0: معنوية. تكثر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية. لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: اقترح دوغلاس ماكارثر بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
3: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
0: من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: شاركت الحكومة الشرعية في اليمن لوقف انتهاكات إيران لسيادة البلاد. منعت أمس طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وزارة الدفاع اليمنية أعلنت استهداف مدرج المطار، ما أجبر طائرة مهان إير على الهبوط في مطار الحديدة. إعلان وزارة الدفاع اليمنية تبعه تأكيد رسمي من الرئيس رشاد العليمي يقضي بمنع هبوط أي طائرة إيرانية في أراضي اليمن من الآن وصاعدا. وفيما تحجج الحوثيون بأن الطائرة الإيرانية نقلت مرضى وأن الرحلة كانت لأغراض إنسانية، اتهم الرئيس العليمي طهران قبل أيام بنقل معدات عسكرية وخبراء عسكريين على متن هذه الطائرة. المندوب الأمريكي أيضا في الأمم المتحدة مايك وولز أكد أن الطائرة الإيرانية استخدمت لنقل أسلحة للحوثيين تحت غطاء آخر. قصة اختراق الطائرة الإيرانية لأجواء اليمن طبعا تعكس في الواقع استمرار إيران بتدخلها في شؤون اليمن، واستمرار ميليشيا الحوثي برهن قرار اليمن بأيدي طهران. عن هذه التطورات سنتحدث في ساعة حوار، أهلا بكم.
1: تضحيتنا من هذه الميليشيات تقديرنا لمواقف العمل
2: هاشم الغالي. فنقول لكم

0: ولمناقشة هذا الملف في ساعة حوار الليلة معنا هنا في الاستوديو ضيوفنا سلطان صفوان عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب اليمنية، أيضا نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية، وحسن المصطفى الكاتب والباحث السياسي، ورياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية. أهلا بكم معنا. هذه التطورات، هذا التصعيد، تسيد الأخبار حقيقة في الـ 24 ساعة المقبلة. خلينا بالبداية نتحدث كيف بدأت هذه الأزمة من جديد، لأن نحن نعلم من 22 حتى الآن الأمور إلى حد ما كانت هادئة. هذه الأزمة بدأت ب 3 يوليو الماضي حين اخترقت طائرة مهن إير أجواء اليمن، هبطت بمطار صنعاء الدولي دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية. طائرة عادت إلى طهران وهي تحمل وفدا حوثيا للمشاركة بمراسم تشييع مرشد إيران السابق علي خامنئي. اتهم حينها رئيس مجلس القيادة رشاد الإعلامي إيران بنقل معدات عسكرية وخبراء على متن هذه الطائرة إلى صنعاء. طهران حاولت أمس تكرار هذا الاختراق بطائرة ثانية، لكن وزارة الدفاع اليمنية كان لها حسابات أخرى هذه المرة، واستهدفت مدرج مطار صنعاء ومنعت هبوط الطائرة لتتجه إلى مطار الحديدة على الساحل الغربي لليمن. الكل الآن يتساءل، هل ما قبل طائرة مهان غير ما بعدها، أم ما زلنا نتحدث عن مشهد وتصعيد محدود ومن الممكن أن ينتهي قريبا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل ما قبل طائرة مهان يختلف كليا على ما بعد طائرة مهان. وقوات المسلحة اليمنية ما قبل هذا الحادثة شيء وما بعد هذه الحادثة شيء. أثبتت القوات المسلحة بأنها قادرة على الدفاع على سيادة الدولة، وأنها تحتفظ بحقها السيادي كاملا في حماية قرارات الجمهورية اليمنية وسيادة الجمهورية اليمنية وأجواء الجمهورية اليمنية. وكان هذا الفعل واضحا، وانتقل من لغة البيانات التي كانت في الطائرة الأولى إلى لغة الفعل السياسي والفعل العسكري.
0: طب بمجرد ما تم استهداف يعني طائرة مطار صنعاء، ولم تستطع هذه الطائرة أن تغط، ولكن بالنهاية غطت على أرض اليمن في مطار الحديدة. أستاذ رياض، إذا بدنا نحكي عسكريا، استطاعت أن تقصف مدرج مطار صنعاء، طب لماذا الحديدة لم تستطع الحكومة اليمنية أيضا أن تفرض هذا الواقع عليه؟
2: هذا أعتقد جوابه عند الحكومة اليمنية، لماذا لم تقدم على إغلاق المطار؟
0: لا، نحن عم نحكي يعني عسكريا أو استراتيجيا، هل مطار الحديدة يختلف عن مطار صنعاء مثلا؟
2: هي أولا الرمزية أنها مطار العاصمة، هي مركز الثقل. الحديدة هي المنطقة العسكرية بامتياز، إنما لماذا لم تقدم على ذلك الحكومة؟ يعني هذا أعتقد يعني قرار من الحكومة، ربما لم تشأ أن تذهب لتصعيد أكبر للواقع القائم حاليا، إنما يعني هي تملك القدرة على استهداف.
0: هذا ما نريد أن نعرفه، يعني القدرات إذا استهدافها لصنعاء يختلف عن استهدافها الحديدة؟
2: عسكريا يجب أن لا تختلف. نعرف أن قوات المسلحة اليمنية تابعة للحكومة الشرعية اليوم هي ورثة أجزاء من قوات الجوية. نعلم بعد الانقسام هناك كانت طائرات خضعت للسيطرة قوات الحوثية، وهناك طائرات كانت في مطارات تابعة وتحولت إلى قوة الشرعية. عدد الطائرات الموجودة غير واضح، إنما كما نعلم أنه السلاح الجوي اليمني كان يمتلك مجموعة من الطائرات ليست الحديثة، يعني نتكلم هنا ميك 29، سخوي 22،

0: اف 5 ميك 29 كان تقريبا احدث ما هو في الترسانة. لا نعلم حاليا كم عدد الطائرات التي هي لا تزال صالحة للعمل.
1: هذه النقطة بدي أرجع لأستاذ رياض معك عندما نتحدث إذا كان هناك من تصعيد، ولكن أستاذ نجيب بهذا التوقيت، هل هذا التوقيت ولد من صدفة أم الحوثي كان يحضر لمثل هذه الإجراءات ويتخذ مثل هذه القرارات؟ لأن البعض يقول بأنه هو في الداخل أصبح وضعه صعب فيريد أي سبب آخر حتى يستمر بوجوده.
2: نعم، هو صحيح دخول الطائرة هو جزء من التصعيد، هو تصعيد، لكن هذه المرة إيران شريك أساسي في هذا التصعيد، لكن قبل ذلك أيضا الحوثية كانت تصعد بشكل دائم وكان خطابها مرتفع جدا. وسبب هذا التصعيد اللي الحوثية تفتعله في الملف اليمني مع إيران، الحوثية تعاني من أزمة داخلية كبيرة داخل بنيتها، هناك اختلاف، هناك تيارات متعددة، تيار مرتبط بإيران بشكل مباشر وهو المتحكم بالحركة، وهذا هو الذي يتجه نحو التصعيد بشكل دائم. المسألة الاقتصادية، حالة الغضب الشعبي الموجود، أيضا لدى الحوثية كان الآمال التي طرحتها لكثير سواء من أبناء القبائل سواء لأبناء في مناطق سيطرتها كلها لم تتحقق منها شيء، تحولت الحوثية إلى حالة جباية، اتسع نطاق المأساة، ازداد عدد الجوع والفقراء، عجزت على أن تقدم خدمات.
1: وحتى يعني برأيك هي الضغط داخلي أكثر ما هي من
2: هذه إيران. الأزمة الداخلية هي جزء من التصعيد، لكن في الفترة الأخيرة مع دخول الطائرة اتضح أن هذا التصعيد هو يسير يعني لتنفيذ الاستراتيجية الإيرانية. إيران تريد بؤرة صراع جديدة في اليمن، وأرادت أن تنقل الحرب من إيران إلى اليمن، وتريد أن يكتمل القوس البحري من الموجود من الكويت إلى السويس من خلال مضيق هرمز، وترى أنه البحر الأحمر ومضيق باب المندب البحر الأحمر بشكل كامل، هذا سيمارس ضغط كامل ليس فقط على الأمريكان بل على المجتمع الدولي، وبالتالي حولت إيران تريد أن تحول الملف اليمن إلى بؤرة صراع جديدة وربما تفجر حرب. ولذلك أنا أعتقد أن التصعيد سيستمر لحاجة إيرانية.
1: حسن، أنت تقرأ أيضا ما يجري الآن في اليمن كما يقرأها أستاذ نجيب بأنه الموضوع هو إيراني وداخلي، يعني ضغط داخلي وضغط إيراني؟
3: أعتقد أن الأزمة مركبة. في الداخل يعاني الحوثيون من شح في السيولة، الكثير من مصادر الأموال التي كانت تأتيهم لم تعد كما السابق، سواء من حيث النفط المهرب، من حيث المواد التي كانت تأتي عبر الموانئ، الحصار البحري المطبق على إيران من جهة وعلى المياه التي تحت سيطرة الحوثيين من جهة أخرى، كل هذا يجعل وصول موارد مالية للحوثيين عملية صعبة. كما تفضل الأستاذ نجيب، في الداخل كذلك الجباية، مهما جبيت من أموال الداخل اليمني بالأساس بكله يعاني من شح مالي، وبالتالي هنالك أزمة اقتصادية لدى عموم الشعب، والشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين وفي صنعاء هو جزء من هذه المعاناة، فمهما حاول جباية المزيد من الأموال من الداخل سيبقى ذلك أمر محدود. هذا التصدير للأزمة إذا لاحظنا سعى إليه الحوثي قبل فترة طويلة، قبل بضعة أشهر، وكان حينها صدر بيان سعودي وبيان يمني حول هذا الموضوع عندما حاول الحوثيون التصويب سياسيا وأمنيا على المملكة العربية السعودية وتحميلها الأزمة. هذا في الوضع الداخلي، ولا ننسى أنه كان يعول في فترة ما على خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها ما بعد هدنة 2022، لأن عدم التزام الحوثي بهذه الخارطة أجل العمل بها. الإشكالية الداخلية للحوثي أنا برأيي هي رغبته في التفرد بالسلطة وعدم مشاركة البقية وعدم الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية.
1: أستاذ صحيح، بموضوع التفرد بالسلطة، ما الذي يمنع الحوثي؟ لأنه في مذكرة أو خارطة طريق من سنة 2023 وإلى حد ما حتى الآن يعني الأمور كانت هادئة، ما الذي يمنعه؟ أنه لماذا يقبل بها بالبداية ولكن لا ينفذها؟
4: أولا تسمح لي بس أرجع لنقطة مطار حديدة، لماذا لم يقصف؟ مطار حديدة لم يكن مؤهلا لاستقبال طائرة بحجم طائرة مهار.

0: وبالتالي كانت كل التقارير الاستخباراتية تقول بأن هذا المطار لن يستخدم، وبالفعل الطائرة غادرت إلى البحر الأحمر، تجاوزت الحديد ثم عادت بالدوران وهبطت في هبوط انتحاري ممكن يكون، وبالتالي خاطرت بكل هؤلاء المدنيين. فبالتالي الشرعية لم تقل بخصف لأن المطار لم يكن مؤهلا لذلك. ما قاموا به هي عملية قامروا فيها من أجل تحقيق مكسب صوري وشكلي، خاطروا بحياة كل اليمنيين الذين موجودين في الطائرة، أنه كان هناك أطفال يعني صحيح. اتخذوا هؤلاء الأطفال والنساء دروع بشرية لكي لا تقوم الشرعية بمواجهة هذه الطائرة.
1: فهذه النقطة اللي حبيت السيد الإعلامي قال بأنه لن يسمح بعد الآن
0: بالتأكيد.
1: أن تستخدم بالتأكيد. الأجواء
0: لن
1: اليمنية
0: تسمح. وهذا إحنا واثقين بأن قواتنا المسلحة قادرة على فرض ما قاله فخامة الرئيس.
1: خلونا نسمع رئيس المجلس القيادي شو قال بهذا الشأن، ومن ثم أعود لنقطتك أستاذ صحيح.
2: نشيد بأداء القوات المسلحة اليمنية فيما اتخذت من إجراءات لحماية السيادة والاختراق الإيراني للسيادة اليمنية، ويجب أن نقول للشعب اليمني أن لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم، وبفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في كل المواقع والجبهات، أنا أعتقد أننا سنستطيع أن نحقق هذا الهدف اليوم، ونقول للشعب اليمني جميعا أننا سنعمل على حماية سيادة وأمن واستقرار اليمن برا وبحرا وجوا.
1: أستاذ صحيح، أرجع لنقطتك بأنه لماذا لا يقبل الحوثي بأن يدخل في الحكم، يعني يقبل بخارطة الطريق ولكن لا ينفذها؟
0: خارطة الطريق في البداية اعتمدت على تقديم حوافز، حوافز هذه من أجل أن ينخرط الجميع فيها. الحوثي قبل بالحوافز ولم يقبل بالتوقيع والالتزام بخارطة الطريق، هو يريد الحوافز، يريد السيولة، يريد الخروج من أزمته المالية من خلال ما تعهدت به المملكة ودول الخليج من المساهمة في دفع المرتبات، في دفع هذه الأمور، يريد جباية الأموال. لا زالت فكرة الحوثي الأساسية في أي مفاوضات هي جباية الأموال، الهروب من أزمة الاقتصادية من أجل أن يوفر وقودا لآلته العسكرية ووقودا
1: يعني عم يستخدم المذكرة ألاكات، أنه اللي بينسبني باخده واللي ما بينسبني
0: والالتزامات الذي عليه لا يقوم، وهي نفس الفكرة الإيرانية حتى في كل المجال، أنه يريد أن أخذ ما له بينما لا يقوم بما عليه. هذه هي الفكرة الحوثية، وهذه فكرته من خارطة الطريق ومن أي اتفاق سلام نريد أن يكون أساس.
1: طب النقطة المهمة يعني بدي أسمع من كلكم، هل ترون بأنه هذا التصعيد هو محدود أم ينبئ بتصعيد أكبر أو بحرب مفتوحة، خاصة لأنه الوضع المنطقة وحرب إيران وأمريكا وإسرائيل أيضا يعني لا شك أنه رح يتداخلوا ببعض؟
3: السؤال الأساسي برأيي لكي نجيب على سؤالك سادة ياسون هو هل الحوثي قادر على تنفيذ ما يراد منه من إغلاق مضيق باب المندب أم لا؟ عسكريا هذه ربما تكون الإجابة عن
1: أستاذ رياض بدي خبرنا عنه.
3: أيوة، هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل التيارات التي أشار لها الأستاذ نجيب في داخل الحوثي هل هي على رأي واحد في إيجاد قطيعة تامة مع المملكة العربية السعودية ومع سلطنة عمان اللتان رعتا خارطة الطريق، والدخول في صراع قد يؤدي إلى مواجهة برية في الداخل ما بين قوات الشرعية اليمنية والقوات الحوثية، وبالتالي يصبح أمام معركة عسكرية قد تدخل فيها حتى ضربات أمريكية مستقبلا عندما ترى الولايات المتحدة أن الاتفاق والهدنة التي بينها وبين الحوثيين قد انهارت إثراء القيام بعمليات قرصنة بحرية أو اعتراض أو ما شابه. بمعنى أن هنالك حسابات ميدانية على الأرض، وهنالك حسابات سياسية وأمنية، وهنالك السؤال الأكبر، هل الحوثي الآن في هذه المرحلة تحتاجه إيران لكي يتحرك ويغلق مضيق باب المندب، أم أنه لا زال هنالك ولو قوة صغيرة للدبلوماسية باتجاه مضيق هرمز؟
1: طب بنقطة التحركات الميدانية أستاذ رياض، هل الجيش اليمني، نحن نعلم بأنه الآن الجيش نظم صفوفه وأصبح إلى حد ما جاهز

0: ولكن هل هو جاهز استاذ رياض لخوض معركة، وخاصة معركة برية؟ لأنه هذه المرة يبدو حسب كل المحللين يقولون بأنه من أجل التغيير ومن أجل بسط الشرعية يجب التحرك برية.
1: القوات البرية تملك اليوم إعادة تنظيم، إعادة انتشار للحوثي الذي اليوم هو موجود في مناطق محددة، هو يعني محاصر. إذا بتطلع نشوف الخريطة أمامنا، القوات الحوثية اليوم محاصرة عند المنفذ الوحيد للخارج هو باتجاه البحر الأحمر. إنما في العمق البري هناك تواجد للقوات الحكومية على جميع الجبهات من الجنوب، ومن الشمال أيضا في تواجد في بعض الجبهات باتجاه صعدة صحيح والمنطقة الساحلية. وبالتالي تحرك القوات البرية هو سيكون نتيجة عمل عسكري سيتضمن أيضا النشاط الجوي، يكون ليس بالحجم الكبير المتوفر لدى القوة نفسها، إنما هناك موضوع المسيرات اليوم بدأت تلعب دور مهم في هذا، تحتاج أيضا لقوة النيران، وأيضا هناك موضوع التطور في موضوع الحرب الإلكترونية. هذا باتت القوات المسلحة الحديثة اليوم تملك قدرات إضافية متقدمة في هذا الإطار. من ناحية القوات الحوثية اليوم المشكل بالنسبة للحوثي أن الراعي والجهة التي تمده بالسلاح والعتاد
0: هي بمأزق،
1: هي بمأزق، هي محاصرة، لا تستطيع إرسال العتاد والسلاح كما كانت سابقا. حزب الله الذي كان يشرف على العمليات والتدريب وأمور عسكرية عديدة،
0: أمر أيضا وضعه صعب.
1: تقريبا القادة الذين كانوا يقومون بذلك في اليمن قد قتلوا في لبنان خلال الحروب الأخيرة، ولا يوجد هناك تواصل حاليا ما بين حزب الله والحوثيين من ناحية الدعم العسكري الذي كان
0: والتنسيق قائماً.
1: وبالتالي الأمور تغيرت عليه، وهذا يؤثر أيضا في موضوع إجابة على السؤال لماذا لم يفتح الحوثي جبهة باب المندب أو البحر الأحمر. لفتح هذه الجبهة هو بحاجة لشيئين: أولا القدرة الاستخباراتية، بحاجة لرصد هذه السفن، معرفة قدومها تحركها.
0: ليس لديه القدرات الآن ليفعل ذلك
1: مع ضرب وتدمير العديد من راداراته البحرية، قدراته الاتصال، وفقدان السفن الإيرانية التي كانت موجودة قبالة السواحل وتوفر هذه المعلومات. هذا أفقده شيء أساسي، لأن من دون القدرة الاستخباراتية لا تعلم.
0: وزير الدفاع أيضا، وزير الدفاع الإيراني كان أيضا له تصريحات بخصوص يعني نفاد صبر اليمنيين من التدخلات الإيرانية، أيضا سنستمع إليها ونعود لنناقش كيف يمكن التعامل الآن مع هذه التدخلات. هل اختلفت الآن تدخلات عما كانت سابقا؟ ولكن دعونا نستمع إليه.
2: لقد حاولت الحكومة الشرعية اليابانية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية، وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاسي والداني وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب. ونحمل النظام الإيراني

0: المسؤولية القانونية والأخلاقية.
1: هل اختلفت التدخلات الإيرانية عما سبق؟
2: أصبحت التدخلات الإيرانية تدخلات مفضوحة. أن ترسل طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الإيرانية
1: تعتبروه اعتراف رسمي؟
2: اعتراف رسمي لم يعد هناك. يعني تحدثنا طوال 10 سنوات الماضية مع كل الدول ومع كل المنظمات الدولية بأن هناك دعما إيرانيا واضحا للحوثيين. لم يكن هذا الدعم، كنا نحتاج إلى إثباته بالأدلة، إلى إثباته بالوثائق، السفن التي كانت تحضر، التحقيقات التي. أما هذه المرة فقد جاء جهارا نهارا واضح بطيران يحمل شعار النظام الإيراني، يتبع الحرس الثوري الإيراني، عليه عقوبات، عليه فرض عقوبات من المجتمع الدولي، جاء بشكل مباشر أمام الجميع لكي يهبط، اختراقا في السيادة، اختراقا للحقوق الجمهورية اليمنية، لكي يقوم بإنزال. ليس المواطنين فقط، هناك خفايا توجد في هذا في هذه الطائرة، كانت بحسب بعض التقارير هناك أسلحة، هناك
1: بس هن رفضوا، هن قالوا في مرضى وفي مدنيين كانوا بحاجة،
2: يظن الحوثي يتباكى بالقضية الإنسانية،
1: لعلاجات
3: أبدا بالمسألة الإنسانية أبدا على الإطلاق. نعم. الشرعية قدمت حلول ومبادرات كثيرة
2: لنقل هذا،
3: فتح مطار صنعاء وقدوم الناقل الوطني وحتى استئجار طائرات، لكن الحوثي كل أعمالها كانت تصير باتجاه الإعاقة. كان المخطط بشكل واضح، هو عمل جسر جوي ما بين طهران وصنعاء وبشكل دائم. ونحن نعرف أنه شركة ماهان إير هي مصنفة تحت إطار العقوبات بسبب تهريبها للأسلحة والقيادات والأموال والخبراء، وأمريكا فرضت عليها عقوبات. أيضا الاتحاد الأوروبي هي ممنوعة أيضا من إيطاليا ومن فرنسا ومن ألمانيا.
1: على فكرة تأكيدا لما تقولوه، يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية مقتنعة أيضا بهذه الأمور التي تحدثوا عنها، لأنه اليوم المندوب الأمريكي مايك وولز أكد أن هذه الطائرة الإيرانية اللي حاولت طبعا الهبوط استخدمت لنقل أسلحة للحوثيين بغطاء أنه مدنية. أيضا خلونا نسمعه.
4: Just this week an Iranian aircraft carried a Houthi delegation from Tehran. Yemen's UN recognized government says Iran used the flight to transport equipment and expert to the Houthis under the cover of a funeral delegation.
1: برأيكم هذه الطائرة إذا كانت حقيقة تحمل مثل هذه الأسلحة، هل إيران الآن تحاول أن تساعد الحوثي من أجل السيطرة على باب المندب حتى هي تستطيع أن تبقي ورقة المنافذ المائية بيدها؟
3: أنا أعتقد أنه هذا الهدف المركزي والأساسي لدخول الطائرة، وهو التصعيد لتفجير حرب اليمن ثم اتجاه الحوثية إلى البحر الأحمر. أنا أعتقد أنه الهدف من هذه الطائرة لا علاقة لها بالمسألة الإنسانية أبدا، هو تحدي سافر للسيادة اليمنية، انتهاك للقوانين الدولية، طبيعة الطيران هذا تابع للحرس الثوري، حتى القيادات اللي تدير هذه الشركة أغلبها هم قيادات سابقة للحرس الثوري، وبالتالي هذا التحدي هو تصعيد في الملف اليمني بشكل مباشر. ولأنه خطوط التهريب قطعت بسبب ما يحدث في مضيق هرمز أيضا في الصحراء اليمنية، في هناك رقابة شديدة الآن، كانوا يريدوا أن يعملوا خط مباشر من طهران إلى صنعاء لاستمرار التهريب. لا يوجد جالية في, في, في, في, في إيران يمنية أقل من 15,000، وأغلبهم حوثية وأغلبهم عسكريين أو دارسين تابعين للحوثية. وبالتالي هذه الطائرة لماذا تعاملت معها الشرعية بهذه الحدية وبهذه القوة ورفعت سقف التهديد إلى درجة أني استخدمت القوة لضرب مطار
1: ولكن مطار صنعاء. بعض المحللين عم يعتبروا أيضا أن الحكومة اليمنية صعدت إلى هذا الحد، لأنه هذا ليس أول تدخل إيراني، صعدت إلى هذا الحل حتى تجعل المجتمع الدولي أو تضغط على المجتمع الدولي بأن يساعدها بوقف تدخلات إيران، ويساعدها على قمع يعني إلى حد ما الحوثي أو تخفيف قدراته.
2: أستاذ أنت لو تيجي تشوفي متى بدأت المطالبة بالطيران ماهن إلا كذا بعد الحصار البحري اللي تطرق له الأستاذ نجيب على إيران، وبالتالي هم فقدوا الكثير من الأجهزة، هم يحتاجوا الآن. هناك خطة إيرانية كبيرة لكي يكون إغلاق مضيق هرمز بالإضافة إلى إغلاق باب المندب من أجل تفعيل سلاحهم في مواجهة العالم، سلاحهم الإرهابي في محاصرة العالم وتعظيم الأزمة الاقتصادية في العالم كله، من أجل فرض شروطهم أن يقبل بهم

0: العالم فيما يخص مضيقهم.
1: ولكن ألن تستفيد الحكومة اليمنية، ألن تستفيد من هذه الورقة الآن حتى تحصل على موقف دولي أو غطاء للمرحلة المقبلة؟
2: أعتقد أن الموضوع لا يتعلق بهل تستطيع الحكومة اليمنية أن تستفيد من هذه الورقة أو لا. لماذا؟ لأنه إذا لاحظنا منذ الأزمة وحتى الآن المجتمع الدولي لم يقم بمبادرات حقيقية لإنقاذ اليمن، وفي مراحل عدة عندما كانت قوات التحالف أو الشرعية تحاول أن تسيطر على بعض الأجزاء التي كان الحوثيون يسيطرون عليها، كان هنالك تدخل سلبي للأسف في بعض الأحيان، وتلويح ببعض الأوراق التي صبت في النهاية في تجميد الأزمة وإطالة أمدها. ما هو جدي الآن؟ هو ما يتعلق بأمرين، أمر يتعلق بالداخل اليمني، وهو الدفع بإيجاد حلول سياسية سلمية تعطي الشرعية موقعها في قيادة اليمن، ويكون الحوثيون جزء من التركيبة اليمنية، لا أن يكونوا هم المسيطرون عليها. الأمر الآخر يتعلق بالوضع الأمني والاقتصادي فيما يخص مضيق باب المندب. لماذا؟ لأنه إذا تم استهداف بعض السفن هنالك، وإذا تم إغراق بعض السفن أو جعلها تشعر هناك أزمة، سوف ترتفع أسعار التأمين كما حدث في مضيق هرمز، سوف يصبح هنالك قلق، سوف يصبح هنالك إشكالية كبيرة في عملية النقل.
1: ولكن ساعتها
3: على السؤال اللي قلت المجتمع
1: بس لأنه
3: الدولي
1: كيف أستغل بدي أرجع لك، ولكن لازم أتوقف مع فاصل قصير وطبعا رح أرجع دغري لعندك أستاذ نجيب حتى نتابع النقطة اللي كنت بدك تحكينا فيها. فاصل قصير نواصل بعده ساعة حوار القومانة.

0: يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: ساعة حوار قبل الفاصل استاذ نجيب، كنا بدنا نعرف إلى أي حد الحكومة اليمنية استفادت بشكل أو بآخر عن قصد أو عن غير قصد من هذه الأزمة حتى تحصل على موقف دولي، على دعم دولي، على غطاء لأي تحرك من الممكن أن تقوم به إذا استمر هذا التصعيد.
1: نعم،
0: لأنه اليوم كان في مجلس، كان في جلسة لمجلس الأمن واستمعنا للمندوبين.
1: هذه الأزمة نسميها أزمة طائرة الموت، يعني كما يسميها بعض اليمنيين. أنا أعتقد أن الشرعية استفادت منها بشكل كبير وأدارت الأزمة باحتراف، سواء على المستوى الداخلي داخل بنية الشرعية، وأيضا على، خلينا نقول، على المستوى الإقليمي. جامعة الدول العربية أصدرت بيان واضح واعتبرت هذا اختراق لسيادة اليمن وأيدت الشرعية. لكن ما يهم هو طلبة الشرعية اجتماع طارئ لمجلس الأمن. في هذا الاجتماع لما تلاحظي يعني كافة الإحاطات كلها أدانت بشكل أو بآخر بالمضمون أو بشكل مباشر إيران، وثبتت المركز القانوني للدولة، والجميع يرى أن الحوثية ليست إلا أداة إيرانية.
0: ولكن الصين كانت عم تتهم أمريكا، يعني صار في اتهامات متبادلة أكثر من مرة حكيوا من أمريكا والصين ردوا على بعض.
1: حتى روسيا والصين لا علاقة له بالملف اليمني، هم يعرفون هذا انتهاك للسيادة.
0: لا، هنا كانوا عم يحكوا على موضوع الشرق الأوسط،
1: على تهريب تهريب الأسلحة ومسألة هذه مسألة. لكن في أيضا جمل كثيرة وردت لدى الصينيين بشكل أو بآخر أنهم ضد التصعيد. من اللي يصعد؟ طبعا هي الحوثية وإيران في الملف اليمني. صدر قرار 28-26، وهذا مهم جدا وربما قرار مهم تحت صيانة الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي وظيفة الأمن، يعني مجلس الأمن، هو الحفظ وحماية الأمن والسلم الدوليين. صدور هذا القرار تحت باسم صيانة الأمن والسلم الدوليين، هذا بالنسبة لنا إحنا في الشرعية مكسب، وهو ضد الحوثية 100%، لأن الحوثية هي من تسير
0: بتجاه. ولكن كيف يصرف هذا القرار؟
1: المسألة الأخرى المهمة أن كل الإحاطات ركزت على أمن البحر الأحمر، وبالتالي كلهم يفهموا، المجتمع الدولي لديهم مخابراتهم، لديهم سياساتهم، يعرفوا أنه هذا أزمة الطيران وهذه الأزمة التي افتعلتها إيران في اليمن الهدف منها البحر الأحمر.
0: أستاذ رياض،
1: الإحاطات مركزة على هذا الجانب.
0: بموضوع البحر الأحمر، هل حقيقة الحوثي بموقعه الآن ووضعه ووضع إيران المتأزم أيضا الآن قادر على إقفال باب المندب؟ ومتى يمكن أن نقول بأنه استطاع الحوثي إذا قام بهذه الخطوة أنه أقفلها تقنيا؟ يعني إذا بدنا نحكي، يعني مثلا إذا سفينة أو سفينتين أطلق عليهم نيران، فينا نعتبر أنه أقفل باب المندب بهالإطار ولا كيف؟
2: هذا يتوقف على ماذا يمتلك حاليا وما ممكن تكون قد نقلته هذه الطائرات. هلأ هم بحاجة لقدرة استخباراتية، قدرة انذار مبكر، بحاجة إلى رادارات بحرية تمكنهم من كشف الحركة الملاحة، تحديد يعني هذه الأهداف للتعامل معها، وتحديد هوية، يعني لا يدرون أن يقوموا بإطلاق صواريخ على سفن صينية أو روسية، هم يريدون سفن محددة. بالإضافة إلى نوعية الأسلحة، يعني هل ماذا يملكون اليوم من صواريخ كروز ممضدة للسفن، كم بقي لديهم مسيرات ومسيرات بحرية انتحارية، هذه القدرات التي يحتاجون إليها. إغراق سفينة واحدة أو سفينتان كافي لأولا شركات التأمين لرفع التعرفة اعتبارها منطقة خطرة وزيادة التعرفة. هي قد لا تؤدي لإغلاق المضيق، علينا أن نتذكر أن قوات أوروبية لا تزال تعمل في البحر الأحمر،
0: صحيح،
2: ومهمتها إبقاء حماية ملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. هناك قوات أمريكية موجودة أيضا في البحر الأحمر وفي بحر عمان متواجدة بقوة وستتعامل، سيكون هناك رد فعل لهكذا تحرك، وبالتالي على الحوثي أن يعمل حساباته بشكل دقيق أن أقدم على هكذا خطوة مع الحصار الموجود على إيران والقدرات المحدودة لإيران لمده بأي شيء، ما الكلفة وهل سيتمكن من تغطية الكلفة. الواقع الدولي والإقليم اليوم هو من مصلحة القوى الشرعية. لماذا؟ لأن هناك قرار

0: من الولايات المتحدة، من القوى الغربية ومن القوى الإقليمية أن لا تعايش بعد اليوم مع أذرع إيران في المنطقة. طيب. هناك رفض تام، وهذا كيف ستستفيد منه القوى الحكومية بالتعامل مع
1: هذا؟ هو سؤال، هل الحكومة الشرعية الآن قادرة، أو الحكومة اليمنية، لأنه حقيقة الشرعية هي موجودة بحكومة واحدة، يعني الحكومة اليمنية الآن قادرة أنه تستفيد من هذه الظروف المحيطة بإيران والمحيطة بالحوثي من أجل خرق أو إيجاد خرق ما بهذه الأزمة والتوصل لحل دبلوماسي، أم أصبحنا أمام مشهد آخر، سيناريوهات التصعيد والحرب أكثر من سيناريو أو نسبة نجاح أي عمل دبلوماسي أو مسار دبلوماسي؟
2: البيانات التي صدرت عن رئاسة الجمهورية وعن فخامة الرئيس دكتور رشاد العليمي كانت صريحة بأننا لازلنا نأمل في أن يعود الحوثي إلى قيادة الصواب، وأن يعود إلى الطريقة السلمية وإلى خارطة الطريق، وأن يلتزم بها التزاما كاملا، ليس التزاما بالأجزاء الذي هو مستفيد منها والذي تناسبه، والأجزاء الأخرى الذي هي التزامات عليه لا يقوم بها. نأمل لازلنا، ولكن على الحوثي أن يعرف أن الحكومة اليمنية في 2026 ليست هي الحكومة التي كانت تعاني من انقسامات في عام 2025. القوات المسلحة اليمنية التي كانت في 2025 ليست هي نفسها القوات التي في 2026 والتي استطاعت أن تقصف مدرج مطار صنعاء عندما تمادى الحوثي وتمادت إيران في محاولة انتهاك السيادة. هناك اختلاف في الوضع، عليه أن يفهم هذه الرسالة بشكل واضح وأن يعود إلى العملية السلمية. إذا عاد للعملية السلمية فالحكومة اليمنية مستعدة لهذا السلم، ولكن السلم الذي يضمن سيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها بعيدا عن التبعية.
1: بس شايفين أنتم مؤشرات، ما بدنا نكون عم نحكي يعني حياة وردية وأشياء غير واقعية، هل في مؤشرات على هذا الموضوع أم مستصعبين أنه يوصل الحوثي لقناعة بالعمل أو المسار السياسي والمشاركة مع الأفرقاء الآخرين؟
3: أنا أتفق معاش أنه طرح فكرة السلام مع الحوثي هو طرح مثالي، حتى احنا في الشرعية نطرحها، وحتى يعني التحالف يطرح هذا السلام، وحتى المجتمع الدولي، لكن لدينا تجربة طويلة جدا من 2004 إلى اليوم، وحتى من بعد خارطة الطريق إلى الآن قدمت للحوثي تنازلات وخريطة السلام كانت تعمل كلها لصالح الحوثي، لكنه لم يتعامل معها بشكل إيجابي رغم أن الشرعية قبلتها. أنا أعتقد الحوثي لديه إشكالية في السلام. أولا، السلام سيبني دولة جامعة، وهذه الدولة الجامعة ستجعل اليمنيين كلهم شركاء، وهو لديه عقائد سياسية بما يسمى مفهوم الولاية، وهذه العقيدة لا تقبل الشراكة، وإنما تريد أن تحكم اليمن بالكامل وتقصي الجميع وأن يأتوا الجميع تحت إرادتها، وهذه المسألة لا يمكن أن يقبلها اليمنيين على الإطلاق. المسألة الأخرى، ارتباطها بإيران وتحويل اليمن إلى جغرافيا تابعة لولاية الفدي، هذا أيضا لن يقبلها الإقليم ولا العالم. والحوثي يعني ما يتحكم فيه مفهوم الولاية الداخلية ومفهوم الارتباط بالخمينية، هذه المسألة لن يقبلها أي يمني ولا الإقليم ولا العالم، وإن لم تقبل فالحوثي يسير باتجاه الحرب. أنا أعتقد الملف اليمني لن يحل بالسلام، ليس لأن الشرعية ولا التحالف ولا المجتمع قابل لهذه المسألة، بل لأن الحوثي طبيعته وتركيبته لا يسير باتجاه السلام، وبالتالي الحرب بالنسبة لنا كيمنيين لا نريدها، لكن هو من سيدفعنا للحرب. الحوثي أحمق وسيتجه للحرب كما يصعد الآن، وبالتالي نحن نقول الحرب هي إجبارية على اليمنيين دفاعا عن أنفسهم وإنقاذا لدولتهم.
1: حسن، حسب ما يتحدث استاذ نجيب بانه هذه عقيده، يعني لن يقبل باي خيار او مسار دبلوماسي الا اذا اخذ ما يريده، وهو ان يكون الحاكم وفوق الدستور، يعني حسب ما فهمت من استاذ نجيب واستاذ تحيح انه حتى يريد ان يكون فوق الدستور لانه هيك عقيدته تقول. طب مثل هذه العقليه كيف يمكن التعامل معها؟
4: السياسة تطوع العقائد، والاقتصاد يطوع العقيدة، واحتياجات الناس وصوتهم العالي والشح في السيولة.
1: بس 47 سنة بإيران لم تطوع.
4: لا، ليس صحيح بهذا المطلق، أنا أختلف مع هذه النظرة. الطريق إلى السلام ليس سهلا، أنا أعتقد أنه محفوف بالكثير من الصعوبات، ولكن في النهاية ما هو الخيار؟ الحرب لم تكن في صالح أحد، والآن لو اشتعلت حرب جديدة في اليمن سوف تزيد أزمة.

0: جديدة من أزمات المنطقة العصية على الحل، وأنا لا أراها أنها سوف تؤدي إلى نتيجة، لأنه في النهاية لا ننسى أن هنالك شد عصب داخلي وقبلي سوف يستند له الحوثيون، وسوف يعيد لهم جزء من القوة التي فقدوها، وربما يعيد لهم جزء من التعاطف الداخلي. ولكن ما أعول عليه أن يكون هنالك مزيج ما بين الدبلوماسية من جهة، ما بين الضغوط الاقتصادية والأمنية والعسكرية من جهة أخرى، بمعنى أن تكون هنالك مروحة واسعة وليس تعويل على شيء واحد.
1: وماذا إلا لو الحوثي اتجهت باتجاه الحرب؟
0: لو اتجه الحوثي باتجاه باتجاه الحرب حينها سوف يكون لكل حادث حديث، لأنه لو نظرنا الآن إلى ما هو حاصل
2: مصيره بالأخير هو مكون، يعني شئنا ما بين هو مكون يمني.
0: أنا أعتقد الحوثيون ما هي مشكلتهم؟ أنا برأيي الحوثي ليس مشكلة العقيدة لوحدها، العقيدة السياسية أو التفكير الأيديولوجي تطوعه أنا برأيي العوامل الأخرى. الإشكالية هي برأيي أعمق، هي الرغبة في التفرد بالسلطة، عدم المشاركة، وهو يتغطى بذرائع أيديولوجية أو ذرائع عقائدية لهذا التفرد. ولكن هل يستطيع أن يتفرد بالسلطة؟ أنا برأيي لا يستطيع، والدليل أن الشرعية الآن تسيطر على أغلب اليمن، وحتى من هم في الأراضي التي يسيطر عليها جزء كبير منهم سواء من القبائل أو حتى جزء من جمهوره هم تحت الحديد والنار، بمعنى ليسوا فرحين بما يقدم الحوثي. ولأكون صريح أكثر، حتى محور المقاومة، ما يسمى محور المقاومة الآن الذي الحوثي جزء منه، لا يعد الحوثي هو النموذج الأنصع بالنسبة لمحور المقاومة،
1: ربما أسوأها
0: كما تفضل الأستاذ نجيب. وبالتالي حتى هو لم يقدم هذا النموذج الذي يباهي به أنصاره في الخارج. أعتقد أن الآن هو في وضع حرج، كيف سوف يتعامل؟ هل سوف يذهب إلى مزيد من الحماقة السياسية والأمنية أو ينحني إلى العاصفة ويقبل بالشراكة؟
2: عنده كان تعليق على اللي طرحته حسن.
3: هل تعتقد بأن الحوثي يهتم بالشعب اليمني أو بمصالحه الاقتصادية، وهو الذي خلى الشعب اليمني طوال 11 عام من غير مرتبات من غير شيء، وسرق قوتهم وسرق غذائهم وأخذ منهم الجبايات وأخذ منهم الخمس؟
2: بس هو يقول بأنه هودي الناس اللي معه ويناصروه،
3: ولكننا
2: ينزلوا على
3: أستاذتي العزيزة،
2: يعني كانوا ينصروا.
3: نحن نرى الواقع، نحن من اليمن، نحن لسنا من كوكب آخر، نحن من أبناء الشعب، ونرى ما يقوم فيه الحوثي. الحوثي عندما حتى مكن في الحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بأنه يأخذ الجمارك وكذا من أجل دفع مرتبات الموظفين، قام بنهبها، لم يخضع لأي ضغوط، هو يحكم بالحديد والنار،
0: ولذلك
3: ويعتقل من يعارضه، حتى الذي يرفع صوته، حتى
1: لو قال أنا جاوع. أيوه. بس
3: لو قال أنا جاوع، الهاشتاج الذي نزل أنا جاوع، اعتقلوا الناس لأنه اعتقلوا شخص لأنه جاوع ولذلك
0: أنا أقول أن يجب أن يكون هنالك حل مركب. الحل المركب دبلوماسي،
3: يتم إخضاع الحوثي من خلال حزمة من القرارات
0: الدبلوماسية، المزيج من الدبلوماسية والقوة والضغط الاقتصادي والضغط القبلي وكل هذا العمل.
3: أنا في رأيي سوف إلا إذا شعر أستاذ نجيب
1: اسمح لي، 2004 لا لدينا تجربة.
0: أنا بالطبع لا أدافع عنه، لا أجرم في حق الشعب اليمني.
2: بس حسب معنا مسالم، هو يفضل الدبلوماسية.
1: أنا الحل السياسي والدبلوماسي هو الأفضل لليمن، وكذلك يقول العالم والسعودية.
0: مزيج من القوة،
3: حتى
0: دبلوماسية قوية بالقوة.
1: لدينا من 2004 كل سياسات الدولة اليمنية وكافة أطراف الحركة الوطنية سارت باتجاه واحد، احتواء الحوثي لا مواجهته.
0: صحيح.
1: جعلهم شريكا لا إقصاء، واشتغلنا بهذا الشكل، ودخل
3: مؤتمر حوار وطني
1: وحصلت حروب، وكنا نوقف الحروب، لكن الحوثي استغل كل عمليات الاحتواء من الداخل والخارج لإعادة بناء قوته، ثم ابتلاع من احتوى، كما ابتلع علي عبد الله صالح، وكما ابتلع كافة الأطراف السياسية في الآن أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي كانوا يضغطوا على الشرعية والتحالف أن نحتوي الحوثي، ثم أتت أمريكا وبريطانيا ليحاربوا الحوثي بسبب تدخلاتها في البحر
3: وأوقفت سيطرة الشرعية على الحديدة.
1: السعودية قدمت خارطة الطريق، واليوم الحوثي سقف مرتفع لا يهدد إلا منابع النفط والمراكز الحيوية.
2: أستاذ رياض يحكينا
1: أن الحوثي غير قابل

0: لحته ولا حل الا الرد.
1: عم يحكوا استاذ رياض عن التدخلات الامريكيه والبريطانيه والاوروبيه، الى اي حد بعد التغييرات اللي صارت هذه السنه والحرب الاقليميه الى حد ما يعني بين ايران وامريكا واسرائيل، هل الان سنجد اوروبا او الدول الغربيه والولايات المتحده سيقفوا اكثر الى جانب الشرعيه لمساعدتها، خاصه اذا كان الهدف باب المندب؟ يعني لن يحتمل العالم بقى هرمز، مضيق هرمز صحيح. وباب المندب مقفلين.
2: أعتقد سيكون هناك دعم أكبر بكثير للحكومة. سيكون هناك موقف أكثر تشددا من الحوثي. الحوثي للتعامل معه عسكريا بفعالية يجب أن يكون هناك جهد عسكري مع حصار حقيقي مطبق. يجب أن يكون هناك حصار حقيقي أن يقطع عنه الأموال والمساعدات بشتى أنواعها، مرفق مع عمل عسكري وطبعا تواصل حراكي من الداخل مع القبائل المعارضة. هذه الحركة الثلاثية هي ما ستقضي على الحوثي. لا أعتقد أن الحوثي بتركيبته تختلف عن حزب الله وعن النظام الإيراني، هي تركيبة غير قابلة للإصلاح ولا تستطيع أن تصلح نفسها، لأن الإصلاح بالنسبة لها هو إنهاء عاداتها، إنهاء عقيدتها.
1: طب ولكن هم مكون يمني، إذا اجتمعت كل الدول من أجل محاربة الحوثي، يعني هل من الممكن محاربة مكون كامل يمني؟
3: على فكرة
1: عندي 30 ثانية.
3: مش شرط أنه مكون يمني، المكون اليمني هذا إذا كان إرهابي فيجب محاربته. إذا كان مؤمن بعقيدته بأنه هو السلطة وغيره كفرة يجب أن يحارب. سياسته في نظام العقيدة ونظام ولاية الفقيه يجب أن لا يتم القبول فيها.
1: أشكرك أستاذ صحيح، أستاذ رياض صفحة. أيضا وأستاذ حسن، أستاذ نجيب على المشاركة معنا في ساعة حوار الليلة. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا، أترككم في أمان الله.
3: تصحيح.
4: اقترح دوغلاس ماكارثر بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
5: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
6: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل نظام الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة، الأبيض والأسود لونان نادران.

0: لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات،
3: اصبح الموضوع شخصي بالنسبه له،
2: مهووس بالسلطه
3: يعني بهذا المعنى.
2: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
3: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها، من 67 كنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحله ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
2: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
3: كل الايدي كانت على الزناد.
2: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
3: حارسي
2: اللي اطلقها في المكتب السياسي، علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
4: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الجمعه 10:30 على شاشه العربيه.

0: الجيش الكويتي يتصدى لمسيرات إيرانية وإطلاق صفارات إنذار في البحرين.
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the
0: ترامب يمهل إيران أسبوعاً للعودة إلى طاولة المفاوضات أو سيضرب منشآتها للطاقة والجسور. الجيش الأمريكي يقول أن إيران باتت تتعمد استهداف المدنيين في المنطقة وأنها استهدفت 7 سفن تجارية. وزير الحرب الأمريكي يحث الزيدي على نزع سلاح الميليشيات المولية لإيران وتأكيد العراق لسيادته.

0: بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. ونبدأ من آخر التطورات في المنطقة، حيث أعلن الجيش الكويتي قبل قليل بأن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية معادية. في بيان له نوه الجيش الكويتي إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وفي البحرين دوت صفارات الإنذار قبل قليل، وحثت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين على التوجه إلى أقرب مكان آمن. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران قائلا في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطة الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا. ورأى ترامب بأن الأسبوع المقبل سيكون سيئا للغاية بالنسبة إلى إيران، قائلا ستستهدف محطة الطاقة وستستهدف الجسور هناك الأسبوع المقبل إن لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات.
1: We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Yeah. I think if I didn't do the way I'm doing, they would never make a deal.
0: وفي بيان صادر عن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر، قال الجيش الأمريكي إن إيران تعمدت خلال الأيام الماضية استهداف المدنيين في أنحاء المنطقة ومهاجمة 7 سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل أو إصابة أو فقدان أكثر من 10 بحارين. وأشار البيان إلى أن إيران قصفت دولا عربية مجاورة بعشرات الصواريخ والمسيرات. كما حمل بيان القيادة المركزية إيران المسؤولية عن عدوانها غير المبرر الذي يستمر بتعريض حياة الأبرياء للخطر. براد كوبر أكد أن إيران قصفت دولا عربية مجاورة بعشرات الصواريخ والمسيرات، وأكد بأنه يحمل إيران المسؤولية على عدوانها غير المبرر الذي يستهدف حياة الأبرياء.

0: في التطورات الميدانية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران، وتعتبر محطة بوشهر النووية أول منشأة لتوليد الطاقة بالكهرباء بالطاقة النووية في إيران، وتقع على بعد 17 كيلومترا جنوب شرقي مدينة بوشهر في محاذاة الخليج العربي. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 10 عسكريين وإصابة 15 آخرين في قصف لمقاتلات أمريكية لمحيط اللواء 388 التابع للجيش الإيراني في قضاء بامبور بمحافظة سيستان وبلوشستان.
1: الله أكبر.

0: في التصريحات الإيرانية قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم رضائي إنه لم يعد لدى إيران مذكرة تفاهم، في إشارة إلى مذكرة تفاهم موقعة بين بلاده والولايات المتحدة، وأن أمريكا دخلت رسميا حربا مع إيران.
1: أساساً لم يعد هناك ما يمكن الحديث عنه، فعملياً لم تعد لدينا مذكرة تفاهم. لقد دخل العدو معنا رسمياً في حرب. المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الخامسة والمادة العاشرة جميعها قد انتهكت، كما أعادوا فرض العقوبات وفرضوا الحصار، وفي لبنان تدور مواجهات. لقد انتهك الأمريكيون مختلف بنود مذكرة التفاهم.
0: ذات الموقف أكده مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قائلا أن طهران ليس لديها أي التزامات تتعلق بمذكرة التفاهم بما فيها مضيق هرمز، الذي أشار إلى أن أي جهة تطلب من إيران إعادة الملاحة لوضعها الطبيعي فإن طلبها في غير محله.
2: في الوقت الحالي ليست على عاتقنا أي التزامات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بما في ذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، وأي جهة تطلب من إيران إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي فإن طلبها في غير محله. وكان جوهر التفاهم يتمثل في إنهاء الحرب ضد إيران والجبهات الأخرى، إلا أن هذا التفاهم تم انتهاكه سواء على الأراضي الإيرانية أو في لبنان.
0: وخلال محادثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البنتاغون، شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت على ضرورة نزع سلاح الميليشيات العراقية الموالية لإيران. وقال هيجزيت إن هذه الميليشيات شنت أكثر من 600 هجوم على أمريكيين في المنطقة. وأضاف وزير الحرب الأمريكي بأن قوات الأمن العراقية بمشاركة قوات البشمركة الكردية ستعمل معا على دحر تنظيم داعش. خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعربية علي الزيدي بالبيت الأبيض، أكد أن إيران لطالما كانت عبئا على العراق، واصفا طهران بالمتنمر الأكبر في الشرق الأوسط.
3: Iran was a big burden on Iraq because they were the bully of the Middle East, as you know. And we were just talking about that, but they're not going to have that problem anymore because Iran has been very much destabilized, and really their military power is just a tiny fraction of what it was just 4 months ago. So they're not going to have that problem.
0: ردا على سؤال مديرة مكتب العربية في واشنطن، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس الأمريكي أن حكومته لن تسمح لأي جهة بحمل السلاح، وأن قرار العراق بيد العراقيين والقوات العراقية قادرة على حماية الأرض.
4: ابتداء في منهاج الحكومي
5: according to the program of the government
4: هو حصر السلاح بيد الدولة
5: is to restrict the possession of weapons to the state.
4: وهذه نقطة أساسية
5: and this is a basic point.
4: ولدي قرار بها غير قابل للخيار
5: and I have then this is like a decision, it's not an option.
4: قرار العراق بيد العراقيين
5: the Iraqi decision is by the hand of the Iraqis only.
4: وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضيها
5: and our security forces are capable of protecting their borders.
4: بعد 30/9
5: after the 30th of September.

0: ever.
1: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
0: Never accept for any entity to carry weapons outside the control of a state.
2: في حصيلة جديدة لحرب أوكرانيا، قالت الأمم المتحدة إن يونيو الماضي سجل أعلى حصيلة شهرية للضحايا المدنيين في أوكرانيا منذ إبريل 2022، مع مقتل 293 مدنية وإصابة 1990 آخرين. وبحسب الأمم المتحدة، تجاوز إجمالي عدد القتلى المدنيين منذ بدء الحرب 16400 شخص، بينهم 803 أطفال. الآن إلى أخبار الرياضة وكأس العالم وزميلة ديمة محمد سايح.
3: أهلا بكم مشاهدينا. حجزت إسبانيا مقعدا لها في نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي. وفرض المنتخب الإسباني أفضليته منذ انطلاق المباراة، ونجح في الحد من خطورة الهجوم الفرنسي الذي غاب تأثيره طوال الشوط الأول. وافتتح أويارزابال التسجيل لإسبانيا من ركلة جزاء قبل أن يعزز بيدرو بورو من تقدمه بهدف ثان في الشوط الثاني ليحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. ولم تنجح التبديلات التي أجراها المدرب ديدي ديشامب في إعادة فرنسا إلى أجواء اللقاء، فيما واصل المنتخب الإسباني تألقه الدفاعي محافظا على نظافة شبكه للمرة السادسة في سبع مباريات.

0: تتجه الأنظار إلى مدينة أتلانتا الأمريكية، حيث يلتقي منتخبا إنجلترا والأرجنتين في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المونديال. ويتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة حملة دفاع عن لقبه العالمي وبلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما تسعى إنجلترا للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 66. ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بعدما تخطى سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما بلغ المنتخب الإنجليزي المربع الذهبي عقب فوزه على النرويج بهدفين مقابل هدف.
1: نعلم جميعا مدى براعة ميسي، لكن لا يمكننا تجاهل القدرات والمواهب التي نمتلكها في الفريق، لكن لدينا قدرات هائلة في خط الهجوم ومن الصعب اختراق دفاعنا. لدينا تلك الصلابة ولدينا ذلك التماسك ولدينا تلك العقلية، هذا ما يجعلنا فريقا جيدا. علينا التركيز كليا على أنفسنا كإنجلترا الآن، وأن نكون في أفضل حالاتنا وأن نهزم منتخبا قويا آخر لنحجز مكانا في النهائي.
2: سنواجه فريقا لم نلعب ضده من قبل، فريقا قويا قدم أداء رائعا في هذه البطولة. نحب هذا النوع من المباريات. ما يثير حماسي أكثر من أي شيء آخر هو أننا على بعد خطوة واحدة من خوض نهائي كأس العالم. لا يوجد حافز أجمل من ذلك. دائما هناك الكثير من المخاوف لأنهم فريق عظيم ولديهم العديد من اللاعبين البارزين.
3: من الواضح أن بطولة كأس العالم مليئة بالمعاناة. نحاول تقديم أفضل ما لدينا واللعب بشكل جيد. ربما عانينا أكثر مما كنا نتوقع، لكن في النهاية هذه هي كأس العالم، وستكون مباراة حماسية للغاية ومليئة بالتوتر من جميع الأطراف.
4: سنواجه فريقا كبيرا وقويا، لكن على أي حال علينا التركيز على أنفسنا والاستعداد وبذل قصارى جهدنا.
0: ونبقى مع أخبار مباريات الدور نصف النهائي، حيث تستعد مدينة أتلانتا الأمريكية لاستضافة مواجهة إنجلترا والأرجنتين وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أكدت الشرطة المحلية رفع مستوى الجاهزية الأمنية مع تعزيز انتشار العناصر الأمنية في محيط الملعب ومناطق تجمع الجماهير لضمان سلامة المشجعين وتأمين الحدث. في المقابل دعت رابطة المحاربين القدامى في الأرجنتين الجماهير إلى الفصل بين الرياضة والسياسة والتركيز على المباراة بعيدا عن أي توترات خارج إطار كرة القدم. تنظم دار المزادات الأمريكية مزادا إلكترونيا

0: رسمياً لبيع مجموعة من تذكارات كأس العالم 2026، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات هذا المزاد في 22 من يوليو وتستمر لمدة أسبوع، ويضم المزاد عدداً من المقتنيات المرتبطة بالبطولة أبرزها الكرة التي ستستخدم في المباراة النهائية، إلى جانب الأزياء التي سيرتديها الفنانون المشاركون في عرض الاستراحة بين شوطي النهائي. كما سيعرض للبيع ملابس المغنية الكولومبية شاكيرا، وستخصص عائدات المزاد لدعم صندوق فيفا للمواطن العالمي للتعليم الذي يهدف إلى جمع 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تعليمية للأطفال حول العالم. نهاية الموجز الرياضي.
1: في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها: الجيش الكويتي يتصدى لمسيرات إيرانية وإطلاق صفارات إنذار في البحرين. ترامب يمهل إيران أسبوعا للعودة إلى طاولة المفاوضات أو سيضرب منشآتها للطاقة والجسور. الجيش الأمريكي يقول أن إيران باتت تتعمد استهداف المدنيين في المنطقة وأنها استهدفت 7 سفن تجارية. نهاية نشرة.

0: من اليوم الأول اتضح أن الثورة الإيرانية تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامة، بدء حرب أهلية فيه. حزب الله بدأ يخلق شرخ ضمن المعسكر الوطني، شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية.
1: أنت تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
2: فصل المقال مع محمد الملا الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال. ضيفنا اليوم الأستاذ سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق. مرحبا بك.
1: يا هلا والله. يا هلا وسهلا.
0: بنتكلم في قضية مهمة ويثار عليها لغط كبير، القضية الفلسطينية والثورة الإيرانية. 79 صارت الثورة الإيرانية، تم إغلاق المكتب الإسرائيلي أو السفارة الإسرائيلية، وأيضا فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية. هل فعلا النظام الخميني في ذلك الوقت أو النظام الإيراني يدعم القضية، كان الغرض منه أن يدعم القضية الفلسطينية؟
1: والله يا أخي أبو أحمد، سؤال هام جدا، يعني لربما هذا سؤال لتريليون دولار مش المليون. الصورة النمطية لموضوعه أنه إلى 79 كان هناك شاه إيران صديق لإسرائيل، معادي للقضية الفلسطينية، معادي للعرب. أتى 79 تحولت القضية إلى العكس، أصبح النظام في طهران موالي للعرب، للفلسطينيين وغيرها. هذه الصورة اللي قاعدة تسوق، خاصة أن هالأيام أحد اللي يعني قاعدين يعملون لتغيير الأوضاع في إيران ابن الشاه. أين الحقيقة؟ الحقيقة اللي راح أرد لك إياها راح تظهر العكس تماما، أن هذه الكلام اللي قلته من شوية، الشاه ضد الفلسطينيين وضد العرب والثورة مع الفلسطينيين والعرب، الحقيقة هي العكس تماما. أقول لك ليش. لما تجي على موقف الشاه، ترى من البداية من 48 كانت إيران من المصوتين ضد التقسيم مع العرب، كانوا 13 دولة اللي صوتوا ضد التقسيم، كان الشاه معها. واستمر الشاه بعلاقة حميمة مع العرب، بدلالة أنه هو تزوج من شقيقة الملك فاروق، تزوج من مصرية عربية كانت ستصبح وكانت ملكة إيران، وكان يمكن لها أن تستمر لو ما حدثت قضية الخلفة والولادة. تعرف الملوك يحتاجوا إلى أبناء، وبالتالي ما كان عنده مشكلة على الإطلاق، كان صديق للعرب. بعد ذلك بقى بهذا الشكل إلى حدث ما حدث في إيران، ثم أتى الانقلاب المصري والثورة المصرية وتصدير الثورة والرئيس جمال عبد الناصر، اللي اتخذ مواقف حادة معادية للجوار، للدول اللي تركيا خلق معاهم قضية الاسكندرونة، إيران تدخل بمسمى الخليج، وغير ذلك تدخل بقضية عربستان أو خوزستان. يعني كان هناك عداء عربي اتجاه إيران وليس العكس. الشاه ما عاد العرب بقدر ما كان العداء عربي اتجاه الشاه. واستمر هذا الأمر إلى 67. 67 مع النكسة بدأ الشاه يتغير من مواقف كانت ردة فعل اتجاه العرب واتجاه مصر تحديدا، لأنه بعد 67 حدث متغير هام جدا، اللي هو عبد الناصر توقف عن تصدير الثورة وشعر بحميمية الأنظمة الوراثية اللي كان يعمل لإسقاطها. النظام الثوري في سوريا هو اللي ورطه بال67. الثلاث أنظمة، الكويت

0: تبرعت مؤتمر الخرطوم ب 55 مليون لدعم مصر، والسعودية ب 50 مليون، وليبيا الملكية ب 30 مليون. إذن من هم أصدقاء عبد الناصر؟ اكتشف أنه هذه الأنظمة اللي كان يحاربها. هذا المتغير حدث فيه متغير كذلك في إيران. الشاه بدأ يرى أولا أنه العدد الأكبر بالمنطقة اللي عليه أن يصادقه بدلا من أنه يعاديه هم العرب. ليش أنا أعادي العرب؟ لأجل إسرائيل. كذلك بالسبعة وستين يعني انتبه الشاه إلى قضية أخرى، أنه إسرائيل لربما أصبحت أقوى مما يجب، فبدأ التغيير الإيراني نحو العرب ونحو بالتبعية القضية الفلسطينية، ما كان معاديا. لما إجا الرئيس السادات هنا صار التغير يقارب 180 درجة. بدأ الشاه يصبح عدو لدود لإسرائيل وأعطيك القرائن، وصديق للعرب. أول قرينة بعام 70 قررت السفارة الإسرائيلية في طهران أن تقيم احتفال 22 عام على إنشاء الدولة. قررت أن تسوي شيء دولة إسلامية راح احتفل، تدري هم أنشئوا ب 48 عام 70 22 سنة. قام الشاه بالعكس، قام بعدة أمور. أولا رفض أي تغطية إعلامية للحفل. اثنين رفض استقباله، أعتقد كان شمعون بيريز اللي جاي، رفض استقباله بالمطار. فبدأ العداء الشاه الواضح لإسرائيل. بالواحد وسبعين حدث حدث ضخم جدا اللي هو احتفالية الشاه بالألفين وخمسمائة سنة على إنشاء الإمبراطورية. تمام، راح دعا حتى حكام شيوعيين وهو معادي للشيوعية، جاء تيتو وحاكم رومانيا الشيوعي وحكام خليجيين، ولم يدعوا رئيس إسرائيل. فبدأت هذه الروح والنفس المعادية لإسرائيل والموالية للعرب. حدث الأمر بشكل أكبر بكثير بالثلاثة وسبعين لما صارت الحرب الثلاثة وسبعين، ويقال هذه المسامير اللي دقت بنعش الشاه. أول ما قام به فتح أجواء للطائرات السوفيتية لتزود دمشق والقاهرة بالسلاح والذخائر. زين. اثنين، قام بإيصال النفط لمصر وأودع مليار دولار عند مصر، يعني كان صديقا كذلك للرئيس محمد أنور السادات. يعني هو قدر للسادات أنه بعكس عبد الناصر اللي يعني بادر الشاه العداء، بعد ما هو أكثر حتى بالثلاثة وستين إخراج الإمام الخميني من إيران كان أحد البيان اللي صدر من الداخلية أنه كان محرك من قبل جمال عبد الناصر مناكفة في شاه إيران. وبالتالي هذه القضية وهذه الصورة الحقيقية أنه الشاه لم يكن بالسبعينات، بقول لك ما هو أكثر، هذه بالثلاثة وسبعين، وهذه عمل السماح للطائرات وتزويد مصر بالبترول والأسلحة وقضية المليار دولار دون مشورة أمريكا وإسرائيل، وهذه كانت كبيرة. زاد عن ذلك بقيت قضية عالقة اللي هي بينه وبين العراق، فاستقله فرصة قمة الجزائر بالخمسة وسبعين وعقد الصلح مع العراق دون حتى مشورة إسرائيل وأمريكا، لأنه يريد أن يصفي الأجواء، لأنه أصبح انتقل الشاه بقوته الضخمة جدا إلى المعسكر العربي.
1: جميل.
0: إنزين. بالستة وسبعين قام بما هو أكثر كذلك دون مشورتهم، كان في مؤتمر للبترول لدول أوبك، وكان القرب عندهم مشاكل اقتصادية، الرئيس كارتر، التضخم، فأرادوا أنه يتم خفض أسعار البترول للمستهلك في فرنسا تحديدا، كان جيسكار ديستان وأمريكا كارتر، اللي سواه الشاه العكس تماما. هو كان ويقال هذا المسمار الأخير ب 76، دعوته وإصراره على بقاء أسعار النفط مرتفعة، هذه القضية. فإذن الصورة اللي تقول أن الشاه ضد العرب وضد القضية الفلسطينية خطأ،
1: يعني غير صحيح، بس كان علاقات قوية حتى لو كان في علاقة قوية،
0: لا لا لا لا، كان
1: الإسرائيلي،
0: كان الوجود، لا لا لا، كان الوجود الإسرائيلي موجود بحكم أنه عدوي صديقي، لأنه عبد الناصر دفع الدول

0: الدول المحيطة بنا دفعا للتحالف مع الأعداء. إسرائيل استراتيجيا كانت أشطر من عبد الناصر. تدريش عملت إسرائيل؟ سوت فكر استراتيجي ذكي جدا، قالت حتى أحيد سوريا علي أن أصادق تركيا، فصادقت تركيا لتحييد سوريا، لأن تركيا كانت يمينية مع الحلف المعسكر الغربي، عبد الناصر كان يعاديها لأنه هو مع الكتلة الشرقية. قامت إسرائيل صادقت إيران لتحييد العراق، لأنه كذلك العراق يساري عبد الناصر، كذلك قامت بما يشبه ذلك مع الحبشة، صادقت الحبشة لتحييد السودان. فبالوقت اللي إسرائيل تفكر استراتيجيا، إحنا كنا نفكر بطريقة معاكسة تماما، نضر بأنفسنا. حلف بغداد كان يجمعنا مع كل هالدول، ونحن من رفضه، وكان ضمن حل للقضية الفلسطينية من وقت مبكر.
1: حتى بس بعطيك نقطة أساس نفس السياق، لأن قضيتنا على الثورة أيضا. أيضا جمال عبد الناصر كان يعادي محمد شاه، أيضا كان عدو الأول، كان يعادي
0: طبعا لهذا
1: كان
0: السبب،
1: كان يعادي على طول يعني.
0: جدا لهذا السبب إحنا دفعنا هالدول المؤثرة الصديقة اللي استقطبها الملك فاروق بتناسبه مع الشاه، وملك العراق بصداقته المتميزة مع تركيا وحلف بغداد، والحال مع الحبشة وعلاقة مميزة مع السودان، احنا قمنا باختيارنا بالعداء لهم. فإذا نخلص من ان الشاه ليس عدوا للعرب ولا القضية الفلسطينية.
1: الثورة الإيرانية.
0: الآن الثورة الإيرانية من اليوم الأول اتضح ان الثورة الإيرانية تريد امور عدة. تريد اولا حصان طروادة حتى تدخل للأوطان العربية، تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. وأنا أعطيك الحقائق حتى قبل أن نتكلم. في شهر يناير 80، قبل حتى لا يشن صدام الحرب على إيران، يعني إيران ما عندها حاجة وتوها وارثة من الشاه أسلحة لا تعد ولا تحصى، يذهب السيد أحمد الكاشاني. كاشاني هو ابن آية الله كاشاني اللي كان قام بالثورة ضد الشاه بالخمسينات، اللي تأميم النفط مع مصدق. يذهب إلى إسرائيل ويبدأ بالمباحثات لتوريد سبير بارتس، منها طائرات، لطائرات التواير، عجلات لطائرات الفانتوم. فبدأت العلاقة الإسرائيلية مع الثورة الإيرانية من اليوم الأول للثورة. تمام؟ إنزين. بعد ذلك قليلا وقامت عدة صفقات سلاح بين، ونحن نتكلم قبل حتى الحرب العراقية، صفقات سلاح ما بين، حتى أنه ب81 سقطت طائرة أرجنتينية مليئة بالسلاح الإسرائيلي لإيران، سقطت على الحدود بين تركيا وروسيا وعرفت القضية. وحتى اللي يشوف خطب الرئيس الله يرحمه السادات يتكلم عن أنه هذا النظام بإيران اللي يتحدث مع القضية الفلسطينية وضد إسرائيل يتزود بالسلاح من إسرائيل، والرئيس السادات قتل بال81. هذه قبل الحرب، قبل انهزام الجيش الصدامي، وقبل الكونترا، إيران كونترا. فنتكلم احنا عن إيمان بالثورة ضمن الثورة الإيرانية، بأنه أولا لم يكونوا ودودين مع الفلسطينيين، وحتى المقربين كانوا يقولوا لنا عرفات أتى مع 53 مرافق دون إذن، والتقوا الإمام الخميني، بس قالوا أنه هذولا لا يمثلوا قضية إسلامية، لأن أغلبهم بيشرب ويدخنوا كل الأمور. إنما لا مانع أن نستخدم الشق الديني للقضية الفلسطينية، يعني حاجة راية نحملها، إنما مو بالضرورة نؤمن بها أو ندعمها. الآن تجي على أرض الواقع، شنو عملت الثورة؟ قلنا الشاه ما أضر القضية الفلسطينية بشيء، حتى لو كان في سفارات مع إسرائيل، السفارة لا تزيد ولا تنقص، كل دول العالم فيها سفارات. بال80 بدأ صدام يغزو إيران، ومعروف أنه غزو صدام لإيران ما كان أن يتم إلا بإنجاح الثورة، لأن في عهد الشاه كان القوة السادسة بالعالم، ما تقدر العراق أن تهاجم إيران. وأحمد حسن البكر كان رجل عسكري، ما كان يمكن أن يجرأ على الهجوم على إيران. فاقتضت اللعبة أن يتم تغيير نظام الشاه ولا يختلف اثنين على من أسقط الشاه.

0: على الاتيان بصدام. حدث ما حدث، هجم صدام بهجوم يعتبر الأقبى بالتاريخ، يعني
1: بكتاب وحد الإيرانيين
0: أصلا. وحد الإيرانيين، وهذه قضية هامة لأن في تبادل أدوار بينهم وخلاهم يذهبوا خلف النظام الجديد. وحتى كينيث بولاك بكتابه أرابس أتور يقول يعني لم نفهم عملية الهجوم هذه، دخل كيلومترات قليلة وتوقف، يعني لا ذهبت إلى طهران، ما أسقطت النظام، ما تعاملت مع قوى بالداخل العراق الإيراني. المهم أنه هذا الهجوم العراقي انهار بالمحمرة في إبريل 1982. إذن انتهت الحرب، يمكن الآن لإيران أن تسخر مواردها لدعم القضية الفلسطينية. شنو عملت إيران بعد 82 عشان نبين لك كم الضرر بالقضية الفلسطينية القادم من إيران؟ قامت بأمرين. الأمر الأول، بدأت الهجوم على العراق، لأن الحرب الإيرانية العراقية مو حرب واحدة من 80-82، لا، 80-82 مسؤول عنها صدام، هو من هجم على إيران. 82 انهار الجيش العراقي بالمحمرة، وصدرت قرارات الأمم المتحدة بإيقاف الحرب، وكان بإمكان إيران أن تعلن الانتصار، توقف إطلاق النار، يعني تتفرق لدعم القضية الفلسطينية، حتى وتلم التعويضات من العراق، وحتى صدام عرض أن يقدم التعويضات. إنما قامت إيران بالإضرار بالقضية الفلسطينية بعدة طرق. الطريقة الأولى، إبقاء الحرب على العراق لمدة 6 سنوات. هذه الحرب استنزفت كل الموارد العسكرية، المالية، البشرية، عربية، هذه كلها كان يمكن لها أن تسخر. حتى صدام في بعض الأحيان كان يعرض على إيران، مثلا ب82 بعد الانسحاب وصبرة وشتيلة، قال لهم تفضلوا إذا عندكم جيش قدس يمر بالعراق ما عندنا مانع، بس مو عن طريق إسقاط النظام. إنما لا قاموا بشيء من هذا. استمرار الحرب ل6 سنوات كان به أكبر الضرر، لأن أولا انصرفت الأنظار عن القضية الفلسطينية.
1: 6 سنوات ولا 8 سنوات بعد؟
0: لا 6 سنوات، 82 إلى 88. إيه، لأن 88 هي المجموع. دائما يقال 80 إلى 88، هذا خطأ شنيع. هو 82 صدام مسؤول، 82 خلص صدام انسحب، 82 كانت البادرة بالهجوم هي لدى إيران. هذا الهجوم أولا عمل الآتي، أولا سخر كل الموارد لهذه الحرب، اثنين صرف الأنظار عن القضية الفلسطينية. 6 سنوات لا أحد يتكلم عن القضية، حتى جرائدنا بالكويت المنشيتات كلها عن الحرب العراقية الإيرانية.
1: إنزين،
0: كمان قام بأمر ما، أمر ثان، بال82 إلى ال82 كانت الحرب في لبنان هي من معسكرين، معسكر القوى الوطنية، القوة السائدة فيه هي القوى الفلسطينية، كان فيه الدروز وفيه يعني قوى شيعية سنية، كل الأشكال كلها تعتبر خلاف أيديولوجي، مع القوى اليمينية اللي هي قوى حزب الكتائب وغيرها، خلاف أيديولوجي يمكن للحرب أن تتوقف بأي لحظة، شوية كونسيشنز، شوية مرونة براغماتية. إيران دخلت وحولته إلى حرب طائفية، رأسا خلقت حزب الله، فحزب الله بدأ يخلق شرخ ضمن المعسكر الوطني. شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية، كانت يسمونها فتح لاند، الجنوب اللبناني كله كان فيه توائم وتناقم فلسطيني مع الجنوب، وأغلب الجنوب شيعة وإن كانوا يعني فيهم من هذا.
1: دخلنا في حرب المخيمات
0: كمان، حرب المخيمات هذه قضية أخرى، لما ياسر عرفات أخرج ودخل، فبدأت تغير من طابع الخلاف إلى خلاف بين ذراع إيراني له مكون من يعني مخلوق من مكون واحد، بدلا من أنه كان العداء لإسرائيل يجمع كل المكونات. هنا أنت شلت وسحبت البساط وأبعدت القوى الفلسطينية عبر حرب المخيمات بأشكالها المختلفة، وإن دخلت بها حتى حركة أمل، فأنت عقدت
1: يعني الحروب اللي دخلها النظام الإيراني صار التركيز على تدخل إيراني وليس على حل القضية الفلسطينية.
0: تماماً،

0: تماما. بعدين كل هذه الحروب لننظر إلى كلفتها. يعني دائما يقوم مثلا أحد أذرع إيران سواء حماس أو حزب الله بتعدي غير محسوب، ما في حساب لموازين القوى. من هو اللي يتضرر؟ مو إسرائيل. إسرائيل الضرر عليها بالحد الأدنى، إنما الدمار الشامل هو على الطرف العربي. بالنهاية لبنان عربية وغزة عربية وسوريا عربية والعراق عربية. الضرر في المطلق هو على القضية الفلسطينية، على الدولة الوطنية سواء كانت في اليمن أو في سوريا، لأنه قبل التدخل الإيراني كان اليمنيين كلهم ضمن وعاء واحد، العراقيين ضمن وعاء، يختلفون مع النظام ضد صدام، يختلفون مع علي عبد الله صالح، إنما كلهم كتلة واحدة. وهذه بالنهاية بطريقة غير مباشرة تدعم القضية الفلسطينية، لأن إسرائيل تواجه كتل بشرية ضخمة، كتلة واحدة بالعراق، كتلة واحدة باليمن، كتلة واحدة بليبيا، كتلة واحدة في سوريا. التدخل الإيراني لما يفتت هذه الدول ويخليها معادلة صفرية، سوري يقتل سوري ولبناني يقتل لبناني وفلسطيني،
1: وتتشتت القضية،
0: هذه كلها إضعاف للقضية الفلسطينية.
1: راح نستكمل هالنقطة ونقطة مهمة، بنطلع فاصل وارجع لك نستكمل حلقتنا. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نستكمل حلقتنا مع الأستاذ سامي النص، وزير الإعلام الكويتي الأسبق.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نستكمل حوارنا مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. كشف عن تعاون ما بين إيران، النظام الإيراني، وأيضا إسرائيل على ما سمي إيران جيت.

0: أيضا تدخلها في لبنان وبدأ الضغط على منظمة التحرير، هل تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
1: إيه جدا، مثل ما ذكرنا هي سحبت البساط من المقاومة الفلسطينية، ولم تعد القضية الفلسطينية أو القوى الفلسطينية لديها كرت يعني تفاوض عليه، أصبحت المفاوضة عند حزب الله وبالتبعية عند إيران. إنما نتكلم عن إيران كونترا لأنه هذه تظهر مقدار الازدواجية عند إيران. بالوقت اللي بدأت خيوط إيران كونترا اللي هي عبارة عن أسلحة إسرائيلية تباع لإيران وأموالها تذهب إلى دعم الكونترا، هو ثوار في أمريكا اللاتينية، يعني حرم الكونغرس على الحكومة الأمريكية أن تدعمهم فعملوا هذه. بس شوف قرائب هذه القضية، أن يعني اعتبرت قرائب. أولا لإيران كونترا قامت أبان هجوم إيران على العراق وليس العكس، يعني البعض يقدر يقول والله لما أنت تهاجم لك أن تتحالف مع الشيطان، زين، إنما هو كانت بالفترة اللي إيران تهاجم فأنت ما عندك حاجة حقيقية للسلاح الإسرائيلي. الأكثر من ذلك ازدواجية الخطاب، تعرف بالوقت اللي بدأت هذه العلاقة كانت بأغسطس 85 وتصاعدت، ذاك الوقت كانت أذرع إيران حزب الله يخطف طائرة TWA يوديها للبنان، يقتل مارينز أمريكي، آنذاك كانت قضية قتل المارينز كمان قبلها بسنة المارينز في بيروت، كان تفجير السفارة الأمريكية في بيروت تفجيرها عندنا بالكويت، يعني حالة عداء بالظاهر ضخمة والشيطان الأكبر اللي هي أمريكا
0: والموت والشيطان لأمريكا ولإسرائيل
1: والشيطان الأصغر. هذا الوقت اللي هالعلاقات الحميمة تنسج، وللمعلومة هذه العلاقات كان لها أن تستمر، إنما اللي صار أنه أتباع لآية الله منتظري اللي كان يفترض أن يكون الرجل الثاني بعد آية الله الخميني سربوها لصحفي لبناني هو حسن صبرة، لبناني من الطائفة الشيعية الكريمة، واعتقدوا أن السرب أمان، هو لا، الرجل عنده توجهات قومية عربية، فبالنسبة له ومعادي لإسرائيل، فإن تصل لديه وثائق تظهر أن إيران اللي يعني تعلن العداء لإسرائيل بأعلى صوت والشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، لما الأوراق صارت عنده عرضها كونترا إيران كونترا اللي يعني صارت بها ما صار بها بأمريكا، كان اللي كشفها حسن صبرة وتمت محاولة اغتياله. أقول لك شيء ثاني هم اللي يبين ازدواجية الخطاب، قلنا مرة أخرى أن من 82 بدأت إيران هي من يهجم وبالتالي هي من يختار القاطع اللي يهجم منه في آلاف الكيلومترات الممتدة من شمال العراق إلى جنوبه، وإيران ما هي من يهجم، كانت بإمكانها أولا ما كان هناك مبرر للهجوم لأن الجيش العراقي انهزم وانسحب ويعني كان يمكن لإيران أنه تحصد التعويضات وغيرها. المهم إيران اللي يعني تظهر الرأفة بالمسلمين ويمكن حتى من الطائفة الكريمة الشيعة اختارت القاطع الجنوبي في العراق إلى آخر 6 شهور من الحرب لأن يكون الهجوم عليه، اللي هو لو رحنا حق القاطع الشمالي منطقة الأكراد فيها أكراد فيها تركمان فيها سنة فيها شيعة إنما مخلوطة، تجي القاطع الأوسط بغداد وغيره كمان يعني مختلطة، القاطع الجنوبي بالأغلب هو عرب شيعة بالجانب العراقي وعرب شيعة بالجانب الإيراني اللي هي خوزستان عربستان. إيران تختار النظام في إيران، أنا لا أتكلم الشعب الإيراني لا إشكال لديه مع العرب ولا هناك إشكال عربي إيراني، إنما إيران لست سنوات إلا أشهر قليلة تختار أن يكون الدمار كل الدمار بمناطق يسكنها مسلمين صرف، تعرف الشمال في مسلمين في قلنا أديان مختلفة في مسيحيين في، والقاطع الأوسط كذلك، القاطع الجنوبي بالأغلبية المطلقة لا كانوا عرب مسلمين والجانب الإيراني، لأن لما يطلق النار من إيران يرد عليه بنار، فالدمار اختصت إيران بالاختيار أن تكون منطقة عربية

0: مسلمة حتى أغلبها شيعة. بالتالي يصعب على الإنسان أن يفهم ازدواجية الخطاب ضد أمريكا ضد إسرائيل، الإيران كونترا تكشف غير ذلك، مع العرب مع السنة مع المسلمين مع الشيعة، بينما أنا أقوم بالإضرار بهم فقط لأنهم لربما عرب.
1: يعني النظام الإيراني تكسب من القضية الإيرانية، زرع حزب الله في الجنوب وصارت القضية قضية الجنوب وليس قضية تحرير فلسطين.
0: تماما.
1: هذه النظرية، يعني الثورة الإيرانية ما ساهمت في تحرير فلسطين وكلها شعارات، ولم تدعم الفلسطينيين
0: ولم تؤمن،
1: ولم تؤمن يمكن حتى في القضية الفلسطينية. حتى الإيرانيين شو ما يسمى وحدات المقاومة، الممانعة، وحدة الساحات، أطلقت الكثير من الألقاب ومع ذلك لم تحرر متر واحد.
0: لا لا.
1: حتى حماس أنهت القضية قضية
0: لا هي بالعكس، لما أنت تقوم بما تقوم به الأذرع وتضعف سوريا مثلا، تخلي فيها حرب أهلية لم تبقي حجر على حجر.
1: جميل.
0: وتقوم بالشيء ذاته في لبنان من وحدة لبنانية إلى أن يتم التفتيت وتقتل، تتسبب باغتيال رفيق الحريري والقيادات، وتقوم بالشيء ذاته اليمن بدلا من يمن واحدة يمنين. أنت هنا قاعد بالتبعية تضعف القضية الفلسطينية بالمطلق، لأن مين النصرة مالتك، مين العمق الاستراتيجي، كله أصبح مفتت، كله أصبح بعضه يعني يقطع بعض. وبالتالي هذه كلها نتاج أعمال إيرانية ما كانت صدفة، لأن قبلها ما شهدنا هذه الأمور، هي فقط من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامة، بدء حرب أهلية فيه، ذهاب موارده اللي المفروض تكون يعني موحدة لمساعدة الفلسطينيين تصبح نصف سوريا يحارب نصفه الآخر، نصف العراق يحارب نصفه اليمن. وبالتالي إذا أما أن نصدق ما نرى أو ما نسمع، ويمكن شوقي اللي قال بيت شعر قال هتف الشعب بأسماء قاتليه يا له من بقاء عقله في إذنه. أرجو أن نبعد، أن نصبح تصبح عقولنا في آذاننا. من يقول أنه والله بقول لك هم شيء يمكن لا يقل أهمية عن هذا، لا يختلف اثنين على أن بقاء الرئيس بشار كان بدعم مطلق من إيران، وأن إيران هي الحاكم المطلق في سوريا. خل إضعاف السوريين وغيره، ماذا عن مخيم اليرموك؟ مو مخيم فلسطيني في سوريا في دمشق؟ ماذا عمل بشار وهو تحت أمرة إيران بمخيم اليرموك؟ حوصر مخيم اليرموك حتى أكلوا القطط والتراب، منع عنا الكهرباء والماء والغذاء وكل شيء. طيب هل يمكن لقوى بشار أن تقوم بهذا الأمر اتجاه فلسطينيين في لمدة 5 سنين؟ ماكو شيء يقول والله إيران ما كانت تدري، لا، هذه 5 سنين حصار. حتى قبل مدة شفت على البي بي سي برنامج دوكيومنتري من أحد اللي هناك ويشرح المعاناة والقتل والموت. طيب إذا كانت إيران هي الأم الرؤوم للقضية الفلسطينية، كيف ارتضت هذا الدمار في اليرموك وبعده في غزة وفي لبنان؟ اليوم كل هذا ما يضرب بالجنوب، هذا كمان أماكن تواجد لمخيمات فلسطينية.
1: حتى ذكرك في قضية مهمة في موضوع مضيق هرمز، لما غلقت إيران وحاصرت أمريكا، لم تتقدم النظام الإيراني بطلب موضوع مناقشة القضية الفلسطينية، بل مناقشة مصالحها الخاصة.
0: نعم.
1: أين شعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل وتحرير فلسطين؟
0: لا يعني لو كانت قليلة،
1: يعني ما طالبت وهي ترفع شعار تحرير قضية، ولا اتفاقية مع الولايات المتحدة كان هناك اتفاق.
0: شوف تريتا بارسي، هذا شخصية اللي قلت لك هو رئيس الآن اللوبي الإيراني الفاعل في واشنطن. هذا الرجل كتب عدة كتب، واحد من الكتب إيران والقضية الفلسطينية، هذا لما كان معارض للنظام، ويقول هالكلام، يقول لم يؤمن النظام الإيراني. وعلى فكرة كتابه عبر لقاءات مع ما يقارب 135 مسؤول إيراني إسرائيلي أمريكي، فالرجل ما يتكلم يعني دونه. هو أصلا الأستاذ طروحته للدكتوراه برجينسكي اللي هو يعني، وحتى كتابه طالع من جامعة ييل، ومعروفة شنو جامعة ييل. فالرجل يعني كلامه موزون وثقة، يقول ولا عمره آمنوا، إنما هي قضية حصان طروادة للوصول إلى الأوطان العربية تحت شعارات براقة، إنما لا يكترثوا على الإطلاق بالدم الفلسطيني. الآن قلت لك ضربت لك أمثلة باليرموك هذه.

0: حتى في لبنان. لبنان كما ذكرنا حروب المخيمات، التحجيم اللي تم للفلسطينيين. اليوم إسرائيل ما تفاوض الفلسطينيين في لبنان، أول كان هم الطرف الآخر أيام عرفات وغيره، بالتالي هي تقول شيء وتقوم بشيء عكسه، وهي تعلم أن لدينا كثير من الناس اللي كما ذكرنا يعني أصبحت العقول بالأذان. أكثر من ذلك، هي تستقطب كثير من الخطاب الثوري بالمال، بالمال
1: وليس
0: يعني هذول الإعلاميين.
1: ما يخالف أستاذ سامي، شون الخطاب بالفلوس يعني ترشي يعني
0: جدا جدا
1: تعطي فلوس؟
0: طبعا جدا، أنا أعتقد السلاح الأقوى فعالية من الأيديولوجيا هو سلاح المال. أنت انظر إلى أولا من يروج للخطاب، قلت لك يعني الأسماء هذه لا علاقة لها إيديولوجيا بإيران، كثير منها علماني ملحد مسيحي سني كل الألوان الطيف يعني، ومع ذلك هم يعني يرددوا الخطاب الإيراني. لا تقول لي أن هذه إيديولوجيا، لأنه هو إيديولوجيا مختلف 180 درجة. حتى بعض كتاب عندنا بالكويت معروف يعني توجههم علماني توجههم ليبرالي وغيره، مع ذلك الخطاب تشعر أنه هذا خطاب قائم على المصلحة. وتعلم أن إيران أولا تعتمد على المال القادم من الكبتاجون والمخدرات وغير هذا، ما يخفى عن كم الهائل من المخدرات بالخليج من أين آتي. الأمر الثاني كذلك، هي لا تمانع الإفساد. انظر للساسة اللي محسوبين على إيران، راح تجد أنه بالبلدان العربية أغلبهم يعني أثرى ثراء فاحش. فتعلم علم اليقين أنه اصطفافه مع إيران هو بالخفاء بسبب الأموال.
1: أستاذ سامي النصف شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم ببرنامجكم فصل المقال مع الأستاذ سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق. في أمان الله.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أفادت مصادر محلية بمقتل أكثر من 10 عسكريين إيرانيين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء قصف أمريكي استهدف اللواء 388 التابع للجيش الإيراني في مدينة بنبور جنوب شرق إيران. عبر موقع إكس، اتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر إيران بتعمدها خلال الأيام السبع الماضية استهداف المدنيين في أنحاء المنطقة ومهاجمة 7 سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل أو إصابة أو فقدان أكثر من 10 محارين. قصفت إيران كذلك دولا عربية مجاورة بعشرات الصواريخ والمسيرات. كوبر أكد أن إيران قصفت دولا عربية بالمسيرات، وحمل إيران المسؤولية على عدوانها غير المبرر الذي استمر بتعريض حياة الأبرياء للخطر. الجيش الأمريكي كان قد أعلن استئناف الحصار البحري على إيران، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 20 سفينة حربية ومئات المقاتلات تعمل في الشرق الأوسط. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت جولة إضافية من الضربات على عدة مناطق ومدن في إيران. جمدت الولايات المتحدة أكثر من 130 مليون دولار من العملات المشفرة، قالت إنها مرتبطة بإيران. وجاءت الخطوة بالتزامن مع فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على محافظ رقمية تابعة للبنك المركزي الإيراني إلى جانب أكثر من 50 جهة وشخصا تتهمهم واشنطن بالمشاركة في شبكة للالتفاف على العقوبات. شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت على ضرورة نزع سلاح الميليشيات العراقية الموالية لإيران، وخلال محادثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البنتاغون، قال هيجسيت إن هذه الميليشيات شنت أكثر من 600 هجوم على أمريكيين في المنطقة. وأضاف وزير الحرب الأمريكي بأن قوات الأمن العراقية بمشاركة قوات البشمركة الكردية ستعمل معا على دحر تنظيم داعش.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
6: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
5: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. الحصار الأمريكي على إيران يدخل حيز التنفيذ، وترامب يؤكد أنه سيشمل كل السفن التي تحمل شحنات إيرانية. الكويت تعلن اعتراض 6 صواريخ و33 مسيرة مساء اليوم جراء عدوان إيراني استهدف عدة منشآت حيوية ومدنية. هل راهنت أمريكا وإسرائيل على أحمد نجاد للحكم؟ مكتبه ينفي تقريرا حول مزاعم اتصاله بالموساد ويصفها بالهوليودية الكاذبة.
1: ابتداء في منهاج الحكومي هو حصر السلاح بيد الدولة.
0: مستقبل العراق ماض نحو شراكة مع أمريكا. الزيدي يلتقي ترامب في البيت الأبيض والرسائل إلى طهران. محادثات مثمرة وإيجابية بين لبنان وإسرائيل في روما. غدا تستمر وبيروت تتمسك بجدول زمني للانسحاب. أهلا بكم. اليوم عاد الحصار الأمريكي على إيران. أكثر من 50,000 عسكري أمريكي منتشرون حاليا في الشرق الأوسط إلى جانب 19 سفينة حربية. الهدف تنفيذ الحصار واستمرار الضربات. ترامب كان قد أعلن هذا القرار يوم أمس، لكنه اليوم أضاف جزءا جديدا يتعلق بهذا الحصار. أوضح الرئيس الأمريكي أنه سيشمل أي سفن تحمل شحنات إيرانية، وليس فقط السفن القادمة من وإلى موانئ إيران. أرجع ترامب هذا القرار لقرارات القيادة الإيرانية التي وصفها بأنها كاذبة وعنيفة وتقود بلادها نحو الدمار الشامل وفق تعبيره. لكن هناك قرار آخر أعلنه ترامب يوم أمس تراجع عنه اليوم، مسألة فرض رسوم قيمتها 20% على السفن التي تعبر مضيق هرمز. دعونا نستمع للسبب.
2: And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars. And I like that, actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the strait.
0: ووسط استمرار الضربات الأمريكية على إيران مع عودة العقوبات والحصار الأمريكي، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أنه لا التزامات حاليا على طهران فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع أمريكا، مؤكدا أن بلاده ستمارس السيادة على مضيق هرمز مهما كان الثمن. نستمع.
3: في الوقت الحالي ليست على عاتقنا أي التزامات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، بما في ذلك ما يتعلق بمضيق هرمز. وأي جهة تطلب من إيران إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي فإن طلبها في غير محله. وكان جوهر التفاهم يتمثل في إنهاء الحرب ضد إيران والجبهات الأخرى، إلا أن هذا التفاهم تم انتهاكه.

0: سواء على الأراضي الإيرانية أو في لبنان.
1: وما إن أعلنت طهران أنه لا التزامات عليها وفقا لمذكرة التفاهم حتى صعدت أكثر في مضيق هرمز عبر استهداف سفن وكذلك استهداف البحرين والكويت خلال الساعة الماضية. في الكويت اعترضت القوات المسلحة 6 صواريخ و33 مسيرة مساء اليوم. هذا العدوان بحسب بيان الجيش استهدف عدة منشآت حيوية ومدنية وإحدى القطع البحرية التابعة للقوات البحرية. أشار الجيش الكويتي إلى سقوط شظايا في مواقع وإصابة 4 من منتسبي الجيش جراء العدوان الإيراني. من الكويت معنا البرلماني والوزير السابق أحمد المليفي، ومن واشنطن الكاتب المختص بالشأن الأمريكي الدكتور إيلي يوسف. مرحبا بكم معي، وأبدأ معك معالي الوزير يعني بالسؤال عن هذه الضربات والاعتداءات الإيرانية التي طالت منشآت حيوية ومرافق مدنية، أصيب 4 أشخاص حتى اللحظة في الكويت، ربما تزيد هذه الأرقام لأننا نتحدث عن 6 صواريخ وعن 33 مسيرة. لماذا تصعد إيران يوما بعد آخر هذه الاعتداءات ضد الكويت بهذه الطريقة؟ لابد أن يكون هناك سبب.
2: يعني لا شك بأنه يعني هذه الاعتداءات الإيرانية واعتداءات النظام الإيراني اعتداءات متوقعة على سواء الكويت أو البحرين أو على المنطقة ككل، لأن يعني أنا شخصيا عندي قناعة وقلتها قبل هالمرة وأكثر من مرة بأنه كل هذه الترسانة التي عدتها إيران وكانت يعدها النظام الإيراني منذ بداية الثورة كان الهدف منها هو الاعتداء على الخليج، هو السيطرة على الخليج من خلال السيطرة الخارجية الاحتلال او بالحرب او السيطره من الداخل من خلال يعني الخلايا السريه اللي كان ينشئها في دول الخليج حتى يحكم سيطرته على الخليج، وكذلك الاذرع التي كان يمولها ويدعمها وينشئها في المنطقه في لبنان في ايران في اليمن في العراق عفوا في اليمن. وبالتالي نوايا هذا النظام منذ بدايه الثوره نواياه هي السيطره على الخليج، نوايا
1: خليني اكون معك صريح،
2: الإمبراطورية الفارسية القديمة وقلفها بالدعم الديني لاستقطاب يعني العرب الشيعة. اللي
1: خليني أكون معك صريح معالي الوزير،
2: بالتالي غير يعني مستبعد
1: هناك من يقول
2: إذا والتركيز كذلك على الكويت.
1: معالي الوزير هناك من يقول إما داخل الكويت وإما في الشارع الخليجي يقول بأن إيران لم تردع من هذه الدول الخليجية، تحدث عن الردع العسكري، وبالتالي هي تتمادى يوما بعد آخر. لو تم ردعها منذ بداية هذه الحرب لما تمادت ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، أن تقصف البحرين 6 مرات في ذات اليوم، أن تضرب الكويت ب33 مسيرة و6 صواريخ، أن تحرك الميليشيات الولائية لها مثلا في العراق ضد مصالح كويتية، وبالتالي يجب أن يتم التعامل مع إيران بالقوة حتى يتحقق معها السلام. ما رأيك؟
2: طبعا قضية الصدام المسلح في هذه المرحلة لدول الخليج أنا أعتقد ليست من الحكمة الدخول في مثل هذا الصدام. هذا أمل تقاطع بين جزء كبير من الحرس الثوري الإيراني وكذلك بالكيان الصهيوني، يريدان إدخال المنطقة في حرب مدمرة وحرب تستطيع أن تأكل الأخضر واليابس، خاصة في منطقة الخليج، لأن منطقة الخليج ودول الخليج دول عندها مشروع تنموي، وإيران لن تستطيع والنظام الإيراني لن يستطيع أن يسيطر على هذه المنطقة إلا من خلال تدميرها. كذلك من مصلحة الكيان الصهيوني أن يتم إرهاق هذه المنطقة ويعني تبديد ثرواتها على بالحرب والقوة العسكرية، لأن دول الخليج هي الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، لقضية سواء من الجانب العسكري والإنساني وكذلك يعني الدعم اللوجستي. فبالتالي يعني إضعاف دول الخليج كدعم مادي أنا أعتقد مصالح متقاطعة بين النظام الإيراني والكيان الصهيوني، هذه الفرصة ضيعتها دول الخليج على بتحليها بالصبر وكذلك بقوتها في الدفاع. يعني هي دول الخليج استطاعت أن تسقط الكثير من المسيرات عن عدم تحقيق مصالحها، لكن هذه نقطة يجب أن تنتبه لها دول الخليج، وأنا أقول دائما رب ضارة نافعة. النظام الإيراني كان سيعتدي على دول الخليج يمكن بعد 3-4 سنوات، خاصة إذا حصل على
1: سلاح نووي.

0: القنبله.
1: طيب خليني برجع لهذه النقطه، برجع مع الوزير، برجع لهذه النقطه، لكن دعني اذهب الى ضيفي ايضا من الولايات المتحده الدكتور ايلي يوسف. يعني الحصار الامريكي عاد مره اخرى، استنفته الولايات المتحده، دخل حيز التنفيذ عند يعني الثامنه بتوقيت غرينتش. هل ستكرر ايران ما فعلته عندما تم حصارها بحريا؟ لم تضرب البحرية الأمريكية أمامها، لم توجه رصاصة واحدة إلى القطع البحرية للجيش الأمريكي ولسلاح البحرية الأمريكية الذي كان يحاصر السواحل الإيرانية، إنما وجهت الصواريخ والمسيرات لدول خليجية أو للأردن، أيضا حتى سوريا ذلك الوقت تذكر أنها طالها ما طالها من هذه الصواريخ. هل سيتغير التعامل الإيراني مع الحصار هذه المرة أم ستكرر الكرة نفسها السابقة؟
2: طبعا شكرا على الاستضافة، تحية لضيفك من الكويت. يعني قبل أن أجيب بشكل مباشر عن هذا السؤال، أعتقد أنه من الضروري الإشارة إلى قضيتين: أن دول المنطقة وإيران خسرتا أو خسرا الفرصة التي كانت تقدمها الولايات المتحدة جراء أولا الحرب التي بدأتها في 28 من فبراير الماضي، و أيضا من خلال مذكرة التفاهم. بمعنى أن المنطقة كانت أمام يعني تغيير حقيقي بسبب نتائج هذه الحرب على المستوى السياسي، لأنه عسكريا من الواضح أن هناك هزيمة عسكرية لإيران ولا تستطيع أن تغير في ميزان القوة، لكن كان الرهان على قدرة أمريكا بترجمة هذا النصر العسكري إلى نصر سياسي، أو على الأقل تحقيق أغلب الأهداف السياسية. المشكلة أن لا إيران استغلت مذكرة التفاهم لكي تعود دولة طبيعية، ولا دول المنطقة عمليا تمكنت أيضا من الاستفادة من هذا الغطاء الأمريكي الذي كان مفتوحا ومفسوحا لإكمال المهمة. اليوم
1: إلى هذه نقطة مهمة، فسرها لي دكتور إيلي يوسف، كيف دول المنطقة لم تستفيد من الغطاء الأمريكي؟
2: كان بإمكان دول المنطقة، يعني أنا مع يعني ما قاله معالي الوزير بأنه ليس من الضرورة الدخول في حرب، لكن بإمكان دول المنطقة أن تتصدى بشكل مباشر إلى التهديدات الإيرانية. لم تعد إيران ذلك النمر الذي كان يفزع ويخيف المنطقة. إيران اليوم يمكن الرد عليها، هذا لا يعني الدخول في حرب، لكن هذا لا يعني أن إعطاء المجال لإيران أن تستمر في التطاول على دول المنطقة بالشكل الذي تستمر به حتى اليوم. وجوابا على سؤالك الأول المباشر، باعتقادي أنها ستستمر في هذا السلوك، لكن هل تستطيع فعلا اليوم أن تستمر في مواجهة هذا القرار الأمريكي الذي يبدو أنه يتجدد ويجدد عمليا العودة إلى الهدف الأساسي الذي بدأته الولايات المتحدة عندما شنت حربها على إيران؟ الهدف المعلن كان أولا موضوع البرنامج النووي، لأن هناك خطرا حقيقيا كان من إمكانية أن تطور سلاح نووي. لا تهدد فقط إسرائيل ولا دول المنطقة، تهدد العالم كله. هذا النوع من الأنظمة لا يمكن الائتمان على ما الذي يمكن أن يقوم به. لذلك هذه أول نقطة. النقطة الثانية، أن تعود إيران دولة طبيعية، لقد تنمرت على المنطقة 47 عاما. ألا يكفي ما قامت به سواء في لبنان ولا في سوريا ولا في العراق ولا في اليمن ولا أيضا في دول المنطقة؟ لذلك أنا في اعتقادي على كل الأطراف أن تعود لتمسك بالمبادرة وتستغل الفرصة المتاحة اليوم أمام الجميع.
1: ممتاز. معالي الوزير، يعني الحقيقة أنه طرق نقطة مهمة جدا، أو باب لنقطة مهمة جدا، يقول بأن هناك فرصة كانت مواتية لدول المنطقة بغطاء أمريكي لتغيير أو لإحداث تغيير أو للرد على الأقل على إيران، لأنها ليست في أفضل حالاتها، هي في أضعف حالاتها الآن. وأربط أيضا تصريح الحرس الثوري اليوم، يعني هو هدد بعدم خروج قطرة نفط وغاز واحدة طالما بقيت الولايات المتحدة في المنطقة، أي أننا أمام سلوك إيران.

0: الإيراني يتصاعد يوما بعد آخر في نزع ثوب الدولة وارتداء ثياب الميليشيات أو القراصنة، قراصنة المضيق، سميها ما شئت، وبالتالي لم تعد تتعامل مع دولة بطبيعة الحال بعد كل ما حدث.
1: بدون شك، يعني اليوم أنا أعتقد أنه قضية الدخول في مواجهة في هذه المرحلة ليست من مصلحة المنطقة. أنا عندي قناعة بأنه يعني القطاع الإيراني الأمريكي قطاع هش، ومثل ما يقول المثل دائما المتقطي بالأمريكان عريان، وأنا أعتقد كانت الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية والكيان الصهيوني كانوا يدفعان المنطقة بأن تدخل في حرب مباشرة مع أو مواجهة مباشرة مع
0: لكن يا معالي الوزير
1: وكذلك
0: بعض من يسمعك الآن، بعض من يسمع هذا الكلام الآن يقول، عندما تقول المتغطي بالأمريكي عريان، وهي جملة شهيرة لأحد القيادات العربية السابقة الله يرحمه، الولايات المتحدة الرئيس المصري حسني مبارك، صحيح، الولايات المتحدة ساهمت بشكل كبير في توفير غطاء دفاعي لدول المنطقة في وجه هذه الاعتداءات الإيرانية. لولا هذا السلاح الأمريكي الذي اشترته من حر مالها الدول الخليجية الحقيقة، لم تعطه بالمجان الولايات المتحدة ولا تحرك هذه الصواريخ، بل أعطتها لهذه الدول، لما كان الوضع اليوم على ما هو عليه. لو سقطت الصواريخ الستة مثلا في الكويت، أو 33 مسيرة، أو الصواريخ التي أطلقت على البحرين، فالتعاون مع الولايات المتحدة مهم، لا يصح أن نقول لأنه عريان المتغطي
1: بدون شك
0: الولايات المتحدة، هذا عملية.
1: أي لا بدون شك، يعني بدون شك، لكن نعم
0: تفضل.
1: بدون شك، يعني الدفاعات الجوية التي تم شرائها مثل ما تفضلت ليست بالمجان وشرائها طبعا. والآن كذلك استمرار الحرب، استمرار الوضع لا حرب ولا سلم، أنا أعتقد يخدم الطرفين، ويمكن هذا قلت أنا الكلام من قبل شهر ونص على محطتكم الكريمة، بأن لن تكون هناك مواجهة موسعة بعد الإيقاف، لكن ستستمر يعني سيستمر الوضع لا حرب لا سلم، عملية استنزاف، عملية استنزاف حتى المنطقة ككل. المستفيد النظام الإيراني يستفيد، لأن هذا قاعد يحقق له الاستقرار وعدم تحرك الشعب، لأن في حرب وعدو خارجي، خاصة بتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بأن سيعيد إيران إلى القرن الحجري وسيهدم الثقافة الإيرانية والتاريخ الإيراني، وبالتالي كأنه يتحدث مع الشعب وليس مع نظام الشعب رافضه كذلك.
0: ممتاز.
1: والنظام وكذلك أمريكا مستفيدة. والآن في هذه الحرب، يعني في هذه يعني الحرب الباردة أو الاستنزاف، طلبات الدول الخليج للأسلحة ومعظمها أسلحة دفاعية تجاوزت 34 مليار، فبالتالي مستفيدة أمريكا من هذا الوضع، وأن نستمر نحن في الدفاع. ولعل الرئيس الأمريكي عندما ضربت الكويت والبحرين في أول ضربة قال هذه ردة فعل إيرانية، وأنا يعني أقدرها وأنا يعني أتفهمها. حقيقة يعني الوضع إحنا يعني يجب أن نفهم بأنه يعني ما يدور في الساحة ليس الظاهر، ليس كما هو في الباطن. أنا أقول بأن دول الخليج، وأنا أتكلم كمواطن خليجي حريص على منطقتي وحريص على دولتي وحريص على منطقتي، وليس كوزير سابق أو مسؤول رسمي، وإنما أتكلم كمواطن، أنا أعتقد بأن دول الخليج يجب أن تعد درس جيدا. هناك نظام إيراني يتربص بها، وأنا أعتقد عندما تقف هذه الحرب ويبقى هذا النظام، ستكون هناك حرب قادمة بعد 4-5-6 سنوات، سيتم الاعتداء على دول الخليج، لذلك يجب أن تستعد لها.
0: طيب.
1: من خلال
0: الاتحاد الخليجي،
1: من خلال الاتحاد العسكري، من خلال الاتحاد الاقتصادي، وكلها من الأمور. طيب. هذه
0: للذهاب أيضا إلى تفصيل آخر ومهم الحقيقة فيما يحدث اليوم، تصريح لافت لنائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، قال إنه إذا ظنت أمريكا أن هجماتها العسكرية وحصارها سيجبر طهران على طلب التفاوض فهي مخطئة، وفق تعبيره. نستمع ثم أعود إلى ضيوفي. إذن أعود مرة أخرى لضيفي من واشنطن دكتور إيلي. يعني التصريحات الإيرانية الآن تقول بشكل واضح وصريح

0: هذا هو التصريح لمساعد وزير الخارجية الإيراني، أن الولايات المتحدة إذا ظنت أن الحصار الذي فرض الآن وعاد مرة أخرى الضربات أيضا ستجبرنا على طلب التفاوض فهي مخطئة. لن نطلب التفاوض من الولايات المتحدة، سنستمر في الحرب حتى يعني آخر جندي كما يقولون دائما. هل الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران على أنها دولة لن تدخل التفاوض مرة أخرى؟
1: يعني أنا لا أعتقد أن لن تدخل التفاوض، لكن المشكلة أننا لسنا أمام نظام يعني عقلاني، يعني دعني أقول هذا الكلام بشكل مباشر، نحن لسنا أمام نظام عقلاني. بعد كل الضربات التي تعرض لها نحن أمام نسخة أخرى من هذا النظام، والمشكلة أن الأطراف التي كانت تسعى إلى محاولة التوصل إلى اتفاق، أعني بهم الأطراف الذين فاوضوا الأمريكيين، هم ليسوا في موقع يعني قوة أساسي، لكن هذا لا يعني بأن الوضع داخل إيران يتجه نحو الاستقرار. يعني مع احترام للكلام كلام ضيفك من الكويت بأن نحن أمام حالة حرب باردة، ليست باردة، نحن أمام حالة حرب ساخنة. هذا الاستقرار الذي يتوهم الطرف المتشدد بأنه عبر الاستمرار في حالة لا سلم ولا حرب يحافظ على استقرار الشارع، هذا الأمر هو يعني الأقرب إلى فعلا إعادة تفجير الوضع الداخلي قبل أن يتم التوصل إلى مذكرة التفاهم برعاية الباكستانيين والقطريين. كان الوضع داخل إيران ينذر بانقسامات كبيرة اضطرت ليس فقط الطرف الذي فاوض، حتى مجتبى يعني خامنئي قال بأنه وافق على المذكرة لكنه ليس معها. هذا دليل بأن كان الوضع الداخلي حساسا بشكل جدي. اليوم هل تستطيع إيران أن تعود مرة أخرى إلى هذا النمط وهذا النوع من الحصار البحري والاقتصادي والسياسي والضغط العسكري؟ وبالمناسبة دعنا ننظر إلى الخريطة التي يتم تنفيذ الضربات العسكرية من خلالها. هذا الذي يجري
0: قبل خريطة
1: اليوم
0: قبل خريطة سأعود لك يا دكتور إيلي، لكن
1: لا لا لا لا أفسر فيها، لا أفسر فيها، أقول طيب. بأن تظهر تماما ما الذي كان يفترض بالولايات المتحدة أن تقوم به في المرة الأولى. ما حصل عندما يعني واجهت أو امتنعت دول المنطقة عن تغطية هذه العملية جرى التوقف وأوقفت العملية الأمريكية ودخلت الولايات المتحدة بالتفاوض مع الإيرانيين، طبعا تحت يعني تحت قرار أو تحت ذهنية أو عقلية أو تصور بأن الأمور قد تخرج عن السيطرة. كان هناك تشكيك ولا يزال هذا التشكيك بمدى جدية وجذرية القرار الأمريكي. دعني فقط أشرح كلمة بكلمتين.
0: لا لكن يا دكتور
1: الولايات المتحدة لا
0: هذه القصة مهمة، هذه القصة مهمة، ويطرحها الشخص الذي يخالف رأيك، يقول لو كانت الولايات المتحدة موجودة على حدود إيران وموجودة في هذه المنطقة لاتخذت نفس الطريقة والأسلوب الذي تعاملت به دول المنطقة مع هذه الحرب، لأن الولايات المتحدة تقصف من الجو، موجودة البوارج الأمريكية في البحر حقيقة، ولكن من يتعرض إلى الرد الإيراني هو دول المنطقة، لذلك لم تنخرط في حرب. هناك تنمية، هناك اقتصاد، هناك شعوب تعيش بشكل مرفه في هذه المنطقة. صحيح. لن يتم المخاطرة بها من أجل نظام ليس لديه شيء يخسره الحقيقة. طيب
1: أولاً
0: لا دكتور إيلي، لا أطيل فيها، فقط نستعرض هذا التصريح، سأعود إليك مباشرة للسؤال عنه لأنك أنت أثرت الحقيقة هذه النقطة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تحدث اليوم عما ذكره التلفزيون الإيراني عن خلافات داخلية وانقسام بين الحكومة والجيش، انتقد ذلك، قال إن الأمر يروج للرواية الإسرائيلية. نستمع ثم نعود.
2: عندما يقول التلفزيون الرسمي إن القوات المسلحة في جانب والحكومة في جانب آخر، فهذا لا يعني الإيحاء بوجود انقسام، وهذا هو الخطاب الذي تروج له إسرائيل. أنا لا أعتبر نفسي منفصلا عن القوات المسلحة، بل أعدها مصدرا لعزتي وفخري وأدافع عنها بكل قوة.
0: دكتور إيلي، يعني مسعود بزشكيان في هذا التصريح يقول لا يوجد انقسام، لكنه يلوم هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، يلومها لأنها يعني تعطي إيحاء بوجود انقسام. تصريحه نفسه أصلا فهم على أساس أن

0: أنه انقسام، يعني هو في واد وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية والحرس الثوري في وادي آخر مختلف تماما، هل هذا ما نفهمه؟
1: يعني لا يحتاج الأمر إلى كثير يعني تحليل. من الواضح أن هناك شيء جدي يجري. يعني اليوم هذه الضربات وهذا العودة أو هذه العودة للحصار لن يكون بلا تأثير ولن يكون بلا تداعيات على الواقع والوضع الإيراني الداخلي. هل تستطيع اليوم إيران أن تتحمل هذا النوع من الضربات، خاصة أنها حتى هذه اللحظة الضربات الأمريكية لم تطل المواقع الاستراتيجية داخل إيران؟ نحن نتذكر أن كان هناك تهديدات أمريكية، طبعا لا أريد القول بأنها يعيدها إلى العصر الحجري، لكن على الأقل توجيه ضربات إلى البنى التحتية الأساسية. هل تستطيع إيران أن تستمر في العيش في حال تم توجيه هذه الضربات؟ وهنا دعني فقط أعود إلى النقطة التي كنت أحاول أن أقول أن أقولها حول مسألة وجود أمريكا على الحدود أو عدم وجودها على الحدود مع إيران. ومن قال أن الحروب الحالية لا تزال تخاض بنفس الطريقة؟ نحن لسنا أمام حرب فيتنام أخرى، نحن لسنا أمام نظام إيراني يشبه نظام فيتنام، ولسنا أمام يعني حالة عراق جديدة، ولسنا أمام حالة أفغانستان جديدة. إيران لا يمكنها أن تخوض هذا النوع من الحروب وهي تدرك بأن هذا النوع من الحروب إذا في حال تم تكرارها لن تبقى موحدة. هذا هو الخطر الأساسي الذي يتهدد إيران اليوم، سواء بحرب مباشرة حدود بمواجهة حدود أو بدون هذه الحرب. إيران تعرض نفسها. قول ترامب اليوم أنا لا أدافع عنه، لكن قول ترامب اليوم بأن هذا الفصيل أو هذه المجموعة التي تحكم إيران فعلا تعرض هذه البلاد إلى خطر حقيقي، كلام جدي، كلام حقيقي.
0: قال بأنها أكبر متنمر في الشرق الأوسط. طيب خليني أختم مع الدكتور أو مع السيد المليفي معالي الوزير. يعني استمعت لما قاله الدكتور إيلي، يعني لديه وجهة نظر مختلفة فيما يجب أن تتعامل فيه دول المنطقة مع إيران منقسمة، مع إيران لا تستطيع المواجهة كما يقول بشكل الحروب الذي كان في فيتنام، يقصد الحروب المباشرة يعني أو الحروب التقليدية، أو في العراق أو في أفغانستان، وبالتالي الفرصة لا زالت. هل تتفق معه أم لا؟
2: لا طبعا أنا يعني مع احترامي وتقديري للدكتور أنا لا أتفق مع هذا الرأي. أنا ابن المنطقة وأعرف المنطقة جيدا. النظام الإيراني كان على وشك أن يتهاوى قبل الضربة الأولى، الضربة الأمريكية الأولى. أمريكا في حربها على إيران أهدت الجيش والحرس
0: الثوري،
2: القوى المتطرفة في إيران، أهدتهم فرصة ذهبية للسيطرة وإحكام السيطرة على إيران، خاصة بعد اغتيالها كذلك للمرشد الإيراني وعدم وجود مرشد، لأن أنا على قناعة تامة بأن مجتبى خامنئي الابن هو ميت كاملا أو ميت إكلينكي، والذي يدير الآن البلد هو الجيش الثوري،
0: الحرس الثوري.
2: فبالتالي الحرب الأمريكية على إيران خدمت النظام الإيراني المتطرف ولم يعني تؤدي طيب. ولن تؤدي إلى إسقاطه. ولو تقف الحرب الآن أنا أعتقد بعد 6 أشهر ستكون هناك ثورة داخل إيران. طيب. أما قضية مواجهة دول الخليج أنا على قناعة بأن ما أن تبدأ الحرب بين دول الخليج وإيران فنحن يجب أن نقرأ التاريخ جيدا، ستنسحب الولايات المتحدة وستظل مزودة لدول الخليج بالأسلحة، ثم لن تتناوانا بعد ذلك إذا رأت أن إن إيران أو النظام الإيراني سيسقط، لن تتناوانا أن تعيد إيران جيت مرة أخرى كما حدث مع العراق.
0: سيناريو إن شاء الله ما يحدث، ما حد يتمنى صراحة حدوثه.
1: بكلمة أخيرة فيها، يعني أنا مع
0: اختصار شديد
1: ما قاله حول المسألة أن بعد 6 أشهر سيكون هناك اندلاع لثورة حقيقية أو ثورة ما في إيران. طيب يعني هذه الثورة ستندلع وإيران باتت خالية ومنزوعة الأسنان، أيها أفضل؟ إيران مسلحة ولا إيران منزوعة الأسلحة ومضروب كل شيء عسكري أساسي فيها

0: لا جيش، لا قدرات جوية، لا قدرات بحرية. يعني نحن أمام منظر آخر، أنا في اعتقادي هو لمصلحة المنطقة وليس ضدها. لماذا إذا بقي
1: كل هذا الكلام هو استنادا لما يقوله الرئيس ترامب؟ يعني من يضرب الناقلات؟
0: لا استنادا إلى ما حصل.
1: لا من يضرب الناقلات في مضيق هرمز هي إيران، من يقصف بالصواريخ والمسيرات هي إيران. وبالتالي
0: صحيح
1: لكن لم تنتهي لكن إيران عسكريا كما كما كما يقول الرئيس ترامب. أنا أتحدث عن الوقائع الميدانية، ما يحدث في الميدان، ليس دفاعا عن أحد أو تشكيكا في تصريحات أحد. شكرا جزيلا لكم لوجودكم معي الليلة في خارج الصندوق، الدكتور إيلي يوسف من واشنطن، وأيضا معالي الوزير السابق أحمد المليفي من الكويت، شكرا جزيلا لكم. واحد من بين أبرز الأسماء الإيرانية خلال الساعات الماضية كان هذا الرجل، الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد. نجاد ظهر اليوم في فعالية لإحياء ذكرى خامنئي، حضرها الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية محسن إيجي ومحمد باقر قليباب رئيس وفد التفاوض ورئيس البرلمان، وكان ظهر قبلها في جنازة خامنئي بعد أيام من الشائعات حول غيابه. لكن هذا ليس هو سبب ظهور اسم نجاد، السبب حقيقة كان تقرير لنيويورك تايمز أشار إلى أن إسرائيل حاولت تجنيده، أمر نفاه بشدة مكتبه ووصف التقرير بأنه كاذب وهوليودي. لكن ما هو التقرير الذي كان يرد عليه مكتب أحمدي نجاد؟ دعونا نستعرض أبرزه. بدأت القصة عام 2023 عندما زار محمود أحمدي نجاد غواتيمالا للمشاركة في مؤتمر بيئي. تقول مصادر إيرانية إن تلك الرحلة ربما كانت أول نقطة اتصال غير معلنة مع جهة إسرائيلية. لماذا غواتيمالا؟ هي دولة تتمتع بعلاقات دبلوماسية أوثق مع إسرائيل من معظم دول أمريكا اللاتينية. بعدها بعام تلقى أحمدي نجاد دعوة للمشاركة في مؤتمر عن تغير المناخ. هذه الدعوة كانت غطاء لاجتماعات سرية مع عناصر استخبارات إسرائيلية ومن بينهم رئيس الموساد ديفيد برنيا. تقول مصادر نيويورك تايمز إن جهاز الموساد عمل لسنوات على التواصل مع أحمدي نجاد، والهدف كان إعداده ليصبح أصلا استخباراتيا يمكن عندما تحين اللحظة تنصيبه زعيما جديدا لإيران. هذه الخطوة بلغت ذروتها خلال الحرب الأخيرة عندما استهدفت غارة إسرائيلية محيط منزل أحمدي نجاد قبل أن تنقله سيارة سرا إلى منزل آمن داخل إيران. ولكن بحسب التقرير لم تسر الأمور كما خطط لها، فقد أبدأ أحمدي نجاد تحفظه على الخطة وغادر المنزل الآمن في ظروف لا تزال غير واضحة. من لندن معنا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. لماذا يتهم أحمدي نجاد بالعمالة لصالح إسرائيل؟ ما هي العوامل والدوافع وراء هذا الاتهام أولا؟
2: فالبداية تحياتي لك نائف ولمتابعيك الكرام. هنالك عاملين يجعل أحمدي نجاد تحت هذا الاتهام. أولا العامل الخارجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بالنسبة لإسرائيل الذي ينسب إليه هذا التعامل، أنه تحاول زرع حالة من الشكوك، استنزاف الاستخبارات الإيرانية بالتعقيبات وإعطاء صورة بأن المخابرات الإسرائيلية لديها إمكانية الوصول إلى أعلى مستوى في داخل السلطة. داخليا أيضا لا ننسى أن أحمدي نجاد كان من ضمن المجموعات الذين يخالفون تنصيب المرشد الجديد وموضوع التوريث، فلذلك التيار المتشدد في الداخل الإيراني التقف هذه الأخبار وبدأ أيضا يروج لها. لكن اليوم حضوره وبين الأمر غير ذلك.
1: طيب سيد وجدان، يعني رغم نفي مكتب نجاد لقصة نيويورك تايمز، لكن محاولات إسرائيل لتجنيد قيادات إيرانية لا تتوقف ومنذ سنين، حتى أن بعضها نجح. أحمدي نجاد بنفسه كشف هذا الأمر قبل 5 أعوام. دعنا نستمع لما قاله وقتها ثم أعود إليك.
3: أسألكم، أليس هذا الأمر بسيطا؟ وهو أن على شخص مسؤول عن مكافحة جواسيس إسرائيل والمسؤول عن مواجهة مؤامرات إسرائيل في إيران يتبين أنه هو نفسه جاسوس لإسرائيل؟
1: الحقيقة هذا التصريح أثار ضجة تلك السنة، تقريبا هو كان عام 2021. الشخص الذي كان

0: على رأس الفريق الذي يكافح تجسس الموساد الإسرائيلي كان يعمل جاسوسا لدى إسرائيل. الآن الشخص الذي يتحدث عن رأس الهرم في هذا الجهاز ورئيسه ذلك أو لم يكن رئيسه خرج من السلطة ذلك الوقت لكن كان رئيس إيراني سابق يتهم اليوم بنفس المسألة بأنه عميل للموساد الإسرائيلي قد نجحوا في تجنيده أم لا هذه تبقى الاحتمالات ولكن لماذا أحمدي نجاد بعينه لماذا هو الأصلح لحكم إيران حتى إن سقط النظام
1: هناك روايتين مختلفين نائب بهذا الخصوص مسؤول الجهاز المخابرات ضد إسرائيل تم كشفه من قبل المخابرات الإيرانية وتنفيذ ما يجب أن ينفذ بحقه لكن الرئيس الإيراني اليوم يشارك في تأبين مراسيم للمرشد الإيراني بمعنى أن الجهاز المخابرات الإيرانية لم يوجه هذه الاتهامات التي وجهت إليه من قبل المعارضة في داخل الإيراني ولا من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي تروج لهذا الموضوع وليس دفاعا عن أحمدي نجات ولكن أحمدي نجات ليس بحاجة إلى أن يتم ترقيته أو أن يقوم بكسب امتيازات في داخل السلطة ولا أعتقد أنه في هذه الفترة من وجوده أن يقوم ب العمالة لصالح إسرائيل
0: كان من أبرز الرؤساء في تاريخ إيران يعني بعد الثورة بعد عام 79 الذين كانوا يعلنون عداءهم الشديد بشكل علني للولايات المتحدة ولإسرائيل السؤال المهم بعد هذا كله ماذا لو تم اكتشاف أمر أحمدي نجاد بالفعل بأنه تواصل أو جلس مع ديفيد برنيع رئيس الموساد أو يعني هناك من أنقذه بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت المجمع السكني الذي كان يقيم فيه ماذا سيحدث له؟
1: سؤال وجيه جدا نايف أولا لا ننسى بأنه أحمدي نجات يعرف تماما وهو ابن السلطة وأيضا في أعلى مستوى في النظام وكان رئيسا للجمهورية يعرف تماما بأنه هذا التاريخ الذي كان يشرف عليه باعتباره رئيسا للجمهورية وأيضا رئيسا حينها للمجلس الأعلى للأمن القومي وأيضا لا يزال هو ضمن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فلذلك إن تم كشفه سيفقد هذه وسيسجل اسمه في التاريخ باعتباره تعامل مع العدو فلذلك لا أعتقد أنه سيجازب بذلك الأمر الآخر هو سيلاقي مصير نفس المصير الذي تلقاه أو لاقاه رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية
0: ما الذي يمكن أن يكسبه أحمدي نجاد إذا تعامل مع إسرائيل؟
1: لا يستطيع كسب أي شيء لأن أحمد نجات كسب ما يمتلك مر بفترة أنه رئيس رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى
0: لكنه كان يريد الترشح مرة أخرى منع تم عزله اعتزل لمدة 11 يوما تتذكر في عام 2011 يعني
1: ذاك نعم.
0: في عام 2011 الذاكرة لا تزال يعني تسعفني بشكل جيد في التواريخ يعني حتى الفترة الأخيرة يقال بأنه يقيم جبريا تحت يعني وصاية من الحرس الثوري
1: اتفاقا أحمدي نجات يختلف تماما عن باقي الرؤساء الجمهورية في إيران إن كان في زمن محمد خاتمي الذي منع من الحضور وأيضا حتى التعليق ولم يحضر حتى مجلس تأبين حسن روحاني البرغماتي أيضا وجهت لديه اتهامات لحد العمالة من قبل الداخل الإيراني وأيضا حسين أمير حسين موسوي وكروبي أيضا وجهت لهم اتهامات بأنهم يحاولون لكن هذا لم يوجه لأحمدي نجات لذلك أنه لن يجازب برأيي لن يجازب بهذه الدرجة ولكن يبقى الأمر قائما يعني طرح ممتاز. محمود أحمدي نجات بهذه الطريقة طبعا هناك أمر موجود
0: وقت انتهى أشكرك سيد وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني من لندن شكرا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي افتتح زياراته الخارجية من واشنطن زيارة هي الأهم منذ 2003 كما تقول الحكومة

0: الزيدي التقى في البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاء يحمل الكثير من الرسائل تحديدا لإيران. عنوان الزيدي زيارته بعبارة أنا هنا في أمريكا لإعلان شراكة استراتيجية. لكن على ماذا ترتكز هذه الشراكة؟ الأساس هو إيران التي وصفها ترامب خلال لقائه الزيدي بمتنمر الشرق الأوسط. هنا تضغط واشنطن على بغداد لنزع سلاح الفصائل المدعومة من طهران. الزيدي وبجانبه ترامب أكد بشكل واضح لا سلاح خارج إطار الدولة بعد 30 من سبتمبر. رغم رفض عدد من الفصائل المسلحة تسليم سلاحها، ترامب يؤكد أن نزع السلاح يسير بشكل إيجابي.
1: في منهاج الحكومي
2: according to the program of the government
1: هو حصر السلاح بيد الدولة
2: is to restrict the possession of weapons to the state.
1: وهذه نقطة أساسية
2: and this is a basic point.
1: ولدي قرار بها غير قابل للخيار
2: and I have and this is like a decision, it's not an option.
1: قرار العراق بيد العراقيين
2: the Iraqi decision is by the hand of the Iraqis only.
1: وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضيها
2: and our security forces are capable of protecting their borders.
1: بعد 30/9
2: after the 30th of September
1: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
2: Never accept for any entity to carry weapons outside the control of a state.
0: إن بغداد معنا عضو تيار الحكمة الوطنية الدكتور ميسر الشمري. دكتور حياك الله معي في خارج الصندوق هذه الليلة. أولا هل كان شكل مضمون ورسائل يعني هذا اللقاء في البيت الأبيض بين الرئيس ترامب وعلي الزيدي متوقعا؟
3: شكرا لك الوالد، تحية طيبة لجنابك الكريم وللمشاهدين الكرام. يعني حقيقة إلى الآن نعتقد أنه زيارة السيد الزيدي ولقائه برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى هذه اللحظة هي زيارة إيجابية، على اعتبار أن الملفات التي حملها السيد الزيدي بتكليف من الإطار التنسيقي بدرجة خاصة وكذلك الإطار الوطني الذي تجتمع به كافة القوى السياسية في المساحة الوطنية، حمل العديد من الملفات، ما يقارب 14 ملف واتفاقية اقتصادية تمت مناقشتها ابتداء مع الجانب الأمريكي وكذلك مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا ترامب أعرب عن اهتمامه بالاتفاقيات والملفات التي تحدث بها الوفد العراقي، لذلك كل المعطيات تشير إلى أن اللقاء إيجابي. هناك إصرار واضح، أنا تحدثت قبل الانتخابات وكذلك بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة، هناك رؤية وإصرار واضح لدى الإطار التنسيقي بإنجاح العمل السياسية والذهاب إلى مرحلة متقدمة من مراحل الاستقرار وتطويرها للذهاب إلى التنمية. لذلك أعتقد أنه الزيارة اليوم والملفات والأولويات التي تمت مناقشتها مع الجانب الأمريكي أعتقد
0: واضح.
3: ملفات مهمة وإلى هذه اللحظة كل المعطيات تشير على أنه هذه الزيارة زيارة إيجابية وكذلك
0: ممتاز.
3: ما نتج عنها
0: طيب.
3: من آثار آثار قد تعود بشكل إيجابي على العراق.
0: طيب دكتور، يعني أنت تتحدث عن الآثار الإيجابية، هناك أيضا ما هو سلبي الحقيقة، يعني في ذات الوقت الذي يجتمع فيه يعني الرئيس ترامب بعلي الزيدي في البيت الأبيض يتحدثون عن حصر السلاح بيد الدولة، أن هذا السلاح سيحصر بيد حكومة الزيدي قبل 30 من سبتمبر. الميليشيات الولائية الإيرانية داخل العراق تهاجم قنصلية دولة خليجية دولة الكويت، هل تتحدى هذه الميليشيات الزيدي وقراره وتتحدى وهو موجود في البيت الأبيض؟
3: حقيقة هو قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني بامتياز، قرار سيادي قبل أن تكون هي أو أن يكون هو رسالة دولية. نتحدث طيلة السنوات السابقة المرجعية القوى السياسية مجلس القضاء الأعلى تحدث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وفي هذه الحكومة أكو عمل وأكو حديث بشكل واضح وملموس عن الإجراءات والأولويات والآليات.
0: هذا واضح يا دكتور يعني دكتور أريد إجابة محددة.
3: بس أستكمل أستكمل الحديث. أنا أقول إنه ثلاث فصائل سلمت سلاحها وبعض الفصائل الأخرى المتبقية أجلت تسليم سلاحها إلى إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق وانسحاب القوات الأجنبية.
0: لكن إذا أنهيت مهمة التحالف وخرجت الولايات المتحدة، السيد علي الزيدي يقول أننا أمام شراكة استراتيجية، ستخرج قوات التحالف وستدخل شركات أمريكية إلى العراق. هذه الشركات إذا دخلت إلى الولايات المتحدة ستكون تسمع سؤالي؟

0: ولا؟
1: نعم أسمعك. أي. نعم واضح.
0: هذه الشركات إذا دخلت الأمريكية إلى داخل العراق ستكون سببا لتمسك هذه الفصائل بسلاحها، لأن هناك شركات أمريكية موجودة على الأرض العراقية بكل بساطة. هذا تخوف حقيقة.
1: يعني هذا التخوف ما ملموس. احنا عندنا، احنا بدنا نشتغل في العملية السياسية منذ سنوات من الآن، وما بدنا نسمع حديث لا من الفصائل يخص هذا الشأن ولا حتى من القوى السياسية الأخرى. أنا تحدثت لك بمعلومات من الإطار التنسيقي أنه ذاهبين إلى تحقيق شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مثل ما لدينا علاقات جيدة مع التركية وكذلك الجمهورية الإيرانية الإسلامية والدول المحيطة. اليوم الملفات التي تناقش سواء كان حصر السلاح بيد الدولة، الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه رؤية إطارية بتنفيذ زيدي، بتنفيذ رئيس مجلس الوزراء الحالي. يعني ليش يصور إلى الشارع أنه ما يتم مناقشته مع الجانب الأمريكي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو بمعزل عن الإطار التنسيقي وبمعزل عن القوة السياسية؟ لا، أكو قرار من الإطار التنسيقي الذي أتى بالسيد الزيدي وقدمه ودعمه لمنصب رئاسة الوزراء بضرورة حصر السلاح بيد الدولة. نعم
0: أخيرا
1: السلاح في يوم من الأيام ساهم في حفظ واستقرار العراق، لكن أكو قرار أيضا.
0: أشكرك دكتور ميسر، شكرا جزيلا، انتهى وقتي. من بغداد عضو تيار الحكمة الوطني الدكتور ميسر الشمري، شكرا لك. في روما انتهى اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية، الاجتماع الذي استمر لخمس ساعات وسيستمر غدا بحث تنفيذ اتفاق إطار برعاية أمريكية يشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله، ووصفه مسؤول أمريكي بالإيجابي والمثمر. معنا من قضاء كسروان وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز. مع الوزير، حياك الله معي في خارج الصندوق. يعني أريد أن أنطلق معك مباشرة عن التوقع لما سيحدث في روما، هل بالفعل الأمور تسير بشكل جيد؟ أننا أمام تنفيذ لانسحاب إسرائيلي من المناطق التجريبية أولا في لبنان أم لا هذا لا يزال بعيد؟
2: أود أن أقول من جهة بأن هذا البيان النوايا أو إعلان النوايا، لأن ما وقع ما تم توقيعه في واشنطن ليس اتفاقية، وأتكلم هنا كرجل قانون كمحامي، إن ما تم توقيعه هو إعلان نوايا كي يصبح اتفاقية أو معاهدة يجب أن يمر على الحكومة ويجب من ثم أن يمر على المجلس النيابي من أجل إبرامه، وهذا لم يحصل. إذن نحن أمام إعلان نوايا أو يعني إطار مبدئي. ثانيا، أنا أخشى من أن هذا الإعلان سيكون محرجا للدولة اللبنانية من حيث تنفيذه وتطبيقه.
0: لماذا يحرجه؟
2: يشكو أولا من علة أساسية، وهي عدم ورود صيغة تتكلم عن الانسحاب الإسرائيلي التام إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا. يعني نتكلم عن عملية انسحاب بشكل عام، ونعلم جميعا بأن التفسيرات هي والاجتهادات والترجمات هي دائما لمصلحة إسرائيل. يعني ونتذكر القرارات 242-338 كيف أن كلمة حرف واحد withdrawal from Arab territories يعني خلقت خلافا دام نصف قرن حول هذا الموضوع. إذن لا يتضمن القرار عبارة واضحة عن الانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولي.
0: ممتاز. ثانيا، طيب،
2: يتكلم هذا الإعلام عن ما يسمى بايلوت زونز، يعني مناطق اختبارية، أي من المفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق ويستلمها الجيش اللبناني ويمتحن الجيش اللبناني في قدرته على نزع السلاح منها. طيب،

0: ما هو حجم أولا هذه المناطق الاختبارية التي سيتم الانسحاب منها؟ حجمها قرية أو قريتين تشكلان 0.5% بالمئة من الأراضي المحتلة. أي أن إسرائيل ستنسحب من قرية أو قريتين.
1: لكن اليوم
0: إن لم ينجح هذا الاختبار لحظة
1: مع الوزير يعني.
0: لحظة صغيرة لك يا أخي.
1: أنت الوقت.
0: ما خلصنا جملتنا بعد.
1: أي طيب تفضل.
0: وأن إسرائيل بعد ذلك ماذا ستفعل؟ ستمتنع عن الانسحاب كاملا إن لم ينجح الاختبار في قرية أو قريتين. إذن هذا الاتفاق قد يشرع بقاء إسرائيل في كامل المناطق المحتلة بحجة أن الاختبار لم ينجح في قرية واحدة مثلا. يعني إذا عثروا على سكين مطبخ بعد ذلك إلى آخره سيمتنعون عن الانسحاب، ويتحول هذا الاتفاق إلى تشريع للاحتلال. ثالثا طيب من هو الحكم في هذا الموضوع؟ من يقدر إذا منطقة البايلوت زون نجحت أم لم تنجح؟ فالحكم هو نفسه فريق، أي أن الحكم هي الولايات المتحدة وإسرائيل. يا أخي طيب لماذا لم يدخل فرقاء آخرون؟ لماذا لم تدخل المملكة العربية السعودية أيضا مثلا لتشرف على هذا الموضوع؟ لماذا لم تدخل المجموعة الأوروبية؟ طيب ما أمريكا هي إسرائيل في النتيجة، لن تختلف أمريكا مع إسرائيل في وجهة النظر في عملية تشخيص البايلوت زون.
1: طيب.
0: ومن هنا لقد جعلنا، وأتكلم كرجل قانون، لقد جعلنا من الفريق قاضي يحكم بين الفرقاء، وهو فريق في النزاع.
1: طيب مع الوزير أشكرك،
0: إسرائيل انتهى وقتي تماما، هم الذين يشرفون.
1: مع الوزير من قضاء كسروان وزير خارجية الأسبق فارس بوليس، شكرا جزيلا، وقت انتهى. شكرا لكم، الحلقة انتهت، إلى اللقاء.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران، مشيرا إلى أنه استخدم ذخائر دقيقة التوجيه لاستهداف مواقع عسكرية إيرانية تضم منصات صواريخ ومسيرات. وأضاف الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى الساحل الإيراني في إطار عملياته. وعبر موقع اكس، اتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر، اتهم إيران بتعمدها خلال الأيام السبعة الماضية استهداف المدنيين في أنحاء المنطقة ومهاجمة سبع سفن تجارية، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة أو فقدان أكثر من 10 بحارين. كذلك قصفت إيران دولا عربية مجاورة بعشرات الصواريخ والمسيرات. براد كوبر قائد سنتكوم قال بأن إيران قصفت هذه الدول العربية المجاورة بعشرات الصواريخ والمسيرات، وبأن إيران تتحمل المسؤولية على عدوانها غير المبرر الذي يستمر بتعريض حياة الأبرياء إلى الخطر. في المقابل، أفادت مصادر محلية بمقتل أكثر من 10 عسكريين إيرانيين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء القصف الأمريكي الذي استهدف اللواء 388 التابعة للجيش الإيراني في مدينة بامبور جنوب شرقي إيران. الجيش الأمريكي كان قد أعلن استئناف الحصار البحري على إيران، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 20 سفينة حربية ومئات المقاتلات تعمل في الشرق الأوسط. ختام المنشور إلى اليوم.

من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

فرنسا خارج المونديال، اسبانيا في ثالث نهائي كبير في اخر 3 سنوات، وقبل انجلترا ومنذ انتصارها على البرازيل عام 90 الارجنتين لم تهزم منتخبا توج بطلا للعالم في الوقت الاصلي. وقبل الارجنتين انجلترا تراهن على جيلها الجديد وتوخل لقطع تذكره العبور للنهائي الاول منذ عقود 6.

0: هاري كين يستعين بوصية مارادونا لهزيمة راقص التانغو. رفض أوروبي وأسيوي وترحيب أفريقي ولاتيني باقتراح إنفانتينيو بزيادة منتخبات المونديال. ليالي المونديال مستمرة على شاشة العربية، أهلا بكم. أسبانيا تتخطى فرنسا بثنائية وتعبر إلى النهائي قبل قليل، وهو النهائي الثاني في تاريخها. فوز رسخ العقدة الأسبانية للفرنسيين بعد أن حرموهم من بلوغ ثالث نهائي كبير على التوالي. بشاركني في حلقة هذا المساء مصطفى حاجي كابتن، أهلا بك. عبد عطيف أهلا بك. وتحول مباشرة إلى زميلتنا ليليان تنوري في درس بعد قليل. مصطفى، في إجازة سريع، تستحق إسبانيا العبور بعد ما شاهدنا اللي شاهدناه؟
1: Of course. Yeah, definitely. They give them.
2: بلا شك علموهم كرة القدم الليلة في كافة المراكز.
1: ونحن. When you are playing against.
0: عندما. كابتن، يبدو أنك غاضب من فرنسا.
1: No.
2: أبداً. فيما يخص ردة الفعل والمباراة التي قدموها، لأنه عندما يكون لديك لاعبين عظام وكبار فمن المؤسف أن تخرج من كأس العالم بهذا الشكل، ولكن الليلة تلقنوا درساً من أساتذتهم.
0: اليوم إسبانيا قالت أنها المدرسة الأعظم في العالم.
3: صحيح. هو لو نتبع بالتالي من 2008 الآن، إحنا تكلمنا ترى هم عملوا أبجريت لكرويف، مدرسة كرويف طوروها، فبدأ الآن بدأ العالم الحارس لابد أن يشارك في البناء، الفريق كيف يستحوذ، كيف يسيطر، كيف يغير.
0: الفريق كله إسباني.
3: يعني
0: شوية واحد بس اليوم بإسباني مغربي. لا
3: كويس مغربي يعني.
0: مجازا مع إنه يعني القوانين مدامها تسمح فهذا
3: صحيح. صحيح. يمكن مع أيضا ويليامز أيضا، لكن كمنهجي احنا اليوم نتفق انه اذا عندك منهجيه وعندك اسلوب لعب قد يتغلب على الفرديات. اسبانيا مو معناته ان اسبانيا لا تملك الحلول الفرديه عندها، لكن الاساس والسمه الطاغيه في اسلوب هو عندهم اسلوب منهج معين، واعتقد انه دائما اذا عندك اسلوب وطريقه لعب انت تدرب فيها من سنوات وباني عليها خططك، فانت ستتسيد كره العالم بلا شك.
0: صحيح. يعني واحنا نتابع احتفالات الاسبان الان بالعبور الى النهائي الكبير، ثاني نهائي تصله اسبانيا منذ ظهور هذه الاجيال التي عرفت بالكره الموسيقيه، خلينا نقول الاسبانيه تيكي تاكا اللي صدروها الى العالم. اتجه الى دالاس ليليان تينوري زميلتنا من هناك. ليليان مساء الخير، كيف الاجواء حولك والافراح الاسبانيه؟
4: مساء الخير بتال. ولا بتال صراحه يعني الجماهير لم تترك الملعب قبل صافره النهايه، الفرنسيون مصدومون، الاسبانيون طبعا يحتفلون ويقولون هذا كما قال يعني يامال على مبابي، يعني اخذوها وكانها هي منافسه بين يامال ومبابي. الجماهير الاسبانيه بالفعل بدات تحتفل خارج الملعب، الجماهير الفرنسيه كانت مصدومه طيله المباراه، يعني فرنسا لم تسدد مره واحده على المرمى طيله الشوط الاول.
0: صحيح.
4: انتهى ظهري. تكون مؤلمه لانه نحن كلا بظهره، وهذا ما يعاني منه أرتيتا مع أرسنال.
0: نعم.
4: أخذ مخارج الملعب، الجماهير الإسبانية دائما يعني تحتفل وكانت واثقة جدا من فوز، حتى الجماهير اللاتينية والجماهير المكسيكية الأرجنتينية وجدتهم يعني دخولهم عند دخولهم إلى الملعب كانوا هم يقولون أنه أنا نحن نشجع إسبانيا، يعني نحن نفهم هذا، يعني بيعتبرون أنه هو لديهم قرب لغوي وثقافي بشكل أو بآخر. لذلك كنت ترى بالمدرجات بتال أنه يعني هناك جماهير إسبانية جماهير فرنسية، ولكن الملعب كله ألوان مختلفة، أرجنتينية على مكسيكية، المكسيكيون يشجعون كثيرا كانوا منتخب إسبانيا، لهذا يعني ترى الاحتفالات يعني تطغى على الفرنسيين الذين طبعا منزعجين من هذه المباراة التي لم ترقى إلى ما كانوا يتوقعونه.
0: جميل. يعني يمكن أرجع لك مرة ثانية إذا كان هناك أي إضافات بعد

0: نهاية المباراة طبعا ما أعطيناك وقت تحضرين مباشرة، رحنا لك بعد المباراة بعد الصافرة. مصطفى خليني أرجع لك مرة ثانية، وإحنا نتابع طبعا صور الأهداف والمباراة، مباراة مدربين أو مباراة سيستم نظام كامل في الفريقين مبني من سنوات؟
1: أعتقد أنها مباراة مدربين أيضا. بكل صراحة أعتقد بأن إسبانيا اليوم قتلوا الوسط وحيازة أولمو كانت مدهشة، وعندما نشاهد اللاعبين الإسبان ترى تمركز في الوسط يحتفلون بالكرة وسيطروا على وسط الملعب، ومرات عديدة عندما يواجهون صعوبات يحاولون العثور على يامال، لأنهم كما ذكرنا عن دين المدافع الظهير الأيسر هذا الجانب من فرنسا لديهم صعوبات كبيرة، ولكن في الختام أيرزابال أيضا كان اللاعب المهم اليوم وسجل من ركلة الجزاء، ولكن تحركاته دائما يأخذ المساحات المناسبة وحاول توسيع منطقة وسط فرنسا، بالتالي رودري وأولمو اللي كان أداءهم مدهش.
0: مصطفى خلينا نبقى معك، طيب يعني دي لافونتي من البداية واضح مع ديشام، أنا أقتل لعبك في نص ملعبك، ما أسمح لك بأنك تبني بضغط عالي، أيضا إذا استلم الأسبان الكرة يعني ما يستعجلون في البناء، قصدي ما يستعجلون في الهجمات، يبنون على الرايق على الرايق على الرايق، يعني كرتهم كانت واضحة ديشان. الشوط الثاني ليش ما تصرف؟ استمر بوجود عثمان ديمبلي مع أنه كان سيء جدا في المباراة، استمر بوجود باركولا مع أنه كان سيء أيضا في المباراة، ليش ما أجرى تغييراته سريعا؟ شاوميني يعني أيضا بدايته كانت غير جيدة.
2: On my way, Captain, I would say.
1: أنا برأيي أقول بأن دي لافونتي لعب مباراته، أسلوبه الذي لا يغيره أبداً، وربما تغير هو الضغط العالي على فرنسا، وكما قلت تمديد المساحات بين المدافعين وبين المهاجمين، في كل مرة أراد الحصول على الكرة وحاول البناء، وتغنين فرنسا خسرت كرات كثيرة في الدفاع، أما تشاوميني بالنسبة لي كان بطيء جداً. أغلب الأوقات وحتى لا يأتي لإيقاف الكرات والتمريرات، بالتالي قتل فرنسا، وحتى كوندي ربما كان خيار أفضل لفرنسا لأنه هو أقوى وأسرع وفنيا أفضل، ولكن لم نشاهد أي لاعب فرنسي عالي الأداء حتى باركولا، ولكن إذا ما عدنا إلى ديمبلي كان خارج المباراة خارج التغطية فنيا ومعنويا، وعندما تواجه هذه المشاكل من لاعب أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة فهذا يعني أن الفريق كله خارج المباراة، وكما قلت إسبانيا فنيا وتكتيكيا والمعنويات والروحية كانوا مدهشين جدا. وأولمو أنا برأيي أولمو تمركز أولمو كان ذكي جدا، لا يظهر كثيرا ربما على الشاشة ولكنه كان جراحيا في أداء،
0: صحيح فنان عازف في الملعب، تحس عازف كذا في الملعب ينظم الرتم. في هذه المواجهة كانت الأنظار موجهة نحو النجمين كيليان مبابي ولامين يامال بالأرقام، لم يكن ظهور قائد فرنسا لامعا كما عودنا في هذا المونديال، غاب عن التسجيل أمام الأسبان بينما كان يامال أكثر نشاطا أمام منتخب فرنسا ونال تقييم 6.5/10. وفي حراسة المرمى كذلك تابعنا مايك مانيا من الجانب الفرنسي ونظيره الأسباني أوناي سيمون، الحارس الفرنسي لم يقم بأي تصد خلال المباراة بينما سجل أوناي تصديين اثنين مع قطع الكرة أكثر من مرة أمام الهجوم الفرنسي، ونال 7.1 من سوفا سكور المختصة في تقييم اللاعبين. إجمالا كانت أرقام المنتخب الأسباني أفضل من نظيره الفرنسي رغم الاستحواذ المتكافئ للكرة وحتى على مستوى التسديد، إلا أن الفاعلية والنجاعة كانت من نصيب الفريق الأسباني. عبدو بنربط الحديث بمصطفى عن ألمو وبنربط الحديث عن الحارس الأسباني أوناي سيمون. يعني جزء من الفريق، جزء من تكتيك الفريق، مو بحارس بس، جزء من التكتيك. كنت تتكلم أثناء وإحنا نتابع المباراة عن هذا الشيء.
3: صح.
0: إذا ممكن تشرح.
3: صح. هو اليوم جزء من تطور كرة القدم اليوم نشاهده في أولمو و.

0: في
1: أوناي.
0: أوناي يلعب في فترات كثيرة ليبرو، ومحطة كبيرة في البناء، يعرف متى مثلا فريق المنافس يسوي ضغط عالي ويعرف متى يبني فيها. فاليوم انت لما يعني اتمنى من كثير من المدربين انهم ياخذون هذا النموذجين، اولمو من ناحيه اللي هو كيف انت تحافظ على كورتك والدور بطريقة ممتازة جدا، وبالتالي تكسر الضغط اللي عليه. كيف تحافظ وتكون انت دائما راس مثلث، راس مثلث مع لاميلو وبيدرو، راس مثلث مع هناك مثلا بيتا وبينا وبيدري او ويلز، دائما هو راس مثلث. بالتالي في عملية الضغط هو اول لاعب يكون في عملية الضغط العكسي والضغط العالي. فهذول النموذجين اليوم لما تاخذهم هما مثالين حقيقيين لمعنى تطور كرة القدم الحديثة بالنسبة لحارس المرمى واللاعب اللي يكون خلف المهاجم. ففعلا كلام مصطفى كان اليوم هو جوهرة، أو خلنا نقول الجوهرة اللي لم كانت أكثر لمعانا أولمو. فبالتالي أعتقد برشلونة اليوم بعد الأحداث اللي طلعت وأنه كان ممكن يستغني وأنه يعطي بعض المال في بيع عقد أولمو، أعتقد بعد المباراة هذه حيتراجع مباشرة، ما فيها جدال،
1: فعل برشلونة
0: او حتى اسلوب لا هو ترى بداياته يعني بداياته ما ادري اذا كان ترى بدا جناح،
1: اقصد ما ينجح مثلا من فريق انجليزي مثلا،
0: لا ما يتعانون ترى كثير، ترى زي مثلا بيدري اولمو
1: اولمو تحديدا يعني اللي مع لعب اللي مو بدني
0: ايه
1: مو بسريع مثلا و يعني على الرايق الولد
0: صح فنان فنان
1: ايه؟
0: فنان في الدوران وفي الونتوات وفي يعني كيف انه
1: صحيح
0: يكسر الضغط العالي دائما اللي على
1: زمان. مصطفى ديشامب اخطا، عدد لي اخطا في ماذا؟
2: الاخطاء كما قلت لك بالنسبه لي تشواميني بالنسبه لي لا يمكن يكون اساسيا، وبعدها صليبه الذي خرج بدا عليه اصابه لم يساعدهم فكثيرا. صليبه كان يسيطر على جانب دينيا، لان دين وتشواميني بالنسبه لي ما كان عليهم ان يكون اساسيا، وانا قلت ذلك منذ مباريات عديده. هذه مشكله فرنسا في الوسط، يجب ان يكون لاعب له الاثر في الثنائيات وشخص يسيطر على الكره. وتشواميني أمام الدفاع لا يساعد كثيرا، وباركولا اليوم أيضا لم يكن له أثر، وحتى دوي عادة يكون له أثر عندما يشارك لم يكن له أي أثر اليوم، لأن كوكوريا اليوم قام بعمل رائع جدا. كوكوريا في إسبانيا قام بعمل مدهش قطع مسافات طويلة، ذهاب مشاركة في الهجوم والعودة إلى الدفاع بين باركولا ويامال بين باركولا والدين، لم تسنح لهم أي فرصة لتمرير الكرات العرضية وتمريرها إلى باركولا. وحتى أمبابي يحب الجري خلف المدافعين، وفي الحقيقة لابورت أيضا كان رائعا. بالتالي أعتقد أن فريق إسبانيا كله قام بعمل رائع وكان تركيزهم عالي، وعلينا عليهم احترام فرنسا، يعرفون المباراة ستكون مختلفة، ولكن جاءوا بمعنويات عالية جدا وقاتلوا وفعلوا كل شيء، وكما قلت لك علموهم كرة القدم الليلة.
1: صحيح، علامة استفهام كبيرة عبدو على أداء ديمبلي.
0: ترى المتابعين برشلونة يعني عجلتكم مرتاح، ترى هو لاعب يقدم أحيانا لمحات جدا رائعة، في تجي مباريات تستغرب كيف ديمبلي هذا هو ديمبلي السابق، يعني يعني أحيانا يصير فيه هبوط في المستوى
1: حاد.
0: طبيعي
1: حاد.
0: هذا حاد يعني حتى في الاستلام والتسليم يكون يعني
1: محير. عبد إنه ديمبلي عنده مناطق في الملعب مناطق في الملعب إذا استلم في الكرة ممتاز خطير، بس في مناطق إذا استلم كرة في الملعب ما ودك تستلمها
0: صح، هو لا يدخل العمق
1: بالذات
0: بالضبط
1: منتصف الملعب
0: إذا دخل على العمق. هو شوف خطير في الجناح اليمين، خطير خطير ديمبلي، إذا هو عنده ميزات وخارق السرعة التسديد اليمين يسار، يعني ما تدري وين ممكن يروح يمين يسار، لكن إذا كل ما دخل على العمق ديمبلي ليس باللاعب يعني يفقد شوي من الإمكانيات والقدرات الكبيرة حقه. فلذلك هو أفضل مكان فعلا له هو دائما على الجناح الايمن. اليوم في فترات بدا يدخل على عمق الملعب،
1: ما تجي كره هناك مقفلين عليه
0: كاكيولا يعني
1: جميل. اذا عرفنا اول اطراف نهائي كاس العالم 2026، واذهب بكم الى فاصل ثم نعود.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله في بطولات كأس العالم. لم تهزم الأرجنتين منتخبا توج بطلا للعالم في الوقت الأصلي للمباراة منذ فوزها على البرازيل بهدف دون مقابل في ثمن نهائي مونديال 1990. وتعد إنجلترا أول منتخب حامل للقب يواجه الأرجنتين في النسخة الحالية من كأس العالم. فسينجح راقص التانغو في كسر تلك السلسلة وتحقيق الفوز في 90 دقيقة لأول مرة منذ 36 عاما، أم أن الوضع سيستمر كما هو عليه، علما بأن المباراة ستشهد ظهور ليونيل ميسي في مباراته الأولى أمام منتخب إنجلترا.
1: تكشف تقارير بيانات شركات إحصاءات كرة القدم وبيانات التتبع البدني الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم أن ليونيل ميسي لم يعد بحاجة إلى الركض كثيرا ليحسم المباريات. في هذه النسخة من كأس العالم كان ميسي أكثر لاعبي البطولة مشيا داخل الملعب، قضى 47% من دقائق مبارياته ماشيا، كما اكتفى بمتوسط 8 كيلو مترات في المباراة، وهو الأقل بين لاعبي الأرجنتين الذين شاركوا أكثر من 20 دقيقة. وانخفض معدل انطلاقاته السريعة إلى 3 مرات في اللقاء بعدما كان يتجاوز 5 قبل 4 سنوات. المفارقة أن انخفاض المجهود البدني لم يقلل من تأثيره بل زاده، فحتى قبل مباراة الأرجنتين المقبلة شارك ميسي في 54 تسديدة بعدما سدد بنفسه 33 كرة وصنع 21 فرصة انتهت بتسديدات لزملائه، وهو أعلى رقم يسجله لاعب في كأس العالم منذ دييغو مارادونا في نسخة 86. ولعل الأهم أن آخر 15 مباراة خاضها ميسي في كأس العالم شهدت نجاح منتخب واحد فقط في منعه من التسجيل أو الصناعة، بولندا في المونديال السابق. قد تتراجع السرعة مع العمر، لكن قراءة اللعبة واختيار اللحظة المناسبة وصناعة الفارق هي الصفات التي أبقت ليونيل ميسي في القمة وجعلته يعيد ابتكار نفسه مرة بعد أخرى.

0: إذن الأسبان ينتظرون الفائز في أتلانتا، المدينة التي ستحتضر نصف النهائي الثاني بين الأرجنتين وإنجلترا، ومنها يلتحق بنا الآن زميلنا نايف. نايف مساء الخير، حياك الله نايف.
1: أهلا بك.
0: يعني إيش عندك قبل مواجهة إنجلترا والأرجنتين؟ يعني أنت اليوم مراسل حربي، مراسل سياسي اليوم. خلفك دبابات، خلفك
1: هذا بسبب جماهير
2: اي
1: هذا بسبب جماهير الانجليزيه والارجنتينيه. يعني يمكن لا يكون هناك يعني حديث او تركيز اكبر على الجانب الفني بقدر الحديث عن الاستعدادات الامنيه التي تقوم بها الجهات المنظمه. بالامس او قبل يومين كان هناك اجتماع امني لاول مره تشارك فيه الاف بي اي على مستوى البطوله. كان يتواجد في هذا الاجتماع مسؤولي المنتخبين وايضا منظمي فيفا واللجنه المحليه، بالاضافه الى القوات الامنيه المتعدده. تم الاتفاق على بعض الاضافات او الاحتياطات الامنيه.

0: المختلفة عن كل المباريات. غدا قد يتخذ قرار يعني لأول مرة، وهو قرار احترازي بتعليق بيع المشروبات الكحولية داخل الملعب أثناء المباراة، والسبب يعود إلى الحفاظ على السلامة العامة وعدم خروج الأمر عن السيطرة. كيف سيتم تطبيق هذا الإجراء من عدمه؟ تم الاتفاق على أن تمنح الصلاحية لقائد الشرطة غدا في محيط الملعب أن يتم مراقبة الجماهير أثناء دخولها إلى الملعب والحالة العامة لها. نعلم أن بعض الجماهير تبدأ بتناول الكحول قبل المباراة بساعات، وعند بدايتها يعني
1: مباراة صعبة بتكون
0: مؤثر على ضبط الأمن.
1: أي يعني بيكون في يعني لن يكون القرار هو المنع نايف، بقدر ما هو إعادة تقييم، قد يمنع وقد لا يمنع.
0: بالتأكيد إعادة التقييم للحالة الجماهيرية ومراقبتها، ومن ثم إذا استدعت الحاجة سيتم تعليق البيع. طبعا فيفا لم يعجبها هذه الخطوة، بسبب أن نعلم أن يعني أحد الرعاة الرئيسيين هي شركة تقدم المشروبات وتعتمد على مبيعاتها داخل الملعب. دعني أطلب من زميلي المصور بتال أن نلتقط صورة أو لقطات لمحيط ملعب أتلانتا. يعني لأول مرة أشاهد تواجد عدد كبير من القوات الأمنية المختلفة. يعني اليوم شاهدت عناصر من عديدة من الاف بي اي بكثرة، وهذه لأول مرة يتواجدون قبل المباراة ب 24 ساعة. تم إغلاق الطرق المحيطة بالملعب بالشاحنات الكبيرة ومنع دخول السيارات. هناك تتواجد عناصر إنفاذ القانون، تتواجد أيضا مكافحة الجريمة المنظمة وترويج للمخدرات، تتواجد أيضا في المنطقة منطقة. غدا بالتال أيضا سيتم إضافة عناصر من قوات السوات التدخل السريع، وأيضا من عناصر مكافحة الشغب. هذه ستكون متواجدة في منطقة في محيط الملعب، ولن يتم الاستعانة بها إلا في حال لا سمح الله حصل اشتباك بين الجماهير الإنجليزية والأرجنتينية بعد نهاية المباراة. أيضا بالتال تم الاستعانة بعناصر أمنية ترتدي الزي المدني. هذه العناصر ستتواجد وسط الجماهير وترصد بداية الخلاف، وفي حال تم الاشتباك يتم تدخل قوات التدخل السريع.
1: جميل نايف، شكرا، معلومات وافية وتكفي حتى المعلومات الفنية عن الفريقين. شكرا نايف. مصطفى، لو كنت اسبانيا، تتمنى الارجنتين ولا انجلترا؟
2: ربما انجلترا، لان ميسي يلعب مع الارجنتين والكثير من الاسبان يحترمونه، ولكن بالنسبه لهم المباراه ستكون اسهل ضد الارجنتين بلا شك، ولكن
1: كفنيا اسهل ضد الارجنتين.
2: نعم ضد الأرجنتين، لأن الأرجنتين بكل صراحة حتى الآن كان عليهم الخروج 3 مرات من كأس العالم. إذا كان لديك ميسي يفعل شيء سحري، ودائما المنتخب بانتظار عمل فردي مثل ألفاريز يسجل أهداف عظيمة أو لوتارو، ولكن بقية الفريق يعاني ويواجهون مشاكل كثيرة حتى في الدفاع. أمرو مارتينيز كان عليه الحصول على 5 بطاقات صفراء حتى الآن، وبالنسبة لي ربما اللعبة ضد الأرجنتين أفضل لإسبانيا.
3: But for me to see a great, really good final.
2: إذا مرت متابعة نهاية رائعة سيكون إنجلترا ضد إسبانيا.
1: على الأقل يعني نشوف إنجلترا في النهاية، عمرنا ما شفناها. عمرنا شفناها كابتن، يعني حتى لما لعبت النهائي كانت بريطانيا العظمى ولم تكن انجلترا، كانت ويلز وسكوت، كانت كلهم
2: منذ فتره طويله ولم نرى انجلترا بهذه المعلومات العاليه واللاعبين الكبار. وحتى هام من الفريق جوردن، كين، ساندرسون، ساكا وبيلينغهام، فريق رائع، واتمنى ان نراهم في النهائي لكي يكون هنالك نهائي جميل جدا ستكون انجلترا.
1: جميل. وبعد عقدين على اخر مواجهه رسميه في كاس العالم، تعود الخصومه بين اجيال الارجنتين والانجليزي الى اكبر مسرح لكره القدم.

0: برزت في الأربعة عقود الماضية المنافسة بين جيل مارادونا وجاري لينيكر وباتيستوتا وبيكام والجيل الحالي بقيادة ميسي وهاري كين وبيلينغهام، حيث يبقى التاريخ دائما حاضرا بقوة في واحدة من المباريات التي اعتادت أن تكتب فصولا لا تنسى في سجلات المونديال.
1: سنواجه فريقا لم نلعب ضده من قبل، فريقا قويا قدم أداء رائعا في هذه البطولة. نحب هذا النوع من المباريات. ما يثير حماسي أكثر من أي شيء آخر هو أننا على بعد خطوة واحدة من خوض نهائي كأس العالم. لا يوجد حافز أجمل من ذلك. دائما هناك الكثير من المخاوف لأنهم فريق عظيم ولديهم العديد من اللاعبين البارزين.
2: من الواضح أن بطولة كأس العالم مليئة بالمعاناة. نحاول تقديم أفضل ما لدينا واللعب بشكل جيد. ربما عانينا أكثر مما كنا نتوقع، لكن في النهاية هذه هي كأس العالم وستكون مباراة حماسية للغاية ومليئة بالتوتر من جميع الأطراف.
3: سنواجه فريقا كبيرا وقويا، لكن على أي حال علينا التركيز على أنفسنا والاستعداد وبذل قصارى جهدنا.
4: في 22 من أكتوبر 2017 وقبل مباراة توتنهام وليفربول على ملعب ويمبلي، دخل دييغو مارادونا غرفة ملابس سبيرز. كان في لندن لحضور حفل جوائز فيفا وبرفقته صديقه الأرجنتيني أوزفالدو أرديلس سفير النادي اللندني. قدم المدرب موريسيو بوكيتينيو زميل مارادونا القديم في نيولز أولد بويز وشريكه في الغرفة ذاتها يوما قائده هوغو لوريس ونائبه هاري كين. وقف الإنجليزي الشاب متأثرا أمام الأسطورة، وقبل أن يعود إلى استعداداته سمع منه نصيحة من ذهب. في تلك الليلة سجل كين هدفين في فوز توتنهام برباعية لهدف، ومارادونا يشاهد من المدرجات. وبحلول نهاية الموسم كان رصيده 41 هدفا في 48 مباراة بمعدل يقترب من هدف للمباراة، فيما كان معدله قبل اللقاء الشهير لم يصل 7 أعشار الهدف لكل لقاء. بعد 9 سنوات تقريبا وفي دور 32 من مونديال 2026 كانت إنجلترا متأخرة أمام الكونغو الديمقراطية، فقلب كين النتيجة بثنائية في الدقيقتين 75 و86. الهدف الثاني جاء بتسديدة في الزاوية اليسرى البعيدة عن حارس المرمى مباسي تماما كما أوصى الأسطورة. واليوم يقف قائد الأسود الثلاثة على أعتاب نصف النهائي بستة أهداف في البطولة، وأمامه من دون كل المنتخبات الأرجنتين، بلد الرجل الذي أهداه النصيحة التي غيرت واقعه التهديفي.

0: يبدو من جانب الإنجليز الحمل الأكبر سيكون على هاري كين أمام ميسي ولا بيلي أمام ميسي؟
1: بيلينغهام أتوقع بيلينغهام يعني. دائما أنا قلت لك دائما ترى النظر إلى البرشلونة والمدريد دائما هم عندهم مقياس كبير، لكن الحمل الأكبر في إنجلترا حيكون عن توخيل. توخيل اليوم أنت مدرب مثلك مثل أريكسون لأول مدرب خارج بريطانيا يدرب منتخب الإنجليزي، وبالتالي الآمال كبيرة عليك. منتخب الإنجليزي محير لك، يعني تجيك مباراة تكون هذا منتخب حيروح بعيد، تجي مباراة أو أشواط تقول يدخل الشك فيك، فبالتالي هذه عملية تنمها. لكن لو سألتني إذا
0: تبقى، خلينا نأخذ واحدة، مسيرتها كانت صعبة؟
1: مش كثير،
0: متوسطة ولا أعلى من المتوسط؟
1: أصعب مباراة كي المكسيك كانت له،
0: لأنها على أرض المكسيك
1: وطرد لاعب، فبالتالي كانت
0: مباراة النرويج ما كانت صعبة؟

0: ما كان صعب. ما هي يعني كانت
1: لا اتكلم الفريق كان صعب بس ما لعب ذاك اليوم.
0: ايوه بالضبط هذا اللي اقول لك. انا اقول لك يعني الانجليزي يحيرونك بعضيان حتى في بطولات ترساه ومروا عليهم اجيال عظيمه فتيجي في مباريات او اماكن او مناطق او ادوار معينه يختفي المنتخب كانه لا يملك هذه الاسماء الكبيره. وشفنا في جيرارد ولامبارد
1: وبيكام
0: يعني جيل عظيم
1: وروني كلهم
0: وبالتالي ومع ذلك لما جاء الجيل هذا ترى وصل لنهاية امم اوروبا وخسر امام ايطاليا واليوم يرجع ويوصل لمنطقه بعيده ايضا في كاس العالم. لكن عندهم امكانيات عندهم وقلنا هو منتخب مشابه للمنتخب الفرنسي من ناحيه الوفره يعني عندك دكه وعندك اساسيين. لكن يحيرك اليوم امام لما تلعب امام ارجنتين الفوارق كبيره المصلحه بالمنتخب الانجليزي. انا بالنسبه لي مع اني تعرف من عشاق ميسي ومن عشاق الارجنتين لكن يصير النهائي متكافئ بشكل كبير انجلترا واسبانيا لان من الجوده حقت اسبانيا حيستحوذون على الارجنتين بشكل كبير وبالتالي انا اعتقد حتكون اسهل.
1: ما تبغى فضيحه للارجنتين
0: كيف؟
1: ما تبغى فضيحه للارجنتين في النهائي
0: تقريبا. لا صعب الارجنتين
1: امازحك ترى
0: لا صعب الارجنتين ما حيقدر يجاري اسبانيا ليش؟ اصلا اسبانيا انت
1: من اللي الطريقه كان اصعب للنصف النهائي الارجنتين ولا انجلترا؟
0: لا انجلترا
1: أصعب. انجلترا اصعب
0: اي اصعب انجلترا انجلترا اصعب يمكن التشابه سويسرا النرويج وكلهم قابل لكن المكسيك هناك كان اصعب
1: اخراج النرويج ما يشبه سويسرا ابدا عبد النرويج الحالي فريق عنده لعيبه كويسين
0: يعني اذا قلنا
1: ممتازين
0: اذا قلنا منتخب اوروبي من الصف الثاني النرويج وسويسرا صح ان النرويج الان في
1: ممتاز
0: اعلى
1: لكن وصوله للمونديال هذا كان من طريق مباشر وقوي وعلى منتخبات قويه وصوله الى دور 16 كان ممتاز
0: من البرازيل
1: وكذا. مصطفى خلينا نسمع رايك مين اصعب طريق ارجنتينا او انجلترا الى نصف النهائي؟
2: I think Argentina they struggled to
3: come. الأرجنتين عانت كثيرا للوصول إلى شبه النهائي. أما إنجلترا فكما ذكر عبده واجهوا المباراة صعبة ضد المكسيك بسبب ربما الطقس والسخونة ولكن حتى الآن الأرجنتين عانت في كافة مبارياتها لا أقصد طريق أصعب ولكن المعاناة كانت كبيرة عدا دور المجموعات ولكن مباراة بعد مباراة كانوا يعانون كثيرا وكانت هناك أفضلية لهم في أغلب المباريات وإنجلترا حتى الآن لم يعان لديهم لاعبين كبار والمباراة الصعبة ربما كانت ضد المكسيك فقط.
1: صحيح. أتمنى نشوف طبعا احتفالات المباشرة اللي معنا الآن هي مباشرة احتفالات الأسبان بوصولهم إلى نهائي العالم نهائي كأس العالم البطولة الأكبر في على هذا الكون في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخهم وصلوا مرة وانتصروا والمرة الثانية طبعا بجيلين متشابهين الحقيقة ومن ذلك أيضا يقف هاري كين على بعد مباراتين أو 180 دقيقة من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في قيادة إنجلترا إلى نهائي كأس العالم وتعزيز حظوظه بالفوز بالكرة الذهبية ويتطلب تخليد اسمه بين عظماء اللعبة تقديم أداء استثنائي في المباريات الكبرى بداية بمواجهة ليونيل ميسي في أتلانتا قبل احتمال لقاء كيليان أو إمبابي قبل أن يحسمها لامين يامال. ويعيش مهاجم بايرن ميونخ أفضل مواسمه بعدما توج بألقاب محلية وسجل 73 هدفا في 64 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده ليصبح على أعتاب إنجاز تاريخي مع منتخب إنجلترا قد يقوده أيضا إلى الكرة الذهبية.
4: I didn't talk about suffering. I talked about no. I never talked about suffering. We made life very, very difficult for ourselves today. The result is fantastic. We're in the last four. It's amazing, but not happy with the performance.
5: Maybe he doesn't know what it's like to play in those kind of conditions against Erling Haaland, Odegaard, Nusash, Soloff. You know, that's not an easy team to play against. So.
6: تاريخيا أجواء المنتخب الإنجليزي في البطولات المجمعة تشهد جدلا كبيرا في المونديال الحالي أول حالة لم تكن بسبب خسارة أو أزمة داخلية بل عقب الفوز الصعب على النرويج في ربع النهائي بين المدرب وصاحب الرقم 10.

0: مشاكل توخي الوجود ليست جديدة. المدرب الألماني لم يستدعيه في نوفمبر الماضي بقرار فني. مدرب إنجلترا درب أندية باريس في مسيرته ولسانه كان أكبر عدو له. تشيلسي في إنجلترا وبايرن في ألمانيا وباريس سان جيرمان في فرنسا. مع النادي الباريسي كانت له مشاكل مع النجم كيليان مبابي بعد استبداله في أحد المباريات، وفي بايرن كذلك أقيل بعد انتقاده على سلوك لاعبيه، والبلجيكي لوكاكو في تشيلسي انتقد طريقة لعبه. القائد هاري كين في تصريح لبي بي سي أراد تخفيف التوتر القائم بين مدربه وزميله، مؤكدا أن الصحفي الذي طرح السؤال كان يبحث عن خلق مشكلة داخل صفوف الأسود الثلاثة.
1: Create this division. It always seems to be maybe an English mentality, an English thing to do at these major tournaments, but it's the complete opposite. You know, the group is where we are because of our togetherness, not just the players, but the coach and the staff and everyone who's involved. So.
2: نعلم جميعا مدى براعة ميسي، لكن لا يمكننا تجاهل القدرات والمواهب التي نمتلكها في الفريق، لكن لدينا قدرات هائلة في خط الهجوم ومن الصعب اختراق دفاعنا. لدينا تلك الصلابة ولدينا ذلك التماسك ولدينا تلك العقلية، هذا ما يجعلنا فريقا جيدا. علينا التركيز كليا على أنفسنا كإنجلترا الآن، وأن نكون في أفضل حالاتنا وأن نهزم منتخبا قويا آخر لنحجز مكانا في النهائي. rely on Messi.

0: هذا جزء من الإثارة الدائمة في الإعلام الإنجليزي والصحافة الإنجليزية وهي تتابع منتخباتها. تخيل أمام بيلي وتدخل القائد هاري كين وحسم الأمر بأن المعسكر تمام وكل شيء تمام. وأنا واحد من أسباب تعاطفي مع إنجلترا أنها من نفسي تجيب الكأس أو على الأقل توصل النهائي. دائما يبدعون في الصحافة الإنجليزية وهي صحافة نموذج حقيقة ومثيرة. فيعني مثلا تتذكر لما وصلوا نهائي بعد سنوات طويلة في نهائي أوروبا حطوا مانشيت كبير إنه إنها تعود إلى مهدها، يقصد إنهم هم اللي اخترعوا كرة القدم. فيعني ممكن نشوف أشياء كثيرة وهم بدأوا مبكرا بين توخيل وبيلي. مصطفى، كل هذه الأرقام اللي أمام هاري كين تسبب عليه ضغط، رجل مرشح لأشياء كثيرة، تسبب عليه ضغط أو إنها حوافز ودوافع؟
1: كلا بلا شك، أعتقد أنه يجب أن يركز على الفوز والوصول النهائي. لديه الكثير من الألقاب، هو في الفريق المناسب أو المثالي حاليا. عندما نتحدث عن توخيل وهذا التماس بينه أو كيف عاد تنظيم فريقه، أقصد بين توخيل وبيلينغهام، هو لاعب عظيم، وبيلينغهام اليوم مع توخيل لديه الحرية في اللعب وهذا يساعده، وهو قريب من هاري كين وليس كما يلعب في ريال مدريد. عندما ترى بيلينغهام يلعب بشكل حر في الملعب هذا أفضل لإنجلترا، عندما يكون لديك أندرسون ورايس فيمنحه الحرية وأداؤه أكثر إثارة. وبالنسبة لكين أن يحصل على مثل الألقاب، من الأفضل أن يكون بيلينغهام إلى جانبه.
0: صحيح. عبدو، حديث كثير عن التحكيم، حديث كثير عن المساعدات، يعني الموضوع صار وصل لمرحلة صياغة النكت والسخرية وأشياء كثيرة. بكرة الحكم طبعا المغربي الأمريكي فاتح، وقاد 4 مباريات لميسي في الدوري الأمريكي كلها فاز فيها، قاد له مباراتين في المونديال. طبعا الشكوك، كل الناس قامت تجمع أشياء، بعضها صحيح وبعضها لمجرد التجميع. فصاحب البطاقة الحمراء لسويسرا هو نفسه الحكم، يعني البطاقة المثيرة. ف أبي تعليقك.
2: شوف
0: ما أدفع كل شيء أنت،
2: لا لا لا لا لا
0: اليوم بس يعني إحنا الله يعيننا على أي حال، إن قلنا زين وقلنا شين الله يعيننا على جمهور ميسي. جمهور ميسي يعني ما عليك أن تتلقى اللكمات بس.
2: لا ليش، بالعكس اليوم اللي يعني جزء من الحملة هذه مو جمهور ميسي. جمهور ميسي قاعد يسوي الحملة المضادة. يعني اليوم في حملة، في حملة.
0: كلمني عن الفاتح الحكم. شوف، غريب انه يحكم مباراتين ورا بعض بهذا الشكل، غريبه.
2: لا

0: خاصة في بطولة يعني خلنا نقول مفتوحة، يعني مفتوحة
1: يعني عندك
0: عدد أي بالضبط نخبة، عدد حكام كبير نخبة. فكان من الأول إنه عشان تبعد الشكوك، تبعد يعني أنت لا دائما إذا أنت في باب قاعد يجيك منه على قولتهم يعني ريح قوية، حاول تسد هذا الباب. يعني أنت اليوم في الحكم الفرنسي، الحكام كذا، حتى أنا من مثلا في آسيا أنا من اثنين يعجبوني جدا اللي هو الإيراني الأصل الأسترالي والحكم الأوزبكي. يعني أنا هذولي بأشوفهم من أفضل حكام، يعني
1: ماريتوف الأوزبكي من أحسن الحكام
0: بالضبط. في يعني لهذا أنا أقول لك كمثال، يعني اللي نعرفهم بحكم الحكم الفرنسي اليوم هو واحد من أفضل حكام، مش اللي حكم مصر عشان ما يصير فيه لبس يعني، لا الحكم الآخر. فأنا أشوف في حكام نخبة، الحكم الأرجنتيني لكن هذا منتخب. أنا
1: في قلة تفسر بأنه يقود المباراة،
0: هو في تقييم. أنا ما أعرف كولينا اليوم الحكم الشهير هو رئيس لجنة الحكام، فالتقييم اليوم كيف عاد وضع. طبعا كل ما عاد أدواري يتم تصفية حكام، كل ما صعد أدواري يتم تصفية حكام. في اليوم هذا الحكم ممكن صعد مع مجموعة من الحكام، هل هو لأنه كان على تقييم مثلا، أو انه يرون انه مثلا لاسباب اخرى كشخصيه كذا، لكن لا اعلم. لكن انه كان من المفترض من وجهه نظري انه الذهاب الى حكم اخر لتحكيم مباراه لمنتخب ارجنتين.
1: مصطفى قل اللي في خاطرك، واضح عندك كلام من يوم تتكلم انت هو عندك كلام.
2: سأقول شيئا لكن يجب ان اقوله.
1: انت بتقول اشياء ولا بتطرح اسئله؟
2: لا كابتن، بتال لا يمكن مهما حصل فلا يمكن يسمح له لقيادة مرة أخرى للأرجنتين في إشارة ما حصل في مرات السابقة ومبارات أخرى. لديك عدد كافي من الحكام لقيادة المبارات، وحكام بارعين ارتكب أخطاء كثيرة ضد سويسرا، بالتالي هناك ما يكفي من الحكام لتحت الفرص لهم وربما للسيطرة أو ضبط هذه المباراة. من المؤسف أن نرى نفس الحكم في شبه النهائي ضد إنجلترا.
1: تفهم كابتن بشكل سيء أو تفهم بالتصرف سيء؟ تفهم بأنه دوافع سيئة أو أنه قرار سيء وفقط؟ يعني قلة دبرة على قولتنا إحنا.
2: أحيانا القرار سيء، وكما قلت لك أحيانا الحكام دائما يعطون الأفضلية أو اللاعبين الكبار.
1: لكن إنجلترا ليست صغيرة، انجلترا والارجنتين متوازيين في الحجم رياضيا، يعني قريبين. خلينا نقول
2: ميسي هو ميسي،
1: هذا صحيح.
2: ميسي دائما سيكون اعلى او له الافضليه، فاذا ما حصل بين ميسي وكين ستعطى الافضليه لميسي. هكذا هو الحال كره القدم هكذا منذ اعوام طويله. ولكن ضد سويسرا ارتكب اخطاء كثيره جدا، الكثير من اللاعبين كان لهم الحصول على البطاقه الصفراء من الارجنتين، والبطاقه الصفراء الثانيه اللاعب السويسري 50-50.
1: كابتن خلنا نمشي مع نظرية المؤامرة، نمشي معهم نصير معهم. خلنا نسأل سؤال مهم، إيش المصلحة أن ميسي يفوز؟ ليش خلونا يفوز؟ ما في مصلحة كابتن، يعني ليش إحنا نذهب في هذا الاتجاه؟ يعني ما هي مصلحة أي أحد في الدنيا أنه ميسي يفوز؟
2: لا أعرف، ربما لنا سنفتقده ونريدها أن ربما يفوز بلقب آخر، لا أعرف. أنا لا أقول ذلك، هذا ليس رأيي، ولكن هناك بعض العقول أو الأشخاص الذين يتمنون أن يفوز ميسي بكأس عالم أخرى، لأنه كل ما قدمه لكرة القدم وكل ما فعله للجماهير والسحر الذي قدمه لكرة القدم بعد مارادونا ورونالدينيو ورونالدو البرازيلي وكريستيانو رونالدو أيضا ليس بالعدد الكبير، ولكن ميسي اليوم لا أعرف. لا أود أن أقول بأنهم يريدون يعطوه كأس العالم، ولكن يريدون أن يعطونه الأفضلية لكي يبقى بارزا ويصلح حتى اللحظة الأخيرة.
1: من يفوز بكرة؟
0: إنجلترا أفضل فنيا، لكن تعرف الشانس إذا مش معك
1: يعني في خاز البطولة اللي تبيك.
0: ايوه بالضبط، يعني الارجنتين تحس ان البطولة تبيه يعني، في اسوء مستويات وفي كذا، او تحس ان الفريق خلاص صار يعرف كيف يفوز وبس، بعيدة عن الاداء وبعيدة عن المستوى فنيا انجلترا، لكن احساسي داخل انها البطولة يعني بتمشي
1: من المباراة دي. خلينا نتكلم عن المباراة دي، لسه البطولة المباراة دي الارجنتين تعبر للنهائي؟
0: اتوقع ليس افضل فنيا، لكن انا اقول كذا السيناريو اللي مشى مع ميسي ورفاقه اعتقد انه حيصل النهائي.
1: مصطفى

0: أرجنتين ولا إنجلترا؟
1: لدي نقطتان. أتمنى أن أرى ميسي في النهائي، ولأقول له شكرا على كل ما قدمته لنا، ولكن أتمنى أن أرى إنجلترا، هم يستحقون الوصول إلى النهائي. بالتالي أنا
0: رأيك الفني إنجلترا ولا فنية
1: إنجلترا بلا شك.
0: فاصل ثم نعود.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

حياكم الله. عقد محمد وحدي مدرب منتخب المغرب مؤتمرا صحفيا قدم فيه حصيلة المشاركة في المونديال وتقييمها. وأوضح وهبي أن المنتخب قدم أداء لافتا وفرض أسلوبه وسيطرته ولعب بالطريقة نفسها في كل المباريات، لكن ما حدث أمام فرنسا والخسارة في ربع النهائي كان بسبب افتقاد الشخصية اللازمة عند الاستحواذ على الكرة وإعادة المنافس إلى نصف ملعبه على حد وصفه. وجد مقترح توسيع كأس العالم إلى 64 منتخبا وجد رفضا من 3 اتحادات قارية، الأوروبي والآسيوي والكونكاكاف، بينما أيد ودعم الخطوة اتحادات أمريكا الجنوبية وأفريقيا الذي قدم اقتراحا رسميا لرفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال العام الماضي، فيما أشارت مصادر صحفية إلى تأييد الاتحاد الأفريقي للخطوة أيضا. ويعد ألكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي يويفا من بين أبرز المعارضين، إذ وصف الفكرة بأنها سيئة سواء للبطولة نفسها أو لعملية التصفيات، بينما يرى الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي أن أي توسع إضافي سيؤدي إلى فوضى. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة من الفنانين المشاركين في حفل ختام مونديال 2026 والذي سيحتضنه ملعب ميت لايف في نيوجيرسي. وتقدم توم كروز نجم السينما الأمريكية القائمة بالإضافة للمغنية الكولومبية شاكيرا وصانع المحتوى الأمريكي الشهير سبيد. كما يسجل الحفل حضور الإيطالية لورا بوزيني ومغني البوب البريطاني روبي ويليامز. حظي منتخب النرويج باستقبال رسمي وشعبي حافل لدى عودته إلى البلاد بعد مشاركة تاريخية في المونديال، واحتشدت الجماهير في محيط القصر الملكي منذ ساعات الظهيرة الأولى. وأشارت تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الحضور تجاوز 100,000 شخص في استقبال هالاند ورفاقه.

0: يبقي مرارة في النفس. مصطفى 64 ولا كفاية 48 منتخب؟
1: 48 أكثر من كافي يكفي، لأن هنالك عدد كبير. أحيانا عندما ترى المجموعات في البداية، بداية البطولة بعيدة جدا عن كأس العالم التي نعرفها.
0: مصطفى، أنت لعبت أفريقيا مع المغرب على 3 مقاعد صح؟ ولا مقعد 3؟
1: شاركت
0: في لعبت مقعدين أفريقيا.
1: لعبت عام 94 و98، ولكن كان صعب جدا التأهل. هذا يعني أنه الآن 10 فرق من أفريقيا و10 فرق من آسيا وغيرها، هذا يجعل المباريات سهلة.
2: نقطة الكونكاف أصلا هم كلهم 11 منتخب تقريبا، يعني أنت اليوم إذا هم يتأهلون 6 و7 مع الملحق تقريبا، تمام؟ انت لو تزود 8 كم بتزود؟ يعني امريكا الجنوبيه كلهم بيتاهلون. فهذه نقطه سلبيه عن تصفيه امريكا الجنوبيه بالذات. يعني
0: بس 48 نجحت بفلوس، جابت ايرادات.
2: هم هذه الفكره اليوم، وهذه نقطه
0: جابت ايرادات بس ما جابت كوره. الكوره اللي يحبون الكوره، ما يعني الجمهور اللي برا يبغى يشوف كوره بس.
1: لكن يكفي من الأموال التي كسبوها، لسوا بحاجة للمزيد. نريد أن نتابع مباريات جميلة والاستمتاع بها، ولا تصبح مملة على الشاشة بانتظار فقط الجولة القادمة أو التأهل لنرى كرة قدم جميلة. هذا الأمر مؤسف.
0: صحيح. الأمر مؤسف. من كان أحسن لاعب لما لعبت مع ضد عطيف أمس مباراتكم الخاصة؟
3: عبدو.
0: مين أحسن لعب؟ لا قول حقيقة كابتن. عبد الله ولا صقر؟
1: أخو
0: عبد الله. عبد الله عطيف. شكرا عبدو، شكرا مصطفى. نهاية الحلقة.

جميل استقبال الشعوب وتقديرهم للمنتخبات. الأسوأ أن تذهب إلى المونديال وتعود دون أي استقبال، هذا يعني

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك،
3: رأي جدل ومفاجآت،
1: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
4: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة،
5: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلا.
2: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح عندي.
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
9: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة.

الجيش الأمريكي يعلن انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران، ويؤكد ضرب عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والساحل الإيراني. ترامب يمهل إيران أسبوعاً للعودة إلى طاولة المفاوضات، وإلا سيضرب منشآتها للطاقة والجسور. قصف أمريكي يستهدف رصيف طاهر ويف في جنوب إيران. مقتل 10 عسكريين إيرانيين وإصابة 15 آخرين في القصف الأمريكي على بنبور الإيرانية. إيران تعلن تفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً. الجيش الأمريكي يقول إن إيران تعمدت استهداف المدنيين في المنطقة وإنها استهدفت 7 سفن تجارية. الكويت تعلن اعتراض 6 صواريخ و33 مسيرة جراء عدوان إيراني استهدف عدة منشآت حيوية ومدنية وإطلاق صفارات إنذار في البحرين. الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي فجرا. الجيش الأمريكي يعلن استئناف الحصار البحري على السفن العابرة من الموانئ الإيرانية وإليها، بالإضافة إلى المناطق الساحلية الإيرانية، وترامب يتعهد بأن يكون حصارا شاملا. الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز ومحيطه. الولايات المتحدة تجمد أكثر من 130 مليون دولار من العملات المشفرة، قالت إنها مرتبطة بإيران. ضبط شحنة عسكرية في مضيق باب المندب كانت متجهة للحوثيين. وزيرا الخارجية الأمريكي والأردني يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. وزير الحرب الأمريكي يشدد على ضرورة نزع سلاح الميليشيات العراقية الموالية لإيران. انهيار شبكة الكهرباء الرئيسية في كوبا وانقطاع التيار عن جميع أنحاء الدولة. وفي أخبارنا الاقتصادية، النفط يرتفع لليوم الثالث مع استئناف واشنطن حصار شحنة إيران. ترامب يتراجع عن رسوم هرمز ويستبدلها باتفاقيات تجارية مع دول الخليج. الذهب يستقر قرب 4050 دولارا للأونصة مع تباطؤ التضخم الأمريكي. إطلاق النسخة 10 لمبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض أكتوبر المقبل. إنفيديا تقلص قائمة عملائها في آسيا لمنع وصول رقائقها إلى الصين. أوبر تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على دليفري هيرو. سبيس إكس تقترب من الهبوط دون سعر الطرح بعد 3 جلسات من الخسائر. وفي أخبارنا الرياضية، إسبانيا تتغلب على فرنسا 2-0 وتبلغ نهائي كأس العالم. مدرب المنتخب الفرنسي يشكك في أداء الحكم السلفادوري في مباراة الديوك مع إسبانيا في نصف النهائي. تقارير صحفية بريطانية تشير إلى أن مواجهة إنجلترا والأرجنتين المقررة مساء الأربعاء صنفت بأنها المباراة الأعلى خطورة في كأس العالم وفقا لFBI. بالغون مهاجم المنتخب الأمريكي يقول إن إلغاء بطاقته الحمراء شتتت المنتخب. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. من الملعب
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
2: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة.

0: ساوي يأتيكم عند السابعة مساء. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
1: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
2: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية.
3: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية اف ام. من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
7: الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أكفل الكاميرا خلاص.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
12: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويلي.
13: صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، يا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج سبعة الصبح. حيكم ورحب فيكم يا أصدقاء من استديوهاتي العربية FM من الرياض. في يوم جديد أكيد راح أرافقكم يا أصدقاء لمدة ساعتين كاملتين من الآن وحتى التاسعة. أتمنى إن شاء الله أنه يكون صباحكم محمل بالخير والبركة وين ما كنتم. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل من التقديم، أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد والتنسيق لمياء محمد ومشاعر الكويليت. أما الإخراج فهو لرامي حمزة. أذكركم يا أصدقاء تقدروا تتابعونا صوت وصورة على البث المباشر على اليوتيوب على آت العربية FM. وفي ساعتنا الأولى تنتظركم العديد من المواضيع اللي نتمنى أنها تنال على إعجابكم واستحسانكم. ونروح للعناوين. في فقرة المستشار، ترى ما هي حقوق العميل وحدود صلاحيات المحلات التجارية؟ أما في فقرتنا الرياضية راح نستعرض معكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب التي خطفت الأنظار في المونديال. وفي فقرة أصح

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: نبدأ بأحوال الطقس مستمعينا الكرام. توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة الأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فنبدأ بمدينة الرياض، عندنا درجة الحرارة العظمى لهذا اليوم هي 45 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية. أما بالنسبة لجدة فالعظمى 37 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى هي 30 درجة مئوية. أما الدمام فالعظمى 46 درجة مئوية والصغرى 31.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكواليت.
1: طيب وصلنا معاكم مستمعينا لفقرة المستشار. أصدقائنا في كثير من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية نشاهد لوحات وشروط مختلفة زي المحل غير مسؤول عن المفقودات الشخصية أو الجلوس لمدة محددة أو الحد الأدنى للطلبات أو كذلك الحجز المسبق إلزامي. وفي المقابل يتساءل كثير من العملاء، هل هذه الشروط ملزمة فعلا؟ وهل يحق للمنشأة فرضها؟ وأين تنتهي صلاحيات المحل وتبدأ حقوق العميل؟ في هذه الفقرة نسلط الضوء على العلاقة بين العميل والمنشأة التجارية ونناقش أبرز الممارسات المتداولة وما الذي تقوله الأنظمة بشأنها والحقوق والالتزامات التي ينبغي أن يعرفها الطرفان. ضيفي في هذه الفقرة المحامي خالد الخميس، محامي جنائي وعضو النيابة العامة سابقا. أرحب فيك أستاذ خالد، يسعد صباحك.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير عليك وعلى الجميع.
1: يا هلا وسهلا، صباح الأنوار، وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج سبع الصبح.
2: الله يحفظك، يا أهلا وسهلا.
1: في البداية أستاذ خالد، يعني وش الحدود العامة التي تحكم العلاقة بين العميل والمنشأة التجارية؟
2: هو أصلا يعني أساسا نستطيع ضبطها ابتداء بأنها هي علاقة بين عرض وطلب، هي رضا وقبول. فكل ما يكون هناك عرض من قبل تاجر إلى مستهلك لا يخالف فيها نظام فهو غير مخالف للنظام. لا يوجد هناك حدود نستطيع أن نلزم فيها الأطراف إلا ما شرعه النظام، وتشريع النظام في هذا الأمور متجددة بين كل فترة وفترة، ويمكن ننظر إلى بعض القرارات التي تصدر مثلا من المنظم وهو وزارة التجارة بتعديل بعض البنود أو تغييرها أو إلغائها بشكل متكرر طوال السنة.
1: لكن البعض برضو يشوف أنه في اجتهادات يعني من بعض المحلات، يعني وهذا خليني أسألك سؤال، هل يحق لأي منشأة وضع الشروط التي تراها مناسبة لتقديم خدماتها؟
2: نعم، له الحق، صاحب المنشأة له الحق في وضع أي شرط يراه مناسب، لأنه هو التاجر ويقدم هذا، إما أن تقبل به وإما أن تمتنع

0: بذلك، فهو مرتبط بين عرض وقبول. أنا أقدم لك هذا المنتج أو أستضيفك في هذا المكان مقابل الشروط الفلانية، فهل تقبل؟ إذا كنت تقبل فأهلا وسهلا، وإذا لم تقبل فالمكان لا يستوعب هذا الاستقبال.
1: بس في البداية أنه يكون في يعني مسألة توضيح للعميل.
0: صحيح. يعني توضيح الشروط بشكل واضح دون إخفاء معلومة هو أمر مهم جدا، ولعلك يمكن لاحظت في الفترة الأخيرة أخوي ماجد أنه كثير من المنشآت التجارية تستبق استقبال الضيف بحجز موعد عن طريق الشبكة الإلكترونية.
1: هذه مزعجة ناس كثير.
0: صحيح، هي مزعجة ولكن أيضا موضحة أنه أنت عند حجزك أنا أشترط عليك لبس معين بطريقة حضور معينة مدة بقاء معينة، فأنت لا تستطيع إكمال هذا الحجز إلا بالموافقة على الشروط التي يفرضها هذا التاجر.
1: أي بس لازم يكون في توضيح من البداية.
0: صحيح صحيح. طيب. لا يعني لا يجوز وضع مثلا شروط غير واضحة توضح أن هناك غبن لاحقا.
1: طيب أستاذ خالد، على طاري الشروط، في كثير من المحلات يعني تشوف مثلا يقول لك عبارة، يقول لك المحل غير مسؤول عن المفقودات الشخصية، وهذه من الأسئلة اللي جتني أنا وطلب مني أني أنا أطرحها عليك. يقول لك طيب في كاميرات وفيه يعني خدمات أخرى للحفاظ على الممتلكات الشخصية، ويجيني المحل يكتب غير مسؤول عن المفقودات الشخصية، وش رأيك في هذه العبارة أو في هذا الشرط أو في هذا أو في هذه القاعدة يعني؟
0: نعم، شوف أخوي ماجد، هو المنشآت قد تكون تضع من الكاميرات ما هو الحد الأدنى لبعض الاشتراطات والالتزامات، فلا يعني يكون بعضها لا يكون شامل لجميع المرافق وجميع المساحات التي متوفرة في هذا المكان، ولهذا فيضع هذه كإبراء للذمة بأنه يجب على كل شخص أن يحافظ على
1: أغراضه
0: إلى حين حصول مشكلة. فأنا لست مسؤولا حتى تقوم أنت بتقديم بلاغ للشرطة، ثم يأتي خطاب من الشرطة إلى صاحب هذه المنشأة لتفريغ الكاميرات وتقديمها للشرطة والبحث عن المتسبب في فقدانها.
1: يعني هي كإجراء تحذيري فقط.
0: بالضبط.
1: لكن لو كانت الكاميرات يعني موجودة، هل هذا الشيء يعني أو في نطاق المكان؟ يعني أنت ذكرت أنه في بعض الأماكن تكون الكاميرات ما تغطيها، لكن في الأماكن اللي موجودة هنا هل تتغير مسؤولية المنشأة؟
0: مسؤولية المنشأة مرتبطة باتخاذ الإجراءات النظامية أمام الجهات المختصة. فلا يمكن لأي عميل أن يطلب مثلا كاميرات من صاحب المنشأة أو يلزمه بذلك. إنما يقوم المتضرر باتخاذ الإجراءات اللازمة من تقديم بلاغ للشرطة، مركز الشرطة يخاطب هذه المنشأة بتسليم هذه المقاطع لمركز الشرطة، وبهذا تستخدم الكاميرات عادة.
1: يعني ما يكون في تحرك من المحل إلا ببلاغ رسمي.
0: صحيح. صحيح.
1: طيب في نقطة أخرى اللي هو مسألة ذكرناها في البداية، بعض المطاعم والمقاهي، وكان هذا أمس سؤالنا التفاعلي، في ناس كثير كانت منزعجة من النقطة هذه، وبالمقابل كان في ناس أيضا مؤيدة للنقطة دي، اللي هي تحديد مدة معينة للجلوس بالذات. نعم. في المقاهي.
0: نعم.
1: هل من حق مطعم أو مقهى وأنا اليوم طالب خدمة مثلا أو دافع حق طلب أنه يحدد لي مثلا مدة معينة للجلوس؟
0: نعم، يحق له تقدير يعني توضيح هذا الأمر بشكل واضح بأنه مدة الجلوس ساعة ونص مثلا أو ساعتين، وينبغي لك المغادرة أو تجديد الطلب. من حقه ومن حقك الموافقة أو الرفض. إذا وافقت فأنت ملزم بهذا الشرط، وإذا رفضت فأنت ملزم بالمغادرة.
1: طب في حال ما كان فيه يعني تنويه،

0: هنا ندخل أنه وضوح الخلاف فيها، ولكن هو ملزم صاحب المنشأة في حال وضعه لشروط استثنائية غير معتادة عليها هذا المجتمع، فهو ملزم أنه يوضح هذا الأمر حتى لا يكون هناك خلافات تؤدي إلى الضرر أمام العملاء الآخرين. فيوضح مثل ما ذكرت أنا سابقا اللبس المناسب، الوقت المستهلك في تقديم هذه الخدمة، القيمة، الحد الأدنى من الطلبات مثلا، كل هذه يجب أن تكون واضحة بوضوح الشمس قبل تقديم هذه الخدمة.
1: على طاري قيمة الحد الأدنى، هنا هذا اختلف فيها كثير، يعني اللي هو المينيمم، في ناس تقول لك لا مو من حقه، وفي ناس تقول لك لا من حقه، يعني خصوصا يعني في ناس احنا الآن في مباريات أو في نهاية يعني كأس العالم، تجي مثلا في مدة معينة يكون الجلوس على حسب الطلب، يعني عادي حتى لو كان الطلب بسيط. قبل المباراة مثلا بساعة ونصف ساعة تتفاجأ أنه يجيك مثلا الموظف يقول لك ترى من بعد الساعة كذا الحد الأدنى يكون كذا.
0: نعم.
1: فهل هذا الأمر نظامي أو من حق؟
0: طيب، قاعدة نمشي عليها ضروري في البداية، طالما أن هناك يعني هناك قرار مختلف عن بقية المشاريع التجارية، لا يحرم لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما ولا يخالف الأنظمة، فهو مقبول. الشرط أن يوضح هذا الأمر قبل استخدام هذه الخدمة. في نقطة مهمة في ماجد إذا تسمح لي.
1: أكيد تفضل.
0: طالما أن المنتج أو الخدمة المقدمة ليست من الضروريات، فهو مبني على عرض وموافقة العميل. أنا أعطيك أمثلة قد تكون
1: شلون؟ وضح لي.
0: قد تكون قليلة لدينا في السعودية، ولكن هي على شكل عالمي. مثلا هناك بعض الأنظمة والاشتراطات ولا تعطى تراخيص لمشروع معين إلا بموافقة التاجر بتنفيذها. يعني مثلا محلات الحليب يمكن ما هي موجودة عندنا بشكل واضح، لكن فيه محلات في دول أخرى منتجات الحليب مثلا، فقط أنا أقدم حليب، هناك اشتراطات أنه يجب أن تفتح المحل قبل شروق الشمس ويبقى مفتوحا لعدة ساعات، لأنها تعتبر منتج مهم ويجب أن يقدم للمجتمع. أيضا مثلا المخبوزات، المخبز أنه يجب أن تفتح مثلا وقت صلاة الفجر وبسعر الفلاني وبالكمية الفلانية وإلى آخره. فهذه الاشتراطات تنظم بعض الأمور، لأنها منتج مهم جدا. هذا المجتمع يعتمد على هذه المنتجات بشكل أساسي، فلا يمكن للتاجر تغيير الأسعار أو وضع شروط أو ولكن ما تذكره ما تفضلت فيه أخوي ماجد هي منتجات وسلع وخدمات ليست من الضروريات، مثل المطاعم الفاخرة التي تشترط عليك بعض الاشتراطات، أو المقاهي التي تشترط عليك في وقت مثلا المباريات المهمة بعض الاشتراطات. هذه تستطيع أن تقول لا، لست بحاجتها، هو ليس مستشفى وليس صيدلية وليست منتج أساسي لا تستغني عنه. فهنا ينظر إلى هل أنت موافق على هذه الخدمة بالشروط الفلانية؟ تبقى أنا موافق، خلاص انتهينا في هذا الموضوع.
1: وإذا كنت طيب غير موافق وتفاجأت بالموضوع،
0: أطلع
1: هذا
0: أطلع برا أخوي ماجد.
1: لا بالبساطة هذه.
0: إذا كان هناك شرط واضح قبل استخدامك لهذه، لكن هنا أنت تذكر أنه وجود المشكلة بعدم وضوح التاجر بتقديم هذه الخدمة مقابل شروط معينة يجب أن تلتزم فيها. إذا أنت وافقت ابتداء على هذا الموضوع، فأنت ملزم يعني ملزم بتنفيذها مقابل هذه الخدمة. نعم.
1: جميل. طيب أيضا في مسألة اللي هي رسوم إلغاء الحجز.
0: نعم.
1: بعض المحلات تطلب يعني إذا حجزت وغيرت حجزك أو لغيت يطلب منك رسوم إلغاء حجز.
0: نعم.
1: فهي حتى هذه يعني تندرج تحت الـ يعني الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
0: يعني هذه النقطة يحتاج لها مزيد من الدراسة النظامية، ولكن ابتداء ورأيي الشخصي وقد يكون رأيا قاصرا، أعتقد أنها هي من نوع من أنواع العربون. أنت يجب عندما عند حجزك أن تدفع مثلا مبلغ 50 أو 100 أو

0: 50 ريال للشخص مقابل حجزك لهذه الطاولة في الساعة الفلانية، وفي حال عدم حضورك فإن هذا المبلغ غير مسترد. أنا أصفها تقريبا حسب الواقع أنها هي عربون، والعربون هو مبلغ يقدم لأجل حجز شيء معين أو ضمان عدم يعني استخدامه من قبل الآخرين، وفي حال عدم إتمام مثلا البيع أو أخذ الخدمة فإن المبلغ يعني غير مسترد. أعتقد أنها جانب من جوانب
1: العربون.
0: نعم.
1: طيب يعني هل يحق طيب للمنشأة رفض تقديم الخدمة للعميل في الأصل؟ إحنا نتكلم
0: من حقها أخوي ماجد، يعني لأي شرط من الشروط، مثلا لما يجي يقول أنا ما أستقبل العميل مع أطفاله بعمر أقل من 10 سنوات.
1: هذا سؤالي كان سؤالي الثاني. أوكي طيب
0: هذا هنا رفض الخدمة لشخص معين. طبعا هناك نقطة مهمة حتى نكون واضحين، هل رفضه يعتبر رفض عنصري مثلا؟ هنا ندخل في مشكلة أخرى. يعني يجي يقول لا نستقبل مثلا الجنسية الفلانية، أو لا نستقبل العمالة مثلا، أو لا نستقبل أيا كان الوصف، إذا كان موضوع عنصري أو متعلق بفئة معينة أو بديانة معينة أو إلى آخره، لا إحنا ندخل في موضوع عنصري بحت يصل لحد الجريمة. ولكن أن التاجر يمتنع مثلا عن خدمة أسرة مثلا لديها أطفال مزعجين أو بسن معين، أعتقد أنه هو طبيعي جدا وعادي جدا فرض هذه الشروط.
1: طيب ولكن لا يكون ممكن أحد يسمعنا الآن أستاذ خالد يقول طيب ليش فاتح؟ معليش يعني أنت بتقدم خدمة، يعني مش من المنطق أنه مثلا ترفض تقديم خدمة لي عشان والله أنا جيتك في هذا التوقيت ومعي أطفال، طيب وين أروح؟
0: هو في الأخير تاجر يبحث عن الربحية، فهو أكيد أنه يعني يريد أن يتوسع في هذا الموضوع ويأخذ المال بأسرع شكل وبأعلى قيمة. ولكن هو عندما يضع شروط هو يوضح للآخرين بأنه هذا المكان مثلا مميز بأنه هادئ لا يوجد فيه أطفال، فيحصل على بعض الامتيازات. لكن الامتناع طالما أنه هو محدد بشكل مقبول فلا توجد مخالفة، إلا ما عارض إذا عارض النظام بشيء مثلا
1: مثل إيش مثل إيش
0: يعني
1: يعني إيش أكثر الحقوق اللي مثلا يجهلها العملاء عند تعاملهم مع المنشآت؟ يعني شيء نظن إنه من جد من حق المنشأة هو أساسا مش من حقها.
0: هذه متجددة أخوي ماجد بشكل قد يكون أسبوعي مثلا. هناك بعض القرارات التي تلزم المنشآت بتوضيح مثلا مصادر اللحوم، توضيح السعرات الحرارية لكل منتج من المنتجات،
1: حلو،
0: ضمان نظافة المكان وتعقيمه وجودة الأشياء المستخدمة وأن يكون الوصف هو مطابق للمنتج المقدم بدون تغيير إلا بتوضيح للعميل وموافقته عليها إلى آخره، أن يخرج العميل بتجربة كاملة حسب الوصف ولا يخالف فيها نظاما. لكن هناك يعني إذا أنت تطرح لي في بالك أمثلة أنه والله من حق العميل أن يعرفها أو لا، فما يحضرني شيء أنه أنا أقدر أقول لك أنه والله هذا الأمر مستغفل فيه العميل أو يتم استغلاله بهذا الأمر.
1: لا يعني مثلا على نقطة يعني حضور الأطفال مثلا أو الحد الأدنى، هي ما تكون مثلا في بعض المحلات في كل طوال الأسبوع، يعني
0: ساعات محددة
1: أو أيام محددة. نعم. فأنا أجي على هذا الأساس أنه قبل كذا أنا جيت بعيالي، أو قبل كذا أنا جيت وكان الدفع مقابل الطلب، يعني إيش اللي طلبته تدفع عليه. فجيت في يوم تفاجأت أنا معي عيالي، لقيت أن الأطفال ممنوع، لقيت أنه في حد أدنى للشخص.
0: نعم. الحد الأدنى أعتقد والله أعلم أن هناك المنظم حسب ما كنت أقرأ أنه قد يكون مخالف في بعض المجالات، أنه الحد الأدنى يجب أن لا يكون محدد بقيمة معينة أو طلب معين بالإلزام. ولكن لا أعتقد أنه هذا استمر هذا النظام، ولا أجد أنه من الصحي إلزام المنشآت بالتوقف عن هذه

0: القرارات. كل منشأة تضع القرار التي يجبه يعني تجده مناسب، وعلى العميل أن يوافق من عدمه. هنا نتكلم أنه تغيير سلوك التاجر هو بيد المستهلك. لا أن نكون كنعاما نضع رؤوسنا تحت التراب بالموافقة على كل شيء يفرضه التاجر. فإذا أنت لم يعجبك نظام معين أو قرار معين، امتنع، وسيمتنع من بعدك وسيمتنع من بعدنا، حتى نضع حدود تناسب استهلاك هذا المستهلك داخل هذا المجتمع. أما أن يكون الضابط هو القرارات الحكومية دائما، فهو أمر غير صحي، لأنه أنت من تفرض هذا السلوك. لا تمنعني من وجود أطفالي في هذا المكان، فإذا أنا وافقت على هذا الأمر ووافق غيري، فنحن يعني نحن من وضعنا هذا التاجر أو أعطينا الصلاحيات لهذا التاجر باتخاذ قرارات مثل هذه.
1: طبعا في يعني منشور لوزارة التجارة طبعا نشر في عام 2000 بحدود الموضوع هذا في 2022. وزارة التجارة بتقول المطاعم والمقاهي التي تطبق سياسة الحد الأدنى لأسعار الطلبات عليها إبراز ذلك وبشكل واضح للمستهلك داخل المنشأة، يعني يكون الإبراز داخل المنشأة وقائمة الطلبات وأثناء الحجوزات وإيضاح سياسة المنشأة لإلغاء الحجز. ماذا، سؤالي لك، ماذا لو لم يكن لدى المنشأة أو لم تلتزم المنشأة بإيضاح ذلك؟ يعني أنا من الناس اللي سمعت ومر علي كذلك أن تتفاجأ وانت جالس بعد الطلب الأول الطلب الثاني أنه صار في شيء اسمه حد أدنى من الساعة كذا للساعة كذا.
0: تتذكر في بداية اللقاء لما ذكرت أنه المطاعم بدأت تحرص على إلزام الحجز المسبق عن طريق الأونلاين لإظهار كثير من الشروط التي يجب على العميل استيفائها أو الموافقة عليها. هذه شروط نعم يجب أن تكون واضحة جدا قبل دخول العميل، وليس أثناء جلوسه ثم يقوم مع مثلا أسرته بشكل غير لائق ويخرجوا من المطعم. يجب أن تكون هذه الشروط واضحة للجميع. إذا كان هناك حد أدنى أذكر له الحد الأدنى قبل، يعني قبل التواصل الأول أو قبل التلامس الأول وهو دخول العميل للمطعم، يعلم أن هل يوجد حد أدنى من عدمه، هل يوجد وقت محدد للجلوس على الطاولة، هل أنا ملزم بلباس معين وبشكل معين، هل العدد المسموح له هناك فيه تفاوض عليه، هل الفئة العمرية الفلانية مسموح بها أو لا قبل الدخول. في حال دخوله دون إيضاح هذا الأمر، فأجد أنه من المعيب أن التاجر يعني يفرض على هذا العميل أي شيء بعد دخوله والجلوس على الطاولة.
1: جميل، كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذ خالد الخميس، محامي جنائي وعضو النيابة العامة سابقا. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد.
0: شكرا لك،
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا.

طيب لازلنا متواصلين معاكم مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعونا الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح. ذكركم يا أصدقاء تقدروا تتابعونا صوت وصورة على اليوتيوب على آت العربية FM.

0: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب وصلنا معكم إلى فقرة الصحة. بما أننا صاحين الحين مستمعين الكرام ومن بدري ومتجهين لدواماتنا، أتمنى كل التوفيق لأصدقائنا اللي متجهين لدواماتهم، نتمنى لهم إن شاء الله يوم مرضي كذا ومحقق لكل التطلعات. كثير منا ممكن يحس بهبوط في الطاقة فيلجأ لاحقا إلى القيلولة أو إلى الراحة.

0: لكن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن القيلولة إذا أخذناها في الوقت والمدة المناسبة ممكن تعزز الذاكرة والتركيز والإنتاجية، تساعد الجسم على استعادة نشاطه دون أن تؤثر سلبا في النوم الليلي. فهل هناك وقت مثالي للقيلولة؟ وما المدة التي تمنحنا الفائدة دون الشعور بالخمول؟ وكيف نستفيد منها إذا كانت طبيعية؟ هذا اللي راح نناقشه مع ضيفنا في هذه الفقرة، الدكتور وليد البديوي، استشاري وأستاذ طب الأسرة المساعد. حياك الله دكتور وليد.
1: الله يحييكم.
0: يا هلا وسهلا، يسعد صباحك.
1: يا مرحبا، الله يحييكم.
0: أهلا وسهلا، سعداء بوجودك معنا في برنامج سبع الصبح. في البداية
1: وأنا كذلك
0: الله يحييك. الله يخليك. بعد الدوامات وتحديدا في وقت الظهيرة، يعني ليش نشعر بالنعاس بعد الظهر؟ هل هو كسل أم جزء طبيعي من الساعة البيولوجية؟
1: وطبعا لا، ما نعتبر احنا كسل، وجود طبيعي من الساعة البيولوجية ومعترف فيه يعني عالميا، حتى في بعض الأماكن البريك هذا طبعا رغم انه مو افضل وقت، البريك من 12 لوحده هو المفروض البريك يصير من واحدة لثنتين او من اثنتين لثلاثة. ليش؟ لانه الافضل وقت هو تتم فيه القيلولة والراحة، هذه تكون لمدة 15 الى 20 دقيقة، افضل وقت بين الساعة واحدة الى الساعة ثلاثة عشان يوازي الساعة البيولوجية.
0: لا لحظة، هذه النقطة احتاج لها توضيح. يعني انت تشوف ان البريك اللي موجود الان مثلا في العمل من 12 لوحدة مش افضل شيء؟
1: مو أفضل شيء طبعاً. الآن إحنا أفضل وقت يكون واحدة ثلاثة عشان يتسنى موضوع بين واحدة وثلاثة، يكون ما أقول واحدة ثلاثة كلها، لكن إما واحدة ثنتين أو ثنتين ثلاثة، على أساس يتسنى الواحد يأخذ القيلولة، لأنه إذا أخذها في يعني فائدتها في 12 واحدة ما تقارن فائدتها بين واحدة إلى ثلاثة.
0: يعني هذا أفضل وقت
1: أكيد. طبعاً الآن تنوعت، أنت عارف الآن في نظام الدوام المرن، بعض الناس دوامه يبدأ 7، بعض الناس 8، بعض الناس 9. اللي يبدأ 9 يمكن أفضل شيء يأخذ واحدة، بس اللي يبدأ 7 يمكن ما يقدر ينتظر الساعة واحدة عشان يأخذ البريك. فيعني فلازم تحط كلها في الحسبان هذه الأشياء.
0: طيب نعم. القيلولة كاحتياج وكفائدة، نعم، مدى احتياجنا لها ومدى فائدتها في تجديد الطاقة بالنسبة للأشخاص اللي عندهم مثلاً دوامات مثلا شفتات، أو دوامهم يكون بشكل مطول، أو لإكمال بقية اليوم بشكل طبيعي؟
1: طبعا هذا يعتمد على كم مدتها القيلولة. القيلولة من 15 إلى 20 دقيقة، هذه يقوم الإنسان منها نشيط ولا يحتاج إلى فترة، ما تعرف الكسل ما بعد الاستيقاظ ما يحصل مع هذه. أما إذا تعدت وصلت إلى ساعة ولا ساعة ونص، يقوم الإنسان كأنه نايم نوم عميق، يكون دخل درجة عميقة من النوم، فلما يستيقظ يبغى له فترة علشان ريست، أو إن عفوا اللي هو يعيد زي ما يقول تشغيل اللي هو الفص الجبهي يسمونه. لكن إذا كانت 15 إلى 20 دقيقة ما نحتاج المدة هذه كلها عشان نستعيد نشاطنا. في شيء اسمه كسل ما بعد النوم هذا اللي يقوم منها الإنسان، هذا يحدث إذا طالت نومة عن 20 دقيقة أو وصلت ساعة مثلا ولا شيء، هذا يقوم يحصل إنسان كسل ما بعد النوم، اللي هو يمكن 20 دقيقة كده تو قائم الواحد يكون. أما 15 20 دقيقة لا، يقوم نشيط ويصير إعادة يقولون تشغيل، خلينا نستخدم المصطلح هذا، إعادة تشغيل اللي هو الفص الجبهي اللي له علاقة بالنشاط والإنتاجية.
0: حلو. يعني المدة المثالية هي ربع ساعة، 15 دقيقة،
1: ربع ساعة إلى 20 دقيقة، ما تعدى 20 دقيقة.
0: ما تتعدى ال 20 دقيقة. طيب أفضل توقيت لها
1: بين الساعة 1 والساعة 3. نعم.
0: طيب في ناس تخاف من القيلولة صراحة، وأنا من ضمنهم لسبب أنه ممكن تخليني أسهر، يعني تضيع يعني موعد نومي، خصوصا إذا كان عندي دوام ثاني يوم من بدري.
1: القيلولة هذه ما لها علاقة طبعا بمواعيد النوم، لها علاقة بالنشاط فقط خلال اليوم. اللي ممكن تضيع النوم اللي هي نومات بعد العصر، هذه ممكن تلخبط الساعة وتخلي الواحد يسهر، بالإضافة إلى لما يجتمع معها المنبهات بكثرة وبتعدي العدد المحدد، يعني هذا ممكن يتلخبط النوم عنده. أما القيلولة ما لها علاقة بلخبطة النوم أبدا، ولا تأثر على نوم الليل إن شاء الله.
0: إيه بس دكتور، كيف الواحد يتحكم فيها؟ يعني في ناس تنوي مثلا أنه تكون ربع ساعة إلى 20 دقيقة، فيلاقيها صارت 3 ساعات 4 ساعات.
1: والله شوف، غالبا واحد في مكان عمل يكون عنده عمل، فلازم يستيقظ يضبط الساعة

0: واللي يضبط المنبه 20 دقيقة. أما الواحد إذا قال خليني على مثلا قد ما نمت هذا إذا هو ما هو في عمل ولا شيء يبغى يتحمل يعني يبغى له تقريبا هو لا بأس بس يبغى له نص ساعة علشان يستعيد نشاطه بعد النوم اللي تتعدى 20 دقيقة أو القيلولة تتعدى 20 دقيقة يبغى له نص ساعة عشان يستعيد نشاطه.
1: يعني أفضل توقيت لها تشوف إن في بريك العمل؟
0: بريك العمل إذا هو
1: من الساعة واحدة إلى ثلاثة في نطاق
0: توفر البريك هذا ممتاز. يعني إذا استطاع أن يرتب جدوله مثلا يبدأ 9 دوام إذا الدوام المرن مثلا فالواحد 3 أفضل وقت و15 إلى 20 دقيقة أفضل مدة. ففي هذا يجيب نتيجة إيجابية على الإنتاجية وعلى كل شيء.
1: طيب دكتور يعني هل ممكن للناس يعني اللي تطبقها بشكل جيد وفق القواعد اللي ذكرتها هل ممكن تغني مثلا عن فنجان القهوة؟ لأن في ناس تعتمد على القهوة بشكل كبير لاستعادة التركيز استعادة الطاقة.
0: شوف القهوة فيها جزء طبعا كافيين اللي هو الجزء العضوي ولكن فيها جزء ثاني هو جزء نفسي. فبعض الناس إذا ما أخذ القهوة لا يستطيع أن يستعيد نشاطه هذه طبعا معروفة. هذه طبعا إذا خلاص يصير عنده ما بقول كلمة إدمان ما كلمة قوية لكن يصير عنده اعتماد على أن إذا ما أخذت القهوة هذه فإذا فعلا صار عنده جزء الاعتماد أو الجزء المعنوي أكبر من الجزء الفيزيولوجي اللي هو وجود الكافيين هذا بيحتاجه حتى لو أنه أخذ قيلولة لا والله لازم فنجان القهوة يقول أنت أفحم القيلولة أخذ فنجان القهوة لكن إذا هو لا إذا هو خلاص حاط في ناله ما أحتاج القهوة هذه ما أبد يقدر يعني يحب القيلولة دي تكون كافية تعطيه يعني نشاط إلين المساء.
1: حلو.
0: نعم.
1: طيب يعني
0: تخاف منها لا تخاف منها ترى
1: فعلا يعني واكثر الناس عرضه يعني ممكن احد يسمعنا الان يقول طيب انا دوامي يطول يعني ما اقدر اخذ قيلوله الا فتره العصر اللي هي بعد الساعه 5 مثلا او من الساعه 5 هذول الناس وش يسوي يعني هل ما ينفع انهم ياخذوا قيلوله في ذا التوقيت خصوصا
0: لا.
1: الكثير منهم يشعر بتعب وارهاق بعد الساعة 5
0: هذه ما تسمى قيلولة تسمى نومة عصر. نومة العصر هذه لها طبعا تلخبط الساعة البيولوجية تلخبط أشياء كثيرة وتأثر على وقت النوم زي ما تكلمنا قبل شوي إضافة لذلك اللي هي طبعا نومة العصر لها تأثيراتها طبعا واحد عشان يتجنبها أنا تأثيراتها تكلمت عنها شوي لكن عشان يتجنبها الإنسان في طرق في مثلا يأخذ له شاور
1: لحظة بس بالأصل هي مضرة نومة العصر
0: أكيد ما ننصح فيها طبعا لأن ضررها على نشاط باقي ما بعد الاستيقاظ. الأمر الآخر يأخذ وقت لين يستفيق منها الواحد نص ساعة تقريبا يبغاله لأنه أخذت غالبا تأخذ وقت طويل بعد العمل بس حلها إما ممكن يأخذ كافي إذا احتاج يتعود عليها أو أنه يأخذ دش ماء بارد طبعا يتجنب الحار دش ماء البارد يساعد انه يستعيد نشاطه يشرب ماء بارد هذه كلها بدائل لنومة العصر اذا عود نفس الواحد عليها بحسب الفرق بالنشاط بعدم لخبطة اوقات نومه بوقته يكون انشط بين المغرب العمل يعني كثير من الاحيان الواحد اذا نام بين العصر والمغرب يكون بفترة المغرب والعشاء هذه لخبطة مزاج لخبطة بسبب الساعة البيولوجية طبعا بسبب تأثيرات النومة هذه على البرين في ناس تعود عليها خلاص بس انه يتحمل ما في نتائج لها طبعا لكن الواحد لو استبدلها ب يعني دش ماء بارد استبدلها بشرب ماء بارد ممكن مشي 10 دقائق كذا بس في حديقه بيته او حديقه هذه ترى تفرق مع الانسان كثير خلي خلاص انت ما يحتاج النوم هذا العصر وهي مع تعود بيني بينك بالنهايه الواحد يمكن المره الاولى صعبه الثانيه الثالثه بعد كذا خلاص تعود وعشان يشجع نفسه يجد احد ثاني يمشي معاه بالطريقه هذه اعتقد واحد اثنين يشجعون بعض اعتقد يشوف النتيجه ايجابيه.
1: طيب على طار طبعا انت مره ما تنصح في نومه العصر ترى كثير في ناس يخافون من التعامل مع الشخص اللي توه صاحي العصر
0: لأنه أكيد طبعا اللخبطة الساعة البيولوجية ترتب عليها تأثيرات نفسية وتأثيرات عصبية وتأثيرات طبعا احنا برضو في طبعا في احاديث انا طبعا ماني شيخ ولا اعرف لكن في حديث عن نومه العصر فيها اشكاليه طيب. فبرضو احنا طبعا نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرافع لذلك يعني نشوف قدامنا نتائج يعني حالات زي كذا ونشوف النتائج عليها ف يعني اكيد الواحد يحطها اخر خيار النوم العصر الواحد.
1: طيب في معتقد عند بعض الناس انه افضل توقيت او من التوقيت الجميل للقيلولة البسيطة هي مثلا بعد الساعة 11

0: وش رايك دكتور؟
1: الأحداث ما تكون طبعا ما هي بالنسبة للساعة البيولوجية محددة على شكل دراسات وعلى شكل
0: لا للناس اللي يصحون بدري مرة يعني من بعد صلاة الفجر
1: قد يصحى بدري وشعر أنه طبعا هو مو بأفضل وقت قد يحصل على نتائج إذا غفى شوي قد يحصل على نتائج لكن ما هي نتائج من واحدة ثلاثة. إحنا نبغى النتائج نتكلم عن النتائج المثالية والنتائج الكاملة من واحدة ثلاثة واحد بين 12 واحدة واحد بين 11 و 12 قد يحصل على نتائج ما هي نتائج واحدة عشان يحصل على نتائج كاملة بس يظهر الفارق له ولا تكون بين واحد وثلاثة.
0: نعم جميل جدا كل الشكر لك ولوجودك معنا دكتور وليد البديو استشاري واستاذ طب الأسرة المساعد يعطيك العافية وصباحك سعيد.
1: الله يعطيك العافية واشكرك على الأسلوب النقاشي الجميل.
0: تسلم يا حبيبي شكرا لك الله يعطيك العافية.
1: شكرا
0: لك
1: الله يحييك يا أهلا وسهلا يا أهلا وحيك
0: طيب إذن أفضل وقت للقيلولة وهي لا تتعدى 20 دقيقة مثل ما قال الدكتور وليد هي من الساعة 1 إلى الساعة 3.

0: طيب وصلنا معكم يا أصدقائي إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الساعة وهي فقرتنا الرياضية. في كأس العالم لا تكون الحكايات داخل المستطيل الأخضر فقط، فخلف كل مباراة قصة وخلف كل منتخب تفاصيل، وبين الجماهير واللاعبين تظهر لحظات طريفة وغريبة تتحول إلى حديث العالم. في فقرتنا الرياضية راح نستعرض معكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات وكذلك الغرائب اللي خطفت الأنظار في المونديال، من المفاجآت والطرائف إلى القصص الإنسانية اللي جعلت البطولة أكبر من مجرد كرة قدم. ضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ عبد الله الأربش، صانع محتوى رياضي. حياك الله أستاذ عبد الله وسعد صباحك.
1: سعد صباحك ماجد ومشاعل والمشاهدين والمستمعين، حياك
0: هلا وسهلا، حياك الله وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج سبع الصبح. ببدأ معك بمباراة إسبانيا وفرنسا اللي في نظر الكثير إنها خالفت التوقعات. في كثير من زملائك يعني من النقاد وكذلك صناع المحتوى الرياضي اللي كانوا معانا الفترة الماضية كلهم توقعوا تقريبا بأنه الفوز لفرنسا وأنه فرنسا قادرة ويعني قدمت مستوى من بداية البطولة بشكل جدا مبهر، فهي الأقرب إلى الفوز أو الوصول إلى النهائي. إيش اللي صار أستاذ عبد الله؟
1: ماجد أنا كنت أسولف مع واحد من الشباب كان يقول نفس الكلام بالضبط اللي قلت، أن غالبا أن فرنسا راح توصل عطفا على يعني النتائج، على المستويات، على النجوم، على التشكيلة، على الحضور طوال البطولة. أنا اختلفت وياه في النقطة الأخيرة، قلت له دائما يعني دائما ما نشوف أن البطل يبدأ بشكل سيء بعدين يتحسن في مسار البطولة، شوي شوي يصير أحسن، شوي شوي يصير أحسن. قليل لما تراجع البطولات تشوف أن المنتخب اللي فاز بالبطولة كان الأفضل من بدايتها إلى نهايتها. وهذا اللي كان من المفترض أنها تصيرها فرنسا لو فازت على إسبانيا مثلا وفازت بعدين في المباراة النهائية، لكن اصطدمت بفريق جماعي. مباراة البارح ممكن تكون أفضل مباراة تشرح الفرق ما بين الجماعية والفردية. المنتخب الفرنسي ممتاز جدا فرديا كأسماء لا غبر عليه، أفضل فريق بدون أي مقارنة وفيش فارق شاسع عن بقية المنتخبات، لكن الإشكالية أنهم ما اصطدموا بفريق ممكن اختبرهم جماعيا. المنتخب الإسباني منتخب ممتاز، منظم جدا، عارف شلون يوقف في الملعب. في ملاحظة ممكن لطيفة تخدم الفكرة، صار بدري مع سير البطولة احتياط، يعني بدري ممكن يكون طبيعي تسمع واحد يقول لك أفضل متوسط ميدان في كرة القدم حاليا، لكن مع ذلك يمكن لعب أول مباراة مبارتين أو ممكن ثلاث مباريات كأساسي، لكن مع سير المباراة أو سير البطولة صار فابيان الأساسي وبدري احتياط، صار ينزل من الدكة ممكن لأنه ما يخدم خطة دي لافوينتي مدرب إسبانيا، يعني خلينا نقول فابيان ممكن يخدمها بطريقة أفضل. فشفنا فريق متماسك جماعيا قدر يختبر ويعني

0: يحد من خطورة اللاعبين الفرنسيين طوال المباراة. البارح ما شفنا فرنسا في المباراة ماجد، يعني اللي صار في مباراة المغرب مع فرنسا صار مع فرنسا في مباراة
1: بالضبط
0: إسبانيا.
1: بالضبط بالضبط صحيح، هذه كانت من ضمن الآراء اللي شفتها على السوشيال ميديا كذلك. يعني في كثير قالوا من غير يعني ما كانوا متوقعين هذا رد الفعل أو الأداء اللي كان بين المغرب وفرنسا، ويقولوا يعني دارت الدنيا وصار نفس الأداء مع أمام إسبانيا من فرنسا.
0: اي صحيح. يعني البارح اللي يرجع حق المباراة ما شفت هجمات، يعني انا اظن اول تسديدة للفرنسيين على المرمى ممكن كانت في الشوط الثاني او نهايات الشوط الاول. يعني اسبانيا حرفيا حجمت من خطورة فرنسا، شفنا فرنسا يلجؤون الى بعض يعني العنف في اكثر من كرة، كان من الممكن ان يعني خلينا نقول ولو يتجرأ الحكم لكن كان ممكن يكون فيها طرد. يعني شفنا عنف من الفرنسيين، ولما الفريق يلجأ الى العنف معناته انه خلصت حلوله. فلا اسبانيا البارح كان مسلطن مسيطر، مسح وجود فرنسا من الملعب.
1: بالمناسبة في النقطة هذه يعني وجه له تحية زميلي سالم الزبيدي، تواصلت معاه أمس قبل المباراة قلت توقعاتك. قال والله شوف فنيا وعلى الورقة والقلم فرنسا، بس أنا أشوف أنه إسبانيا. ليش؟ يقول ما أدري. فإلى الآن ما أعطاني إجابة واضحة سالم.
0: أنا والله جاني نفس الشعور، يعني كنت أقول حق الشباب فرنسا الطبيعي والبديهي أن فرنسا تترشح مثل ما قلنا من شوي، النجوم سير البطولة كل شيء، لكن إسبانيا يعني كان عندي شعور يروح لإسبانيا، ممكن بسبب طريقة لعب المدرب مثلا أو المدربين، الاستحواذ عندنا يعني فرنسا عادة ما يعني تلعب على الفراغات اللي يتركها الفريق، بينما إسبانيا تلعب على الاستحواذ وكتم الخصم، فممكن طريقة لعب المدربين هي اللي خدمت إسبانيا أنه يوصل لما وصل له في المباراة.
1: نعم. طيب نجي للمباراة الأخرى اللي هي اليوم، وهي مباراة الأرجنتين وإنجلترا، وإنجلترا والأرجنتين تقريبا هي في نفس التوقيت. توقعاتك لهذه المباراة، هل شوف راح نشوف سيناريو مثل ما صار مع إسبانيا وفرنسا، خصوصا يعني في ترتيب كثير من النقاد يرون بأن إنجلترا ضمن الأربع المنتخبات هذه هي في المركز الأخير؟
0: شوف أنا أستبعد ليش، لأن أو خلينا نقول أنا أشوفها واحدة من أصعب المباريات توقعا في البطولة، لأن وصول أي فريق، طبعا رأيي الشخصي، وصول أي فريق إلى النهائي غير مستبعد أبدا. أنا أشوفها أصعب من مباراة البارح حتى ما جاء قبل لا تبدأ مباراة إسبانيا وفرنسا، يعني كان الأغلب يرشح فرنسا مثل ما قلنا من شوي، لكن هالمباراة تشوف بانقسام، الأرجنتين لها يعني مرشحينها وإنجلترا لها مرشحينها. وطبعا ما ننسى ولا يعني لا يمكن أن نتغافل أن المباراة محملة سياسيا وتاريخيا وحتى على مستوى الصعيد الشخصي ما بين لعيبة المنتخبين، في ذكريات ثقيلة جدا في المباراة. يعني في 1900 وتقريبا 86 مارادونا لما لعب مع إنجلترا في الهدفين الشهيرين، مباراة الهدفين الشهيرين لمسة اليد وبعدها بأربع دقائق الهدف اللي أخذ فيه كل لاعبين إنجلترا وسجل في النهاية الهدفين في مباراة واحدة وبينهم أربع دقائق، لك أن تتخيل ماجد. ومع ذلك يعني بعد المباراة قبل المباراة سألوه عن حرب الفوكلاند اللي صارت ما بين الأرجنتين وإنجلترا والسيطرة على جزر الفوكلاند اللي كانت تنتهي أو خلينا نقول جغرافيا أقرب إلى الأرجنتين لكن أخذتها إنجلترا، أخذتها بعدين الأرجنتين رجعت إنجلترا أخذتها، فكان في شوشرة بين البلدين. بعد المباراة رجع قبل المباراة قال ما في، لا إحنا جايين نلعب مباراة، بعد المباراة قال إحنا كنا نلعب حرب. ما بين الدولتين في شحن ثقيل جدا،
1: في اكثر من عامل للفوز صراحه، مو بس
0: احسنت وكملها بعدين اللقطه الشهيره ما بين بيكهام وسيميوني، الكرت الاحمر اللي اخذه بيكهام في 1998 والحرب الشنيعه اللي شنتها الصحافه البريطانيه على بيكهام، والمانشيتات اللي لازلت اذكرها، واحد من المانشيتات في الجرايد قال 10 بويز او 10 هيروز اند وان ستوبيد بوي اللي هو بيكهام بسبب الكرت الأحمر والطرد. بعدها بأربع سنوات في 2002 لعبوا المنتخبين مرة ثانية وقدر بيكهام يسجل فوز أو يسجل هدف الفوز ويعبر بإنجلترا إلى المرحلة اللي بعدها ومغادرة الأرجنتين. فالمباراة مشحونة جدا من

0: أكثر من صعيد وأكثر من وأكثر من جهة ماجد.
1: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذ عبد الله الأربش، صانع محتوى رياضي، وإن شاء الله نتمنى للجميع مشاهدة مباراة ممتعة، وشكرا لوجودك معنا واتمنى لك صباح سعيد.
0: عفوا ماجد،
1: هلا وسهلا، حياك الله. طيب، وشكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام، إلى هنا نكون انتهينا من ساعتنا الأولى، وتنتظركم ساعة تفاعلية بإذن الله، لأنا وقفة الآن مع عناوين الأخبار مع الزميلة هنا عوني، ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: مستقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: عالمنا مزدحم بالأخبار،
9: إذن معارك بتأثير عالمي،
8: منها ما يعكر صفو يومك،
10: وأخذ إلى سجن صيدنا،
8: ومنها ما يجعلك تبتسم.
11: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
8: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
12: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
8: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
13: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي، من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026، مع ملاعب في المونديال.
14: ملاعب في المونديال،
13: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية،
15: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
13: آراء صحفية،
16: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
13: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن، من الأحد وحتى الخميس 12:00 مساء على العربية اف ام.
17: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية، كل جمعة 12:00 ظهرا بتوقيت السعودية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام 8 بتوقيت الرياض، 5 بتوقيت غرينتش. عناوين

والأخبار من العربية اف ام، معكم هنا عوني. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران، ويؤكد ضرب عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والساحل الإيراني.

إيران تعلن تفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً. الجيش الأمريكي يقول إن إيران تعمدت استهداف المدنيين في المنطقة وإنها استهدفت 7 سفن تجارية. الكويت تعلن اعتراضها 6 صواريخ و33 مسيرة جراء عدوان إيراني استهدف عدة منشآت حيوية ومدنية، وإطلاق صفارات إنذار في البحرين. الجيش الأردني يعلن اعتراضه وإسقاط 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي فجراً. الجيش الأمريكي يعلن استئناف الحصار البحري على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وترامب يتعهد بأن يكون حصاراً شاملاً. الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز ومحيطه. الولايات المتحدة تجمد أكثر من 130 مليون دولار من العملات المشفرة، قالت إنها مرتبطة بإيران. ضبط شحنة عسكرية في مضيق باب المندب كانت متجهة للحوثيين. وزيرا الخارجية الأمريكي والأردني يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. وزير الحرب الأمريكي يشدد على ضرورة نزع سلاح الميليشيات العراقية الموالية لإيران. انهيار شبكة الكهرباء الرئيسية في كوبا وانقطاع التيار عن جميع أنحاء الدولة. وفي أخبارنا الاقتصادية، النفط يرتفع لليوم الثالث مع استئناف واشنطن حصار شحنات إيران. ترامب يتراجع عن رسوم هرمز ويستبدلها باتفاقيات تجارية مع دول الخليج. الذهب يستقر قرب 4050 دولاراً للأونصة مع تباطؤ التضخم الأمريكي. إطلاق النسخة 10 لمبادرة مستقبل الاستثمار FII10 بالرياض في أكتوبر المقبل. سبيس إكس تقترب من الهبوط دون سعر الطرح بعد 3 جلسات من الخسائر. إسبانيا تتغلب على فرنسا بهدفين للا شيء وتبلغ نهائي كأس العالم. مدرب المنتخب الفرنسي يشكك في أداء الحكم السلفادوري في مباراة الديوك مع إسبانيا. تقارير صحفية بريطانية تشير إلى أن مواجهة إنجلترا والأرجنتين المقررة مساء الأربعاء صنفت بأنها المباراة الأعلى خطورة في كأس العالم وفقاً لFBI. بالوغن مهاجم المنتخب الأمريكي يقول إن إلغاء بطاقته الحمراء شتتت المنتخب أمام نظيره البلجيكي. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني انت حمل أيضا تكاليف تلاكن للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضطوك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية.

0: السعودية. وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا
3: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: يا هلا وسهلا فيكم مجددا مستمعين الكرام، وحياكم الله وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن في ساعتنا الثانية من برنامج سبعة الصبح. وصلنا إلى ساعتنا التفاعلية، مع لكم أجمل وطيب التحايا من فريق العمل من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد والتنسيق لميام محمد ومشاعل الكويليت، أما الإخراج لرامي حمزة. طيب سؤالنا التفاعل اليوم مستمعين الكرام، في الفترة الأخيرة صار الدفع قبل الحصول على الخدمة شيء معتاد في بعض الأماكن والمطاعم، يعني مثلا عندنا المطاعم، عندنا المقاهي، وكذلك محطات الوقود وبعض الخدمات الأخرى. البعض يشوف أن هذا الإجراء طبيعي ويساعد على تنظيم العمل وتسريع الخدمة وحفظ الحقوق، بينما يشوف الآخرين أنه هذا يغير تجربة العميل ويعطي انطباع بعدم الثقة. يعني مثلا تروح لمحطة بنزين تقول لعبي فل، يقول لك ادفع، طيب كم السعر؟ يقول لك لا، حط مبلغ تحت الحساب ونشوف. هذه في نظر البعض مزعجة. والبعض الآخر يشوف أنها تنظيم وحفظ للحقوق. كذلك المطاعم، يعني تكون جالس أنت وهلك ويعني مضبط الطلب وكل شيء، يعني ومجهز الطلبات من المنيو، قبل لا يجيك الطلب يجيك الجهاز أو الشبكة. فالسؤال لك عزيزي المستمع، هل الطلب أو هل طلب الدفع قبل الخدمة إجراء طبيعي لتنظيم العمل، أم أنه يعطي انطباع بعدم الثقة بالعميل؟ يا ترى ليش؟ نسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.

طيب مستمعينا الكرام، راح نوافيكم بحركة المرور وفق تطبيقات الخرائط، ونبدأ بمدينة الرياض.

0: تشهد مدينة الرياض يعني كثافة متوسطة في حركة المرور إلى شديدة في بعض الشوارع. يعني عندنا زحام متوسط على طريق جدة، وكذلك زحام متوسط على طريق الملك فهد، وأيضا زحام شديد على طريق مكة المكرمة. أما بالنسبة لمدينة جدة فما شاء الله يعني تشهد انسيابية واضحة في حركة المرور هذا الصباح، ما عدا زحام متوسط نوعا ما على شارع فلسطين. وكذلك الحال في مدينة الدمام، ما شاء الله انسيابية واضحة، لكن في زحام متوسط على طريق الملك فهد. وفي ختام هذه الفقرة، دائما ما نوصيكم مستمعين الكرام بالالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية للحفاظ على سلامتكم، ونتمنى إن شاء الله أنكم توصلوا لوجهاتكم سالمين.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: طيب، إذن الدفع قبل الحصول على الخدمة صار شيء معتاد في بعض الأماكن من المطاعم، المقاهي، محطات الوقود وبعض الخدمات الأخرى. البعض يشوف أن هذا الإجراء طبيعي ويساعد على تنظيم العمل وتسريع الخدمة وحفظ الحقوق، بينما البعض الآخر يشعر بأنه يغير تجربة العميل ويعطي انطباع بعدم الثقة. سؤال لك عزيزي المستمع، هل طلب الدفع قبل الخدمة إجراء طبيعي لتنظيم العمل، ولا يعطي انطباع بعدم الثقة بالعميل؟ على 0115100100 أسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم، وكذلك على الواتساب على 0566262062. نبدأ باستقبال كريم مشاركات الأصدقاء. معنا أول اتصال. صباح الخير.
2: صباح الأخبار السعيدة لك يا ماجد وللعربية.
0: حياك الله، أهلا وسهلا. تيك العافية. هلا يا باسم، حياك الله. كيف الأمور؟ تمام
2: الحمد لله وشكرا.
0: الله يجعله دوم يا رب. ها قول لنا يا باسم.
2: جميع شوف، هو أساسا في مطاعم ومحلات أساسا حطت نظام الدفع قبل، عرفت؟ يعني تدفع وتأخذ فاتورتك وتدخل تأخذ الخدمة. أما غير كذا فما يحب يصاب،
0: تحس أنه مزعج. زي إيش مثلا؟
2: إنه تجلس وبعد يقول لك حاسبني. طب أنت ليه ما سويت من الأول؟
0: حلو. طب وش الخدمات اللي تحس أنه لا مزعجة، يعني أنك تطلبني من البداية؟
2: ما مثلا يكون في نواقص مثلا على الطاولة تبغاها تضبط نفسك.
0: حلو. يعني موضوع المطاعم فعلا يعني حاسبني في الأخير، يمكن أنا بزود في الطلب
2: شيء. يعني زي مثلا المناديل مرات محطوطة على الطاولة، مرات ما يكون حاطينها. لما أتكلم أيوة طيب، وبعدك يجيب لك إياها.
0: حلو، جميل. يعني أنت ضد
2: مثال يعني.
0: لا. يعني أنت ضد تعطي إحساس كذا بعدم الثقة؟
2: مو بس بعدم الثقة، طبعا أنا ما جربت.
0: شلون ما جربت؟
2: يعني شوف اللي ما جربت الأكل ولا أو مثلا الخدمة.
0: أوكي.
2: أيوة. لكن زي الشركات أو المطاعم اللي فيها الدفع قبل الأكل، أنا ممكن أكون أول مرة جيت وقلت أجرب وجربت وعجبني.
0: حلو.
2: خلاص أمشي بالنظام هذا، لكن ما عجبني ما أرجع. ليش أدفع شيء مقدم وأنا ما جربت؟
0: جميل جميل، يعني هو الموضوع معتمد على التجربة. شكرا لك يا باسل. أيوة. يعطيك العافية على هذه المشاركة. هلا وسهلا، حياك الله، صباحك سعيد. فعلا وجهة نظر جميلة من باسل، يعني يقول خصوصا في المطاعم، يعني اللي يمكن أنا بزود في الطلب، ليش تحاسبني أول بأول؟ اتصال آخر. صباح الخير.
3: صباح الخيرات.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
3: هلا بالمجد.
0: هلا يا رياض. هاي رياض، عطنا رايك.
3: والله اعتقد في بعض الخدمات او

0: بعض السلع يجب الدفع مقدما وبعضها لا.
1: مثل
0: يعني مثلا خدمة التوصيل مثلا أوبر،
1: حلو، بدون ذكر اسماء شركات.
0: أوكي. لما أنا أحجز رحلة وبعدين في نص الطريق أو في أول خطوات أبدأ يصير عندي مشاكل مع الكابتن، فمضطر أنه ألغي الموضوع ويلا وسوي بروسيجر عشان تعمل استعادة المال.
1: يعني تشوف أنه في التوصيل لا ما يحق، يعني مش
0: يعني على فكرة في كثير من الخدمات والله ما فكرت فيها أنا. بس عندي أنا يعني كمان في شغلة أخرى، أنه بعض كمان المنتجات أنا أشتري منتج وأجي فرحان فيه، أروح البيت أجيبه هدية مثلا لأم العيال، وفجأة أنه والله يطلع غير المتوقع وأتفشل مع الطرف الآخر. فكمان هذه شغلة معينة. هنا نيجي كمان سؤال يعني إجباري، إنه طيب والطرف الآخر فين حقوقه؟
1: جميل.
0: يعني ممكن أنا كمان أسحب عليه.
1: جميل، يعني تصرف نظر بمعنى أصح. يعطيك العافية.
0: لا والله والله ويلو للمطففين يعني أحيانا.
1: طيب.
0: كثير
1: جميل، احنا الحين كذا اخذنا منحنى اخر. طيب شكرا لك، يعطيك العافيه يا رياض. شكرا لك، هلا وسهلا. طيب هل طلب الدفع قبل الخدمه اجراء طبيعي لتنظيم العمل، ام انه يعطي انطباع بعدم الثقه بالعميل، ويا ترى ليش؟ عندنا اتصال جديد. صباح الخير.
2: اهلا، صباح النور.
1: هلا وسهلا، حياك الله، تعرف باسمك.
2: معك بندر.
1: بندر، حياك الله يا بندر، هلا وسهلا.
2: الله يحييك.
1: ها يا بندر، قول لنا شو رايك.
2: والله انا اشوف غالبا والله اعلم بالنوايا ان عدم ثقه يعني بالذات محطات الوقود.
1: نعم، وش رايك؟
2: نشوف ما شاء الله يعني، بس احنا خفت الظاهره هذه اللي يعبي ويمشي بس انت ما تدري انا كم بعبي الفول. طيب انا ما ادري كم ممكن يقول لي زياده، احيانا يرجع لي فلوس باقيه يعني، الحين جاي اعطيك مو اخذ منك.
1: طب وش رايك في هذا التصرف يا بندر؟
2: والله انا انزعج من محطات الوقود، انت ما تدري كم انا بعبي، انا اعبي الفول. طيب كم يقول لك انت اعطني كم تقريبا وانا اشوف اذا في زياده، انت كل شوي ارجع ادفع لك يعني كل شوي، ولا ايش الحكايه يعني؟
1: هذا تشوف انه شيء مزعج.
2: لا مزعج جدا يعني، الحين ما شاء الله الكاميرات في كل مكان، واللي بيسوي شيء يجيبونه، والحمد لله يا رب لك الحمد. ما فيها، ما اشوف انه واحد اثنين تصرف خاطئ من
1: فتلاقي انه غلط انك تعمم على الناس كلها.
2: ايوه تعمم على الكل يعني مزعج يعني الموضوع.
1: يا سلام، اكثر شيء يزعجك المحطات انت يا بندر.
2: اي اكثر شيء، وامس حصل لي موقف مع توصيل. حطيت سيارتي في مكان، فقلت انا كم تاخذ؟ قال ساعتين. الى فقلت انا استغل الموضوع عند ساعتين علي. فاروح اسوي كارديو اي شيء لين ما تخلص بدل ما انا جالس عندك.
1: حلو.
2: فطلبت سياره، ف انا حسبت يعني حساب بسيط جدا، بس احنا عندنا زحمه بالرياض، ف حرفيا تاخرنا كثير. فقال لي انت كم دافع؟ انا قلت انا اسوي تسعير ولا بينزلني ولا ايش قلت خلي أعطيه عن الواقع، لأنه ممكن أعطيه أنا مبلغ غير المبلغ ذا ويطلع عنده ولا شيء.
1: حلو.
2: فقلت خلينا أكون صريح معه، لأن أنا في موقف يعني تدفع مثلا مبلغ بسيط وأوصلك ساعة كاملة عشان أوصلك. فقلت له دافع كذا كذا، قال لي أخي ممكن أنك تزودنا أو شيء. قلت له أنا محاسب التطبيق وكل شيء. قال بس انت شوفنا عنا متواقفين. قلت لا انا ما اقدر ازودك ولا اي شيء. انا دفعت بالتطبيق، فرجع خاص انك توصلني حسب
1: المتفق عليه.
2: حسب المتفق عليه. قال طيب، وطبعا كنت ابغى صرافه ابغى كذا ما انت فما وداني.
1: اكيد عاد انت الرجال طايح في زحمه. لحظه بندر، الرجال طايح في زحمه ومبلغ قليل وجاي تحقق احلامك معه، يعني تبي صرافه وتبي بقاله.
2: انا محتاج صراف يعني. فقال لا ما اقدر.

0: فقلت اوكي يعني هذا حق من حقوقه يعني انا اخذت حقي ولابد انه ياخذ حقه يعني.
1: يا سلام عليك يا بندر، يعطيك العافيه، سعيد جدا بهذا المشاركه، صباحك سعيد. اهلا وسهلا، حياك الله. شفتوا هذا أيضا من سلبيات الدفع المقدم، يعني حتى مو بس للعميل، حتى لمقدم الخدمة، يعني ما تدري وش الظروف وش يصير، يعني زي قصة بندر الآن. طيب اتصال آخر، صباح الخير.
2: السلام عليكم. صباح الخير.
1: هلا وسهلا. عليكم السلام، يلا حيا، تعرف باسمك؟
2: معك أبو فجر.
1: هلا أبو فجر، يلا حيا.
2: هلا وغلا، الله يحييك.
1: يا هلا وسهلا، بخير الله يحفظك. ها قولنا يا أبو فجر، شو رأيك؟
2: والله شوف أخوي ماجد، يعني أنا ما لوم مقدم الخدمة صراحة.
1: ما تلوم مقدم الخدمة؟
2: إيه يعني أنا ما أدري بالضبط شنو سياسة مقدم الخدمة، لأن يعني هل هذا الإجراء يعني رسمي من الدولة مثلا مجبورين أو لا، والله هو قادس من نفسه يعني. بس ما لومهم في نفس الوقت، لأنه صراحة في ناس كثير تسحب، سواء على المطعم، على محطة البنزين، على حقين التوصيل. الأمانة هذا هم حقوق يعني حلو حرام يعني. يعني الواحد يروح مطعم مثلا يأكل عياله ويقوم يسحب على المطعم ويطلع ولا يحاسب، هذا حرام يعني.
1: أكيد شيء غير أخلاقي.
2: أنا أشوف الإجراء مرة طبيعي.
1: بس في ناس أبو فجر تنزعج، يعني تقول لك يعني مثلا عندنا صديقنا باس مش قال طيب أنا في مطعم الآن مع أهلي وطلبت وكذا، يعني مش منطقي إنك تجي تاخذ مني الحساب، طيب يمكن في طلب ناقص أو إني أنا بزود طلب، مو منطق إنك كل شوي داخل علي بالحساب.
2: للأمانة فيها من عدم الثقة طبعا من مقدم الخدمة، لكن إذا أنت رحت مثلا مطعم مزدحم بالزحم بالزباين، هذا اللي يقدم الطعام ممكن أحيانا ينسى إنه يجيك يقول لك حاسب، وفي يعني قليل صراحة من عم الناس كلها، بس في قليل من الناس اللي ذمتهم مرة وزيئة ويمشي. لكن يعني هذه قد تكون في المطاعم ومقدمين الخدمة الأماكن الراقية مرة، ما تشوفه صراحة يجي حاسك من أول مرة، أو حكين الكافيهات يعني. طيب مثلا حقة الكافيهات هذا هو، أنت لازم تروح تحاسب أول وبيقدم لك الخدمة. إيش معنى قبلنا هذه وما قبلنا حقة المطاعم أو ما قبلنا حقة المحلات؟
1: حلو.
2: يعني
1: وجهة نظر. بس كمان أبو فجر، يعني بندر قبل شوي تكلم يقول من الأشياء المزعجة مثلا على كلامه أنه محطات البنزين مثلا، أنا ما عندي مشكلة بدفع، بس لما أجي أقول لك عبي فل مثلا، أنت ما تدري كم الفل أو كم المبلغ المطلوب، تطلب مني أدفع يعني مثلا احتياطا، فهمت؟ فهو يشوف انها مزعجه.
2: هي لان انت ما تدري وش الفل سيارتك كم بتوصل، فالرقم اللي بيطلع اكيد بتحاسبه يعني.
1: لا بس هو يقول انه صار يطلب مني مقدما يعني بشكل تقريبي.
2: غلط والله، نادر ما تصير صراحه. انا ما مره يعني حاسب اقول له فل ويقول لي حاسبني قبل، الا اذا بقول له مثلا 100 ريال مثلا.
1: اي اكيد. اي
2: هو راح
1: يعني. طيب وش رايك انت في هذا التصرف يا
2: لا أبو فجر؟ هذا خطا من مقدم الخدمه. لا طبعا هذا مو مقبول، الا اذا انت حددت له البدايه قلت له 100 ريال وخلينا نقول طلع الحساب 90 ريال، يرجع لك المفروض ال 10 ريال.
1: حلو جميل، يعطيك العافيه ابو فجر، شكرا لك على هذه المشاركه، وتوصل بالسلامه ان شاء الله. هلا وسهلا، حياك الله. طيب تحية لكم يا أصدقاء ولكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن في برنامج 7 الصبح على العربية FM. وسؤالنا يقول هل طلب الدفع قبل الخدمة تشوف أنه إجراء طبيعي ولتنظيم العمل، ولا يعطي انطباع بعدم الثقة بالعميل؟ يسعدني أكيد تلقي آرائكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 05.

0: طيب حياكم الله من جديد ونرجع لاتصالاتكم يا أصدقاء. معنا اتصال جديد. صباح الخير.
1: يا هلا. صباح الخير.
0: هلا وسهلا حياك الله. تعرف باسمك؟
1: حياك الله. معك أبو بندر طال عمرك من الرياض.
0: هلا يا أبو بندر. يلا حيا.
1: حياك الله.
0: قول لنا يا أبو بندر وش رايك؟
1: الله يسلمك. أنا بتكلم عن موضوع المحطات.
0: قول.
1: البنزين فقط لا غير.
0: قول.
1: يا سيدي ثقافة عبي فل هي ثقافة قديمة. أيام كانت المحطات قليلة. أنا ما شاء الله تبارك الله المحطات من كاربية السعودية أكثر من المخابز شوارع.
0: حلو.
1: كل سواق يعرف كم سيارة تعبي. عبي بخمسين، عبي بسبعين، عبي بثمانين، عبي وقفها مقدما. يعني ناقصنا مشاكل عنا على واحد يجي عبي بنزين ويهرب.
0: أيوة.
1: السهلة يعني الموضوع سهل جدا.
0: طب في ناس، في ناس يا أبو بندر تفضل أن تعبي فل فعلا كل مرة، ما تحب تعبي مثلا بخمسين أو بمية أو كذا، لا خلاص كامل عبي كامل.
1: هذه ثقافة، هذه ثقافة يجب أن تنتهي. هذه ثقافة قديمة يا أخي. أيام كانت واحد ما يمسك طريق الدمام يعبي فل على بال ما يوصل هناك المحطات قليلة. الآن ما شاء الله المحطات سواء طريق الدمام الرياض، الرياض الطائف، في كل نواحي المملكة.
0: يعني قصدك أن كانت المحطات نوعا ما محدودة، فالآن عادي يعني حتى لو عبيت خمسين بتلاقي محطة قدام بعد كم متر بعد كم كيلو. هذا اللي تقصده.
1: عبي السواق غير سيارته كم تأخذ. عبي الأمر بسيط جدا يعني بين كل محطة حتى 20 كيلو 50 كيلو، ما هي ما هي زيادة.
0: ممتاز.
1: هنا هنا يعني الأمر بسيط جدا. تأمين من وزارة التجارة يا محطات الدفع مسبق، انتهى الموضوع.
0: طيب
1: ما نحتاج الى
0: انت تشوف هذا الموضوع مزعج ولا تشوف انه عادي؟
1: ما هو مزعج وعادي جدا، وفي محطه مشهوره الان تبنت الفكره هذه والناس قاعد تعبي منها.
0: يا سلام يعطيك العافيه ابو بندر.
1: لا لا في موضوع ثاني كمان.
0: ها قول.
1: في محطه الارامكو ما تعبي
0: بدون ذكر اسماء يا ابو بندر. اوكي قصدك الخدمة، الخدمة الذاتية، الخدمة الذاتية تقصد الخدمة الذاتية.
1: ايوه انا شفتها في الخبر ان واحد عاكس الخط كذا قالوا لا امسك هذا وادخل بالطريقة السليمة وعبي بنزين.
0: يا سلام.
1: كل النظام
0: حلو
1: يا اخي. نحن في رؤية.
0: جميل.
1: لابد ان يكون يعني الرؤية تجلى في الميدان.
0: حلو جميل جدا. يعطيك العافية ابو بندر. سعيد جدا بهذه المشاركة وصباحك سعيد يا صديقي. هلا وسهلا. والله نظرية جميلة من أبو بندر في ثقافة الفل. يقول الفل كان زمان أيام ما كانت المحطات جدا محدودة فيضطر الكثير من الناس أن يعبي فل. الآن ما أنت بحاجة يعني ما شاء الله المحطات في كل مكان. طيب اتصال جديد. صباح الخير. هلا وسهلا حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تعرف اسمك؟
2: لؤي من جازان.
0: لؤي.
2: نعم.
0: هلا وسهلا يا لؤي حياك الله. من وين تكلمنا يا لؤي؟
2: من جازان.
0: حياك الله يا هلا وسهلا فيك في الجازان.
2: هلا.
0: تفضل يا لؤي.
2: بخصوص الموضوع اليوم مشوق الصراحة.
0: تسلم.
2: أنا أشوف إنه من حق مقدم الخدمة إنه يأخذ الخدمة مقدما لأنه
0: يأخذ المبلغ قصدك.
2: طبعا ايه. وكوني انا اشتغل في احدى الشركات الكبيرة في ناس معلش على الكلمة ما تستحي ما تقدر انه الموظف هذا راح ينخصم منه راح يتحاسب.
0: نعم.
2: بدون ذنب.
0: اي.
2: فانا افضل انه ياخذ مقدما ولو في مثلا حماية لهذا الموظف. يعني انا اقترح يعني في الشركات الكبيرة يكون في محامي او شخص يعرف كيف مثلا ياخذ حق الموظف هذا من العميل اللي ما يستفي يعني سواء كان فندق او اي شركه كانت.
0: يا سلام.
2: كان يعني انا ممكن اشتغل بامان يعني لكن اذا الموضوع سايد بالطريقه هذه لا والله انا افضل انه ياخذ مقدما ويامن نفسه.

0: إذا العميل زعل معليش على الكلمة لازم يرضى يعني.
1: جميل، يعني أنت تشوف أنه من يعني من حق المقدم الخدمة. طيب صحيح. هل يختلف رأيك مثلا بحسب نوع الخدمة؟ يعني في من أصدقائنا اللي اعترض مثلا على مسألة المحطات، يعني يقول لك المحطة أنا أقول لعبي فل مثلا لسه ما تحدد السعر، ليش تأخذ مني مقدم؟
0: صارت شركات كثير.
1: يعني تشوف أنه مبرر وعادي؟ أيوة ما في شيء.
0: أشوف أنه مبرر.
1: يا سلام.
0: فالمفروض أنه يحدد قيمة معينة. أو ما أدري أنا يعني عبي فل ما حيعرف كم القيمة.
1: حلو.
0: ولكن في المقابل لازم العامل البسيط هذا وأي إن كان نقدم خدمة لازم ننظر له يعني برضه هو ما فايتك.
1: حلو.
0: يواجه ناس وما ندري إيش ظرفه اللي موجود فيه.
1: جميل.
0: يعني أنا ممكن أقول لك مثلا في الفنادق الدفع يكون بعد نهاية الخدمة. أنا أشوفه كويس ولكن بمقابل إنه يكون في لجنة معينة مثلا مكونة من زي ما في الدول الثانية مثلا شرطة السياحة أو حاجة زي كذا.
1: حلو.
0: يأخذون حق الفندق أو المنشأة الإيوائية، هذا أنا ممكن أكون معه. لكن طالما أن هذا الشيء ما هو مطبق فلا، خذ حقك مقدما.
1: حلو.
0: أنا أتكلم من أني في الحدث نفسه. طيب علي.
1: حلو، يعطيك العافية يا لؤي، سعيد جدا بهذه المشاركة. هلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا.

0: طيب اتصال جديد. صباح الخير.
1: هلا
0: وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مين معانا؟
1: الحال معك أبو عبد العزيز من الرياض.
0: هلا يا أبو عبد العزيز، حياك الله.
1: يا صديقي كيف حالك؟
0: بخير الله يحفظك، تفضل.
1: بالنسبة للأخوان اللي تعليق على الأخ أبو بندر، أنه يقول عب بخمسين، عب بأي حاجة يعني تمشيك.
0: أي أنه هو يرى بأنه المحطات منتشرة يعني في كل مكان.
1: أنا صحيح الحمد لله الآن كل مكان تروح تلقى محطة. يعني أنا ما يعني ما ليش مثلا أنا عندي دوام مثلا كويس، فأضطر أني أعبي من يوم الأحد إلى يوم الخميس كويس، فماني محتاج أني كل يوم أوقف على محطة أو كل فترة يعني يوم يومين أوقف على محطة أعبي.
0: فأنت اختصارا للوقت خلاص مرة واحدة حق الأسبوع كله.
1: أيوة نعم، تعبي فل حق الأسبوع كله، يوديك لدوامك ويرجعك.
0: ممتاز
1: يعني
0: ممتاز. عموما هذا مش موضوعنا أنه متى تعبي أو كم تعبي، لكن الفكرة أنه هل طلب الدفع قبل الخدمة إجراء طبيعي؟ وبما أنك تكلمت عن المحطات، يعني في ناس من أصدقائنا قالوا من حق المحطة، وفي ناس قالوا لا فيما يتعلق بموضوع الفل، أنه أنا أخذ منك مبلغ.
1: أنا برضو مع اللي يقولون لا.
0: طيب قد صارت لك هذا القصة؟
1: حصل لي موقفين. وحصل موقف أمامي وموقف معي.
0: قولنا.
1: جيت وقفت على محطة. قلت له عبي فل. قال بس حساب صديق، هذا لازم حساب. إيش سويت؟ طفيت السيارة وعطيته المفتاح.
0: يا سلام.
1: خذ يا أخي، أنا ما راح أهرب. شوف أنت حاط كل حيد وزنه كيلو عندك، يعني حاط حجار عندك على الرصيف المحطة. يعني فما له داعي، يعني عبلي فل وحاسبك يا أخي، أنا ماني رايح أروح والله. أخذ المفتاح.
0: أوكي.
1: أخذ المفتاح مني لين عبالي فل وحاسبته ومشيت. إيش يعني مضطر أني أعبي بنزين يعني ما. وفيه موقف أمامي صراحة، يعني تقدر تقول نوعا ما في بعض الأحيان، لأنه صديقي الخير مثل ما يقولون الخير يعم، الخير يخص والشر يعم.
0: نعم.
1: فواحد قدامي عبى بنزين صراحة وغطى التانكي مفتوح، شغل من شال حنفية البنزين من السيارة دز وروح.

0: راح المسكين يركض وراه، وين تركض ورا السيارة وهي تمشي؟ ما صراحة.
1: طيب ما تشوف، ما تشوف انه مبرر؟ طيب طيب هذه القصة ابو عبد العزيز، ابو عبد العزيز طيب هذه القصة ما تشوف انه مبرر انه يطلب منك مقدم؟
0: شوف اخي، انا قلت انه الخير يخص الشر يعني. فهذا الاشخاص هم اللي اجبروا مقدم الخدمة انه يطلب الحساب قبل الخدمة.
1: حلو.
0: يعني هم اللي يجبرون المطاعم والمحطات البنزين والمقدمين التوصيل، ويعني في بعضهم يجي على دبابة يوصل لك مثلا أي شركة توصيل، يجي على دبابة يوصل لك، تسكر الباب، بعضهم يسكروا الباب وتلقاه واقف في الشارع. يعني تقدر تقول من حقهم انهم يطلبون بسبب اشخاص يعني شوي يعني تصرفات لا أخلاقية عندهم يعني.
1: حلو جميل، يعطيك العافية أبو عبد العزيز.
0: شكرا لك.
1: شكرا
0: يا
1: عزيز. لك
0: شكرا يا,
1: شكرا يا حبيبي. هلا وسهلا،
0: حياك الله، يعطيكم العافية على جهودكم وبرنامج جميل جدا. شكرا.
1: هلا وسهلا يا حبيبي، توصل بالسلامة إن شاء الله. أهلا وسهلا. هلا. طيب اتصال آخر. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: هلا وسهلا.
2: صباح الخير.
1: حياك الله. صباح الأنوار. تعرف باسمك؟
2: ركان معك أبو صالح.
1: هلا وسهلا يا ركان. أقول لنا ركان، وش رأيك؟ تشوف طلب الدفع قبل الخدمة إجراء طبيعي، ولا تشوف إنه يعطي انطباع بعدم الثقة بالعميل؟
2: لا، الثقة موجودة يا حلال. أنا على حسب يعني، إذا موت في ما في بنزين بوقف على أول وحط طلع بي لين يقول بس.
1: طيب لو طلب منك الدفع مقدم؟
2: أقول لا يا أخي، أقول لا ما يدافع، فالأول أعطيك فلوس أنا من عاجل أنا بهج.
1: عب أول بعدين أعطيك فلوس.
2: لكن يوصل لي موقف جو الناس جمعوا معي، قلت لهم يا ناس أنا ما سويت شيء غلط. يا شيخ عب فل وبحاسب كلام أنا من
1: عاجل.
2: نزلت محطة عب فل، رحت أخذ لي غراض من البقالة، رجعت تهاوش من العامل.
1: لقيته ما عبى يعني تقصد؟
2: لا عبى خلص، بس فكرني بنعاش. قلت له يا شيخ السيارة موجودة وأنا بنعاش.
1: جميل.
2: وقت ما معي صرف، رحت أصرف له وجيت.
1: جميل، يعطيك العافية ركان، شكرا لك. هلا وسهلا. حياك الله.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب إذن سؤالنا يا أصدقاء، هل طلب الدفع قبل الخدمة إجراء طبيعي لتنظيم العمل، ولا تشوف أنه يعطي انطباع بعدم الثقة؟ كثير من الأصدقاء يعني ضد مسألة أنه للناس اللي يعبون فل في المحطات، هم ضد مسألة أنه تطلبني الدفع مقدم، يروا بأنها مزعجة. طيب خلينا نشوف بقية الاتصالات. معنا اتصال جديد. صباح الخير.
4: صباح النور.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
4: هلا اخوي ماجد، حياك الله. وسهل. معك عبد العزيز.
1: حي الله عبد العزيز. من اي مدينه عبد العزيز؟
4: الرياض.
1: هلا وسهلا يا عبد العزيز، تفضل.
4: الله يحييك. انا والله اشوف انك انت طالب خدمه، انت وش المشكله انك تعطيه مسبقا؟
1: حلو،
4: ما في اي مشكله اذا انت واثق من نفسك وبتعطيه. ما لا تذكر هذه، ما فيها اي مجال للتذمر.
1: جميل.
4: مقدم خدمة ومقدم الخدمة جابر الموظف عنده اللي يعطيك الخدمة على هالسياسة، فهو مسكين، ما هو نفسه العامل ما له أي ذنب،
1: ما له علاقة.
4: هو يطبق القرار اللي جاء، لأنه قالوا له كذا، إذا خالف وفي أحد أخذ منه أو واحد عبى وهرب بخصم من راتبه، وهو اللي يسويه عادي. ففي مطاعم الفاست فود أو عنده ممكن اللي هو الدفع المسبق، ولكن في برضو بعض المطاعم ما عندهم دفع مسبق، بالعكس يرحبك وتقعد على الطاولة وتطلب وتأكل
1: صح،
4: بعدين يعطيك الفاتورة. يعني صح. في كل، حتى الآن في هنا في الشنين قاعد يشوفه، حنا مو كل المحطات دفع مسبق، ولكن يعني
1: إيه، بس الفكرة يا عبد العزيز
4: على الفئة السواد الأعظم.
1: إيه الفكرة يا عبد العزيز، يعني مثلا زي المطعم، في واحد من الأصدقاء تكلم على موضوع المطعم، قال يعني أنا جاي أنا وأهلي مثلا، طلبت طلب مبدئي مثلا، بس طلبي باقي ما انتهى، يمكن أبي حلا بعد الأكل، خلاص خلى في فاتورة واحدة.

0: فوجد بأنه مش منطق أنه أنا كل ما طلبت منك طلب تجي تحاسبني عليه، يعني خلها مرة واحدة يعني يشوف أنها مزعجة. شيء الثاني فيما يتعلق بالمحطات، طب أنا طلبتك تعبي فل، ليش تطلب مني مبلغ تقريبي؟
1: أنا ترى مع الأخ اللي قال الفل أول، ترى والله فكرة مرة ترى جميلة جدا صادق. يعني مش اللي بعبي فل الآن، والترى الطقس عندنا ما يتحمل أنك تعبي فل، وسبق أن وزارة الطاقة حذرت أنك ما تعبي فل، وهي عارف يعني أنت وش يضرك يعني لو عبيت بستين وبعد يومين تعبي بستين، مش بيضرك يعني، ما يعني الحمد لله المحطة في كل زاوية محطة.
0: لا هو التحذير، هو التحذير أنك تعبي زيادة، مش أن تعبي فل، يعني الموضوع آمن، بس في بعض الناس لما يتعبى التانكي يعبي زيادة بعد. هذا التحذير، لأن
1: في ناس عندها كذا، في ناس عندها طقوس لازم عبي التانكي عبي طقة ثانية.
0: يعني أنت معه، وبالعكس لا تعبي فل، عبي بشكل تقريبي.
1: التنظيم والتشريع أخ ماجد مميز، يعني خلاص قال لك أعطيني من مبدئيا تحت الحساب، حط خلاص قل له أخصم 150 يعبي لك الفل ب 110، باقي لك 40 رجعها لك كاش، انت في حاجه الكاش بالنهايه ما راح يضيع عليك، بيكون مصطفى.
0: اي بس في ناس تنزعج يعني زي بندر كان منزعج.
1: الكاش خليه للطوارئ يعني، خليه معك بالسياره.
0: يا سلام، اكيد وجهه نظر تحترم وسعيد جدا فيها يا عبد العزيز. شكرا لك على هذه المشاركه وصباحك سعيد يا صديقي. هلا وسهلا. ايضا من وجهه نظر عبد العزيز فعلا يعني ما فيها شيء، يرى انه بالعكس التنظيم جدا جميل وحلو انه يكون في تنظيم كذلك، هو موجود اصلا. فليش انه بعض المطاعم مثلا انت ترضى انك تدفع بشكل مسبق، ولكن في بعض الخدمات مثلا البعض ينزعج؟ فهي ضمان حق لك ولغيرك او لمقدم الخدمة، خصوصا نقطة انه يتحمل العامل مثلا أي تقصير أو عدم دفع، في النهاية تنخصم الراتبة. وجهة نظر جميلة، أشكرك عليها يا عبد العزيز. طيب وش رأيكم أنتم مستمعين الكرام؟ هل طلب الدفع قبل الخدمة إجراء طبيعي لتنظيم العمل، ولا يعطي انطباع بعدم الثقة؟ وهل يختلف رأيك حسب نوع الخدمة والمكان؟ يعني في من أصدقائنا اللي ما يتقبل الموضوع في مطاعم، يعني أنا جاي بتعشى أنا وأهلي مثلا، لسه الطلبات ما انتهت، فمش من الجيد أنك تجي تاخذ مني كل شوي حساب على كل طلب. كذلك للأشخاص اللي مثلا عند محطة البنزين، أنا طالبك تعبي لي فل، ليش تطلب مني من بدري أو تطلب مني بشكل مسبق بشكل تقريبي؟ رأيكم أنتم مستمعين الكرام؟ هل طلب الدفع قبل الخدمة إجراء طبيعي لتنظيم العمل، ولا تشوف أنه يعطي انطباع بعدم الثقة أو يسبب لك إزعاج؟ يسعدني أسمع آراءكم مستمعين الكرام على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: طيب أرجع لمشاركاتكم مستمعين، معنا اتصال جديد. صباح الخير.
4: ألو.
0: هلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يسعد صباحك.
4: صباحك الله بالخير.
0: صباح الأنوار، هلا وسهلا، تعرفني باسمك.
4: معك عيد مسلم.
0: حياك الله يا عيد، هلا وسهلا. من أي مدينة عيد؟
4: صباح الأنوار، أنا وسهلا، تعرفني باسمك.
0: حياك الله عيد، بس لو توطي لي صوت الراديو عشان أسمعك زين وتسمعني زين.
4: من الأحساء الطرف.
0: حياك الله.
4: تعليق على الموضوع أنه الدفع مسبقا، ما في أحسن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أعطي الأجير أجره

0: قبل أن يجف عرقه. فالدفع مسبق بالعكس هذا شيء طيب. أنت بحتاخذ خدمة، فإيش المشكلة لما تدفع بقيمة الخدمة اللي أنت تبيها؟ حتى عملية الفنادق كما طرح قبل شوية الزميل، فنادق العالمية
1: حلو،
0: تدفع تلاقي نفسك في المواقع تدفع قبل لا تسكن، قبل لا توصل
1: صح،
0: تدفع مرة ثانية هي رسوم ما زاد عليك فقط
1: صح.
0: وإذا في
1: بس برضو كمان في بعض المواقع تقول لك الدفع عند الدخول مثلا أو الدفع عند الاستلام.
0: شوف هي هي حالات نادرة وليست حالة عامة، فما نقيس على الكل بأسلوب مثلا كمية أناس قليلين أن نأمها على الكل، وكل له وجهة نظره. حتى اللي رايح لمثلا الموضوع اللي هو مطعم يقول لك وأنا كل مرة تجيني الفاتورة، إذا أنت رايح تتعشى ورايح مثلا تجلس في مطعم لازم تكون على الأقل مبدئيا عارف إيش اللي أنت تبي، هذا غير أنه حيجيب لك المنيو الطلبات وحتعرف أنت إيش تبي إيش ما تبغي.
1: جميل، يعني أنت معه وما تسبب لك أي إحراج أو أو أو أو ضيقة مثلاً صح. أو انزعاج.
0: صحيح أنا معه، اللي يطلب الخدمة يدفع عليها مسبقاً. أما بالنسبة للناس اللي تجيك كل شوية الفاتورة أو إنه أنت لازم تدفع قبل، فإحنا ما نقيس على الآخرين لأنه إذا الآخرين هم أخطأوا، خصوصاً حتى اللي في محطات البنزين وليس هي مقياس. يقول لك يعني ولا تزر وزارة وزارة أخرى، إذا الأخطأ الثانيين يخطئون، حتى إدارات أخرى، حتى في مشاريع، حتى في أحد يقدم لك خدمة معينة في مقهى أو شيء، فما هو مقياس إذا أخطأ هذا أن الجميع يسوي نفس العملية.
1: جميل، يعطيك العافية يا عيد، شكرا لك على هذه المشاركة، توصل بالسلامة إن شاء الله. شكرا حبيبي، هلا وسهلا، يا هلا. اتصال آخر، صباح الخير.
2: صباح كواب النور والسرور.
1: هلا وسهلا، صباح الأنوار، من معانا؟
2: موضوع إنه البنزين دفع.
1: طب تعرفني باسمك؟ تعرفني باسمك أول شيء؟ لو تكرمت.
2: صالح أبو فهد.
1: حياك الله يا صالح، هلا وسهلا. صالح توطينا صوت الراديو وتسمعني من السماعة بشكل مباشر؟
2: وطيته مرة حبيبي.
1: هلا وسهلا، حياك الله، قول لنا يا صالح.
2: أنا أعيد والله أعيد 100% الدفع قبل كل شيء، لكن إيش ذنب العامل لما يدفعها؟ راتبه كم؟ لما هذا يأكله وذا يأكله أو يحمله صاحب العمل الخصمية، وهذا ما يجوز من الله
1: يا سلام.
2: يا أخي بدلك أنت واثق من نفسك إنك ما حتأكل، أديله أدفع له.
1: حلو، يعني تشوف أن أنت معه.
2: إنه كثير، أنا رأيت يوم من الأيام شباب يعبي ويجي شارج من المحطة.
1: طيب بس صالح، يعني في ناس تقول لك طيب أنا قلت لك عبي فل مثلا، أنا ما أعرف كم السعر النهائي، ليش تأخذ مني مقدم؟
2: يعني ما فيها شيء، أخذ مثلا أعطيته 100 ريال قلت له عبي لي بالمية.
1: حلو،
2: ولا تعال معاه شبكة، تعال خد أبويا مثلا 80 ريال 90 ريال على حسب اللي انت عارف كم سيارتك تعبى.
1: يا سلام،
2: يعني مبلغ 10-20 ممكن انت تنقصها، اسحب المبلغ هذا.
1: طيب والمطاعم؟
2: المطاعم هذه في مطاعم كثير، بس احنا مشكلتنا بالمحطات. المطعم تقدر تطبقه من حلقه، لكن هذا اللي بالسيارة اللي ممكن يعبي ويجي يكرد.
1: صح، وجهة نظر جميلة، أنا سعيد جدا صراحة.
2: تعال وين رايح؟ لكن هذا راكب سيارة ممكن يأكل عجل.
1: يا سلام، والله وجهة نظر جميلة وسعيد جدا فيها صراحة، وتوصل بالسلامة إن شاء الله يا صالح، شكرا لك على المشاركة.
2: ربي إن شاء الله.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا. وجهة نظر جميلة ومنطقية كذلك من صالح، شكرا لك. طيب هل طلب الدفع قبل الخدمة إجراء طبيعي لتنظيم العمل، ولا تشوف أنه يعطي انطباع بعدم الثقة بالعميل؟ اتصال آخر، هلا وسهلا، يا صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
3: صباح الخير.
1: صباح الأنوار، هلا وسهلا، تعرفني باسمك؟
3: ماجد بن فهد العتيبي.
1: أنعم وأكرم، حياك الله يا ماجد، هلا وسهلا.
3: معلك زود، معلك زود،
1: حيا الله السمي.
3: أنا أقول

0: عمرك ان المحطات من حقها والمفروض انها يضر السلامة تخلي محطات السعودية كلبوها الدفع قبل تعبية البنزين.
1: قبل.
0: لان ذي حرامية ما تخاف الله.
1: حلو.
0: يسرق ولا عليه من العامل، ما يدري عن ظروف العامل المسكين ولا يدري عن شيء.
1: بس يا ماجد في ناس تقول لك طيب يا اخي انا ما ادري كم فل سيارتي، انا قايل لك عبي
0: العامل فل. العامل يعرف يعبي في اليوم 500 سيارة ويعرف يفرق بين الجيب والصغيرة.
1: حلو.
0: ويعرف التانك الكبير من التانك الصغير.
1: يعني انت ما تزعجك الـ الـ الـ الحركة؟
0: لا ما تزعجني.
1: طب والمطاعم؟
0: تطبقها على الجميع.
1: والمطاعم؟
0: المطاعم لا العكس. المطاعم على قولة اللي قبل يقول يمسك برقبته. المطاعم ما يندي من حشون فيها منه، فيه سكرتير وفيها.
1: بس المحطات انت مع؟
0: اي المحطات مع.
1: يا سلام عليك، يعطيك العافية سمي، سعيد جدا بهذه المشاركة.
0: الله يعافيك.
1: وصباحك سعيد، هلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا. وجهة نظر، وشكرا يا ماجد على هذه المشاركة، وتوصل إن شاء الله بالسلامة. اتصال جديد، صباح الخير. يا صباح الخير، هلا وسهلا.

0: يعني ماجد وصالح آخر مشاركتين تقريبا اللي وصلتنا كان عندهم وجهة نظر في مسألة المحطات، إنه المحطة أوكي شيء منطقي يعني إنه يكون الدفع فيها مقدم، ولكن للمطاعم لا صعبة شوي يعني يكون الدفع بعد الخدمة. الشخص موجود قاعد عندك، يكون في أمن مثلا على الباب، في كاميرات. طيب إذن سؤالنا يا أصدقاء، هل طلب الدفع قبل الخدمة إجراء طبيعي لتنظيم العمل، ولا تشوف أنه يعطي انطباع بعدم الثقة؟ وهل يختلف الموضوع أو يختلف رأيك بحسب نوع الخدمة أو المكان؟ في آراء وصلتنا على الواتساب، أحد الأصدقاء بس للأسف ما ذكر اسمه، يسعد صباحك هلا يا صديقي، يقول الدفع المسبق مطلوب أحيانا لبعض الخدمات، مهم جدا لحفظ حقوق الآخرين. طيب يا صديقي أنت ذكرت أنه بعض الخدمات، مثل إيش؟ طيب عندنا أيضا صديقتنا منى تقول السلام عليكم، أشوف أن حركة يطلب الحساب من العميل وهو باقي ما قدم الخدمة شيء مزعج جدا. حصل معي موقف مستفز في المحطة، طلبت من العامل يعبي بنزين فل، قال ادفعي أول بعدين عبي، مو معقول أني بسرقك وجاي عندك وبعد أقول لك عبي فل، مرة تضايقت من هذا الأسلوب، أنا مش حرامية. يعني بهذا الأسلوب أنا ما راح أرجع أتعامل مع هالمكان. طيب العافية، شكرا. طيب اتصال أخير. صباح الخير. يا صباح الخير. كذا مستمعينا الكرام أو إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج 7 الصبح. كل الشكر لكل الأصدقاء اللي أمتعوني صراحة بمشاركاتهم وأراهم المنوعة اللي شاركوني فيها عبر الاتصال، وكذلك الأصدقاء اللي شاركونا عبر رسائل الواتساب. لكم أجمل وطيب التحايا من فريق العمل، كنت معكم من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد والتنسيق لمياء محمد ومشاعر الكويليت، والإخراج لرامي حمزة. ألتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
1: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: كانت فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد.
8: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
5: إلى الرياضة.
9: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
5: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
11: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
12: بخبر يهمك،
13: رأي جدل ومفاجآت،
11: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
14: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
11: بلقطة.
15: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
11: أو مسمع فني مثلا.
12: رياضة بنكهة الويكند.
11: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
5: عالمنا مزدحم بالأخبار،
16: إذن معارك بتأثير عالمي،
5: منها ما يعكر صفو يومك
17: وأخذ إلى سجن الصيدلية،
5: ومنها ما يجعلك تبتسم.
18: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
5: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
19: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
5: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساءً.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وهذه هي العناوين. الجيش الأمريكي ينهي جولة جديدة من الضربات ضد إيران ويعلن استئناف الحصار البحري عليها، ويقصف عشرات المناطق الساحلية قرب هرمز. ترامب يهدد إيران بضرب الجسور ومنشآت الطاقة إذا لم تبرم اتفاقا خلال أسبوع. اليوم استئناف مباحثات روما، لبنان يطالب بوقف شامل لإطلاق النار، وإسرائيل تربط الانسحاب

بضمان منع عودة حزب الله بعد مباحثاته مع الرئيس الأمريكي. رئيس الوزراء العراقي تعهد بنزع سلاح الفصائل مع نهاية سبتمبر القادم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، معكم هناء عوني. البداية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن الضربات العسكرية على إيران ستتواصل حتى يصدر توجيهات بوقفها، وأشار في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إلى أن طهران لا تزال تبدي بعض المقاومة لكنها ليست بالكثيرة. وكشف ترامب عن كواليس دبلوماسية جرت مؤخرا، معلنا عن إجراء محادثات مع الجانب الإيراني يوم الثلاثاء حثت فيها واشنطن طهران على إبرام اتفاق سريع. أوضح الرئيس الأمريكي أن إدارته قررت تأجيل استهداف أهداف الطاقة الإيرانية إلى نهاية العمليات، مهددا بضرب محطات الطاقة الأسبوع المقبل مباشرة إذا لم تفضي الجهود الحالية إلى اتفاق. وكان ترامب أكد أن القوات الأمريكية ستفرض حصارا شاملا على السفن القادمة من إيران والمتجهة إليها. ترامب أضاف خلال منشور له أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع حركة السفن باستثناء السفن الإيرانية. وفيما يتعلق بالرسوم، قال ترامب إنه قرر استبدال رسوم التعويض في مضيق هرمز والتي حددها ب20%، قرر استبدالها بصفقات تجارية واستثمارية. في الوقت نفسه قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها نفذت ضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية، شاركت فيها مقاتلات حربية وطائرات مسيرة وسفن بحرية أمريكية، أطلقت ذخائر دقيقة دمرت مواقع للصواريخ والمسيرات الإيرانية والقدرات البحرية وأنظمة الدفاع الساحلي، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية وأطقم السفن المدنية. كما اتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر عبر منصة أكس، اتهم إيران بتعمدها خلال الأيام السبعة الماضية استهداف المدنيين في أنحاء المنطقة ومهاجمة سبع سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل وإصابة وفقدان أكثر من 10 بحارة مدنيين. ينضم إلينا من واشنطن طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق.
2: أهلا بك أستاذة هناء، تحية لك لجمهورك الكريم.
1: أسألك بداية، هل اختزلت الحرب أو اختزلت الحرب وأهدافها وحتى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز فقط، وبات المضيق هو مفتاح الحل؟
2: يعني هذا سؤال رائع في الحقيقة، لأنه هذا ما تسعى إليه إيران، ويبدو أنها حتى الآن نجحت في ذلك. لكن مفتاح الحل يكمن في الملف النووي الذي هو أساس هذا الصراع، الذي يعني بدأه الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل في هجماتهما على طهران على أمل أن يسقط النظام وأن تتغير الأحوال. لكن هذه الافتراضات كانت خاطئة، والآن هم بصدد الدخول في يعني عملية ضغط مكثفة من جانب الولايات المتحدة. هناك أمل كبيرة على أن الضغط الاقتصادي المتزامن مع الضغط العسكري يمكن أن يضعف موقف المتشددين ويشجع الجانب البراغماتي الذي أشاد به دونالد ترامب من قبل، بما فيهم الرئيس بزشكيان، والذي يعني تحدث بنوع من يعني التأكيد على أنه لا يختلف مع القيادة العسكرية حينما وصفته الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران بأن هناك يعني انقسام بين هؤلاء العسكريين وبين الآخرين بمن فيهم بزشكيان نفسه. لذلك هذه الرهانات الأمريكية ما زالت قائمة، لكن الرهان الحقيقي هو ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيطور من فكرة الصراع بحيث يحاول جذب الدول المتأثرة بهذا الصراع في أوروبا وفي آسيا والشركاء التجاريين ليشكل بالفعل تحالف يعني

0: يعني عسكري واقتصادي ضاغط على إيران، لأنه من دون ذلك ربما يكون قد يكرر يعني الموقف الأول أو نقطة الصفر الذي بدأ منها في هجومه على إيران. صحيح أن إيران في موضع استراتيجي أضعف، لأن تأثيرها في المرحلة الأولى كان أقوى، بينما تأثيرها الآن ربما يكون أضعف قليلا بسبب أن يعني حدثت بعض الانفراجة في أسعار النفط وشهد انخفاض. صحيح أنه يزداد الآن تدريجيا، لكن لا يعتقد بأن الأسواق ستتلقى صدمة مثلما كان الحال عليه في المرحلة الأولى.
1: نعم.
0: بالتالي الضغط الاقتصادي سيكون أضعف وموقف إيران سيكون أقل تأثيرا من الناحية الاستراتيجية.
1: ما الذي تعنيه طيب يعني هدنة الأسبوع التي منحها ترامب لإيران قبل أن يقصف الجسور ومنشآت الطاقة؟ هل يؤخذ هذا التهديد على محمل الجد وأنه بالفعل قابل للتنفيذ؟
0: يعني هذا تكرار لتهديدات سابقة، بدءا من محو الحضارة الإيرانية إلى تدمير كافة يعني محطات الطاقة الكهربية والجسور، ثم هو يكرر الآن نفس الفكرة مرة أخرى. أعتقد أنه يسعى إلى مزيد من الضغط النفسي وعلى القادة الإيرانيين، يحاول عزل القادة المتشددين، لأنه إذا نفذ ذلك ربما سيكونون في وضع أسوأ، وبالتالي ربما يعني ينأون بأنفسهم عن المواجهة المحتملة. صحيح أن دونالد ترامب لن يذهب إلى حد تدمير كافة المنشآت الطاقة الكهربية، وإنما قد يبدأ بواحدة أو اثنتين كدليل على جديته، وقد يختار تلك المنشآت التي يمكن وصفها بأنها تستخدم في استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية، حتى يبتعد عن فكرة اتهامه بأنه يقوم بمخالفة قوانين الحرب أو أنه يرتكب جريمة حرب. وأعتقد أنه إذا فعل ذلك سيكون هذا أداة جيدة ضد الإيرانيين، لكنه أيضا ينبغي أن يكون حذرا للغاية، لأن الإيرانيين يمكن أن يردوا باستهداف مناطق أخرى في الإقليم، وهذا سيضع دونالد ترامب في موقف صعب، لأنه يعني سيتهم في آنذاك بأنه يعني عرض المنطقة كلها للخطر. لذلك ينبغي أن يكون حذرا جدا حينما يستهدف هذه المحطات، وأعتقد أنه سيفعل ذلك.
1: طيب، يستهدف هذه المحطات، وأيضا في معرض إجابتك على سؤالي الأول ذكرت بأن الملف النووي هو المهم وأنه أحد أهداف الحرب. أعاد ترامب التذكير بأنه سيقصف ما يعرف بجبل الفأس المخزن تحته بعض المواد النووية، وذلك ربما لأنه قد يردع إيران عن استخدام هذه المواد في تصنيع القنبلة النووية وسيقضي على البرنامج النووي تماما. هل يحاول من خلال ذلك ترامب أن يصنع نصرا لم يتمكن من صنعه في السابق؟
0: صحيح، يعني بالفعل هو يعني ما يسمى بجبل الفأس أو بيج أكس هو يعني واحدة من الأماكن القريبة من أصفهان، من موقع أصفهان النووي، يعني على بعد كيلومترات قليلة، وهو محصن للغاية، بمعنى أنه يعني صمم بحيث يكون أعمق كثيرا من تلك المنشآت التي استهدفتها الولايات المتحدة العام الماضي، بمعنى أنه على بعد مئات الأمتار تحت الأرض ومن الصعب تدميره. لكن ما يستطيع أن يدمره هو المداخل الخاصة المكشوفة لهذا الموقع، وليس هناك تقارير مؤكدة تشير حتى داخل الاستخبارات الأمريكية بأن هناك نشاط مؤكد لوجود شبهة لعمليات يعني تخصيب اليورانيوم أو ما إلى ذلك. معظم التقارير الأمريكية تحديدا وليس الإسرائيلية، لأن الإسرائيليين يبلغون أحيانا لاستمرار الصراع الذي هو في مصلحتهم، لكن الولايات المتحدة تأخذ هذه الأمور بشكل يعني دقيق أكثر. ودونالد ترامب حينما قال أنه لا يستبعد أن يقوم بعملية القصف، قال في نفس الوقت أنه لا توجد يعني ما يثير القلق في نفس الوقت، وبالتالي ليس من المعلومة إذا كان سيقوم باستهدافه أم لا، لكن إن استهدفه فهو ربما سيعزز مقولته يعني فكرة النصر من خلال

0: تحقيق يعني إنجاز آخر في طريق الحرب، اللي يقول بأنه كانت هناك بالفعل يعني أمور مثيرة، وهو أراد أن يطمئن تماما بأنه لن يكون هناك أي أخطار محتملة حتى في المستقبل بشأن البرنامج النووي الإيراني في هذا النقطة، في هذه النقطة.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي، متحدثا إلينا من واشنطن.
2: شكرا.
1: إيرانيا، أفادت مصادر محلية بمقتل أكثر من 10 عسكريين إيرانيين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، وذلك جراء القصف الأمريكي الذي استهدف اللواء 388 التابع للجيش الإيراني في مدينة بنبور جنوب شرقي إيران. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أنه يدعم القوات المسلحة الإيرانية، وأكد أنه ليس منفصلا عنها، وذلك ردا على تصريحات التلفزيون الإيراني الذي قال إن القوات المسلحة في جانب والحكومة في جانب آخر.

0: عندما يقول التلفزيون الرسمي إن القوات المسلحة في جانب والحكومة في جانب آخر، فهذا لا يعني الإيحاء بوجود انقسام، وهذا هو الخطاب الذي تروج له إسرائيل. أنا لا أعتبر نفسي منفصلا عن القوات المسلحة، بل أعدها مصدرا لعزتي وفخري وأدافع عنها بكل قوة.
1: هذا وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن طهران ليس لديها أي التزامات تتعلق بمذكرة التفاهم بما فيها مضيق هرمز، وقال إن أي جهة تطلب من إيران إعادة الملاحة لوضعها الطبيعي فإن طلبها في غير محله.
2: في الوقت الحالي ليست على عاتقنا أي التزامات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بما في ذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، وأي جهة تطلب من إيران إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي فإن طلبها في غير محله. وكان جوهر التفاهم يتمثل في إنهاء الحرب ضد إيران والجبهات الأخرى، إلا أن هذا التفاهم تم انتهاكه سواء على الأراضي الإيرانية أو في لبنان.
1: ينضم إلينا محمد عباس ناجي، المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإيرانية. أهلا ومرحبا بك سيد محمد.
3: أهلا وسهلا.
1: إيران تقول إن الولايات المتحدة هي من انتهكت البند الأول في مذكرة التفاهم وعلقت إعفاءات النفط وأيضا أعادت فرض الحصار البحري. هل تعتبر إيران كل هذه الخطوات الأمريكية مجرد انتهاكات أم بالفعل انهيار لعملية التفاوض وعودة للحرب؟
3: أعتقد هناك مشكلة بالنسبة لإيران في هذا الأمر. يعني إيران هي التي بدأت بانتهاك المذكرة عبر تهديد أو مواصلة تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز في المرحلة الماضية. إيران ما زالت تستهدف ناقلات عديدة، منها حتى ناقلات لبعض دول مجلس التعاون الخليجي، ما زالت تواصل العدوان على دول مجلس التعاون، وبالتالي هي تنتهك مذكرة التفاهم في كل الأحوال. أنا في اعتقادي إيران لا تريد الوصول إلى اتفاق، لا تثق كثيرا في أن هذه المفاوضات من الممكن أن تؤدي إلى اتفاق يتسم بصفة الديمومة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك اتجاه داخل إيران أكثر نفوذا يرى الآن أن استئناف العمليات العسكرية قد يكون أقل خطورة من الوصول إلى اتفاق يشك في جدواه مع الولايات المتحدة في الفترة القادمة.
1: لكن ما هو إذن مصير مضيق هرمز؟ الولايات المتحدة تقول إنه مفتوح أمام الملاحة، إيران تقول إنه مغلق ولن تمر منه أي سفن سواء دخولا أو خروجا. ما هو مصير هذا المضيق على المدى البعيد وتأثير ذلك أيضا على دول الجوار؟
3: لابد أن نشير لشيء مهم، وأنه إصرار إيران على تهديد حركة الملاحة في المضيق في الفترة الحالية سوف يدفع دولا عديدة إلى البحث عن بدائل أخرى في الفترة القادمة لتقليص قدرة إيران على تهديد مصالحها في كل الأحوال. يبدو أن إيران ستصر في الفترة القادمة على تهديد حركة الملاحة، حتى لو افترضنا أنه تم الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لا أتوقع أن إيران ستلتزم بهذا الاتفاق، وبالتالي

0: تواصل تهديد حركه الملاحه في مضيق هرمز. وبعض دول الجوار لا سيما بعض دول مجلس التعاون الخليجي نجحت بامتياز في امتلاك بدائل لتقليص حده الازمه في مضيق هرمز، مثل المملكه العربيه السعوديه والامارات وغيرها من الدول. في اعتقادي هذا سيتواصل في المرحله القادمه، هذا اتجاه اعتقد ستتبناه دول عديده من اجل تقليص قدره ايران على تهديد حركه الملاحه في المضيق في الفتره القادمه.
1: هل
0: في كل
1: يعني
0: الاحوال
1: ذلك سيد محمد بأن أفق التفاوض بات مغلقا تماما؟ وإذا كان هناك أي هامش للاستمرار، إلى أي مدى سيصعب هذا الوضع مهمة الوسطاء؟
0: أنا في اعتقادي ما زالت هناك فرصة وإن كانت ضعيفة جدا لمواصلة التفاوض بين إيران والولايات المتحدة في الفترة القادمة. طبعا تهديد حركة الملاحة سيؤدي إلى عرقلة هذه المفاوضات، وبالتالي الجهود التي تبذلها دول عديدة من الممكن أن تواجه عقبات في الفترة القادمة. لماذا؟ لأنه الاتجاه الأبرز داخل إيران الآن والأكثر نفوذا ينتهك أي قرار وينتهك أي مذكرة تفاهم، وبالتالي لا يمكن الوثوق في أنه سيلتزم بأي اتفاق محتمل. لذلك أنا في اعتقادي العودة إلى المربع الأول من الأزمة وربما استئناف العمليات العسكرية على نطاق واسع قد يكون احتمالا مرجحا في الفترة القادمة.
1: هل أخطأت إذن إيران في حساباتها عندما صعدت التوتر في المضيق ولم تحسب حساب حجم الضربات الأمريكية التي ستنزل عليها وتنهار عليها، وها هو ترامب يهدد بأنه سيقصف الجسور ومنشآت الطاقة؟
0: طبعا طبعا سؤال مهم جدا، وانا اتفق مع حضرتك في انه ايران ارتكبت اخطاء استراتيجيه كبرى. المساله لا تتعلق حتى فقط باستئناف العمليات العسكريه الامريكيه وربما استهداف البنيه التحتيه كما تقولين، وهذا احتمال كبير في الفتره القادمه، وانما تتعلق حتى بعلاقات ايران مع دول العالم. دول العالم اولا جزء من هذه الدول قد يفكر، خصوصا الدول الاوروبيه على سبيل المثال قد يفكر، او دول من حلف الناتو قد يفكر في مشاركه الولايات المتحده في حمايه المضيق في الفترة القادمة وفتح وضمان فتح المضيق باستمرار في الفترة القادمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى دول كثيرة ستتأثر علاقاتها الثنائية مع إيران في الفترة القادمة، وبالتالي إيران هنا تجازف ليس فقط بتدمير البنية التحتية الخاصة بها وإنما حتى بالتعرض لعزلة كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي. حتى بالنسبة للدول التي كانت تؤسس علاقات قوية مع إيران أعتقد أنها ستراجع هذه العلاقات بسبب استمرار تهديد إيران لحركة الملاحة في المضيق، وأيضا عدوان إيران على هذه الدول في الفترة الماضية. كل ذلك سيؤثر أو سيفرض تداعيات سلبية عديدة على إيران في الفترة القادمة.
1: من بقي إذن لإيران أو ماذا بقي لإيران؟ هل يمكن أن تعول على الحليفتين روسيا والصين؟ هل يمكن أن تعول على مقدرات عسكرية متبقية لها؟ هل يمكن أن تعول على مخزون يورانيوم قد تفاوض به فيما بعد؟
0: ربما هذه النقطة الأخيرة تحديدا من الممكن أن إيران تحاول الرهان عليها في الفترة القادمة. إيران لا تستطيع أن تعول على الصين ولا روسيا في الفترة الحالية. الصين على سبيل المثال تحتفظ بمسافة لأنها الآن ترى أن إيران بسبب سياساتها تتعرض لعزلة شديدة ويمكن أن تؤثر على مصالح الصين نفسها في الفترة القادمة. وبالتالي يتبقى فقط لإيران فكرة الاحتفاظ باليورانيوم المخصب وربما التفكير في إنتاج القنبلة النووية. أحد أعضاء الشورى بالأمس يدعو إلى إنتاج قنبلة نووية في الفترة القادمة، وبالتالي إيران لن تنتهك فقط البند الخاص بمضيق هرمز في مذكرة التفاهم، وإنما ربما تعرقل أي تسوية محتملة حول برنامجها النووي عبر الإصرار على الاحتفاظ باليورانيوم المخصب بنسب مختلفة.
1: أشكرك شكرا جزيلا محمد عباس ناجي، المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإيرانية.

هذا وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات بمسيرات إيرانية، فيما أفادت وكالة الأنباء الكويتية بالسيطرة على حريق في أحد المواقع بعد هجمات إيرانية دون تسجيل إصابات. وكان الجيش الكويتي قد أعلن اعتراض 6 صواريخ و33 مسيرة، وقال إن العدوان الإيراني استهدف منشآت حيوية ومدنية وإحدى القطع البحرية التابعة للقوات البحرية. وفي البحرين، أعلنت قوات دفاع البحرين اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية صباح اليوم، فيما أفادت وزارة الداخلية بإطلاق صفارات الإنذار. وأكد تلفزيون البحرين تصدي الدفاعات الجوية.

جوية للهجمات. أيضا أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ باليستية فجر اليوم بعد دخولها المجال الجوي لعمان من دون تسجيل إصابات، وكانت قادمة من إيران. سياسيا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه عقد اجتماعا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في واشنطن، بحث خلاله تطورات الأمن الإقليمي وعلى رأسها تداعيات الهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والدول في الشرق الأوسط.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ هاتفيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة البدء في إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج سوريا، كما دعاه لاتخاذ خطوة مماثلة في جنوب لبنان. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي أجريت في روما بين ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان كانت مثمرة وسادتها أجواء إيجابية. وفي تصريحاته أشار إلى أن الجانبين حريصان على المضي قدما في المفاوضات التي ستستكمل اليوم. هذا وكشفت مصادر أمريكية للعربية أبرز النقاط التي تتركز عليها المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية. المصادر أوضحت أن المفاوضات تتركز على آلية الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، حيث يطالب لبنان بوقف شامل لإطلاق النار قبل بدء تنفيذ مراحل الاتفاق. ولفتت المصادر إلى أن بيروت تطالب بجدول زمني ملزم لأول انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، لكن إسرائيل ردت بربط الانسحاب بضمان قدرة الجيش اللبناني على منع عودة حزب الله. الولايات المتحدة من جانبها طالبت بتعهد لبناني بمنع أي تحرك عسكري للحزب من الجنوب. يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب مستعدة للمضي قدما في تنفيذ المنطقتين التجريبيتين، وذلك مع استمرار المفاوضات كبادرة حسن نوايا دون أن يوضح الشروط المطروحة. ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت حنا صالح، الكاتب الصحفي والسياسي. أهلا ومرحبا بك سيد حنا.
2: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، صباح النور. نبدأ بتصريحات المسؤول الأمريكي الذي يصف المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بالمثمرة وبأن أجواءها كانت إيجابية. ما الذي يريده لبنان كي تكون هذه المحادثات فعلا مثمرة وإيجابية؟
2: ذهبت بيروت إلى المفاوضات المباشرة من أجل حقن دماء اللبنانيين، من أجل وقف الهزيمة عند الحدود التي بلغتها، من أجل الانسحاب الإسرائيلي، من أجل إعادة النازحين وتحرير الأسرى. هذه العناوين بالغة الأهمية، خصوصا وأن لبنان لم يكن هو الطرف الذي أعلن الحرب على إسرائيل. في أي حال، منذ عام 69 خمسة اجتياحات، 78 82 كانت السبب منظمة التحرير. 2006 24 26 إيران أررت الحرب. الآن هناك وضع آخر. لبنان قادر على أن يضمن الأمن حقيقة بدون ادعاءات، حقق تقدم مع الدعم الموعود به للجيش اللبناني قادر على ذلك. ما هو حاصل الآن أن خطوة المناطق التجريبية يجب أن توضع في التنفيذ، ويبدو أن الاقتراح الأمريكي في جلسة الأمس بأن يشمل جزء محتل وجزء مسيطر عليه بالنار قد سار إلى الأمام، وتقول واشنطن أنها تكون جاهزة بنهاية الشهر الجاري لبدء المناطق التجريبية. أي بعد زيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس ترامب.
1: طب أين تكمن العقدة سيد حنا؟ أين يكمن الصدام بين المطالب اللبنانية والإسرائيلية فيما يتعلق بالمناطق التجريبية؟
2: الصدام هو في كل شيء. إسرائيل أخذت إلى المفاوضات تحت الضغط الأمريكي. إسرائيل قبل

0: 3 أشهر من الانتخابات لا تريد الانسحاب. إسرائيل تراهن على تخادم مع إيران ووكيلها الحزب الأكبر لفتح معركة وتأخير الانسحاب. هناك صدام حقيقي، والصدام ليس فقط مع لبنان بل مع الإرادة الأمريكية التي تريد إخراج المنطقة من الحروب. أليس لافتا ما تفضلت قبل قليل بإذاعته الخبر عن إكسيوس أن الرئيس ترامب أبلغ نتنياهو أن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب سوريا وجنوب لبنان؟ وقبل أيام كان هناك رد مخزع من كاتس وزير الحرب الإسرائيلي على الرئيس الأمريكي لأنه طالب بذلك، أي أن الإدارة الأمريكية لا ترى أن أمن إسرائيل يتحقق عبر احتلالها الأرض، بل أمن إسرائيل يتحقق مع الأمن اللبناني مع الأمن السوري، بحيث لا يكون لبنان منطلقا لأي عمل عدائي ضد إسرائيل، وهذا ما تعمل عليه السلطة اللبنانية رغم كل ما يقال عن صعوبات وتهديدات من إيران. فالقاضي والداني يعلم أنه ليس بمقدور إيران حماية قياداتها، وليس بمقدور إيران أن تفرض على العدو الإسرائيلي.
1: طيب، وهذا بالضبط ما أكده الرئيس الأمريكي بأنه فصل مسار إيران، محادثاته مع إيران والمسار التفاوضي مع إيران عن الملف اللبناني تماما. هذه هي تأكيدات الرئيس الأمريكي. ولكن هنا أسأل، بيروت تطالب بخطوات عملية ولكن لا تحصل عليها حتى الآن. مسألة المناطق التجريبية لم يتم البدء بها، لم تحصل على جدول زمني. ما هي قدرة لبنان على الحصول على تلك الخطوات العملية من إسرائيل؟
0: أتفق معك أن الصعوبات كثيرة، وكنت قد أشرت إلى أن إسرائيل تحاول إبطاء التنفيذ، لكنها من الصعوبة بمكان أن تتمكن من الإفلات من الضغط الأمريكي. الضغط الأمريكي حقيقي، وإعلان قيادة سنتكوم، هناك وفد كبير من السنتكوم في بيروت، عدد كبير من الضباط والعسكريين، أن الاستعدادات الأمريكية لبدء المناطق التجريبية لن تنتهي قبل نهاية هذا الشهر. اليوم يفترض أن تقر مناطق أولية تجريبية ولائحة أخرى بالمناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. لنكون واضحين، لن تنسحب إسرائيل كلية يوم غد أو بعده. الانسحابات التدريجية مفيدة جدا لأنها تمكن الدولة اللبنانية من إمساك الأرض، وتتحول السلطة إلى مرجعية للناس، بعدما كان طيلة 25 سنة حزب الله هو المرجعية للناس بين الدولة والمواطن، هو الواسطة.
1: لكن سيد حنا، نحن نتحدث عن منطقتين فقط، نتحدث عن زوتر الغربية وفرون، فرون التي لا يوجد بها أصلا قوات إسرائيلية قد يكون مسيطر عليها بالنار كما ذكرت حضرتك، وزوتر الغربية التي يدخل ويخرج منها عن طريق زوتر الشرقية، أليس كذلك؟ يعني هما مجرد منطقتين ولكنهما تبدوان يعني مسألة معقدة جدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي واللبناني أيضا.
0: بدون شك طرح الأمور بهذا الشكل يظهر حجم الصعوبات، لكن ما أريد أن أذكر المشاهدين والمستمعين به هو أن نزع السلاح قضية وطنية لبنانية، ونزع السلاح لا يقتصر على مناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال. هناك سيطرة للحرس الثوري في مناطق أخرى. الحكومة اللبنانية قررت في 5 من آب الماضي العام الماضي نزع السلاح في كل لبنان تطبيقا للبيان الوزاري واتفاق الطائفة والدستور. نحن أمام حقيقة، الأرض مقابل السلاح. انسحاب العدو من الأرض مع حصر السلاح يعني فرض انسحاب الحرس الثوري وتحرير لبنان من احتلالين. هناك صعوبات صحيح، لكن ثرون والغندورية وغيرها هي مجاورة للنبطية، وعندما تكون تحت النار الإسرائيلية أهم من جبل عامل النبطية تكون مطوقة. يجب تحرير كل المنطقة، يجب رفع السيطرة بالنار التي يمارسها العدو الإسرائيلي على نحو 15% من مساحة لبنان.
1: طيب، ما أريد أن أسأل إذن عن التحرك الداخلي الذي يتعين على لبنان الرسمي اتخاذه كي لا يعود حزب الله إلى المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل، يعني افتراضا، هل مجرد الانتشار العسكري أم لابد من فتح قنوات حوار مع حزب الله؟
0: حزب الله تنظيم إيراني بالكامل،

0: لا علاقة له بلبنان. ما من تنظيم في أي بلد من العالم يأخذ بلده إلى هذه الهزيمة وهذه النكبة. لقد أعلن الحرب سأرا للمرشد الذي لم تتمكن الإمبراطورية الإيرانية من حمايته، فطلب من المواطن اللبناني أن يدفع من دمه وكل حياته ثمنا لقتل المرشد وللدفاع عن الدكتاتورية الدينية في إيران.
1: نعم.
0: نحن تحاورنا كلبنانيين مع حزب الله طيلة 20 سنة. في هذا الوقت كان حزب الله مع الأموال الإيرانية ومع السيطرة على مقدرات الدولة اللبنانية ينشئ مدن الصواريخ والمسيرات تحت بيوت الآمنين. السلطة اللبنانية الشرعية اللبنانية هي الأقوى، يجب أن تتحرك على الأرض، وهناك انفكاك شعبي عن حزب الله. أريد أن يعلم المشاهد والمستمع أن نداء النبطي ونداء سور يصدر للمرة الأولى عن مدن شيعية قالت لا للسلاح لا شرعي، قالت لا لهذه المقاومة، لا لحزب الله. على السلطة اللبنانية أن تلاقي انتظارات هؤلاء الناس الذين تحدوا وعبروا عن صوت الضحايا بوجه تسلط حزب الله كوكيل وواجهة للسيطرة الإيرانية على البلد.
1: أشكرك.
0: الموضوع ليس حوار بل خطوة جدية على الأرض يلاقي الناس التي ترفض أن يواصل حزب الله هذه الهيمنة. وبأي حال المواطنين في لبنان الشيعة رفضوا 3 دعوات من حزب الله للتظاهر لاقتلاع الحكومة، هذا أيضا معبر إنه يعيش في عزلة خانقة.
1: أشكرك شكرا جزيلا حنا صالح الكاتب الصحفي والسياسي متحدثا إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت.
0: شكرا.
1: ينضم إلينا عصمت منصور المحلل المختص في الشأن الإسرائيلي، أهلا ومرحبا بك سيد عصمت.
2: صباح الخير، تحياتي لكم ولكل المستمعات والمستمعين.
1: يا أهلا وسهلا سيد عصمت. عندما طربت إسرائيل انسحابها من المناطق التي احتلتها في الجنوب اللبناني، طربتها بقدرة الجيش اللبناني على الانتشار والعمل ضد حزب الله، هل بذلك تقدم وتعطي حلا أم تضيف تعقيدات إلى عملية التفاوض؟
2: لا، هي في الحقيقة تضيف تعقيدات. هي لا تكتفي بالاستعداد الذي تبديه الدولة اللبنانية ولا بالتعهد الأمريكي والغربي والأوروبي بدعم الدولة اللبنانية في هذا المسعى، بل هي تريد أن من جهة أن تؤخر هذا الانفصال، هذا الانسحاب بذريعة أنه لا يوجد طرف يمكن أن يملأ هذا المكان وأن تبقي هي قواتها هناك، وأيضا أن لا تقدم على الانسحاب وأن تثبت للإسرائيليين أن هدفها هو نزع سلاح حزب الله وليس أي هدف آخر، وأن أي خطوة تقوم بها هي تصب في هذه الخانة وهذا المطلب وليس مفاوضات سياسية مع لبنان أو شيء متعلق بالانسحابات.
1: هل يمكن أن نوصف هذا السلوك الإسرائيلي بأن تل أبيب تحاول تسويف مراحل الانسحاب إن أجبرت عليها إلى ما بعد الانتخابات، يعني تحاول ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية؟
2: صحيح، الانتخابات الإسرائيلية تلقي بظلها على كل الخطوات الإسرائيلية. وضع نتنياهو الانتخابي صعب، الاستطلاعات تتنبأ له بهزيمة كبيرة، ولذلك هو لا يريد أن يكذب على أي خطوة تزيد من صعوبة حسمه للانتخابات أو على الأقل تقلل من حظوظه في هذا الأمر. وأنه بعد الانتخابات نتنياهو بدأ يتحدث عن حكومة واسعة، حكومة وطنية يعني تضم عدد كبير من الأحزاب وليست حكومة يمينية ضيقة، بحيث يمكنها أن تتخذ خطوات سواء داخلية أو على مستوى لبنان وسوريا وحتى في غزة وغيرها من الملفات التي بقيت مفتوحة حتى الآن.
1: ما هو الملف الأكثر تأثيرا على حظوظه الانتخابية؟ هل هو ملف الحرب الإيرانية؟ هل جنوب اللبناني؟ ملف غزة؟ جنوب سوريا؟ أي الملفات الأكثر تأثيرا في مسيرته السياسية؟
2: يعني ربما الملف الأكثر الآن الذي يلمس الإسرائيليين هو الملف الإيراني وما يعني تفرع عنه في لبنان.
1: نعم.
2: هذا الملف وعدم وجود حسم أو

0: نتيجة واضحة لصالح إسرائيل هو الذي يعيق أمام يعني نتنياهو أن يحقق صورة انتصار، وبالتالي هو يعني لم يحقق نتيجة ملموسة، لم يجذب صورة انتصار، ويريد أن لا تكون هزيمة، أن لا يكون انكسار وانكفاء بحيث يدفع ثمنه. ولذلك هذه القضية الملموسة في غزة، الأمر مختلف. هناك سيطرة إسرائيلية على مساحات واسعة، هناك ضعف كبير لحماس، هناك حرية عمل واغتيالات يومية، ولا يلمس الإسرائيلي العادي ما يحدث في غزة. يعني المسألة محصورة داخل الجيش وفي نطاق دائرة قطاع غزة، داخل حدود قطاع غزة.
1: طيب سيد عصمت، لماذا لا يعتبر التوصل إلى اتفاق بشأن جنوب لبنان هو نصرا بالنسبة لنتنياهو؟ لو انسحب وفقا لاتفاق وتمكن بالفعل الجيش اللبناني من أخذ خطوات فعلية في السيطرة على المناطق التي يتم الانسحاب منها، ويعني نزع سلاح حزب الله ولو جزئيا، لماذا لا يعد ذلك انتصارا بالنسبة للداخل الإسرائيلي لنتنياهو؟
0: لأن حزب الله موجود، وحزب الله سلاح لديه، وهو يعني على المدى الطويل ربما هذه العملية تقود إلى إضعاف حزب الله وربما تخليه عن السلاح أو ألا يكون عامل تهديد حقيقي على المدى البعيد. ولكن هذا لا يعطي صوت انتصار، بل على العكس تظهر وكأنه نتنياهو تراجع وانسحب وأبقى الأمور في يد حكومة ضعيفة في لبنان لا تملك السيطرة، وحزب الله على حاله وسلاحه بيده. وأيضا إيران ربطت الملف اللبناني وكأنه يعني خضع لهذه المعادلة. لذلك هو يعني عمليا لا يستفيد من هذا المسار، رغم أنه مسار واعد على المدى البعيد ومسار سياسيا يفتح أفاق كبيرة ويحسن العلاقة مع الولايات المتحدة، يحسن العلاقة مع الدولة اللبنانية، يضمن هدوء في الشمال. لكن كل هذا لا يخدم نتنياهو في هذه المرحلة، وفي ظل الشعارات الكبيرة والنظرية التي وضعها، وضع نظرية بعد 7 أكتوبر أنه المناطق العازلة وبقاء الجيش كفاصل بين كل أعداء إسرائيل وبين مواطنيها ومستوطناتها، وكأنه يعني فشلت هذه النظرية إذا نفذ هذا الأمر، ولذلك هو يماطل. لكن هو يدرك أنه أيضا لا يستطيع أن يبقى في لبنان للأبد، ولا يستطيع أن يبقى جيشه منتشر بهذه الطريقة، لأنه هذا عدا عن الاستنزاف الذي يحققه، وهذا قد يحول المسألة إلى حرب استنزاف طويلة، ويعيد المواجهة مع حزب الله، ويسيء للعلاقات مع الولايات المتحدة.
1: أشكرك شكرا جزيلا عصمت منصور، المحلل المختص في الشأن الإسرائيلي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أجرى وزير الدفاع الأمريكي بيت هكتس محادثات في مقر البنتاغون مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، تناولت ملفات الأمن والسيادة ودور القوات العراقية في مواجهة التنظيمات المتطرفة. وخلال اللقاء شدد وزير الدفاع الأمريكي على ضرورة أن تعمل الحكومة العراقية على تأكيد سيادتها الكاملة لنزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران. كما أشار الوزير إلى أن هذه الجماعات المسلحة مسؤولة عن تنفيذ أكثر من 600 هجوم استهدفت المصالح والجنود الأمريكيين في المنطقة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال على هامش لقاء جمعه مع رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي الذي يزور أمريكا، قال بأن الولايات المتحدة ترى أن نشر قوات أمريكية في العراق لم يعد أمرا مطلوبا، وأكد أن شركات النفط الأمريكية تباشر حاليا الدخول وإبرام اتفاقات مع العراق. في المقابل تعهد الزيدي بأن يتم تجريد الفصائل من أسلحتها مع نهاية شهر سبتمبر القادم، وأكد أن السنة القادمة ستشهد أكبر مؤتمر للسيادة الوطنية في العراق. وردا على سؤال لمديرة مكتب العربية في واشنطن، قال رئيس وزراء العراق علي الزيدي في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الأمريكي إن حكومته لن تسمح لأي جهة بحمل السلاح، وإن قرار العراق بيد العراقيين والقوات العراقية قادرة على حماية الأرض.
2: ابتداء في منهاج الحكومي
3: according to the program of the government
2: هو حصر السلاح بيد الدولة.

0: of weapons to the state.
1: وهذه نقطة أساسية.
0: And this is a basic point.
1: ولدي قرار بها غير قابل للخيار.
0: And this is like a decision. It's not an option.
1: قرار العراق بيد العراقيين.
0: The Iraqi decision is by the hand of the Iraqis only.
1: وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضيها.
0: And our security forces are capable of protecting their borders.
1: بعد 30/9.
0: So after the 30th of September.
1: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
0: We never accept for any entity to carry weapons outside the control of a state.
2: للمزيد عن هذه الزيارة ينضم إلينا بسام القزويني الباحث في الشؤون السياسية والأمنية. أهلا ومرحبا بك سيد بسام. إذن زيارة مهمة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن حملت الكثير من توجهات العراق داخليا وخارجيا بقيادة الزيدي في المرحلة المقبلة، فضلا عن ملفات أمنية واقتصادية واستثمارية. كيف تقيم بداية مخرجات هذه الزيارة؟
3: صباحكم سعيد أستاذ. أنا بكل تأكيد لحد الآن المخرجات إيجابية بمحاولة استحصال الدعم الأمريكي والشراكة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، وبالتالي هذا يحتاج إلى عمليات تجريب وإصلاح داخلي في العراق. أتحدث عن إنهاء مرحلة الفساد والميليشيات القافزة على الدولة، وبالتالي هذا يسترعي أن تكون هناك عمليات حزم وملاحقة واستخدام الكي هذه المرة إذا ما حاولت أي جهة أو أي فصيل من القفز على الدولة مرة أخرى، أو محاولات الإطاحة بهذه الرحلة. أين حتى الآن ربما عملية الإقلاع من واشنطن لم يحين وقتها، لكن عندما تقلع طائرة الزيدي بالعودة إلى العراق أعتقد في أن مرحلة الهبوط ستوازيها ربما بعض التضييق السياسي. تحدث في أن بعض الجهات السياسية ربما لا تريد أن يحدث هذا الأمر بإنهاء دور الميليشيات في العراق، وبالتالي الزيدي أمام مسؤولية وطنية وحاجة شعبية، لأن الأمر لا يرتبط فقط بوجود الجماعات المسلحة في العراق التي تمثل ربما يعني هي من تخنق الدولة وتحاول أيضا تضييق على الشعب العراقي، بل إنها أيضا تمثل منصة لإعتداءات إرهابية في المنطقة. الأمر الذي يحتاج إلى أن الزيدي إذا ما أراد إنجاح المسار الاقتصادي عبر الشراكة الاقتصادية المزمعة.
2: وحقيقة حضرتك ذكرت الكثير من النقاط التي تحتاج إلى بعض التوضيح. دعني أبدأ بسلاح الميليشيات أو نزع سلاح الميليشيات في العراق، بما أنه هو مطلب وطني ولا يختلف عليه، ولكن عندما يطالب به الأمريكيون ويطالبون بتسريع وتيرته، ألا يضع ذلك رئيس الوزراء في خانة الاتهامات بأنه يتلقى الإملاءات من واشنطن؟
3: من حيث أي مستثمر أو شريك اقتصادي، إذا ما كان الأمريكيون أو كانت أي دولة إقليمية عندما تقدم على عمل استثماري أو شراكة اقتصادية من العراق، أن تكون هناك بيئة أمنية صلبة وليست هشة. وبالتالي الجميع يعلم في أن دور الميليشيات ليس على المستوى الميداني، بل حتى إقلاق المؤسسات وأيضا عن طريق أذرعها الموجودة في مؤسسات الدولة، فبالتالي هذا سيربك أي مسار. شهدنا في الأعوام الماضية هنالك عمليات تفجير كانت تجري بأبراج الطاقة الكهربائية في الداخل العراقي، وعندما تتعقد عمليات التفجير تجدها عبارة عن عبوات مصنعة في الداخل العراقي، وبالتالي في مناطق جغرافية توجد فيها تلك الميليشيات. إذن هناك تجارب سابقة، فهذه التجارب ينبغي أن تعالج، ولعلاج هذه المرة نعم العلاج المرن جاء عبر التفاوض، إلحاق بعض الفصائل بالدولة، لكن إذا ما استمرت تلك الفصائل أو عاندت المسار الجديد للحكومة، فبالتالي هذا يحتاج إلى معالجة صلبة.
2: طيب، ومن هنا تعهد الزيدي بأن يتم تجريد الفصائل من أسلحتها مع نهاية شهر سبتمبر القادم. ما هي آلياته لتحقيق هذا التعهد؟ وهل هذه الفترة كافية؟ ربما نتحدث عن شهرين ونصف الشهر، هل هي كافية لتحقيق هذا الهدف وهو ليس بالسهل؟
3: هذا هو المدى الأوسط أستاذ هنا الذي يمتد حتى نهاية العام الحالي. والذي يتوقع

0: وسطه أيضاً نهاية مهام التحالف الدولي في نهاية سبتمبر المقبل، وهي الذريعة التي تتعكس عليها الفصائل، لكنها الآن أعتقد ستحاول البحث عن ذريعة أخرى. ليس من مصلحتها تسليم السلاح، لأنها أيضاً تمتلك مؤسسات اقتصادية عن طريق خبراء بالاقتصاد والقطاع الخاص، أنها سوف تتضرر، لكن بالمقابل الحكومة سيلاحقها الضرر الأكبر بعمليات الاستحصار على الدولار الأمريكي جراء مبيعات النفط إذا لم تسهم في عملية حصد الميليشيات. لكن بالمقابل الحاق الفصائل في الدولة التي جرت قبل بضعة أسابيع بثلاث أو أربع فصائل، هنالك تبقى أربع فصائل رئيسة التي ربما تؤجل أو تتمرد حتى الآن في عملية الحاقها بالدولة. هناك وقت لدى الزيدي قد يبدأ به عمليات التضييق عند عودته من واشنطن، وأتحدث عن عملية ملاحقة الفاسدين وإلقاء القبض عليهم، والذي أثار حفيظة ومخاوف وهواجس جهات سياسية وجهات فصائلية في العراق، بل إنها حاولت في الأيام الماضية تخوين هذه الحملات وتشويهها، لأنها تخشى من أن تكون هي عند نهاية هذا الطريق سيلاحق هذا الأمر. إذن على الزيدي أن يستمر في عملية ملاحقة الفاسدين، وأيضا أي فصيل إذا ما تمرد على الدولة ينبغي أن تكون هناك عمليات ملاحقة قانونية، خصوصا وإن من يستخدم الطائرات المسيرة وفق قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 هو عنصر إرهابي، أي أنه سيحاكم أي فصيلة أو أي عنصر تلك الفصائل ضمن قانون الإرهاب إذا ما ألقي القبض عليه وبحوزته طائرات مسيرة.
1: ليس خفيا طبعا أن توقيت هذه الزيارة يتزامن مع التصعيد الأمريكي الإيراني، ولكن السؤال هو هل يخشى من أن يكون العراق جزءا من استراتيجية أمريكية لمواجهة إيران؟ هل تحاول الولايات المتحدة إخراج العراق من تحت عباءة إيران، وهي التي كانت لفترة طويلة تحت عباءتها، يعني بموجب المرجعيات الدينية، بموجب ارتباط تاريخي متأصل بين الدولتين؟
0: ربما الفترة الأخيرة كانت هنالك عملية تراخي لقبضة الإيرانية في الداخل العراقي. عملية التراخي مرتبطة بضغوط أمريكية جاءت عبر تعيين مبعوثات توم براك، وأيضا هنالك عملية تضييق مارستها واشنطن جاء بغداد بإيقاف تدفق الدولار، وبالتالي هذا ما أربك المشهد، خصوصا وأن الحكومة السابقة انتهجت سياسات خاطئة في الاقتصاد والسياسة والمال، مما ربما أصاب العراق شبه إفراغ لخزينة الدولة، وأيضا تمادي وتنامي لقوة الميليشيات، فبالتالي لابد أن يكون هنالك حسم وطني، حسم عراقي. نعم قد تكون هنالك ربما مساعدة أمريكية، لكن هذا لا يعني بأن إبعاد النفوذ الإيراني هو دخول نفوذ آخر. العراق يجب أن يحكم قبضته بنفسه عبر أدواته السياسية وبالتعاون أيضا مع المجتمعين الإقليمي والدولي.
1: أشكرك شكرا جزيلا بسام القزويني، الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، متحدثا إلينا من العاصمة العراقية بغداد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: ارتفع النفط لليوم الثالث بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الضربات بعد ساعات من استئناف الولايات المتحدة حصارها على شحنة إيران عبر مضيق هرمز. وارتفع خام برنت القياسي العالمي ووصل السعر إلى 86 دولارا للبرميل بعدما قفز 11% في الجلستين السابقتين. استقر الذهب بعدما جاء التضخم الشهري في الولايات المتحدة أقل من المتوقع

ما خفف بعض الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. كان المعدن النفيس قرب 4050 دولارا للأونصة بعدما ارتفع 1.3% في الجلسة السابقة. جمدت الولايات المتحدة أكثر من 130 مليون دولار من العملات المشفرة، قالت إنها مرتبطة بإيران، وجاءت الخطوة بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على محافظة رقمية تابعة للبنك المركزي الإيراني، إلى جانب أكثر من 50 جهة وشخص تتهمهم واشنطن بالمشاركة في شبكة للالتفاف على العقوبات. أعلن النائب العراقي عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمد جاسم الخفاجي أن جهاز الادعاء العام أوعز بفتح تحقيق قضائي بشأن شبهات اختفاء مبلغ 140 مليار دولار من إيرادات العراق اختفت خلال آخر 3 سنوات تتعلق بوكيل وزارة المالية السابق مسعود حيدر. هذا وأعلنت هيئة النزاهة في العراق القبض على مدير الأشغال العسكرية على خلفية مخالفات ومغالاة بعقد تأهيل مستشفى القوة الجوية في منطقة الرستمية بقيمة 92 مليار دينار. مع اشتداد الحصار الأمريكي على كوبا انهارت شبكة الكهرباء الرئيسية للمرة الثالثة خلال 9 أيام، ما تسبب في انقطاع شامل للتيار الكهربائي في أنحاء البلاد. دفعت 3 أيام من الخسائر أسهم سبيس إكس إلى حافة الهبوط دون سعر طرحها العام الأولي، وهو مستوى رئيسي يراقبه المتداولون والمستثمرون لتقييم وضع الإصدارات الجديدة. انخفضت الأسهم بمقدار 2.2% لتغلق عند 136 دولارا للسهم تقريبا، أي أعلى بدولار واحد فقط من سعر 135 دولارا الذي دفعه المشترون الشهر الماضي في أكبر عملية بيع أولية للأسهم على الإطلاق.

0: تأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بالفوز بهدفين للا شيء على فرنسا في الدور قبل النهائي لمونديال 2026. سجل ميكيل أويارزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا في الدقيقتين 22 و58. ينتظر الإسبان في المباراة النهائية المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى بين الأرجنتين حاملة اللقب وإنجلترا مساء اليوم الأربعاء. وللتعليق على هذه المباراة ينضم إلينا يمان موصلي صانع المحتوى الرياضي. أهلا ومرحبا بك يمان.
1: يا هلا، صباح الخير ويسعد لي أوقاتكم.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا. يعني مباراة من الطراز الأول، دعني أقول، بين أقوى هجوم وأقوى دفاع. ما الذي حدث للمنتخب الفرنسي من يعني أحد أقوى المرشحين لنيل هذا اللقب كان هو المنتخب الفرنسي، لماذا لم يستطع نجومه الكبار التسجيل وفرض أسلوبهم على الإسبان؟
1: وشي صباح الخير يسعد لي أوقاتكم لإذاعتكم الكريمة. البارحة شفنا مباراة للأمانة، مباراة كانت عكس التوقعات، عكس اللي نحن اعتدنا عليه من المنتخب الفرنسي. شاهدنا البارحة مباراة نصف النهائي بين المنتخبين، مستويات متفاوتة بقراءة المباراة بين المنتخبين، لأنه البارحة المنتخب الإسباني بقيادة المدير الفني دي لافوينتي قدموا مباراة أكثر من رائعة. حضر لاعبي بشكل جيد على الصعيد النفسي وحتى التكتيكي، لأنه كانت المباراة أكثر يعني أكثر واقعية وأكثر من ممتازة، الشيء اللي أعطى تفوق لمنتخب لاروخا، المنتخب الأقل حظوظ وأقل ترشيح للتأهل مقارنة بالمنتخب الفرنسي اللي كان حظوظه أعلى بسبب قوة المنتخب الفرنسي اللي كان أقوى خط هجوم في البطولة. هذا الشيء أبعد الضغوط عن الفريق الإسباني، هاي النقطة جعلت إسبانيا تلعب وتقدم كل شيء بالملعب من دون خوف، وأثمرت الجهود مباكرا بتحصل الإسبان على ضربة جزاء صحيحة بالدقيقة 22 بفضل اللاعب لامين يامال بعد التدخل من اللاعب

0: حق لوكاس دين داخل المنطقة، احتسب الحكم السلفادوري إيفان بارتون بدون تردد لأنه مخالفة واضحة وصحيحة سددها اللاعب أويارزابال اللي وضع إسبانيا بالمقدمة.
1: نعم، طب هل يمكن أن نقول أن خط وسط إسبانيا كان هو مفتاح الفوز؟ يعني كان خط الوسط قادر على التقدم للأمام، على العودة للدفاع يعني بشكل سريع جدا، يعني هو من أمسك بالفعل زمام المباراة.
0: هو للأمانة هذا الشيء فاجأ المنتخب الفرنسي، وفاجأ أيضا ديدي ديشامب بهيمنة الإسبان والسيطرة بالوسط، لأنه قفلوا مفاتيح اللعب والحلول عند المنتخب الفرنسي. هذا الشيء حد من خطورة كيليان مبابي وعثمان ديمبلي وتوغلات أوليسي وباركولا. للأمانة فرنسا كانت عاجزة بالتعامل مع الضغط الإسباني وفك شفرة الوسط، وقدمت لنا شوط أول كارثي بدون خطورة تذكر، وقامت بأول تسديدة بالشوط الأول كانت بالدقيقة 35. هذا الشيء كان يحسب للمنتخب الإسباني لأنه كان الوسط جدا منظم، والمنتخب الفرنسي البارحة شاهدناه بدون هوية، منتخب عودنا على الفوز بأداء مقنع بسيطرة وبإقناع. بارحة كان باهت، والملام الأول هو ديدي ديشامب بسبب خسارة معركة الوسط بإجلاس كوني على الدكة، اللاعب اللي كان صمام الأمان بالنسبة للمنتخب الفرنسي وأشرك بداله تشواميني بجانب رابيو، لأنه رابيو تحمل عبء الخط الوسط بمفرده وأجبر أوليسي على النزول وتحضير أغلب الهجمات من خط الوسط وعزله عن كيليان مبابي وعثمان ديمبلي.
1: طبعا سننتظر المباراة الفاصلة بين المنتخب الأرجنتيني ومنتخب إنجلترا، وسنرى من سيقابل الإسبان في النهائي. على العموم أشكرك شكرا جزيلا يمان موصلي، صانع المحتوى الرياضي، وشرفتنا. وبجرعة الأخبار الرياضية نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM، وكنت معكم أنا هناء عوني. أشكركم لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ثواني قليلة تفصيلنا عن افتتاح سوق السعودية. يوم أمس أخلقنا عند مستويات 10715 نقطة، مستويات أقل بقرابة 900 نقطة إذا قارناها بالذروة التي وصلنا إليها في منتصف شهر أبريل الماضي. قيم السيولة تحسنت يوم أمس نسبيا عند مستويات 4 مليارات و400 مليون ريال. نتابع في هذا الصباح نتائج إكسترا والعديد من الأخبار وافتتاحية في المنطقة الخضراء للسوق، ولكن ارتفاعات محدودة للغاية، أقل من 10 نقاط في بداية هذه الجلسة. نعطي السوق بعض الوقت ليحدد اتجاهه ونتابع عناوين نبض السوق. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، وهذه العناوين. ترامب يعدل عن فرض رسوم لعبور مضيق هرمز ويقول إنه استبدلها باستثمارات خليجية في أمريكا. رئيس الفيدرالي يؤكد استمرار المعركة ضد التضخم رغم الأرقام الجيدة في يونيو. ومجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام إيرادات الدولة المحدث. ونتابع أيضا في نبض السوق، الأرباح الفصلية لشركة جرير تفوق توقعات المحللين.

جلستين مع تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. إذن هذه هي الصورة الآن تقريبا، نحن في حركة أفقية في بداية هذه الجلسة. ما الذي يحرك السوق في بداية هذه الجلسة؟ الأسهم الأكثر تداولا، نرى جرير التي أعلنت نتائج الربع الثاني، نتحدث عن ارتفاعات بقرابة 2% في بداية هذه الجلسة. البحر الأحمر السهم ما زال يسجل ارتفاعات متتالية منذ أن أعلن في 2 يوليو عن عقد، الشركة أعلنت عن عقد جديد. أرامكو اليوم شيء من التصحيح بعد الارتفاعات التي رأيناها على أسعار النفط والارتفاعات التي رأيناها على سهم يوم أمس الراشحي، حركة أفقية لحد بعد، وإنتاج أيضا ارتفاعات بقرابة 2%. إذن هذه صورة الأسهم الأكثر تداولا اليوم. نتابع إذن نتائج جرير، الشركة أعطتنا نتائج الربع الثاني والتي حملت ارتفاعا قويا حقيقة في المبيعات وفي صافي الربح. قبل أن نتطرق إلى الموسى لنأخذ نتائج جرير، الارتفاع في المبيعات ب 7% في الربع الثاني على أساس سنوي، ارتفاع في صافي الربح ب 19%، والارتفاع في هامش الربح أو في إجمالي الربح لجروس بروفيت ب 24%، نمو قوي للغاية. تقول الشركة أنه في بعض الأقسام كان في العالية الربحية كان في نمو قوي من المبيعات، وبالتالي استفادت من هذا الأمر، وأيضا استفادت من ندرة المعروض في السوق بسبب الاضطرابات التي حدثت بالإمدادات عبر مضيق هرمز، وبالتالي استفادت من أنه كان لديها أصلا مخزون عالي ولم تضطر إلى القيام بحملات ترويجية، وهذا حسن هامش الربح لديها. كنا نشير إلى الأخبار الأخرى من بعض الشركات المدرجة. شركة الموسى الصحية أعلنت عن اتفاقية تسريبات ائتمانية نصف مليار ريال والتمويل لسبع سنوات. وأيضا لدينا أخبار من شركة كيمانول، طبعا سهم موقوف عن تداول، ولكن شركة خفضت رأس مالها من 674 مليون ريال إلى 150 مليون ريال لإطفاء خسائر، وبالتالي سيتم إلغاء أسهم بالنسبة والتناسب. يعني الأمر إشارة صغيرة لأنه ستلغى بعض كسور الأسهم، يعني من يملك أربعة أسهم أو أقل ستلغى أسهمه بالكامل. إلى جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، حيث تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لفرض رسوم بنسبة 20% على شحنات البضائع العابرة عبر مضيق هرمز، وذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل بدلا من الرسوم على استثمارات من دول الخليج من دون أن يكشف عن قيمتها أو عن الدول المشاركة فيها. وفي الولايات المتحدة سجلت أسعار المستهلكين أكبر انخفاض شهري لها منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك خلال شهر يونيو. التضخم الشهري انخفض إلى 0.4% ليسجل التضخم السنوي 3.5%، حيث ساهم الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في تخفيض حدة التضخم. الأرباح جاءت أقل من المتوقع في جميع المجالات. وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن واش في شهادته أمس أمام الكونغرس أن المركزي لن يتهاون في مواجهة التضخم، متعهدا بإعادة استقرار الأسعار وإنهاء موجة التضخم التي استمرت لخمس سنوات. وفي هذا الوقت أيضا يسجل الاقتصاد الصيني في الربع الثاني أبطأ وتيرة نمو فصلي منذ الربع الرابع من العام 2022، ليأتي دون التوقعات مع استمرار ضعف الاستثمار وتباطؤ الطلب المحلي، مع عزز التوقعات بإطلاق حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي. وفي نتائج الشركات الأوروبية، سجلت شركة ASML وهي أكبر مورد عالمي لمعدات تصنيع أشباه الموصلات، سجلت نتائج فصلية فاقت توقعات الأسواق خلال الربع الثاني من العام. ورفعت الشركة توقعاتها لمبيعاتها السنوية بدعم من الطلب القوي على معدات تصنيع لقائق الذكاء الاصطناعي. نفت شركة لوسيد بشكل قاطع تقارير زعمت أنها تدرس التحول إلى شركة خاصة أو التقدم بطلب للحماية من الإفلاس، وأكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة تماما وأنها تمتلك سيولة كافية لتمويل عملياتها. جاء نفي الشركة بعدما هوى سهمها بأكثر من 50% خلال تعاملات يوم أمس، ليسجل السهم أكبر تراجع يومي في تاريخه، ولكنه قل

خلص هذه التراجعات إلى حوالي 18% في ختام الجلسة. وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام إيرادات الدولة المحدث في خطوة تستهدف تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية ورفع كفاءة إدارتها وتحصيلها بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم التخطيط المالي على المدين المتوسط والطويل.

0: أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وولش أمام الكونغرس أن المركزية لن يتهاون مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، متعهدا باستعادة استقرار الأسعار وجعل موجة التضخم التي استمرت خلال السنوات الخمس الماضية جزءا من الماضي. وجاءت تصريحاته رغم تباطؤ التضخم في يونيو، إلا أن وولش شدد على أن بيانات شهر واحد لا تكفي لإعلان انتهاء معركة التضخم، وأوضح أن سوق العمل لا تزال متوازنة إلى حد كبير، مؤكدا أنه سيتخذ قرارات السياسة النقدية استنادا إلى البيانات الاقتصادية حتى في حال تعرضه لضغوط أو انتقادات من الرئيس ترامب. للمزيد حول الأسواق العالمية انضموا إلينا مباشرة من دبي وائل مكارم، كبير استراتيجي الأسواق في إكسنس. أهلا بك وائل. البيانات التضخم يوم أمس قلبت حال الأسواق رأسا على عقب، رأينا كيف ارتفع الذهب بشكل كبير تجاوز 4100 دولار، ثم أتت تصريحات وولش والأخبار الأخرى أيضا الجيوسياسية، تغيرت الأسواق أيضا في خلال دقائق. ما الذي نستمع إليه أكثر الآن وائل، بيانات التضخم أم كلام كيفن وولش المتشدد؟
1: صباح الخير عبادة، شكرا على الاستضافة. يعني هن الاثنين بيشيروا على اللي حصل امبارح، بيشير على نفس اللي تحدث عنه وولش. يعني في البداية إذا بتطلع على الانفليشن فيجرز شفنا دروب، وهذا الشيء كان متعطش له الماركت، فلهيك شفنا هذا الرالي الكتير قوي. ولكن من بعدها حديث وولش أخذنا على الرياليتي، على الواقعية، أنه هذه قراءة واحدة وليست عدة قراءات يلي هي بتشير أنه الانفليشن عم تتراجع،
0: وخاصة ولكن قراءة قوية للغاية. يعني عم نتحدث صحيح عن انخفاض من 4.2 إلى 3.5% للهيدلاين، صحيح. الكور أيضا الأهم هو الكور ربما 2.6%،
1: صحيح. هيدي المفارقة أنه الكور شوي عطى ريليف أكثر بالزائد، واللي هو بيشير بلكي شوي على ضعف طلب. ولكن إذا نحن بنجي نتطلع على التراجع اللي صار على الانرجيز خلال الشهرين الماضيين، وبنشوف الحجم التراجع اللي هو، وبنشوف قديه التراجع الاويل كومبوننت او الفيول كومبوننت بداخل السي بي اي، بنعرف هيدي السربرايز من وين اجت. ولكن اذا بنطلع على الصعيد الاخر، بنشوف انه النفط كيف قدر خلال فقط ايام قليله يتعافى بتقريبا 11-12 دولار، يلي هو تقريبا اكثر من 20%، ويلي هي كانت عم تاخده اكثر من اسبوع لحتى يتراجعون. فنحن اليوم في موقف صعب جدا، ويلي هو وولش ما عم بيتهرب من الواقع. يعني فينا نحن نكون عم نستمع الحديث اللطيف اللي نحن بدنا نسمعه حول الانفليشن وانه ايه رايحين على تارجت، او فينا نواجه الواقعيه يلي هي موجوده امامنا، يلي هو نحن رايحين على وضع، في حال الوضع الجيوسياسي عم يتازم اكثر. نحن اليوم طلع فقط على الريزيرفز الولايات المتحده الامريكيه، اذا نطلع على الاويل انفنتوريز في خلال اخر 11 اسبوع سحب اكثر من 50 مليون برميل. فنحن اليوم رايحين الازمه ما في دلاله على انحسارها، بنفس الوقت في عندنا تايت انفنتوريز في الماركت، وبالتالي هذا الشيء بيرجح مع استمرار الأزمة أكثر، وفي حال شفنا أي مفاجآت أقوى أنه السبايك بالأويل برايسز تكون أسرع. فبالتالي هذا الريبورت ممكن يكون هو ريبورت ناقص مع التراجعات، ولكن مع عودة أسعار النفط للارتفاع نرجع نشهد جمب كمان قوية في الانفليشن خلال القراءة.
0: طيب يعني أنت ذكرت

0: لهيك
1: اسعار النفط. نعم
0: لحتى نحن
1: عفوا خليني تجاوبني عليهم
0: مع بعض، نتاكد انه الانفليشن رايحه برايت تراجكتوري، لانه رايحه برايت تراجكتوري لتحت. بدنا نشوف اكثر من قراءه انه في تراجعات، بدنا نشوف الهيدلاين انفليشن رجع مثلا صوب 3%، فبالتالي هون بساعتها الفد بيتخلى عن نظريه تشديد السياسه النقديه اللي مسكها وورش في الوقت الحالي.
1: هل هذا يفسر برايك التراجع السريع للذهب بعد ان تجاوز 4100 دولار؟ عاد وكسر ال 4000 دولار، الى اين نتجه من الان؟
0: صحيح، يعني هذا الشيء اللي نحن شفناه، يعني كانت الجمب 4100 ومن بعدها رجعنا للتراجعات، وهذا الشيء بيخدنا على اذا بتطلع حتى في الماركت ككل، بتطلع على اليلدز، امبارح اليلدز تراجعوا انيشلي ولكن عادوا وارتفعوا، ففي عندنا واقع، في عندنا رئيس احتياطي فدرالي عم بيقول انه غير ما نحن نتاكد انه في عندنا اكثر من قراءه انه التضخم عم بيتراجع، نحن ما رح نتخلى عن مسار التشددي، وبالتالي هذا الشيء ايضا انعكس على التوقعات رفع معدلات الفائده، شفنا تراجع للاكسبكتيشن البعيده، ولكن بعدها لحد اليوم بسبتمبر توقعات بتفوق ال 50% انه يصير في رفع لمعدلات الفائده.
1: يعني انا بعرف فؤاد انك انت كنت بيرش على الذهب، هل تتوقع استمرار التراجعات من هذه المستويات والى اي مستوى؟
0: عندي شيء اساسي عباده، اذا نحن بتراجع 30% عن القمه، لو انه الفاندمنتلز عم بتساعد كنا شفنا ارتداد قوي جدا في اسعار الذهب لانه بتكون كتير ابيلينج، كل ما هو هيدي الارضيه مش موجوده، كل ما في هذا الخوف من رفع معدلات الفائده، كل ما في الخوف الجيوسياسي اللي ممكن باي وقت كمان يخلق لنا ليكويديتي كرانش، فبالتالي هذا بعضه بحط ضغوط اكثر واكثر على اسعار الذهب، بالرغم انه نحن صار في عندنا شويه ستابيليتي حول السايكولوجيكال ليفل اللي هو ال 4000.
1: هل تستبعد الوصول الى 3500 دولار؟ هل ممكن؟
0: ما بستبعد، ولكن هذا رهن المعطيات اللي عم تحصل، تعرف التقلبات اللي عم بتصير في الموضوع الجيوسياسي خاصه يلي عم بيكون في لها تاثير قوي جدا.
1: المهم انك قلت لا استبعد يعني.
0: صحيح.
1: طيب سنتابع معك هذا الامر طبعا على مدار اسابيع واشهر مقبله. اشكرك جزيل الشكر وائل مكارم، كبير استراتيجي الاسواق في اكسنس.
0: سلام، يعطيك العافيه.
1: في الكويت وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة. يأتي ذلك دعما لخطة إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركة، حيث نجحت في تقليص خسائرها بنسبة 13.6% في 2025، وارتفعت إيراداتها ب 5% لتصل إلى 1.4 مليار دولار تقريبا مقارنة بالعام السابق. ويذكر أن الكويت كانت قد أعلنت في أكتوبر 2007 عن خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة. والأسواق الخليجية على تباين واضح في هذا اليوم، ارتداد لمؤشر دبي بعد تراجعات قوية يوم أمس، اليوم ارتفاع ب18 نقطة مئوية بعد صدور نتائج بنك دبي الإسلامي التي أتت إيجابية، بأبوظبي ارتفاع بنصف النقطة المئوية، الكويت تراجعات محدودة ب20 نقطة مئوية، حالة من الحركة العرضية في الجلسات السابقة، بالبحرين ارتفاع تراجعات محدودة، وكذلك في مسقط بورصة قطر ما زالت مغلقة في الحداد على الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني. بمصر ارتفاعات لمختلف المؤشرات، والارتفاعات الأقوى عادة عم تكون على المؤشر السبعيني مرتفع بنصف النقطة المئوية. للمزيد حول السوق المصرية تنضم إلينا مباشرة من البورصة المصرية زميلة فهيمة زايد. أهلا بك فهيمة، لنبدأ معك من خطة حكومية لخفض الأعباء المعيشية وإطلاق برنامج وطني بهذا الشأن، ما تفاصيل هذا البرنامج وما هي الآليات التي سيتم وضعها لتحقيق هذا الهدف؟
2: صباح الخير عبادة. بالطبع يعني كانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع قبل الماضي بخفض أعباء المعيشة للمواطن المصري، بالطبع يعني سنوات طويلة عبادة وهناك ضغوط كبيرة على المواطن المصري، خاصة في ظل البرامج المتتالية مع صندوق النقد الدولي والتي يعني تضغط في كثير من قراراتها على القدرة الشرائية وعلى حياة المواطن العادي. الحكومة بدأت بالأمس اجتماع بين رئيس الوزراء وزيري الزراعة والتموين وأيضا رئيس جهاز مستقبل مصر، وهو جهاز تم بالفعل يعني إقرار البرلمان للقانون الخاص بتنظيم هذا الجهاز بالأمس، وبالتالي يعني

0: تنتظر بدء سريان وإجراءات خاصة من الرئيس حول الفترة الانتقالية حتى يبدأ تطبيق القانون. بالأمس طبعا تشكيل لجنة عليا لإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية. سيكون هناك تأسيس شركة مشتركة بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز مستقبل مصر مسؤولة عن هذا الملف بشكل خاص. يعني الإطمئنان على وجود يعني احتياطي آمن من كافة السلع خاصة في هذه التوقيتات. وأكدت وزارة التموين أنه بالفعل هناك احتياطي آمن من أغلب السلع الاستراتيجية وبعضها يصل إلى 12 شهر. الهدف الأساسي من هذه اللجنة ومن الشركة أيضا تأسيس أسواق دائمة في المحافظات يتم عرض السلع فيها بأسعار جيدة، وهذا يدفع إلى السيطرة على الأسعار في الأسواق. هي سياسة مختلفة لنشر الأسواق المختلفة في المحافظات، وبالتالي عرض السلع فيها بالتضامن بين جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين ووزارة الزراعة. وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التموين ووزارة الزراعة عن تخصيص 1 مليار جنيه لتخصيص أسواق في بعض المحافظات وإنشاء أسواق دائمة في بعض المحافظات. الهدف الأساسي خفض أسعار السلع، عرض السلع بأسعار عادلة، وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطن.
1: فهيمة، نراقب أيضا مستويات السيولة في السوق المصرية. الملاحظ الآن أن السيولة التي يسحبها البنك المركزي من البنوك بشكل أسبوعي فيها يعني في تراجع ملحوظ بوتيرة السحب، وصلنا إلى أقل من 14 مليار جنيه في عطاء يوم أمس. ما أسباب ودلائل هذا التراجع؟
0: بالطبع عبيدة، هو أحد مؤشرات نقص السيولة في السوق المصرفية المصرية في البنوك المصرية. يعني هذا المؤشر هام عطاءات أسبوعية يقوم بها البنك المركزي كأحد أدواته للتحكم في وإدارة السيولة في السوق المصرية. كان يعني منذ إبريل عام 24 تحول البنك المركزي إلى قبول كافة السيولة المتاحة من المقدمة من البنوك بسعر عائد ثابت. السعر العائد حاليا 19.5% عبادة. يعني بالطبع ليس مغري بشكل كبير للبنوك لوضع ودائعها لديه. قبل ذلك كانت تصل الودائع إلى فوق 1 تريليون جنيه، ولكن في الوقت الحالي 19.5 في الوقت الذي طرحت فيه البنوك عطاءات أو شهادات ادخار تصل العائد فيها إلى 18.5 و18.75، وشهادات ادخار متغيرة العائد تصل إلى 19.5%. وبالتالي لم يعد مغري أو جاذب للبنوك لوضع سيولتها لدى البنك المركزي. في نفس الوقت يرى محللون كثيرون أنك أيضا التسابق بين البنوك المختلفة لجذب السيولة من الأسواق عبر شهادات ادخار بعوائد مرتفعة على الرغم من قيام المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، هذا أيضا مؤشر على نقص السيولة في لدى البنوك بسبب ارتفاع معدلات الإقراض، وهذا أمر جيد بالطبع، يعني مزيد من النشاط الاقتصادي. ولكن هناك مؤشرات لنقص السيولة في البنوك تحاول البنوك التغلب عليها بطرح شهادات بعوائد مرتفعة. أيضا يرى محللون أنه يمكن أن نرى قريبا قرار من البنك المركزي بخفض الاحتياط الإلزامي الذي تودعه البنوك لديه من 16% حاليا إلى 14% أو 12% أيضا.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميلة فهيمة زايد، كنت معنا من البورصة المصرية. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه أرباح بنوك وول ستريت تقفز بدعم من قسم التداول والخدمات الاستثمارية.

0: بإشراف إنفاذ السعدون تطرح فندق وأرض خام وعقارات نوعية بمزاد فجر مكة. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على

0: عربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: بتطلع بس على ما شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
3: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
2: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلاً فرصة تاريخية للسعودية، ورح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
3: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أن هيومين نجحت؟
2: سهلة جداً.
3: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
2: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. حققت أرباح بنوك وول ستريت قفزة كبيرة في الربع الثاني من العام، مدعومة بارتفاع قوي في رسوم الاستشارات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، فضلا عن الإيرادات المتزايدة من أنشطة التداول. كان قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية مجالا قويا لنمو الإيرادات بالنسبة لكل هذه البنوك، حيث أشارت عمليات طرح الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة للاكتتاب العام ومعاملات بمليارات الدولارات إلى أن ظروف إبرام الصفقات هي الأكثر تفاؤلا منذ سنوات. وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك ملاحظات تحذيرية من بيوت الخبرة والمحللين بشأن الأسواق واستدامة الأرباح المعلنة. نفت شركة لوسيد بشكل قاطع تقارير زعمت أنها تدرس التحول إلى شركة خاصة أو التقدم بطلب للحماية من الإفلاس، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة تماما وأنها تمتلك سيولة كافية لتمويل عملياتها. وأكدت لوسيد أنها لم تشكل أي لجنة خاصة داخل مجلس الإدارة لدراسة الإفلاس أو التحول إلى شركة خاصة، موضحة أن شركات الاستشارات أليكس بارتنرز تساعدها فقط على تحسين التنفيذ وتعزيز كفاءة العمليات. إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. في لقاء مع شبكة فوكس نيوز، فصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة الضغط التي تشنها إدارته على إيران، وشرح أنه سيشن بحلول الأسبوع المقبل ضربات مستهدفة على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطات توليد الطاقة والجسور، لإجبارها على التفاوض، مؤكدا أنه لم يعتمد هذا الأسلوب فلن يتوصلوا قط إلى أي اتفاق.
1: We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Yeah. I think if I didn't do the way I'm doing, they would never make a deal.
0: أعلن الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران، مشيرا إلى أنه استخدم ذخائر دقيقة لاستهداف مواقع عسكرية إيرانية تضم منصات صواريخ ومسيرات. وأضاف الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى الساحل الإيراني في إطار عملياته. وعبر موقع اكس، اتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم الأدميرال براد كوبر، اتهم إيران بتعمدها خلال الأيام السبعة الماضية استهداف المدنيين في أنحاء المنطقة ومهاجمة سبع سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل أو إصابة أو فقدان أكثر من عشرة بحارين. كذلك قصفت إيران دولا عربية مجاورة بعشرات الصواريخ والمسيرات، بحسب ما قال براد كوبر الذي أكد أن إيران قصفت دولا عربية مجاورة بعشرات الصواريخ والمسيرات.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

ترامب يعدل عن فرض رسوم لعبور مضيق هرمز ويقول إنه استبدلها باستثمارات خليجية في أمريكا. رئيس الفيدرالي يؤكد استمرار المعركة ضد التضخم رغم الأرقام الجيدة في يونيو. ومجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام إيرادات الدولة المحدث. ونتابع أيضا في نبض السوق، الأرباح الفصلية لشركة جرير تفوق توقعات المحللين.

أهلا بكم إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا عبادة اللدن. وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام إيرادات الدولة المحدث في خطوة تستهدف تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية ورفع كفاءة إدارتها وتحصيلها، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم التخطيط المالي على المدىين المتوسط والطويل. وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن النظام الجديد يمكن الجهات الحكومية من تحسين تقديرات الإيرادات ورفع مستوى الالتزام بسداد المستحقات، إلى جانب تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية. كما يحدد النظام الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة ويرفع موثوقية التقديرات المالية، بما يعزز الانضباط والشفافية وكفاءة إدارة موارد الدولة. وفي بيانات الاقتصاد الكلي، استقر معدل التضخم في السعودية في شهر يونيو عند 1.8% على أساس سنوي، وكذلك استقرت النسبة على أساس شهري عند عشري النقطة المئوية. وذكرت الهيئة

عامة للإحصاء أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفعت ب3.5%، وأسعار النقل ب1.7%، وأسعار الأغذية والمشروبات ب1.4%. لنحدث حركة السوق السعودية في هذه الأثناء، بدأنا الجلسة بحركة عرضية إلى حد بعيد في هذه الأثناء. السوق بيانات السوق بالمنطقة الخضراء بارتفاعات ب13 نقطة المئوية، نتداول في الهامش ما بين 10700 إلى 10800 نقطة. يوم أمس اقتربنا كثيرا من عتبة 10700 نقطة، هذا انخفاض كبير يعني بحوالي 850 إلى 900 نقطة عن مستوى منتصف أبريل. ما الذي يحرك السوق اليوم؟ أين تتركز الحركة؟ يوم أمس عدنا إلى النشاط على الأسهم القيادية بعد فترة من التركيز على الأسهم الصغيرة اللي عليها مضاربات كبيرة. البحر الأحمر تعود إلى صدارة القيم، ولكن مع تراجعات اليوم بأكثر من 1.5%. بترول رابغ تراجعات حادة سام ب5%. سام بترول رابغ كان عم بيرتفع مع كل عودة للتوترات الجيوسياسية، واستفاد أيضا من الحديث عن نقص بعض المنتجات المكررة في السوق، تحديدا ديزل، باعتبار أنه كان في ضربات على العديد من منشآت التكرير الروسية، وهذا حسن من الأوتلوك على قطاعات التكرير أو قطاعات داونستريم بشكل عام. أسعار النفط اليوم على ارتفاعات، نرى خام نايمكس فوق مستويات 80 دولارا، مزيج برنت يوم أمس وصل إلى مستويات 86 دولارا مع تجدد التوترات الجيوسياسية، قلص من المكاسب في نهاية الجلسة، ولكن اليوم يعود ليقترب من مستويات 86 دولارا. اليوم نتابع نتائج شركة جرير، تعطينا إشارات مهمة فيما يتعلق بالكونسيومر سنتيمنت أو ثقة المستهلكين في السوق السعودية، باعتبار أن هذه الشركة ناشطة في هذا القطاع، لديها نمو قوي جدا في المبيعات، نتحدث عن نمو ب7% على أساس سنوي، ولو أنه في تراجع على أساس فصلي، طبعا تراجع على أساس فصلي له أسباب موسمية، ولكن الأهم هو النمو القوي في إجمالي الربح أو الجروس بروفيت ب24% وبصافي الربح ب19% لمستويات 235 مليون ريال. الشركة تقول أنها استفادت من ندرة المعروض، وبالتالي مع اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز خلال الربع الثاني من السنة كانت هي مستفيدة، لأنه كان لديها مستويات عالية من المخزونات، ولم تضطر إلى القيام بعمليات ترويجية أو بتخفيض الأسعار، وبالتالي ظل هامش الربح لديها قويا، وصافي هامش أو هامش صافي الربح أيضا ظل قويا بشكل ملموس. إذا نظرنا نتائج النصف الأول ككل، الشركة لديها نمو بالمبيعات بحوالي 11% وبصافي الربح بحوالي 18%. إلى جولة من جديد على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، حيث تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لفرض رسوم بنسبة 20% على شحنات البضائع العابرة عبر مضيق هرمز، وذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل بدلا من هذه الرسوم على استثمارات مباشرة من دول الخليج من دون أن يكشف عن قيمتها أو الدول المشاركة فيها. وفي الولايات المتحدة سجلت أسعار المستهلكين أكبر انخفاض شهري منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك خلال شهر يونيو. التضخم الشهري انخفض إلى 0.4% أو ب 0.4% ليسجل التضخم السنوي 3.5%، التوقعات كانت عن 3.8% والقراءة السابقة 4.2%، حيث ساهم انخفاض حاد في أسعار الطاقة في تخفيف حدة التضخم. الأرباح جاءت أقل من المتوقع في جميع المجالات، خصوصا كور انفليشن الذي توقف عند 2.6%. في هذا الوقت أتت إشارة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش في شهادته أمس أمام الكونغرس بأن المركزي لن يتهاون في مواجهة التضخم، متعهدا بإعادة استقرار الأسعار وإنهاء موجة التضخم التي استمرت خلال السنوات الخمس الماضية. سجل الاقتصاد الصيني في الربع الثاني أبطأ وتيرة نمو فصلي منذ الربع الأخير من العام 2022، ليأتي دون التوقعات مع استمرار ضعف الاستثمار وتباطؤ الطلب المحلي، ما عزز التوقعات بإطلاق حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي. نفت شركة لوسيد بشكل قاطع تقارير زعمت أنها تدرس التحول إلى شركة خاصة أو التقدم بطلب للحماية من الإفلاس، مؤكدة أن هذه الأنباء
غير صحيحة تماما، وأنها تمتلك سيولة

كافية لتمويل عملياتها. جاء نفي الشركة بعدما هوى سهمها بأكثر من 50% خلال تعاملات الأمس لتسجل أكبر تراجع يومي في تاريخ السهم، ولكن تقلصت هذه التراجعات إلى أقل من 20% في نهاية الجلسة.

0: للمزيد عن سوق السعودية انضم إلينا مباشرة من الرياض هشام أبو جامع كبير المستشارين لدى شركة نايف الراشحي. أهلا بك أستاذ هشام. كان في تخوف أنه ظروف الحرب في المنطقة والتوترات الجيوسياسية ستؤدي ربما إلى تراجع كبير في ثقة المستهلكين أو في الانفاق الاستهلاكي. لم نرى هذا الأمر لا في نتائج إكسترا من قبل ولا في نتائج جرير. ما تفسيرك لذلك؟
1: صباح الخير عبادة، صباح الخير جميع مشاهدينا الكرام. يعني بالتأكيد الأخبار اللي طلعت من جرير اليوم وأكسترا سابقا تدل على قوة البنية التحتية في المملكة واللوجستية. يعني جرير ذكرت أنه زادت مبيعاتها في الخليج ولم تتأثر بسبب طبعا بسبب المخزونات اللي كانت موجودة لديها، وهذا أمر إيجابي. هذا يدل على أنه المملكة لم تتأثر إطلاقا أو بشكل كبير جدا في المستلزمات الأساسية للأفراد والمواطنين والمقيمين في المملكة بسبب إغلاق مضيق هرمز. بالمناسبة أرباح جرير في الربع الثاني، هي طبعا الربع الثاني في جرير هو الأضعف دائما بين الأربعة في الميزانية، ولكن هذا الربع تاريخيا هو الأعلى على الإطلاق لأرباح جرير في الربع الثاني، بل حتى أيضا انخفاضه عن الربع الأول هو أقل انخفاض في مستوى السنوات، على الأقل الخمس سنوات اللي راجعتها قبل قليل عن في الشركة. وهذا يدل أن الشركة لم تتأثر إطلاقا بأخبار الحرب وإغلاق مضيق هرمز، بل بالعكس استفادت من المخزون الموجود لديها وأيضا إمكانية الاستيراد عن طريق الموانئ الغربية في المملكة العربية السعودية.
0: إذا أخذنا أيضا الجانب الآخر المتعلق ببيانات التضخم، أيضا نرى التضخم في السعودية تحت 2% بوقت كل العالم يتحدث عن موجة تضخم مرتفعة. رأينا العودة إلى رفع الفائدة في بعض الأسواق بأوروبا وغيرها وكلام ورش متشدد. ما تفسيرك لذلك أيضا؟
1: يعني طبعا يعني حسب الإحصائيات الموجودة حاليا تقريبا هي الأقل أو من الأقل في في في دول العشرين، في اقتصاد دول العشرين، وهذا يدل أيضا على قوة المملكة. اليوم هناك تحديات كثيرة صحيح، ولكن يعني ما نسمعه دائما من وزارة المالية والوزارات التجارة والوزارات المتخصصة بالضغط على التجار بعدم نقل، خصوصا في البضائع الاستهلاكية الأساسية، بعدم نقل زيادة الأسعار على الى المواطنين او المقيمين في المملكه، وبالتالي هذا حد بشكل كبير جدا من التضخم. اليوم حسب الارقام اللي سمعناها الزياده كانت في السكن نوعا ما في امور محدده هي التي رفعت النسبه الى 1.8، ولكن في المقابل معظم الاسعار الاستهلاكيه التي تتكون في الكومبوننت حق التضخم لم تتغير او حتى ربما انخفضت، وهذا يدل على ايضا الدعم القوي. يعني سمعنا مرارا وتكرارا خلال وقت الازمه، سواء الأزمة هذه أو حتى يمكن أي أيام أزمة كورونا، الضغط من الوزارات المتحددة في طبعا مقابل تسهيلات كبيرة للتجار بعدم نقل الأزمة الاقتصادية الموجودة إلى المستهلكين في المملكة، وهذا بالتأكيد انعكس بشكل إيجابي جدا على على على مقياس التضخم اللي هو كما ذكرنا يعني هو من الأقل من بين الدول مجموعة العشرين.
0: وهنا أيضا يمكن أن نعود إلى النقطة اللي أشرت إليها وهي قوة القطاع اللوجستي ووفرة الإمدادات يعني من موانئ متعددة في المملكة سواء على الساحل الشرقي أو الساحل الغربي. أريد أن أنتقل معك إلى موضوع ليس بعيدا كثيرا بقطاع البتروكيماويات، أيضا كان في اضطراب بسلاسل الإمداد عالميا، وننتظر طبعا نتائج الشركات الكبرى في الداون ستريم ليس فقط بقطاع البتروكيم. ما الذي استنتجته من النتائج المتقدمة ويمكن أن نرى أثاره أيضا في نتائج الشركات الأخرى؟ أتحدث تحديدا عن نقص إمدادات البروبين التي انعكست سلبا على مستويات الإنتاج وكميات البيع لدى المتقدمة. هل يمكن أن نرى آثارا متشابهة على شركات البتروكيماويات الأخرى في المملكة؟

0: سؤال مهم جدا عبادة. يعني طبعا البروبين من أهم اللقيم عند معظم الشركات، خصوصا كيان، ينساب، سابق طبعا بالشركات التابعة لها وشركات عديدة، بترو رابغ من الشركات اللي أظن تعتمد على البروبين بشكل كبير جدا، وهذا يعني بسبب أزمة الحرب، بسبب توقفات أحيانا في المصافي أدى إلى، أو عفوا الأماكن الاستخراج الغاز أدى إلى نقص في توريد البروبين إلى الشركات حسب الكميات التي يحتاجوها. في المقابل طبعا يعني كما ذكرت المقدمة، هناك ارتفاع عالي جدا في الأسعار، بعض الأسعار تجاوز ربما 50% في المنتجات البيعية، ولكن في المقابل الكميات المباعة خصوصا للخارج بالتأكيد قلت، خصوصا أنه يعني معظم الربع الثاني كان من ضمن الحرب. صحيح أنه الشهر الأخير ربما تحسن الوضع ولكن الآن عدنا مرة أخرى. فبالتالي بالتأكيد موضوع ارتفاع أسعار البروبين سيؤثر بشكل كبير على معظم الشركات. سنرى أرقام ربما كنا نتوقع تحسن في الربع الثاني في البتروكيميكالز، ولكن أعتقد أنه الأزمة تستمر في الربع الثاني، والآن مع تصاعد الأزمة مرة أخرى أعتقد الربع الثالث أيضا مهيئ إلا أن تحل المشكلة اليوم بين إيران وأمريكا. أعتقد ستنقل أيضا المشكلة والنقص في الربع الثالث. يعني مشكلة البروبين يمكن تحل بسبب أن عودة الإمدادات مرة أخرى، ولكن مشكلة التصدير ما زالت أعتقد قائمة، يعني في الربع الثاني على الأقل، وفي الربع الثالث حتى الآن نرى أن هناك أزمة خلال الأيام الماضية.
1: هل أنت مقتنع بتقدير السوق بأنه بترول رابغ الأقل تضررا من الأزمة؟
0: يعني بترابغ بسبب انه معظم اعمالها تاتي من المصافي، وهي في المنطقه الغربيه، يعني بعيده جدا عن المشاكل في المنطقه الشرقيه، بالتاكيد ستكون ارقامها ايجابيه. طبعا التعديلات الكبيره التي حصلت من الملاك الرئيسيين في بترابغ حسنت بشكل كبير، لانه كانت بترابغ على أي تحسن تحصل هناك مشكلة في الفوائد التي تدفعها بشكل كبير جدا. الآن مع حل الأزمة من الملاك الرئيسيين، تقسيم السهم إلى قسمين، أعتقد هذا أدى بشكل إيجابي على القوائم المالية. رأينا قوائم مالية ممتازة جدا في الربع الأول، نأمل أن تكون أيضا قوية في الربع الثاني. طبعا يعني هي بعيدة بشكل كبير جدا في بعض المنتجات عن المشاكل التي حصلت في مضيق هرمز، وبالتالي أعتقد أيضا سيكون هناك أرباح إيجابية في بترابغ في الربع الثاني. طبعا اليوم بترابغ مرتبطة أكثر بأسعار النفط وبشكل وتذبذبات أسعار النفط، لذلك رأينا ارتفاعات وانخفاض، واليوم انخفاضات على السهم، لكن
1: يعني
0: أعتقد أيضا سنرى تحسن إن شاء الله كبير جدا في الربع الثاني في بترابغ.
1: يعني رغم التراجعات اليوم ما زال أعلى بكثير من مستوياته في بداية السنة. أشكرك جزيل الشكر هشام أبو جامع كبير المستشارين لدى شركة نايف الراجحي.
0: شكرا.
1: إلى تذكير بحركة الأسواق الخليجية، اليوم تباين واضح في ارتداد اليوم في سوق دبي بعد تراجعات حادة يوم أمس. تقلصت الارتفاعات إلى أقل من نصف النقطة المئوية بعد أن كانت قد قاربت النقطة المئوية الكاملة. بأبو ظبي ارتفاعات بربع النقطة المئوية، بالكويت تراجعات محدودة، كذلك في مسقط والبحرين. بورصة قطر ما زالت مغلقة في الحداد على الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه شركة ASML الهولندية ترفع توقعاتها للمبيعات السنوية بدعم من الطلب القوي على معدات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط.

0: أهلا بكم من جديد. في أخبار الشركات الأوروبية، سجلت شركة ASML وهي أكبر مورد عالمي لمعدات تصنيع أشباه الموصلات، سجلت نتائج فصلية فاقت توقعات الأسواق خلال الربع الثاني من السنة بدعم من الطلب القوي على معدات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي. وبلغت إيرادات الشركة 9 مليارات و380 مليون يورو تقريبا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو، مقارنة مع توقعات بلغت 8.8 مليار يورو. كما نما صافي الربح ب 27% إلى 2.9 مليار يورو، متجاوزا توقعات المحللين عند 2.6 مليار يورو. ورفعت الشركة من توقعاتها لمبيعاتها السنوية لتتراوح بين 43 إلى 45 مليار يورو خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين 36 إلى 40 مليار يورو. وسهم ASML تفاعل بقوة مع هذه النتائج مع ارتفاعات ب3%. هذه ما نراه على الشاشة، اغلاق السهم يوم امس في امريكا ارتفاعات بقرابة 3%، وتداولات السهم اليوم قفزة ب5% في السوق الهولندية. إلى المؤشرات الأوروبية التي تشهد تراجعات اليوم، يوم أمس كانت ارتفاعات محدودة للغاية بألمانيا وبفوتسي كان ب13 نقطة مئوية، اليوم تراجعات قوية بحوالي 1% على المؤشر الألماني وب17 نقطة مئوية بمؤشر فوتسي. للمزيد عن الأسواق العالمية تنضم إلينا من لندن الزميلة كارينا كامل. أهلا بك كارينا. طبعا عين الأسواق على بيانات التضخم من جهة، على شهادة كيفن ورش بلهجة متشددة أمام الكونغرس، وأيضا نتائج البنوك.
1: تماما، يعني خليط من العوامل اللي يؤثر على الاسواق، ولكن قد نقول انه واضح التباين في اداء الاسواق المختلفه في مناطق جغرافيه، لانه صباحا تابعنا مكاسب قويه في الاسواق الاسيويه، لا سيما الكوسبي الذي ارتفع بقوه، النيكي ايضا حقق مكاسب، ومؤشر ام اس سي اي خارج اليابان ايضا حقق ارتفاعات قويه مدعوم باسهم التكنولوجيا الى درجه كبيره. الدولار تراجع ايضا، طبعا كانت هناك تراجعات لا ننسى لسهم اي بي ام، ولكن رغم ذلك الايجابيه كانت موجوده بوضوح في الاسواق الاسيويه. ربما جلسه هادئه وحتى في بعض الضعف في المنطقة الأوروبية، فتباين هنا واضح. وهنا نتحدث عن أنه من ناحية أكيد أسهم التكنولوجيا داعمة وهذا القطاع مرتفع اليوم في المنطقة الأوروبية، ولكن في نفس الوقت لا يزال هناك ضغط من العوامل الجيوسياسية التي تقلق المستثمرين. والداكس مثلا يميل للتراجع، لماذا؟ أسهم اس اي بي متراجع بنحو 2%، وهي من الأسهم التي لديها ثقل في البورصة الألمانية، من أكبر الشركات من ناحية القيمة السوقية، فأسهم اس اي بي تتراجع وتضغط على الداكس. في نفس الوقت أيضا بعض الأسهم الأخرى مثل داسو سيستم في مجال التكنولوجيا أيضا تتراجع، وهذا ملفت. يعني لماذا يتراجع سهم اس اي بي بهذا الشكل على الرغم من ارتفاع قوي لاي اس ام ال، هذه الشركه اليوم التي ترتفع ب 6% واعطتنا ارقام ايجابيه جدا ورفعت توقعاتها للسنه الاجماليه. تقول اليوم اي اس ام ال التي تصنع الاجهزه التي تصنع الرقائق مهمه جدا في مجال الذكاء الاصطناعي، يعني هي في الايكو سيستم مركزها مهم جدا، رفعت توقعاتها لايراداتها السنه الاجماليه الى ما بين 43 مليار يورو و 45 مليار يورو، هذه زياده ب 16% تقديرات الشركة السابقة. الرئيس التنفيذي اليوم يقول أنه الطلب قوي جدا على هذه الأجهزة. من أين يأتي طلب عملاء ASML؟ SK هاينكس، تايوان سامي كوندكتور، سامسونج، مايكرون، كل هذه الشركات تتهافت لشراء الأجهزة التي تصنعها ASML. لماذا؟ لأنها تحاول أن تسرع من مستوى الإنتاجية، و ASML نفسها قالت أنها ستزود السعة الإنتاجية الكاباسيتي برودكشن كاباسيتي. لماذا؟ لتلبي الطلب المتزايد عبدا، لأنه الكل يعرف هناك نقص شديد في الرقائق، وكل الشركات تتصارع لتحصل الرقائق التي تحتاج إليها لتشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة.
0: أشكرك جزيل الشكر الزميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. دفت شركة لوسيد بشكل قاطع تقارير زعمت أنها تدرس التحول إلى شركة خاصة أو التقدم بطلب للحماية من الإفلاس، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة تماما وأنها تمتلك سيولة كافية لتمويل عملياتها. وأكدت لوسيد أنها لم تشكل أي لجنة خاصة داخل مجلس الإدارة لدراسة الإفلاس أو التحول إلى شركة خاصة، موضحة أن

شركة الاستشارات أليكس بارتنرز تساعدها فقط على تحسين التنفيذ وتعزيز كفاءة العمليات. ونذكر بأرباح بنوك وول ستريت التي تفاعلت مع الأسواق يوم أمس بعد أن حققت قفزة كبيرة في الربع الثاني من العام، مدعومة بارتفاع قوي في رسوم الاستشارات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، فضلا عن الإيرادات من أنشطة التداول. وكان قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية مجالا قويا لنمو الإيرادات بالنسبة للبنوك، إذا شارت عملياته طرح شركات ذات القيم السوقية الكبيرة، نتحدث خصوصا عن سبيس اكس، بالإضافة إلى معاملات بمليارات الدولارات، تشير كلها إلى أن الظروف إبرام الصفقات في السوق هي الأكثر تفاؤلا منذ سنوات. نتحدث تحديدا عن جي بي مورغان الذي سجل قفزة كبيرة بالإيرادات بصافي الربح، وسجل 6 مليارات دولار من إيرادات التداول. بهذا نصل إلى نهاية نبض السوق، أعود وألتقي بكم على رأس الساعة على شاشة العربية بزنس. إلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: ما بتطلع بس على شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
5: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
4: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلاً فرصة تاريخية للسعودية، ورح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
5: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أن هيومين نجحت؟
4: سهلة جداً.
5: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
4: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح.

0: اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام إيرادات الدولة المحدث. وسهم جرير يرتفع بعد نمو الأرباح الفصلية ب 19% لتفوق التوقعات. لوسيد تنفي تقارير التحول إلى شركة خاصة أو التقدم بطلب للحماية من الإفلاس. وجولدمان ساكس يتوقع تجاوز سعر مزيج برنت 110 دولارات في الربع الأخير من العام.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا عبادة اللدن. لنبدأ بجولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. البداية من تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لفرض رسوم بنسبة 20% على شحنات البضائع العابرة عبر مضيق هرمز. وذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل بدلا من الرسوم على استثمارات مباشرة في دول الخليج من دون أن يكشف عن قيمتها. وفي الولايات المتحدة سجلت أسعار المستهلكين أكبر انخفاض لها منذ أكثر من 6 سنوات خلال شهر يونيو، حيث انكمش التضخم الشهري بنسبة 14 نقطة مئوية. أما التضخم السنوي فتباطأ إلى 3.5% من 4.2%، حيث ساهم الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في تخفيف حدة التضخم. الأرقام أتت أقل من المتوقع في كل المجالات. أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وولش في شهادته أمس أمام الكونغرس الأمريكي أن المركزية لن يتهاون في مواجهة التضخم، متعهدا بإعادة استقرار الأسعار وإنهاء موجة التضخم التي استمرت

خلال السنوات الخمس الماضية. سجل الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام أبطأ وتيرة نمو فصلي منذ الربع الأخير من عام 2022 ليأتي دون التوقعات مع استمرار ضعف الاستثمار وتباطؤ الطلب المحلي.

0: شخصية فاقت توقعات الأسواق خلال الربع الثاني، ورفعت الشركة توقعاتها لمبيعاتها السنوية بدعم من الطلب القوي على معدات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي. نفت شركة لوسيد بشكل قاطع تقارير زعمت أنها تدرس التحول إلى شركة خاصة أو التقدم بطلب للحماية من الإفلاس، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة تماما وأنها تمتلك سيولة كافية لتمويل عملياتها. جاء نفي الشركة بعدما هوى سهمها بأكثر من 50% خلال تعاملات الثلاثاء ليسجل أكبر تراجع يومي في تاريخه ولينهي الجلسة على تراجع ب 16%. وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام إيرادات الدولة المحدث في خطوة تستهدف تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية ورفع كفاءة إدارتها وتحصيلها، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم التخطيط المالي على المدىين المتوسط والبعيد. استقر معدل التضخم في السعودية في شهر يونيو عند 1.2% على أساس سنوي، وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلك في يونيو ارتفاعا نسبيا ب 20 نقطة مئوية مقارنة بشهر مايو. ومؤشر السوق السعودية يسجل ارتفاعات محدودة في هذه الجلسة، يعني الآن الارتفاعات بحدود ربع النقطة المئوية تقريبا، نتحدث عن سيولة ضعيفة نسبيا أقل من 900 مليون ريال حتى هذه الساعة، ولكن في غلبة واضحة للنشاط المضارب. نرى الأسهم الأكثر تداولا تتصدرها أسهم صغيرة من حيث القيمة الرأسمالية، أسهم مثل الأسماك نراها بين الأكثر تداولا، البحر الأحمر اليوم على تراجع جرير بعد النتائج القوية التي أتت من الربع الثاني مع نمو الأرباح الصافية ب 19%، وأيضا بترو رابغ سهم اليوم متراجع بقوة. لنتابع أيضا أبرز الأخبار من السوق السعودية والتي تؤثر على حركة السوق. ينضم إلينا من مقر تداول مباشرة الزميل هاني دنديني. أهلا بك هاني، ما أبرز الأخبار التي تؤثر على حركة السوق اليوم؟
1: صباح الخير، اهلا وسهلا عبادة. نعم، نذكر السادة المشاهدين نحن في موسم اعلانات النتائج للربع الثاني من العام 2026. اليوم ابرز النتائج التي ظهرت هو نتائج جرير، والتي يعني ارتفعت بنسبة 19.5% الى 235 مليون ريال. طبعا فاقت توقعات المحللين اللي كانت عند 206 مليون ريال. الجدير بالذكر أنه فيما يخص جرير الإيرادات ارتفعت حوالي 7%، بمعنى آخر أنه ارتفاع الأرباح كان أعلى من ارتفاع الإيرادات، ويعني هذا يعني تحسن هوامش الشركة في هذا الربع. أيضا من الإعلانات إعلان شركة تهامة، والتي فاقمت خسائرها، يعني أعلنت سجلت خسائر عن العام المنتهي في مارس 2026 بلغت 52.8 مليون ريال. شركة تهامة ذكرت أنه سبب الخسارة هو خسارة المحفظة الاستثمارية. ولدينا أيضا إعلانات لبعض الشركات، شركة الخريف مثلا أعلنت عن فوزهم بعقد مع شركة المياه الموطنية بقيمة 101 مليون ريال. العقد سيتم تنفيذه على تقريبا 36 شهر، ويخص تنفيذ أعمال شبكة المياه والصرف الصحي في مدينة الخبر. من الأخبار أيضا عبادة، شركة اليمامة للصناعات الحديدية أعلنت عن فوز شركتها التابعة شركة اليمامة الحديد بعقد ب 207 مليون ريال مع إحدى الشركات الأوروبية والمتخصصة في الهياكل الحديدية. نعم عبادة، هذه أبرز التطورات.
0: شكرا لك هاني. طبعا هذه الأخبار واضحة أنها تؤثر في حركة السوق، نرى قيم سيولة عالية على جرير وارتفاع السهم. إلى أخبار أخرى

0: وتتابعون اليوم خلال برنامج غداء عمل في تمام الساعة 1:30 بتوقيت السعودية مقابلة مباشرة مع رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق للتعليق على النتائج المالية للشركة. إلى الإمارات، حيث استقرت الأرباح الفصلية لبنك دبي الإسلامي عند 1,850,000,000 درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 1,460,000,000 درهم، وسجلت الإيرادات نموا ب 5% إلى 6.1 مليار درهم، كما انخفضت مخصصات انخفاض القيمة ب 25% إلى 69,000,000 درهم. وأتى هذه النتائج واضح في السوق اليوم، نشاط للأسهم القيادية في سوق دبي، ولو أن المكاسب تقلصت إلى أقل من 14 نقطة مئوية بعد أن بدأنا الجلسة على مكاسب قاربت 1%. بأبو ظبي أيضا ارتفاعات ب 20 نقطة مئوية وتراجعات نراها بشكل محدود في أسواق الكويت والبحرين وأيضا في مسقط بربع نقطة مئوية. في الكويت، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لتحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة. يأتي ذلك دعما لخطة إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركة، حيث نجحت في تقليص خسائرها بنحو 14% في 2025، فيما ارتفعت إيراداتها ب 5% لتصل إلى 1.4 مليار دولار تقريبا بالمقارنة مع 2024. كما عززت الخطوط الجوية الكويتية من حصتها السوقية في مطار الكويت إلى 45% العام الماضي، محققة نموا في الخطط التشغيلية والتجارية مع زيادة إيراد كل طائرة بنسبة 39%. يذكر أن الكويت كانت قد أعلنت في أكتوبر 2007 قبل 19 سنة عن خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، وحيث تم تخصيص 35% من ملكيتها لمستثمرين محليين وأجانب، و 40% توزع على مواطنين كويتيين في طرح أولي، و 20% للمؤسسات الكويتية، بينما توزع نسبة 5% على موظفي الشركة. وهذه نظرة على المؤشرات المصرية، ارتفاعات في هذه الجلسة على كل المؤشرات، ولكن أقوى الارتفاعات نراها على المؤشر السبعيني الأوسع نطاقا، مع نشاط سيولة واضح على الأسهم ذات القيمة المتوسطة. بالمؤشر القيادي، مؤشر إيجاكس 30، نرى ارتفاعات على شركة مصر الألمنيوم، نرى على أوراسكوم ارتفاعات بأكثر من 1%، على بعض أسهم القطاع المالي إي فاينانس، وأيضا في قطاع التطوير العقاري نشاط قوي اليوم على طلعت مصطفى مع ارتفاعات ب 17 نقطة مئوية السهم. على الجنيه المصري اليوم نلاحظ تراجعا للدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستويات 50.5 تقريبا، يعني كنا رأينا حركة ضعف على معظم عملات الأسواق الناشئة مع قوة الدولار في الأيام الماضية. اليوم الدولار متراجع أمام العملات الرئيسية، ونرى هذه الحركة للدولار مقابل الجنيه. للمزيد تنضم إلينا مباشرة من البورصة المصرية زميلة فهيمة زايد. أهلا بك فهيمة، ما أبرز ما نتابعه في السوق المصرية اليوم؟
1: عبادة، قد يكون الأبرز هو حركة سعر الصرف، دائما ما نراقبها عن كثب. يعني بالأمس كنا قريبين جدا من مستويات 51 جنيها للدولار، في ظل بالطبع يعني كانت قوة الدولار عالميا، وأيضا مع هذا يدفع المستثمرين إلى تقليل مراكزهم في الأسواق الناشئة ومنها السوق المصرية، خاصة مع التصعيد الجيوسياسي في المنطقة يؤثر بشكل كبير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، وطبعا مع تطبيق سياسة سعر صرف مارينا نجد تذبذب كبير لسعر الصرف في هذه الفترات. يعني

0: اليوم طبعاً بعد البيانات التي صدرت بالأمس في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع التضخم يعني وبدء يعني ضبابية الموقف بالنسبة لأسعار الفائدة الأمريكية، بدأنا نشهد تحسن في الوضع في السوق المصرية أيضاً، يعني هدوء في تخرجات الأجانب من أدوات الدين انعكست على سعر الصرف بشكل سريع كما أشرت عبادة، تحسن في سعر صرف الجنيه. أما بالنسبة للبورصة المصرية، يصف المستثمرون أو المحللون ما يحدث للمؤشر الرئيسي بأنه أصبح وضعا مملا للغاية، يعني المؤشر الرئيسي يسير في حركة عرضية بين التذبذب بين الصعود والهبوط، عمليات جني أرباح سريعة جدا في بعض القطاعات، يعني بالأمس كان قطاع الموارد الأساسية والرعاية الصحية على ارتفاع في حين أغلب القطاعات الأخرى كانت على تراجع مع تراجع السوق بالأمس. اليوم قطاع الموارد الأساسية على تراجع في حين ترتفع القطاعات الأخرى خاصة القطاع العقاري وأسهم طلعت مصطفى، وبالتالي يسير في نطاق ضيق جدا المؤشر الرئيسي حتى الآن. على عكس ذلك، في ظل يعني الأوضاع الضبابية والتوترات الجيوسياسية، تتحرك السيولة ناحية الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ولذلك نشهد الاتجاه الصعود المستمر للمؤشر السبعيني والذي كسر قمم كثيرة خلال الفترة الأخيرة. نراقب بالطبع يعني ما يحدث في البورصة المصرية، تحركات الأجانب اليوم يعني زادت بشكل ملحوظ 7% في الأسهم حتى الآن، ولكن في اتجاه بيعي مع أيضا اتجاه بيع للعرب، في حين المؤسسات المحلية تدعم السوق بشكل كبير مع زيادة حصتها في تداولات اليوم تتجاوز 20% حتى الآن وفي اتجاه الشراء. وبالتالي هناك في الوقت الحالي في ظل مستويات الأسعار الحالية نشهد البعض ينتهز الفرصة ويستثمر في بعض الأسهم التي وصلت إلى أسعار جاذبة، ولكن يستمر في ظل الضبابية الحالية يستمر الضعف على المؤشر الرئيسي والأسهم القيادية ولصالح الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
1: وهذا يعني أيضا يرتبط كله بمستويات السيولة في السوق. عم نلاحظ بالفترة الأخيرة بالعطاءات الأسبوعية وكأنه في تراجع لحجم تدخل البنك المركزي لسحب السيولة من السوق. ما تفاصيل آخر عطاء فهيمة، وما المؤشرات التي نأخذها من هذا الطرح؟
0: يعني بالنسبة للبورصة المصرية عبادة، بالفعل هناك تراجع في السيولة يعني مقارنة بفترات سابقة كنا وصلنا إلى 14 مليار جنيه في اليوم، ولكن اليوم السيولة في وضع جيد، يعني بالأمس وصلت السيولة في البورصة إلى 10.8 مليار جنيه، ويبدو أنها سنصل إلى نفس المستويات في تداولات اليوم. على مستوى السيولة المسحوبة من البنوك، هناك بالفعل يعني يبدو أن هناك ضعف في السيولة لدى البنوك التي تقدم للبنك المركزي من خلال عطاءات السوق المفتوحة، وهي عطاءات أسبوعية يقوم بها البنك المركزي بهدف إدارة السيولة في القطاع المصرفي. هذه العطاءات بسعر عائد ثابت 19.5%، 19.5% لم تعد جاذبة للبنوك، يعني بصرف النظر عن مستويات السيولة لدى البنوك التي يمكن تقديمها، لكنها لم تعد جاذبة للبنوك. هناك أدوات الدين التي تقدم في بعض الآجال يعني سعر عائد يصل إلى أكثر من 25%، وبالتالي العائد الذي يقدمه المركزي ليس كبيرا، بالإضافة إلى زيادة مستويات الإقراض خلال الفترة الأخيرة من البنوك، وهذا ما يعكس أن هناك يعني نقص في السيولة لدى البنوك أو توظيف عالي للسيولة لدى البنوك يؤثر على الأموال التي يتم تقديمها في عطاءات السوق المفتوحة للبنك المركزي. ودليل على ذلك أيضا القيام البنوك بالمنافسة بشكل كبير في رفع العائد على شهادات الادخار والأدوات الموجودة لديها، وطرح أدوات جديدة منها شهادات الادخار متغيرة العائد والتي يصل العائد عليها إلى 19.5%. وبالتالي البنوك تحاول التغلب على نقص السيولة لديها أو توظيف العالي للسيولة لديها عن طريق جذب مزيد من الودائع إليها عبر زيادة أسعار العائد منفصلة تماما عن قرارات المركز الخاصة بأسعار الفائدة.
1: أشكرك جزيل الشكر زميلة فهيمة زايد. وإلى فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. رئيس الفيدرالي يؤكد التزام المركزي بتحقيق استقرار الأسعار.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
9: غدا عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
10: أهلا بكم جديد. أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن ووش أمام الكونغرس أن المركزية لن يتهاون مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وتعهد باستعادة استقرار الأسعار وجعل موجة التضخم التي استمرت منذ عام 2020 جزءا من الماضي. وتصريحاته رغم تباطؤ التضخم في يونيو، إلا أن ووش شدد على أن بيانات شهر واحد لا تكفي لإعلان انتهاء معركة التضخم. وأوضح أن سوق العمل لا تزال متوازنة إلى حد كبير، مؤكدا أنه سيتخذ قرارات سياسة نقدية استنادا إلى البيانات الاقتصادية حتى في حال تعرضه لضغوط أو انتقادات من الرئيس ترامب. وأكد ووش أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية، مدعوما بارتفاع استثمارات الشركات والتوسع في مشاريع الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الفيدرالي يراقب عن كثب تداعيات هذه الطفرة الاستثمارية على التضخم وسوق العمل، ولكنه شدد على الحاجة إلى توسيع قاعدة النمو الاقتصادي.
11: Now naturally, our work at the Fed demands a proper reading on economic conditions. As you see in our report, economic activity grew at a solid pace, showing remarkable resilience in the face of recent developments. Household consumption, moderate. Manufacturing output, it moved up steadily this past year. The housing sector, however, gives a somewhat different picture and continues to lag. I want to highlight the most striking feature of this economy right now, and it's business investment. The rapid pace, which appears to be accelerating, reflects in part the construction of data centers and other infrastructure, and the immense demand for AI-related equipment and software. Investment in equipment overall increased about 8% for the year in the first quarter. Within that category, high-tech spending logged an especially impressive growth rate of nearly 25%. At the Fed, we don't yet know fully the extent to which the economy will benefit from AI. Yet it seems inevitable that which we're now calling AI investment will soon just be called investment. Even so, new opportunities for the economy introduce new challenges for central bankers. We at the Fed are monitoring the implications for employment and for inflation.
10: وفي الولايات المتحدة أيضا سجل معدل التضخم خلال شهر يونيو أكبر انخفاض له منذ أكثر من 6 سنوات، ليصل إلى 3.5% في شهر يونيو على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات التي كانت عند 3.8%، وأقل من قراءة الشهر السابق التي كانت عند 4.2%، وذلك بسبب انخفاض مؤشر الطاقة بنسبة 5.7%، طبعا مع تراجع أسعار النفط، وهو أكبر تراجع شهري منذ أبريل 2020. ويأتي ذلك بعد أن سجل التضخم في شهر مايو الماضي 4.2%، وكان ذلك

المستوى هو أعلى ارتفاع سنوي منذ أبريل 2023 وفقا لأداة فيد واتش. تراجعت توقعات المحللين برفع الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية خلال اجتماع هذا الشهر إلى 12% بعد أن كانت عند 42% قبل هذه البيانات. وتراجعت احتمالية رفع الفائدة في اجتماع شهر سبتمبر إلى 53% انخفاضا من 75% قبل صدور بيانات التضخم، بينما ما زال المحللون أو السوق يتوقع بنسبة 80% رفع الفائدة في شهر ديسمبر المقبل.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعت بشكل قوي، خصوصا العوائد الأكثر أجلا تراجعت بشكل قوي بعد بيانات التضخم يوم أمس. عائد السنتين انخفض دون مستويات 4.2%. طبعا اليوم في بعض الارتفاع، ولكن نتحدث عن ارتفاع بعد تراجعات قوية. يعني تراجعات يوم أمس وصلت إلى أكثر من 2% على عائد السنتين، وأيضا عائد العشر سنوات تراجع بشكل ملموس. لاحظوا المستويات الآن، نتحدث عن 4.32 أو 4.33. فقط قبل أيام قليلة كنا فوق 4.5%. بأسواق العملات نرى اليوم ضعف للدولار الأمريكي، ولكن يوم أمس أيضا بعد البيانات مباشرة تراجع الدولار بشكل ملموس. اليورو يعني الآن صار عند مستويات فوق 1.14. الجنيه الاسترليني تداول لوقت طويل فوق مستويات 1.34، وصباحا كان فوق هذا المستوى. بأسواق المعادن، تحولات كبيرة حدثت على أسعار الذهب يوم أمس بعد بيانات التضخم الأمريكي مباشرة. صعدت أسعار الذهب فوق 4100 دولار، صعود قوي بأكثر من 2%. لكن بعد شهادة كيفن ووش أمام الكونغرس، رأينا كيف أن الذهب عاد وتراجع بقوة، خسر مستوى 4000 دولار. اليوم نرى تراجعات عليه أيضا قريب من مستويات 4000 دولار، يعني في شيء من التقلب. لنشرح الأمر، معدلات التضخم المرتفعة تعني أن الاحتياط الفيدرالي سيتجه إلى رفع الفائدة، وبالتالي هذا ما كان يضعف أسعار الذهب في الفترة الماضية. يوم أمس بعد صدور بيان التضخم، هذا قلل من احتمالية رفع الفائدة على الأقل باجتماع شهر يوليو، وإلى حد ما حتى يعني في اجتماع شهر سبتمبر. وهذا كان إيجابيا للذهب، لأنه عدم رفع الفائدة يعطي ميزة للذهب باعتبار أنه أصلا لا يدر عائدا. لكن بعد شهادة كيفن ووش المتشددة، وأيضا يعني الوضع الجيوسياسي عالميا وفي منطقة الشرق الأوسط تحديدا، عادت وضغطت على أسعار الذهب لنرى مستويات 4000 دولار. بكل الأحوال ما نراه يشير إلى ضعف في حقيقة الطلب على الذهب، بغض النظر عما نراه فيما يتعلق ببيانات التضخم. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من وارسو خالد الخطيب، رئيس قسم تحليل الأسواق العالمية في MH ماركتس. أهلا بك خالد. هذه التقلبات التي رأيناها على أسعار الذهب يوم أمس، ارتفاعات ثم تراجعات دون مستوى 4000 دولار لبعض الوقت، ما الذي تستنتج؟

0: تجو منها، هل هذا يشير إلى أن ضعف الذهب حقيقي وأكبر من أن تزيله بعض البيانات الاقتصادية التي نراها؟
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافة. يعني فعلا بعد الارتفاعات اللي شفناها امبارح نتيجة أرقام التضخم يلي كانت أقل من المتوقع وأعطى دفع للسوق، ذكرت حضرتك أيضا تسعير السوق كان 40%، بدنا نشوف رفع خلال الاجتماع صرنا هلا عند 15%. هيدا الشيء أعطى اندفاع للذهب، بس بالمقابل يلي ما كان عم بيساعد الذهب هن شهادة كيفن ووش يلي ذكر إنه رقم تضخم واحد ما بيعني انه يعني انه خلصت الحرب على التضخم، وايضا ارتفاع اسعار النفط يلي شكلت ضغط سلبي ايضا حاليا على مستويات ال 4025. اللي بشوفوا المستثمرين بعدهم في خوف من ارتفاع التضخم، في خوف من اسعار النفط المرتفعه، ممكن نشوف مره ثانيه عمليات شراء بحال رجعنا نزلنا ل 3900، وايضا بحال بدنا نكسر 3900 برايي بده يكون في محفزات زيادة من ارتفاع أسعار النفط، يعني تطور جديد بالنسبة للحرب بالشرق الأوسط وسياسة متشددة أكثر من الفدرالي الأمريكي، بوقتها بتشوف ارتفاع على الدولار وعوائد السندات، وممكن الذهب يكسر 3900.
0: يمكن أن يكسر 3900، وإلى أي مستويات يمكن أن يصل في حال رأينا استمرار يعني بما نراه فيما يتعلق بالسياسة النقدية الأمريكية، في حال لم نجد ما يكفي من المبررات لرفع الفائدة قريبا؟
1: يعني بحال كانت كل العوامل اللي ذكرتها مجتمعة مع بعضها وكسر الذهب مستويات 3900، ما بستبعد نشوف مستويات 3500، إنما مستوى 3500 ومستوى 3900 برأيي نقاط جيدة جدا للتمركز للمستثمرين يلي بدهم يحملوا الذهب على المدى الطويل، وخاصة اللي مبين إنه السوق اللي عم بيسعره هلا حاليا من ناحية التضخم يلي مرتبط بأسعار النفط مؤقت، فممكن هيدي الارتفاع ممكن هيدي الانخفاضات عفوا على الذهب تكون فرصة جيدة للتمركز للمستثمر يستفيد من الارتفاعات اللي معقول نشوفها لاحقا.
0: خالد، يعني مشكلة الذهب انه دوراته طويلة جدا، يعني يمكن ان يستقل عن المستويات وينام، يكون في حالة ركود وهدوء لاكثر من 10 سنوات، يمكن احيانا ل20 سنة. من يشتري الذهب على امل ان يرتفع على المدى الطويل، هل يمكن أن يقع في حالة مثل الحالة التي رأيناها في العقد الماضي، أن نقع في هذا الركود الطويل؟
1: فعلا حضرتك ذكرت نقطة كتير مهمة، على المستثمر بالذهب يعرف أنه الحركة اللي شهدناها السنة الماضية أو تحديدا شهر 1 جانوري من هيدي السنة، تحرك الذهب 300 و400 دولار و200 دولار بالنهار، هيدي حركة غير طبيعية، فعشان هيك مستثمر الذهب بده يعرف انه هو بده يتمركز بالذهب انما على المدى الطويل، انما يتوقع انه يطلع الذهب دغري من مستويات مثلا 3900 لحدود ال 5000 خلال جمعتين ثلاثه ما لنا مستحيله لانه شفناها، بس هيدي مش الحركه الطبيعيه تبعت الذهب.
0: بطبيعة الحال يعني أيضا حركة الذهب ترتبط بالذهب بالدولار، يعني عادة عم نرى علاقة عكسية بين الاثنين، كيف ترى اتجاهات الدولار في هذه الفترة؟
1: هي اللي مبين اتجاه الدولار انه عم يكسب بعض الزخم كان من الارقام الاقتصاديه اللي شفناها من قبل من ارتفاعات اسعار النفط، طبعا الارقام اللي طلعت امبارح اعطت انخفاضات للدولار انما بعده متماسك، بعده ما نزل الدولار اندكس، بعده ما نزل تحت مستويات ال 100.5. بشوف التوترات بالشرق الاوسط بعدها عم تدعم الدولار بمحل معين، انما لا يكسر لمستويات اعلى ولا يصير في خوف فعليا اكثر من تضخم مرتفع، برايي مثل ما ذكرت بده يصير في تطورات جديده بالشرق الاوسط، لانه على الرغم من التطورات اللي عم نشوفها والاخبار بعده متماسك نوعا ما. نعم في علاوة مخاطر على النفط، شفنا ارتفاعات انما ما وصلنا للمستويات فوق ال 100 دولار والاول 120 دولار اللي كنا عم نشوفها، وشغلة تانية برأيي السوق بالغ باخر اجتماع للفدرالي بتوقع 3 رفعات للفائدة خلال هيدا العام.
0: ترى انه السوق يبالغ، كان مبالغا في ذلك؟
1: كان بمحل معين، نعم بالغ ب3 رفعات هيدا العام، اللي بشوفه انا ممكن نشوف تثبيت او رفع واحد، وبرايي رفع واحد راح يكون اكثر للفدرالي الامريكي يعطي انطباع للناس انه هو مستقل وغير مرتبط او لا يتاثر بسياسه الرئيس الامريكي، انما على المدى الطويل بشوف راح يكون الفدرالي الامريكي اكثر مايل نحو الدوفشنس، راح يكون اكثر مايل نحو التثبيت وثم خفض الفائده.
0: متى؟ بيوليو، بسبتمبر او بديسمبر برايك؟
1: لا خلال 2027 برايي.
0: ليس في هذه السنه.
1: لا مش هيدي السنة، هيدي السنة تثبيت أو رفع واحد للفائدة.
0: أنا أتحدث عن الرفع الواحد بآخر السنة أم قبل؟
1: لا ممكن الرفع الواحد

0: شوفوا خلال شهر 9 طبعا من هون لوقتها شو البيانات الاقتصادية، شو التطورات الجيوسياسية، بس ممكن نشوفه بشهر 9 رفع واحد.
1: أشكرك جزيل الشكر خالد الخطيب رئيس قسم تحليل الأسواق العالمية في MH Markets. فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. اقتصاد الصين يسجل أبطأ نمو فصلي منذ 2022.

0: بإشراف إنفاذ السعدون تطرح فندق وأرض خام وعقارات نوعية بمزاد فجر مكة. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
6: أهلا بكم من جديد. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لفرض رسوم بنسبة 20% على شحنات البضائع العابرة عبر مضيق هرمز بعد ضغوط من حلفاء واشنطن في الخليج على أن يتم استبدالها باتفاقيات استثمارية داخل الولايات المتحدة. وذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل بدلا من الرسوم على استثمارات مباشرة من دول الخليج من دون أن يكشف عن قيمتها أو الدول المشاركة فيها. وعلى الرغم من التراجع عن الرسوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استئناف الحصار البحري على السفن الإيرانية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، مؤكدة تنفيذ ضربات استمرت لسبع ساعات واستهدفت عشرات المواقع قرب مضيق هرمز والسواحل الإيرانية.
7: And Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee, but at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world, for China and everyone. I don't mind protecting it for China. I don't mind protecting it for anybody, but it's unfair that we're not in somehow compensated. And we've been doing this for many years. It's bothered me. 25 years ago, it bothered me. During my first term, I was doing things like you have to invest in the United States. But by doing it that way, there's no fee. They're investing and they're getting a return on their money, and it's good. But they're going to be making massive investments into the United States, and I like that much better.
6: وفي أخبار قطاع الطاقة، قال جولدمان ساكس إن تجدد الاضطرابات في صادرات النفط من دول الخليج

الخليج قد يواصل رفع أسعار الخام على الأمد القريب. وقال إن المرحلة المقبلة من انتعاش التدفقات لا تزال غير مؤكدة، وقد تكون أبطأ من الانتعاش الأولي الذي شهدته الأسواق حتى بعد تراجع التوتر الجيوسياسي. ونتيجة لذلك فإن سعر خام برنت قد يتجاوز مستويات 110 دولارات للبرميل في الربع الأخير من العام الحالي. أما إذا خفت حدة التوتر الإقليمي وانتعش الانتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد تنخفض الأسعار إلى مستوى 60 دولارا بنهاية العام. وأسعار النفط اليوم على ارتفاعات قوية ب 1.5% تقريبا. خام برنت قريب مستويات 86 دولارا، يوم أمس كان قد تجاوزها خلال التداول بعد عودة التوترات الجيوسياسية من جهة، وحديث الرئيس ترامب عن استبعاد فكرة الرسوم على مرور الشحنات عبر مضيق هرمز. في ملف النفط أيضا نشير إلى أخبار مهمة تتعلق بمشروع قانون أو باقتراح قانون أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بات يحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب، يتعلق بفرض عقوبات على الدول الثالثة التي تشتري النفط الروسي. هذا المشروع قانون أو اقتراح القانون يلقى الآن معارضة من الصين. الصين أصدرت موقفا من وزارة الخارجية، الناطقة باسم وزارة الخارجية لين جيان قالت في مؤتمر صحفي أن الصين تعارض بشدة العقوبات حادية غير القانونية حسب وصفها، والتي تفتقد إلى أي أساس في القانون الدولي حسب قولها، ولم يجزها مجلس الأمن. وقالت إن الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها ومواطنيها. هذا أقوى موقف صيني برفض هذا الاقتراح قانون. نشير إلى أنه هذا الأمر، هذا الاقتراح كان مقدم من السيناتور لينزي غرام الذي توفي قبل أيام قليلة، قدمه العام الماضي وكان يحظى بتأييد كبير في مجلس الشيوخ من 80 عضوا تقريبا، ولكن تأجل تقديمه بسبب مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. ولكن قبل أيام قليلة بات هذا الاقتراح يحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب، وهذا تحول مهم في سياسة أمريكا تجاه روسيا وتجاه العقوبات على النفط الروسي. هذا أحد العوامل المؤثرة والداعمة لأسعار النفط في هذه الفترة. إلى أخبار أخرى من وول ستريت تتعلق بأرباح البنوك الكبرى. 5 من البنوك الكبرى في وول ستريت أعلنت أرباحها يوم أمس، وسجلت قفزة كبيرة في الربع الثاني مدعومة بارتفاع قوي في رسوم الاستشارات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ من جهة، فضلا عن الإيرادات القوية من أنشطة التداول. رأينا جي بي مورغان وحده حقق 6 مليارات دولار من أنشطة التداول، عدا عن بنود أخرى أيضا استثنائية دعمت أرباحه بقوة. كان قطاع الخدمات المصرفية والاستثمارية أيضا مجالا قويا لنمو الإيرادات بالنسبة للبنوك الأمريكية، إذ أشارت عمليات وطرح الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة للاكتتاب العام، ونتحدث هنا تحديدا عن سبيس إكس، بالإضافة إلى معاملات بمليارات الدولارات، كلها تشير إلى أن ظروف إبرام الصفقات هي الأكثر تفاؤلا منذ سنوات في وول ستريت. وعلى الرغم من ذلك كانت هناك ملاحظات تحذيرية من بيوت الخبرة ومن المحللين بشأن الأسواق وبشأن استدامة الأرباح المعلنة. نتحدث عن قفزة في إيرادات التداول لدى أكبر البنوك الأمريكية جي بي مورغان ب 86%. هناك تساؤلات، هل هذا النمو نمو مستدام؟ نتحدث أيضا عن جولدمان ساكس، أيضا سجل مستويات قياسية من الإيرادات من أنشطة التداول. مجمل صافي الدخل لديه 6.6 مليار دولار. بنك أوف أمريكا أيضا سجل قفزة كبيرة من إيرادات التداول. سيتي جروب الأمر نفسه ينطبق عليه، ربما باستثناء ويلز فاركو، ولذلك رأينا كل أسهم البنوك ترتفع يوم أمس باستثناء ويلز فاركو. إلى أخبار أخرى من شركة لوسيد التي نفت بشكل قاطع تقارير زعمت أنها تدرس التحول إلى شركة خاصة أو التقدم بطلب حماية من الإفلاس، وأكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة تماما وإنها تمتلك سيولة كافية لتمويل عملياتها. وأكدت لوسيد أنها لم تشكل أي لجنة داخل مجلس الإدارة لدراسة الإفلاس أو التحول إلى شركة خاصة، وأوضحت أن شركة الاستشارات أليكس بارتنرز تساعدها فقط على تحسين التنفيذ وتعزيز كفاءة العمليات. بيانات مهمة نتابعها من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وطيرة

0: نمو فصلي منذ الربع الأخير من العام 2022 مع استمرار ضعف الاستثمار وتباطؤ الطلب المحلي، ما عزز التوقعات بإطلاق حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة دون توقعات الأسواق عند 4.5%، وبعد نمو بلغ 5% في الربع الأول، ليأتي أيضا دون المستهدف من الحكومة. والنطاق الذي تستهدفه الحكومة هو من 4.5% إلى 5%، إذا نحن دون الحد الأدنى من هذا النطاق. وتراجعت استثمارات الأصول الثابتة في المناطق الحضرية ب 5.7% خلال النصف الأول من العام، وهذا أكبر انخفاض منذ عقود مع استمرار أزمة القطاع العقاري وتراجع الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وفي مقابل ذلك كانت البيانات الإيجابية من مبيعات التجزئة التي ارتفعت ب 1% في يونيو متجاوزة التوقعات، كما تسارع نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.3% بدعم من صادرات التكنولوجيا ومن الطلب المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي. إذن يعود الاقتصاد الاعتماد على التصدير بشكل كبير جدا. المؤشرات الآسيوية اليوم على ارتفاعات قوية، ولكن أبرز الارتفاعات وأكبرها على مؤشر كوسبي في هذا الوقت ب6.25%، ارتداد قوي اليوم لسهم اس كي هاينكس بعد التراجعات حادة للغاية في الجلسة السابقة. كان أكبر تراجع للسهم في يوم واحد، طبعا في تقلب كبير على سهم اس كي هاينكس، ولكن هو الذي يدفع اليوم السوق إلى ارتفاع بأكثر من 6%. وأوروبيا سجلت شركة ASML وهي أكبر مورد في العالم لمعدات تصنيع عشوائي الموصلات، سجلت نتائج فصلية فاق توقعات الأسواق خلال الربع الثاني بدعم من الطلب القوي على معدات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي. وبلغت إيرادات الشركة 9.3 مليار يورو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقارنة مع توقعات المحللين عند 8.8 مليار يورو. كما نما صافي الربح ب 27% إلى 2.9 مليار يورو متجاوزا توقعات المحللين عند 2.6 مليار يورو. ورفعت الشركة من توقعاتها لمبيعاتها السنوية لتتراوح بين 43 إلى 45 مليار يورو خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعاتها السابقة بين 36 و 40 مليار يورو. المؤشرات الأوروبية اليوم تتحول إلى تراجعات قوية بعد ارتفاعات خجولة كانت في جلسة الأمس. اليوم داكس الألماني متراجع ب 16 نقطة مئوية، حتى أنه قلص تراجعاته من حوالي 1% في بداية هذه الجلسة. تراجعات محدودة للغاية بكاك 40، نرى حركة عرضية إلى حد بعيد في الجلسات الأخيرة، وفوتسي 100 أيضا تراجعات بربع النقطة المئوية. إلى زميلتنا كارينا كامل التي تنضم إلينا من لندن. أهلا بك كارينا، ما الذي نتابعه في الأسواق الأوروبية اليوم؟
1: يعني قد نقول انه الاداء فيه تباين في الاسواق الاوروبيه مقارنه بالايجابيه التي شهدناها في الاسواق الاسيويه، فقد نقول تداولات اهدى جزئيا في المنطقه الاوروبيه، لانه من ناحيه اكيد هناك دعم من اسهم التكنولوجيا واسهم ASML ترتفع بقوه منذ الصباح، ولكن في نفس الوقت هناك عوامل ضغط، اسهم SAP تتراجع، داسو سيستم، وبشكل عام العوامل الجيوسياسيه ضغط اليوم الى حد ما ايضا على المنطقه الاوروبيه. تابعنا صباحا بيانات التضخم في اسبانيا التي ظلت مستقره على اساس سنوي في يونيو، اسعار المستهلكين عند 3.6%، ننتظر بعد قليل أرقام الإنتاج الصناعي. ولكن أوروبيا وبشكل خاص في أوروبا راقبنا تصريحات ملفتة من أعضاء المركزية الأوروبية حول آثار اشتعال الحرب مجددا أو الضربات مجددا على أسعار النفط ومن ثم تضخم في المنطقة الأوروبية. فمثلا وكيل نيجل هو عضو مؤثر وطبعا قد نقول من المتشددين بعض شيء في مجلس إدارة المركزية الأوروبية، يقول إنه الأسابيع القليلة الأخيرة شهدت زيادة في الآمال ولكن خيبة أيضا في الآمال، وإنه التقلب هو سيد الموقف، وفي ظل حالة التقلب والمتغيرات الجيوسياسية التي يوم تكون إيجابية ويوم سلبية، البنك يراقب عن كثب هذه الأوضاع، وهو في حالة تأهب يجب أن يكون فيجيلنت لأي أثار على التضخم. في نفس الوقت سمعنا من أعضاء آخرين مارتن كوشر وأيضا بييرو تشيبولوني، وتحدثوا في مقالات صحفية عن أنه حتى الساعة لا توجد أي دلائل عن أثار ثانوية لارتفاع أسعار الطاقة مجددا على التضخم، بمعنى أنه للآن الأمر محصور، ولكن طبعا إذا استمر الصراع أو عاد مجددا للتصعيد هذا من الممكن لاحقا ان يكون لها اثر على التضخم. وهنا تذكير سريع عباده انه الاجتماع القادم للمركزيه الاوروبيه في 23 من يوليو يعني الاسبوع القادم لا نتوقع تغيير في السياسه النقديه، ولكن الاسواق تسعى الرفع اضافي قبل

0: نهاية السنة الجارية.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميلة كانية كان من لندن. وإلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. في لقاء مع شبكة فوكس نيوز فصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة الضغط التي تشنها إدارته على إيران، وشرح أنه سيشن بحلول الأسبوع القادم ضربات مستهدفة على البنية التحتية الحيوية بما في ذلك محطات توليد الطاقة والجسور لإجبارها على التفاوض، مؤكدا أنه لو لم يعتمد هذا الأسلوب فلن يتوصلوا قط إلى اتفاق.
2: We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Yeah. I think if I didn't do the way I'm doing, they would never make a deal.
1: وأعلن الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران، مشيرا إلى أنه استخدم ذخائر دقيقة لاستهداف مواقع عسكرية إيرانية تضم منصات صواريخ ومسيرات. وأضاف الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى الساحل الإيراني في إطار عملياته. وعبر موقع إكس، اتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر اتهم إيران بتعمدها خلال الأيام السبعة الماضية استهداف المدنيين في أنحاء المنطقة ومهاجمة سفن تجارية، وأسفر ذلك بحسب براد كوبر عن مقتل أو إصابة أو فقدان أكثر من عشرة بحارين. كذلك قصفت إيران دولا عربية مجاورة بعشرات الصواريخ والمسيرات. في المقابل أفادت مصادر محلية بمقتل أكثر من عشرة عسكريين إيرانيين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء القصف الأمريكي الذي استهدف اللواء 388 التابع للجيش الإيراني في مدينة بنبور جنوب شرق إيران. أعلن استئناف الحصار البحري على إيران، وأعلنت القيادة المركزية أن أكثر من 20 سفينة حربية ومئات المقاتلات تعمل في الشرق الأوسط. وفي الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت جولة إضافية من الضربات على عدة مناطق ومدن في إيران. كما جمدت الولايات المتحدة أكثر من 130 مليون دولار من العملات المشفرة، قالت إنها مرتبطة بإيران. وجاءت الخطوة بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على محافظ رقمية تابعة للبنك المركزي الإيراني، إلى جانب أكثر من 50 جهة وشخصا تتهمهم واشنطن بالمشاركة في شبكة للالتفاف على العقوبات. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 80% من إصابات الإيبولا الجديدة في شرق الكونغو الديمقراطية تنجم عن سلاسل انتقال مجهولة، مؤكدة أن التفشي لا يزال يتجاوز جهود الاحتواء. وأشارت المنظمة أيضا إلى أن العديد من الوفيات وقعت خارج المرافق الصحية، ما يصعب عزل المصابين وتتبع مخالطيهم. وإلى أخبار كأس العالم.

حجزت إسبانيا مقعدا لها في نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي. وفرض المنتخب الإسباني أفضليته منذ انطلاق المباراة ونجح في الحد من خطورة الهجوم الفرنسي الذي غاب تأثيره طوال الشوط الأول. وافتتحت إسبانيا تسجيل من ركلة جزاء قبل أن يعزز بيدرو بولدو من تقدمه بهدف ثاني في الشوط الثاني ليحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. ولم تنجح التبديلات التي أجراها المدرب ديشامب في إعادة فرنسا إلى أجواء اللقاء، فيما واصل المنتخب الإسباني تألقه الدفاعي محافظا على نظافة شباكه للمرة السابعة.

السادسة في 7 مباريات. تتجه الأنظار إلى مدينة أتلانتا الأمريكية حيث يلتقي منتخبا إنجلترا والأرجنتين في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدوري نصف النهائي في المونديال. ويتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي وبلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما تسعى إنجلترا للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 66. ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بعد تخطي سويسرا ب3 أهداف مقابل هدف، فيما بلغ المنتخب الإنجليزي المربع الذهبي عقب فوزه على النرويج ب2 مقابل هدف.

0: بتطلع بس على شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
1: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
0: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلاً فرصة تاريخية للسعودية، ورح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
1: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أنه هيومين نجحت؟
0: سهل جداً.
1: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
0: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيسة.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: نطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية.

من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا. منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعين، هذا برنامج منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: ترامب يهدد إيران بضرب منشآت الطاقة والجسور ويشترط التوصل لاتفاق خلال أسبوع لوقف العمليات.
1: في الواجهة،
0: ولليوم الرابع على التوالي واشنطن تشن موجة جديدة من الضربات على إيران وتؤكد أن الهجمات استمرت لنحو 7 ساعات.
1: في الواجهة،
0: ونتابع كذلك لشن مزيد من الضربات على روسيا. أوكرانيا تستعد لشراء مسيرات صينية وهذه المرة بتمويل أوروبي.
1: في الواجهة،
0: اليوم استئناف مباحثات روما. لبنان يطالب بوقف إطلاق النار وإسرائيل تربط الانسحاب بضمان منع عودة حزب الله. ونتابع كذلك مستمعينا في الحي المالي، ترامب يعدل عن فرض رسوم لعبور مضيق هرمز ويقول إنه استبدلها باستثمارات خليجية في أمريكا. وفي فقرة المصادر المفتوحة مستمعين، الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة في السودان ويقول إن نحو 5 ملايين شخص يواجهون مستويات كارثية من الجوع. قراءة في وكالة الأنباء العالمية رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية. ومن داخل الاستوديو مستمعينا، في فقرة استوديو لايت، الصحفية الزميلة أحلام اليعقوب والحديث عن عالم بريطاني توفي قبل 50 عاما بسبب عظيم.

0: أين أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية فم على الموجة 103.5 من الرياض و 106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8. كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة.

في لقاء مع شبكة فوكس نيوز، فصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة الضغط التي شنتها إدارته على إيران، وشرح أنه سيشن بحلول الأسبوع القادم ضربات تستهدف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطات توليد الطاقة والجسور، لإجبارها على التفاوض، مؤكدا أنه لو لم يعتمد هذا الأسلوب فلن يتوصلوا إلى اتفاق. وفي رد على سؤال لمراسل شبكة فوكس نيوز عما إذا كانت الأهداف الأمريكية في إيران تتطلب وجود قوات برية، أكد الرئيس دونالد ترامب أن الضربات العسكرية ضد إيران ستستمر. كما أعلن الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران، مشيرا إلى أنه استخدم ذخائر دقيقة التوجيه لاستهداف مواقع عسكرية إيرانية تضم منصات صواريخ ومسيرات. وأضاف الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى الساحل الإيراني في إطار عملياته. الجيش الأمريكي أكد كذلك أن الضربات على إيران استمرت لنحو 7 ساعات في واحدة من أطول موجات الهجمات منذ بدء الحرب. وعبر موقع اكس، اتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم الأدميرال برات كوبر، اتهم إيران بتعمدها خلال الأيام 7 الماضية استهداف المدنيين في أنحاء المنطقة ومهاجمة 7 سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل أو إصابة أو فقدان أكثر من 10 بحارين. كذلك قصفت إيران دولا عربية مجاورة بعشرات الصواريخ والمسيرات. في المقابل، أفادت مصادر محلية بمقتل أكثر من 10 عسكريين إيرانيين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء القصف الأمريكي الذي استهدف اللواء 388 التابع للجيش الإيراني. الجيش الأمريكي مستمعينا كان قد أعلن استئناف الحصار البحري على إيران، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 20 سفينة حربية ومئات المقاتلات تعمل في الشرق الأوسط. في الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت جولة إضافية من الضربات على عدة مناطق ومدن في إيران. كما جمدت الولايات المتحدة أكثر من 130 مليون دولار من العملات المشفرة قالت إنها مرتبطة بإيران. وزير الخزانة سكوت بيسنت بدوره أكد في منشور على منصة إكس أن الإدارة الأمريكية ستواصل تتبع الأموال بقوة ومنع النظام الإيراني من الوصول إلى عائدات مخططاته غير المشروعة للإيرادات. وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ملتزمة بتعطيل أنشطة إيران المالية غير المشروعة، بما في ذلك إساءة استخدامها للأصول الرقمية والحد من انتشارها.

0: تهدف البنية التحتية الحيوية بما في ذلك محطات توليد الطاقة والجسور في طهران. ويقول، وهنا يعني أود أن أقف معك في هذه النقطة تحديدا، وكأنما عدنا لتصريحات السابقة، لتصريحات بداية الحرب، أنه سيضرب منشآت الطاقة، سيضرب محطات توليد الكهرباء وغير ذلك. هل من الممكن أن يقدم الرئيس الأمريكي على هذه الخطوة في هذا التوقيت برأيك؟
1: يعني بالعودة إلى يعني وقف إطلاق النار، لنتذكر جميعا كيف توقف إطلاق النار سابقا. توقف عندما إيران كانت يعني تقفل مضيق هرمز، وهددت الولايات المتحدة بضرب البنى التحتية، وتدخل الوسطاء، وكانت أول جولة في إسلام أباد، وكانت المعادلة يعني فتح المضيق مقابل عدم ضرب البنى التحتية. أعتقد الآن بالعودة إلى هذا الأمر، يعني الرئيس ترامب بدأ يمارس ضغطا تدريجيا على إيران ل يعني إجبارها على العودة إلى المفاوضات بشروط أقل، أو على الأقل لوقف اللعب بمضيق هرمز كوسيلة للضغط على المفاوضات وعلى باقي الملفات، خاصة والآن الرئيس الأمريكي يعود وهو إلى حد ما مسلحا بغطاء سياسي بعدما قدم لإيران من خلال مذكرة التفاهم كثير تنازلات وانتقد عليها أيضا في الداخل، وهو الآن يستعمل هذه الانتقادات ليعني غطاء كغطاء للعودة بقوة. وإذا نظرنا عمليا إلى الأمر نجد أن هناك تصعيدا تدريجيا متعمدا، لأن هذا الأمر لا يهدف في النتيجة إلى عودة الحرب الشاملة، إنما يهدف إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات لعقد اتفاق ولتوقف عن المراهنة على أن مضيق هرمز قد يشكل أداة يعني تحصيل إما لتوسيع نفوذ إيران أو لتحصيل اعترافات من جانب الولايات المتحدة بدورها. وهذا الأمر ليس مطروحا في الوقت الحالي، الولايات المتحدة الآن تفاوض، لا يزال هدفها الأساسي أو الاستراتيجي هو الملف النووي، وهي تضغط لأجل الوصول إلى هذا الأمر. وأعتقد أن الإيران هذه المرة أيضا يخطئون في حال راهنوا أن هناك تراجعا أمريكيا سيحصل، لأن حتى الأجواء الدولية لم تعد يعني باتت أكثر تفهما للوضع يعني للموقف الأمريكي، وأكثر يعني اعتراضا على ما تقوم به إيران في مضيق هرمز.
0: نعم. طيب دكتور عارف، يعني أذهب بك أيضا لهذه النقطة تحديدا، هل تعتقد أن هذه السياسة اليوم ستدفع إيران فعلا للتفاوض، حينما يتحدث الرئيس الأمريكي ويقول أنه سيضرب بحلول الأسبوع القادم البنية التحتية، محطات الطاقة، الجسور، هل ستتفاوض إيران بعد هذه التصريحات؟
2: أحياء طيبة لك ولضيفك ومستمعيكم الكرام. الواقع يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مذكرة التفاهم بكل المغريات وبكل ربما المحفزات التي جاءت بها، إذا كانت هذه مذكرة التفاهم 14 بند فهي 13 بند ما عدا البند الثامن كلها بصالح الجانب الإيراني، غير أنه هذا الأمر لم يؤدي بالجانب الإيراني إلى التوصل إلى اتفاق، لأن هنالك عدم ثقة من قبل الجانب الإيراني بالولايات المتحدة، وعمليا محاولة إلى يعني شراء المزيد من الوقت والمماطلة والحصول على الأموال لتجديد ربما بنيتها الهجومية والدفاعية وما شابه ذلك. لذلك أنا أعتقد الآن بعد هذه الضربات، خاصة إذا ما نفذ الرئيس الأمريكي وعوده باستهداف البنية التحتية، فعمليا نحن أمام ازدياد الشرخ بين الجانب الإيراني، بل ازدياد الهوة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. لذلك فيما يبدو بأن المشهد الآن يذهب نحو التصعيد، لكن هذا التصعيد وأتفق مع ضيفك الكريم على أنه يكون تصعيد متدرج. المشكلة الأساسية أنا أعتقد بأنها ليست في نوعية التحركات الأمريكية أو الإيرانية، وإنما لغياب الطرفين بالجانب الإقناعي.

عبر زوم معنا الآن من واشنطن الكاتب والمختص في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط الأستاذ سعيد البستاني، وكذلك معنا من لندن الباحث المختص في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر. أهلا وسهلا بكما في برنامج منتصف النهار. إذن أولا أبدأ مع الأستاذ سعيد، يعني الرئيس الأمريكي يقول أنه سيشن بحلول الأسبوع القادم ضربات تست

0: وخاصة الولايات المتحدة، بمعنى أنها الآن تعتمد على قوة النار، وهذا دون ما أن يكون هنالك إيجاد تدويل إلى هذه الحرب وإيجاد تحالفات بإمكانها أن تشكل رؤية عالمية لصد الجانب الإيراني. فيما يبدو أن لذلك السؤال الأهم برأيي هو هل الولايات المتحدة مستعدة لتنازلات من ملفات حساسة، مثلا ملف غرينلاند، ملف أوكرانيا، ملف تايوان، لإيجاد ربما لتنازل دولي عن دعم الجانب الإيراني. وفيما يبدو بأن مثل هذا الاستعداد لا يوجد للولايات المتحدة ولا للجانب الآخر بأن يتنازل. لذلك فيما يبدو أن أنا قراءتي لنوعية التحركات الأمريكية هي أن قد يكون نحن أمام ربما صورة جديدة، ربما تعتمد على الداخل الإيراني، على الجبهة الداخلية، وربما استهداف القوات البرية الإيرانية تمهيدا إما للدخول داخل إيران وإما لدعم المعارضة لإكمال المسير.
1: هذه نقطة أيضا مهمة، يعني الرئيس الأمريكي يقول الضربات في إيران ستستمر، هذا ما قاله لمراسل فوكس نيوز أستاذ سعيد حينما سأله إذا كانت الأهداف في إيران ستتطلب وجود قوات برية. وهنا أسأل عن شكل العملية إذا ما تمت فعلا كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل سيلجأ لاستخدام قوات برية داخل طهران؟
2: يعني هذا الأمر كبير جدا، وهذا الأمر يلزمه يعني كثيرة موارد، نتحدث موارد عسكرية يعني بما معنى قوات وتغطية جوية وما إلى هنالك. ولكن مما لا شك أن قوات الكوماندوس الأمريكية التي كانت أرسلت قبل وقف إطلاق النار بأسبوعين أو ثلاثة من مثل فرقة الـ 82nd Airborne يعني لا تزال موجودة في المنطقة وهي جاهزة للتدخل. يعني هذا الأمر إذا حدث قد يحدث على نقاط حساسة معينة، إنزالات معينة، عمليات خلف الخطوط العدو أو يعني هذه الأمور. أما اجتياح عسكري بالمعنى الذي مثلا شهدناه في أفغانستان أو في العراق، هذا الأمر يتطلب تحضيرا لحملة مختلفة في الحجم والقدرات، ويتطلب موازنات وموافقات في الداخل الأمريكي. هذا الأمر لا أرى، ولكن يمكن التأثير بحسب ما هو الوضع الإيراني الحالي، لأن التقارير الأمريكية تقول أن إيران لا تزال قادرة على هذه ما يسمى بالحرب الغير متناظرة، ولكن حتى هذه الحرب باتت أضعف. ويمكننا أيضا مشاهدة الردود الإيرانية أنها لم تعد يعني كما كانت في السابق، لأن الضربات الأمريكية الآن تركز على كل ما يطل على مضيق هرمز وكل قواعد الصواريخ القريبة من هذه المنطقة، وبالتالي هذا الأمر بات واضحا أن تأثيره كبير. لكن إذا سألتني يعني كما قال ضيفك الكريم أيضا أن الداخل الإيراني، هل هناك شيء يعني للداخل الإيراني، تحريك الداخل الإيراني؟ أقول ربما، وهنا في هذا الإطار يعني أستعين بما يعني ببيان صدر عن يعني جهات أو وكالة الأنباء الإيرانية تقول أن مواطنا أعدم بسبب إحراقه مباني في تظاهرات يناير الماضي. هذا الأمر إن دل على شيء، إعلان هذا الأمر إن دل على شيء، دل أن هو بشكل تحذير للداخل، لا تتحركوا، لازلنا نمسك بزمام الأمور ونستطيع إعدام أي شخص يخرج عن يعني السلطة أو عن الانضباط العام إذا أردنا القول. وبالتالي قد يكون هناك تخوف داخلي إيراني، خاصة إذا وصلت الاستخبارات يعني إلى استنتاج مما شاهدته من جنازة المرشد. يعني لم يكن لا شيء عندما قال الرئيس ترامب أن المرشد 90% هو متوفى. هذا الأمر يعني له ما له من تداعيات داخلية، لأن حقيقة الإيرانيين حاولوا من خلال إذا أردنا القول عدم إظهار المرشد في الجنازة أن يبقوا على غموض معين، إنما هذا الغموض تحول إلى شكوك عميقة بدءا من الخارج وصولا إلى الداخل الإيراني.
1: نعم، طيب أذهب لي الأستاذ عارف نصر يعني إلى نقطة أخرى، الحديث عن تجميد الأصول والحديث أيضا عن أكثر من 130 مليون دولار

0: من العملات المشفرة. ذكر الرئيس الأمريكي أنها مرتبطة بإيران. ما مدى تأثير هذا الأمر وتجميد هذه الأصول والخنق كذلك على الاقتصاد الإيراني في الوقت الحالي؟
1: يعني أنا أعتقد بأن تأثيرها محدود جدا، لأن مثل هذه العقوبات إيران تعودت عليها منذ أكثر من 47 عاما، والاستراتيجية الأمريكية فيما يبدو بأنها تجاوزت هذه المرحلة، بمعنى أن العقيدة المركزية الأمريكية اعتمدت لتغيير السلوك الإيراني على العقوبات وعلى التوازن الإقليمي. هذا قبل رئيس ترامب كان هذا هو ربما العقيدة المركزية بالتعامل، بمعنى كلما اختل التوازن الإقليمي زادت من عملية العقوبات. الرئيس الأمريكي جاء بعقيدة مركزية لكنما دون يعني تجاوز هذه العقيدة المركزية دون عقيدة مركزية بديلة، فبالتالي هو الآن يزاوج بين العقوبات ويزاوج بين الضربات العسكرية دون أن يكون هنالك صورة مكتملة لما يريد أن يكون أو يرسي قاعدة للتعامل مع الجانب الإيراني. هل التوازن الإقليمي مهم جدا؟ هل العقوبات كافية؟ هل الضربات العسكرية يجب أن تستهدف فقط الهلال المطل على مضيق هرمز كما أعلنت القيادة المركزية، أم يجب أن يتوقل بالداخل الإيراني؟ كل هذه يعني هذه الخطوات فيما يبدو بأنها بطور التشكل، لكنها لا تزال لم تصل إلى المرحلة الحاسمة التي تستطيع معها أن تشكل الولايات المتحدة صورة متكاملة للموقف. لذلك أنا أعتقد بأن إيران أو الولايات المتحدة فيما يبدو بأنها الآن بصدد إعداد صورة مكتملة عن كيفية التعامل مع إيران، وعليها أن تتحمل مسؤولية هذه الخطوات. الرئيس الأمريكي ما كان ليتحمل هذه الخطوات، لكنما فيما يبدو بأن نوعية التعنت الإيراني هو الذي يجبره أن يتحمل أي عقبات سوف تكون بهذا الطريق، وفيما يبدو بأنه ماضٍ بهذه الخطوات التي أجبرتها الظروف لكي يسلكها.
0: نعم، طيب أبقى في نفس المحور مع الأستاذ سعيد. يعني الرسالة التي تريد واشنطن اليوم إيصالها من خلال استهداف هذه الأصول الرقمية وليس يعني النظام المصرفي التقليدي فقط.
2: نعم، هذا الأمر يضيف طبقة جديدة من الضغوط، يعني ربما لأن هناك معطيات تقول أن إيران من خلال كما تفضلت الأصول الرقمية تهريب الأموال وحتى يعني المشتريات، دفع المشتريات وتمويل الأمور، لأن العملات المشفرة إذا أردنا القول أو الأصول الرقمية هي أيضا يعني تستطيع التفلت من العقوبات إلى حد ما، وبالتالي هذا الأمر يضيف أيضا طبقة جديدة من الضغوط. وحتى هناك الضغوط الثانوية أو العقوبات الثانوية، أي المتعاملين أيضا مع الإيرانيين ستطالهم هذه العقوبات. يعني هذه عملية خنق ممنهجة لأي إمكانية لتمويل الداخل الإيراني أو لتمويل النظام ولتمويل إعادة تسليحه. وبالتالي هذا يحيلنا أثناء المفاوضات عندما كانت الولايات المتحدة تريد تحرير بعض الأرصدة الإيرانية، كان هناك شرط أساسي أن يتم شراء حاجيات للشعب الإيراني بدل أن تدفع يعني بطريقة للنظام وهو يتصرف بها، وكانت هذه نقطة إشكالية عندما تم طرح يعني أن يتم شراء منتجات زراعية أمريكية. إذن نحن أمام أيضا طبقة جديدة من الضغوط المالية على إيران. يعني ربما هذه الأمور بالإضافة إلى الضغوط العسكرية، وهي بالمناسبة هذه الطبقتان من الضغوط وهي جزء من استراتيجية الرئيس الأمريكي بما يسمى الضغط الأقصى على إيران، تعود إلى طاولة المفاوضات ويتم توقيع اتفاق ينتهي بموجبه أو على الأقل يتم ضبط المشروع النووي الإيراني، لأنه كما قلت في الجزء الأول من المداخلة يبقى الهدف الاستراتيجي هو النووي والبالستي والنفوذ.
0: شكرا جزيلا لكما، الكاتب والمختص في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط الأستاذ سعيد البستاني من واشنطن، وكذلك الباحث المختص في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر. شكرا جزيلا لكما.

0: نتابع مستمعينا من الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن أوكرانيا ستتمكن من استخدام جزء من قرض الدفاع الأوروبي لشراء مكونات طائرات مسيرة صينية. وأضافت الصحيفة أن كييف حصلت على استثناء ضمن شريحة تمويل أوروبية بقيمة 6 مليارات يورو يتيح لها شراء هذه المكونات من الصين. بنبرة حادة اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أوكرانيا، اتهمها بما وصفه بممارسة الإرهاب في بحري أزوف والأسود، وأن سعيها يتواصل للحاق الضرر بروسيا. نتابع.
1: الرئيس بوتين يعمل على وضع حد لهذا، وكما ترون لم يعد الأمر قرصنة. ماذا يفعل النظام الأوكراني؟ القراصنة على الأقل ينهبون ويحتفظون بالغنائم لأنفسهم، أما هنا فالأمر ليس لأنفسهم ولا لغيرهم، بل يتعلق فقط بإلحاق الضرر والترهيب. إنه إرهاب محض، ويتجلى ذلك ليس فقط في بحر آزوف والبحر الأسود، بل أيضا في القارة الأفريقية. فأينما يرى الأوكرانيون فرصة لإلحاق الضرر كما يعتقدون بالاتحاد الروسي، فإنهم يتحالفون مع أي طرف.
0: في حصيلة جديدة، قالت الأمم المتحدة في يونيو الماضي أن يونيو الماضي سجل أعلى حصيلة شهرية للضحايا المدنيين في أوكرانيا منذ أبريل 2022، مع مقتل 293 مدنيا وإصابة 1990 آخرين. وبحسب الأمم المتحدة، بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا منذ بداية العام 1396 شخصا بزيادة 37% على أساس سنوي، فيما تجاوز إجمالي القتلى المدنيين منذ بدء الحرب 16 ألفاً.

وضمن مساعيها لضم أوكرانيا للنادي الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون التوسيع مارتا كوس في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل أنه يتعين على أوكرانيا مراجعة جميع اتفاقياتها التجارية والاستثمارية المبرمة سابقاً. وتأتي هذه المطالبات لكييف للتأكد من توافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي جولتها السادسة بين الجانبين.

0: معنا الآن مستمعينا مستشار العربية للشؤون الأوروبية الأستاذ أحمد عجاج عبر زوم. أهلا وسهلا بك معنا سيد أحمد في برنامج منتصف النهار من العربية اف ام. يعني إذا كنت تسمعنا الآن في هذه اللحظات سيد أحمد.
1: نعم أسمعك جيد.
0: طيب يعني نرحب بك معنا في برنامج منتصف النهار مجددا. السؤال الأبرز اليوم، كيف يعني ترى هذه الصفقة؟ يعني كيف ستبيع الصين وهي الحليف الأبرز لروسيا، ستبيع هذه المسيرات كما تحدثنا في الخبر الذي أوردته فاينانشال تايمز، كيف ستبيع هذه المسيرات لأوكرانيا في حربها مع روسيا؟ ما الرسائل التي يعني يبعث بها هذا

0: القرار ربما إلى موسكو.
1: بداية صباح الخير لك.
0: أهلا بك
1: مشاهدي إذاعة العربية. طبعا كما تعرف أن عملية التصنيع وبيع المواد المصنعة العسكرية يقضى إلى عدة شروط، ومنها أن هناك نوعا من العولمة، أي أن هناك كل دولة إذا أرادت أن تصنع شيئا تعتمد على قطع موجود في دولة أخرى، والصين كما تعرف هي المورد الأكبر لهذه القطع، سواء كان في المجال العسكري أو المجال الزراعي أو غيرها من المعدات الضرورية. أوكرانيا الآن في حرب، ويبدو أنها تضطر إلى الحصول على بعض القطع الضرورية لمسيراتها التي تعتبر أوكرانيا رائدة في مجال المسيرات، لكن ضرورات الحرب والحاجة الماسة إلى أكبر عدد ممكن من طائرات الدرون تحتاج يعني ما يسمى supply chain، يعني سلاسل الإمداد، إلى الحصول على بعض القطع الضرورية لهذه الطائرات.
0: ولكن في هذه النقطة كيف يمكن أن تكون العلاقة ما بين موسكو وبكين في هذه النقطة يعني؟
1: نعم، هذا يخدم بالدرجة الأولى الشركات الصينية. الشركات الصينية ستضمن بقائها في السوق لأنها تورد لروسيا وتورد لأوكرانيا، ولكن هذا التوجه نحو الصين يضرب ما يسمى التوازن الاستراتيجي عند الأوروبيين، لأنهم يريدون أن لا يعتمدوا على سلاسل الإمداد الصينية، لأن الصين هي منافس قوي جدا لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والاعتماد عليها بمعنى تقوية مصانعها يضرهم على المستوى الاستراتيجي. لكن هناك ضرورات، ويبدو أن أوكرانيا تحتاج هذه المسيرات، وبالتحديد بأنها تشن ضربات قوية على جزيرة القرم، وهذا سيؤدي يعني إلى تعزيز القدرة العسكرية الأوكرانية، وسيرفع من أسهم الصناعات العسكرية الأوكرانية، لأن هذا دليل على أن أوكرانيا عندما تستورد هذه القطع لبناء مسيرات وأخرى معناها أنها دولة أصبحت يعني رائدة في هذا المجال وتصنع بكميات كبيرة، وهذا يمثل تهديدا أيضا للصين لروسيا. وطالما أن روسيا في علاقات مع الصين جيدة فهذا أيضا لا يخدم روسيا، لأن الصين طبيعة لإثنين متحاربين، لكن هذه مقتضيات السوق، والصين يهمها أن تنمي مصانعها وتجد فرص عمل لعمالها، وهذا ما نشاهده الآن.
0: نعم، طيب طيب، يعني إذا تحدثنا عن هذا القرار، هل يعكس مثلا استثناء براغماتيا أوروبيا فرضته مثلا متطلبات الحرب يعني، أم أنه يكشف مثلا تناقضات ربما في السياسات الأوروبية؟
1: لا، كما قلت هو استثناء لا شك بذلك، وضرورات الحرب، وأنت كما تعرف أن أوروبا كانت تعتمد عسكريا على الولايات المتحدة الأمريكية وتشتري معظم ما تحتاجه من الأسلحة من أمريكا، وأمريكا ليست رائدة في مجال المسيرات، وبالتالي أوروبا مضطرة ضمن هذا الأمر أن تخصص يعني جزء من الأموال التي رصدتها لأوكرانيا عسكريا، وهي 7 مليارات في خصوص الدرون، أعطت استثناء لأوكرانيا بأن تستخدم هذه الأموال أو جزء منها في شراء ما تحتاجه من قطع من الصين لتسريع عملية الإنتاج الدرون ولتسريع الهجمات على موسكو، سواء في جزيرة القرم أو في المدن البعيدة داخل روسيا، وهذا ما يقلق روسيا كثيرا ويثير تساؤلات حول مدى العلاقة الوثيقة بين الصين وروسيا، لأنه إذا كانت أوكرانيا تحصل على هذه القطع من الصين فمعناها أن الصين ليست حليفا استراتيجيا بالمعنى صحيح. الذي يريد روسيا أن ينتصر، بل هي يعني مسألة دولة تجارية تريد أن تنمي مصانعها ولا يهمها لمن تبيع طالما أن ذلك يخدم مصالحها التجارية ويوسع قاعدتها.
0: إذن الأمر قائم على المصالح، يعني المصالح التجارية.
1: نعم، في نهاية هذا صحيح.
0: شكرا جزيلا لك مستشار العربية للشؤون الأوروبية الأستاذ أحمد عجاج، عبر زوم، تحياتي إليك.
2: في الواجهة.

0: العاصمة الإيطالية، الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وبعد يوم أول من المحادثات وصف بالإيجابي، تشهد العاصمة الإيطالية اليوم ثاني أيام المحادثات. هذه المفاوضات التي تعقد برعاية أمريكية وبعد 5 جولات عقدت في واشنطن وأفضت إلى توقيع صيغة الإطار. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر استبق هذه المفاوضات معربا عن اعتقاده بأن مفاوضات روما ستمهد لتطبيق أول منطقتين تجريبيتين في لبنان. قبل ذلك قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي جرت في روما بين ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان كانت مثمرة وسادتها أجواء إيجابية. وفي تصريحاته أشار إلى أن عدد من الجوانب كانت حريصة على المضي قدما في المفاوضات التي ستستكمل اليوم. في الأثناء كشفت مصادر أمريكية للعربية أبرز النقاط التي ستتركز عليها المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية. ونستعرض هذه النقاط مع مراسل أو موفد العربية إلى روما الزميل أحمد عجاج. أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن اليوم الأول من المفاوضات انتهى بصيغة الإطار، ماذا عن اليوم الثاني الذي سينطلق اليوم؟
1: نعم، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين. عمليا اليوم هو يوم الإجابة على التساؤلات التي طرحت بالأمس، بمعنى بالأمس كان هنالك تساؤلات أو أسئلة لبنانية وأيضا إسرائيلية. اللبنانيون يريدون توضيح الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي ضمن مراحل بطبيعة الحال، يعني متسلسلة، انسحابات متسلسلة من المناطق اللبنانية، لأنه إسرائيل حاليا تحتل حوالي 600 إلى 700 كيلو متر مربع من الأراضي اللبنانية. في حال من سحبت حاليا الآن على سبيل المثال يتم الحديث عن بلدتين اللي هما زوطر الغربية وصفون، في حال من سحبت منهما كم هي هذه المدة لكي تتأكد إسرائيل من أن فعلا الجيش اللبناني تمكن من الانسحاب؟ في حال ما استمرت هذه المهلة أو المدة لشهر على سبيل المثال للانسحاب من 600 أو 700 كيلومتر مربع تحتله إسرائيل، فهذا قد يحتاج إلى سنوات. لذلك اللبنانيون طرحوا بالأمس تساؤلات: كم مدة كل مرحلة؟ ما هي البلدات التالية؟ وضرورة وقف إطلاق النار. الإسرائيليون اليوم بالأمس أيضا طرحوا أسئلة: كيف سيتم تعامل الدولة اللبنانية أو الجيش اللبناني مع عناصر حزب الله في حال ما أطلقوا؟ هل هنالك ضمانات بأن عناصر حزب الله لن يطلقوا النار أو الصواريخ على القوات الإسرائيلية أو على داخل إسرائيل؟ لذلك اليوم هو اليوم الأساسي. بالأمس كان صحيح وصفت بأنها إيجابية، ربما وضع جدول زمني لا يوجد تسريبات، ولكن هذا الجدول الزمني لتطبيقه والمرحلة الأولى والمرحلة الثانية يجب أن يكون هنالك إجابات لبنانية واضحة حول التعامل مع هذه المناطق والتعامل مع عناصر حزب الله، وأيضا إجابات إسرائيلية على التساؤلات اللبنانية مدة كل مرحلة. اليوم هو اليوم الحكم لنقول فعلا أن هذه المحادثات أو المفاوضات التي جرت بالأمس هي مفاوضات إيجابية بالفعل أم لا، علما بأن الطرف اللبناني لديه كافة الصلاحيات، لأنه في حال لم يقدم اليوم الوفد الإسرائيلي ضمانات، لم يقدم جدول زمني واضح ومهل محددة للانتحابات من القوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، فإنه يمكن للوفد اللبناني أن يترك هذه المفاوضات. وبالتالي نقول لأن حتى الاتفاق الذي وقع في 26 قد فشل وربما يكون هنالك جولات لاحقة.
0: موفد العربية من روما الزميل سلام كيالي، شكرا جزيلا لك، تحياتي لك.

0: مباشرة مستمعينا إلى فقرة المصادر المفتوحة.
1: مصادر مفتوحة.
0: نتحول مستمعينا إلى التطورات في السودان والتي تشهد بدورها إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ قال كارل سكاو المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي أن السودان يواجه خطر التراجع إلى مستويات أشد من الجوع بسبب تهديد الحرب وتراجع تمويل المساعدات.

0: رويترز مستمعين تركز على الجانب الإنساني المرتبط بالعوامل السياسية والاقتصادية، وتقول أن وتبني الخبر حول فكرة السودان ينزلق إلى أزمة جوع أعمق بسبب ثلاثة عوامل مترابطة. العامل الأول هو استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وكذلك تراجع تمويل المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى اضطراب الزراعة والإمدادات. حجم الخطر مستمعينا تحلل وتقول رويترز نحو 5 ملايين شخص في مستويات طارئة أو كارثية من الجوع، مع التحذير من أن تراجع المساعدات قد يعكس أي تقدم سابق في احتواء المجاعة. وكالة فرانس بريس تتحدث عن الأزمة الإنسانية إلى إبراز البعد البشري والمأساة اليومية، وتتحدث عن معاناة المدنيين والنزوح الواسع وصعوبة وصول الإغاثة، بالإضافة طبعا إلى خطر تحول انعدام الأمن الغذائي إلى مجاعة في مناطق جديدة. في السودان أيضا مستمعينا، وتحديدا من مدينة الأبيض، نرصد الدمار الذي حل بأحد أهم المؤسسات الإعلامية في ولاية شمال كردفان وخروجه الكامل عن الخدمة، وذلك إثر استهداف مقره بصواريخ موجهة من قبل قوات الدعم السريع. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: قصف ثم حريق فخراب، إنه مقر تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. صاروخ موجه عبر مسيرة من قبل الدعم السريع أحدث كل هذا الدمار. الاستهداف ألحق أضراراً واسعة في الأجهزة والمبنى، وحجب إشارة البث بشكل نهائي بعد مسيرة إعلامية امتدت ل35 عاماً. يقول الصادق المخرج في التلفزيون إن الحريق الناجم عن الاستهداف دمر كامل الأرشيف البصري الثقافي والتاريخي بمكتبة التلفزيون.
2: الاستهداف فيه كل أجهزتنا وكاميراتنا واستديوهاتنا الرئيسية. الضرر حصل في أنه إحنا الآن فقدنا كل الأجهزة حقتنا، أجهزة بتاعت المونتاج والكاميرات وكل المعدات حقتنا بتاعتنا. الضرر الأكبر جانا في المكتبة بتاعت التلفزيون اللي هي ملحقة بالاستديو. المكتبة دي هي فيها إرث وتاريخ وإرشيف لكل مواد التلفزيون منذ 1990.
1: الاستهداف تمدد ليشمل أقساما أخرى داخل المبنى أصبحت الآن خارج الخدمة. ورغم الاستهداف الذي تعرضت له المنشآت الإعلامية بمدينة الأبيض، إلا أن هذا لم يمنعها على ما يبدو من مواصلة رسالتها الإعلامية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة تماما هنا في الأبيض، إذاعة ولاية شمال كردفان.
1: هنا تحاول إذاعة الأبيض عبر الصوت تعويض غياب الصورة بعد توقف البث التلفزيوني جراء الاستهداف، لكن التحديات الأمنية في ظل واقع الحرب فرضت تحديا على شكل ومضمون الرسالة الإعلامية.
4: نحن في إذاعة الأبيض رغم التحديات ورغم الظروف الغاسية الصعبة، الحمد لله شغالين في تلك الظروف الصعبة لتوصيل الرسالة الإعلامية لدى أهل مدينة الأبيض الصامدة. هنالك منوعات، هنالك برامج ثقافية، هنالك لقاءات سياسية، متابعات للوافدين في مراكز الإيواء.
1: غيبت الحرب الصورة عن شاشة تلفزيون الأبيض، لكن الرسالة الإعلامية لم تتوقف، وبين صوت الإذاعة ومحاولات الاستمرار يبقى التحدي الأكبر في نقل ما يجري في مدينة ما زالت تعيش تحت تهديد القصف. نزار البغداوي، العربية، مدينة الأبيض، ولاية شمال كردفان.

وصلنا مستمعينا إلى فقرة الحي المالي، حيث تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه لفرض رسوم بنسبة 20% على شحنات البضائع العابرة عبر مضيق هرمز. وذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل بدلا من الرسوم على استثمارات مباشرة من دول الخليج دون أن يكشف عن قيمتها أو الدول المشاركة فيها. في الولايات المتحدة أيضا سجلت أسعار المستهلكين أكبر انخفاض لها منذ أكثر من 6 سنوات خلال شهر يونيو، حيث انكمش التضخم الشهري بنسبة 4%، أما التضخم السنوي فتباطأ إلى 3.5%. أكد رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي كيفن وارش في شهادته أمام الكونغرس أمس أن المركزي لن يتهاون في مواجهة التضخم، متعهدا بإعادة استقرار الأسعار وإنهاء موجة التضخم التي استمرت خلال السنوات الخمس الماضية. أيضا سجل الاقتصاد الصيني في الربع الثاني أبطأ وتيرة نمو فصلي منذ الربع الرابع من عام 2022 ليأتي دون التوقعات، طبعا مع استمرار ضعف الاستثمار وتباطؤ الطلب المحلي، ما عزز التوقعات بإطلاق حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي. كذلك سجلت شركة ASML أكبر مورد عالمي لمعدات تصنيع أشباه الموصلات نتائج فصلية فاقت توقعات الأسواق خلال الربع الثاني. رفعت الشركة توقعاتها لمبيعاتها السنوية بدعم من الطلب القوي على معدات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي. أفادت شركة لوسيد بشكل قاطع تقارير زعمت أنها تدرس التحول إلى شركة خاصة أو التقدم بطلب للحماية من الإفلاس، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة تماما وأنها تمتلك سيولة كافية لتمويل عملياتها. جاء نفي الشركة بعدما هوى السهم بأكثر من 50% خلال تعاملات يوم أمس، مسجلا أكبر تراجع يومي في تاريخه. وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام إيرادات الدولة المحدث في خطوة تستهدف تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية ورفع كفاءة الإدارة وتحصيلها، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم التخطيط المالي على المدين المتوسط والطويل. من فقرة الحي المالي مستمعينا إلى استوديو لايت.

0: استوديو لايت مستمعينا، رغم أن الجزر يعد من أكثر الخضروات فائدة، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى نتائج خطيرة. وتعد قصة العالم البريطاني بازيل براون من أغرب القصص الطبية، بعدما تحول هذا الشغف الصحي بالغذاء والفيتامينات إلى تجربة انتهت بوفاته. لتصبح مستمعينا هذه الحالة مثالا يستشهد به على أهمية الاعتدال بين قوسين في تناول الأطعمة والمكملات الغذائية. ويسعدنا أن تكون معنا داخل الأستوديو الزميلة الصحفية والمذيعة بشبكة العربية، زميلة أحلام اليعقوب. أحلام، أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا
0: وسعداء بوجودك معنا اليوم في منتصف النهار.
1: أسعد الله ظهيرتك وظهيرة كل المستمعين. القصة اليوم شيقة، قد تحوم من حولنا المخاطر حول العالم، ولكن نقول أنها بعيدة. لكن أن تضر نفسك وأن تأتي بالضرر إلى صحتك وأن تؤدي إلى الوفاة، هنا يجب أن نتوقف مع هذه القصة.
0: نعم،
1: اللايت وليست لايت.
0: طيب أحلام، يعني نود أن نعرف قصة هذا العالم البريطاني قبل 50 سنة، توفي بسبب هذه التجربة الغذائية. تجربة
1: يعني
0: غذائية بسبب عصير الجزر.
1: أنت تتحدث عن شخص مثقف، عن شخص عالم يعي المخاطر بالكامل، ولكن دفعه حبه وفضوله إلى المبالغة، وهنا أساس المشكلة. اللي حاصل، عصير الجزر جدا مفيد لجسم الإنسان.
0: صحيح.
1: لأنه بنتيجته عصارته تؤدي إلى

0: استكمال فيتامين A أو الألف في جسم الإنسان. إيش فوائده؟ قوة النظر، جمال ونضارة البشرة، قوة العضلات وأيضا العظام. إذن هو مفيد، ولكن المبالغة فيه تؤدي إلى الوفاة لسبب أنها كامل المكملات أو الفيتامينات بعنصرها هي تذوب في الماء، يعني الجسم قادر على التخلص منها إذا زادت عن حدها. ما عدا فيتامين A للأسف هو سريع الامتصاص من الدهون، والدهون هذه تتراكم في الكبد مما يؤدي إلى تسمم الكاروتين في النهاية إذا زادت في جسم الإنسان.
1: هذه نقطة سنأتي لها. نود أن نتحدث عن ما الذي فعله هذا العالم حتى يصل إلى هذه المبالغة. كانت هناك أرقام حول الكميات التي يعني قام بشربها، وحتى فيما يتعلق بفيتامين
0: اللي سواه تسوي أي أم تقريبا من المبالغة في حبها أو في عطائها، تقول لك الزايد ولا الناقص لا ينقص علينا. هذا العالم اللطيف
1: اللي لقي
0: حتفه بالضبط، حط جدول غذائي، عينه لمدة 10 أيام، عاش بالكامل على عصير الجزر ومدعم بأقراص من فيتامين A. يعني ما اكتفى بفيتامين A اللي حينتجه عصير الجزر. وهل الجزر كان يأكله؟ لا، كان يأخذه كعصير، يعني استغنى عن الألياف والخصائص الأخرى اللي توفرها الجزر. أخذ العنصر المركز بالكامل. كم أخذ الكمية؟ أخذ تقريبا 10 جالونات، بما يعني 38 لتر. عاش عليهم بالكامل لمدة 10 أيام. يعني لنفرض أنت الكبد هذا حجمه تقريبا، لنفرض أنك مهما شربت من السوائل ما راح أقول لك كلها تجمعت، الخصائص حقة 10 أيام اللي هي 38 لتر كيف حيتحملها الكبد؟
1: صحيح.
0: فصار عنده بالتدرج أول أيام صار عنده خلل في الأنزيمات في الكبد، ومن ثم بدأت الخلايا تتآكل عنده حتى وصل إلى تلف بالكبد بالكامل. طبعا ما عرفوا السبب الوفاة إلا بعد عملية التشريح.
1: طيب كان هناك أيضا ربما علامات كشفها الطبيب الشرعي بعد وفاة العالم البريطاني.
0: نعم. بارون. أول هذه الدلالات هي الصبغ الأصفر اللي ممكن يبان على كف اليد وعلى باطن القدم. طبعا هو وصل إلى مرحلة كل جسمه كان يميل إلى الصفرة. الآن هذه النقطة جدا مهمة محمد،
1: بسبب تركز المادة.
0: طبعا لأنه هي تعطي صبغية، تعطي يعني مثلا الشمندر يعطيك تورد في الخدود. فهذه النقطة جدا مهمة للمستمعين. الآن حنا في وقت صيف، كثير في نصائح من بلوجرز وفاشينستات يقولوا يا جماعة اشربوا عصير جزر أثناء عملية التان راح يعزز عندك اللون، بينما أنه هو عنصر الخطر. أول ما تشوف اللون الأصفر بدأ يظهر على جسمك يعني معناته جسمك أخذ كفايته من مادة الكاروتين. ثاني العلامات الصداع. الصداع ليس يعني صداع عابر، وإنما تحس في زي انفجارات بسيطة داخل الجمجمة، ألم مصاحب للعضلات والمفاصل، وأيضا عملية الغثيان. هذه ممكن أنك تأخذها علامات على كل زيادة الفيتامينات اللي ممكن يتسمم فيها جسمك.
1: طيب أحلام، كيف يمكن أن نربط ما بين ما حدث للعالم البريطاني وما بين ما يعرف بنظام الطيبات الذي يعني سمعنا عنه مؤخرا؟
0: نظام الطيبات أو غير الطيبات، خلينا نأخذها بالعموم. الأنظمة الغذائية كلها مبنية على ما خلقه رب العالمين، وما خلقه رب العالمين هو مفيد لصحتك قطعا. صحيح. قولا واحدا طبعا. مستحيل إلا ما ثبت أنه من السميات، لكن اعتدالها وتناسقها مع جسمك. أول شيء تسويه، إحنا الحمد لله في وعي، في مستشفيات صارت أكثر حرصا وأهمية، روح خذ لك عينة فحص دم، روح للطبيب أو الطبيبة قول لها أنا أحس بهفتان، أنا أحس بخمول، اللي زملائي اللي حوالي ينصحوني أشيك فيتاميناتي هرموناتي whatever. حتاخذ عينة كلها 24 ساعة حتيجيك، حيقول لك في نقص بالحديد، فيتامين دال سين نون عاء حاء whatever كان اسمها. تجلس مع طبيبك إيش يتعارض مع إيش، إيش الجرعة. في جرعات يقول لك مرة في الأسبوع، ولا زي فيتامين دال ولازم تأخذها هذا الأسبوع الساعة 3، الأسبوع اللي بعده الساعة 3. لا تتهاونوا يا جماعة. واللي يناسبك يا محمد ما يناسبني.
1: صحيح.
0: وطريقة تحضيرك قد تختلف. وقبل شوية قلنا أكل الشرب العصير ما أكل الجزر، فاستغنى عن الألياف والأشياء الثانية اللي كان ممكن تحميله. صحيح. الكبد.
1: طيب نقطة أخرى، يعني الطبيب الشرعي أيضا اكتشف أن تأثير المادة كان يشبه تأثير الكحول. يعني كان هناك ضرر أيضا كبير جدا على
0: حتى
1: على

0: حتى أن في التصنيف التشريحي قالوا إدمان الكاروتين وهو ما يؤدي لأي إدمان. الإدمان إدمان زيادة يعني تلف، ولكن قد يكون تشبيهه في المواد الكحولية لأنه تلف مباشر للكبد، وقليل ما تلاقي أشياء تتلف الكبد بشكل مباشر إلا مثلا زي ما قلنا بعض المكملات، وأيضا كثرة الأدوية لأنه الغلاف البلاستيكي اللي عليها يترسب ويتجمع أيضا في الكبد فقد يؤدي إلى نفس النتيجة.
1: لكن
0: أنا ما استوقفني والله يا محمد أنه عمره لحظة الوفاة 48، يعني يعتبر شاب. 2 صحيح. مثقف وعالم. 3 إحنا كثير كثرت الوفيات بهذه الأعمار، ويكون في الجيم وحياته صحية ويقول لك توفى فجأة وغريبة كيف فلان مع أنه ما يدخن وما ما ما وتوفى. فقد يكون السر بطريقة إحنا كيف نحمي أنفسنا ولكن بطريقة خاطئة تؤدي إلى الوفاة.
1: صحيح، هذه مشكلة. وكما ذكرتي أيضا أحلام يعني في حديثك أن مسألة المكملات الغذائية والمحتوى الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان يكون ضار ونسمعه فقط ونقوم بتطبيقه وهو ما يضرنا أيضا دون استشارة الطبيب.
0: يا ليت يا محمد إحنا صرنا الآن ندخل الصيدلية داخلين بقالة بقالة أشكال ألوان، أي رغبك، هذا للبشرة يعني خاصة نحن النساء، هذا للبشرة، هذا للنظارة، هذا لتأخير الشيخوخة، هذا للأمعاء، وهذا للصداع، وهذا للنشاط وقوة الذاكرة. أنا أخذ كل هذه الحصيلة وأحطها قدامي، والله صاحية اليوم خليني أخذ من هذا حبة، هذا أنا نسيت أخذت منه يلا أرجع أخذ دبل. هذا ما يحدث في كل بيت صدقا وأمانة، وقد يتفق معي الآن كل المستمعين قاعدين ناكلها كأنها مكسرات وتسهالت بيعها. بريطانيا مثلا، بما أنه العالم هو بريطاني، بريطانيا من أكثر المؤيدين للمكملات الغذائية وسهولة شرائها بالهبل في صيدلياتهم. الآن ضمن دراسة أنه حتى أنها تعامل معاملة الأنتيبوتيك، ما تباع بهذه السهولة وما تكون متاحة عند الجميع، وخاصة المكملات الغذائية للأطفال اللي هي تيجي على شكل قمي.
1: صحيح. طيب شكرا جزيلا لك أحلام.
0: لكن طهيرتك.
1: يعني في العموم عصير الجزر هو عصير مفيد
0: جدا، يقوي النظر.
1: صحيح.
0: في أهم من النظر.
1: شكرا جزيلا لك يا أحلام اليعقوب الزميلة الصحفية والمذيعة بشبكة العربية. تحياتي لك أحلام. مستمعينا تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وبعد قليل على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار ساعة جديدة مع زميل أثير مباركي في برنامج فيدباك. إلى اللقاء.
2: منتصف النهار. أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد.
5: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
2: إلى الرياضة.
6: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
8: عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
9: بخبر يهمك،
10: رأي جدل ومفاجآت،
8: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
11: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
8: بلقطة،
12: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
8: أو مسمع فني مثلا.
13: رياضة بنكهة الويكند
8: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي.

0: عصام عبد السلام.
1: بشكل واضح أنها رئيس آدم.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: كانت من المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.

أهلا بكم مستمعين. هذه عناوين الأخبار. ترامب يهدد إيران بضرب منشآت الطاقة والجسور ويشترط التوصل لاتفاق خلال أسبوع لوقف العمليات. لليوم الرابع على التوالي واشنطن تشن موجة جديدة من الضربات على إيران وتؤكد أن الهجمات استمرت لنحو 7 ساعات. ولشن مزيد من الضربات على روسيا، أوكرانيا تستعد لشراء مسيرات صينية وهذه المرة بتمويل أوروبي. استئناف مباحثات روما اليوم. لبنان يطالب بوقف إطلاق النار وإسرائيل تربط الانسحاب بضمان منع عودة حزب الله. منظمة الأغذية العالمية تحذر من تفاقم أزمة السودان ويقول إن نحو 5 ملايين شخص يواجهون مستويات كارثية من الجوع. في الاقتصاد مستمعينا، مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام إيرادات الدولة المحدث. ولست تم في أي نية للتقدم بالحماية من الإفلاس أو التحول لشركة خاصة. ترامب يعدل عن فرض رسوم لعبور مضيق هرمز ويقول إنه استبدلها باستثمارات خليجية في أمريكا. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح عندي.
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.

0: المتخالفون
1: إسرائيل دولة إمبريالية
0: المتحاورون
2: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
4: وحيداً في الزحام؟
3: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
4: حسناً، ضع الموجة على العربية FM
3: موجة العربية FM وسنملأ المقاعد

0: warning. سوف تكون المواضيع الشيقة.
1: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
2: أنا على الهواء.
3: الله يقول يعني بالصدفة سمعت اللي بعتكم بالصدفة سبحان الله.
4: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
5: عارفين بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالمئة.
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
4: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: سبعة الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء، ونبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية أف أم على اليوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: بضغطة زر يصل الطعام إلى باب المنزل، لكن خلف هذه الخدمة تدور أسئلة كثيرة. لماذا تختلف الأسعار بين المطعم والتطبيق؟ ومن يتحمل مسؤولية التأخير؟ وما هي رسوم الخدمة؟ ولماذا ندفع اشتراكات؟ وهل المطاعم والعملاء أصبحوا ضحايا لشركات توصيل الطلبات؟
0: فيدباك.
1: نستعرض معكم في حلقة اليوم حادثة تسرب ديزل أمام محطة وقود وما تبعها من حريق لمركبتين، ونسأل هل اشتراطات السلامة في محطات الوقود داخل الأحياء كافية، وهل تنتهي الرقابة عند قرار الإغلاق؟
0: فيدباك.
1: وبعد انتشار مقطع لصانع المحتوى فهد سال حول إلزامية مشاركة الزوجة العاملة في مصاريف المنزل، انقسمت الآراء بين من يرى أن الظروف الاقتصادية تغيرت وأصبحت الشراكة المالية ضرورة، ومن يؤكد أن النفقة مسؤولية شرعية على الزوج مهما تغيرت الظروف.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: إلى أول ملفاتنا، الجميع يستخدم تطبيقات التوصيل، لكن الجميع تقريبا لديه شكوى. عميل يرى أن الرسوم مبالغ فيها، ومطعم يشتكي من العمولة، ومندوب يقول راتبي قليل وأنا تحت ضغط مستمر. ونحن نسأل هل المطاعم والعملاء أصبحوا ضحايا شركات توصيل الطلبات؟ مقارنات للأسعار مستمعين أظهرت أن بعض الوجبات تباع داخل التطبيقات بسعر أعلى من تطبيق المطعم أو في المطعم نفسه، وفي بعض الحالات تجاوز الفرق 80% بحسب نوع الوجبة والمنصة. وهذا كان فيدباك من أحد ملاك المطاعم فارس التركي، الذي أشار إلى أن أسعار جميع المطاعم في تطبيقات التوصيل حقيقة أعلى من سعرها الحقيقي. تقريبا يقول أن التطبيقات تأخذ 40% من قيمة الطلب، يعني يقول لو الطلب كان ب20 ريال تأخذ الشركة 8 ريالات، بينما يبقى للمطعم 12 ريالا فقط. يقول أيضا أن بعض شركات التوصيل تزيد هامش ربح أيضا إضافي، ويقول في آخر السنة مثلا لو بعت ب100 ألف يحولون لي 60 ألف ويأخذونهم 40 ألف ريال. في فيدباك أيضا أعلن مستشار الأعمال محمد الحسون إيقاف التعامل مع تطبيقات التوصيل في أحد مطاعمهم، قائلا إن كثرة العمولات والخصومات والإعلانات داخل التطبيق أكلت هامش الربح. وتساءل منصور هل أصبحت التطبيقات تتحكم بآلاف المحلات أو المطاعم؟ والسؤال يقول إذا كان العميل يقول أنه خسران، والمطعم يقول أنه خسران، والمندوب يشتكي، وشركات التوصيل تقول أنها ليست رابحة، إذن من

0: الرابح هنا. انتقل بسؤالي لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ فهد السعدون المدير التنفيذي لمطاعم عالمية وعضو جمعية ملاك المطاعم والمقاهي. أهلا بك معنا.
1: حياك الله أختي غير، يا أهلا ومرحبا،
0: سعدنا بوجودك. ونسأل، من الذي يكسب إذا كان الكل يشتكي؟
1: والله شوف، أنت قلتي قبل شوي من الرابح الأكبر. شوف، التطبيق هو عبارة عن منصة تقنية،
0: نعم،
1: يدفع للتسويق، ويعني عنده أمور يعني تقنية كثيرة، خلنا نقول تسهل طلب العميل من المطعم.
0: نعم.
1: قد يكون العميل أو خلنا نقول الزبون، زبون المطعم هذا ما يعرف المطعم ذا، يعني يكون في مثلا خلنا نقول مربع ثاني أو حي ثاني، فما عرفوا إلا من خلال التطبيق.
0: نعم.
1: فالتطبيقات لها صراحة يعني فائدة، إنها وصلت عرفت العميل بهذا المطعم، فتستحق إنه عمولة معينة.
0: نعم.
1: كل تطبيق معين له يعني تختلف من 18 إلى 25. هذا فقط إنه ترى أنا دخلتك للتطبيق هذا وإنه عشان تعرض منتجاتك.
0: لكن أنا دخلتك للتطبيق هذا لكن ما حطيتك مثلا في التوب 10، يعني ما حطيتك في العشر مطاعم.
1: بالضبط.
0: ادفع أكثر وأخليك تنشاف مثلا أكثر. يعني
1: بجيك على هذه، بجي أفصل لك إياها.
0: تفضل.
1: فنقول أنا أقول الرابح الأكبر العميل، الزبون اللي جالس في بيته مرتاح، ترى هذه لها ضريبة. صح، قد يكون أنها يعني خلنا نقول يعني أنها كثيرة، توصل إلى 60-70%، وزي ما قلتي 80% في بعض الحالات. لكن أنا أقول إنه أوصي إنه يصير فيه شفافية. ترى السعر في المطعم، مثلا خلينا نقول ب50 ريال، ترى في إذا جاك للتوصيل ترى بيوصل إلى 100 ريال.
0: يعني أنت تطلب من شركات التوصيل أنها تكون شفافة.
1: بالضبط.
0: في توضيح السعر، يعني مثلا تقول إنه الوجبة قيمتها مثلا 30 ريال، وأنت ستدفع مثلا 35 زيادة اللي هي فيها التوصيل ورسوم الخدمة وهذه الأمور.
1: صحيح.
0: طيب لماذا الشركات التوصيل لا
1: طيب
0: تقوم
1: بهذا؟ طيب أنا بقول لك، نرجع النقطة اللي قلتي عليها، أنه ليش توصل إلى 40% و50% و80%.
0: نعم.
1: قلت لك أنا العمولة الأساسية هي من 18 إلى 25%.
0: نعم.
1: هذه العمولة الأساسية. طيب المطعم يعني يحتاج أنه مثلا يسوق نفسه ويصير في التوب ليست، يعني خلنا نقول اللي هو أعلى القائمة، وفي ترى أعلى القائمة، يعني ترى صارت يعني الحين توب ليست. فهذه لها يوميا ترى توصل إلى 2500-3000 ريال. يوميا. عندك الاشتراك في التوصيل المخفض. أنت أنا كمطعم أشترك في التوصيل المخفض. طبعا هو أنا أشترك فيه، بس ترى أنا أدفع ترى قيمته. أنا صح، أنا خليت العميل يدفع 5 ريال. لكن ترى أنا دافع.
0: انت كمطعم دافع.
1: انا دافع. اي ما في شيء بلاش ترى.
0: نعم.
1: ما
0: طبيعي.
1: ترى فكره انه مجاني التوصيل. ما في شيء مجاني.
0: يعني سبقتني. في هذا السؤال. لانه كان هناك بهذا المحور، انه عندما نقول مثلا التوصيل مجاني.
1: نعم.
0: يعني انا دافع مثلا الاشتراك، كشخص مثلا يقول انا في الفيدباك الناس انا دافع الاشتراك.
1: نعم.
0: انا حتى عندما اجي اشتري للوجبه مثلا يقال انه اقل قيمه الطلب مثلا 35 أو 45 ريال. ما فائده الاشتراك مثلا اللي انا دفعته؟
1: التطبيق الاشتراك هذا ما هو مخصص للأفراد اللي يطلب لحاله، أو يكون مثلا ما يطلب إلا من مرة أو مرتين في الشهر. ترى هو مخصص للعوائل.
0: نعم.
1: مخصص اللي 3 وأكثر. مخصص اللي يطلب بالشهر أقل شيء 10 مرات. هنا بيستفيد إنه في. لكن ترى اللي يطلب
0: ما هي الاستفادة التي سيستفيدها إذا كان يعني قيمة الوجبة أساساً مرتفعة؟
1: لأنه أنا بطلب أقل شيء يعني إحنا مثلاً 3 أو 4. بيطلب بيوصل طلبنا 100 ريال 150 ريال. فيقول لك يصير التوصيل مجاني هنا، يصير يعني خلنا نقول مجدي.
0: 3 أشخاص أو 4 هيطلبوا 150، منطقي يعني
1: قليل ولا شوي؟
0: يعني 150 يعني موجودة، فتوجد انه 4 أشخاص يطلبوا
1: قليل ولا كثير؟
0: قليل جدا المبلغ، لم نشاهده في اي تطبيقات التوصيل.
1: تلقين على حسب، يمكن طالبين حلا سكرين.
0: نعم.
1: على حسب يعني. انا اقول لك
0: صحيح يعني ان المطاعم اللي هي تعتمد على الحلويات دخلها افضل من المطاعم الاخرى وفقا؟
1: طبعا شوف، هو هذا هنا يختلف هامش الربح. طبعا. نعم. تختلف المطاعم كل

0: كل المطعم ترى يختلف هامش ربحه نعم. عن مطعم آخر عن عن الكافي عن محلات الحلا فتوصل من قلت لك من من 20-25 الكافيهات توصل إلى 25-30 يعني
1: هذا فقط المتعاقد عليه غير لو مثلا يريد صاحب المطعم أن يكون لديه
0: أنت تقصدين في التوصيل معليش في التوصيل نعم. في تطبيقات التوصيل أنت على حسب كل ما اشتركت في عرض مثلا عرض خلينا نقول عرض التوصيل المخفض نعم. عرض التوصيل المجاني عرض اشتركت مثلا في انه تصير في التوب ليست اشتركت ان ترسل اشعارات عن طريق التطبيق ترى كل هذه لها ترى
1: يعني تتحدث الان عن اصحاب المطاعم الذين يشتركوا في
0: في التطبيق في التطبيق. في, في, نعم. في يعني في العروض هذه طيب. فهذه العروض توصل ترى من حجم الوجبة من 40-50-60-70% نعم. إلى 80% زي ما قال الأخوان نعم.
1: هناك أحد رواد الأعمال الذي أشار ومستشار الأعمال محمد الحسون قال أنه اضطر إلى إيقاف التعامل مع تطبيقات التوصيل في أحد مطاعمهم برأيك هل يستطيع الشخص أن ينجح إذا قرر أن يبتعد عن تطبيقات التوصيل ولا في هذا الزمن أصبح من الصعوبة بمكان
0: شوف هو مو ينجح هو قد ينجح لكن في مثل حالات يعني أنت مالك مطعم نعم. ترى التطبيق هذا جاب لك عميل أنت ما تعرفه
1: بس هو دفع مقابل أن يأتي هذا العميل
0: صح طيب ترى يعني أنا أشوف كثير من رواد الأعمال ما هم عارفين كيف يتعاملون مع التطبيقات
1: كيف ترى يكون التطبيق التعامل ترى الصحيح يلا يعني التطبيق عشان نوضح الفكرة للمستمعين
0: التطبيق ممكن
1: كرائد أعمال لديه مثلا مطعم كيف من المفترض أن يتعامل مع شركات التوصيل حتى لا يقول أنه يعني أصبح يخسر أكثر مما يكسب وأنه شركة التوصيل هي المستفيدة
0: طيب
1: كيف؟
0: يعني أحد الطرق اللي تكلمنا عنها أنه تعامل التطبيق كأنه فرع الطلبات عن طريق التطبيق كأنه فرع
1: نعم
0: فتحط له هامش ربح وتحط له ميزانيته خلاص تطبيق خلاص يعني انه خلينا نقول تفصله عن ايراد المطعم اللي فرعك اللي موجود نعم. على الواقع فانا اتوقع هذه ممكن في مستشارين تجلس معاهم تعال يمكن عندك خطا انت في مشكله انت قاعد تشترك في عرض ما يصلح لك
1: يعني اعطينا امثله عشان حتى تصبح الصوره واضحه
0: يعني انا انا انا اقول لك واحده من مطاعمنا يعني كانوا الشباب يعني ما كنا بعيدين شوي عن الإدارة بس فكانوا الشباب يشتركون في عروض التوصيل المخفض وما كنا نحط الوجبة يعني نحطها على سعر كأنه فقط يأخذون اللي هو العمولة حقة التطبيق نفسه مثلا خلنا نقول 15 أو 18% في ذاك الوقت فاكتشفنا أنه ما في ربح بل بعض المرات انه تطلع خساره إيه؟ بالماينس من نعم. ناخذ من التطبيق خساره فجلسنا نشوف نتوقع انه يعني خلينا نقول شغله داخليه لكن يوم شفنا في راجعنا الحسابات في التطبيق لقينا انه احنا مشتركين في تطبيقات في عروض اقصد تطبيق يعني عروض مخفضه او عروض مجانيه او التوصيل مجاني
1: نعم.
0: فهي طلعت علينا طبعا انت العرض هذا كل ما تشترك في عرض ترى تدفع فهذه النقطه طلعنا انه احنا ما نربح او مرات قلت لك في بعض الشهور خسرنا
1: هذا خطا المطاعم ولا خطا شركات التوصيل
0: لا
1: التي
0: لا.
1: من المفترض مثلا ان تشرح للعميل انه هذه الخطه مثلا التي اتبعتها انت ما جابت لك مثلا عملاء ولا ما يهمها كل اللي يهمها انه هي تكسب
0: لا شوف بعض يعني والله الى قبل شوي ترى انا معي احد اللي ماسكين مدير مدير يعني في التطبيق ومدير حسابنا فقاعد يتواصل معي يقول لي لا سووا كذا حطوا كذا في ترى انت قد يكون بعض الاخوان في المطاعم ما هم عارفين انه هذه لهم مفروض خدمه انه ترى لك مدير خلينا نقول حساب عشان يتابع معك يشوف معك ومفروض برضو انت كرائد اعمال في خلينا نقول تاجر في المطاعم والمقاهي مفروض ان عندك تصير المعرفه عارف انه والله هذا عرض وترى بياخذ مني كذا وياخذ مني كذا طبعا في بعض التطبيقات يخليك تشترك في عرض يعني
1: الزامي
0: إيه؟ فجأة كذا وقلتها قبل فترة أنه نعم. ممكن يحصل تأخذ مية أخذ منك 10% تخيلي أنت مشترك على أساس أنه والله 20%
1: يعني كاننا نقول أن التطبيق تحول من مجرد وسيط إلى لا هو أصبح السوق نفسه لأصحاب المطاعم هل نقدر نقول هذا الشيء؟
0: هو شوف هو خلاص خلنا نقول صارت قناة رسمية الآن القنوات زي ما أنه في نعم. قناة أنه يعني اللي هي عن طريق أنه نعم. تجي

0: تاكل في المطعم مثلا او تطلب من المطعم مثلا زي درايف ثرو او زي كذا. فالان صارت قناه ثانيه اللي هي الطلب عن طريق التطبيقات.
1: نعم. الهيئه العامه للمنافسه بدات اعداد دليل لتنظيم القطاع بعد رصد عده شكاوى. نقدر نعرف ايش الشكاوى وايش الشيء اللي يحتاج مثلا لتنظيم اكثر في القطاع؟
0: يعني قلت لك اللي قبل شوي احد الاشياء انه يخليني اشترك في عرض عرضي وانا ما ابي اشترك فيه. فهذه احد الاشياء. طيب تلزمني الامر الاخر بعض التطبيقات يلزمونك في تعويض يعني اساس انه العميل اشتكى مثلا. طيب ما في ليه ما يصير تحقق من هذه الشكوى؟
1: يعني اذا اشتكى العميل المطعم هو المسؤول وليس تطبيق التوصيل.
0: هذا هذا هذا اللي صاير. اللي صاير بعض المرات يصير انه تطبيق مثلا اذا كان مثلا تاخرت في التوصيل او مثلا يجي الاكل بارد او يعني مثلا زي كذا. بعض التطبيقات يحملون المطعم فخلاص يعني تخيل انت مثلا شرب 100 ريال خلاص مخصوم منك 100
1: بدون العودة لصاحب المطعم. يعني ما يكون
0: بعضها زي كذا صار. هذه بعض المشاكل صارت زي كذا انه انا ابيع مثلا زي ما قال الأخ فارس إنه يبيع مثلاً 100,000 ترى آخر شيء ما يأخذ 60,000 والله ترى 10,000
1: يعني
0: تعويضات.
1: يعني كويس من كلامك لو حصل على 60,000.
0: أي هذا كويس.
1: ممكن أساساً خصومات.
0: أي برضو زي ما قلتي. فممكن يقولوا له 5,000 ترى تعويضات. هذه 3,000 ومثلاً زي كذا يعني أو 35,000 حقة العمولات وحقة العروض اللي مشترك فيها وزي كذا.
1: يعني إحنا تحدثنا الآن من جانب المطاعم أو رواد الأعمال. نريد أن نتحدث عن المشترك العميل كفرد, ثم سنتحدث إذا يعني قدرنا مع الوقت نحن نتكلم عن المناديب. لكن حنبدأ بالمناديب. كم رينج الرواتب تقريبا للمناديب في
0: يعني تقريبا 2,500-3,000 تقريبا.
1: يعني
0: لأنه صار الآن يعني اللي يشتغلون مع التطبيقات إلزاميا لازم يكونون تحت يعني باسم خلينا نقول تحت الكفالة يعني. ولازم يكون لبس يعني يعني معتمد مثلا من نفس التطبيق. اللي هي اللبس حق السلامة ايضا تعتمد يعني يكون معتمد. سكن برضو خاص يعني في خلنا نقول اشتراطات معينة أساس يتعاقدون معاك التطبيقات.
1: طيب إذا كانوا على الكفالة كما تقول هذه الاشتراطات المفروض أنها مطبقة, لماذا نشاهد مندوب مثلا لديه أكثر من جوال ومشترك في أكثر من تطبيق؟ يعني مثلا مندوب يمر على بعض الأشخاص وهو لشركة معينة, في ذات اليوم يمر يوصل لهم طلب من شركة منافسة أخرى.
0: شوف أعتقد هذا الشيء ترى قديم الآن. إلزامية أنه خلاص أنا اشتغلت مع
1: فيدباك الناس. كان قبل كم يوم يعني شخص كتب هذا الأمر ونحن نعد للحلقة.
0: يمكن يشتغل باسم ثاني. مفروض أنه اللي يشتغل باسم بالاسم هذا مفروض أنه خلاص أنا مثلا مع التطبيق الفلاني خلاص موقع معاهم. مفروض أنه ما يشتغل معاهم. يعني حتى أنت لو تشوفين دائما يلبسون اللبس مثلا ومكتوب عليه اسم التطبيق هذا والبوكس حقه أو اللي في مثلا في الدباب مكتوب عليه التطبيق الفلاني. فالمفروض أنه يكون فهذا قد يكون تحايل. هذه أحد الأشياء اللي ممكن هيئة النقل يعني تتدخل فيها وتشوف.
1: هل ممكن نقول أنه شركات التوصيل على علم بهذا الأمر ولديها مثلا تسهيلات مثلا معينة؟ لأنه كان في أحد ذكر في فيدباك قال أنه شركة التوصيل مثلا تعطي خيار للمندوب لديها إغلاق اللوكيشن الموقع. يقول هذا الشخص أنه هذه واحدة من التسهيلات التي تجعل المندوب يوصل أكثر من طلب لأكثر من مكان دون علمي أنا الذي أنتظر مثلا منه الطلب. هل شركات التوصيل منتبهة لهذا الأمر؟
0: والله هذه أشياء خلف الكواليس بس ما أدري. أنا والله ممكن أنها منتبهة الأمر زي هذا. لكن يعني أعتقد أنه مفروض أنه يصير يعني زي ما قلتي تنظيم من هيئة النقل عشان يصير التنظيم بين والمنافسة مع التطبيقات الأخرى.
1: نعم.
0: لأنه هذا شيء زي ما قلتي أنه خطأ يعني.
1: طيب كان هناك أيضا فيدباك من الناس قال أنه يعني بعض شركات التوصيل إذا ما كانت جميعها وصحح المعلومة إذا كانت خاطئة لا تضع سقف للمندوب في توصيل الطلبات, فبالتالي قد يعمل لساعات أطول, يتسبب مثلا في بعض الحوادث لأنه مستعجل على إيصال أكثر من طلب للحصول على مثلا مكافأة أو غير ذلك. يعني كيف تدرس شركات التوصيل هذا الأمر؟
0: طيب فكرة انه سخف انا يعني ما عندك من 8 ساعات الى 12 ساعه

0: هذا الدوام اللي متعارف عليه. هذا ترى يعني راجع لنفس المندوب انه والله يبغى يطلع اكثر، هذا عاد شيء راجع له. بس انه ترى مفروض انه بحكم انه اللوائح والانظمه اللي هي في وزاره الموارد البشريه، مفروض انه دوام من 8 ساعات الى 12 ساعه، خلينا نقول حتى 12 ساعه هذه اصلا عليها يعني خلينا نقول بونص او مثلا زياده عدد ساعات، لكن المفروض انه في هذا هنا يرجع للمندوب انه والله يبغى يغطي اكثر، يبغى يطلع اكثر، عاد هذا راجع له.
1: نعم، يعني أنت ذكرت أنه رينج رواتب المناديب المفروض ما بين 2500 إلى 3000. هناك من يقول أنه بعض المناديب اللي يصلوا له يكونوا غير، يعني لا يستطيع أن يتحدث لا اللغة الإنجليزية ولا اللغة العربية، فهو يسأل يعني كيف يتم هذا الأمر، يعني كيف يتم اختيار مثلا المندوب من بلده؟ هل عدم إجادتهم للغة العربية أو الإنجليزية سبب في أنه رواتبهم أساسا يعني أقل من رينج مثلا الذي ذكرته؟
0: أتوقع مثل كذا أنه بحكم أنهم بسيطين وعندهم تو جاي من السعودية مثلا، تو جاي للسعودية مثلا صار له شهرين ثلاثة ست شهور، فخلاص يلا شغل جوجل يفهمونه على الفكرة البسيطة. طبعا هذا يعني صراحة غير خلينا نقول مريح للمستهلك اللي هو الزبون.
1: نعم.
0: صعب انه كيف توصل له رسالة انه والله ترى انا في المكان الفلاني، ممكن ترى اوكي تحط له الموقع بس قد يكون لازم لا تعال اللفة الثانية، تعال الباب الفلاني، تحصل صعوبة زي ما قلت.
1: صحيح،
0: وممكن يتأخر طلبك بهذا
1: الصور. وإذا كانت الشركات تتنافس فيما بينها بمثلا تقليل الأجور أو هذا الشيء، ليش تطلب من العميل أن يدفع مثلا مكافأة للمندوب إذا كانت هي أساسا مثلا نقل بعضها مقصر مثلا في توفير خدمات معينة، تعليم معين، فلماذا تطلب من
0: هي ما هي إلزامية؟ أنت لو تلاحظين ما هي إلزامية. فهم حاطينها يعني خلينا نقول لأنه ترى ياخذ هو ترى الموظف اللي وصل ياخذ يمكن اتوقع جزء من قيمة التوصيل نسبة طبعا متفق عليها.
1: نعم.
0: ففكرة انه انت يا اللي وصل لك يعني تعطيه، هذا شيء يعني ترى ما يعني خلينا نقول ما هو إلزامي وراجع لك يعني ما ممكن انه تلاحظ انت ترى قلتي حاجه انه كانه حطيتي الزامي، بس ترى مو الزامي، انا اللي شفته انا والله ما في الزام،
1: يعني ما في الزام ولا
0: ما
1: يعني
0: في الزام
1: أي ابتزاز عاطفي مثلا بالشكل انه عاده الناس
0: لا لا
1: تدفع
0: أبداً
1: هذه
0: أبداً
1: النسبه، هو ياخذها كامله اذا دفعت له ام تقاسم؟
0: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا هو قيمه التوصيل ياخذونها الشركه المشغله،
1: والمكافاه
0: المكافأة المفروض أن يأخذها كاملة
1: المفروض. هل نعرف إذا كان يأخذها كاملة أو لا؟
0: شوف إنه يجي عن طريق التطبيق برضو حتى يمكن أصلا هو ها يعني هو شوف هو ما هو عارف يعني إنه قد يكون مثلا وصلت له 5 ريال ممكن إذا في خلينا نقول يعني مع التطبيق نفسه يبين معاه أنه والله ترى وصلت لك 5 ريال من هذا العميل اللي وصلت له فخلاص هو يصير يطالب فيها.
1: نعم.
0: إذا هذا موجود الخيار أنا والله ما طلعت عليه صراحة. نعم. لكن ممتاز إذا كان يطلع عليه خلاص يقدر يطالب فيه.
1: طيب بالحديث عن المكافأة أن هي غير إلزامية، لكن رسوم الخدمة لماذا ولماذا إلزامية وتعبر عن ماذا؟ يعني ليش أدفع رسوم خدمة كشخص مثلا أنا دافع اشتراك، أنا دافع قيمة وجبة أعلى والمطاعم دافعة أكثر؟
0: إيش قصدك في رسوم الخدمة؟ معليش
1: في الفاتورة عندما نأتي خلاص للدفع يأتي التفصيل مثلا قيمة الوجبة كذا كذا، توصيل مجاني مع أنه أنت ذكرت أنه لا يوجد شيء مجاني لأنه عالم المال والأعمال، ثم رسوم خدمة ومكتوب المبلغ مثلا ريالين 3 ريال.
0: قد يكون رسوم الخدمة اللي يقصدونها من التطبيق، فرسوم الخدمة هذه يعني يقول لك أنا والله يعني قدمت هذه الخدمة يعني وصلت لك مثلا، أو أنه بحكم أنك أنت دخلت التطبيق ترى سهلت لك عندك خيارات كثيرة. يعني أنا أقول لك هذه هي ترى عشان كذا نرجع أقول لك أنه في ودي يصير شفافية يكون للرسوم هذه.
1: أنت أخرى هذه مبررة؟
0: لا أنا أعرفها ولا أنت تعرفينها، كيف؟
1: مبررة رسوم الخدمة يعني كشخص مثلاً. ممكن
0: أنت الحين إيه أنت الحين تقولين ما هي مبررة لا يعني.
1: أنا لا إيه؟ أنا أنقل صوت الناس تسأل إيه؟ الناس. فأنا أقول لماذا ندفع رسوم خدمة إذا أنا دافع اشتراك ودافع قيمة وجبة أعلى، صاحب المطعم دافع أعلى.

0: وماخذين منه نسبة مثلا أيضا، فما هي رسوم الخدمة التي أدفعيني؟ ريالين مني، ريالين من فلان، وثلاثة وأربعة، كم يعني مبلغ وقدره؟
1: طيب هي خدمة، هو يقول أنها رسوم خدمة.
0: صحيح.
1: طبعا هو يقصد احنا يعني أنا ترى ما أعرف إن خدمة خدمات أخرى. فخدمات الأخرى لا أنا أعرفها أنت تعرفينها ولا أي واحد يعرفها. أنا عشان كذا أنا أقول إنه تصير مبدأ الشفافية، ويقول إنه هذه رسم ترى الخدمة اللي قدمتها لك مثلا، يعني مثلا أي خدمة قدمتها لك. حتى من ضمن الشفافية إنه تعال ترى في المطعم. إذا جيت للمطعم مثلا، أتوقع سووها بعض التطبيقات، إنه إذا جيت تأخذ الطلب من المطعم ترى بتأخذه بالقيمة هذه، أو خلنا نقول يسوي لك خصم مثلا، خلنا نقول 20%.
0: إذا كانت
1: إذا جيت أنت إذا استلام المطعم. استلام من المطعم. حلو، هذه تعطيك انه ترى والله انا عرفت انه المطعم قاعد يبيع مثلا خلينا نقول بالقيمه هذه اذا جيت استلمتها. ولو خذيت انا رحت انا معليش انا كفرد مثلا والله قمت، وطبعا هذا ترى يؤدي الى الكسل استخدام التطبيقات، فلكن اذا قمت وابا اخذ الوجبه بقيمتها الاصليه اللي حطها المطعم، وهذا طبعا يؤدي إلى النشاط والحيوية.
0: نعم، شكرا لك المدير التنفيذي لمطاعم عالمية، وأيضا العضو في فقط حتى يعني يظهر لدي المسمى الكامل، عضو جمعية ملاك المطاعم والمقاهي الأستاذ فهد السعدون. شكرا لك. شكرا أستاذ.
1: هلا بك. طالما
0: فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
5: موافقة المجلس بالأغلبية،
4: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
4: المتخالفون.
7: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
4: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الفترة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد.
11: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
2: إلى الرياضة.
12: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. وفيديو انتشر بقوة خلال الأيام الماضية والمشهد كان صادما مستمعينا. الفيديو شاهدنا فيه ديزل متسرب في الطريق، أحد المارة كان يصور ويحذر من خطورة هذا الديزل المتسرب من المحطة. في الأثناء تمر سيارة تصطدم بحفرة مليئة بهذا الديزل المتسرب، يظهر شرر فتشتعل المركبة وتحترق. الحادثة ليست جديدة مستمعينا، وقعت الشهر الماضي.

0: ولكن ما زال الفيديو يتداول حتى اللحظة، والناس تسأل عن مصير صاحب السيارة والمحطة، حتى أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود في السعودية أوضحت أن الانسكاب نتج عن محطة كانت مغلقة لعدم التزامها بالاشتراطات النظامية، لكنها استمرت في بيع الديزل لناقلات صهريجية مخالفة وغير مرخصة أيضا، وأكدت أن التحقيقات مستمرة لمحاسبة المتسببين وتعويض المتضررين. لكن البيان الرسمي مستمعين فتح أسئلة أكثر، إذا كانت المحطة مغلقة فكيف استمرت في العمل، وكيف خرجت هذه الكمية من الديزل إلى شارع عام؟ ننتقل إلى فيدباك الناس. كتب زياد على إكس أن قرار الإغلاق إذا لم يتابع ميدانيا يبقى مجرد حبر على ورق. أما أبو أحمد فكتب على منصة تيك توك، إذا كانت المحطة مغلقة فمن أين خرجت الصهاريج، ومن سمح لها بالتعبئة، وما مصير صاحب السيارة؟ للحديث أكثر ينضم إلينا في الأستوديو الأستاذ عبدالله الرحيمي، الخبير في مجال السلامة والصحة والبيئة والناشط في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر الثقافة والسلامة. أهلا بك معنا أستاذ عبدالله.
1: أهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستضافة.
0: نعم.
1: برنامج فيدباك وقناة العربية، وأنا ممنون جدا،
0: سعيدين بوجودك معنا. والمشهد حقيقة الذي رأيناه في السوشيال ميديا ووصفناه لمستمعينا، هذا التسرب واصطدام السيارة بالحفرة واحتراقها، إذا ما عدنا لمشاهدته مرة أخرى، هل نستطيع أن نقول أنه هذا خطأ يعني حدث، أم أنه كانت هناك مجموعة من الأخطاء التي ترتبت بحيث شاهدنا هذا المشهد كامل؟
1: أول شيء الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على سلامة الأرواح، ونسأل الله أن يحفظ الناس في طرقهم وفي بيوتهم، وأن يجعل ثقافة السلامة تسبق الحادث ولا تلحقها. طيب، أنا أشوف الحادث عندنا هنا في أربع ملاحظات رئيسية.
0: نعم.
1: تخص وعي المواطن. أولا الاستمرار في السير فوق مادة مجهولة فوق الطريق. ثانيا التصوير أثناء القيادة بدل التوقف في مكان آمن. التبليغ. ثالثا اقتراب الناس من السيارة بعد اشتعالها. ورابعا محاولة تحريك السيارات وهي قريبة من الحريق. خلينا نركز هنا، أهم شيء عندنا الإنسان، مو السيارات ولا الممتلكات، الإنسان هو أهم شيء. أما الحفر اللي كنت تقولين عنها ففعلا هي تجمع وقود، وانتشارها لكن هي ما هي سبب الحريق. ومرور الكفر فوق الديزل هذا ما يسبب حريق.
0: نعم.
1: الكفر مادة مطاطية، والديزل مادة ما هي قابلة للاشتعال بالشكل اللي يمر عليه مطاط ويحترق.
0: نعم، لكن ربما الاصطدام هو اللي أدى إلى هذه الشرارة، يعني الحديد مع الحفرة أدت للاشتعال الذي
1: هو لا يكون إما عطل فني في السيارة في شرارة كهربائية أو شرارة ميكانيكية، بحيث أن اصطدام حديد في بعض ولا شرارة مع الليكود. الليكود طبعا أنا ما أتوقع أنها ديزل الحالة.
0: نعم.
1: أتوقع معها يعني يا بنزيم يا بنزيم 95 ممكن.
0: نعم.
1: حتى
0: طيب، قبل أن نتحدث عن البيان الذي خرج، من منظور السلامة عندما نقول أن هذه المحطة كانت مغلقة، ما معنى أن المحطة كانت مغلقة؟ هذا يجعلنا نفتح أسئلة، لماذا أغلقت أساسا؟ يعني هل هي كانت مخالفة للاشتراطات؟ ما هي الاشتراطات التي من المفترض أن تكون للمحطات؟
1: طيب جميل، بس بقفل على دور المواطن هنا.
0: تفضل.
1: دور المواطن في المشهد أنه مو يصير رجل أطفاء. يعني أوكي، حتى لو تستخدم طفاية حريق أنت تستخدمها على نار بسيطة، ما هو على لكويت.
0: لكن الفكرة أنه ما في أحد أساسا كان معاه طفاية حريق، ما
1: حتى لو وجود طفاية حريق المفروض الابتعاد والتبليغ. بلغ فورا، هذا دورك فقط.
0: يعني حتى لو مثلا صاحب المركبة كان لديه مثلا طفاية حريق في سيارته، ليس من المفترض أنه
1: مو
0: كان
1: مؤهل. نعم، مو مؤهل، لأن النار ما كانت بسيطة. هي نار بداية اشتعالها وتكون مدرب عليها.
0: نعم.
1: لأن أنت ما أنت رجل إطفاء عشان تتعامل مع النوع هذا من الحرائق.
0: نعم.
1: أما بالنسبة للمحطة وإغلاقها، طبعا في اشتراطات جديدة من وزارة الطاقة صايرة بخصوص المحطات.
0: جميل.
1: ما عاد في إنه نظام عشان تفتح طفاية وين السيفتي حقك، هذه طفاية الحريق وهذه ممنوع التدخين. لا، الحين لازم تورين المنظومة كاملة حقت التعامل مع التسريب، التعامل إيش السنسرات اللي عندك في أنظمة الوقود، الحساسات طبعا.
0: نعم.
1: فبالعكس وزارة الطاقة مشكورة، يعني لهم عمل جميل، عندهم تطبيق اسمه طاقة، عندهم بلاغات فورية، وهذا دور المواطن لو شاف بداية المشكلة مو

0: انتظر لين يتسرب الوقود إلى آخر الشارع. من بداية المشكلة التبليغ فورا.
1: نعم. طيب بما أنه تحدثنا عن الاشتراطات أنه لازم يشوفوا المنظومة كاملة، هل في اشتراطات مثلا تتعلق بالموقع؟ يعني مثلا لما نقول أنه بهذا الموقع هي في داخل الأحياء، الحي السكني بجانبه مثلا بيوت، مدارس، مستشفى أحيانا، هل في اشتراطات معينة في هذا السياق؟
0: طبعا فيه اشتراطات، وهي بشكل مبسط عشان نبسطها بس ما ندخل في الديتيلز لأنه هو شغلهم في الأول والأخير. ولكن موقع مناسب، خزانات وأنابيب سليمة،
1: نعم.
0: أنظمة تكشف التسريب، زر إيقاف طوارئ، طفاية، نعم. أنظمة حماية، أرضية، أرضية، تصريف، لازم في نظام يسمونه سبيلكت في السيفتي، اللي هو
1: الانسكاب.
0: فهو في مواد خاصة تنحط، ميول شيء معين، مو الميول إني يروح في التصريف. أنا عندي ليكويد إني أطلع في التصريف العام حق الشارع. أنا الحين وديت الليكويد مع الموية، وهذا غلط كبير ترى. إنك تخلط مثلا المادة المشتعلة بالموية أو تنظيفها بالماء، فهذا غلط. المحطة الآمنة طبعا هي اللي يكون فيها منظومة حريق، نرجع من أول الأخير بالسنسر والأنظمة الجديدة، تكون بعيدة كل البعد عن مناطق السكان، تبعد طبعا زي ما تشوفين الآن المحطات الجديدة اللي على الطرق دائما أو في الأحياء، تكون بعيدة عن لو نتابع الفيديو ترى المحطة جنب البيت يعني 20 متر.
1: وهذا غلط، هذا سبب إغلاق يعني. أيضا أستاذ عبد الله في هذا السياق تحديدا، إنه هل هناك مثلا إعادة تنظيم أو تصحيح للمحطات القديمة؟ هل هناك شيء من هذا القبيل؟ يعني مثلا كمحطة مثل هذه اللي كانت موجودة في الأحياء، هناك محطات من سنوات طويلة قبل هذه التراخيص، يعني كيف سيتم التعامل معها؟
0: طبعا هذا عمل وزارة الطاقة في الأول والأخير، يعني لهم مفتشين في الموضوع هذا، لكن أكيد طبعا المحطات القديمة، النظام القديم ما عاد هو موجود. فوش الإجراءات الجديدة؟ خلينا نبرهنها على السيفتي.
1: نعم.
0: فوين موجود سيفتي؟ هم الآن في الطرق الرئيسية، في أنظمة التعامل، في البعد عن السكان، في تدريب العاملين في المحطة في التعامل مع التسريب.
1: نعم.
0: طبعا المحطة هذه المغلقة لو رجعنا نتكلم عنها، هي محطة ما فيها أحد. طيب السؤال الأهم، ليش الديزل قاعد في التوانكي وقت الإغلاق؟
1: صحيح، يعني
0: ليش ما في إجراء مثلا خلال 24 ساعة لازم يزال؟
1: يعني كان فقط الحديث عن أنه أغلقوها، ما معنى الإغلاق؟ أنه فقط منعوها من العمل، أم كان هناك تحقق فعلا من أنه المفترض الخزانات يتم يعني تصفيتها، إغلاقها، التأكد من أنه لم يتم إعادة تعبئتها مرة أخرى؟ يعني مين اللي كان المفروض يكتشف هذا الأمر؟ صاحب المحطة، التفتيش الرقابي، أم ماذا؟ يعني من الذي كان من المفترض أن يتحقق
0: هو الإغلاق؟ هنا إحنا ما عندنا ديتيلز كامل عن الإغلاق، لكن هل الإغلاق للتصحيح؟ التصحيح وضع المحطة مثلا، هل عنده مشاكل معينة؟ أول إغلاق الإزالة، أنك تزيل المحطة هذه من المكان هذا. فهذا يعني يرجع للتقرير الفني الدقيق عن المحطة، ولكن وجود المحطات بقرب البيوت هذا شيء.
1: هل نعرف المساحة أو المسافة التي يجب أن تبتعد عنها المحطة عن المنازل؟
0: طيب لوجيك يكون تكون على شارعين، بعيدة أقل شيء 30 متر.
1: نعم.
0: تكون الخزانات تحت الأرض،
1: مدفونة
0: تحت الأرض بطريقة يعني حديثة، مو بالطرق القديمة اللي تكون مثلا تشوف التانك. الآن ما حد يشوف التانك.
1: طب كم عمرها الافتراضي إذا ما حد يشوفها؟ يعني هل مثلا هناك جولات رقابية تحققوا من عمرها الافتراضي؟ لأنه ما حد شايفها فعلا، فيعني ممكن يحصل تسريب أو شيء.
0: هو السنسر هنا يجي يبين مثلا أنت عبيت، خلينا نقول عبيت ثلاثة طن مثلا، وبعت مثلا خلنا نقول 2.5 طن، وصار التانك عندك فاضي. فإذا أنا هنا عندي
1: فقد لي
0: 500 لتر فيها فقد. فهنا يجي مشكلة التسريب، مثل تسرب المياه. هي خزانات، ولكن في الأساس ترى التأسيس حقها ممكن يكون إلى 100 عام. إذا كانت مؤسسة تأسيس جيد يعني.
1: نعم، وضحت الفكرة. هل ترغب في أن تضيف أي نقطة في هذا السياق حول الحديث عن السلامة؟
0: طبعا الحديث عن السلامة هنا نرجع على الأويرنس، على الوعي، وعي المواطن. دائما المواطن هو رجل الأمن الأول.
1: طب إذا كان رجل الأمن الأول، لمذا قلت أنه لا يستطيع أن يعني مثلا إذا استطاع أن يغلق يعني يستخدم الطفاية ويتصرف
0: هو دورك
1: في هذا الموقف؟
0: هنا في السيفتي عندنا أول إجراء في الإمرجنسي هو
1: إنك تبلغ.
0: الإخلاء والإبلاغ.
1: طب إذا كان مدرب، يعني ممكن يأتي السؤال لماذا لا ندرب الناس جميعا؟ لماذا لا يكون هناك وعي بكيف يمكن أن تستخدم الأجهزة السلامة؟
0: طبعا هو الآن الجهات الحكومية والشركات طبعا الآن نطلع سياق كامل على وزارة الموارد البشرية تلزم

0: جميع الشركات اللي تشتغل في مشاريع البلد
1: نعم.
0: انهم يكون عندهم تريننج في عفوا تدريب في مكافحه الحرائق.
1: نعم.
0: طبعا الحرائق في في الجزء المتوسط اليوف الاول.
1: مم.
0: نوع الطفايات الحريق مثلا تعرفوا شنو نوع الطفايه باودر او CO2 او كذا. لكن دائما انت رجل الامن الاول في الابلاغ. بلغ.
1: نعم.
0: شفت محطه مخالفه شغالين عندك تطبيق طاقه عندك.
1: نعم.
0: رقم البلاغات حق وزاره الطاقه بلغ انت. أول شيء تحمي الناس يعني أنت ترى البلاغ أنت لو تترتب عليه بعض الأمور يعني لو البلاغ صار صح في المحطة المغلقة هذه ما جات لكن أول شيء يعني الحمد لله أنه ما صار في يعني تلف في الأرواح الممتلكات تروح وتجي
1: يعني حتى ما يصير الشيء يعني قبل أن يعني ما كان مفروض يحدث حتى أنه يكون في
0: السلامة في الأول والأخير ثقافة وأتوقع أنا بحكم خبرتي في السوق أن إحنا المملكة الآن واصلة لفل عالي في ثقافة السلامة.
1: شكرا لك الأستاذ عبد الله الرحيم الخبير في مجال السلامة والصحة والبيئة والناشط أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر ثقافة السلامة.
0: تحيات.
1: شكرا لك. مستمعينا في فيدباك فاصل قصير ثم نكمل ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
4: الناس تقول بشكل واضح أنها رئيسة
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف
4: نطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر نحلل نكشف ونفهم تحليلات دقيقة تقارير موثوقة وكل زاوية تهمك بين يديك من السياسة إلى الاقتصاد في قراءة شاملة لما يصنع المشهد
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز
2: منتصف النهار عينك على الحقيقة
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. وبالأمس انتشر مقطع لصانع المحتوى فهد سال وأثار جدالا واسعا بعد حديثه عن إلزامية مشاركة الزوجة العاملة في مصروفات المنزل، معتبرا أنها مساوية للرجل، وإذا كانت تأخذ راتب 10,000 كيف تأتي وتعطيها أنت زيادة على راتبها 3,000؟ وبين مؤيد يرى أن الشراكة المالية في هذا الزمن أصبحت ضرورية، ورافض يؤكد أن النفقة ليست وجهة نظر بل مسؤولية ثابتة على الرجل مهما تغيرت الظروف. ننتقل إلى فيدباك الناس.
0: فيدباك.
1: حياة على منصة إكس كتبت: إذا الزوجة تشتغل وتصرف مع زوجها فهذا كرم منها وليس واجبا عليها. أما عبد الله فكتب: راتب شخص واحد اليوم في كثير من المدن ما عاد يكفي إيجار وقروض مدارس وأيضا صرف على الأطفال. لا. سارة سألت: إذا أنا شارك بالمصاريف هل أيضا تتغير مسؤوليات البيت وتصير مشتركة؟ لأني صح أشتغل لكن أرجع البيت أطبخ وأراعي الأبناء وأنتبه لواجباتهم المدرسية. تركي كتب: أن الشراكة المالية جميلة إذا كانت بالاتفاق، لكنها تتحول لمشكلة إذا أصبحت فرضاً. ننتقل الآن إلى ضيفة هذه الفقرة، الأستاذة أماني القاضي، مرشدة ومستشارة أسرية وماجستير علم النفس الإرشادي أيضاً. أهلاً بك معنا أستاذة أماني.
2: يا هلا ومرحبا، حياك الله استاذة أثير،
1: سعيدين بوجودك معنا. وبداية نسألك، يعني كيف تردي على من يقول أن الحياة تغيرت وتكاليف المعيشة ارتفعت والحياة الزوجية أساسا قائمة على المشاركة؟
2: والله شوف استاذة أثير، يعني فكرة متغيرات الحياة ما في شك أنه هذا طبيعة من طبيعة الحياة أنها تكون متغيرة متطورة.

0: وراء متطلبات الحياة تزيد، لكنها يعني هي أمور أنا أشوف أنها فضفاضة حسب القيم والمعايير. الكل زوجين هم اللي يحددون هذه قضية المتطلبات، لأن البدائل كثيرة بموضوع مثلا البيت، المشتريات، المدارس، كل المصاريف اللي عادة يعني يحوم حوالينها الصراع أو المشاكل.
1: نعم، وبالتالي نعم. مثلا أستاذة أماني، لننقل رأي مثلا الشخص المؤيد مثلا للأمر، حتى يعني يكون الحوار ما بيننا أخذ وعطاء. المؤيد مثلا لمشاركة الزوجة في المصاريف يبرر ذلك بأنه المرأة يعني أصبحت عاملة وتقضي جزء من وقتها خارج المنزل، وبالتالي من الطبيعي وفقا لرأيه أن تتغير طريقة إدارة الأسرة ماليا.
0: والله شوف أستاذة أثير، يعني خلينا نتفق أول شيء على قاعدة أساسية، اللي يحسم بهذا الموضوع هو الشرع والقانون، هو فاصل بهذا الموضوع، وكلنا متفقين على أن الشريعة يعني قابلة لكل زمان ومكان، أيضا هي قابلة للتطور. الشرع والعلم أيضا كذلك يؤيد أن الفكرة مبنية على اختياري الحر أنا بالمشاركة، خاصة إذا كانت مثلا من بعد نفسي أنا أشعر بالأمان تجاه زوجي. إذا حنا نتحدث الآن عن مساعدة الزوجة للزوج براتبها إذا كانت موظفة، إذا أنا أشعر بالأمان والثقة وهو مستحق لهذه المساعدة وفعلا هو محتاج، الأمر يعني بالاختيار. لكن إذا كان بالإجبار أو جاي من بعد خوف، تهديد، ابتزاز، هنا حتى لو حصل في مساعدة أنا ما أشوف أنه هذا راح يدعم العلاقة. إذن المسألة فيها أخذ ورد، لا هب بالإجبار ولا هب بالضرورة إلا إذا لزم الأمر. يعني إذا كان الرجل يتمتع بظروف وحال مالي ميسور ومستطيع وقادر، أنا غير مضطرة لا شرعا ولا قانونا، أنا غير مكلفة بالمساعدة. لكن إذا كانت الزوجة لها متطلبات، أني مثلا عندي أنا تطلع معين للمدارس، تطلع معين لمتطلبات الحياة، للسفر، يعني أمور ثانوية، الزوج هنا يرفع يده يقول أنا يعني غير مضطر لهذه، لأن هي مب هي الأساسيات اللي هو مكلف فيها شرعا من ناحية النفقة.
1: وهذه مهمة أستاذة أماني، مسألة الأساسيات أيضا أصبحت في هذا الزمن فضفاضة. يعني مثلا أسرة مثلا تقول أنه من أساسياتي السفر، أسرة أخرى تقول لا، الأساسيات لا يدخل فيها مثلا السفر. وهنا نعود لنقطة الاتفاق كما ذكرتي أستاذة أماني، لكن هناك استطلاع للرأي دولي من بيو ريسيرش سنتر قال أنه الضغوط المالية أصبحت من أكثر أسباب الخلافات الزوجية، وأن النقاش حول المال يأتي ضمن أكثر المواضيع إثارة لنزاعات داخل الأسرة. من واقع خبرتك دكتورة، هل مرت عليك حالات وصل فيها الأمر إلى مثلا سقف يعني مغلق، جدار مثلا، ولم يستطيع الزوجين الاستمرار بسبب هكذا أمر؟ يعني شاركينا بعض القصص.
0: والله أستاذة أثير ما أخفيك، يعني كثير من المشاكل الزوجية الآن تدور على فكرة المتطلبات. حتى لو ما حصل يعني الصراع اللي يستدعي تدخل مثلا مرشد أو مستشار أسري، بس حنا نشوفه حتى بوسطنا الاجتماعي كثير من المشاكل، وهذه تعتمد على اللي دائما حنا ننادي فيه من بداية الحياة الزوجية، التقارب الفكري، التقارب القيمي بين الزوجين، الحوار الهادف والهادئ اللي أنا أعرفه وش احتياجاتي وهو أعرف وش احتياجاته. يمكن عليه التزامات مالية، يمكن عليه ديون، يمكن هو عنده طموح مالي معين، لابد أني أنا أفهم وأتفهم هذه الأشياء وأحاول ما أمكن أن الأمور الرفاهية أنا أغطيها، لكن الأمور الأساسية طالما الرجل مقتدر فالمفروض أنها تقوم عليه، اللي هي السكن، المأكل، المشرب. لكن أنا أفاجئك بشيء آخر أستاذ أثير، ممكن أحيانا المرأة يكون عندها الرغبة للمبادرة وإمداد الرجل ماليا والمشاركة، لكن أحيانا الرجل من بعد نفسي يشعر أنه هذا يضعف موقفه، يضعف قدرته على أنه يتخذ صلاحيات وقرارات بالحياة الزوجية. فكرة مثلا الموروث أني أنا الرجل وأنا فلا عيب أني أخذ، ممكن يتسلف من برا ولا يأخذ من زوجته. أختم يا أستاذة أثير بفكرة أنه إذا كان الأمر حبا وكرامة والمرأة راغبة، هذا لا يعني مهما وثقت إنها ما توثق حقوقها. توثيق الحقوق أمر جدا مهم وأساسي، خصوصا إذا كان المال يعني مبلغ كبير.
1: كيف يكون الأمر يعني هل مثلا هناك أمور أستاذة أماني من خبرتك في المجال الاستشارة الأسرية، يعني تقولين في المرأة للمرأة انتبهي بتاتا أن تشاركي مثلا في هذا الشيء أو تدفعي هذه القيمة كلها في هذا الشيء؟

0: شيء، لأنه دائما متداول، وصححي هذه المعلومة من خبرتك دكتورة، أنه يعني إذا ساعدتي، إذا وفرتي، إذا سهلتي، هو سيوفر مثلا لبيت آخر، لزواج آخر، للأصدقاء، للأهل،
1: ممكن. لذلك أنا لذلك أنا ابتدأت الموضوع أقول لابد أنه يكون مبني على اختياري الحر، أنا حابة وأنا واثقة فيه، وأنا أشوف أنه مستحق ومحتاج لهذه المساعدة. لكن أيضا هذا لا يمنع أني أوثق حقوقي بالتشهيد، بالكتابة الورقية، بأي طريقة تكفل وتحمي حقي وتحمي العلاقة أيضا يا أستاذ أثير.
0: يعني لكن البعض مثلا يعني خارج حتى إطار الزواج، البعض مثلا بين الأصدقاء والأهل يخشى أو يخاف من مسألة أنه تكتب الحقوق لا يزعل مثلا الطرف الآخر،
1: لا
0: فما بالك
1: لا
0: مع الزوج يعني
1: شيء.
0: أو الزوجة
1: إذا كان مبلغ يستحق يعني شيء كبير، ومبلغ أنا يعني ممكن بعض الزوجات يقترضون علشان يساعدون أزواجهم، طيب أنا من حقي أني أأمن حقوقي وأكفلها. يعني بالعكس أنا أشوف أنه هذا الشيء يعطيها شعور بالأمان والثقة ويحمي العلاقة.
0: هل هناك شيء مثلا أستاذة أماني تقولي للمرأة يعني لا تشاركي فيه مثلا، أو انتبهي لا تبدأي مثلا تشاركي مثلا في شيء معين؟ مثلا البعض يحذر من أنه المرأة تقول كم راتبها الحقيقي، ما نصيحتك في هذا الأمر؟
1: أنا ما أأيد فكرة الانفتاح الزايد والشفافية الفظيعة، أنه يعرفون أسرار بعض المالية وأرقامهم السرية. لا مو يعني ما يخالف، نبي نساعد بعض، بس من حقي أنا مثل لما تكون الوحدة قبل لا تتزوج، هل كل أفراد الأسرة ببيتها أخوانها عارفين رقمها السري وكشف حسابها؟ لا طبعا. طيب نفس الشيء الزوج، أنا بساعدك وأحبك وأنت تحبني، بس ما في داعي أننا نحاول نتجسس على بعض. وأيضا قضية أنه الزوج أحيانا ممكن يكون ميسور الحال لكن يدعي أنه ما يقدر،
0: صحيح.
1: فهي تكتشف، وهذا يؤثر كثير على شعوره بالأمان، سواء الأمان الزوجي أو الأمان المالي، أنه صحيح. يدعي الحاجة أو أنه ما يقدر وهو فعلا قادر.
0: هذا إذا كانت يعني أيضا ساعدت وهي تعتقد أنه هو يعني
1: طبعاً.
0: يمر بعسر مالي ثم تكتشف
1: بالضبط.
0: أنه ميسور
1: عشان كذا
0: جدا.
1: عشان كذا أنا أقول لابد أنه يكون فيه ثقة متينة،
0: صحيح.
1: وهذا يؤيد فكرة أواصر العلاقة. كل ما كانت أواصر العلاقة قوية.
0: أستاذة أماني عذرا على المقاطعة، إنه وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في هذا الأمر، زيادة الشكوك بين الاثنين في العلاقة، في الزواج، بأنه لا توضحي، لا تبين لها، لا انتبه مثلا تدفع كذا في البداية، خليك مثلا تدفع مبالغ أقل حتى لا تتعود هي وتطالبك أكثر. يعني هل ترين إنه وسائل التواصل الاجتماعي
1: لا
0: ساهمت؟
1: أنا الحقيقة أشوف بالزمن هذا هي صحيح إنها مثيرات ومنبهات قد تكون سلبية، لكن إذا إحنا نفترض أن الزوجين على مستوى وقدر كافي من الوعي والنضج النفسي والعاطفي، يفترض أنه هذه الترهات ما تأثر. يعني أنا عارفة وش أصلاً، أنا مسلمت عمري ونفسي، لكن أرجع وأقول الحذر مطلوب، يعني الواحد يعني يكون متوازن بهذا الأمر.
0: وضحت الفكرة، شكرا لك يا الأستاذة أمان
1: القاضي،
0: مرشدة ومستشارة أسرية وأيضا ماجستير في علم النفس الإرشادي، شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: مستمعينا، في فيدباك ختام هذه الحلقة بإمكانكم متابعتها في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزملاء في التنسيق والإعداد عبد الإله القحطاني ومحمد سميح، وبعد قليل ننضم إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي. ويكند شو
3: عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
4: بخبر يهمك،
2: رأي جدل ومفاجآت،
3: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
4: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
3: بلقطة،
5: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
3: أو مسمع فني مثلا.
6: ريال الرياضة بنكهة الويكند.
3: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة

0: مشاع الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
1: من هنا يأتيكم الخبر. بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين
3: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.

التضخم في السعودية يستقر عند 1.18 نقطة مئوية في يونيو على أساس سنوي. صندوق النقد الدولي يحذر من أن أسواق الطاقة هشة أمام أي تصعيد جديد في التوترات الجيوسياسية.

0: الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. نبدأ إذا من أبرز المستجدات على الصعيد الجيوسياسي، حيث تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لفرض رسوم بنسبة 20% على شحنات البضائع العابرة عبر مضيق هرمز بعد ضغوط من حلفاء واشنطن في الخليج على يتم استبدالها باتفاقيات استثمارية داخل الولايات المتحدة. ذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل بدلا من الرسوم على استثمارات مباشرة من دول الخليج دون أن يكشف عن قيمتها أو عن الدول المشاركة فيها. ورغم التراجع عن الرسوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم استئناف الحصار البحري على السفن الإيرانية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، مؤكدة تنفيذ ضربات استمرت 7 ساعات استهدفت عشرات المواقع قرب مضيق هرمز والسواحل الإيرانية.
1: And Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee, but at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world, for China and everyone. I don't mind protecting it for China. I don't mind protecting it for anybody, but it's unfair that we're not in somehow compensated. And we've been doing this for many years. It's bothered me. 25 years ago, it bothered me. During my first term, I was doing things like you have to invest in the United States. But by doing it that way, there's no fee. They're investing and they're getting a return on their money, and it's good. But they're going to be making massive investments into the United States, and I like that much better.
0: حذر صندوق النقد الدولي من تضاؤل هوامش الأمان التي ساعدت أسواق الطاقة على امتصاص الصدمة الأولى للحرب الأمريكية الإيرانية في الشرق الأوسط. أكد الصندوق على أن السوق أصبحت أكثر هشاشة أمام أي تصعيد جديد في التوترات الجيوسياسية، خصوصا في منطقة مضيق هرمز، وذلك بعد استخدام الدول للطاقة الإنتاجية الفائضة وانكماش الطلب والسحب من المخزونات بسبب تعطل الإمدادات. أشار الصندوق إلى أنه إذا لم تتم إعادة بناء المخزونات، فإن العالم سيبدأ من موقع أضعف عند وقوع الصدمة التالية. قال جولدمان ساكس أن تجدد الاضطرابات في صادرات النفط من دول الخليج قد يواصل رفع أسعار الخام على الأمد القريب، وقال أن المرحلة المقبلة من انتعاش التدفقات لا تزال غير مؤكدة وقد تكون أبطأ من الانتعاش الأولي الذي شهدته الأسواق حتى بعد تراجع التوتر الجيوسياسي. ونتيجة لذلك، فإن سعر خام برنت قد يتجاوز مستويات 110 دولارات للبرميل في الربع الأخير من عام 2026. أما إذا خفت حدة التوتر الإقليمي وانتعش الانتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد تنخفض الأسعار إلى مستوى 60 دولارا بنهاية العام. أسعار النفط نتوقف عندها، حيث المكاسب لا تزال مستمرة وتتعزز. نايمكس إذن يلامس 80 دولار في هذه الأسعار.

أثناء برنت 85 دولارا ونصف الدولار. طبعا هذه الارتفاعات تأتي في ظل تنفيذ الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، طبعا كل هذا بالتزامن مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. هذا بكل تأكيد

0: جزءا من الماضي. جاءت تصريحاته رغم تباطؤ التضخم في يونيو، إلا أن وورش شدد على أن بيانات شهر واحد لا تكفي لإعلان انتهاء معركة التضخم. وأوضح وورش أن سوق العمل لا تزال متوازنة إلى حد كبير، مؤكدا أنه سيتخذ قرارات السياسة النقدية استنادا إلى البيانات الاقتصادية حتى في حال تعرضه لضغوط أو انتقادات من الرئيس ترامب. وأكد وورش أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية مدعوما بارتفاع استثمارات الشركات والتوسع في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وأشار إلى أن الفيدرالي يراقب عنك ثبت تداعيات هذه الطفرة الاستثمارية على التضخم وعلى سوق العمل.
1: Now naturally, our work at the Fed demands a proper reading on economic conditions. As you see in our report, economic activity grew at a solid pace, showing remarkable resilience in the face of recent developments. Household consumption, moderate. Manufacturing output, it moved up steadily this past year. The housing sector, however, gives a somewhat different picture and continues to lag. I want to highlight the most striking feature of this economy right now, and it's business investment. The rapid pace, which appears to be accelerating, reflects in part the construction of data centers and other infrastructure, and the immense demand for AI-related equipment and software. Investment in equipment overall increased about 8% for the year in the first quarter. Within that category, high-tech spending logged an especially impressive growth rate of nearly 25%. At the Fed, we don't yet know fully the extent to which the economy will benefit from AI. Yet it seems inevitable that, that which we're now calling AI investment will soon just be called investment. Even so, new opportunities for the economy introduce new challenges for central bankers. We at the Fed are monitoring the implications for employment and for inflation.
0: أوروبيا، حققت شركة ASML أكبر مورد عالمي لمعدات تصنيع أشباه الموصلات، حققت نتائج فصلية فاقت توقعات الأسواق خلال الربع الثاني، مدعومة بالطلب القوي على معدات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي. وبلغت إيرادات الشركة 9 مليارات و330 مليون يورو خلال الربع الثاني، متجاوزة توقعات الأسواق البالغة 8 مليارات و800 مليون يورو، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 27% إلى 2 مليار و920 مليون يورو، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 2 مليار و620 مليون يورو. كما رفعت الشركة توقعاتها لمبيعاتها السنوية إلى ما بين 43 و45 مليار يورو، هذا مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 36 و40 مليار يورو. نلقي نظرة على سهم ASML. طبعا هذا السهم مزدوج الإدراج، حيث مدرج في بورصة أمستردام وفي ناسداك في وول ستريت. في السوق الأوروبية في أمستردام يسجل ارتفاعات قوية، أيضا في وول ستريت كان أنهى الجلسة على ارتفاعات جيدة. هذه الصورة من حيث الأسواق الأوروبية اليوم. تراجعات ملحوظة على الداكس، يفقد فيها تقريبا 18 نقطة مئوية، وتراجعات بتقريبا 20 نقطة مئوية لكل من الكاكارون والفوتسي 100. لنتحدث عن سبب هذه التراجعات نذهب إلى لندن. معنا من هناك الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا، أهلا وسهلا بك معنا. اليوم معظم الأرقام إيجابية من حيث نتائج الشركات في المنطقة الأوروبية، يعني سواء ASML سواء ريشمون وغير ذلك من النتائج. ما الذي يضغط على المؤشرات؟ هل البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم؟
2: إلى حد ما البيانات الاقتصادية أكيد لم تدعم، لأنه من ناحية أرقام التضخم في أسبانيا ظلت عالية جدا، 3.6% معدل التضخم في أسبانيا، فأعلى بكثير من النسبة المستهدفة. وأيضا في نفس الوقت أرقام الإنتاج الصناعي كانت ضعيفة في منطقة اليورو. الإنتاج الصناعي في مايو على أساس سنوي انكمش ب 1.2%، أسوأ بكثير مما كان متوقع، وبعد النمو في الفترة السابقة على أساس شهري أيضا الإنتاج الصناعي انكمش ب 0.2%، مرة ثانية هنا أسوأ من التوقعات ومن السابق. إضافة إلى ذلك، إذا إلى ما دعم الأسواق الآسيوية والأمريكية، كان هناك ارتفاع أكيد للأسهم البنكية، بعض الأسهم البنكية الأمريكية التي أعطتنا أرقام عالية جدا يوم أمس، ولكن أيضا أسهم التكنولوجيا ارتفعت خاصة في آسيا. هذا لم يحدث بالنسبة أو بالدرجة التي شاهدناها في المناطق الأخرى، لم نشهد ذلك في أوروبا. لماذا؟ لأنه الأسواق الأوروبية ليست فيها نفس كثافة الإدراجات من ناحية التكنولوجيا، فأكيد سهم ASML ارتفع ولكن لا

0: توجد يعني لا يوجد عدد كافي من الشركات التكنولوجية القادرة على دعم البورصات، لأنه من ناحية أخرى هناك ضغط أيضا يأتي من التطورات الجيوسياسية والمخاوف مجددا من عودة ارتفاع أسعار النفط للارتفاع وأثر ذلك على التضخم في المنطقة الأوروبية، خاصة لا ننسى سمعنا من عدد من أعضاء المركزية الأوروبية على رأسهم واكيم ناجل الذي قال إنه كان في أمال تزايدت في الفترة الأخيرة، ولكن أيضا كان في خيبة أمل كبيرة مع عودة الصراع مجددا وارتفاع النفط مجددا، وهو يقول انه لذلك البنك المركزي يجب ان يكون في حاله تاهب فيجيلنت وجاهز للتحرك اذا لزم الامر. طبعا ننظر الى اجتماع 23 يوليو يعني الاسبوع القادم، الاسواق لا تسعر رفع الفائده في هذا الاجتماع ولكن تسعر رفع اضافي من قبل الاي سي بي قبل نهايه السنه، فكل هذه العوامل نوف قد تكون ضغطت نوعا ما على الاسواق الاوروبيه ولذلك الاداء قد نقول اندر بيرفورمينج مقارنه باسيا.
1: طيب كارينا، لي نتطرق كذلك الى جلسه وول ستريت اليوم. طبعا جلسه امس كانت بالمجمل إيجابية من ناحية أرقام الـ CPI دعمت حركة المؤشرات، ربما ما قلص من مكاسب بعض المؤشرات، كان تراجع قياسي لأسهم IBM في جلسة أمس. الآن يبدو أن العقود الآجلة تشير إلى بداية إيجابية بالأخص من حيث المؤشرات المثقلة بأسهم قطاع التيك. ماذا نتابع اليوم في الجلسة الأمريكية وماذا لدينا من حيث أجندة نتائج الشركات؟
0: يعني يوم مهم جدا، تحدثنا يوم امس عن البيانات الاقتصاديه المهمه وهي كانت ايجابيه لانها دلت على تباطؤ اسعار المستهلكين في الولايات المتحده. نواصل متابعتنا للارقام المهمه اليوم، لان ارقام البي بي اي اسعار المنتجين من المتوقع ان تتباطأ من 6.5% الى 6.2%. اكيد هذا إيجابي ولكن لا يزال عالي جدا. في نفس الوقت اليوم الثاني لشهادة كيفن وورش، هو مثل يوم أمس أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، اليوم هو سيمثل أمام لجنة الصيرفة في مجلس الشيوخ. طبعا تصريحاته كانت مهمة يوم أمس، لم يعطي إشارة واضحة حول مسار الفائدة ولكن قال إنه هو الأولوية له مزدوجة، يعني هو مهتم جدا بإرجاع التضخم إلى 2% وفي آن واحد أيضا دعم مستوى التوظيف، وقال إنه لن يكون هناك أي توليرنس أبدا، أي قبول أبدا للتضخم الذي يكون persistently high أو عالي بشكل مبالغ فيه ومستدام. ماذا سيقول اليوم في الشهادة لليوم الثاني؟ أولا، ثانيا تقرير البيج بوك الصادر عن الفيدرالي، أيضا كل هذا مهم في الولايات المتحدة. وبالنسبة لنتائج الشركات لدينا مورغان ستانلي، بلاك روك وجونسون أند جونسون من الشركات التي تفصح، كل ذلك إضافة إلى تصريحات سنسمعها من عدد من أعضاء الفيدرالي. كريستوفر وولر الذي قال لنا قبل يوم أنه يتوقع رفع الفائدة، ربما يكون هناك حاجة للرفع في القريب العاجل. لدينا أيضا تصريحات من ليسا كوك وأعضاء آخرين، ميشيل بومان من بينهم.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل على كل هذه التفاصيل. فاصل قصير، نعود من بعده لمتابعة الأسواق العربية، ابقوا معنا.

0: 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: بتطلع بس على ما شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
2: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
1: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلا فرصة تاريخية للسعودية، وراح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
2: إذا نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقوم قول لنا أنه هيومين نجحت؟
1: سهلة جدا.
2: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
1: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: مشاهدينا نحييكم من جديد. سوق الذكاء الاصطناعي يشهد تحولا لافتا في طبيعة المنافسة بين كبرى الشركات المطورة.

بعد سنوات كان التركيز فيها منصبا على تقديم النموذج الأكثر ذكاء والأعلى أداء، أصبحت التكلفة اليوم عنصرا أساسيا في سباق المنافسة. وخلال الأسبوع الماضي كشفت 3 شركات كبرى عن نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، لكن الرسالة المشتركة بينها لم تقتصر على تحسين القدرات بل تقديم هذه القدرات بكفاءة أعلى وتكلفة أقل. شركة أوبن أي آي أعلنت عن نموذجها الجديد GPT 5.6، وقالت أنه قادر على إنجاز مهام أكثر باستخدام عدد أقل من التوكنز. التوكنز هي وحدات معالجة البيانات التي يعتمد عليها تسعير خدمات الذكاء الاصطناعي، بالتالي بذلك يصبح استخدام النموذج أقل تكلفة بالنسبة للشركات والمؤسسات. في المقابل أعلنت شركة إيلون ماسك XAI عن جروك 4.5، مؤكدة أنه يحقق كفاءة مضاعفة في استهلاك الموارد، هذا مقارنة بعدد من النماذج المنافسة، مع الحفاظ على مستوى متقدم من حيث الأداء. أما متى فاختارت المنافسة عبر التسعير، حيث أكد رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ أكد أن الشركة ستطرح نموذج ميوز سبارك 1.1 بأسعار وصفها بأنها أكثر جاذبية، معتبرا أن أسعار بعض المنافسين لا تزال مرتفعة جدا. يأتي هذا التحول في وقت بدأت فيه الشركات حول العالم تدقق بشكل أكبر في إنفاقها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فبعد موجة من التوسع في استخدام هذه التقنيات واجهت مؤسسات عديدة فواتير تشغيل مرتفعة، خاصة مع انتقال بعض الشركات المطورة إلى نظام احتساب التكلفة بحسب حجم الاستخدام بدلا من الاشتراكات الثابتة. وبحسب مسؤولين في شركات ناشئة وخبراء في القطاع، وصلت تكاليف استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لدى بعض المؤسسات إلى ملايين الدولارات شهريا، ما دفع إدارتها إلى إعادة تقييم العائد على هذا الإنفاق والبحث عن حلول أكثر كفاءة. هذا الواقع فرض على شركات الذكاء الاصطناعي معادلة جديدة، فهي مطالبة بتقديم نماذج أكثر قوة وفي الوقت نفسه أكثر كفاءة وأقل تكلفة، دون التأثير على قدرتها على استرداد الاستثمارات الضخمة التي ضختها في مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية. وفي الوقت نفسه ازدادت المنافسة مع دخول نماذج منخفضة التكلفة خصوصا من الصين، إلى جانب انتشار منصات تتيح للمستخدمين اختيار النموذج الأنسب لكل مهمة وفقا للسعر والأداء، ما يمنح الشركات خيارات أوسع للتحكم في نفقاتها. لذلك يبدو أن المرحلة المقبلة من سباق الذكاء الاصطناعي لن تحسم فقط بمن يمتلك النموذج الأكثر تطورا، وإنما أيضا بمن يستطيع تقديم أعلى مستوى من الأداء مقابل أقل تكلفة، وهي معادلة قد تعيد رسم خريطة المنافسة في القطاع خلال الفترة المقبلة.

إلى السعودية، حيث استقر معدل التضخم في البلاد في يونيو عند 1.8% على أساس سنوي. وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو ارتفاعا نسبيا بنسبة 20 نقطة مئوية مقارنة بشهر مايو. مؤشر سوق الأسهم السعودية نتوقف مع تداولاته، حيث المؤشر يسجل اليوم تراجعات طفيفة تقريبا 10 نقطة مئوية. قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ 3 مليارات ريال. طبعا تراجع يعني بالاتجاه العام في تراجع ملحوظ في قيم السيولة، يوم أمس بلغت تقريبا 4 مليارات و400 مليون ريال. تقريبا ساعة تفصلنا عن إغلاق السوق. الراشحي هو السهم الأكثر نشاطا حتى هذه الساعة، يليه من حيث قيم السيولة الأهلي، البحر الأحمر، أرامكو وبترو رابغ. ماذا عن بقية الأسواق الخليجية اليوم؟ اليوم في تباين في حركة الأسواق الخليجية. نلقي نظرة على أداء السوق الكويتية، تباين في أداء الأسواق الكويتية ولكن بالمجمل استقرار على الرئيسي، بعض التراجع على الأول. دبي ارتفاعات اليوم بعد تراجعات استمرت على مدار جلستين، وفي أبوظبي تراجعات للجلسة الثالثة على التوالي. تعمل أوبن أي آي على تطوير مكبر صوت منزلي ذكي ومحمول من دون شاشة، مدعوم بالذكاء الاصطناعي ونسخة من شات جي بي تي، وفقا

مصادر مطلعة نقلت عنها بلومبرغ، فيما لم تعلن الشركة الجهاز رسميا حتى الآن. ومن المتوقع يتيح الجهاز التحكم في أنظمة المنزل الذكي والإجابة عن الأسئلة والرسائل، إلى جانب الاستعانة بكاميرا ومستشعرات لفهم محيط المستخدم وتوقع احتياجاته وتقديم المعلومات بصورة استباقية. سيعمل الجهاز بتقنيات صوتية متقدمة من بينها GPT Live التي طورتها OpenAI لجعل المحادثات الصوتية طبيعية مع القدرة على الاستماع والتحدث في الوقت نفسه. وبحسب المصادر تخطط OpenAI للكشف عن الجهاز خلال العام الجاري على أن تبدأ طرحه في الأسواق خلال عام 2027. موجز سريع لأبرز الأخبار المتعلقة بكأس العالم.

حجزت إسبانيا مقعدا لها في نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي. فرض المنتخب الإسباني أفضليته منذ انطلاق المباراة ونجح في الحد من خطورة الهجوم الفرنسي الذي غاب تأثيره طوال الشوط الأول. ولم تنجح التبديلات التي أجراها المدرب الفرنسي ديدير ديشامب في إعادة فريقه إلى أجواء اللقاء، فيما واصل المنتخب الإسباني تألقه الدفاعي محافظا على نظافة شباكه للمرة السادسة في 7 مباريات. أيضا تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة أتلانتا الأمريكية، حيث يلتقي منتخب إنجلترا والأرجنتين في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور نصف النهائي في المونديال. ويتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي وبلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما تسعى إنجلترا للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 1966. ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بعد تخطي سويسرا ب3 أهداف مقابل هدف، فيما بلغ المنتخب الإنجليزي المربع الذهبي عقب فوزه على النرويج بهدفين مقابل 1.

0: نهاية الأسواق العربية مشاهدينا، جرس الإغلاق مع زميل ناصر الطيبي بعد قليل، تابعوه.
1: الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف.

0: كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم. افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس. الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ما بتطلع بس على ما شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
4: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
3: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلاً فرصة تاريخية للسعودية، وراح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
4: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أنه هيومين نجحت؟
3: سهلة جداً.
4: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
3: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بيزنس.
5: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
8: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من العربية بزنس والعربية، هذه أبرز عناويننا. أسعار النفط تواصل ارتفاعها رغم تراجع ترامب عن فرض رسوم لعبور مضيق هرمز. ثاني أكبر اقتصاد في العالم الصين يسجل أبطأ نمو فصلي منذ الربع الأخير من عام 2022. أوبر تتفاوض على الاستحواذ على شركة توصيل الطعام الألمانية ديليفري هيرو مقابل 12 مليار دولار. والسعودية تقر نظاما جديدا لرفع كفاءة تحصيل وإدارة الإيرادات الحكومية. أهلا بكم مشاهدينا. تتحرك الأسواق على وقع تصريحات مغايرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تراجع ليلة البارحة عن خطته لفرض رسوم بنسبة 20% على شحنات البضائع العابرة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد ضغوط من حلفاء واشنطن في الخليج على أن يتم استبدالها باتفاقيات استثمارية داخل الولايات المتحدة. وذكر ترامب بأن واشنطن ستحصل بدلا من الرسوم على استثمارات مباشرة من دول الخليج دون أن يكشف عن قيمتها أو الدول المشاركة فيها. ورغم التراجع عن الرسوم، أعلنت القيادة الأمريكية المركزية استئناف الحصار البحري على السفن الإيرانية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، مؤكدة تنفيذ ضربات استمرت 7 ساعات استهدفت عشرات المواقع قرب مضيق هرمز والسواحل الإيرانية هذا الصباح. قال بنك جولدمان ساكس بأن تجدد الاضطرابات في صادرات النفط من دول الخليج قد يواصل رفع أسعار الخام على الأمد القريب، وأن المرحلة المقبلة من انتعاش التدفقات لا تزال غير مؤكدة، وقد تكون أبطأ من الانتعاش الأول الذي شهدته الأسواق حتى بعد تراجع التوتر الجيوسياسي. ونتيجة لذلك فإن سعر برنت قد يتجاوز مستويات 110 دولارات للبرميل في الربع الأخير من هذا العام بحسب جولدمان ساكس. أما إذا خفت حدة التوتر الإقليمي وانتعش الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد تنخفض الأسعار إلى مستوى 60 دولار بنهاية العام بحسب المصرف الاستثماري الأمريكي. وفي جديد تقارير المؤسسات العالمية، حذر صندوق النقد الدولي من تضاؤل هوامش الأمان التي ساعدت أسواق الطاقة على امتصاص الصدمة الأولى للحرب الأمريكية الإيرانية في المنطقة. وأكد الصندوق أن السوق أصبحت أكثر هشاشة أمام أي تصعيد جديد في التوترات الجيوسياسية، خصوصا في منطقة مضيق هرمز، وذلك بعد استخدام الدول للطاقة الإنتاجية الفائضة وانكماش الطلب إلى جانب السحور من المخزونات بسبب تعطل الإمدادات. وأشار الصندوق إلى أنه إذا لم تتم إعادة بناء المخزونات، فإن العالم سيبدأ من موقع أضعف عند وقوع الصدمة القادمة. وفي تفاصيل هذا التقرير، يشير صندوق النقد بأنه على الرغم من تعطل إمدادات نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط والمنتجات المكررة في بداية الحرب، إلا أن أسعار النفط استقرت ضمن نطاق يتراوح ما بين 90 إلى 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع الأولى من بداية الحرب، وهو ما جاء أقل من التوقعات، وذلك لعدة عوامل أبرزها أن المعروض في السوق كان يزيد عن الطلب بنحو 2 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب، إضافة إلى انكماش الطلب خصوصا في آسيا مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة تحديدا ما بين مارس إلى مايو، هذا إلى جانب الاعتماد على الفحم ومصادر الطاقة الأخرى لا سيما

0: في آسيا. كما ارتفع إنتاج النفط والغاز من خارج منطقة الخليج، خصوصا من الولايات المتحدة التي كانت المستفيدة الأكبر، هذا بالإضافة إلى السحوبات من مخزونات الخام الاستراتيجية. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فإن كل ذلك وكل هذه العوامل المجتمعة خففت من وطأة الصدمة الأولى ومنحت أسواق الطاقة مساحة للمناورة. لكن ومع تجدد التوترات في مضيق هرمز، الآن أصبحت تلك المساحة أصغر وأضعف. كما أكد صندوق النقد أن على الدول تعزيز جهودها لتنويع إمدادات الطاقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجنب الصدمات، مشيرا إلى أنه عندما تبدأ الإمدادات في التعافي فإن عجز النفط لن يختفي إلا تدريجيا، كما أن أي توقف للإنتاج لفترة مطولة قد يؤدي إلى خسائر دائمة في القدرات الإنتاجية. هذا إذن طبعا تحذيرات صندوق النقد الدولي في تقرير صدر له مؤخرا. ماذا عن أسعار النفط مشاهدينا في هذه اللحظات؟ برنت يبقى عند $85، نايمكس الآن انخفض قليلا دون عتبة $80 للبرميل. نذكركم بأنه وصلت الأسعار إلى ذروتها مطلع الأسبوع لبرنت عند $87 للبرميل، وذلك فور إعلان ترامب في حينها الفرض تعريفات 20% أو رسوم عبور ب 20% عبر مضيق هرمز قبل أن يتراجع ليلة البارحة عن فرض تلك الرسوم. أما بالنسبة لأسعار الغاز، فكنا قد شهدنا ارتفاعات في الأيام القليلة الماضية، تحديدا في أسعار الغاز في أوروبا. كانت ارتفاعات أسعار الغاز في أوروبا أعلى من ارتفاع أسعار الغاز في بريطانيا، وذلك مع عودة الاضطرابات في مضيق هرمز، مما يؤثر على إمدادات شحنات الغاز المسال القطري المتجهة إلى السوق الأوروبية. مشاهدينا، في جديد نتائج الشركات السعودية، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة جرير للتسويق بأكثر من 19% إلى 235 مليون ريال، وجاءت النتائج أفضل بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغة 206 مليون ريال. وعزت جرير ارتفاع أرباح الربع الثاني إلى ندرة المنتجات المعروضة التي أدت إلى عدم اللجوء إلى التخفيضات الترويجية للأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما حسن من هوامش الربحية. كما سجلت الإيرادات الفصلية لجرير نموا ب 7% إلى 2,770 مليون ريال. وفي لقاء مع العربية بزنس، قال رئيس مجلس إدارة جرير للتسويق محمد العقيل إن استراتيجية الشركة في التحوط ساعدتها على مواجهة التحديات اللوجستية في الربع الثاني، حيث كان لديها مخزون يغطي الطلب الذي ارتفع خلال النصف الأول من هذا العام.
1: الخليط تحسن لأنه في عندنا نمو غير عادي في المدرسية والكتب، طبعا هذه ساعدتنا كمان مشترياتنا المبكرة وتحفز يعني تحفزنا بحيث نحن يعني وير هيجينج على انه يكون عندنا قبل رفع الاسعار سواء في الربع النهائي للسنه الماضيه او الربع الاول، فكانت هذه طبعا مفيده جدا. فتحنا كمان 6 معارض، منها واحد تقريبا في نهاية ديسمبر 29 وحاجة كذا، إلى حد ما 6 معارض هذه السنة، وطبعا هذا أعطانا حوالي ثلث الزيادة الموجودة في المبيعات. لكن إذا جينا الجزء اللي أثر تأثير كبير هو الشح العام في الأسواق وخاصة دول الخليج وصعوبة الاستيراد أو استحالته، فبالتالي مخزوننا قدر يغطي في الخليج وكان النمو عالي قريب من 29% في منطقة الخليج، واستمر كذلك في السعودية لأنه في شح، والكميات اللي انباعت الأعداد أقل من العام الماضي، ولكن السعر ارتفع خلال يمكن 8 أشهر الماضية حوالي 25 إلى 30% للآيفون للهواتف بسبب الشيب ونقصها واستخدامها تعرف في الـ AI، نفس الشيء صار في البي سي.
0: في ظل استمرار

0: المنافسة خاصة من منصات التجارة الإلكترونية ومتاجر الأومني تشانل متعددة القنوات، ما أبرز التغيرات التي تلاحظونها في سلوك المستهلك السعودي؟ وهل أصبح أكثر حساسية للأسعار أو أكثر اعتمادا على برامج التقسيط الباي ناو باي ليتر؟
1: خليتم من ذلك. يعني هو طبعا رقم واحد نوعية الخدمة، ويعني حنا حاولنا الآن معظم التسليم عندنا في ساعة وربع إذا خدتها كلها، لكن أكثر من 50% أو 60% الآن أقل من ساعة، فهذه طبعا خدمة مميزة فولفيلمنت، يعني سريعة وتوصيل سريع عليها. في تحسين كمان عندنا في الموقع، والحجم حقنا ما هو صغير الآن أصبح، لأنه نبيع أكثر من 3.5 بليون سنويا بس بالإي كوميرس هذا الحاله. وبدأنا كمان استخدام AI personalizing تفهم الزبون أكثر ومعلومات أكثر عندنا عن الزبائن، طبعا هذا ساعدنا كثيرا.
0: بس دعنا نتحدث عن الجروس مارجن أو هوامش الربح الإجمالي أستاذ محمد، يعني أعطينا رقم الربع الثاني وكيف ترى تطور هذا الرقم خلال السنتين القادمتين في ظل المنافسة التي تشتد في قطاع التجزئة، أو أيضا مسألة الباي ناو باي ليتر، لأنه إذا ازدادت هذه أيضا تضغط على هوامشكم، صحيح؟
1: هذا صحيح. وطبعا الآن السنة هذه يبدو أنها تعدت في الثلاثينات الآن وبنمو سريع، أنه معظم بيعنا أكثر من 35% باي ناو باي ليتر، وبالتالي يعني وهذه مكلفة بالنسبة لنا ولكن يضغط على المارجن.
0: لنقم الآن مشاهدينا بتحديث لتداولات سوق الأسهم السعودية في هذه اللحظات. إذن المؤشر على بعض التراجع في جلسة اليوم، وما زلنا دون 10,800 نقطة التي فقدناها خلال تداولات هذا الأسبوع. قيمة التداول مشاهدينا عند 3.25 مليار ريال. ماذا عن الأسهم الأكثر نشاطا اليوم؟ الملفت حركة سهم الأهلي حقيقة بالأسهم الأكثر نشاطا، لاحظوا هو الثاني الأسهم الأكثر نشاطا 160 مليون ريال بعد الراجحي، لكن ارتفاع عليه ب1.25 نقطة المئوية، وذلك بعد تراجع سهم الأهلي لمدة 6 جلسات متتالية، اليوم يرتفع ب1.25 نقطة المئوية لربما بعض من اقتنص الفرصة بعد هذه التراجعات القوية اللي أطاحت بالسهم من مستويات ما فوق 39 ريال ليسجل هذه الارتفاعات. البحر الأحمر بعد مكاسب قوية سجلناها يوم أمس، وأيضا مستويات تداولات مرتفعة نسبيا على السهم، اليوم على استقرار لكن لا يزال عليه نشاط. بترو رابغ نتحدث عن تراجع اليوم ب3%. لا ننسى بترو رابغ كانت تتداول عند قرابة 7 ريال قبل الحرب، وصلت إلى ما فوق 16 ريال، ومن ثم تراجعت إلى حوالي 12 ريال في آخر تقريبا أسبوعين أو ثلاثة، ارتدينا لما فوق 14 ريال بعد عملية جلي أرباح. إذن اليوم على بترو رابغ الأسهم الأكثر ارتفاعا، ها هي العقارية على رأس القائمة اليوم. بي اس اف ايضا الفرنسي على ارتفاع جيد، هو والاهلي اذا باكثر من 2%. في المقابل الاسهم الاكثر انخفاضا الابحاث والاعلام، تراجعات حاده ب6%. انتاج في الفتره الاخيره شهدنا عليها تقلبات سعريه حاده، واليوم انتاج متراجعه ب6%. نتابع في فقرة سهم اليوم مشاهدينا سهم شركة الكيميائية الذي يسجل ارتفاعات يعوض فيها خسائر يوم أمس التي فاقت 2%، حيث وصل السهم اليوم إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة إلى 8.56 ريال، وهي أكبر وتيرة ارتفاع يومية في 6 أسابيع، وبلغت قيمة التداول حوالي 70 مليون ريال على السهم. أما بالنسبة لأداء السهم خلال الجلسات الخمس الأخيرة فهو مرتفع بأكثر من 2%، أما أداؤه على مدار 30 يوم فهو متراجع ب1.25 النقطة المئوية، وأداؤه منذ بداية السنة ارتفاع ب31%، أما على مدار 52 أسبوع فهو مرتفع ب13%. وهذا أفضل طبعا من أداء تاسي خلال نفس الفترة المتراجع ب3.5%.

0: يبلغ السعر إلى القيمة الدفترية للكيميائية حوالي 2.9 مرة، في حين أن مكرر الربحية عن أرباح الاثني عشر شهرا الماضية يقف عند قرابة 21 مرة ونصف المرة. أما عائد التوزيعات النقدية فهو أقل من 1.25%. من هم كبار المساهمين في الشركة؟ سعيد عبد الرحمن سعد اليمني يمتلك حوالي 11.5%. للمزيد حول تداولات السوق السعودية ينضم إلينا مباشرة من الرياض الأستاذ محمد العمران خبير الأسواق المالية. أستاذ محمد حياك الله، شكرا لانضمامك إلينا. السوق كانت مؤشر تاسي منذ بداية شهر يوليو يتحرك بنطاق عرضي فوق مستويات 10800، هذا الأسبوع كسرناها نزولا نحو 10700 بالرغم من بداية موسم إفصاحات نتائج الربع الثاني. هل تعتقد بأنه يعني يبقى المسار على المدى القصير سلبي، وهل يمكن لنتائج الربع الثاني أن تغير من هذا المسار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو في الحقيقة لنا 4 أسابيع متتالية تقريبا من مسار هابط. كنا قبل 4 أسابيع فوق مستوى 11100 نقطة، اليوم حنا تقريبا بحدود 10700 نقطة، خسرنا حوالي 400 نقطة خلال هالمدة هذه. مسار هابط بالتأكيد، العامل الرئيسي اللي ضغط على المؤشر بالتأكيد التوترات السياسية في المنطقة اللي ضغطت على أسعار الأسهم وما زالت إلى الآن يعني تشكل يعني الخطر الأكبر على ضغوط المستويات السعرية اللي حنا فيها الآن. ما في شك أننا ضمن الآن بدأنا طبعا موسم إعلانات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثاني من عام 2026، وتقريبا 4 أو 5 شركات أعلنت حتى الآن وبالمجمل نتائج أفضل من التوقعات وتعطي تفاؤل. لكن من واقع يعني تجربة أعتقد أن المؤشر يعني حيتجاهل هذه النتائج إن كانت إيجابا أو سلبا، لأن ما زال موضوع التوترات السياسية هو الهام الأكبر اللي يضغط على السوق حاليا ويسبب تذبذبات حادة صعودا وهبوطا، وبالتالي هو المسبب الآن الأكبر للمسار الهابط اللي تكلمنا عنه قبل شوي في على مدى 4 أسابيع في الهبوط وخسارتنا تقريبا 400 نقطة. احنا الآن تقريبا عند مستويات دعم، يعني نأمل أن يكون فعلا السوق يأسس قاعدة سعرية عند هذه المستويات اللي تقريبا اختبرها اليوم عند 10700، وبالتالي يعني نعول كثير في الحقيقة على أن ممكن السوق يثبت عند هذه المستويات قياسا على وضع التوترات السياسية، وإن شاء الله نشوف يعني انفراجة لهذه الأزمة السياسية تعطي نوع من التفاؤل و تشجع على أخذ المخاطر في الأسهم خلال المرحلة.
0: أستاذ محمد، يعني تراجع المؤشر أيضا لمستويات 10700، هذا بالرغم من بقاء سهم أرامكو ثابت بل يعني يسجل بعض الارتفاعات مؤخرا، كنا نقترب يعني من مستويات 28 ريال خلال جلسة البارحة. يبدو بأنه الأسهم المصرفية تضغط أيضا بقوة على المؤشر، يعني إذا ما استثنينا أرامكو المؤشر قد يكون عند مستويات أدنى، بالتالي ما السبب تحديدا في هذا الضغط على الأسهم المصرفية؟ يعني اليوم بنك الأهلي كان لمدة 6 جلسات متتالية على تراجع قبل أن يشهد اليوم بعض الارتفاعات.
1: يعني ما في شك أول شيء أن سهم أرامكو صار يلعب دور توازن يعني في ظل المعطيات الحالية. أهم المعطيات هي أن مع زيادة التوترات السياسية نشوف أسعار النفط ترتفع، وهذا بدوره طبعا يعطي دفعة لعمليات شراء لسهم أرامكو في الوقت اللي بقية القطاعات في السوق تكون في الاتجاه السلبي، يعني في ظل يعني أن التوترات السياسية تؤثر سلبا بشكل عام. التوازن هذا كان مهم جدا، وأعتقد أنه من أهم مزايا إدراج سهم أرامكو في السنوات القليلة الماضية هو التوازن اللي لاحظناه الآن. طبعا بالنسبة للضغط على أسهم القطاع البنكي بلا شك يعني أن إغلاق مضيق هرمز ويعني هذا بدوره طبعا حيأثر سلبا على حركة تجارة الاستيراد والتصدير من موانئ شرق المملكة، و بالتالي يؤثر على الشركات المدرجة أو الغير مدرجة اللي تعتمد بشكل كبير على التصدير والاستيراد من موانئ شرق المملكة. المشكلة أن البنوك لديها تعرض كبير من خلال القروض اللي منحتها لهذه الشركات، على سبيل المثال شركات البتروكيماوية، شركات المعادن.

0: الطواقم وغيرها، وهذا بدوره طبعا يضغط على البنوك بحكم انها يعني في حال يعني تفاقم هذه الأزمة لا قدر الله ممكن يؤثر سلبا على مخصصات البنوك وبالتالي يؤثر على ربحيتها. بلا شك يعني الوضع إلى الآن في ضبابية، في عدم تيقن، وهذا بدوره طبعا يرفع من يعني البريميوم أو يعني المخاطرة اللي موجودة في السوق إجمالا، وبالتالي يضغط على الأسعار إلى أن تتضح الرؤية، وبالتالي يخلق بيئة مستقرة تساعد على أخذ المخاطر والعودة مجددا. في ظل عدم وجود هذا الاستقرار بالتأكيد يعني هذا ليس بيئة تشجع على أخذ المخاطر والاستثمار في الأسهم، وبالتالي يعني الضبابية هذه وحالة عدم التيقن لها ثمن من خلال الضغط على أسعار الأسهم إن كان في القطاع البنكي أو غيرها من القطاعات.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد العمران خبير الأسواق المالية، أهلا وسهلا بك. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير نتابع بعده في جرس الإغلاق. لوسيد تنفي تقارير التحول إلى شركة خاصة أو التقدم بطلب للحماية من الإفلاس.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى جرس الإغلاق. في جديد البيانات الاقتصادية لأكبر اقتصادات آسيا وثاني أكبر عالميا، سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو فصلي منذ الربع الأخير من عام 2022، مع استمرار ضعف الاستثمار وتباطؤ الطلب المحلي، ما عزز التوقعات بإطلاق حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي الحكومي. حيث أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين ب 4.3% في الربع الثاني دون توقعات الأسواق البالغة 4.5%، وذلك بعد تسجيل نمو في الربع الأول بلغ 5%، ليأتي أيضا دون مستهدف الحكومة السنوي البالغ بين 4.5% إلى 5%. أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أمام الكونغرس بأن المركزي لن يتهاون مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، متعهدا باستعادة استقرار الأسعار وجعل موجة التضخم التي استمرت خلال السنوات الخمس الماضية جزءا من الماضي. وجاءت تصريحاته رغم تباطؤ التضخم الشهر الماضي، إلا أن وورش شدد على أن بيانات شهر واحد لا تكفي لإعلان انتهاء معركة ضد التضخم، وأوضح أن سوق العمل لا تزال متوازنة إلى حد كبير، مؤكدا بأنه سيتخذ قرارات السياسات النقدية استنادا إلى البيانات الاقتصادية، وحتى في حال تعرضه لضغوط أو انتقادات من الرئيس دونالد ترامب. تأتي تصريحات كيفن وورش أمام الكونغرس بعدما أظهرت البيانات الاقتصادية في

0: الولايات المتحدة بأن معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي سجل أكبر انخفاض له في 6 سنوات ليصل إلى 3.5%، وهو أقل من متوسط التوقعات البالغة 3.8%، وذلك بسبب انخفاض مؤشر الطاقة ب 5.7%، وهو أكبر تراجع منذ إبريل من عام 2020. يأتي ذلك بعد أن سجل شهر مايو مستويات التضخم قراءة بلغت 4.2%، وهو ما كان أكبر ارتفاع سنوي منذ إبريل من عام 2023. إذن تقلب في مستويات التضخم في إبريل وفي مقارنة بالقراءة الأخيرة لشهر يونيو التي صدرت ليلة البارحة. العقود الآجلة الأمريكية تشير إلى ارتفاع، بطبيعة الحال تراجع مستويات التضخم في يونيو خفضت من احتمالية قيام الفدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكن لا زال هناك توقعات قوية بأنه احتمالية رفع الفائدة من قبل الفيدرالي بشهر ديسمبر نهاية السنة لا تزال قائمة. للمزيد إذن مشاهدينا حول جديد الأسواق العالمية تنضم إلي مباشرة من لندن زميلتي كارينا كامل. أهلا بك كارينا. طبعا نتابع هذا الحشد الكبير من النتائج الشركات في الولايات المتحدة، لربما بعد النتائج المصرفية العديدة التي صدرت البارحة، اليوم الجديد من مورغان ستانلي وأيضا بلاك روك، فما جاء في أبرز تلك البيانات؟
1: نتائج في غاية الأهمية، خاصة في ظل تقارير إيجابية سمعناها من بعض البنوك مثل مورغان ستانلي الذي توقع نمو الإيرادات بنسبة 10% كمتوسط لشركات المدرجة في الأس بي 1500، فمؤشر واسع النطاق. وطبعا الكل يعرف أن الداعم الأساسي للبورصة الأمريكية على مدار السنة الماضية كان إيرادات الشركات، فكل التركيز فعليا على ما نسمع منه من كوربريت أمريكا. اليوم مورغان ستانلي أعطتنا أرقام كانت إيجابية، أرباحها في الربع الثاني زادت إلى 5 مليارات و530 مليون دولار، هذا كان أفضل من متوسط توقعات المحللين. ما دعم مورغان ستانلي كان نشاط عمليات الدمج والاستحواذ، وطبعا هي كانت من الاندررايترز الرئيسيين لادراج سبيس اكس. العديد من البنوك جي بي مورغان وجولدمان ساكس كانت من بينها، ولكن مورغان ستانلي كانت الليد اندررايتر لهذا الاي بي او، فبالتالي هذا ايضا جلب ايرادات قويه لوحده الدمج والعمليات. وفي نفس الوقت ايضا اطلاق ابل لاسهم جديده الكاباكس الذي قامت به ايضا كانت يعني معنيه فيه شركه مورغان ستانلي، فبالتالي هذا ايضا جلب ايرادات لدرجه انه إيرادات وحدة الصرف الاستثمارية بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي. وسنتابع السهم طبعا في البداية في الولايات المتحدة. بلاك روك أيضا ملفت، السهم اليوم يرتفع في التداولات الأولية، طبعا شركة إدارة الأصول، الأصول تحت الإدارة وصلت إلى مستوى قياسي، وهنا يجب أن نستعد لأرقام قياسية. أنا أتحدث هنا عن 15 تريليون دولار، 15.3 تريليون دولار قيمة الأصول تحت إدارة شركة بلاك روك، بزيادة قوية عن السنة الماضية وعن الفصل الأول. الكلاينت كاش يعني تدفق الاستثمارات من العملاء زيادة كبيرة جدا، 190 مليار دولار تدفقات الكاش من العملاء لدى الشركة، أعلى بكثير من السنة الماضية وأعلى من الربع الأول. يعني معنى ذلك أن المستثمرون زودوا من استثماراتهم في الـ ETFs والأدوات المختلفة التي توفرها شركة بلاك روك. الـ EPS بلغت 13.91 دولار للسهم الواحد. أخيرا جونسون أند جونسون في المقابل، السهم يتراجع. لماذا؟ شركة الأدوية رغم أنه إيراداتها إجماليا جاءت أفضل مما كان متوقع، كان في طلب قوي على الأدوية، ولكن نقطة الضعف كانت الأجهزة الطبية التي تصنعها، كان في تراجع للطلب بعد التجارب المخيبة على بعض الأجهزة الجديدة ضربت الشركة، والسهم يتفاعل سلبا. أخيرا ناصر، كل التركيز طبعا على أرقام الـ PPI أسعار المنتجين اليوم بعد أرقام إيجابية حول التضخم أمس. من المتوقع أن يتراجع معدل أسعار المنتجين من 6.5% إلى 6.2%، وطبعا نضيف إلى ذلك اليوم الثاني من شهادة كيفن وورث في الساعة 2 ظهرا بتوقيت غرينتش. كل هذا إضافة إلى تصريحات من بعض أعضاء الفيدرالي الآخرين، ليسا كوك، جون ويليامز، وأيضا تقرير البيج بوك من الفيدرالي الليلة.
0: شكرا لك كارينا من لندن. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده موجز لأبرز الأخبار السياسية. ابقوا معنا.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة. التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.

0: كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
2: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
1: إلى الرياضة
3: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار أربع.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار. نبدأ العناوين بالأخبار العاجلة التي وردت الآن. القيادة المركزية الأمريكية تقول أكملنا جولة جديدة من الضربات على إيران استمرت 90 دقيقة. الجيش الأمريكي أيضا في خبر عاجل الآن يقول استهدفنا أنظمة دفاع ومنصات صواريخ بالجزيرة جزيرة طنب الكبرى. الجيش الأمريكي أيضا يقول في الأخبار التي وردت الآن ضربات اليوم أدت لإضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن. في عناوين الأخبار أيضا الكويت والبحرين والأردن تعلن اعتراضها صواريخ ومسيرات إيرانية صباح اليوم. مفاوضات لبنانية إسرائيلية تبحث الانسحاب من منطقتين نموذجتين إحداها محتلة والثانية على تخومها. و10 ملايين دولار اتفاقية بين السعودية واليمن لدعم احتياجات الغذاء في محافظتي المهرة وحضرموت باليمن. بعد لقائه وزير الحرب الأمريكي الزيدي يوجه بتحديد ملامح الشراكة الأمنية مع واشنطن ضمن السيادة العراقية. نتابع أيضا مجموعة السبع تحذر من ارتكاب فظائع في الأبيض السودانية وتحث مجلس الأمن على توسيع حظر الأسلحة من دارفور لكامل السودان. في الاقتصاد التضخم في السعودية يستقر عند 1.8% في يونيو على أساس سنوي. وصندوق النقد يؤكد أن أسواق الطاقة هشة أمام أي تصعيد جديد في المنطقة ويدعو لتنويع الإمدادات. العنوان الأبرز رياضيا مستمعين، إسبانيا تحكم قبضتها على فرنسا لتبلغ نهائي كأس العالم حيث ستلتقي إسبانيا بالفائز من مباراتي إنجلترا والأرجنتين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: برئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مشاهدة.

مجرد 90 دقيقة في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.

0: 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملاعب في المونديال. معي أنا فيصل جفن على العربية FM وعلى منصة شاهد. شركائي في حلقة اليوم عبد الله الحنيان من الرياض، ومن أعتقد أتلانتا. قلتوا لي أتلانتا صحيح؟ ومن أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية نزار الأكحل الزميل العزيز. عبد الله مساك الله بالخير.
1: يا هلا، مساء النور، سعيد بالتواجد معك والتواجد مع زميلنا نزار.
0: الأستاذ نزار الأكحل مساك الله بالخير. صبحك الله بالخير. أنا آسف
2: محمد، صباح الخير هنا من أتلانتا ثامنة صباحا. تحية لك وتحية لك في المتابعين ولضيفنا الزميل العزيز.
0: أنا سهرك كثير، معلش عذرنا.
2: ما في مشكلة، كل أيام متعدي. انتظرنا المونديال طويلا، لكن الأيام الآن تقترب، اقتربنا من النهاية تقريبا.
0: أنت واحد من اللي غطوا النهائيات كثيرة، وش تصنيفك لهذا النهائي لهذا المونديال؟
2: تقريبا هذا سادس مونديال بالنسبة لي.
0: كيف تصنفه؟
2: ربما من ناحية التعب والجهد وبعد المسافات هو متعب جدا، لكن من ناحية جمالية الكرة أو حتى ممكن نقول الثاني أو الثالث بالنسبة لي أجمل مونديال شاهدته. جنوب أفريقيا كان رائع، مونديال قطر من ناحية التنظيمية كان أفضل من هون نوعا ما، وهذا الثالث.
0: إن شاء الله تستمر هذه الجمالية حتى نهاية المباريات المتبقية. باقي مباراتان، ثلاث مباريات، ثالث ورابع، هذه الناس سبحان الله مشيلتها من القاموس من عندها. بل صحيح، هناك مطالبات بأن تلغى، يعني في بطولات كثيرة طالبوا بأنهم يعني ما لها أي قيمة، يتمنون أنها تلغى. ففعليا باقي مباراتان منتظرة. مباراة اليوم بعد أن لعبت بالأمس، مباراة إسبانيا وفرنسا منتظر اليوم من إنجلترا والأرجنتين. أمس استطاعت إسبانيا أن تخفي فرنسا في أرض الملعب وألا نجد لهم أي تواجد، انتهت مباراتهم بهدفين دون مقابل، وكانت أيضا قابلة للزيادة. ويبدو أن مدرب فرنسا في المؤتمر الصحفي لما قال أنه هو يرشح كتيبة الأسبان كان صادقا في ذلك. عبد الله،
1: صراحة أمس كان درس كروي، درس الكرة الجماعية وتفوقها على العناصر. احنا شاهدنا منتخبين، منتخب يلعب كرة جماعية منظمة كترة واحدة لا يعتمد على اللاعب الواحد، وشاهدنا فريق مدجج بالنجوم. كان صراحة مفاجئ الظهور اللي كانوا عليه أمس المنتخب الفرنسي. ما كانوا فريق ند، وما كان فريق مرشح للبطولة. كان مشكلة ذهنية كبيرة واجه المنتخب الفرنسي، متشتت طوال المباراة، بدليل الفرص السهلة اللي أتيحت أعتقد بعد تقدم الحارس. كان اللاعب مرتبك، أيضا فيه كثير من الحالات الدفاعية.
0: هل هو تشتت فرنسي ولا أسباني أجبروهم أنهم يكونوا بهذه الحالة؟
1: الصراحة الكرة الجماعية اللي قدمها والانضباط اللي قدم المنتخب الإسباني أحرج الفرنسيين كثير. أنا ما أتكلم عن تفوق الإسباني فقط، تفوق الإسباني واضح، وهذا درس مثل ما قلت في البداية، درس للكرة الجماعية وكيفية أنه تحقق أقوى النتائج وتحرج جميع المنافسين. لكن أمس كانت الحالة الذهنية للمنتخب الفرنسي والحالة الفنية في أسوأ أحوالها. يعني ما كان المنتخب الفرنسي يظهر بهذا الشكل لو عيدت المباراة. وضع المنتخب الفرنسي ذهنيا أفضل من هذه المباراة، لأنه كان متشتت بدليل الأخطاء الفردية اللي من صارت من نجوم كبار، نجوم يعني كانوا من نجوم المونديال، كان فيه أخطاء في في في التمرير، في أخطاء في في في في التنظيم الدفاعي، خطأ الفردي حق ركلة الجزاء. لوكاستين ظهر كأن لاعب مبتدئ في بداية المباراة، ما كان في ضغط كبير. أيضا الفرص اللي تضيع كان محاولات فردية فقط من مبابي في الجانب الهجومي، وما كان يكفي هذا الشيء. هذا الدرس أنه المدربين والعمل الفني الكبير للمدربين نتائجه في الملعب. خلاص زمان أنه اللاعب النجم ممكن يقود منتخب بلاده لوحده بدون هوية فنية وبدون انضباط تكتيكي قوي.

0: ولا الزمن هذا الآن في كرة ممكن أنه الفريق الجماعي بأسماء متوسطة بجودة فنية عالية ممكن
1: صحيح.
0: يحقق كل الأرقام. إحنا
1: صناعة
0: أبدا
1: صناعة
0: تحس
1: صناعة
0: تحس
1: تكتيك،
0: الفريق
1: صناعة منتخب، صناعة
0: صحيح.
1: أداء.
0: نشوف حتى فعلا يعني شدني كلام أمس المعلق عن موضوع أنه عدد لاعبين إسبانيا كأنه 16 لاعب. هو فعليا وانت تشوف المباراة تشعر أنه المنتخب الإسباني أكثر لاعبين، لأنه كل منطقة في الملعب تحصل فيها لاعبين،
1: صحيح.
0: ثلاثة أربعة لاعبين قريبين من بعض في الكرة، قريبين من الهجمة سواء في الحالة الدفاعية أو الهجومية. فأمس صراحة متعة كروية وكانت متوقعة، لأنه من أقوى المنتخبات المرشحة على البطولة تواجهه. تنتظرنا أيضا اليوم مباراة كبيرة، فعلا مونديال فنيا وجماهيريا أوفى بوعوده. واتفق مع أستاذ النزار أنه عن موضوع فقط التنقلات في أمريكا عانينا منها كثير. أنا تابعت الجزء الأول من المونديال، كانت مباراة كلها دون استثناء ممتعة، لدرجة أنه كنا في حديث مع الزملاء عن موضوع الحضور الجماهيري لمباراة منتخبنا مع الرأس الأخضر. قلنا لو الملعب امتلأ معناته البطولة هذه ما في زيها جماهيريا، لأنه الحضور السعودي كان قليل. يعني ما شفنا جماهير سعودية كثير طلعت لأمريكا خلف المنتخب بحكم موضوع التأشيرات وموضوع المسافة البعيدة. أيضا جماهيرية الرأس الأخضر ما هي بالجماهيرية الكبيرة في في في أمريكا، فموضوع أن الملعب يمتلأ بالكامل في مباراة تعتبر يعني مباراة دور المجموعات تمهيدية للجميع. قال مباراة دور المجموعات لا حد يحرص يتابعها، ترى راح تكون بطولة بعد 48 منتخب، راح تكون بطولة ضعيفة فنيا. ما كانت ضعيفة فنيا أبدا ولا جماهيريا، وإحنا منصفين. صحيح الموضوع التنظيم فيه شوية تعقيد في موضوع التنقلات وتنوع أو تباعد بين المباريات، لكن فنيا أوفت بعودها.
1: طيب أستاذ نزار، أرسن فينجر لما سئل في أعتقد من وقت طويل من ترشح لهذه البطولة، قال فرنسا ما عدا أن تقابل أسبانيا، الخطر على فرنسا من أسبانيا. وقراءته أصابت بالأمس وانتقادات لاذعة على مدرب فرنسا بعد مباراة الأمس.
2: نعم بالفعل أرسن فينجر لخص هذه المباراة بهذا الكلام، وأيضا تأكيد لكلامه ما قاله ديلافونتي مدرب إسبانيا بعد المباراة عندما طلب منه وصف هذه المباراة. قال كانت مباراة بين أفضل لاعبين في العالم واجهوا أفضل فريق في العالم. فمن الناحية يعني الفردية المنتخب الفرنسي إلى حد الآن رغم خروجه كان يتميز، ويعني يوجد فيه أفضل لاعبين في العالم بشهادة الجميع، قدم أكثر من رائع. هو البارحة صراحة قبل المباراة لا أحد كان يتوقع ما سيحدث بعد ما شاهدنا تلك البداية القوية للمنتخب الإسباني. تغيرت المفاهيم، نعرف بقوة إسبانيا، نعرف بأنها فازت على فرنسا في اليورو وأيضا في دوري المؤتمر الأوروبي، لكن ما حدث كان شبه مفاجأة. منتخب فرنسي عاجز جدا، شاهدنا سيطرة كاملة بالنسبة للمنتخب الفرنسي، وهذا دليل على أن قوة المجموعة اللحمة عندما يكون لديك فريق متكامل في كامل الصفوف فبالتالي لا تفيد يعني الفرديات. هناك أيضا أحد الصحفيين العالميين الكبار في فرنسا رايولو تحدث عن هذا الإشكال الذي وقع فيه المنتخب الفرنسي وخاصة عن أوليزي. قال كنا نعتقد بأن أوليزي سوف يجلس على الطاولة في تاريخ كرة القدم الفرنسية في نفس الطاولة مع زيدان وبلاتيني، لكن قال حتى بعد مباراة أمس لن يدخل حتى المطبخ. يعني بالتالي هذا الإشكال الذي وقع فيه المنتخب الفرنسي، مجموعة من اللاعبين لم يقدموا المردود المنوط منهم، شاهدنا تشتت، شاهدنا يعني أخطاء كثيرة في هذه المباراة، وبالتالي المنتخب الإسباني عرف كيف يستغل ذلك. قوة المنتخب الإسباني في وسط ميدانه، بيدري بالأمس، رودري عفوا، كان ذلك النجم الذي شاهدناه متألقا سابقا، يعني حتى بيدري بعدما دخل في آخر مباراة كان متألقا. منتخب فرنسي ربما ما يلام على ديشان أنه كان يفترض عليه، وهذا قاله مبابي بعد المباراة، قال كان يفترض علينا أن نعزز وسط الميدان. كنا نعرف أن هذه المباراة هي معركة وسط ميدان، لا يمكن أن نواجه وسط ميدان إسبانيا القوي بلاعبي ارتكاز، يعني نتحدث عن تشواميني ورابيو. كان يفترض أن يكون معهم مانو كوني في وسط الميدان، فبالتالي عندما تلعب هذه المباراة بثلاثة مهاجمين ووراءهم أوليزي، فبالتالي منتخب فرنسا خسر معركة وسط الميدان وسمح لإسبانيا بالسيطرة على هذه المباراة.
1: ما تعتقد أن التصريح اللي في المؤتمر الصحفي اللي

0: ديشامب قبلها ب 24 ساعة حينما رشح الأسبان بالفوز، لا دور هل هو مثلا أثر على اللاعبين الفرنسيين؟
1: أعتقد كان ذلك من باب الحرب النفسية بين
0: شيء قديم يعني، هذه السياسة قديمة ما تلعب في 2026.
1: لكن صراحة الجميع في فرنسا وحتى الأعلام هنا محمد في أمريكا، الأعلام الأمريكي، الأعلام الذي يغطي، كان صراحة يضع فرنسا بنسبة تأهل أكبر بكثير من منتخب إسبانيا، ممكن 60% 40%. أعتقد دي ديشو كانت هناك حرب كلامية بين الفريقين قبل المباراة، دي لا فوينتي أيضا تحدث قبل المباراة وكان هناك نوع من الثقة المبالغ فيها. شاهد تصريحات لامين يامال، لامين يامال قال لا نخشى أي منتخب. في الجانب المقابل كان هناك نوع من الالتزام بالنسبة لفرنسا في التعليقات. فقط أعتقد بأن دي ديشو عندما تكلم في البداية كان يريد إبعاد الضغط على لاعبيه عندما قال أن منتخب إسبانيا هو المرشح. لا، على أعتقد في قرارة نفسه لم يكن يعتقد بأن إسبانيا ستكون بتلك القوة في هذه المباراة، لكن الجماعية هي التي فازت. محمد،
0: هو نجح في إبعاد فرنسا ولكن لم ينجح في إبعاد الضغط عن فرنسا. طيب، لامين يامال عبر مسيرته الكروية بعمر 16 عام عبد الله حقق بطولة اليورو وأصبح بطل أوروبا، بعمر 19 عام وصل إلى نهاية المونديال. هل نقدر نوظف هذه المعلومة على لاعبة العرب واللاعبين تحديدا السعوديين بأنه الموهبة لا تنتظر عمر محدد، متى ما شعرت أنه لديك موهبة حتى لو كانت بعمر أقل استغلها؟
2: صحيح، المشكلة عندنا احنا في تعريف
0: السعودية
2: الموهبة
0: ما فيها تحت
2: لا احنا المواهب عندنا من 23 وطالع. احنا اللاعب الموهوب، اللاعب الشاب، اللاعب نقول بداياته،
0: احنا نقول الثقة تعطى للي عمر 23. صحيح، لكن المواهب تبدأ من الصغر،
2: تبدأ، لكن صناعة اللاعبين عندنا متأخرين فيها كثير. صناعة اللاعبين احنا نتكلم عن نجوم كبار لهم مسيرة قوية، يعني سالم الدوسري بدأ متأخر، يعني بدأ بعمر 23 اعتقد او قريب من هذا هذا العمر
0: اول مباراة له كانت.
2: فيكون هذا موضوع محرج، لانه تكلم عن المفروض انه العمر هذا يكون اللاعب في نفس في مرحلة متقدمة من النضج وعنده تجربة كروية كبيرة. القصور في صناعة اللاعبين عندنا واضح، ولذلك احنا دائما نشد على موضوع انه ونشدد ونجدد أهمية انه موضوع الأكاديميات وصناعة لاعبين بعقليات مختلفة ايضا، حتى في التعامل مع النجومية. احنا نتكلم عن لاعبين كثير كانت بوادر النجومية واضحة عندهم، سرعان ما يختفون، سرعان ما مع اول تجربة احترافية كبيرة مع تسليط الأضواء. احنا نتكلم عن صناعة اللاعب بعقليته، عقلية اللاعب المحترف، وليس موضوع الأساسيات كرة القدم، لأنها لوحدها لا تكفي. احنا شفنا أمس نموذج أنه لاعبين صغار لكن بثقة عالية، بمستوى فني، بثبات ذهني، تكلم عن تواجد قوي. مثل هذه المباريات، مثل المونديالات، كأس العالم، مثل المنافسات الكروية الكبرى، هي اللي تخلد في التاريخ، هي اللي نشوف اللاعبين لما يخسرون نجوم بقيمة كريستيانو رونالدو، بقيمة مبابي، بقيمة، نشوف كيف الحزن على وجهه. هو حقق المجد من كل أطرافه، تكلم عن حقق مجد النجومية بكل ما تعنيه الكلمة، ومع ذلك خسارة منتخب بلاده في مونديال تؤلمه كثير. خسارته أو عدم ظهوره بمستواه الفني اللي هو يرى، أو المكان اللي يرى نفسه فيها كنجومية، تؤلمه كثير. مع أنه لو لاعب بعقلية أقل، عقلية كروية احترافية أقل، ممكن يقول أنا جمعت كل شيء، اللوم على زملائي الغير نجوم. نقول يجب أن تؤخذ النماذج هذه، مثل يمين يامال، مثل مبابي، مثل كريستيانو، تؤخذ كنماذج لأي لاعب ينشد الاحترافية الكاملة، ينشد النجومية كاملة، وليست أضواء مؤقتة تختفي مع مرور الوقت، سنة سنتين، حتى وانت شاب ممكن تكون مجرد لاعب مر من هنا.
0: بدل ما يشتغل سنة يشتغل 10 سنوات أمامية. صحيح، لامين يامال أيضا انتصر ضد أمبابي في جميع البطولات التي واجهها نزار. لامين انتصر عليه في اليورو، في المونديال، في الأمم الأوروبية، في الليغا، في السوبر، وفي الكاس.
1: صحيح، وهو الآن شبه عقدة لامين يامال بالنسبة لي مبابي والمنتخب الفرنسي. حتى ربما قبل المباراة مثل ما ذكرت لك، عندما تحدث وقال بأننا لا نخشى أي لاعب، وحتى هناك الإعلام الفرنسي قال بأن هذا اللاعب مغرور، لكن تبين في آخر الأمر أن مبابي أصبحت لديه يعني ثقة كبيرة في نفسه، ثقة كبيرة في أداء المنتخب الإسباني، يعرف المستوى الذي بلغه المنتخب الإسباني.

0: ورغم ذلك هو ما زال شابا صغيرا. عند بالعودة إلى سؤالك سابق، هذا مسألة أعتقد مسألة ثقة بالنسبة لهذه المجتمعات ومجتمعاتنا العربية. عندما يعطى اللاعب في سن 17 سنة، شاهدنا ذلك أيضا في مبابي في مونديال روسيا 2018، وشاهدناه أيضا قبل ذلك مع لامين يامال، فهي مسألة ثقة. نحن شعوبنا يعني نوعا ما تكون صعبة لكي تعطي الثقة في شاب صغير، نقول من هذا ليأتي ليأخذ مكان أساسي، مكان أحد النجوم في الفريق. فبالتالي أعتقد الأمر هو مسألة عقلية بالنسبة لنا. للأسف ما زال لدينا الكثير من الوقت لكي نعطي الفرصة لشباب صغار لكي يبرزوا، فبالتالي هذا ما سمح للامين يامال بأن يسيطر الآن على الساحة الأوروبية، رغم أنه مستواه أبو محمد لم يبلغ ذلك المستوى الذي شاهدناه في اليورو إلى حد الآن. بالأمس حتى التنقيط بالنسبة للمباراة لم يكن من اللاعبين الذين تحصلوا على تنقيط جيد، باستثناء المخالفة التي وقعت عليه من لوكاديني والخطأ أيضا على المدافع الفرنسي. أعتقد بأن لامين يامال لم يقدم أداء أن يرتقي إلى ذلك اللاعب الذي قد يحمل لقب البطولة للمنتخب الإسباني. هو منتخب إسباني أداء جماعي، منتخب إسباني وسط ميدان قوي، منتخب إسباني أوناي سيمون شاهدناه كم أنقذ من فرصة هدف أمام المنتخب الفرنسي. فأعتقد لامين يامال ما زال لديه الكثير ليقدمه، ربما يتحرر أكثر مع الآن مع المباراة النهائية، قد يقابل يعني ميسي، تكون هناك وداعية بين النجم السابق والنجم القادم الذي سيسيطر على الساحة بعد سنوات. لكن لامين يامال مثل ما ذكرتم الآن أعتقد عليه أن يعمل أكثر، أن يبتعد عن الشو الذي نشاهده في السوشيال ميديا عن حياته الخاصة بالخصوص،
1: ويكون قد يكتب تاريخ في حال أنه قابل الأرجنتين واستطاع الفوز عليها، أنه يكون في كأس العالم 26 أخرج رونالدو وأخرج ميسي، هذا تاريخ بحد ذاته. بخصوص صغار العمر بالنسبة للاعبين، طرأ في بالي مايكل أوين لما شارك مع منتخب إنجلترا،
0: صحيح
1: أعتقد قريب من العمر اللي نتكلم عنه اليوم بال 17-18، ومع ذلك قدم بطولات أو مستويات كبرى مع منتخب إنجلترا. فهي متى ما كانت الموهبة جاهزة المفروض أنه ما نشوف العمر، على طول نمنحهم الثقة كاملة. طيب مبابي أمس أمام إسبانيا أرقام مخيبة للأمال، الأهداف طبعا والأسيست وصناعة الفرص كلها زيرو، 14 مرة فقد الكرة فيها، وخسر 6 مرات مراوغة، 1 ناجحة، وخسر 6، التسديد على المرمى زيرو، كسب صراع بدني 2 من 11، وتقييم المباراة 6.1. باختصار هذا تقييم سيء.
2: صحيح، ما أشوف أنه ظهور مميز للنجم المنتظر منه أنه يقدم نفسه بشكل أفضل، لكن أتوقع المجموعة بالكامل خذلت.
1: طيب.
2: المنتخب الفرنسي أيضا نقطة أنه الهوية الفنية بالعودة للحديث مدرب منتخب فرنسا، أعتقد اللوم أولا وثانيا وثالثا على المدرب، هو اللي يظهر الفريق بشكل سيء، أو مشهد المنتخب الفرنسي
1: زيدان
2: كان مخجل.
1: زيدان وصفها بخروج المدل.
2: صحيح، أتكلم عن فنية
1: اللاعبين،
2: صحيح، وكنيته تتكلم عن فريق أساسي وفريق احتياطي، فعلى صعيد النجوم صحيح. المنتخب الفرنسي أفضل من المنتخب الإسباني نسبيا على صعيد النجوم والعناصر وقيمة النجوم وتنوع النجوم في كل المراكز، لكن نتكلم عن العمل الفني، وقلناها قبل ونقولها الآن أنه العمل الفني والتنظيم والهوية الفنية والفريق الجماعي أهم من موضوع الاعتماد على النجوم
1: الفردي. صحيح، 50% من المتعة انتهت بالأمس، اليوم قد انجاز لنا نقول أكثر من 50% منتظرة، طبعا هي 50% بس بصيغة مبالغة، بأنه اليوم الإنجليز والأرجنتيني المباراة الأرجنتين والإنجلترا حتى الفيفا يصنفها أنه واحدة من أخطر المباريات على الصعيد خارج الملعب، فما بالك في داخل الملعب. الإعلام الإنجليزي صار لفترة وهو يتحدث عن التحكيم، وأخذ سالفة أو ملف أنه ميسي مدعوم وأن الفيفا تدعم ميسي، وهذا كلنا نفهم بأنه نوع من أنواع الضغط، ولكن أيضا لا نغفل على موضوع الجماهير الإنجليزية ومدى تأثيرها في المباريات المنتخب بلادها وبالدول اللي تحضر لها فيه، وهم مصنفين على مستوى العالم بالأكثر جماهير شغبا. فاليوم أيضا في داخل الملعب وخارج الملعب مباراة منتظرة، اللي عنده أشغال يخلصها من المغرب اليوم، يفضي نفسه قهوته شهية دنياه، ويوخر العيال، المرة إذا يبي يوديها للبيت خير وبركة، يودي بيت أهلها يرتاح،
2: جاء تمام منتخب جماهيري
1: يحط له حبوب من أو ما بدري

0: لا يصير له زي
1: هيئة الأجواء
0: أو تشارك الاهتمامات ما يكون نموذج
1: ما في مرة تشارك اهتمامات
0: ما يكون نموذج ديفيد بيكم يعني
1: بيكم هذا في قمة النشوة هذيك في قمة
0: ومشكلة المشاركة مهمة طيب. بكل التفاصيل
1: فاليوم منتظرة مباراة جدا مهمة نزار
2: أكيد منتظرة جدا أمنيا رياضيا على جميع الأصعدة حتى بكام مشكل المباراة بالنسبة له هل يدعم منتخبه أم هل يدعم نجم فريقي انتر ميامي بما أنه رئيس مالك فريق انتر ميامي الآن تشاهدون الأمن حتى ساعات متأخرة بالأمس في شوارع أتلانتا يعني الوضعية الأمنية كبيرة جدا هنا تصنف هذه المباراة بأنها ربما الأصعب أمنيا بالنسبة للسلطات الأمنية شاهدنا جميع أنواع ويعني الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية الشيريف ديبارتمنت جميع أنواع الشرطة في الشوارع موجودة حرص أمني على أن تكون المباراة يعني تدور في أجواء جيدة نعرف قيمة الجماهير جماهير صعبة جماهير الأرجنتينية جماهير صعبة المزاج شاهدناها في المباراة السابقة شاهدناها أمام الكابفيردي الرأس الأخضر وشاهدناها أمام مصر كيف تعاملت مع الجماهير المصرية في الجهة المقابلة أيضا الجماهير الإنجليزية معروف عليها جماهير شغب للمعلومة فقط حتى الجماهير التي ممنوعة في بلادها من أن تحضر المباريات الهوليغانز بإمكانها التنقل في مباريات الفيفا وأن تقتطع تذكرة وتدخل يعني ذلك المنع الذي يوجد على بعض العناصر في بلادهم مسموح لهم بالحضور في المونديال لذلك الأمور شديدة جدا نعرف أيضا نقطة مهمة جدا أتلانتا من أكثر المدن المسموح فيها بشراء السلاح أي شخص بإمكانه أن يدخل إلى متجر ويقتني سلاح بدون ذلك التعقيدات التي موجودة في بعض الولايات الأخرى لذلك هي مباراة موجودة تحت يعني حرص أمني شديد جدا في الميدان هو صراع أعلامي أيضا نعرف قيمة العلم الإنجليزي ومدى تأثير العلم الإنجليزي بدأ يتحدث أولادي على الحكم المباراة كيف يتم تعيين حكم مباراة أمريكي هنا يعرفه ميسي جيدا وأدار عديد المباريات جميع المباريات التي أدارها هذا الحكم لإنتر ميامي فاز فيها إنتر ميامي فالعلم الإنجليزي يقول لماذا يتم تعيين هذا المدرب ويجب كان يتعين على الفيفا وضع مدرب ذا مستوى عالي صراحة حتى بالأمس حكم من السلفادور بالنسبة لمباراة نصف النهائي بين إسبانيا وفرنسا أعتقد كان هناك نوع من الإشكاليات في للفيفا أكيد هو يريد
1: بس حكم أمس يعني أثبت جدارته للأمانة بغض النظر من السلفادور
2: هناك
1: يعني.
2: بعض النقاط أبو محمد كانت هناك جدلية بعض النقاط يعني بالنسبة خاصة كان بإمكانه يعود للفار في أكثر من مرة
1: مؤثرة
2: نعم. أوليزي كان بإمكانه أن يخرج ورقة حمراء أوليزي يعني في تعود للفار في مباراة مثل سويسرا ولا تعود للفار في لقطة مثل ما حدثت مع أوليزي أيضا هناك لقطة مشكوك فيها ركلة جزاء لديزيري دوي لم يتم العودة إليها في الفار فأعتقد أن الحكم لم يتحكم جيدا في في في في المباراة أكيد المنتخب الإسباني فاز كما يقال بالفرنسي ولما يديه مرفوعتان لكن أعتقد الحكم كان يمكن أن يكون هناك حكم متعود على الليفل العالي مثل ما تحدث بعض اللاعبين حتى مبابي شاهدناه في المباراة على وقرأنا على شفاه يقول له فيق أفق فهذا الإشكال بالعودة إذن للمباراة أمنيا مهمة جدا سيتم
1: قبل ذلك اسمح لي نزار كاني فهمت بأنك كنت تمنيت فرنسا أمس
2: لا مش تمنيت فرنسا لكن
1: لا يعني إذا تجردنا من المهنة الإعلامية كانت رغبتك لفرنسا
2: أنا بنظر إلى الجميع المعنى اللاعبين المنتخب فرنسا جمالية اللعبة التي شاهدتها في منتخب فرنسا في منذ دور مجموعات ثم فوزي على المغرب كان أعتقد كنت أصنف هذا الجيل أفضل جيل لفرنسا على مر التاريخ على مستوى الفرد في جميع التشكيلات التي شاهدتها سواء مع ميشيل بلاتيني سابقا أو مع جيل زين الدين زيدان الذي أحرز كأس العالم أو حتى الذي بلغ نهائي 2006 كان هذا المنتخب من ناحية الجودة أفضل جيل فرنسي ديمبيلي دوي مبابي أوليزي رباعي في يلعب في الهجوم ولا مرة تشوف حتى كأس العالم الماضية كان هناك غريزمان
1: طيب هذا واضح أنا أتكلم عن الرغبة أنت كانت رغبتك فرنسا صحيح؟
2: أي فرنسا
1: واضح طيب هذا اللي احنا نبغى هذا اللي جاب
2: خلاص من الآخر فرنسا
1: نرجع لمباراة اليوم
2: المباراة اليوم سيتم تفتيش المنتخب الجماهير على هذا ما تم اعلانه التفتيش كامل لكل شخص يدخل الملعب سيتم التفريق بينهما حتى لا تكون هناك مصادمات

0: حتى في الخروج يؤكد الأمن الأمريكي بأنه ستكون هناك منطقة متباعدة تفصل الجمهورين، لأنه ردة الفعل المنتظرة للخاسر منهما ستكون قوية، وهذا معروف جدا سواء كان لإنجلترا أو سواء للأرجنتين. هي مباراة مصنفة يعني خطرة جدا نظرا لطبيعة الجمهورين، فأعتقد يجب أن يتم التعامل معها بكل حذر مثل ما يتم الآن. شوارع أتلانتا كلها سيارات شرطة تجوب الشوارع منذ ليلة البارحة، الجماهير تتنقل في الشارع، أكيد ليست هناك احتكاكات لأن الآن أجواء احتفالية والكل يشجع، لكن بعد المباراة أكيد ستكون هناك محمد ردود فعل.
1: طيب أبو حنان،
2: صراحة الموضوع الجماهيرية أنه منتخبين جماهيريا، إحنا في تواجدنا في أمريكا في كل المباريات وكل الولايات كان في حضور جماهيري أرجنتيني كبير، وحتى في مونديال قطر كان الحضور الجماهيري ملفت بالنسبة للأرجنتين.
1: صحيح.
2: ويأتي أمام منتخب مثل ما ذكرت أنه مشهود له بموضوع الشغب، موضوع التعصب، موضوع الحماس الجماهيري المبالغ فيه، أتكلم عن المنتخب الإنجليزي، وعلى ذكريات مارادونا وأحداث مباراة مارادونا والإنجليز، أعتقد أنها مباراة تجمع الكثير من التفاصيل المثيرة.
1: في ناس أخذوها لشيء بعد موضوع الاحتلال وموضوع ما نعرف يعني دخلوا فيها
2: أمور سياسية، تفاصيلها كل تفاصيل
0: الحرب التي كانت بين إنجلترا والأرجنتين على جزر الفوكلند. احتلت إنجلترا جزر الفوكلند لفترة طويلة ومات عديد الجنود الأرجنتينيين.
1: وعادة لما يصل الحوار إلى هذه النقطة فأعرف أنه أنت مشحون الأمور.
2: لا مباراة مشحونة بكل تفاصيلها، مثيرة بكل جوانبها، أمام منتخبين مرشحين ايضا. احنا في مباريات نصف النهائي الجميل ان المنتخبات الاربعه تستحق بدون شك، يعني لو جيت من بدايه البطوله من دور المجموعات ترشح اربع منتخبات مؤكد انك بترشح الاربع المنتخبات هذه للوصول الى دور نصف النهائي. فاحنا محظوظين كمتابعين متذوقين للكره انه افضل المنتخبات تاهلت لنصف النهائي، فكل المباراتين مثيره بكل تفاصيلها.
1: من تبغى تشوف النهائي انت؟
2: صراحه
1: اليوم اسبانيا ما عليه هذا الكرسي، خلينا على اليوم اسبانيا ضمنت، باقي الانجليز وفرنسا، من تبغى تشوف؟
2: الانجليز والارجنتين.
1: الجزء مني من الكرسي،
2: جزء من الاثاره ان ميسي يصل الى النهائي، لكن موضوع المنتخب الانجليزي وتكامل المنتخب الانجليزي والظهور اللي ظهر فيه هاري كين
1: والفتره الطويله اللي ما اخذوا فيها كاس عالم.
2: صحيح.
1: يعني الناس متعاطفه مع الانجليز،
2: وصولهم للنهائي راح يكون نهائي مثير جدا بين اسبانيا وبين
1: اسبانيا 2010 اخذت كاس عالم، الارجنتين اخر كاس عالم ما اخذته، انجلترا هي اللي 60 اعتقد 60
0: 66 66
1: فانت تتكلم عن يعني هو الاقدم، فهو اللي متعه كره القدم الانجليز هم اكثر حاجه من انجلترا من ايوه من الارجنتين
2: ومن مع ترديد شعارات مهد كره القدم، مع ترديد شعارات انه المنتخب البطوله يجب ان ترجع الى الوطن، تفاصيل كثيره. صح. تجعل الانجليز تاهلهم للنهائي مثير جدا، مع تعاطف محبي الكرة الجميلة مع صعود ميسي، وإن كان على الفريق الجماعي الفريق الأقوى، أنا أشوف إنجلترا لديها تفوق من ناحية الجودة الفنية للجميع لأغلب اللاعبين على المنتخب الأرجنتيني اللي يعتمد على حضور ميسي الفني الكبير. ويمكن تصريح مدرب إنجلترا عن موضوع أنه من اللاعب اللي يتمنى عدم مشاركته وما الذي يخشاه، تركيزه على ميسي مبرر بحكم أنه يقود جيل بالكامل. الجميل في المنتخب الأرجنتيني هو الحالة اللي عليها المنتخب ككل، ابتداء من المدرب واللاعبين وأيضا الجماهير وتعاطفهم الكبير مع ميسي وتقديمه كقائد للجيل الحالي، تعاطفهم صراحة يؤكد لك أن كرة القدم وما يقدمها اللاعب في الملعب هو الأهم، هو اللي يصنع لك اسم. صح. هو اللي يجعل الناس يحترمونك الاحترام الكافي كرويا، نتكلم ياما لاعبين شخصياتهم قوية لكن فنيا ما هم بالجودة الكبيرة، ما يحظون بالاحترام اللي مثلا نجده ميسي يحترم فيه في في في في الأرجنتين كظاهرة يعني أرجنتينية كروية خالصة.
1: ممنوع اللمس عندهم، اللمس لا اللفظي ولا غير اللفظي بالنسبة
2: يعني جاي بعد مارادونا، شوف يعني كان ممكن انه

0: انا كمان يفضل انه افضل من مارادونا.
1: صحيح كمان. هو شوف لو موضوع على الانقسام انه الارجنتين هذا اول اسطوره بالنسبه لهم، ممكن تقول انه تعاطفهم معه مبرر من ناحيه انه يقدمونه كواجهه، لكن عندهم مارادونا وحبوا ميسي هذا الحب.
0: نسختين بالنسبه لهم مغنيه عن اي شيء ثاني في كرة القدم أقصد. نزار اليوم هذا ما يفتح لي مجال للنقاش عند المتعصبين لهذه الشخصيتان اللي لها 20 سنة، رونالدو وميسي، أحزاب رونالدو وأحزاب ميسي، إنه ميسي يتغلب في موضوع المنتخب على رونالدو.
2: صحيح، هذا ما يقوله عشاق كرة القدم وعشاق ميسي، بأن ميسي تغلب من ناحية المنتخب بعد احراز كاس العالم بعد 2022. قبل ذلك كان رونالدو هو المتغلب، وحتى رغم ذلك حتى رونالدو بعد خروجه صنف يعني بطوله امم اوروبا وكاس الاوروبيه للامم التي احرزها بانها تشبه ويعني من ناحيه القيمه كاس العالم يعني هذا
0: كانت 2016.
2: بالنسبه لي شخصيا افضل شيء في كاس العالم، في هذه الكأس العالمية، أننا أخيرا سنرتاح من عشاق ميسي ومن عشاق كريستيانو رونالدو.
0: بيني وبينك أزعجونا صراحة،
2: أزعجونا لمدة أكثر قرابة 20
0: سنة. عندي واحد هنا أعرف لي 4 سنوات ما تعرف واحد من غير ما نقول اسمه، اسمه أحمد، يقول ما عمري شفته معصب إلا يوم جت الحوار عن ميسي ورونالدو، أول مرة أشوفه بهذه الحالة. يعني ممكن تتكلم عن أي شيء بحياتك يمشي الموضوع، يوم تكلمنا عن ميسي ورونالدو لا طلع لي بوجه ثاني. أنا شكيت، بديت أسأل الشباب في شيء أحد مثل اليوم، قالوا لا بس لا تجيب طاري ميسي عنده ما يبغى. شيء عجيب صراحة.
2: أكيد صحيح صحيح، والسوشيال ميديا التي قامت بيعني جعلت هذا الشيء أكبر، يعني الجميع صار يشجع أغلبهم أعتقد بعد اعتزال ميسي لن يتابعوا الأرجنتين بذلك الشغف، بعد اعتزال كريستيانو لن يتابع البرتغال.
0: من تبغى تشوف النهاية فيه مع إسبانيا؟
2: أنا صراحة ما أعجبني هذه المرة أبو محمد هو الهدوء الذي يتسم به المنتخب الإنجليزي. تخل بالأمس حضرت المؤتمر الصحفي، كان يعني يتحدث بكل تواضع، يتحدث بأننا وصلنا هذا الجيل بلغ أكثر، الجيل الإنجليزي الأخير بلغ أدوار متقدمة في عديد البطولات. قال هذا يعني عمل متواصل، ما بلغناه الآن يجعلنا أكثر مرة نشعر بأننا بإمكاننا أن نذهب بعيدا في هذه البطولة. الجيل يعني مميز، هاري كين يسجل بهدوء، ذلك القائد الذي يجمع لاعبيه، جود بيلينغهام أكثر من رائع. يعني تخل الحكمة الألمانية والرصانة جعلها موجودة في المنتخب الإنجليزي. في الجهة المقابلة، هذا لست مع رأيي شخصي ولا كذا، شات معناها عجرفة أرجنتينية. حتى سكالوني في المؤتمر الصحفي فقط استمع، كان هناك صحفي من بنغلاديش طلب السؤال سكالوني وقال له أنا صحفي من بنغلاديش ماذا تقول لعشاق ميسي في بنغلاديش، فسكالوني قال له بنغلاديش، وكأنه احتقر يعني ليس لديهم دوري، ليس لديهم نجومية. فهذا التعالي لم يعجبني أيضا في المنتخب الأرجنتيني، وأيضا حتى في العالميين الأرجنتينيين، في كلهم متأكدون بأنهم سيفوزون بكأس العالم، كلهم يقولون بأن لم يساعدنا التحكيم، لم مجريات بعض المباريات لم تكن لصالحنا. ربما شاهدنا كيف المنتخب الأرجنتيني فاز بصعوبة على الرأس الأخضر، على مصر، على كذا. فبالتالي حتى الملاحظون والمتابعون لكرة القدم يقولون بأن المنتخب الأرجنتيني عانى كثيرا حتى أمام سويسرا. لو أكملت سويسرا المباريات كاملة، إمبولو لم يتم إقصائه، وكان بعد تسجيل الهدف المنتخب السويسري كان مسيطر، لكان ربما النتيجة تكون مغايرة. هناك مشاكل صحيح بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في خط الدفاع، وأعتقد بأن منتخب إنجلترا سيتمكن من إيجاد الثغرات، لأنه لا تعتمد على ميسي دائما في في في مباراة أبو محمد، لأنه 39 سنة شاهدناه كيف يتمشى في الميدان، فقط هو ينطلق في اللحظات الأخيرة ويعطي الهدف أو الفرصة، لن يكون متواجدا بنفس الأداء ميسي دائما.
0: ما بقي منه حتى في عمره 39 يحرز كأس العالم، هذا ميسي. طيب توماس توخيل أمس في المؤتمر الصحفي قال أنا والجهاز الفني لا نتحدث بيننا عن الأحداث التاريخية، لا نتحدث عن اللحظات الأيقونية، فالمباراة بحد ذاتها أيقونية والتوتر كبير بما فيه الكفاية. سكالوني قال نحن في حالة جيدة ولا نطيق الانتظار هذه المباراة في نصف نهائي كأس العالم، وأمالنا لا تزال قائمة ونحن ممتنون جدا لهؤلاء اللاعبين أنهم أوصلونا إلى هنا مرة أخرى. قبل أن أودعك نزار، وش تبغى تقولنا أخيراً؟

0: إن شاء الله يا سيدي نشوف مباراة مميزة إن شاء الله تكون، يعني هي أعتقد من ناحية الفنية أيضا ستكون أقوى من مباراة، كنا نعتقد بأن إسبانيا وفرنسا ستكون أقوى لكن لم تكن أقوى، كانت أسهل، هناك من شبه فوز إسبانيا بأنه تمرين. إن شاء الله اليوم تكون مباراة جمالية الكرة، وأعتقد ربما تمني شخصي إن شاء الله إنجلترا تتأهل، لأول مرة سوف أشجع إنجلترا.
1: طيب شكرا جزيلا.
0: لأول مرة
1: يبدو انك من عشاق رونالدو.
0: لا من عشاق مبابي.
1: شكرا نزار، شكرا
0: يعطيك
1: جزيلا
0: الصحة. شكرا
1: نزار الاكحل من اتلانتا في الولايات المتحده الامريكيه. في شان المحلي، عبد الله، غادرت بعثه الهلال الرياض متوجهه الى النمسا من اجل اجراء معسكر خارجي ضمن المرحله الثانيه من تحضيرات الموسم المقبل، وينطلق معسكر الهلال اليوم ويستمر حتى 3 أغسطس المقبل، ويخوض الهلال 4 مباريات تجريبيه وينهي تجاربه مع الاهلي القطري في اليوم الختامي من المعسكر. اي اخبار؟
2: صحيح، بعثه الهلال غادرت امس. البعثه تضمنت وجود كريم بنزيما، ايضا تواجد مالكوم في القائمة، مع الأحاديث الكثيرة عن عدم رغبة الهلال في استمرار مالكوم. التأكيدات
1: عدم استمراره، ولا يعني العدم رغبة فنية في اللاعب، ولا أنهم عندهم يعني تجديد في بدماء جديدة، ولا هم عندهم قناعة أنه اللاعب ما عاد يفيدني خلاص؟ في فرق بين
2: الاثنين. الهلال عنده خيارات، لكن وفق الإدارة الرياضية الجديدة في الهلال القادمين يعتمدون اعتماد كلي على مغادرة الموجودين. لن نشاهد مثلا مالكم في خارج القائمة مثلا المحلية مثل ما حدث في في في في الموسم الماضي مع نونيز، لن يحدث هذا الشيء. فرحيل مالكم يعني قدوم
1: الهلال. كم عنده اليوم لاعبين؟
2: لاعب في ما صراحة ما قلت لي
1: 14
2: اعتقد. لا لا، مع مغادرة
1: مين غادر؟
2: غادر بابلو ماري.
1: طيب صاروا 13.
2: ممكن في أحاديث كثيرة عن موضوع
1: التركي
2: الحارس،
1: يوسف
2: حارس الفرنسي. لا يوسف تركي أعتقد حتى الآن الرؤية أنه مستمر.
1: طيب الحارس الفرنسي صاروا 12.
2: الحارس الفرنسي غادر مع البعثة أمس، لكن في تأكيدات أنه سيتم الاستغناء عنه خاصة.
1: يعني الآن اليوم الهلال داخلين في مشكلة تصريف اللاعبين الموجودين حتى استقطاب غيرهم.
2: صحيح،
1: لن يكون هناك.
2: أيضا نسيت مغادرة ليوناردو، موضوع ليوناردو
1: صار اوكي 12 اليوم مع الفرنسي الحارس.
2: صحيح،
1: 12 اجنبي.
2: صحيح، وموضوع اللاعبين المواليد اصلا ما كانت مشكله كبيره بالنسبه للهلال، اللاعبين فوق السن هم اللي الهلال يسعى مثلا في موضوع مالكم. رحيل مالكم
1: حتى المواليد يعني النظام الجديد يقدر يشاركهم ويلعبون في محل الثمانيه، فيعني صحيح فيها يعني في اشكاليه في الموضوع. يعني ممكن استعين مثلا ب محمد قادري أو
2: صحيح،
1: يعني مكان نونز لو كان نونز جاهز مكان بنزيمة.
2: لا بس موضوع أنه لاعب يكون مخصص مثلا للبطولة الآسيوية مثل ما حدث مع نونز.
1: نتكلم عن المواليد،
2: نتكلم عن اللاعبين الفوق السن هم المشكلة الأكبر.
1: المواليد ممكن أنهم يدخلون محل بنزيمة، فأنا صحيح بتورط بنزيمة وأنا وديه.
2: موضوع أنه حتى دخولهم دائما إحنا جرت العادة أنه دخول اللاعبين المواليد يكون على حساب اللاعب اللي ما هو بجاهز أو موقوف أو مصاب، أو فما هي مشكلة زي مشكلة أنه اللاعب فوق السن ويبقى خارج القائمة.
1: طيب
2: هذه هي المشكلة الرئيسية. موضوع بالعودة لموضوع مالكم، أنه وصول عروض مناسبة تغطي مبلغ مالكم مع الهلال يعني رحيل مالكم، عدم وصولها الأرجح هو استمرار.
1: طيب
2: مالكم
1: اللي أنا أتذكر أنه العام جددوا له صح؟
2: ما عندي تفاصيل عن عقد مالكم بصراحة.
1: إلا جددوا له العام أو
2: لا حسنوا حسنوا في عقده.
1: حسنوا ولا ومددوا السنين.
2: أعتقد أنه مو بالعام، الموسم اللي قبله تم.
1: أنا بذكرك شوف، هو على أنك أنت أقرب واحد في البيت الهلالي وأكثر واحد مصداقية في هذا المواضيع، لكن بوريك أني أنا متابع أكثر منك. بعد كأس العالم للأندية
2: شوف،
1: ما كان في وعد أنه مالكم
2: تحسين
1: على عيني
2: تحسين، لكن
1: خلنا بكمل معلومتي. هو كان عقده موجود ساري حتى بعد كأس العالم، وفي سنة إضافية غير سنة كأس العالم اللي هي العام، فقالوا في تحسين وحسنوا 3 مرات، حسنوا قبل كأس العالم وفي نص الموسم وفي نهاية الموسم قالوا نبي نغير المبلغ، يعني نبي نحسن المبلغ ونبي نزيد سنوات.
2: شوف على حسب علمي وذاكرتي أنه عقد مالكم أصلا مستمر، هو أصلا عقده في البداية، وإذا يساعدنا أحمد في هذا الجانب كان طويل.
1: وانتم ناسين سالم كل شيء يا أحمد.

0: أو سالم ترى الرجال قاعد يشتغل
1: ما كان ينتهي.
0: لا لا وقف أهم رفقاي أهم شيء رفقاي سالم. قل سالم
1: سالم
0: سالم والله قاعد يشتغل
1: سالم ما يقصر بعد. ففي هذا الجانب إنه ما كان ينتهي مع سافيتش أعتقد على حد علمي إنه ما ينتهي مع سافيتش ومع مع مع
0: حسن ومدد
1: حسن
0: ومدد
1: تمديد ما في تأكيد على أكيد ما في إعلان رسمي أصلاً حتى على التمديد.
0: هو ما أعلنوا صحيح. صحيح. مثل موضوع بليهي ما أعلنوا.
1: لا بس موضوع مالكم لاعب أجنبي.
0: جدد ولا مدد ولا أعلنوا.
1: صحيح وهو خارج الحسابات بالحديث عنه. الآن الهلال.
0: رسمياً.
1: رسمياً خارج حسابات.
0: قالوا أنت كتب معنا.
1: صحيح.
0: طيب وش بيسوون فيه؟
1: غالبا انه المده المتبقيه من عقد البليهي فيه انديه راغبه في التعاقد مع البليهي ممكن يتم سد هذه الفجوه والهلال تميز في هذا الجانب صراحه.
0: بس انت تعرف انه راح يكون في مشكله لما يجي نادي اكس يقول عليه بليهي انا ابغاك بيقول الهلال عطنا فهم مش يقولون علي يقول راح خلص مع الهلال وتعلمنا ما عندك عقد علشان نتفاوض معك
1: هذا ممكن حل من البليهي ان هي عقده مع الهلال بالتراضي مثلا ويذهب كامل المبلغ الجديد للبليهي او الهلال يفاوض الانديه يتفاوض طيب. الانديه تتفاوض مع الهلال بالعوده للموضوع ميركاتو الهلال في الفتره الحاليه في هذه الايام التركيز بالكامل على التعاقدات المحليه الهلال وصل الى اتفاقات مبدئيه مع الحزم ونادي الفتح بشان اللاعبين نواف الحبشي ومحمد صرنوخ اضافتين للهلال اضافتين شابه تدعم الهلال في في في الموسم الجديد وفقا رغبات انزاغي وبالتفاهم او مع المدير الرياضي الجديد المدير الفني الجديد.
0: المدير الفني هو جاي وش عرفوا به اللاعبين
1: مو اي ملف لاعب يمر من انزاغي
0: يمر على
1: عيني. لكن الموضوع اختيار حتى في الاختيارات يتم النقاش مع مع مع مع المدير الفني
0: بس اختيارات المدرب هو اللي طلبهم بالاسم
1: المدرب يحدد
0: المراكز.
1: يحدد المراكز ويتم النقاش معه على الأسماء اللي تعرض على المدرب لأنه طيب. في النهاية المدرب هو صاحب القرار في أرض الملعب فلا يجب أن يأخذ رأيه في الحساب
0: هو صحيح أنه يأخذ رأيه صحيح أنه هو اللي يطلب يقول والله أنا أبغى عبد الله حنين روح أفوضه بالاسم لأنه هو هل يخدم مثلا عمل وخطته ولا لا أولا الأندية وش تجيب يقول انت حدد لي الخانه وانا اروح افاوض انا اعتقد ان دي غلطه
1: ممكن تعرض لا ممكن
0: اثبتت فشلها
1: انا اشوف انه
0: يعني دارسي خيارات. مثلا على ربيعي على اكيد ما كانت اختيارات مدربين
1: شوف لما تجيب اسماء تعرضها على المدرب ويختار منها اكثر انا بالنسبه لي اكثر فاعليه من موضوع ان المدرب يختار بالاسم لانه انت يحكمك السوق
0: بس
1: في
0: احنا
1: النهاية.
0: شايفين العالم وش يسوون المدرب يقول جيب لي اللاعب فلاني انت الموضوع
1: الموضوع السوق يحكمك اصلا هل هو اللاعب مثلا لاعب في القادسيه صعب انك احنا شفنا بفوضات الهلال مع محمد ابو الشمات
0: احنا نتكلم عن اللاعبين اللي بالامكان احضارهم
1: بامكانه احضارهم ممكن ان المدرب يختار هذا الصعيد المحلي الاجانب لا الأجانب في موضوع ثاني ومختلف كليا والخيارات طيب. مفتوحة فيها أكثر
0: طيب قلنا الحين علي بليهي أوت الحارس
1: الفرنسي
0: غالبا المدافع التركي
1: الرؤية الآن ما اتضحت لك من استمراره لأنه موجود في المعسكر
0: ليوناردو إلى الآن مو 100% ترى وقع
1: لا ما وقع بشكل رسمي لكن اتفاقات رسمية
0: طيب. صحيح طيب في الشأن الأهلاوي رفض الألماني يايسلا مدرب الأهلي عن قبول العرض المقدم من إدارة شركة النادي لتجديد عقده حتى موسم 2029 كانوا متفقين وبعد ما أرسلوا له العقد أو وافق بالبداية بعد ما أرسلوا له العقد شاف الشرط الجزائي فرفض بسبب الشرط الجزائي حسب المعلومات والأخبار الصحفية تقول أنه الشرط الجزائي راتب 6 شهور وهو رافض على هذا الشيء أمس استحدث الاتحاد السعودي مسابقات جديدة في تساؤلات لكن بعد ما نقول لكم الخبرنا من طرح التساؤلات أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث مسابقات جديدة للفئات العمرية تحت 5 و7 و9 أعوام للمرة الأولى ضمن خطته الاستراتيجية لتطوير مسابقات الفئات السنية واستكمال منظومة المنافسات التي تمتد حتى تحت 21 عام ويأتي إطلاق هذه المسابقات في إطار مسار تطوير المواهب السعودية الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين ويتاحت فرصة أكبر للأندية والأكاديميات والمدارس والجهات الرياضية للمشاركة في المنافسات الرسمية لجانب توفير بيئة منظمة تسهم في تعليم اللاعبين وتنمية مهاراتهم الأساسية وتعزيز شغفهم بكرة القدم مثل المراحل العمرية المبكرة فيما تستمر مسابقات الفئات تحت 11 و12 و13 و14 عام وفق الهيكلة المطورة من خلال نظام الدوري داخل المدن والمناطق مع التوسع في عدد المدن والمناطق المستضيفة بما يعزز الاحتكاك الفني ويدعم عملية اكتشاف وتطوير المواهب المسابقات المستحدثة.

0: تشمل 50 مدينة حول المملكة، وإتاحة أكثر من 25 مباراة لكل فريق خلال الموسم، استهداف مشاركة أكثر من 1300 فريق، وتنظيم ما يزيد عن 13000 مباراة، إلى جانب استهداف مشاركة أكثر من 24000 لاعب. قريت هذا الموضوع؟
1: صحيح،
0: وصل كمس أمس طلع. قريتها زين؟
1: طلع بشكل رسمي. وش ملاحظتك فيه؟
0: وش تفاؤلك في الموضوع؟ في تفاؤل، في تشاؤم، مقتنع بالفكرة، ما أنت مقتنع؟ بعدين بقول لك وش تساؤلاتي.
1: والله شوف، إذا هي مبنية على دراسات وموضوع الموضوع أنه احتياج من الأندية نفسها اللي هي مشاركة في هذه المنافسات، وممكن أن تخدم الأجيال القادمة، مسابقات الفئات السنية مهم التركيز عليها، وتشوف وش المشاكل اللي تواجهها وتعالجها مع كل استعداد للنظام.
0: حلو الكلام ده. اتحاد معلن استقالته من أسبوعين، 3 أسابيع.
1: صحيح.
0: يعني الفكرة دي ما فكرتك خلاص، أنت الثقة فيك وفي عملك وئدت.
1: طيب
0: من فترة. يعني الأفكار دي توها تطلع؟
1: مو توها، هي أكيد أنها مسبقة، يعني تم دراستها خلال الأشهر الماضية وتم قرارها الآن المجلس الجديد ممكن هو اللي يقرها بشكل.
0: طيب ما أنت اللي أنت مثل مجلس الإدارة اللي منتهي ولايته ويروح يتعاقد مع مدرب، خلى المجلس الجديد. طيب
1: العمل تكاملي أو أن العمل يكمل بعض؟
0: أنت مؤمن أنه في تكاملي في الاتحاد السعودي؟
1: شوف موضوع
0: حلو الكلام،
1: شوف حتى القيام
0: وقت الساعة زين الكلام. صحيح. بس نبي المنطق.
1: خلاص شوف، موضوع أنه استمرار المسح أصلا في المرحلة الانتقالية هذه والقيام بالأعمال حتى انتخاب المجلس الجديد، هو ظاهريا باطنيا يعتبر شيء إيجابي، يعني مو موضوع الرجال رمى الورق عليكم وقال يلا مع السلامة. أخطاء اتحاد مليء بالأخطاء، احنا ما نختلف على موضوع انه وقع في أخطاء خاصة على موضوع المنتخب، موضوع إعداد المنتخب، التخبط اللي صار، ما عندنا مشكلة في هذا الجانب، لكن موضوع انه يطرح فكرة والمجلس الجديد هو اللي يقرها مثلا او يعتمدها بشكل نهائي، امر إيجابي لانه المجلس الجديد امام الخيار، لانه هو اللي راح يحاسب.
0: سؤالي الثاني، هل هذا عمل اتحادات والعمل أكاديميات؟ إحنا نتكلم عن عمر 5 سنوات 7 سنوات.
1: شوف الأكاديميات هي اللي مفروض تكون مباشر عملها تنفيذي ومباشر على هذا الجانب، لكن الاتحاد هو المشرع، هو المشرف على على على على جميع من يمارس كرة القدم في السعودية في النهاية. فموضوعنا تنفصل بشكل كامل. طيب. النظام هو اللي يحكم هذا الجانب.
0: في خبر آخر، تلقت إدارة نادي النصر استفسارا من موناكو الفرنسي بشكل إمكانية التعاقد مع المدافع الدولي عبد الإله العمري، سواء بنظام الإعارة مع أفضلية الشراء أو عبر صفقة انتقال نهائي بحسب الزملاء في الشرق الأوسط. النصر حسب خبرهم بأن النصر لا يدرس في الوقت الراهن فكرة التخلي عن العمري في ظل حاجة الجهاز الفني للخدمات خلال الموسم المقبل وعدم توفر البديل الجاهز. شوف، حنا يوم بعد نكسة كاس العالم اللي أنا سميها نكسة، معظم المحللين وال يعني خلينا نقول لك أصحاب الرؤى قالوا حل اللاعب السعودي إنه يطلع برا. الحين لما تجينا العروض نكتشف إنه الأندية تقول لا أنا ما أبغى أفرط، شلون نحل هذه المشكلة؟
1: نحلها باللاعب الصغير، اللاعب الناشئ اللي ما وصل موضوع النجومية والعقود الضخمة. موضوع أصلا حتى خروج لاعبين بهذا الأعمار ما راح يفيدنا كثير، يعني المونديال القادم ما راح تشوف اللاعبين
0: على الأقل يفيدني ما بقي من عمره وينشر الثقافة بالنسبة للاعبين.
1: هو شوف اكتسابها بشكل اللاعب الصغير اكتسابه تكلم عن ثقافة الاحتراف، التفاصيل، التدريبات، أفضل من اكتسابها في عمر قريب من 30. في النهاية الخبرات المتراكمة تبدأ من الصغر، يعني تكلم عن النضج، احنا نتكلمنا عن نموذج مبابي، نموذج يمين يمال، أنه لاعب صغير واخذ الثقة في عمر مبكر. حتى موضوع العقود، لاعب يستلم هنا 15 مليون في السنة أو 20 مليون من النادي الأوروبي اللي راح يدفع هذا المبلغ، اللاعب راح يضحي وراح يواجه مشاكل كثيرة.
0: يعني أنت ما تبغاهم يروحون
1: بما فيها؟ أنا ضد أن اللاعب استلم عقد هنا.
0: إحنا نبي لاعبين يحترفون برا.
1: لحظة، لاعب في عمر مثلا 28 29، وأنت طالع، أنا ما أتكلم عن عمر 23 24، أتكلم عن العمر هذا الجزء الأخير، المرحلة الفصل الأخير من عمره الرياضي، ويطلع يحترف وهو يستلم أصلا هنا مبلغ يقارب 20 مليون في السنة. ما هو الهدف؟ يعني إذا ما كان هدف مادي في نهاية عمره، وش بيكون الهدف؟ التطوير، شغف، حب كرة القدم. هذه
0: 26 إلى 35 باقي 9 سنين.
1: لا ما أتكلم عن 26، أتكلم عن 28
0: 28 باقي 7 سنين يخدمني فيها.
1: ما أعتقد
0: في لا. اليوم نشوف كأس العالم عمر 34 35 موجودين.
1: لا بس احتراف في هذا العمر ما هو بزي احتراف العمر المبكر اللي لاعب.

0: استلم اصلا المبالغ هذه
1: على كذا ما راح يحترفون ابد.
0: انا لا لا نموذج اللاعب الصغير انا ودي بدوره تصير نعممها وتصير مبدا عند اللاعب الشاب انه ممكن تحترف عمر مبكر تكريمك يكون عندنا. انت ترجع للدوري السعودي وانت نجم ترجع بمبلغ بعقد كبير بس على نهايه عمرك بعد اكتساب الخبره الكامله اللي انت تستفيد منها في الملعب وتفيد فيها المنتخب.
1: طيب باختصار فابريزيو رومانو تحدث عن محمد صلاح قال بين اثنين حاليا بين الدوري السعودي والدور الدوري الامريكي وهناك عرض ضخم من السعودي لمحمد صلاح. وايضا تحدث عن فرانكيسي بانه ابلغ النادي السعودي الذي يفاوضه طبعا اللي احنا ما ندري منه وقال شكرا لكم انا ساذهب للاحترافيه ايطاليا. محمد صلاح تؤيد؟
0: انا صراحه ضد موضوع النجوم موضوع التسويق. احنا اخذنا من التسويق ما يكفي نريد لاعبين بجوده فنيه عاليه ممتاز. وهذا الشيء اثبت نجاحه مع انديه كثير بما فيها نموذج القادسيه. مع موضوع انه تقدم لاعب يسوق لك او لاعب نجم محمد صلاح ماركة عالمية ماركة لاعب عليه شو ويقدم لك الكثير لكن على الصعيد الفني والجودة الفنية ما أعتقد أنه أفضل مواسم
1: مقارنة بالسعر اللي هو طالبه.
0: صحيح أكيد أنه ما راح يقبل
1: هو الأخبار الصحفية تقول أنه المبلغ اللي هو طالبه يصنف كأعلى مبلغ في تاريخ كرة القدم. شكرا عبد الله حنيان. قبل ذلك شكرا لنزارة لك حل كان معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. شوفكم بكرة إن شاء الله بعد موجزة ذات عصرا في أمان الله.
2: على العربية FM.
3: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
4: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
5: نعم مطلب ببيئة العمل.
6: هي منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
7: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
3: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
8: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
9: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
10: الناس يعزمون في الجروبات.
3: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب بالحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي جيدان على العربية FM.
11: العربية FM الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM
12: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
13: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
12: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام. ليست كل معلومة معرفة وليس كل خبر حقيقة كاملة.
14: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
15: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات نحلل الانطباعات نفكك السياقات ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض في عناوينها. في جولة استمرت 90 دقيقة، الجيش الأمريكي يستهدف أنظمة دفاع ومنصات صواريخ في جزيرة طنب الكبرى. هجوم غير مسبوق على الكويت من قبل إيران والفصائل الموالية لها في العراق. صندوق النقد يحذر من هشاشة أسواق الطاقة أمام أي تصعيد جديد في المنطقة ويدعو لتنويع مصادر الإمداد. وبعشرة ملايين دولار اتفاقية بين السعودية واليمن لدعم احتياجات الغذاء في محافظتي المهرة وحضرموت. البداية من تطورات الحرب في إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء جولة من الضربات ضد إيران استمرت 90 دقيقة. قالت القيادة إن قواتها خلال الجولة استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف أنظمة دفاع ومنشآت لتخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. قبل ذلك كان الجيش الأمريكي أنهى جولة أخرى من الضربات على إيران استخدم فيها ذخائر دقيقة التوجيه لاستهداف مواقع عسكرية إيرانية تضم منصات صواريخ ومسيرات، مبينا أن هذه الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى الساحل الإيراني في إطار عملياته. هذه الضربات تأتي بعد إعلان الجيش استئناف الحصار البحري على إيران، مشيرا إلى أن أكثر من 20 سفينة حربية ومئات المقاتلات تعمل في الشرق الأوسط. وحول الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح اليوم. وأضافت قوة دفاع البحرين في بيان بأن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في البحرين. وفي الأردن أعلن الجيش إسقاط 3 صواريخ باليستية فجر اليوم بعد دخولها المجال الجوي لعمان، كانت قادمة من إيران دون تسجيل إصابة. كما أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بمسيرات إيرانية، وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بالسيطرة على حريق في أحد المواقع بعد هجمات إيرانية دون تسجيل إصابة. وكان الجيش الكويتي أعلن اعتراض 6 صواريخ و33 مسيرة، وقال إن العدوان الإيراني استهدف منشآت حيوية ومدنية وإحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية. هذا وأدانت الحكومة الكويتية بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها إيران والأدرع الموالية لها في العراق والتي استهدفت عددا من المراكز الحدودية. وقالت الحكومة خلال اجتماعها مساء البارحة إن استمرار عدوان إيران ووكلائها في العراق انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد خطير لأمن وسلامة مواطنيها. وأشارت إلى أن استمرار الاعتداءات على القنصلية الكويتية في البصرة هو انتهاك غير مقبول ويقوم تعوض جهود الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الدولية. شددت الكويت أيضا على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة كافة المتورطين. وكان عدد من المحتجين العراقيين هاجموا القنصلية الكويتية في محافظة البصرة احتجاجا على مقتل صياد عراقي وإصابة آخرين بنيران خفر السواحل الكويتية أثناء اختراقهم المياه الإقليمية الكويتية وعدم استجابتهم للتحذيرات التي وجهتها لهم القوات الكويتية. هذا وتصاعدت الأحداث حين حاول النائب محمد أبو العيس اقتحام مبنى القنصلية وإطلاق التهديدات، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن العراقية التي طوقت القنصلية وفرقت المحتجين الذين طالبوا بإغلاق القنصلية وقطع العلاقات مع الكويت وإجراء تحقيق عادل في الحادثة. واستدعت وزارة الخارجية الكويتية القائمة بأعمال سفارة العراق لدى الكويت وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، فيما بدأ عدد من النواب في البرلمان العراقي بالإجراءات الرسمية لاستضافة وزير الخارجية وقائد القوة البحرية العراقية للوقوف على ملابسات الحادثة.

0: انضم إلينا من الكويت موفد العربية عادل عيدان. مرحبا بك عادل. ضعنا أولا في آخر التطورات الميدانية وحيثيات هذا البيان للحكومة الكويتية الذي أدان بأشد الاعتبارات الاعتداءات التي نفذت في إيران وأذرع الموالية في العراق أيضا.
1: بالتأكيد هذا الوضع ليس جديدا. الكويت حذرت أكثر من مرة من أذرع إيران في العراق، الميليشيات العراقية التي دائما ما تطلق الصواريخ والمسيرات باتجاه الكويت. أكثر من مرة حاولت الكويت أن تطالب من الحكومة العراقية القيام بواجباتها وتعهداتها الدولية، خاصة أنها قدمت 3 مذكرات احتجاج للقنصل العراقي أو القائم بالأعمال العراقي في السفارة هنا في الكويت، إضافة إلى أن السفير الكويتي قدم أكثر من مرة كتابا إلى الخارجية العراقية يطالب الحكومة العراقية بالقيام بتعهداتها. الكويت التي قد أصدرت بيانا شديد اللهجة بعد أن تعرضت قنصليتها في البصرة للمرة الثانية للاعتداء، من طالبة الحكومة العراقية أولا بكف يد الميليشيات المسلحة من إطلاق الصواريخ والمسيرات، وكان آخرها أول أمس ويوم أمس حتى وصباح اليوم كان هناك العديد من المسيرات القادمة من جهة الشمال وتحديدا من الحدود العراقية الكويتية، وكذلك كانت الميليشيات العراقية قد أعلنت أكثر من مرة من أنها أرسلت مسيرات وصواريخ إلى الكويت، إضافة طبعا إلى المسيرات القادمة من إيران والتي تستهدف المنشآت والبنى التحتية المدنية، ولا نتحدث هنا عن قواعد عسكرية أو حتى معسكرات كويتية عسكرية، ولكن نحن نتحدث عن ربما مخازن لشركات لوجستية، نتحدث عن مصافي نفط، نتحدث عن موانئ، نتحدث حتى عن الكهرباء ومحطات الكهرباء التي تستهدفها إيران أو حتى الميليشيات الموالية لها. وبالتالي الكويت ربما كان هذه المرة ردها شديد اللهجة، مع الاعتبار دائما من أنها تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ ما تراه مناسبا. خالد،
0: شكرا لك. عادل عيدان موفد العربية من الكويت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد في لقاء مع شبكة فوكس نيوز بأنه لن يتوقف عن ضرب إيران حتى توقع على الاتفاق الذي يريده.
2: We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Yeah. I think if I didn't do the way I'm doing, they would never make a deal.
0: من جهتها أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني مقتل أكثر من 30 شخصا جراء الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على إيران، فيما أفادت وزارة الصحة الإيرانية بإصابة أكثر من 260 شخصا حتى الآن بعد الغارات الأمريكية الليلية الأخيرة. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران، وتعتبر محطة بوشهر النووية أول منشأة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في إيران، وتقع على بعد 17 كيلومترا جنوب شرق مدينة بوشهر بمحاذاة الخليج العربي.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: مسعود بازشكيان الوزراء والمسؤولين إلى تجنب الإدلاء بتصريحات قال إنها قد تثير الفتنة أو تؤثر في وحدة المجتمع الإيراني. بازشكيان في اجتماع لمجلس الوزراء قال إن الوحدة الوطنية تمثل وفق تعبيره أهم سند لإيران في مواجهة التحديات، مشددا على أن الحفاظ على التماسك الداخلي مسؤولية مشتركة. نتابع في هذا الملف مع المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك من استديوهاتنا في الرياض. ومن الكويت ينضم إلينا الكاتب الصحفي محمد صالح السبتي. مرحبا بكما. أبدأ معك مسعود بالحديث عن هذه الدعوة لمسعود بازشكيان في هذا التوقيت للوزراء، يعني بعدم الإدلاء بتصريحات تؤدي إلى الفتنة، كيف تقرأ؟
1: أعتقد تصريحات الرئيس الإيراني جاءت بعد أن انتقد الإذاعة والتلفزيون يوم أمس، انتقد بعض الضيوف الذين تستضيفهم هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني وينتقدون الحكومة. طبعا هذه الانتقادات معظمها في المجال الوضع الداخلي الإيراني، هو انتقد هؤلاء بشدة واعتبر هذه يعني من يأتون ويتحدثون في واقع الأمر في هذه الظروف، في ظروف الحرب، هم يضرون البلاد ويضرون الحكومة. لذا اليوم حتى يخلق نوع من التعادل بين انتقاده يوم أمس لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وعلينا هنا نوضح نقطة، هيئة الإذاعة والتلفزيون، رئيس ومدير هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران لا يتم تعيينه من قبل الرئيس الإيراني، بل يتم تعيينه من قبل المرشد. هذه نقطة مهمة حتى نعرف، لأنه في كثير من المؤسسات الإيرانية غير خاضعة لرئاسة الوزراء بما فيها هيئة الإذاعة والتلفزيون. لذا اليوم طلب من الوزراء بأن لا يردون على هذه الانتقادات. معظم هذه الانتقادات تأتي من مجموعة جبهة الصمود، جبهة الصمود التي هي أكثر تشددا من غيرها وتشكل تكتل برلماني، ولكن هذا التكتل هو في أقلية داخل البرلمان الإيراني، ولكن من ينتمون إلى هذا التكتل صوتهم عالي، ومن خلال الإذاعة والتلفزيون يوصلون صوتهم إلى داخل الشارع الإيراني.
0: جيد. سيد محمد صالح السبتي ضيفي من الكويت، إذا ما ذهبنا إلى البيان الكويتي الذي كان واضحا في تحميل إيران والأذرع الموالية لها في العراق، المسؤولية إلى أي مدى أو كيف يمكن قراءة هذا البيان من حيث نظرة الكويت إلى ما باتت تمثله هذه الفصائل الآن من التهديد، ربما إطالة الأمن القومي الكويتي الآن؟
2: يعني بالنسبة لنا في الكويت نحن نوصف مثل هذه الميليشيات العاملة في العراق على أنها جزء متأصل من الحرس الثوري وليست أذرع إيرانية أو ميليشيات تتبع لإيران، بل الذي يقود العمل في هذه الميليشيات الإيرانية ليس إلا الحرس الثوري، كما هو الحال في الفصائل التابعة للحوثيين أو لحزب الله مثلا في لبنان. نحن على يقين وهكذا نرى الأمر في الكويت أن من يدير الأمر هو الحرس الثوري الإيراني. لذلك فتح الجبهة الكويتية من قبل إيران لا من قبل الميليشيات العراقية التابعة لإيران هو المراد اليوم لتخفيف الضغط عنها في هذه الضربات الأمريكية التي تواجهها. لذلك هناك افتعال لبعض المشاكل، يعني ما ذكرتموه حضراتكم في التقرير بالنسبة للقنصلية الكويتية أو حادث البحرية على الحدود العراقية الإيرانية، هذه حوادث فنية تقع بين الكويتيين أنفسهم وبين العراقيين وبين الكويت والعراق وبين الكويت وإيران وبين أي دول لها جوار بحري. هذه المسائل الفنية دائما ما تحل أما بلجان التحقيق وبالاعتذار إن كان هناك خطأ من أي جانب، إلا أن هناك افتعالا لهذه المشاكل لسبب واحد فقط، خدمة للأجندة الإيرانية التي تخوضها الآن في هذه الحرب. لذلك لا يمكن النظرة إلى هذه الأفعال أو الاعتداءات التي تأتي لنا من قبل هذه الأذرع التابعة للحرس الثوري إلا بهذا التوقيت.

0: الصيف الذي نرى في الكويت.
1: لكن ما حجم الخطورة منها؟ لأنه اليوم ربما أستشهد بما جاء أيضا من دعوة للنائب عن طهران في البرلمان الإيراني منوشار متكي، قال خلال برنامج تلفزيوني سيد محمد أو دعا فيه إلى تنفيذ هجوم بري على القواعد الأمريكية في المنطقة. هل يمكن الربط بين هذه الدعوات والتصريحات وما يحدث الآن على الأرض في العراق وعلى الحدود الكويتية العراقية؟
0: دون أي تشاؤم، عمليا لا تستطيع هذه الميليشيات الدخول البري إلى الكويت إن كان الربط ما بين ما يحدث الآن وأحداث سنة 1990 حين وقع الغزو العراقي. لا يمكن بحال هذه الميليشيات أن تقوم ما قام به الجيش العراقي في سنة 90، إلا أننا لا ننكر أننا في الكويت نرى أن الخطورة من العراق أكثر منها من إيران. يعني مجرد وجود صواريخ ومسيرات قادمة من إيران تصيب بعض الموانئ وبعض المطارات وتصيب قواعد تابعة للجيش الكويتي وربما تصيب أهداف مدنية، هذا يعني منوالها. أما الخطورة القادمة من العراق بسبب الحدود البرية، بسبب التقارب، بسبب يعني هذه الصواريخ التي تملكها تلك الأذرع الإيرانية داخل العراق التي يصل مداها إلى داخل الكويت، بلا شك أنها أخطر من مما نعانيه من قبل إيران سواء من صواريخ أو مسيرات.
1: ما رأيك سيد مسعود؟ يعني اليوم يتم الحديث من الحرس الثوري عن يعني فتح أو الاستخدام ورقة مضيق باب المندب، ودعوات أيضا إلى تنفيذ هجوم بري. إلى أي مدى إيران يمكن أن تذهب في هذه السيناريوهات للتعامل مع ما يحدث الآن في المضيق؟
2: بالدرجة الأولى عندما نتحدث عن الهجمات من العراق علينا أن نضع هذه الهجمات ضمن العقيدة، العقيدة الواضحة، عقيدة واضحة المعالم، رغم أن هناك تملص من المسؤولية وفقا لهذه العقيدة وهي وحدة الساحات. عندما نتحدث عن وحدة الساحات، الهجمات من العراق على الكويت لم تأتي بمعزل عما يجري في الوقت الحاضر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذا أكبر دليل على وحدة الساحات التي دائما إيران كانت تروج لها وفقا لعقيدة محور المقاومة. لذا هذه الميليشيات دون أدنى شك علاقتها بإيران وبمؤسسات إيران وبالحرس الثوري الإيراني وبالتحديد بفيلق القدس ذراع التدخل الخارجي الإيراني أو في الحرس الثوري هي علاقة عضوية وليست علاقة تبعية أو ما شابه ذلك. لذا هذا هو ترجمة حقيقية لوحدة الساحات التي هي العقيدة.
1: أنت تتكلم عن المسيرات، ضرب المسيرات.
2: المسيرات طبعا هذا.
1: لا بس أنا أبغى أتكلم عن ما يحدث الآن على الأرض في العراق، القنصلية وما حدث فيها أيضا، والأصوات التي بدأت ترتفع الآن في العراق كذلك من قبل هذه الميليشيات بالتعامل بشكل مختلف مع الكويت.
2: طبعا هي وفقا لهذه العقيدة يتخذون هذا الموقف، وهذه الأصوات تنطلق من نفس المنطلقات التي تنطلق منها إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران في النهاية هي تهاجم أو أذرعها تهاجم، هي تريد أن تخلق وضع داخل المنطقة يجعل الضغط عليها يتراجع. هي ترى بأن الأهداف في دول الخليج أهداف سهلة.
1: بس هل ممكن أن تصل إلى يعني دعوة هذه الميليشيات إلى تنفيذ اقتحام أو هجوم بري على
2: كل شيء وارد؟
1: كل شيء وارد،
2: كل شيء وارد. يعني نحن إذا تطورت هذه الأمور على دول المنطقة أن تأخذ كافة الاحتمالات بعين الاعتبار. الوضع مفتوح على كافة السيناريوهات، لا يمكن أن نستثني أي سيناريو. إذا تطور الوضع، إذا إيران تم ارتفع الضغط عليها، إذا بدأت مثلا الولايات المتحدة الأمريكية الآن من هذه المرحلة، مرحلة القصف والحصار، الضغط العسكري والضغط الاقتصادي المتزامن، انتقلت إلى مرحلة الحرب الواسعة ضد المنشآت الإيرانية والبنية التحتية الإيرانية، منشآت الطاقة

0: عمق اللوجستي الإيراني، كل هذه الأمور في هذه الحالة علينا أن نعتبر كافة السيناريوهات واردة جدا، وعلى الدول المنطقة أن تكون مستعدة لذلك. نحن أمام مرحلة دقيقة وحساسة في هذا الانتقال، إذا لم تعطي نتيجة، الحصار لم يعطي نتيجة ويجعل إيران تعود إلى التفاوض مع الولايات المتحدة، علينا أن ننتظر الأسوأ.
1: سيد محمد، البيان طالب الحكومة العراقية بإجراءات فورية وحاسمة، هل الكويت تشكك في قدرة بغداد اليوم والحكومة على التعامل وضبط مع هذه الفصائل وضبطها بالشكل المطلوب، أو ما الذي تنتظره الكويت فعليا اليوم من الحكومة العراقية؟
2: يعني دعني أكون صريحا جدا في جوابي على مثل هذا السؤال، لا يمكن تحميل الحكومة العراقية جميع المسؤولية، لأننا نعلم حدود مقدرة الحكومة العراقية، إلا أننا يجب أن نعي تماما أن هناك حربا من نوع أخرى تخاض اليوم في العراق من قبل الحكومة العراقية تجاه هذه الميليشيات، وهذه الحرب هي حرب الإجراءات المالية التي اتخذت وفق قانون الغضب الاقتصادي الذي قررته أمريكا، وهذا القانون أو هذه الحرب وهذه الإجراءات هي التي أدت إلى تغيير كبير خلال فترة قصيرة في العراق، سواء بالموافقة على رئيس الحكومة، سواء بتسليم السلاح من بعض الميليشيات وحل أنفسها. جميع هذه التغييرات لم تكن إلا بسبب هذه الحرب الاقتصادية، وهنا أشير إلى أن الكويت تخوض مثل هذه الحرب، ولعل أحد أهم أسباب الاعتداءات عليها هي هذه الحرب الإجرائية الاقتصادية التي تتخذها يوما. يعني لعلنا قبل أسبوعين فقط هناك قرابة 25 اسم وشخصية، ما بين شخصية اعتبارية واعتيادية، أدرجت ضمن قائمة العقوبات لدى لجنة العقوبات في وزارة الخارجية، كلها أو أغلبها مؤسسات مالية إما لبنانية أو غير لبنانية، وشخصيات كانت تقوم بتمويل الأذرع العراقية وتسهيل نقل الأموال سواء إلى العراق أو إلى لبنان. وتقريبا كل أسبوع هناك إدراج لبعض الشخصيات، هناك مستشفيات، هناك مكاتب تدقيق محاسبة أدرجت ضمن هذه القائمة. هذه الحرب بلا أي شيء مؤثرة على يعني نقل الأموال، تتأثر هذه الأذرع الذي أشار إليه الأستاذ مسعود، جزء من الحرس الثوري التي هي جزء من الحرس الثوري، تتأثر بنقص التمويل اليوم بسبب هذه الإجراءات، ولذلك تستهدف الكويت بسبب كسبب يعني رئيسي لهذه الإجراءات. أظن ما يحدث في العراق جزء منها. عودة على الإجابة لسؤالك أستاذ خالد، لا نستطيع في الكويت تحميل الحكومة العراقية، وإن كنا نتمنى منها القيام بواجباتها.
1: طب الكويت هل هي مهيئة أو قادرة على التعامل مع أي تحركات قد تحدث، ربما يعني منظمة تنفذ من قبل هذه الفصائل على الحدود؟ سريعا سيد محمد.
2: نعم، بلا شك قادرة، بلا شك، لذلك أجبت سريعا في البداية أن أي دخول بري مستبعد لعدم مقدرة هذه الميليشيات وعدم استطاعتها لهذا الدخول، وللاستعداد من جانب الكويتي والاتفاقيات الأمنية.
1: شكرا لك كاتب الصحفي محمد صالح السبتي من الكويت، شكرا أيضا للمتخصص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. شكرا. في الأخبار العاجلة الآن، القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها منعت سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار. الجيش الأمريكي يقول متأهبون لضمان الامتثال الكامل لتطبيق الحصار. تابع في نشرتنا بعد الفاصل. الأمم المتحدة تدين إغلاق مضيق هرمز وتعتبر أن التداعيات تتجاوز المنطقة.
3: أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
4: في عالم متسارع

0: مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. نواصل من التطورات في مضيق هرمز، حيث أدانت الأمم المتحدة إغلاق المضيق مشيرة إلى آثاره على حقوق الإنسان. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حذر من تأثير إغلاق إيران لمضيق هرمز، قائلا إن التداعيات تتجاوز المنطقة. وأعربت الأمم المتحدة أيضا عن رفضها لتقييد حرية الملاحة هناك.
4: The International Maritime Organization is gravely concerned by the latest attacks on shipping in and around the Strait of Hormuz, reported on Monday night, which have claimed the lives of at least two seafarers and injured several others. IMO condemned these attacks, saying that the cycle of escalation must end. These actions carry profound human costs and consequences that will be felt across the region and far beyond its borders. The Secretary General's position is consistent, that we believe that there must be free movement of shipping across the Strait of Hormuz. We stand against any efforts to restrict the freedom of movement of shipping.
3: هذا ارتفع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز بشكل طفيف أمس الثلاثاء قبل استئناف الحصار الأمريكي على إيران. وبحسب بيانات كبلر لتتبع السفن، فإن 9 سفن من إجمالي 11 عبرت المضيق سالكة المسار الإيراني. ووفقا للبيانات، فإن من بين هذه السفن التي دخلت المضيق 3 ناقلات نفط فارغة، إحداها متوسطة واثنتان عملاقة. حول أسواق الطاقة، حذر صندوق النقد الدولي من تضاؤل هوامش الأمان التي ساعدت أسواق الطاقة على امتصاص الصدمة الأولى للحرب الأمريكية الإيرانية في الشرق الأوسط. أكد الصندوق على أن السوق أصبحت أكثر هشاشة أمام أي تصعيد جديد في التوترات الجيوسياسية، خصوصا في منطقة مضيق هرمز، ذلك بعد استخدام الدول للطاقة الانتاجية الفائضة وانكماش الطلب والسحب من المخزونات بسبب تعطل الامدادات. الصندوق أشار إلى أنه إذا لم تتم إعادة بناء المخزونات، فإن العالم سيبدأ من موقع أضعف عند وقوع الصدمة التالية. وأكد صندوق النقد أن على الدول تعزيز جهودها لتنويع امدادات الطاقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجنب الصدمات. كما اعتبر بنك جولدمان ساكس أن تجدد الاضطرابات في صادرات النفط من دول الخليج قد يواصل رفع أسعار الخام على الأمد القريب، وأن المرحلة المقبلة من انتعاش التدفقات لا تزال غير مؤكدة، وقد تكون أبطأ من الانتعاش الأولي الذي شهدته الأسواق حتى بعد تراجع التوتر الجيوسياسي. وتوقع بأنه نتيجة لذلك، فإن السعر خام برنت قد يتجاوز مستويات 110 دولارات للبرميل في الربع الأخير من 2026. أما إذا خفت حدة التوتر الإقليمي وانتعش الانتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد تنخفض الأسعار إلى مستوى 60 دولارا بنهاية العام.

0: جينا يافي، ينضم إلينا رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة الدكتور يوسف الشمري. حياك الله دكتور معي في نشرة الرابع، من زمان عنك. خليني أبدأ معك من هذا التحذير لصندوق النقد الذي يقول بأن أسواق الطاقة أصبحت أكثر هشاشة. دكتور، هذا تحذير استباقي أم أنه الأسواق بدأت بالفعل بالدخول في مرحلة الخطر؟
1: أهلا أخي خالد، وسعيد تحدث على العربية مجددا. في الحقيقة يعني منذ الأزمة اللي حصلت في مضيق هرمز من حوالي أكثر من 3 أشهر، وهنالك مخاطر تواجه الأسواق. الأسواق فقدت خلال 3 أشهر الماضية أكثر من مليار برميل. المستويات المخزونات العالمية سواء كانت في دول منظمة التعاون الاقتصادي أو في الصين انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة، حتى مستوي الوقود خصوصا هنا وقود الطائرات. والحقيقة أن حتى الأسعار اللي كنا نشوفها في الأسواق المالية يعني حاليا يعني انخفضت خلال الأسبوع الماضي، كانت البرنت يتداول عند مستويات السبعينات دولار، وحقيقة انخفض حتى ما دون 70 دولار في أحد الأيام، ما كانت تعكس النقص الحقيقي اللي تواجهه الأسواق. وهذه حقيقة يعني مسألة خطيرة جدا، لأنه هن ما يسمى بالإنجليزي سليب ووكينج، يعني في نقص حاد في الأسواق، والأسواق المالية كان عندها تفاؤل جدا كبير خصوصا بعد توقيع الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ولاحظنا في الأخير كان هنالك في علاقة يعني مباشرة بين عدد السفن اللي تعبر في المضيق ومستويات الأسعار. حاليا بدأت الأسعار ترتفع من جديد، وبدأت علاوة المخاطر تعود إلى الأسواق. لذلك هنالك في مسألة أعتقد أنها ستكون يعني جدا مهمة في الفترة المقبلة، اللي هي مستويات المخزونات. إن كان والدول في المنطقة إنتاجها أقل من مستويات ما قبل الأزمة، فكيف يتم بناء يعني المستويات أو إرجاعها لمستوياتها السابقة؟ وبالعادة يعني تخزين النفط يكون عندما تكون الأسعار يعني منخفضة، وليس عندما تكون الأسعار مرتفعة. لذلك أعتقد أن احنا مقبلين على مسألة يعني قد تكون فيه يعني هنالك فيه خلل بين العرض والطلب في الأشهر المقبلة إذا ما تم يعني حل مشكلة النفط.
0: طب الآن جولدمان ساكس يتحدث عن احتمال تجاوز برنت 110 دولارات للبرميل، وحتى في المقابل البنك نفسه يتوقع كذلك هبوط الأسعار إلى 60 دولار للبرميل. ما الذي يحدد أي سيناريوهين أقرب للتحقق خلال الأيام القادمة؟ خصوصا التصعيد مستمر، الحصار مستمر، والإغلاق مستمر، والحديث أيضا عن العمليات العسكرية قد تستمر إلى 2 إلى 3 أسابيع حسب ترامب.
1: طبعا أخي خالد، يعني البنك هو السيناريو الجيوسياسي هنا، وهذا اللي هو ما حد يقدر يعطي يعني رأي ثابت فيه. إن كان هنالك فيه اتفاق سلام ثابت بين الولايات المتحدة وإيران، قد أي من الطرفين يعني يقبل بشروط الآخر، لكن إن كان تم هذا السيناريو وتم يعني العودة إلى حركة طبيعية وعدم تهديد للملاحة البحرية في مضيق هرمز، أعتقد هذا السيناريو اللي هو أنه يكون سعر البنت عند 60 دولار، لأنه سيكون نوعا ما في يعني كميات يعني متراكمة في المضيق ستعود إلى الأسواق، فقد تنخفض الأسعار. لكن السيناريو الآخر اللي هو يعني أعطاه البنك أنه قد يستمر هذا يعني الصراع حتى فترة مقبلة. أنا أعتقد أنه يعني كل المحللين الجيوسياسيين أخي خالد نسمعه يعني أنه ليس هنالك طريق واضح في الولايات المتحدة للخروج من الأزمة. لذلك أعتقد أنه ما نقدر نعطي إيش السيناريو الأقرب في الوقت الحاضر، حتى يكون هنالك في توجه واضح من الولايات المتحدة، يكون في التزام من إيران، حتى يعني نعطي يعني وإيش حالة السوق حتكون يعني مع نهاية العام الحالي.
0: شكرا لك من جنيف، رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة الدكتور يوسف الشمري. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقة تعاون مشترك أو اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لدعم الفئات الأكثر حاجة وتعزيز قدرتها على الصمود في محافظتي المهرة وحضرموت اليمنية. بموجب هذه الاتفاقية سيقدم مركز الملك سلمان للإغاثة مناصفة مع وزارة الخارجية والكومنولث، سيقدم في بريطانيا وأيرلندا الشمالية دعما بقيمة 10 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المشروع في محافظة

0: المهرة وحضرموت وعدن والضالع ولحج، وستعمل الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر حاجة عبر تقديم أنشطة دعم الأصول للمستفيدين وتحسين وصولهم إلى الغذاء في هذه المناطق. من مدينة جدة تنضم إلينا مديرة إدارة الشراكات الدولية في مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتورة هناء عمر. مرحبا دكتورة هناء. في هذا التوقيت، ما أهمية هذه الاتفاقية الموقعة في اليمن بالنسبة للوضع الإنساني؟
1: بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة للحديث عن هذا المشروع. يعني كما تعلم اليمن يواجه تحديات جدا كبيرة والتوترات الحالية، أيضا ارتفاع السلع الغذائية. كما تعلم بأن أكثر من 80% من السلع الغذائية في اليمن تأتي من الخارج. هذا المشروع يأتي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وبالشراكة مع الجانب البريطاني لإيجاد حلول لهذه التحديات. فالمشروع اليوم ليس فقط لتوفير سلع غذائية بل لتلبية هذا الاحتياج محليا، والحمد لله القيادة الرشيدة دائما ما تدعم الحلول لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق. هذا المشروع يأتي في هذه الظروف وأيضا في ظل فجوة تمويلية كبيرة، ولكن بالشراكات المتميزة مع الدول المانحة، فالمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية من أكبر الدول المانحة، فيأتي هذا التعاون لتحقيق أو تعزيز الثروة الزراعية في اليمن من خلال توفير الأصول الزراعية، بناء قدرات السلطات المحلية، وأيضا لتشجيع الشعب من خلال توفير النقد مقابل العمل.
0: طب هذه الشراكة بين المركز وبين برنامج الأغذية العالمي الحكومة البريطانية، ما الذي تعكسه يعني، وإلى أي مدى يمكن أن تعزز أيضا ثقة المنظمات في الجهد والكفاءة أيضا وتشغيل البرامج كما يقوم بذلك المركز؟
1: طبعا هذا التعاون يؤكد أهمية الشراكات الدولية بين الدول المانحة وأيضا مع المنظمات العاملة في الشأن الإنساني. طبعا شراكة المملكة مع برنامج الأغذية العالمي لعقود، في إحدى السنوات المملكة هي من سدت فجوة هذا البرنامج. أما اليوم فهذه الشراكة تعكس أيضا اهتمام المملكة ليس فقط بالدعم النقدي بل أيضا لإيجاد حلول لتعزيز صمود المجتمع اليمني، لتشجيعهم وتعزيز الأمل لهم. فاليوم هناك احتياج جدا كبير، فجوة تمويلية كبيرة، فيجب أن تكون التدخلات بشكل آخر لتعزيز هذا الصمود. هذه الشراكة أيضا تحد من الازدواجية، فهناك دائما عمل من الدول والمنظمات بدون أي تنسيق. اليوم المملكة تعمل على تعزيز التنسيق الجهود لإيصال هذه المساعدات لأكبر قدر ممكن. مشروعنا اليوم وهذا التعاون سيلامس أكثر من 400,000 شخص يمني في هذه المحافظات.
0: كيف تضمنون وصول هذا الدعم إلى مستحقيه أيضا دكتورة هنا؟
1: عفوا،
0: كيف تضمن وصول هذا الدعم الذي تتحدثين عنه إلى المستحقين أو الأكثر حاجة ربما الآن؟
1: طبعا احنا نعتمد على خطة الاستجابة الإنسانية الصادرة من الأمم المتحدة، حيث تشير هذا العام إلى أن أكثر من نصف الشعب اليمني يعاني من الاحتياج الإنساني، و12 مليون شخص يمني بحاجة ماسة للاحتياج الإنساني، منهم 5 مليون نازح بسبب الانتهاكات في المناطق الخاطئة لسيطرة الميليشيات الحوثية. فهذه هي البيانات الأساسية، وأيضا بالعمل مع برنامج الأغذية العالمي مراجعة القوائم. أيضا كما تعلم بأن مركز الملك سلمان لديه فروع في اليمن، فنحن نعمل بالقرب من الشعب اليمني للتأكد من هذا الاحتياج، من الوصول الفعلي للأهالي والأسر المستفيدة من هذا التعاون.
0: شكرا جزيلا لك من جدة مديرة إدارة الشراكات الدولية في مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور هناء عمر. الآن إلى الموجز الرياضي مع زياد عبدات.
2: شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل في الدور نصف النهائي. سجل أويارزابال الهدف الأول لمنتخب إسبانيا من ركلة جزاء، وأضاف بيدرو كورو الهدف الثاني في الشوط الثاني، ويلتقي في النهائي مع الفائز من مباراة الأرجنتين وإنجلترا.

0: nuestro mensaje.
1: هذا الفريق لا يتوقف أبدا عن إذهالي. مجال التحسن لا حدود له. بدأنا قبل نحو 4 أعوام بفكرة وتمسكنا بهذه الفكرة وقد أوصلتنا إلى ما نحن عليه حاليا. واجهنا أحد أفضل المنتخبات في العالم، لكنهم وجدوا أمامهم أفضل فريق في العالم، وهذا أمر مختلف. هؤلاء اللاعبون أظهروا التزامهم، إنهم يجعلون الصعب يبدو سهلا.
2: ارتكبنا أخطاء فنية أكثر مما ارتكبنا في المباريات السابقة، وكنا أيضا أقل جاهزية بدنية. هم بارعون للغاية في التناغم وقراءة اتجاهات التمريرات. لم نجد الحلول وفشلنا في إدارة الجودة الهجومية والفنية. خيبة الأمل هائلة. من المؤلم رؤية هذه الرحلة تنتهي. لا أريد أن أقلل من كل ما حققناه، لكن إسبانيا أظهرت في هذه المباراة أن لديها ما هو أكثر. لن أقول عن حكم الساحة شيئا، لكنني أسألكم، هل كان على المستوى المطلوب لإدارة مباراة قبل نهائي كأس العالم؟
3: يلتقي الليلة المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأرجنتيني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم، ويسعى المنتخب الأرجنتيني للوصول للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، بينما تأمل إنجلترا بالفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخها. وكان المنتخب الأرجنتيني قد وصل إلى هذا الدور بعد الفوز على سويسرا، فيما تمكن المنتخب الإنجليزي من تجاوز النرويج.
4: أنا وجهازي الفني لا نتحدث بيننا عن الأحداث التاريخية ولا نتحدث عن اللحظات الأيقونية، فالمباراة بحد ذاتها أيقونية بما يكفي، والتوتر كبير بما فيه الكفاية. الأرجنتينيون لا يشعرون بالخوف عندما يتأخرون في النتيجة. إنهم مجموعة شديدة التنافسية، لاعبون يتمتعون بجودة عالية جدا، ولاعبون أصحاب خبرة كبيرة في كل مركز، لذا أعتقد أنهم يملكون كل المقومات، مستعدون لمواجهة أفضل نسخة من الأرجنتين. نطالب أنفسنا بتقديم أفضل ما لدينا. لم تعد هناك كلمات لوصف ميسي، إنه ببساطة قائد واللاعب الأهم في أي فريق يلعب معه.
5: هاري كين وجود بيلينغهام من بين الأفضل في العالم، إنهما لاعبان يرغب أي مدرب في ضمهما إلى فريقه. سنحاول تحييدهما بأسلحتنا الخاصة ومنعهما من تقديم أداء جيد. لدينا خطتنا ونأمل في تنفيذها. لدينا كثير من الرغبة والطموح. نحتاج إلى لاعب كرة القدم. لدينا بعض الخبرة في خوض هذا النوع من المباريات. هذا لا يمنحك ميزة حقيقية، لكنه ربما يجعلك تدخل المباراة بهدوء أكثر قليلا، وهذا شيء اكتسبناه. الحقيقة أن هذه مباراة كرة قدم، لا ينبغي الخلط بين الأمور. كانت تلك فترة حزينة للغاية في تاريخنا، ولا يمكننا فعل الكثير حيال ذلك.
6: سنواجه فريقا لم نلعب ضده من قبل، فريقا قويا قدم أداء رائعا في هذه البطولة. نحب هذا النوع من المباريات. ما يثير حماسي أكثر من أي شيء آخر هو أننا على بعد خطوة واحدة من خوض نهائي كأس العالم. لا يوجد حافز أجمل من ذلك. دائما هناك الكثير من المخاوف لأنهم فريق عظيم ولديهم العديد من اللاعبين البارزين.
7: من الواضح أن بطولة كأس العالم مليئة بالمعاناة. نحاول تقديم أفضل ما لدينا واللعب بشكل جيد. ربما عانينا أكثر مما كنا نتوقع، لكن في النهاية هذه هي كأس العالم، وستكون مباراة حماسية للغاية ومليئة بالتوتر من جميع الأطراف.
8: سنواجه فريقا كبيرا وقويا، لكن على أي حال علينا التركيز على أنفسنا والاستعداد وبذل قصارى جهدنا.
3: في بطولات كأس العالم لم ينجح المنتخب الأرجنتيني بالفوز على منتخب توج بلقب بطولة كأس العالم في الوقت الأصلي للمباراة، منذ فوزه على البرازيل بهدف دون مقابل في الدور ثمن النهائي في مونديال العام 90.

0: علما بأن المباراة مباراة الليلة ستكون الأولى لميسي أمام منتخب إنجلترا.
1: تكشف تقارير بيانات شركات إحصاءات كرة القدم وبيانات التتبع البدني الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم أن ليونيل ميسي لم يعد بحاجة إلى الركض كثيرا ليحسم المباريات. في هذه النسخة من كأس العالم كان ميسي أكثر لاعبي البطولة مشيا داخل الملعب، قضى 47% من دقائق مبارياته ماشيا، كما اكتفى بمتوسط 8 كيلومترات في المباراة، وهو الأقل بين لاعبي الأرجنتين الذين شاركوا أكثر من 20 دقيقة. وانخفض معدل انطلاقاته السريعة إلى 3 مرات في اللقاء بعدما كان يتجاوز 5 قبل 4 سنوات. المفارقة أن انخفاض المجهود البدني لم يقلل من تأثيره بل زاده، فحتى قبل مباراة الأرجنتين المقبلة شارك ميسي في 54 تسديدة بعدما سدد بنفسه 33 كرة وصنع 21 فرصة انتهت بتسديدات لزملائه، وهو أعلى رقم يسجله لاعب في كأس العالم منذ دييغو مارادونا في نسخة 86.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: بقيادة ميسي وهاري كين وبيلينغهام.
4: في 22 أكتوبر 2017 وقبل مباراة توتنهام وليفربول على ملعب ويمبلي، دخل دييغو مارادونا غرفة ملابس سبيرز. كان في لندن لحضور حفل جوائز فيفا، وبرفقته صديقه الأرجنتيني أوزفالدو أرديلس سفير النادي اللندني. قدم المدرب موريسيو بوكيتينيو زميل مارادونا القديم في نيوز أولد بويز وشريكه في الغرفة ذاتها يوما قائده هوغولوريس ونائبه هاري كين. وقف الإنجليزي الشاب متأثرا أمام الأسطورة، وقبل أن يعود إلى استعداداته سمع منه نصيحة من ذهب. في تلك الليلة سجل كين 2 في فوز توتنهام برباعية لهدف، ومارادونا يشاهد من المدرجات. وبحلول نهاية الموسم كان رصيده 41 هدفا في 48 مباراة بمعدل يقترب من هدف للمباراة، فيما كان معدله قبل اللقاء الشهير لم يصل 7 أعشار الهدف لكل لقاء. بعد 9 سنوات تقريبا وفي دور 32 من مونديال 2026 كانت إنجلترا متأخرة أمام الكونغو الديمقراطية، فقلب كين النتيجة بثنائية في 75 و86. الهدف الثاني جاء بتسديدة في الزاوية اليسرى البعيدة عن حارس المرمى مباسي تماما كما أوصى الأسطورة. واليوم يقف قائد الأسود الثلاثة على أعتاب نصف النهائي بستة أهداف في البطولة، وأمامه من دون كل المنتخبات الأرجنتين، بلد الرجل الذي أهداه النصيحة التي غيرت واقعه التهديفي.
0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك خالد.
5: نذكر بهذا الخبر الذي ورد قبل قليل، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية أعادت توجيه سفينتين تجاريتين قالت إنهما حاولت خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. القيادة أوضحت بأن العملية جاءت خلال 17 ساعة الأولى من إعادة فرض الحصار، وأكدت بأن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب واستعداد لضمان الامتثال الكامل للقيود المفروضة على حركة السفن

من الموانئ الإيرانية وإليها. إلى العناوين. في جولة استمرت 90 دقيقة، الجيش الأمريكي يستهدف أنظمة دفاع ومنصات صواريخ في جزيرة طنب الكبرى. هجوم غير مسبوق على الكويت من قبل إيران والفصائل الموالية لها في العراق. صندوق النقد يحذر من هشاشة أسواق الطاقة أمام أي تصعيد جديد في المنطقة ويدعو لتنويع مصادر الإمداد. ب10 ملايين دولار اتفاقية بين السعودية واليمن لدعم احتياجات الغذاء في محافظتي المهرة وحضرموت. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
5: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
6: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
7: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
8: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
9: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
4: نعم مطلب بيئة العمل.
5: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
6: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
7: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
8: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
9: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
10: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
11: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
10: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
12: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
10: من السياسة إلى الاقتصاد.
13: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
10: إلى الرياضة.
14: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
10: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
15: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
10: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه FM العالم اقرب.
16: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
17: بخبر يهمك،
18: رأي جدل ومفاجآت،
16: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
2: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم.
16: بلقطة؟
19: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه.
16: أو مسمع فني مثلا.
17: رياضة بنكهة الويكند.
16: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
20: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
16: وحيدا في الزحام؟
20: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
16: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
20: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
21: رحل أنوار سعداء جدا.
16: معنا لن تمل الرحلة.
22: نعرف أكثر مع الأستاذ.
20: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
23: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
24: أنا على الهواء. الله يقول يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة سبحان الله.
16: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
25: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالنسبة.
20: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
16: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
20: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. العراق يعلن فرض عقوبات على شبكات تمويل مرتبطة بحزب الله في لبنان. مصادر لبنانية تقول للعربية أن المفاوضات مع إسرائيل ركزت على المنطقتين التجريبيتين كنموذج للعمل. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن ترامب قد يلتقي نتنياهو الاثنين المقبل في واشنطن.

كوريا تعلن إلقاء القبض على مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي. الأردن يعلن إسقاط 3 صواريخ باليستية كانت قادمة من إيران فجر اليوم. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح اليوم. وكالة الأنباء الكويتية تؤكد السيطرة على حريق بعد هجمات إيرانية ولا إصابات. ترامب يقول إنه لن يتوقف عن ضرب إيران حتى توقع الاتفاق الذي يريده. طهران تعلن سقوط أكثر من 30 قتيلا من جراء الغارات الأمريكية الأخيرة. الجيش الأمريكي يؤكد الجاهزية لضمان الامتثال الكامل لتطبيق الحصار. ويستهدف أنظمة دفاع ومنصات صواريخ إيرانية في جزيرة طنب الكبرى. ويوضح أن ضربات اليوم التي استمرت 90 دقيقة أدت إلى إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن. منظمة أطباء بلا حدود تعلن أن احتواء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو يزداد صعوبة. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 10704 نقاط. أخيرا إسبانيا تنتظر الفائز من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا الليلة في نصف نهائي المونديال. بعد فاصل قصير مستمعينا ومستمعاتنا تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء مع علي نقيدان، ابقوا مع العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
7: أنا أشوف هم يمكن
6: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
8: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
9: نعم، مطلب ببيئة العمل.
10: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
11: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
6: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
12: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
13: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
14: الناس يعزمون في الجروبات.
6: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
15: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
16: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
15: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟

سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي.

0: تتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وإنما يصلكم بث استوديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودتوا يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق العمل من التقديم علي أنقيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعاد الدوسري. وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد والزميل زياد الجفان. زي ما تعودتم مستمعين الكرام في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لك أنت عزيزي المستمع. من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100، كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056 62 62 62. نتحدث في حلقة اليوم عن الدفع الإلكتروني. في السنوات الأخيرة مستمعين الكرام تغيرت مراكز الشراء ووسائل الدفع بشكل كبير، فبعد أن كان الكاش هو الوسيلة الأساسية للتعاملات اليومية جاءت البطاقة البنكية لتسهيل عملية الدفع. إلى أن وصلنا إلى مرحلة الدفع الإلكتروني عبر جهاز الجوال، فبنقرة واحدة وسريعة قد تدفع ما يفوق 500 ريال دون أن تدري قيمة ما قمت بدفعه للتو. وفي هذا المساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة ونسأل: هل الدفع الإلكتروني سهل حياتنا أم جعل الإنفاق أسهل؟ كذلك حابين نسأل مستمعين

0: من الكرام، هل الدفع الإلكتروني يزيد من المشتريات غير المخطط لها؟ الكل اللي حاب يشارك معنا في سؤال التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: إذن مستمعينا الكرام، نتحدث عن الدفع الإلكتروني، سهل حياتنا أم جعل الإنفاق أسهل؟ على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولون لنا آراكم وقصصكم حول سؤالنا التفاعلي. نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين معنا، والاتصال في حلقة اليوم نقول له مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالخير عليك، كيف حالك؟
0: هلا وسهلا، حياك الله.
2: أنا معك محمد جمال من الرياض.
0: حياك الله يا محمد، قول لي يا محمد شو رأيك في الموضوع؟
2: والله فعلا أنت قلت كلمة حكمة، يعني قلت جعل الشراء أسهل أو الإنفاق أسهل، صح كده أنت قلتها كده ولا؟
0: صحيح
2: بالشكل ده، صح كده؟
0: صحيح.
2: لا وفعلا مش عارف اللي عمل الموضوع الدفع الإلكتروني، هل كان في دماغه القضية دي التسويقية؟ لأن فعلا أنا عن نفسي تجربة، يعني من بعد ما اشتركت في الماستر كارد، يعني من زمان من 2008 داخلين دلوقتي أوصى، يعني قرب 20 سنة، ومصاريفي زادت بشكل رهيب، يعني بشكل رهيب.
0: طيب ممكن البعض يرى أنه بالعكس سهلت علينا أشياء كثيرة هذه الخدمة.
2: والله لا، أنت الإنسان نفسيا أما أيام الكاش، خلينا نشوف أيام الكاش. أيام الكاش معاك بتجيب، ما معاكش ما بتجيبش، سيبقى عندك ميزانية، ميزانية محكومة. الآن أنت كل اللي نفسك فيه بتجيبه، لأن أنت فعليا ما بتدفعش، يعني قصدي بتدفع على حقل. يعني الماستر كارد مثلا يديك سماحية 55 يوم.
0: لا احنا نتكلم، ما نتكلم عن الفيزا، نتكلم عن البطاقة بشكل عام، الأشخاص اللي يدفعون في البطاقة البنكية.
2: قصدك ما حتى لو مدى، يعني لو فيها
0: ديبت؟ يعني بالضبط يا محمد.
2: بص، هي لو ديبت لا بالعكس ممتازة جدا، يعني سهلت، يعني لو هي ديبت كارد اللي هو يعني عندك كاش، وانت بدل ما تشيل كاش في جيبك تشيل كاش في البيت تسحب، لا لا بالعكس، يعني في اي حتة تخش تمول السيارة بنزين، تخش تجيب حاجة من هنا تمام.
0: طيب محمد، تختلف قرارات الشراء عندما تحاسب أو تدفع بالبطاقة الإلكترونية؟ يعني ممكن تختلف قرارات الشراء؟
2: لا لو ديبت لا مش مختلف، أنت لو معاك يدفع، لو مش معاك يدفعش.
0: يعطيك العافية محمد، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
2: حياك الله.
0: هلا وسهلا،
2: السلام عليكم.
0: البعض مستمعين الكرام يرى بأن الكاش يساعد جدا في التحكم في المصروفات أكثر. حابين تشاركون معنا وتقولوا لنا وش رايكم في سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، نسأل هل الدفع الإلكتروني سهل حياتنا أم جعل الإنفاق أكثر وأسهل؟ نذكر بالهاتف المباشر على الرقم 0115100100، ونعود لاستقبال اتصالات المستمعين. مساء الخير.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الاسم الكريم.
3: سعيد العباس، كيف حالك أخوي علي؟
0: حياك الله يا سعيد، أهلا وسهلا.
3: الله يبارك في عمرك ويسلمك.
0: تفضل يا سعيد، قول لي وش رايك؟
3: والله سؤالك بصراحة أنا أعتبره من الأسئلة الجميلة.
0: تسلم يا سعيد.
3: لأنه يمس كل إنسان، حتى الأطفال الصغار

0: يعني تلاقي معه بطاقة فيها 100 ريال فيها يعني مخزن فيها 50 ريال يشتري اللي يبغاه واللي ما يبغاه.
1: حتى صغار تفرق معهم يا سعيد ها؟ حتى الأطفال تفرق معهم وصغار السن.
0: حقيقة أنا يعني من خلال خبرتي في الحياة في الكاش أو البطاقات أو حتى لما كنا ندرس زمان في أمريكا يعني دائما البطاقات تخليك تشتري اللي تبغى واللي ما تبغى.
1: تكون عاطفي لما تحاسب في البطاقة يا سعيد.
0: فعلا وبعدين أنت ما تحس بقيمة مثلا لما الآن تدخل أي سوبر ماركت أو أي مكان ويطلع مصاريفك مثلا 500 600 700 ريال تعطيه البطاقة ولا كأنه فيه 500 700 800 ريال بينما لما كنت تحطها بيدك كاش يعني لها قيمة ثانية مختلفة تماما.
1: فيها ألم كذا كاش ها صحيح؟
0: هو الألم هذا اللي تتكلم عنه.
1: لكن إذا حسبت شبكة أو عن طريق البطاقة الإلكترونية لا هنا ما تحس تدفع حاسب.
0: وكأنك شفت لما يعني كان سويت إشاعة عادية وتوكلت على الله غير لما تنظر بإبرة صحيحة يعني شوية. حتى أوقات يعني تكون التزاماتك يعني تروح وما في بالك أصلاً لما دخلت المحل التجاري أو إنك تشتري شيء ما في بالك إلا مبلغ بسيط وشيء محدد. لكن بصراحة بالبطاقات هذه والله تجد إن 3/4 إذا ما من نص إلى 3/4 ما هي من احتياجاتك نهائيا ما ولا كانت في الحسبة. حتى لو قلنا أم العيال وصفتك في كذا وكذا وكذا حتروح تجيب أشياء ثانية هي ما وصفت فيها أصلا
1: بسبب أنه أنت تحاسب عن طريق البطاقة الإلكترونية. لكن لو تحاسب كاش بيكون هناك شعور بالمبلغ اللي قاعد تخسره.
0: أنا أقول لك عن نفسي لما أكون كاش والله العظيم أني أحس يعني بألم الكاش لما أدفع 400 500 700 في عربية مثلا مقاضي أو في 1500 1800 ريال في عربية كلها مواد استهلاكية. لكن لما تكون بالبطاقة سبحان الله تمشي على قلبك زي العسل يعني ما كان فيه 1100
1: تكون أكثر مرونة يا سعيد لما تحاسب بالبطاقة.
0: ما في شك. شوف ما في شك حقيقة يعني يعني في الجانب الآخر أن البطاقة حمتك من أنك كل شوية تروح البنك وتسحب فلوس كاش في جيبك وقد تتعرض يعني للضياع أو للسرقة أو لأشياء كثيرة. فالبطاقة ما في شك أنها هونت وموجودة معك في أي مكان مكان تروحه تلقى البطاقة يادو بالحاجة الوحيدة اللي أنت مكلف فيها أن أنت تطلعها من جيبك وتمشيها على الجهاز أو تسحب لك كاش يعني من المكاين الجاهزة.
1: لكن فيها مشكلة البطاقة
0: اللي هي
1: تو قلتها لنا يا سعيد أنه تحاسب من غير ما تحس.
0: أيوه أنا هذا أنا أبصم لك أنا من خلال خبرتي في الحياة طويلة أنا أقول لك مصاريفنا بالبطاقة غير مصاريفنا كاش. لو رجعنا إلى الكاش أنا أقول لك إن إحنا ما راتبنا حيكفينا وحيوشينا الشهر والشهر.
1: طيب وش السبب لو سأل أحد المستمعين قال وش السبب يا سعيد إنه مصاريفنا بالبطاقة أكثر من مصاريفنا كاش؟
0: والله سؤالك جميل يا علي والله سؤالك جميل. أنا ما أدري والله يعني والله كم شوف كلامك جميل جدا يعني أو زمان يعني حتى لما تخش السوبر ماركت الكبيرة وتحط في العربية بتحط حاجات انت تبغاها. الآن أولادك يحطون بناتك يحطون ما تسأل عنها والله ما تسأل ليش أخذتوا هذه وليش ما أخذتوا وليش حب وليش
1: إيش إذا فيها. هذا التصرف معناته ما راح تسأل إذا صار فيها كاش أكيد يا سعيد صح؟
0: ما حد عليك
1: ما راح تسأل إذا بتدفع كاش أو شبكة.
0: لا صدقني لو كاش في كلام من أشوف الماكينة يعطيني 1000 ريال كاش والله العظيم. أنا بالنسبة لي في حاجة نفسية أنا ما أدري إيش هي إلى حد الآن.
1: نسأل مستمعين يا سعيد يعطيك العافية صديقي.
0: الله شكرا حبيبي الله.
1: هلا وسهلا حياك الله.
0: مع السلامة.
1: هلا وسهلا. حابين نسأل هذا التساؤل اللي قالنا عنه سعيد. قال يعني سعيد يقول ما عندي إجابة ما أدري وش السبب إنه لما حاسب كاش يعني يكون أدق شوي وأخف غير لما تحاسب شبكة. لما تحاسب شبكة يعني بتتغير مصروفاتك لو كانت كاش أو كانت شبكة.

0: اتصال جديد. مساء الخير.
1: مساء النور. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا، حياك الله.
1: الله يحييك حبيبي، على كيف حالك حبيبي؟
0: يا مرحبتين، هلا وسهلا. الاسم الكريم
1: أبو علي من جدة.
0: أبو علي، هلا وسهلا يا أبو علي. قول لي أبو علي، إن شاء الله عندك الجواب يا أبو علي.
1: سهولة بس مش أكثر، أسهل سهولة التعاملات بس.
0: سهولة؟
1: احنا مضطرين دلوقتي، يعني انت وصلنا لمرحلة ان انت مضطر اصلا تتعامل بالكريدت او بالفيزا. انت اصلا مين اللي عاد بيقبل منك كاش دلوقتي؟ يعني اذا كان كتنظيم او كنظام او كدولة او حتى كحكومة او حتى التطبيقات الالكترونية والمجانية كله بيتسحب منك دلوقتي.
0: لا، في التطبيقات التوصيل في كاش، في البقالات، في الاسواق التجارية كله في كاش يا ابو علي.
1: بس نادرا اوقات كتير جدا تروح عشان تدي الواحد كاش يقول لك ما في فيزا. والله كله دلوقتي، فللاسف هو كله دلوقتي حركه التعامل بالسهوله، الامور اللي زي دي كلها بقى بتطغى عليك يا اخي. احنا وصل بينا الحال ان انت مش عاوز مثلا تقوم تفكر الستاره او تجيب مويه من، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكاسل فيه، فخلاص الجوال في ايدك بتحاسب منه بتدفع منه. هي دي المشكله، وللاسف بقى بيتسحب منك الفلوس فعلا بدون ما تدري. يعني فعلا كلام الاخ اللي قبلي انا معاه 100% ان انت لو انت فعلا بتحاسب كاش او بتدفع كاش، والله راتبك ده يكفيك شهرين وشهر.
0: طيب أبو علي، ممكن يسمعنا أحد الآن بيقول لا، اللي عنده ضبط مالي أو إدارة مالية جيدة ما راح يفرق معه سواء كاش أو عن طريق البطاقة، لأنه عنده ضبط مالي.
1: صحيح، أنا معاه برضو 100% في النقطة دي، ما ولكن أنا بتكلم على القاعدة العامة. خلينا نتكلم على القاعدة العامة، ولكل قاعدة شواذ. أنا شايف أن أنت ما يكون في إيدك كل سهولات الحياة. السواد الناس او السواد الاعظم من الناس هيقول لك ان انا اتعامل بالسهل او باليسير، سواء اذا كان في طلبات مطاعم، في اكل، اذا كان حتى في ان انا اروح اشتري حاجه. الاسهل بالنسبه لي ان انا اشيل فلوس واقعد اعد واعمل، والفلوس ممكن يجرى لها حاجه تبوظ، ولا ان انا ادفع بالموبايل خلاص وكل حاجه معايا في الموبايل. اكيد بستخدم الاسهل.
0: بس لحظه ابو علي، يعني ترى التعاملات بالكاش مش صعبه لهذه الدرجه. يعني
1: أقول لحضرتك على حاجة،
0: بالأول الأخير أنت معك محفظة، موجود في المحفظة كاش، بتحاسب نفس الطريقة بالضبط، بس اللهم أنه ممكن يكون هناك يعني فائض.
1: طيب، تظن أن أنت دلوقتي الجوال بقى بيشيل كل حاجة.
0: الساعة الحين بالساعة
1: حتى فلوسك، حتى أن أنت في تطبيقات بتفتح وتقفل السيارة، مضبوط؟ الافضل بالنسبه لك انك تبقى نازل طايق في اي مكان، ما انتش شايل في ايدك غير الجوال فقط، ولا انك تشيل جوال ومحفظه ومفاتيح. اكيد احنا بنستخدم الشيء بس ده مش معناه ان ده صعب. يعني انا برضه عشان
0: انت كذا حسستني يا ابو علي انه وزن الكاش 3 كيلو.
1: والله العظيم جلوشه. طبعا على شيء، يعني حتى موضوع الكوينز حتى والكلام ده، الواحد حتى بقى يعني بيتجلوش منه شويه، يضيع شويه، يقع شويه، مش عارف ايه. انت دلوقتي كل حاجه معاك في الجوال، انت بتفتح السياره من الجوال، انت بتحاسب من الجوال، انت بتعمل بتقرا مستنداتك وبتشوف كل شيء من الجوال. فانت حتى لو اي شيء هو الجوال اللي معاك، هتشيل بقى تشيل محفظة وتشيل شنطة وتشغل ايديك، لا ومعرض انك تنسى المحفظة في مكان وترجع لها تاني وتروحها تاني. فاحنا الطبيعة بتاعتنا بنستخدم الاسهل. في ناس ما شاء الله، الله اكبر عليهم، ربنا يحفظهم، هم ده الصح. عنده مسألة ضبط النفس، مش بس في موضوع الفلوس، في كل حاجة. ولكن السواد الاعظم او القاعدة عندنا ان كلنا بقينا بنستسهل، وده غلط. ان شاء الله. لا،
0: يعطيك العافية أبو علي.
1: حبيبي الله يعافيك أبو علي، تسلم،
0: حياك. على 0115100000 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. نسأل، هل الدفع الإلكتروني سهل حياتنا أم جعل الإنفاق أسهل؟ اتصال جديد. مساء الخير.
1: مساء النقد.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
1: هلا والله يا علاوي.
0: قول لي يا رياض.
1: حبيبي علاوي، هذا الكلام كل اللي سبقوني اعتقد يعني سنهم

0: يعني لعبوا موضوع الكاش والبطايق. بس أنا أكد لك إنه في جيل الآن ألا وهو جيل الديجيتال حتوجعوا زي ما حتوجعوا الكاش لسبب بسيط. هناك عنده في خلينا نقول تراكم في اللاوعي إنه والله هذا العمل أو استخدام النقد يعني بيسوي زي فيلم كرتون لما تدفع وتتحرك العين كده تصفر العداد. هي هذه اللدعة في اللاوعي. فبالتالي صار في تراكم عندنا خبرات متراكمة إنه والله سواء شئنا ولا أبينا يعني عشان نتخلص من هذا الموضوع يبغالنا فترة معينة. لكن الأكيد اللي أنا أعتقد إنه الأكيد إنه الأجيال القادمة حتتألم من الدفع الرقمي زي حالاتنا الآن.
1: وش السبب؟
0: والله أعلم.
1: وش السبب؟
0: السبب إنه العقل اللاوعي هو بشكل يعني دائما
1: يعني أنت قصدك رياض لما تدفع كاش يكون في العقل الواعي ولما تدفع عن طريق البطاقة يكون لاواعي.
0: بالضبط. إحنا كلنا نعرف إنه أعتقد سيمون فرويد ويقول إنه اللي بيحرك الشخص غريزتين. فغريزة البقاء أنا إذا ما عندي إنكم ومتأكد إنه هذا الإنكم حقدر أصرف منه بكرة عشان أكل وأعيش معناته حيصير في عندي مشكلة. معناته أي تاتش أي
1: واضح يا رياض. واضح. يعطيك العافية صديقي. شكرا لاتصالك يا صديقنا رياض. حياك الله.
0: شكرا.
1: اتصال جديد. مساء الخير. هلا وسهلا. حياك الله.
2: يا اهلا وسهلا. يا مساء الخيرات.
1: يا هلا ومرحبا. حياك الله. الاسم الكريم.
2: محمد عزيز معك من دمنام.
1: هلا وسهلا محمد عزيز. حياك الله يا محمد.
2: اهلا وسهلا.
1: قول لي يا محمد عزيز.
2: والله شوف هو يعني انا افتكرت اول ما انت سألت السؤال انا افتكرت الزمن اللي كنا بنشوف فيه اللقاءات اللي بيسألوا فيها عن استخدام التليفون المحمول. كانوا بيسألونا وبيسألوا الناس في البرامج يا ترى هو استخدام التليفون المحمول اخباره ايه يعني انت هتكمل في كده. وفي ناس كانت ضد على فكرة. فده خلاني اوصل لملخص يعني هو يا جماعة هو التطور بيحصل غصب عنك وانت بتعيش فيه غصب عنك حتى لو له مساوئ. والفكرة كلها ان انا ما اقدرش اقول لك ان الدفع الالكتروني افضل من الدفع الكاش ابدا. ما ينفعش حد يقول كده. بس انت ما تقدرش ترجع لورا. ما يعني خلاص خلص الموضوع ده مضطر تكمل كده. مين يقدر يستغنى عن المحمول النهاردة؟ مين وليه وليه السبب اللي يخليه يعمل كده؟
1: لا بس الموضوع يعني مختلف.
2: احنا كنا بنتكلم عن الموجات اللي بيسببها ايام ما كان بدأ يطلع. النهاردة ما حدش بينطق الجمل دي ولا حد بيتكلم عن الكلام ده.
1: بس الموضوع مختلف هنا محمد عزيز. الموضوع انه يعني لو تبي تحاسب في محل انت متاح تحاسب كاش او تحاسب شبكة كل الخيارين متاحة لك. بس لما يكون ما معك جوال كيف تتواصل مع الاصدقاء او مع الزملاء؟
2: ايوه
1: ما في خيار.
2: انت لسه مجاوب دلوقتي.
1: لا
2: الخيارات متاحة ولكن بتكلفة. انا النهاردة عشان انزل بكاش او انسى الكاش او ما لقيش كاش متوفر بشكل كبير ما دي
1: لا متوفر الكاش يا محمد. متوفر وموجود الكاش.
2: مش للدرجة على فكرة يعني انا النهاردة عشان هو متوفر انا عارف استهلكه وعارف استخدمه بايدي كويس. لا يمكن. انا متعود دلوقتي خلاص ان اي شيء هروح مد ايدي بجيبي ومطلع التليفون وحطه على الماكينة خلاص انتهى.
1: إيه بس طريقة التعامل بالكاش يعني ما تحتاج جهد كبير يعني. يعني مو بلازم يعني مثلا درجة حرارة معينة و
2: لا يعني واضح جدا على فكرة ان سهل قوي عليا النهاردة اطلع التليفون عن اني احتفظ بمحفظة او اقعد بيها وحاططها في جيبي او انساها او اوديها او اجيبها. اكيد اسهل لما استخدم التليفون.
1: اذا بتنسى المحفظة برضه اقول ممكن تنسى الجوال ممكن تنسى الساعة.
2: حلو جدا. بس كل حاجة موجودة اون ذا كلاود دلوقتي كلها موجودة اونلاين اقدر استعيد كل ده بضغط الزر. لكن المحفظة هي

0: معاها الاي دي بتاعتي.
1: طيب يعني المصروفات تختلف بين الكاش والبطاقه
0: 100% يعني... 100% يعني ده بقى هو فعلا نبض الحمل. هل بتختلف؟ طبعا بتختلف.
1: طب لو قلنا لك محمد عطنا نسبه يعني لو مثلا تعاملت لمده شهر بالكاش كم ممكن النسبه تقل او توفر؟
0: انا حسبتها بالفعل. انا لما كان الامر بالنسبه لي جديد قلت هو انا ايه اللي صرفته ده كله راح فين؟ فبدات اجيب بقى الكشف الحساب بتاع البنك، يعني انا عايز اعرف انا حطيت الفلوس ليه. اتضح انك بتصرف على حاجات انت مش حاسس بيها. وبعدين في حاجه تانية، فكره القيمه. انك انت تدخل السوبر ماركت مثلا وتجيب خمس ست حاجات وانت عارف ان الخمس ست حاجات دول مثلا تحت ال 100 ريال. فكرة ان هم يتخطوا ال 100 ريال ويبقوا 150 هتبقى بالنسبه لك في الكاش محسوبه. لكن
1: بس هذه اداره ماليه يا محمد، هذه اداره ماليه. البعض يرى انه لو صار معك كاش وما عندك هذه الاداره بتدفع نفس هذا المبلغ سواء كاش او سواء
0: اداره ماليه. حتى الاداره الماليه باظت منك خلاص، ما بقى فيها خلل. انت ادارتك الماليه بقى فيها خلل وانت بتدفع اونلاين، بتدفع ديجيتال. لكن ما تقدرش ترجع لورا بالسهوله. اللي يعرف يعمل كده النهارده هيبقى حد قوي بصراحه، هيبقى قادر يعمل كده اكسبشن يعني.
1: يعطيك العافيه محمد، شكرا لاتصالك ومشاركتك. هلا وسهلا.
0: شكرا.
1: معقول الكاش مستمعين الكرام يحتاج جهد مننا كبير؟ أن يكون معك مبلغ كاش هل يسبب لك قلق أو إرهاق؟ إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، هل الدفع الإلكتروني سهل حياتنا أم جعل الإنفاق أسهل؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: هذا المساء مع علي الجيدان.
1: صديقنا محجوب يقول انه الكاش شيء ملموس فانت تحس فيه، لكن لما تحاسب عن طريق الدفع الالكتروني ارقام، هي مجرد ارقام. قولوا لنا انتم رايكم مستمعين الكرام على 0115100100. نرجع لاتصالات المستمعين معنا. اتصال، مساك الله بالخير. حياك الله، هلا وسهلا، انت على الهواء مباشره. الاسم الكريم.
4: اسمي ريهام.
1: حياك الله يا ريهام، هلا وسهلا. من وين تكلمينا يا ريهام؟
4: من الرياض.
1: هلا وسهلا، قولي لنا يا ريهام.
4: والله انا بالنسبه لي انه سهل الحياه لكن صار الانفاق اكثر.
1: ليه يا ريهام؟
4: عشان انا بصراحه لما اكون بالجوال ما احس، يعني اروح على طول ادفع، بعدين لما ارجع للبيت يعني ما اشوفش، يعني ما يصيرش فما كنترول. اشوف كم معي كم باقي، فاهم؟
1: يعني قصدك ريهام انه الدفع
4: لما يصير معي كاش خلاص اصير انا عارفه كم صرفت وكم باقي عندي.
1: يعني قصدك ريهام انه الدفع الالكتروني يضعف الكنترول او الاداره الماليه.
4: ايوه اصلا في، يعني انت تقول انه الدفع كاش سهل، لا مو سهل اصلا. اروح محلات اعطي مثلا 500 يقول لي ما عندي صرف، اروح الثاني يقول لي ما عندي صرف، خلاص يلا هونت ارجع، فاهم؟ بس لما يصير بالجوال خلاص يصير الموضوع سهل، يعني ما هو ما يحتاج شيء وما في ما في كنترول. ولما يصير يعني الدفع كاش الفلوس يصير فيها بركة سبحان الله.
1: شلون؟
4: كم دخلت كم صرفت.
1: وشلون هذه يا ريهام؟ اشرحي.

0: اشرحيها لنا.
1: ايش؟
0: اقول اشرحيها لنا وشلون يكون في الفلوس بركه.
1: الفلوس بركة أكيد. الفلوس لما تلمسها في يدك وتعرف أنه أنت الفلوس هذه مثلا مش عارف أنا دخلت 1000 2000 وماسكهم في يدك, فأنت رح تعرف هذه قيمتهم. كل يعني كل 100 ولا 200 رح تصرفها رح تعرف هذه وين ماشية. بس لما يكون بالجوال أنا واحدة من الناس ما أعرف وين رايحة صراحة.
0: طيب هل تختلف قرارات الشراء عندما يكون الدفع كاش يا ريهام؟
1: ايش؟
0: هل تختلف قرارات الشراء عندما يكون الدفع كاش؟
1: اي عند
0: يعني ممكن تغيرين رايك اذا كان الدفع كاش؟
1: تفكر شوف لما يصير كاش تصير تفكر انا بشتري هذه وراح يفضل لي مثلا كذا. فهم يصير في كنترول. بس أول أنا اكتشفت إنه ما في كنترول نهائي. أصلا تصير تصرف تصرف تصرف بعدين تفتح الجوال تلاقي أنا في شو صرفتهم. كانوا 1000 في يومين صاروا ما في 7 ريال في صار. تعرف إيش لأنك أنت سريع عم تدفع.
0: يعطيك العافية ريهام. يعطيك العافية وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا ريهام. أهلا وسهلا.
1: عفوا. هلا.
0: اتصال جديد. مساء الخير.
2: هلا حياك الله.
0: هلا وسهلا حياك الله.
2: معك ابو عبد الله.
0: حياك الله يا ابو عبد الله. قول لي يا ابو عبد الله.
2: والله انا اتفق مع كل اللي قالوا ان الكاش يحافظ على المبلغ.
0: وشلون يحافظ على المبلغ يا ابو عبد الله؟ لازم يعني انا لازم يعني احد يا جماعه الخير يقنعني.
2: أنا ما أسحب كاش أول قبل يكون فيها عن طريق الجوال. أسحب كاش للغرض اللي راح أشتريه. مثلا رايح سوبر ماركت أتوقع أن هذا يكلفني 200-300 ريال, أنا أسحب 300 ريال.
0: يا سلام.
2: فيصير في أشياء إضافية ما المبلغ خلص اللي معي, ما راح أسحب ثانية عشان والله في شيء يعني تكميلي ما هو شيء ضروري. يعني استثقل اني اروح اسحب وارجع, لكن بيع الجوال لا خلاص.
0: بس بكره ممكن تسحب يا ابو عبد الله وتروح تشتري الشيء اللي ببالك اللي كنت ناوي تشتريه.
2: لا انا ما اضرب مشوار عشان اشتريه اذا هو مو مهم. لكن اذا مهم اوكي اضرب مشوار. يعني اغراض البيت شيء مهم. اي مثلا ماشي ما معي كاش وجاني كافي على اليمين. ما راح اضرب مشوار عشان والله ارجع 10 دقائق او ربع ساعه عشان ارجع للكافي هذا واحاسب من عنده. ولا يعني اشياء تكميليه ما بشياء اساسيه.
0: قصدك انه دائما الاشخاص في الدفع الالكتروني في بعض الاشياء تكون يعني مش اشياء اساسيه.
2: بالضبط. كثير انا متاكد ان 50% مو باساسيه.
0: يعني كل اللي تدفع فيه كل اللي تدفع فيه عن طريق البطاقة كماليات أو الأغلب, خلينا نقول الأغلب.
2: أيام التسوق أنا وزوجتي تكتب الأغراض حقت البيت. أنا أجيب لك مثال عن أشياء تكميلية. تكتب أغراض البيت.
0: بورقة.
2: أي بورقة. فنشتري نخلص أورقة نكتشف إن اللي حاسبنا عليه اللي برا أورقة أكثر من اللي بورقة. اي والله.
0: هذا بسبب ايش؟ بسبب انه الدفع الكتروني ولا بسبب انه لا انه انت زرت المكان وشفت اشياء جديده؟
2: لا شفت اشياء قلت يمكن ابي هذه اخذها, لكن انا وانا بالبيت عارف ان هذا اساسي هو اللي ابيه.
0: يعطيك العافيه ابو عبد الله, شكرا لاتصالك.
2: الله يحييك.
0: حياك الله. اتصال جديد. مساك الله بالخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا.
3: حياك الله اخوي علي.
0: يا مرحبتين.
3: هلا وسهلا. ابو ياسمين.
0: ابو ياسمين يا مرحبتين. من وين تكلمنا يا ابو ياسمين؟
3: طيب انا باخذ الموضوع من جانبين. الجانب الاول انه فعلا خلى الوضع اسهل, يعني زي ما ذكروا بعض المتصلين ما عاد فيه سالفة ما لقينا صرف ولا تدور لك صرافة علشان تسحب. فصار الموضوع أسهل من ناحية أنك أدفع وامشي. لكن من جانب انه يخليك تصرف زياده هذه ترجع الاداره ماليه. يعني وشلون؟ خلينا نقول اذا الراتب

0: الراتب يكون في حساب واحد، هنا فعلا ممكن تجي فترة تلقى فجأة والله طار المبلغ لأنك ما غير تمشي وتصرف. لكن لو مثلا وزعت المبالغ خلنا نقول على حسابات بنكية مختلفة، مثلا الأجار له حسابه، مصروف البيت له حسابه، مصروف الشخصي له حسابه، هنا لا يساعد. مثلا بطلع أنا بتسوق أو نبي نطلع مطعم أو شيء، خلاص محدد الميزانية وعارف أنا لما دخلت المحل هذا صرفت المبلغ الفلاني من الميزانية اللي مخصصها. هنا تكون في توازن ما بين الإدارة المالية وسهولة الصرف.
1: يعني أنت قصدك إنه العنصر الأساسي هنا الإدارة المالية، ما لها دخل يا جماعة الخير لا كاش ولا دفع إلكتروني.
0: أي شوف، في ناس قد يفرق معهم الكاش، يقول إنه أنا عرفت أصرف، لكن يمكن لو نلاحظ الفترات الأخيرة حتى المحلات ما عاد عندهم كاش أصلاً زي أول. بالعكس على طول ادفع بالبطاقة، ويمكن حتى ما عاد يسألك تبي تدفع كاش ولا لا، تلقى يحطها بالبطاقة
1: وتجي. بس في ناس يدفعون كاش حاليا ابو ياسمين، في ناس لا زالوا وماشيين يعني يفضلون انه يدفعون يعني كاش.
0: خلنا نقول انا لاحظت في المحيط اللي حولي الزملاء الاقارب حتى يمكن المحفظة ما عاد صرنا نشيلها الحمد لله، يعني الحين كل شيء رقمي، لا من ناحية الهويات ولا البطاقات، الجوال إذا طفى ولا ضاع هنا توقفت حياتك. فموضوع
1: الآن البعض الآن أبو ياسمين الساعة صار يحاسب بالساعة.
0: صحيح. وهذا يعني نفس مبدأ أنه ما عاد تفرق أنا قاعد أدفع بالبطاقة ولا كاش، اللي بيصرف بيصرف. بس اللهم اللي وقفه يمكن سهولة الحصول على الكاش، انه هل هو متوفر الحين معي، هل بصرف ولا هل مثلا زي ما قال المتصل قبلي والله شفت محل ولا كافي ولا شيء بس اكتشفت انه البطاقة مب معي او يبغى لي كاش فهو.
1: يعطيك العافية ابو ياسمين.
0: اللي يمكن هذا موضوع جديد، اللي الحين دخل في الموضوع الفيزا هي اللي صارت الكنترول عليها أصعب من أنه إذا من مثلا راتب أو مصروف شخصي، هذا اللي أخذ جانب أو خلنا نقول منحنى جديد.
1: يعطيك العافية أبو ياسمين.
0: العافية وشاكر لكم.
1: حياك الله أبو ياسمين، هلا وسهلا،
0: يومكم سعيد.

0: عبر الواتساب أحد المستمعين يقول مساء الخير، أنا أشوف أفضل طريقة لمنع الدفع الإلكتروني سوارة بكهرب وكل مبلغ بفولت معين عشان الواحد يحس بقيمة المبلغ. يعطيك العافية صديقنا. إذن مستمعين الكرام نذكر بالهاتف المباشر على الرقم 0115100100، نتحدث في حلقة اليوم عن هل الدفع الإلكتروني سهل حياتنا أم جعل الإنفاق أسهل؟ كذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، هل تختلف قرارات الشراء عندما تدفع إلكترونيا؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا، التفاعل يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 62.
2: هذا المساء مع علي القيدان.

0: من الآراء مستمعين الكرام حول سؤالنا التفاعلي، أحد الأشخاص يقول أفضل الدفع الإلكتروني لأنه أسرع وأسهل ولا أحتاج أنه أحمل مبلغ نقدي أو أبحث عن فكة زي ما كان يقول، كما أنه جميع العمليات تكون موثوقة ويمكنني مراجعتها لاحقا. أيضا من الآراء مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول أستخدم الكاش للمصاريف اليومية الصغيرة عشان أتحكم في ميزانيتي، واستخدم الدفع الإلكتروني للمشتريات الكبيرة وكذلك للفواتير. يعطيك العافية يا صديقنا على هذه المشاركة. نعود لاتصالات المستمعين. معنا اتصال، أهلا وسهلا، حياك الله.
1: مساء الخير.
0: مساء النور والسرور، يا أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟
1: منصور الشعب.
0: حياك الله يا منصور، من وين تكلمني يا منصور؟
1: من الرياض.
0: تفضل يا منصور، قول لي يا منصور.
1: والله طال عمرك الدفع الإلكتروني والدفع بالبطاقة، أهم شيء يكون واحد عنده كاش، يعني موجود كاش عنده، لما يجي على الكاونتر في أي محل تجاري يحاسب، يعني معك كاش عارف أنت إيش كمش معك يعني، أو كم حتى في بطاقتك يعني قبل ما تبدأ تعرف. يعني ممكن انت عارف ان عندك 51 ريال مثلا في بطاقتك في البنك، واحد بس 51 ريال. تجي تحاسب عند الكاونتر، يجيك المحاسب يقول لك تقول كم حسابك؟ قال 51 ونص او 51 و75 هذا. انت تقول ما عندي الا هذا المبلغ، يقول والله ما اقدر لانه مربوطه في الحساب السيستم، يعني في الكاونتر في نفس الكاشير عندهم في المحلات مربوطه في السيستم، يقول ما اقدر. يعني ترجع بضاعتك كلها.
0: طيب يعني منصور، منصور انت تشوف انه منصور انت تشوف انه البطاقات او الدفع الالكتروني سهل علينا ولا لا؟ والله كثر مصاريفنا.
1: لأنه لما تكون انت زمان كنا حتى مسافر في اي مكان في العالم، معك البطاقه في المملكه او خارج المملكه، معك البطاقه فصل الطياره
0: بس منصور حاجة. بعض المستمعين كان يقول انه صرنا نصرف اكثر بسبب انه ما نشعر، ما نلمس المال، ما نحس
1: اكثر، لانه يعرف ايش عنده وش اللي جايه الدخله اللي جايه، وش اللي حافظ عنده في الرصيد.
0: اوكي انا حافظ الرصيد لكن شفت شيء والله كويس ممكن.
1: إيه بس ايوه خلاص انت بتضحي، يعني هنا بتخاندر خلاص، انت بتضحي هذا وبتصفر حسابك. اوكي اتس اب تو يو، يعني ما احتاج.
0: يعني ما تفرق، انت تشوف بالنسبه لك ما تفرق، انه ما تفرق على ما تفرق في الاداره الماليه انه يكون معك بطاقه او يكون
1: ابدا ما في. إذا واحد عامل بجت ميزانية خاصة فيه وعارف إيش بيشتري اليوم، الأغراض اللي بيجيبها بسيطة للبيت، أو إنه كل شهر أخذ كل مخزون اللي يبيه احتياجات المنزل، والباقي يعرف إنه كم بيشيل على جنب كذا توفير savings account، والباقي يعني يعرف نفسه متى يحتاج بنزين سيارة أو بس أشياء خفيفة.
0: منصور أحد المستمعين كان يقول إنه أنا لما أكون حاب أتسوق يعني أحط ميزانية مبلغ تقريبي، يقول لما يكون معي كاش هذا المبلغ التقريبي أو المبلغ القريب من هذا السعر اللي أنا حاطه في بالي أذهب إلى السوق، خلاص أنا ما معي إلا كاش، لكن لو كان معي بطاقة ممكن أناظر يمين، والله هذا أحتاجه بعد كم يوم، لا هذه البضاعة ممكن أحتاجها. فيقول إذا كان معي بطاقة يكون الحساب تقريبا أكثر من الدبل.
1: اوكي انا عارف انه المشتريات هذه بتكلف اكثر من ذا، لو عارف ان بطاقتي وحسابي الموجود في الرصيد في بطاقتي البنكيه لا يتجاوز مبلغ كذا وكذا، ما اجي حتى اشتري ولا شيء، خلاص اعرف انه ما اقدر اشتري الاشياء هذه الان.
0: يعني انت بالنسبه يعني لك منصور ما يفرق معك كاش او دفع الكتروني؟
1: لا ابدا معك كاش او هو اصلا كله اذا عندك حساب في البنك مبلغ في البنك هو كاش اصلا، تروح تسحبها او تدفع عن طريق البطاقه. يعني بس البطاقة انك تريحك انك لما تروح تجيب تطلع يقول ما عندي صرف احيانا في نفس المحاسب.
0: بس بعض المستمعين منصور كان يقول انه الواحد اذا بغى يحاسب عن طريق البطاقة يكون عاطفي شوي كذا متساهل، لكن كاش لا يكون في ضبط.
1: والله نفس الشيء، انا عارف اذا كان عنده يعني خلفية انه والله هذا رصيد الحين هذا كاش البيت دي وباقي عندي في حسابي في البطاقة يمكن مبلغ يتجاوز 200 ريال او 300

0: ريال اوكي خلاص انا اخذت الاغراض اللي احتاجها الان، 300 ريال دي تبقى في الطوارئ او اي شيء يعني اخر.
1: يعطيك العافيه منصور،
0: طول عمرك.
1: هلا وسهلا. منصور يا جماعة الخير يقول ما يفرق سواء تدفع كاش أو تدفع عن طريق البطاقة، الإدارة المالية هي الأهم بالنسبة لمنصور. ويقول كذلك منصور أنه أنا حاط في بالي أنه المبلغ اللي في البطاقة هو كاش أصلا، فما راح يختلف طريقة التعامل. وش رأيكم أنتم مستمعين الكرام في سؤالنا التفاعلي؟ هل الدفع الإلكتروني سهل حياتنا أم جعل الإنفاق أسهل؟ على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولون لنا آراكم وقصصكم حول موضوع الحلقة.

0: اتصال جديد، مساك الله بالخير. هلا وسهلا، حياك الله.
1: بكم مساء النور.
0: يا هلا ومرحبا، الاسم الكريم.
1: معك ابو جود من الرياض.
0: ابو جود، يا ابو جود تفضل. يا ابو جود
1: الله يتمام. يا هي سهلت فعلا، سهلت، بس انا من الناس اللي عرضتني اكثر من 4-5 مرات مشاكل. اثنين منهم بعد ما احاسب اجي البيت بلقى السعر، قال السعر المشتريات
0: يكون هناك ايش؟
1: يكون في فرق السعر، غير السعر اللي انا اللي اخذت فيه. عن طريق خطا كذا، برجع براجعهم بيقولوا خطا وكذا.
0: بس في مو في شاشه يا ابو وجود، في شاشه تشوف فيها المبلغ، او بلا صح شاشتين.
1: اي
0: يعني انت تحاسب بدون ما تشوف المبلغ.
1: بدون ما اشوف المبلغ بحاسب وبروح، برجع القى الرساله بجات غير المشتريات. برجع براجعهم بشيلها بدون الحق كاش، برجع عليه كاش. ومرة رحت البنزينة حطيت سيارتي بنزين وقبض تسحب البطاقة، بطاقة تسحب، هي مشكلة كان في النت ولا إيش.
0: طب بالنسبة لك تفضل أنه تحاسب، بالنسبة لك بوجود تفضل تحاسب كاش ولا عن طريق الدفع الإلكتروني؟
1: والله الكاش أحسن.
0: الكاش أفضل.
1: الكاش أصرح، لكن بس الكاش أحسن.
0: طيب مصاريفك تختلف لما تحاسب عن طريق الدفع الإلكتروني يا أبو جود؟
1: الدفع الإلكتروني ما تقدر تضبط مصاريفك.
0: ما تقدر تضبط مصاريفك يا أبو جود. يعطيك العافية صديقي، هلا وسهلا.
1: لا شكرا لك.
0: حياك الله يا أبو جود.

0: على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام. من الأحد الأشخاص يقول أنه أشعر أنني أصرف أقل عندما أستخدم النقد، بينما الدفع الإلكتروني يجعل عملية الشراء سهلة جدا لدرجة أنني قد أنفق دون أن أشعر. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
1: الله يسعد مساك، كيف حالك عمي؟ زي صحتك؟
0: هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين.
1: الله يحييك، معك محمد شحاتة من جدة.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا محمد.
1: والله موضوعك حلو بالنسبة للفلوس الكاش.
0: إيه؟
1: هي ميزة وعيب، يعني العيب أنه ممكن تتعرض للسرقة أو فلوسها تقطيع منك أو تقع منك، هذا عيب. ودائما طول الوقت شايل كتلة في جيبك قد كده، مثلا لو معك عشرات مئات خمسينات كده في جيبك.
0: كم يعني كم كيلو وين مثلا ولا 3 كيلو يا محمد؟
1: مقصودش يعني بتبقى المحفظة منفوخة كده فيها في صرف كتير يعني كده، يعني أقصد يعني تبقى حكينك شايل حمل معك أو كده يعني.
0: بس مو بحلو شكل المحفظة كده لما يكون فيها فلوس؟ جميل ورائع المنظر.
1: واحد يكون متتبعك ويمكن يسرقك او كده.
0: لا بعيد ان شاء

0: بعيد
1: ممكن تضيع منك كده. ثاني الميزه اللي فيها انك انت لما بتيجي تطلع الريال عشان تشتري شيء يعز عليك الفلوس فتقتصد انك تشتري ما تشتريش كتير يعني.
0: لكن اذا بغيت تشتري عن طريق الدفع الالكتروني على طول تحاسب.
1: هذه كمان مشكله الدفع الالكتروني، هو سهل انك تدفع وتشتري مغادي كتير من غير ما تشعر ان الفلوس دي طلعت يعني ما تزيكش نفسيا. لكن هي لكن برضو في مشكلة ان الصياد الالكتروني اللي الهاكر والجماعة اللي بيتطلوا عليك او تخش على موقع غير امن تدفع فيه فلوس مش متوجه للمكان الصحيح اللي انت فيه. هذه كمان تخوفك ان انت تدفع الكتروني.
0: تمام. الواحد اكيد لازم يكون حريص.
1: تدفع رخصة سيارة والله ودخل على موقع يشبه تماما المرور. الفلوس دي اتحولت لموقع مشبوه سحبوا كل فلوس الفلوس 4800 ريال قدام عينه والله.
0: بس الواحد برضه يا صديقنا محمد يكون حريص في تعاملاته المالية. وكثير كان هناك يعني رسائل تثقيفية حول هذا الموضوع يا محمد، يعطيك العافية صديقي.
1: الله يعافيك ويديك الصحة والعافية، وموضوعك والله كويس جدا، وبنحرص الناس ان هم لما يجي يدفعوا برضه عن طريق الاونلاين ينتبه هو بيدفع فين عشان خاطر ما تعرضش نفسيا لسرقة بعد كده وتبقى أزمة كبيرة بالنسبة
0: له. اكيد يا سلام، يعطيك العافية يا صديقنا محمد، شكرا لاتصالك ولمشاركتك، حياك الله. ما نختم مستمعين الكرام، هناك دراسة تقول أن الدفع بالبطاقة يخليك تصرف أكثر من الكاش. السبب تقول الدراسة أنه كان ألم الدفع لما تدفع كاش العقل يحس بالخسارة، لكن لما تدفع بالبطاقة العقل يكون فرح لأن العملية فيها ما فيها خسارة محسوسة. إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، كل الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام سواء اللي شاركوا معنا وقالوا لنا قصصهم وقالوا لنا آرائهم حول موضوع الحلقة، كذلك كل الشكر لك أنت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى هذا المساء. تحيات فريق العمل علين قيدان وعد الدوسري محجوب محمد وكذلك الزميل زياد الجفان. دقائق قليلة ويلتقيكم الزميل عصام عبد السلام في ماذا بعد. أما أنا فألتقيكم غدا عند 5 مساء، ودائما نقول تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. إلى اللقاء.
2: هذا المساء
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر في هذا العالم. التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
10: تقول بشكل واضح أنها رئيسة
11: الأحداث تتسارع والحقائق تتكلم.

0: كشف.
1: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال الى المراحل الاخرى حتى نطلق عمليه اغاثه واعمار لقطاع غزه.
0: في منتصف النهار نضع الاخبار تحت المجهر. نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.

0: أهلا بكم متابعينا. 90 دقيقة من الضربات الأمريكية على إيران. وفيما ماذا بعد؟ التضخم السعودي يستقر عند 1.8%. ما العوامل التي ساعدت المملكة على إبقاء التضخم عند هذه المستويات؟ دعوى ضد ميتا، هل عاقبت الخوارزمية الموظفين على إجازاتهم المرضية؟ وكأس العالم من القصور إلى منصة التتويج، فماذا بعد؟
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ ماذا بعد بنبض الأخبار. وفيها الجيش الأمريكي يكمل جولة من الضربات الجديدة استهدفت أنظمة دفاع ومنصات صواريخ على سواحل إيران. هجوم غير مسبوق على الكويت من قبل إيران والفصائل الموالية لها في العراق. ووسط تصاعد التوتر مع إيران، نتنياهو يخطط للقاء ترامب الأسبوع المقبل. مصادر لبنانية تكشف للعربية، المفاوضات مع إسرائيل ركزت على المنطقتين التجريبيتين والإعلان خلال الأيام المقبلة. البحر الأسود ساحة مواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وترامب يتحدث عن اتفاق قريب. صيف فرنسا ساخن يتسبب برفع استهلاك الطاقة إلى أعلى مستوى منذ عام 2022. صندوق النقد يؤكد أن أسواق الطاقة استطاعت التأقلم مع الصدمة الأولى لحرب إيران. مواجهة مرتقبة عند 10 من مساء اليوم بتوقيت الرياض بين المنتخبين الإنجليزي والأرجنتيني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم.
1: ماذا بعد؟
0: نواصل ماذا بعد مع التطورات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. مجددا جولة من الضربات الأمريكية على إيران، عشرات الأهداف العسكرية استهدفها الجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز وصولا إلى المناطق الساحلية الإيرانية. المواقع العسكرية الإيرانية المستهدفة تضم منصات صواريخ وطائرات مسيرة، وبحسب القيادة المركزية الأمريكية فإن هذه المواقع استهدفت بذخائر دقيقة التوجيه جرى إطلاقها من خلال مقاتلات ومسيرات وسفن حربية في هجوم استمر لسبع ساعات.

يأتي هذه وتأتي هذه الضربات في إطار مساع لتقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية، والذي يأتي بالتزامن مع إعادة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على

0: وفقا للمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني. أما عدد الإصابات فقد أفادت وزارة الصحة الإيرانية بإصابة أكثر من 260 شخصا حتى الآن جراء الغارات الأمريكية الليلة الأخيرة دون أن تحدد عدد القتلى. مدير الحوزات العلمية في إيران علي رضا أعرافي دعا قادة إيران لاعتبار مذكرة التفاهم مع واشنطن منتهية بحسب وكالة تسنيم. أضاف أعرافي أنه لا ينبغي مواصلة مسار التفاوض والتفاهم بذريعة المشكلات الاقتصادية أو الخوف من تكاليف الحرب، كما اعتبر أن الانتقام والثأر لمقتل المرشد علي خامنائي أمر حتمي وسيتحقق في جميع الأحوال حتى لو تغيرت الحكومات أو الأشخاص بحسب تعبيره. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانبه شرح حملة الضغط التي تشنها إدارته على إيران في لقاء مع شبكة فوكس نيوز. ترامب قال إنه سيشن بحلول الأسبوع القادم ضربات تستهدف البنية التحتية الحيوية بما في ذلك محطات توليد الطاقة والجسور لإجبارها على التفاوض، مؤكدا أنه لو لم يعتمد هذا الأسلوب فلن يتوصلوا إلى اتفاق.
1: ماذا بعد؟
0: تنضم إلينا متابعينا الأكاديمية والمتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية دكتورة هدى رؤوف. مساء الخير دكتورة هدى. كما تابعنا ضربات أمريكية مستمرة، هذا يأتي تزامنا مع حصار عودة الحصار البحري، وبالتالي إمكانية إنجاح كل هذا الضغط بالتوازي في دفع إيران لإبرام اتفاق.
2: مساء الخير. طبعا ترامب أعلن إعادة فرض الحصار مرة أخرى على إيران، هذه المرة لإجبارها على تغيير تعاملها فيما يتعلق ب يعني ملف المفاوضات بشكل عام، وبالأخص موضوع مضيق هرمز، والذي يعني نستطيع أن نقول أن بسبب التصعيد في هذا شأن المضيق انهارت بشكل أساسي مذكرة التفاهم ما بين الطرفين، هذا عند المضيق ما بالك بقية الملفات. وبالتالي هو بيعتبر أنه من خلال إعادة فرض الحصار سوف يجبرها على أنها تغير موقفها ويضعها تحت ضغط. وفي الحقيقة أن إيران لا تستجيب إلا حينما توضع تحت ضغط. قديما كانت حينما يعني تتعرض لضغوط اقتصادية شديدة جدا أو عقوبات في الإدارات الأمريكية السابقة كانت تظهر بعض المرونة أحيانا.
0: وترامب تحديدا دكتورة هدى جرب هذا الأمر، جرب الحصار الضاغط، فرض حصار على إيران، وتحدث عن باعتبار أن النظام لا يستطيع أن يستطيع أن يتحمل التكلفة العالية لذلك الحصار.
2: ده حقيقي، لأن إيران بشكل أساسي هي بتعاني، اقتصادها يعاني. الأمر الآخر هو أنها يعاني هذا الاقتصاد بشكل أكبر بعد هذه الحرب. وحينما فرض الحصار نتذكر بدأت إيران تتعاطى مع فكرة مذكرة التفاهم والتي في النهاية وصلوا إلى توقيعها، وبالتالي كانت فكرة رفع الحصار في مقابل فتح الملاحة في المضيق هي الدافع الأساسي لإيران من أجل إبرام مذكرة التفاهم. لكن طبعا حدث بعد ذلك اختلاف ما بين الطرفين في تفسير بعض بنود المذكرة ومنها الملاحة في مضيق هرمز. هذه المرة ترامب بيعتقد أن الحصار سوف يكون أقوى ويحدث تأثير، وفي رأيي أن هذا حقيقي، لأنه إذا استمر هذا الحصار بالشكل الذي يريده ترامب وهو يريد من ناحية أخرى، لو نتذكر أستاذ عصام في المرة الأولى أثناء الحصار إيران بدأت تبحث عن ممرات بديلة، طرق برية بديلة، فتح منافذ أخرى مع الدول المجاورة لها وكذا منها باكستان، حتى تبحث عن طرق بديلة لتجارتها.
0: هذه المرة لا منفذ.
2: نعم، فترامب يقوم بتدمير البنى التحتية والجسور الموجودة في شمال وشمال شرق إيران والتي تربط إيران بممرات برية بديلة ولوجستية تربطها بدول أخرى وقد تبر منها تجارة نحو روسيا أو الصين. لذلك هو يريد أن يطبق على الحصار البحري من جهة، ومن جهة أخرى يقضي على أي فرصة لها أنها تبحث عن بدائل للتجارة.
0: الآن إضافة لهذا الضغط هناك تهديد،
2: يعني تغيير موقفها فيما يتعلق بمضيق هرمز.
0: نعم، هناك تهديد أيضا دكتورة هدى، كما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل ضرب للبنية التحتية. طبعا في المرة الأولى كان قد كرر هذا التهديد ولم يحدث، هذه المرة ربما تغيرت أشياء كثيرة، جرت مياه كثيرة تحت الجسر، وبالتالي كيف من الممكن أن يتعاطى النظام الإيراني مع هذا التهديد في ظل حصار بحري، في ظل ضربات متواصلة؟
2: يعني

0: الحقيقه اعتادت العلاقه ما بين ايران او توترات ما بين او تصعيد ما بين ايران وما بين واشنطن، انها حينما تصل الى قرب حافه الهويه والتي يمكن ان نعتبرها هي فكره التهديد بضرب البنى التحتيه في الاسبوع المقبل وفق تهديد ترامب، هذا ربما يدفع ايران الى اظهار بعض المرونه، لان لا ننسى ان منذ الحرب وايران كانت تسير في اكثر من اتجاه، يعني كانت تسير في او تحافظ على القناه الدبلوماسيه مع باكستان وتركيا وقطر والسعوديه، ومن جهة أخرى كانت تقوم بالرد على أو باستهداف ببعض الهجمات والاستهدافات في المنطقة، وبالتالي هي لم تقطع العلاقة ما بين المسار الدبلوماسي والمسار العسكري، لذلك ربما تنشط فيما يتعلق بالحلقة أو بالقنوات الدبلوماسية من أجل ردع ترامب أو إرجاء ترامب. نحن نعلم أن الوسطاء الإقليميين جميعهم لعبوا دور في إرجاء تهديد أو منع تأجيل تهديد ترامب المرة الماضية حول استهداف البنى التحتية لإيران، فربما تفعل ذلك من جهة، لكن من جهة أخرى لا ننسى أنه منذ أيام كان هناك طائرة إيرانية وزيارة لأحد قادة الحرس الثوري إلى الحوثيين في اليمن، وهو وكأن إيران تريد أن تبدأ أن تلوح بملف الحوثيين وتعطيل الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهي لم تقدم على هذا حاليا، ولكنها وكأنها بدأت تشهر أو تظهر هذا الكارت، وكأن إيران تقول أنه إذا كان هناك أي تصعيد قوي ضدها فإنها سوف تستخدم أو تفعل
1: هي دائما الوكلاء تظل دائما ورقة بيد إيران،
0: في يد إيران طبعا.
1: صحيح. طيب الآن يعني دعوات في إيران أيضا من البعض لمسألة وقف التفاوض وإنهاء أي تفاهمات مع واشنطن، وبالتالي كيف نفسر هذا التباين داخل النظام من بين من يريد إبقاء باب التفاوض مفتوح ومن يعتبر بأن مذكرة التفاهم منتهية مع واشنطن؟
0: يعني طبعا ده حقيقي، هي فكرة ان هناك وجهات نظر متعددة حتى داخل التيار المتشدد، مثل ما اشرت استاذ عصام بان هناك البعض الذي يعتبر ان المفاوضات لن تبدي ولن تحصل ايران على شيء، بل اعتبر البعض ان ايران وكأنها وفق مذكرة التفاهم سلمت مضيق هرمز الى ترامب، لكن نجد من، وطبعا هذا نابع من فكرة عدم الثقة في الولايات المتحدة، وأن بعد جولتين من الدبلوماسية في المرات السابقة انتهت بحربين، لكن بنجد هناك تيار آخر أو ليس تيار آخر، يعني رأي آخر داخل المتشددين نفسهم مثلا وهم براغماتيين مثل قاليباف الذي يعني خرج في بث تلفزيوني على التلفزيون الإيراني وتحدث عن مزايا مذكرة التفاهم، هذا الكلام ما كان الأسبوع الماضي، وبدأ يتحدث عن ارتفاع نسبة مبيعات إيران من النفط وبعد رفع العقوبات اللي على بيع النفط وكل هذه الأمور، فبدأ يعدد ويتحدث عن فكرة مذكرة التفاهم ومزاياها، وبالتالي بتصور أن قاليباف هو أحد المتشددين والقريبين من دوائر الحرس الثوري، هو التيار الأقوى أو الذي صوته أعلى، لكن إيران طبعا بتحب أن توحي بأن هناك مساحة، هناك بعض الآراء المناهضة والمناقضة تماما لما يحدث فيما يتعلق بالمفاوضات، حتى يكون لديها هامش للمناورة، تستطيع في أي وقت أن تقول أن لديها تحديات داخلية أو كأن هناك آراء أخرى ضد الدبلوماسية، وبالتالي على ترامب أن يدفع في اتجاه الدبلوماسية أكثر، يعني هي نوع من توظيف الأدوار، لكن طبعا يعني هذا لا يمنع أن عودة الحرب الآن أو التصعيد الآن هذا ما بين إيران وما بين ترامب وكأنه يثبت للإيرانيين في الداخل أو من يعارض الدبلوماسية وأن الدبلوماسية لا تؤدي إلى شيء، لكن الفكرة هي أن إيران هي التي بعدما اتفقت في مذكرة التفاهم على، يعني ترامب رفع الحصار عنها لكنها استمرت في إغلاق المضيق لأنها تريد المسار القريب منها هي فقط، حتى أنها رغم أنها عدة مرات قالت سوف تنسق مع سلطنة عمان، ولكن حينما فتح مسار جنوبي بالقرب من المياه العمانية هي يعني تغولت واستهدفت هذه وضربت سلطنة عمان نفسها وهي أقرب صديق لإيران في العالم وليس في المنطقة فقط، وبالتالي إيران تريد فرض سيطرتها الكاملة وفق مفهومها هي الكامل لفكرة أمن الخليج.
1: صحيح. وحين أيضا تم الحديث عن مذكرة التفاهم تحديدا البند الخامس وتفسيرات هذا البند الملتبس، انت تحدثتي واشرت عن تحدثي عن قاليباف، لكن يظل دائما السؤال الان في المحصله، من يملك في ايران قرار الحرب او السلم في طهران في ظل هذا التباين الذي نتابعه؟
0: يعني خلينا نقول طبعا وقت المرشد علي خامنئي كان هو المرشد له الكلمه الفصل في كل هذه الملفات، وكان الى جانبه المجلس الاعلى للامن القومي والحرس الثوري، لكن من الآن بنجد أن صنع القرار في إيران أصبح أقل مركزية، بمعنى أنه أصبح ليس في يد شخص واحد ويعاونه البعض، وإنما يتوزع ما بين مجموعة مراكز

0: القوة، منها طبعا الحرس الثوري الذي يقود الحرب عسكريا وبالتالي وأيضا يقود المسار سياسيا، هناك المجلس الأعلى للأمن القومي والمرشد مجتبى خامنئي، حتى وإن لم يظهر حتى هذه اللحظة لكن هو جزء من هذه المنظومة، لكنه ليس هو له الكلمة الفصل، ليس مثلما كان أبيه. وبالتالي بتصور الحرس الثوري طبعا هو الذي له اليد العليا، الحرس الثوري هو من جاء بمجتبى خامنئي أو حدد من هو المرشد بعد علي خامنئي، وبالتالي بتتوزع يعني عملية صنع القرار ما بين هذه الدوائر. لكن طبعا أنا يعني لست مع الفرضية التي تقول أن هناك انشقاق أو طرف مارق داخل الحرس الثوري هو من قام باستهداف الناقلات النفط القطرية والسعودية منذ أيام، لأن كان هناك استمرار لاستهداف الدول الخليجية والأردن خلال الأيام الماضية، وبالتالي هذا الطرف يعني لن يكون وحده ويتحارب بمعزل عن الأطراف الأخرى يعني.
1: نعم، ويظل أيضا موضوع اختفاء مجتبى خامنئي، هذا اللغز يبحث دائما عن الإجابة. أنا شكرا لك كثيرا هذه المداخلة الأكاديمية والمتخصصة في شؤون الشرق الأوسط دكتورة هدى رؤوف، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: ننتقل الآن متابعينا إلى الاقتصاد، وفي مؤشراته أنهى مؤشر السوق الرئيسية التاسي جلسة اليوم الأربعاء على تراجع 0.1% ليغلق عند 10,705 نقاط بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3,900,000 ريال. تراجع سهم أرامكو بنسبة 1% عند 26 ريالا و64 هللة، وتراجع سهم إنتاج بنسبة 6% عند 27 ريالا و12 هللة بعد مكاسب الجلستين الماضيتين. في المقابل ارتفع سهم الأهلي السعودي بنحو 1% عند 37 ريالا و80 هللة، وصعد سهم جرير بنحو 1% عند 18 ريالا و10 هللات عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري. وواصل سهم العقارية ارتفاعاته ليغلق عند 18 ريالا و3 هللات. نتجه لأسعار النفط، تحديدا مزيج برنت في انخفاض ب0.04% ليصل إلى 84 دولارا و76 سنتا للبرميل. المعادن وتحديدا الذهب في ارتفاع في هذا اليوم ب0.27% ليصل إلى 4063 دولارا للأوقية الأونصة. أما العملات الرقمية البيتكوين فتشهد ارتفاعا ب2.5% ليصل إلى 65 دولارا و257 سنتا.
2: ماذا بعد؟

0: نتواصل معكم متابعينا فيما ذا بعد. استقر معدل التضخم في السعودية في يونيو عند 1.8% على أساس سنوي، وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا نسبيا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو. ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفعت 3.5%، وأسعار النقل 1.7%، وأسعار الأغذية والمشروبات 1.4%. كيف حافظ الاقتصاد السعودي على استقرار التضخم رغم الاضطرابات العالمية؟ للإجابة على هذا السؤال وغيره نرحب بكبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله، تحياتي لك. بداية دعنا نقرأ هذا المؤشر، استقرار التضخم عند 1.8% وللشهر الثاني على التوالي.
1: السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. بالنسبة لنا بنشوف أنه موضوع استقرار التضخم ده شيء إيجابي، و يكون معناه أنه أنت كاقتصاد قادر تحافظ على ارتفاعات معتدلة بالنسبة للأسعار، وده شيء مهم جدا بالنسبة للمستثمرين لأنه بيخليهم عندهم القدرة على أنهم

0: هم يبنوا استراتيجيات استثمارية بناء على خط معروف وخط محدد بالنسبة للأسعار، لأن احنا انخفاض الأسعار بشكل كبير مضر وارتفاعها بشكل كبير مضر، ولكن المستويات اللي احنا بنتكلم عليها الآن اللي هي في الرينج الحالي اللي هي تقريبا وحدود 1.8%، لما نيجي نشوف مثلا الفدرالي الأمريكي بيستهدف معدل تضخم 2%، لأن ده تقريبا أفضل معدل تضخم بيخدم المستهلك والتاجر، لأنه لازم يكون في ارتفاعات في الأسعار علشان الحركة الاقتصادية تكون موجودة، يبقى التاجر بيستفيد من عملية ارتفاع السعر، وفي نفس الوقت الارتفاعات معتدلة فما تكونش بتضر
1: متأثر
0: المستهلك
1: على المستهلك،
0: وفي نفس الوقت المستهلك يكون عنده القدرة الشرائية على أنه يقدر يشتري السلع والخدمات لأنها في المتناول لارتفاعات ضئيلة. انخفاض الأسعار بيعكس مشكلة اقتصادية، بيعكس أنه ما فيش قوة شرائية، بيعكس أنه المعروض من السلع يتجاوز قدرة الناس، والعكس في حالة ارتفاع الأسعار بشكل كبير معناها أنه في نقص للمعروض من السلع في الأسواق، وده بيدفعها للارتفاع بشكل كبير. وده بيوضح لنا أهمية أنه نكون الأسعار معتدلة بشكل مستدام في السعودية، على الرغم من التوترات اللي احنا شايفينها، وده طبعا بالتأكيد نتيجة النجاح السعودية في انها قدرت توفر بدائل بالنسبة لموضوع سلاسل الإمداد في وقت إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي ما كانش فيه نقص في السلع موجودة،
1: وده
0: كان عامل أساسي في الموضوع.
1: يعني غير تلك البدائل إكرامي، لو تحدثنا أيضا عن عوامل اللي ساعدت المملكة على إبقاء التضخم عند هذه المستويات في ظل التطورات اللي بتشهدها المنطقة.
0: يعني لو بنتكلم تفصيليا الأقسام الأساسية المكونة للمؤشر، أكبر قسمين لهم وزن في المؤشر بشكل أساسي هم السكن والمياه والأغذية والمشروبات. الأغذية والمشروبات دول أكبر مؤثر في الموضوع. الأغذية شفنا فيها ارتفاع تقريبا بحدود 1.7% تقريبا أو 1.4%، قبله من الناحية الثانية إن إيجارات المساكن اللي هي القسم الثاني اللي يعتبر بيجي في الترتيب الثاني كوزن بيحصل فيها تباطؤ بعد قرارات طبعا التوازن العقاري وتثبيت الإيجارات، بدأنا نشوف إنه في تباطؤ كبير لعدد كبير من الشهور، في تباطؤ يعني معناها التباطؤ معناها إن في زيادات في الأسعار ولكن زيادات بوتيرة أقل من الصدر، وده طبعا بيوضح لنا أهمية القرارات دي. يعني لو إحنا افترضنا إن كان مازالت أسعار الإيجارات إلى الآن بترتفع مع ارتفاع أسعار الأغذية كنا هنشوف معدلات تضخم مرتفعة، وبالتالي هنا كان مهم إن القرارات عملت لحد كبير توازن في معدل التضخم، لأنه في الوقت اللي بترتفع فيه الأغذية بتتباطأ في أسعار الإيجارات.
1: جميل، أنت أشرت الأغذية لأن الأغذية ارتفعت بنسبة 0.7% خلال شهر واحد، وأيضا السكن كان المساهم الأكبر في التضخم، الإيجارات كذلك. طيب القطاعات اللي أسهم انخفاض أسعارها يعني في كبح أيضا معدل التضخم العام إكرامي،
0: يعني كأقسام لها وزن كان تقريبا هو قطاع النقل هو اللي كان حصل فيه تراجع في الأسعار وليس تباطؤ. التباطؤ شفناه طبعا في إيجارات المساكن، وده اللي كان ليه الدور الكبير في إن هو يحافظ على الاستقرار بالنسبة لمعدل الإيجارات.
1: طيب الآن وفق كل ذلك التوقعات للنصف الثاني من العام الجاري،
0: بالنسبة للنصف الثاني شايفين إنه إلى حد كبير متوقعين إنه نحافظ على المستويات اللي احنا عندها بحدود 1.8% الى 2%، نرتفع قليلا عنها او نقل قليلا، ده بافتراض انه قد يحدث بعض ارتفاعات طفيفه في الاسعار اذا اتكلمنا على بعض التاثيرات للحرب، سلاسل الامداد، يعني الى حد كبير تحل الجزء الاكبر من المشكله، ولكن يبقى بعض الاثر الطفيف ممكن ينعكس في التضخم، ولكن مش متوقعين ان معدل التضخم يبعد عن معدلات ال 2%.
1: نعم، كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله، شاكر لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك.
2: ماذا بعد؟

0: نواصل معكم متابعينا. في الولايات المتحدة سجلت أسعار المستهلكين أكبر انخفاض لها منذ أكثر من 6 سنوات خلال شهر يونيو، حيث انكمش التضخم الشهري بنسبة 0.4%، أما التضخم السنوي فتباطأ إلى 3.5% من 4.2%. وقد ساهم الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في تخفيف حدة التضخم. الأرقام جاءت أقل من المتوقع في جميع المجالات. أكد رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي كيفين وورش أمام الكونغرس أن المركز لا يتهاون مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، متعهدا باستعادة استقرار الأسعار وجعل موجة التضخم التي استمرت خلال السنوات الخمس الماضية جزءا من الماضي. في جديد تقارير المؤسسات العالمية، حذر صندوق النقد الدولي من تضاؤل هوامش الأمان التي ساعدت أسواق الطاقة على امتصاص صدمة الأولى للحرب الأمريكية الإيرانية في الشرق الأوسط. وأكد الصندوق أن السوق أصبحت أكثر هشاشة أمام أي تصعيد جديد في التوترات الجيوسياسية، خصوصا في منطقة هرمز، وذلك بعد استخدام الدول للطاقة الإنتاجية الفائضة وانكماش الطلب والسحب من المخزونات بسبب تعطل الإمدادات. أشار الصندوق أنه إذا لم تتم إعادة بناء المخزونات فإن العالم سيبدأ من موقع أضعف عند وقوع الصدمة التالية.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: أهلا بكم من جديد متابعينا. ليس كل ما تحسبه الخوارزمية عادل حتى عندما يبدو مجرد أرقام، فالموظف الذي يغيب للعلاج أو لرعاية أحد أفراد أسرته ستنخفض بطبيعة الحال رسائله، نقراته، وحجم إنتاجه الرقمي. لكن ماذا يحدث عندما تقدم هذه الأرقام إلى نظام الذكاء الاصطناعي من دون أن يفهم سبب الغياب؟ 26 موظفا في ميتا رفعوا دعوى يتهمون فيها الشركة باستخدام أنظمة داخلية لتقييم الموظفين وترتيبهم خلال عمليات التسريح، اعتمادا على مؤشرات مثل الإنتاجية، حجم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والنشاط المسجل على أجهزة العمل. المدعون يقولون إن هذه الآلية أضرت بصورة غير متناسبة بموظفين لديهم إعاقات أو حصلوا على إجازات مرضية وعائلية وقانونية محمية، لكن الشركة تنفي ذلك، تؤكد أن قرارات إعادة الهيكلة اتخذها بشر لا خوارزمياً. هنا سنسأل ونرحب بداية بضيفنا الذي انضم إلينا الآن، صانع المحتوى التقني مصطفى نجم. مساء الخير مصطفى، يعني كيف يمكن بشكل تقني بداية استخدام الذكاء الاصطناعي في مسألة اختيار الموظفين المرشحين للتسريح مثلا، وهل بيتخذ القرار هنا بناء على ترتيب الأسماء فقط أم هناك أشياء أخرى؟ يعني
1: مساكم الله بالخير وسعيد كلش بالظهور وياكم على إذاعتكم الموقرة. هذا الموضوع صراحة صار عليه هواي أخبار ودعوة قضائية بخصوص هذا الموضوع اللي استخدم انت ميتا. بس بشكل عام هو كل الشركات تقريبا كبيرة العالمية جاءت تستخدم الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية ومراقبة الموظفين من ناحية إلى أخرى بحسب الأقسام الموجهة إليها. الموضوع لازم نفهم شلون يشتغل الذكاء الاصطناعي أو شلون يستخدمونه على مود ينفهم بطريقة صحيحة، لأن إذا استخدمناه بطريقة خاطئة بالنهاية راح يضر الشركة ويضر
0: والنتائج خاطئة هتكون يعني.
1: بكل تأكيد لأن الاعتماد على الإحصائيات اللي يقدمها الذكاء الاصطناعي فقط بدون مراعاة الجانب الإنساني، الجانب القضائي، الجانب القانوني راح يولد هواي مشاكل بين الموظف والشركة. فبالنهاية لازم نفهم الذكاء الاصطناعي شلون جاي يتعامل مع هاي البيانات وشلون يقراها وشلون راح يقدمها للمديرين.
0: طبعا والسؤال المهم بالمناسبة مصطفى، يعني مسألة انه هل مثلا الرسائل او ساعات

0: النشاط أو حتى النقرات مثلا واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، هل هي صالحة فعليا لقياس إنتاجية الموظف بالفعل؟
1: اكو فرق بين الانتاجيه والنشاط، وهي هاي الفقره.
0: جميل. طيب
1: بالضبط هاي الحلقه الفاصله اللي بيناتهم.
0: طيب
1: الذكاء الاصطناعي يقيس تقييمات الاداء السابقه والحاليه، يقيس ساعات العمل، يقيس معدل نشاط الموظف، استخدامه للماوس مال الكمبيوتر بشكل يعني كامل اثناء اليوم، كم عدد من الرسائل اللي رد عليها، هذا يعتبر من النشاطات.
0: طيب
1: بس ما يعتبر هو نفسه الانتاجيه، لان ممكن هناك موظف باحث داخل الشركه قد يعني ممكن يشتغل ساعتين ثلاثه يحل مشكله موجوده بالشركه ممكن خلال شهرين ثلاثه يعني صارت موجوده.
0: صحيح.
1: فبالنهايه هذا صار عنده انتاجيه خلال ساعتين ثلاثه،
0: وقد يكون بالمناسبه ساعات قد يكون ساعه النشاط دي ايضا ليست لها علاقه بالانتاجيه، ايضا ساعه نشاط في شيء اخر، يعني في شيء اخر.
1: بالضبط هذا هذا اللي يولد الاختلاف بين الموظف والشركه، لان ساعات النشاط تختلف عن ساعات الانتاجيه. ممكن موظف عنده مهام تختلف بساعات عدد اقل من العمل يسوي انتاجيه اعلى للشركه.
0: طيب لو رجعنا ايضا للحاله اللي احنا ذكرناها قبل قليل، الان متى تقول بان البشر هم من اتخذوا القرار؟ المساله دي ذكروا بان هي ما لها علاقه بالخوارزميات. قل لي
1: يعني احنا مو مصدد انه انا ادين الشركه
0: لا
1: او ادافع عنها.
0: صحيح.
1: ولكن الموضوع لحد هاي اللحظه هو عباره عن دعوه قضائيه. المواقع الرسميه اللي تابعه الميتا او شيء يعني اكدت انه القرار اخذ من خلال المديرين اللي طلعوا على الاحصائيات اللي مقدمها الذكاء الاصطناعي.
0: ما هنا السؤال،
1: من خلال الذكاء الاصطناعي.
0: ايوه هنا السؤال، انه هو المدير اتخذ القرار بناء على الاحصائيات، وبالتالي هل وجود مدير يراجع النتيجة هذا يمثل رقابة بشرية حقيقية ولا لا؟ هو يوقع فقط على التوصية، توصية الخوارزميات دي. هنا السؤال،
1: احنا راح يكون اكو فرق بين المدير اللي مباشرة يصادق على الإحصائيات اللي يقدمها الذكاء الاصطناعي، وممكن بس العفو اكو مشكلة يمكن بصوراتكم.
0: طيب الصورة اللوعة يعني ليس بشكل واضح يعني. طيب نعود إليك، سنعود إليك أيضا حتى تكون الصورة معنا واضحة. يبدو أنها تتطلب بعض التعديلات. سنعود ونتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا صانع المحتوى التقني. الآن الصورة 100%. نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتقنيات، ولدينا يبدو كانت مشكلة بسيطة في تقنية الصورة.
1: أعتذر كلش عن هذا الخطأ اللي
0: صار. الآن الصورة واضحة. طيب تفضل مصطفى. طيب
1: بالضبط، فاعتماد المديرين أو المسؤول بالذات على القسم أو المدير مال الشركة على إحصائيات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل واتخاذ القرار مباشرة، هذا يعد خطأ فادح جدا، لأن بالنهاية الذكاء الاصطناعي راح يقيس المعايير الإحصائيات يقدمها إلى كترتيب موظفين، سرعة النشاط والنشاط عند الموظفين، إذا صادقت عليها بشكل مباشر بدون الرجوع إلى الإجراءات أو المعايير الإنسانية والقانونية، مثل ما ذكرتوا أنه ممكن أكو بعض الموظفين عندهم إعاقة معينة فيحطوهم بمراكز معينة على مود يكون إنتاجهم ملائم للوظيفة.
0: صحيح.
1: وكذلك
0: أو إجازات مرضية،
1: إجازات المرضية، إجازات الأمومة للموظفات.
0: صحيح.
1: هذا الذكاء الاصطناعي ما راح يأخذ بعين الاعتبار. فهذا لازم يكون من قرار المدير.
0: صحيح.
1: المدير لازم ما يصادق مباشرة على قرار الذكاء الاصطناعي، لأنه هو مجرد يعني جامع للإحصائيات.
0: وهنا العنصر البشري مهم، العنصر البشري مهم. طبعا بالمناسبة مصطفى، هذه القصة يعني ليست استثناء. مسح أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شمل أكثر من 6000 مدير، وجد أن 90% من المديرين المشاركين في الولايات المتحدة قالوا إن مؤسساتهم تستخدم أداة خوارزمية واحدة على الأقل لتوجيه الموظفين أو مراقبتهم أو تقييم حتى.
1: بالفعل هذا الشيء قلت لك واجد يعني موجود بشكل كثير جدا، خاصه بالشركات الامريكيه والصينيه.
0: صحيح.
1: والاوروبيه، يعني اغلب الشركات العالميه.
0: صحيح.
1: بصراحه تستخدم الذكاء الاصطناعي حاليا. بس الفاصل هنا انه لازم المدير يكون هو المسؤول على اتخاذ القرار، مو فقط انه هو شاف الاحصائيات عند الذكاء الاصطناعي يعني خلاص هو قرار الذكاء الاصطناعي. صحيح. الذكاء الاصطناعي راح يعطيك الاحصائيات، انت اللي لازم تقرر، لازم ما توظف الذكاء الاصطناعي لانه يكون حاكم للبشر.
0: حاكم.

0: البشر. جميل هذه العبارة، خاصة في موضوع التعيين أو التسريح، ما ينفع هذا الأمر يترك للذكاء الاصطناعي. يعني
1: هذا راح يولد عند الموظف يعني عدم راحة أثناء أوقات العمل، يعني راح يحس يعني يحس إنه روحه مراقب، زائدا إنه ما راح يأخذ بعين الإنسانية، لأن بالنهاية راقب ذكاء اصطناعي، فلازم يعني يعرف إنه الأمر بيد المدراء الحقيقيين الإنسان على مود ولاء يكون صحيح، ثقته بالعمل تكون صحيحة، كذلك الراحة النفسية أثناء العمل والدوام الرسمي يكون يعني بشكل صحيح.
0: جميل، نشكر كثيرا جدا على هذه الإضافة الجميلة الخبير التقني مصطفى نجم، وسنلتقي مرة أخرى نتابع تفاصيل القضية وما يدور حول كواليس تلك القضية مرة أخرى. شكرا، تحياتي. تحياتي
1: الله يحفظكم. ماذا بعد؟
0: بريطانيا تفرض قواعد جديدة على الحياة الرقمية للمراهقين في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تأثير وسائل التواصل على صحتهم وسلوكهم، وتفتح بابا واسعا للنقاش حول حدود الحماية والحرية في العالم الرقمي.
2: تتوالى الإشعارات، تتدفق المقاطع بلا نهاية، وأصابع المراهقين تواصل التمرير حتى ساعات الفجر. مشهد بات يتكرر كل ليلة، لكنه قد يختفي قريبا في بريطانيا بعدما قررت الحكومة إطفاء جزء من العالم الرقمي ليلا عبر فرض قيود جديدة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين في محاولة للحد من إدمان الشاشات واستعادة ساعات النوم المفقودة. وبموجب الإجراءات الجديدة سيمنع المراهقون من استخدام تطبيقات كإنستغرام وفيسبوك بين منتصف الليل والسادسة صباحاً، مع تفعيل إعدادات افتراضية تحد من الخصائص التي تبقي المستخدمين متصلين لفترات طويلة، وعلى رأسها التمرير اللانهائي للمحتوى. كما تمتد القيود إلى روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إذ ستلزم المنصات بمنح المستخدمين دون 18 فترات راحة منتظمة أثناء الاستخدام.
3: I think it's very difficult to know what the long-term outcome of the ban will be, but I certainly have concerns about the effectiveness of the ban, the way it will be implemented.
2: لكن هذه الخطوة لم تمر دون جدل، فمنتقدون يشككون في مدى فعالية القيود، خاصة مع إمكانية تعطيل بعض الإعدادات، إضافة إلى غياب تفاصيل واضحة حول آليات التطبيق والرقابة. في المقابل ترى منظمات حماية الطفل أن التشدد بات ضرورة في مواجهة التطبيقات المصممة لإطالة زمن الاستخدام، بينما يحذر آخرون من أن القيود الصارمة قد تدفع بعض المراهقين إلى استخدام الإنترنت طرق أقل أماناً. ماذا بعد؟
0: لم يبقى المونديال داخل المستطيل الأخضر، فالفرحة وصلت إلى القصور الملكية والاستقبالات الرئاسية وحتى منصة التتويج المنتظرة. في أسبانيا ظهر الملك فيليب السادس كما لم يظهر عادة بقميص المنتخب، يقفز فرحا ويحتضن أسرته بعد بلوغ النهائي. وفي النرويج تحول استقبال المنتخب رغم خروجه من البطولة إلى احتفال شعبي شارك فيه القصر الملكي. أما في مصر فكان استقبال رسمي وتكريم رئاسي للمنتخب بعد أفضل مشاركة مونديالية في تاريخهم. ويبقى المشهد الأخير المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لن يكتفي بحضور النهائي بل يستعد للمشاركة في تسليم الكأس. سنعلق على كل تلك المشاهد المرتبطة بكرة القدم، لكن خارج المدرجات ينضم إلينا الآن الصحفي الرياضي مراد المصري. أستاذ مراد مساء الخير، تحياتي لك.
4: أهلا، مساء الخير عليك وعلى المستمعين.
0: طيب أهلا بك، ونبدأ بداية مع محطتنا الأولى. لم يكن الملك فيليب السادس في مدرجات دالاس خلال مواجهة إسبانيا وفرنسا، لكنه تابع المباراة من برشلونة إلى جانب زوجته وابنتيه. ظهر الأربعة في فيديو لنشر الحساب الرسمي للبيت الملكي وهم يرتدوا قمصان المنتخب الإسباني بعد الفوز بهدفين دون مقابل والتأهل إلى النهائي. تعليقك بداية على هذا المشهد أستاذ مراد.
4: هو للعلم الملك فيليب أيضا شارك بإعلان قائمة المنتخب، كان إعلان قائمة المنتخب أن الملك نفسه الشخصية شارك بإعلان الأسماء، بالإضافة اختاروا إلى فئات عمال من جميع طبقات الشعب، كل واحد كان يعني كل عامل بمهنة معينة مختلفة، طبيب، مدرس غيرك.

0: يعني الأسهم من أسماء اللاعبين. وطبعا الملك فيليب هو تواجد بهذا الفيديو الترويجي، فهو قريب للمنتخب يعني من خلال السنوات الأخيرة، خصوصا متولي الحكم خلفا لوالده. هو أيضا ذكر كان يدعم المنتخب في بطولة أمم أوروبا الأخيرة 2024، وحتى تفاجأ لما واتها سأل يمين يمال عن عمره وقال له 17 سنة أو حتى يعني أو أقل، كان حتى مش مكملها، الصدم حتى. فزائدا إنه تنساش إن الأميرات بناته وزوجته، عفوا زوجته كانت أيضا إعلامية، فهي هو وعائلته دائما قريبين بالشعب الإسباني بدرجة كبيرة للغاية.
1: جميل جميل. حنعلق أيضا على المحطات الأخرى، لكن على عند الحديث عن إسبانيا، يعني عودة إسبانيا للنهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ تتويجها عام 2010، السيناريو الأفضل لها أن تواجه من، إنجلترا أم الأرجنتين؟
0: والله إسبانيا بعد ما تخلصت الفرنسا ما أعتقدش أنها خايفة من أي منتخب آخر،
1: خلص
0: يعني هذا أصعب محطة. أعتقد إسبانيا من أول بداية البطولة لحد اليوم هي تلعب نفس أسلوبها نفس الطريقة، ما غيرت عشان حد. زائدا امبارح أثبتت شغلة مهمة جدا، إنه أنت ممكن توقف هجوم قوي يعني منافس قوي بدون العودة إلى الخلف، دون التمركز بالخلف، وذلك عن طريق اللعب المتقدم، المهارة العالية بالاستحواذ على الكرة، دقة التمريرات وغيرها. أعتقد إنه ممكن تتحجم المنافس إذا أنت يعني عم تلعب بالأسلوب تبعك دون انتظار القيام بردة الفعل. وهذا طبعا الأمر لأنه أصل اللاعبين، أغلب اللاعبين الموجودين حاليا قائمة إسبانيا من حوالي 10 سنوات، وهنا كانوا يدرجوا بمنتخبات الفئات السنية مع ديلافونتي، يعني رودري على سبيل المثال لعب مع ديلافونتي نهائي بطولة أوروبا للشباب من 11 سنة، أمريليا نفس الشيء، أولمو من أبنائه، أويار جبال طبعا هذا اسم لا يغيب، هو من 10 سنوات وهو تحت قيادة ديلافونتي في كل مكان. فهذا يعني دليل أهمية الأكاديميات وتطوير اللاعبين عشان بعدين تحقق الإنجازات.
1: جميل. طب ننتقل الآن إلى النرويج. أكثر من 100,000 شخص وفق تقديرات غير رسمية احتشدوا أمام القصر الملكي لاستقبال المنتخب النرويج بعد عودته من المونديال. المنتخب خرج من ربع النهائي بخسارته أمام إنجلترا بهدفين لهدف بعد التمديد، لكنه حقق أفضل مسيرة نرويجية في تاريخ كأس العالم، ولذلك تم تحويل الخروج إلى مناسبة وطنية. نعلق على هذا المشهد أيضا.
0: هو يعتبر الحصان الأسود للبطولة المنتخب النرويجي، بالإضافة إلى الرأس الأخضر لو بدنا شوي نعطيهم اعتبارهم، يعني يحسب لهم بساطة الاستقبال، إقامته في مكان في وسط المدينة يعني وسط البلد نفسها بحضور الشعب وغيرها، جميعها مظاهر يعني تعكس لك الحالة اللي عملها المنتخب النرويجي، وتحديدا الاحتفالية الشهيرة اللي شفناها ولي عهد النرويج بيشارك فيها. يعني تحولت أعتقد هذه الاحتفالية خلص من هون لسنوات قادمة هي صارت علامة مميزة.
1: وطبعا أمسك بالطبل وأعطى الإشارة لبدء تجديفة الفايكينج.
0: بالضبط، وشوف لك تفاعل يعني كل علاقات تفاعل عفوية وطبيعية، يعني أمور هذه هي ماهية الرياضة وكرة القدم، يعني توحد ترفع درجة الارتباط الشعوب ببلدانها، توحد بينهم أمر مشترك، لأنه زائدا يعني مسيرة النرويج كانت مشرفة للغاية يعني، وحتى هي خروجها كان أمام إنجلترا في علامات استفهام على بعض القرارات التحكيمية. يعني هذا هنا النرويج يدركوا أنهم كسبوا جيل قادر للمنافسة لسنوات طويلة لقدام.
1: جميل. طيب إلى مصر. أيضا لم يكن الخروج من المونديال نهاية الحكاية، لكنه شكل بداية استقبال جماهيري أعقب تكريم رئاسي.
0: صحيح. هي دفعة معنوية للمنتخب المصري هذا الموضوع لمواصلة البناء. إنه إحنا ودعنا المونديال، رسائل إنه ودعنا المونديال مرفعين الرأس، بالإضافة أيضا بالاستقبال الرئيس المصري وجه رسائل مهمة على أهمية اكتشاف المواهب، أهمية دعم الأندية الشعبية تحويلها إلى، يعني نتمنى أن هذا الاستقبال بعدين يكون له نتائج ملموسة على أرض الواقع بحسب الكلام اللي كان ينحكى خلاله. يعني إنه ما يتوقف على إنه ما تكون هاي الاحتفالات نهاية الأمر للكرة المصرية من أجل يعني مواصلة هذا النمو والفرحة اللي عم يمر فيها.
1: المشاركة المنتخب أيضا كانت مختلفة، يعني خاصة أول انتصار مونديالي، أول وصول لدورة 16 قبل الخسارة أمام الأرجنتين ب

0: ثلاثة أهداف مقابل
1: يعني
0: هدفين.
1: هي كانت فرصة لمصالحة المنتخب مع الشعب. يعني في فترة احنا كنا نحس شوي الشعب والمنتخب المصري كان فيه شوي فرقة مش زي زمان. كان زمان التفاعل أعلى، حاليا بتحس انه رجع التفاعل هذا اللي كان موجود زمان. يعني فهي بوادر إيجابية لمصر، للكرة المصرية بأكملها مش فقط المنتخب، خصوصا انه حتى شاهدنا في توقيع بعد الاستقبال دمج أندية شركات مع أندية رسمية أو أندية يعني جماهيرية حكومية. بدأ في كلام على العمل مع استشاف المواهب مع أحد الأكاديميات الشهيرة بغانا اللي بملكها شخص مصري. يعني فإن شاء الله ظل هذا الحماس موجود لاحقا بعد هذا الاستقبال.
0: جميل. طيب أستاذ مراد، اللقطة التي لم تصور بعد موعدها يوم الأحد 19 من يوليو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر النهائي وسيشارك معه في تسليم كأس العالم إلى المنتخب الفائز.
1: والله هتكون لقطة يعني هتكون ممتعة على الإسبان بحال الفوز بكأس العالم، لأنه هو رئيس سابق فترة بهاجم إسبانيا كدولة وكرئيس وزراء بيدوفا. فهنا داخل إسبانيا الكلام يقول لك إحنا نتمنى نشوف ترامب بمنحنا كأس العالم. هتكون لقطة تاريخية مميزة.
0: دائما في الرياضة كرة القدم يعني السياسة حاضرة هذه المرة.
1: ما هو السياسة حاضرة يعني هو داخليا بأمريكا يقول لك ترامب يفضل منتخب إنجلترا مثلا أو الأرجنتين يفوز بسبب العلاقات القوية حاليا مع الدولتين، ولكن إسبانيا في ظل الفترة الماضية أعتقد أنه حيكون مشهد الإسبان ينتظرينه بفارغ الصبر. فهنشوف كيف حتكون المباراة النهائية. ما ننساش المباراة النهائية هتشهد تغيير كبير، يعني فترة الاستراحة بين الشوطين حتوصل ل 25 ل 30 دقيقة بسبب إقامة احتفالية مشابهة لاحتفالات السوبر بول.
0: نعم جميل. طبعا هذا المشهد المرتقب للرئيس ترامب، يعني في سابقة قريبة شارك ترامب في تسليم كأس العالم للأندية إلى شلسي العام الماضي.
1: هو بالعادة يفترض الرئيس يسلم الكأس وخلاص ويبعد عن المنصة.
0: صحيح.
1: ولكن هو ظل موجود واقف
0: بقي وسط اللاعبين، كان في رباك. هذه المسألة قد ممكن أن تتكرر هذه المرة أم لا؟
1: والله على حسب، إذا مثلا إنجلترا أو الأرجنتين حيظلوا واقف، إذا إسبانيا أتوقع ينسحب. هنشوف شو حيصير.
0: لا. طيب نحن استعرضنا أربع محطات، خلينا نعلق على المسألة دي أيضا، حضور القادة ودعمهم، هذا الأمر هل يمثل دعم فعلا للاعبين وتأثيره أيضا على اللاعبين يعني وعلى مشاركة منتخبات بلادهم يعني؟
1: طبعا يعني احنا ممكن في كانت في لقطات جميلة عندنا بالأردن اللي هو حضور جلالة الملك عبد الله الثاني على المدرجات وولي العهد، كانت لها دافع كبير يعني حضوره كمشجع، حضوره طبيعي أول شيء. فزائدا إنه هذا أيضا حرك المياه الراكدة عندنا في الأردن لتطوير مواصلة تطوير الكرة الأردنية بشكل أكبر. هو صحيح. في خطوات قطعت في السنوات الأخيرة، بس يعني بعد حضور جلالة الملك ويعني الدعم الرسمي الكلام الآن على خطوة أكبر في التطوير. بدأت يعني الآن بدأت مثلا على سبيل المثال إطلاق أكاديمية لتدريب الحراس على مستوى أعلى، أكاديمية وطنية، في كلام بحث عن مدرب لقيادة المشروع المقبل وغيرها. يعني هاي من الأمور الإيجابية كانت في كأس العالم.
0: وأنت تحدث أيضا يعني تذكرت الآن مراد أيضا يعني مشاركة المنتخب السعودي كأس العالم الماضي.
1: نعم، كان حضور الوزير وزير الرياضة السعودي والسفيرة الأميرة ريما.
0: نعم صحيح.
1: على المدربات كلها كانت وسائل بتأكد للفرق هاي إنه نحن معكم، أيضا تعكس أهمية الرياضة باعتبارها قطاع حيوي مهم. يعني إنه باهتمام أعلى القيادات في دولنا الرياضة، نتمنى إنه دائما يكون موجود على طول العام على طول هذا. ونشاهد عندكم المملكة العربية السعودية الرياضة تحولت إلى مشروع دولي وليست صحيح. مجرد مسألة مؤقتة. يعني نتمنى إن شاء الله هذا العمل يستمر ولا يتوقف.
0: نعم إن شاء الله. أنا شاكر لك المداخلة والتعليق أيضا، شكرا للصحفي الرياضي مراد المصري، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: اليوم مباراة مهمة، المنتخب الإنجليزي والأرجنتيني في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المونديال. يتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة

حملة الدفاع عن لقبه العالمي وبلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما تسعى إنجلترا للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 66، ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بعد تخطي سويسرا بثلاثة أهداف مقابل أهداف، فيما بلغ المنتخب الإنجليزي المربع الذهبي عقب فوزه على النرويج بهدفين مقابل هدف. دائما نرصد معكم متابعينا كل الأخبار التي ترد لنا في لحظتها. تصريحات لترامب لفوكس نيوز يقول فيها الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله، ويضيف ترامب لفوكس نيوز الشرع سيتعامل مع حزب الله بطريقة ما لكنه لن يهدم المباني، ويضيف أيضا ترامب على إسرائيل إعادة الانتشار في لبنان للتركيز على إيران. الجيش الأمريكي في هذه الأثناء متابعينا ينفي استهداف منشأة مدنية لتخزين القمح في إيران. حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تسارع انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة تفوق جهود الاحتواء، كما دعت المنظمة إلى توسيع عاجل لإجراءات الاستجابة والرعاية بعد ارتفاع الإصابات المؤكدة إلى نحو 2000 حالة، بينها 702 حالة وفاة في ثالث أكبر تفشي للفيروس والأسرع انتشارا على الإطلاق. رفعت موجة الحر في فرنسا استهلاك الكهرباء خلال الصيف ما بين أبريل ويوليو إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022 وفق بيانات أوروبية، وأدت درجات الحرارة القياسية إلى زيادة الطلب على الطاقة وأجهزة التكييف، حيث أنفقت فرنسا 100 مليون يورو من أجل توفير 30,000 وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول أغسطس.

0: كنا معا متابعينا في محطات متنوعة عبر لقائنا في هذا اليوم في ماذا بعد. تحية من كل فريق عمل البرنامج، زياد يحييكم ووعد أيضا، وتحياتي لكم عصام. حتى جديد الملتقى، إلى اللقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
4: ملاعب في المونديال،
1: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
5: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
1: آراء صحفية.
6: الحضور الجماهيري للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
1: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار.

0: وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
6: بخبر يهمك،
7: رأي جدل ومفاجآت،
5: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
8: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
5: بلقطة،
9: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
5: أو مسمع فني مثلا.
10: رياضة بنكهة الويكند.
5: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
11: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
12: أين أتيت بهذه المعلومة؟
11: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
13: يعني توجه صحيح أني
11: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
14: العربية FM
4: أن تعرف أكثر.

الجيش الأمريكي ينفي استهداف منشأة مدنية لتخزين القمح في إيران، ويعلن استهداف منشآت عسكرية في الهجمات الأخيرة. مصادر العربية تؤكد أن انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية سيتم قبل زيارة عون لواشنطن. العراق يفرض عقوبات على أفراد وشبكات تمويل مرتبطة بحزب الله اللبناني، من بينهم سليمان فرنجية. شراكة أوروبية أوكرانية لتعزيز إنتاج الطائرات المسيرة، وكييف تنتج 10 ملايين مسيرة سنوياً.

نشرة إخبارية جديدة من العربية، أهلا بكم. نفى الجيش الأمريكي قبل قليل مزاعم إيران باستهدافه لمنشأة مدنية لتخزين القمح في إيران. قبل ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء جولة من الضربات ضد إيران استمرت 90 دقيقة. القيادة المركزية قالت إن قواتها خلال الجولة استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف أنظمة دفاع ومنشآت لتخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. كما أوضح الجيش الأمريكي بأن الضربات أدت إلى إضعاف قدرات إيران على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز.

0: في الأثناء قتل 7 عسكريين إيرانيين في الهجوم الأمريكي على إيران شهر التي تبعد 1500 كيلومتر عن العاصمة طهران بحسب ما ذكره الجيش الإيراني. أما في عموم إيران فقتل حتى الآن 35 شخصا جراء الغارات الأمريكية الأخيرة بحسب المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهجراني. أما عن عدد الإصابات، وزارة الصحة الإيرانية أفادت بإصابة أكثر من 260 شخصا حتى الآن جراء الغارات الأمريكية الليلية الأخيرة دون أن تحدد عدد القتلى.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. مستاري كابوت مشتني رجع.
0: من جهة أخرى، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه سفينتين تجاريتين. قالت إنهما حاولا خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وأوضحت القيادة المركزية أن العملية جاءت خلال اليوم الأول من إعادة فرض الحصار، مؤكدة بأن قواتها لا تزال في حالة تأهب واستعداد كامل لضمان امتثال إيران للقيود المفروضة. من واشنطن تنضم إلينا مديرة مكتب العربية زميلة نادية البلبيسي. نادية، أهلا بك مجددا في هذه النشرة. لو تابعنا مسار هذه العمليات، هل ثمة توضيحات من واشنطن للأهداف النهائية لهذه العمليات؟ هل إجبار الإيرانيين على العودة للتفاوض أم تخليهم عن مضيق هرمز؟
2: لا، الأهداف أو الهدف الأساس أسامة هو بالفعل تخلي إيران عن المضيق طبعا، وكسر هيمنة إيران على السيطرة على المضيق. لذا نرى كل هذه الأهداف هي في مناطق ساحلية، حتى بأنها القيادة الوسطى والقيادة المركزية تستهدف الزوارق التي تقوم بمهاجمة السفن ومنصات إطلاق المسيرات والصواريخ وغيرها. إذن الهدف الأساس الأول، ربما هناك أكثر من هدف دون أن تشك، لكن الهدف الأول هو إعادة فتح المضيق، لأنه هذه هي العقبة الأساس التي تحول دون التقدم إلى الأمام في الملفات الأهم، وهي الملفات النووي والصاروخي وغيرها. لكن بدرجة أخرى ربما بذات الأهمية، هي بأنه بالفعل بأنه الإدارة لديها أهداف ربما لم تستطع أن تنهيها في الجولات الأولى والثانية. ودوما الرئيس كان يقول بأننا دمرنا قدرات بنسبة 80% أو 90%. هذه 10% أو 15 أو حتى 20 المتبقية كافية لإيران لأن تحدث كل هذه حالة الارتباك وانهيار المفاوضات بأكملها في الواقع. طيب، بسبب قدرته على تهديد السفن وعرقلة الحرية الحركة.
0: طيب نادية، كان هناك قبل قليل تصريح لافت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفوكس نيوز، يقول على إسرائيل إعادة الانتشار في لبنان للتركيز على إيران. هل هنا يحث الإسرائيليين على ما يطلق عليه الإسرائيليون إعادة التموضع أو الانسحاب التدريجي وما إلى ذلك، أم يتحدث عن شيء آخر؟
2: نعم، لا، هو يتحدث عن هذه النقطة بالتحديد، وحتى يربطها بسوريا. يعني أنت ربما تابعت أيضا أسامة ما قاله الرئيس عن سوريا، وقال بأنه هو يرى بأن التمدد العسكري الإسرائيلي في لبنان وسوريا يهدد المشروع الأكبر بالنسبة له، وهو العودة إلى التفاوض، أو على الأقل يستطيع أن يقول بأنه يأخذ يعني هذين الملفين من يد إيران. إيران حاولت أن تضع بالدرجة الأولى لبنان على بنود الاتفاق وكأنها جزء تابع لها، وكأنها هي التي تفاوض عن الحكومة اللبنانية. وترامب أعادها مرة أخرى وقال بأن الدولة ذات سيادة، هناك رئيس سيدعوه ليأتي إلى الولايات المتحدة في 21 من هذا الشهر، وبالتالي أي شيء يمكن أن يعمله بضغوط على نتنياهو لتحييد الوضع في لبنان، وليس فقط تحييده لكن إظهار

نتائج حقيقية يمكن أن يستخدمها الرئيس ليقول للإيرانيين بأنه لا يعني ابقوا بعيدا عن لبنان، وطبعا سوريا موضوع آخر، لكن بالنسبة لإسرائيل بالفعل هذا ما يريده، يريد تقوية سوريا وقدرتها السيادية على نشر

0: هذه التوضيحات. دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الوزراء والمسؤولين إلى تجنب الإدلاء بتصريحات قال إنها قد تثير الفتنة أو تؤثر في وحدة المجتمع الإيراني. بيزشكيان أكد في اجتماع لمجلس الوزراء أن الوحدة الوطنية تمثل وفق تعبيره أهم سند لإيران في مواجهة التحديات، مشددا على أن الحفاظ على التماسك الداخلي مسؤولية مشتركة. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل على بدء تطبيق المناطق التجريبية خلال الأيام المقبلة. مسؤول حكومي أمريكي قال إن المحادثات اختتمت بعد يومين من المناقشات المثمرة والإيجابية، وأسفرت عن الاتفاق على هيكلية المنطقة التجريبية وإرشاداتها العملية على أن تستكمل تفاصيلها ويبدأ تطبيقها خلال الأيام القادمة. في الأثناء أفادت مصادر العربية بأن اجتماع إسرائيل ولبنان المقبل سيكون سياسيا وعسكريا، كما أضافت المصادر بأن انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية سيتم قبل زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل. من روما مفدى العربية سلام كيالي. سلام، أهلا بك مجددا على هذه النشرة. أولا ضعنا في صورة آخر التطورات بعد انتهاء اليوم الثاني من هذه المفاوضات، وما الذي يعنيه المسؤول الأمريكي حينما يقول أن الاتفاق على هيكلية المنطقة التجريبية وإرشاداتها العملية؟ ما الذي يقصده بهذه الجملة؟
1: نعم، تم التوافق بالفعل على منطقتين بين الفريق اللبناني، فريق التفاوض اللبناني وفريق التفاوض الإسرائيلي. هاتان المنطقتان عمليا تضمان عدة بلدات، منها فرون وصريفة وعدة بلدات أخرى في المنطقة. بعض هذه البلدات في المنطقة تابعة تحت بعد الخط الأصفر، عفوا، أي داخل الخط الأصفر الذي تحتله إسرائيل، وقرى أخرى خارج الخط الأصفر، باعتبار أن إسرائيل لا تريد أن تنسحب من كافة المناطق التي احتلتها. ما يعنيه المسؤول العسكري الأمريكي بأن هنالك فرق فنية تقنية عسكرية ستتوافق خلال الأيام المقبلة أو خلال الساعات، ربما بدأت الاجتماعات، باعتبار أن هنالك عجلة لبنانية، استعجال لبناني لتنفيذ الانسحاب، وقف إطلاق النار والانسحاب من هذه المناطق في محاولة لتسويق الاتفاق داخليا، باعتبار أن هنالك ضغوطات لكي يكون على الأقل هنالك ثمار جراء هذه المفاوضات التي جرت خلال عدة 6 جلسات عمليا انتهت آخرها اليوم الجلسة السادسة. هذه الوفود التقنية العسكرية أو اللجنة التقنية العسكرية مهمتها أن تضع كيف ستنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، الطرق التي ستستخدمها، هل ستنسحب فقط إلى مناطق أخرى تحتلها أم أنها ستخرج خارج الأراضي اللبنانية. من المفترض أن الجيش الإسرائيلي سينسحب أولا من هذه المناطق أو البلدات، ومن ثم سيدخل الجيش اللبناني، وهنالك آلية للمراقبة. الطرف اللبناني كان يضغط خلال الأيام الماضية أن لا تكون إسرائيل هي الطرف المفاوض، باعتبار أن إسرائيل قد تتذرع بأن الجيش اللبناني لم يستطع أو لم يتمكن من فرض سيطرته على هاتين المنطقتين، وبالتالي يستمر الوجود العسكري الاحتلال الإسرائيلي لهذه المناطق. لذلك ارتأى الطرف اللبناني أن يكون هنالك طرف ثالث. حتى الآن الترجيحات كلها تقول بأنه قد يكون طرف أممي، ولكن هل تكون اليونيفيل هي هذه القوات المسؤولة، علما أن اليونيفيل تنتهي مهمتها في أكتوبر المقبل، والحديث ربما يكون عن القوى الأوروبية التي يحاول الاتحاد الأوروبي أن يستبدل أو يعوض من خلالها تواجد قوات اليونيفيل، وبالتالي تكون فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى موجودة على الأراضي اللبنانية، وهو عمليا طرف محايد يؤيده الطرف اللبناني بشدة، باعتبار أنه سيكون طرف مسؤول قادر أيضا على فرض.
0: لكن هل يؤيده الطرف الإسرائيلي؟ لأنه يعني كان هناك شبه خلافات يعني حتى وملاسنات إسرائيلية فرنسية
1: مع فرنسا.
0: صحيح،
1: فرنسا، صحيح، هنالك خلافات إسرائيلية فرنسية، ولذلك كان هنالك استثناء لفرنسا من هذه المباحثات التي لطالما كانت فرنسا تدعم الطرف اللبناني، باعتبار إسرائيل تقول بأن فرنسا كانت بمعنى ترجح كفة الطرف اللبناني في هذه المفاوضات، لذلك كان الاستثناء، ولكن تمكنت روما من استضافة الجولة السادسة على مدار يومين، وبالتالي قد يكون، وهذا ما طرحه أيضا تجاني وزير الخارجية الإيطالي، قال إننا دعونا لعدة مرات أن تكون المفاوضات هنا في روما. روما، وهذا جيد باعتبار أن روما إيطاليا ستشارك في القوات الأوروبية التي ستتواجد على الأراضي اللبنانية، بمعنى الأوروبيون نجحوا بأن يفرضوا وجودهم حتى لو لم يكونوا تقنيا داخل هذه المفاوضات كطرف وسيط كما كانت تحاول فرنسا، ولكن في حال ما تمكنوا فعلا

0: من أن تكون القوات التي ستستبدل القوات الأوروبية التي ستستبدل تحل محل قوات اليونيفيل ما بعد أكتوبر هي الطرف المراقب، فربما يكون اللبنانيون وأيضا الأوروبيون قد أنجزوا نقطة إيجابية لصالحهم، وبالتالي يكون هنالك طرف حيادي بالفعل يراقب ما يجري على الأرض بكل شفافية. نعم.
1: شكرا جزيلا مفد العربية من روما سلام مكالي، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. أيضا فيما يخص الأوضاع الميدانية في لبنان، كاميرا العربية تجولت بقرى مسيحية في القطاع الشرقي بجنوب لبنان لم يغادرها الأهالي رغم تعرضهم للحصار خلال أشهر الحرب، ويطالب الأهالي الدولة اللبنانية بفرض وجودها في المنطقة حتى لا تصبح ساحة لحروب الآخرين.
2: هكذا بدت قرى القطاع الشرقي في جنوب لبنان شبه خالية عندما وصلناها، أخذت الحرب استراحتها فيما بقي الركام شاهدا على ما خلفته. على قمة هذا المرتفع شاهدنا قلعة شقيف الشهيرة، وقد رفع عليها علم إسرائيلي ليذكرنا أن إسرائيل لا تزال تسيطر على تلك المنطقة.
3: نحن الآن على أطراف دير ميماس التي تقع أسفل قلعة شقيف، دخلنا إليها عبر البقاع الغربي رغم قربها من قضاء النبطية. الدخول إليها يحتم التنسيق مع الجيش اللبناني الذي ينسق بدوره مع لجنة الميكانيزم كي يدخل الموكب دون أي مخاطرة.
2: هذه المرة الأولى التي نصل فيها إلى قرية تقع ضمن الخط الأصفر الذي رسمته إسرائيل. قرية دير ميماس كانت المحطة الأولى في جولة نظمتها جمعية نورج اللبنانية لاصطحاب رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرانسوا فيون لزيارة قرى مسيحية رفض الأهالي مغادرتها رغم حصارها خلال أشهر الحرب.
4: أول ما صارت الحادثة بـ8 تشرين الأول سنة 23، ونحن من أول لحظة جينا وقفنا عند الأهالي هون وجمعنا كل رؤساء البلديات يلي هون ومعهم بلشنا نشتغل سوا. أول مرحلة يلي تتضمن المساعدات، وخلينا رجال الدرك وقوى الأمن الداخلي يبقوا بهالمنطقة حتى بعد انسحاب الجيش اللبناني.
5: جي فولو فينير أو سود دو ليبان،
6: أردت المجيء إلى جنوب لبنان لأشهد على معاناة السكان بعد الحرب. هؤلاء السكان صامدون رغم حرمانهم من كل شيء. أريد أن أنقل مشاهداتي للفرنسيين للحصول على دعم أكبر سواء من الحكومة أو الجمعيات.
2: الهدوء الذي يخيم على قرى مثل برج الملوك والإقليعة ومرجعيون تخرقه أحيانا أصوات الانفجارات في البلدات القريبة، وعلى بعد أمطار من رشي الفخار كان الدمار واضحا في قرية الإخيام المواجهة لها. لم تعد الحياة كما كانت بعد، لكن الأهالي يقولون إن الخطر يختلط بالأمل، رافضين كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رغبتهم بالانضمام لإسرائيل.
7: نحن اللي بنينا لبنان وبنبني لما نكون لبنانية، وإذا كل واحد بجاهر بزايد علينا بيكون هو غلطان، لأنه نحن أساساً سبقوا أنها نحن 25 سنة بالحرب تحت الاحتلال، وبقية الرأي اللبناني والعلم اللبناني مرفرف، ولا مرة رفعنا غير العلم اللبناني وما بنقبل غير العلم اللبناني.
3: انتهت الجولة في كوكبة، واحدة من القرى التي وضع فيها حجر أساس لمشروع سياحي، رغم صغره إلا أنه يبقى باركة أمل لأهالي القرى الحدودية الذين يطقون للسلام. من كوكبة، غنوة يتيم، العربية.
1: مستمرون معكم في هذه النشرة، ولدينا بعد هذا الفصل. المستشار الألماني قلق من عدم جاهزية بلاده لمواجهة أي صراع محتمل.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه

0: أهلا بكم من جديد. كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية العراقية عن صدور توجيهات مصرفية جديدة بفرض عقوبات على شبكات تمويل وأشخاص وكيانات مرتبطة بحزب الله اللبناني استنادا إلى قرارات الخزانة الأمريكية. من ضمن المشمولين بالعقوبات هم السياسي اللبناني سليمان فرنجية لارتباطه بحزب الله اللبناني والقيادي بحزب الله محمود قمطي. في السودان، أكد المدير العام لمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان للعربية، أكد أن المستشفى الذي يعد من أكبر مستشفيات السودان يعمل حاليا بشكل منتظم ومتواصل رغم التحديات المتمثلة في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ونقص مياه الشرب والتداعيات الأمنية الأخيرة المتعلقة بقصف المسيرات.
1: كل الأدوية الضرورية اللازمة الأساسية موجودة ومتوفرة بمستشفى الأبيض التعليمي، بالإضافة إلى كمية من الأدوية تتوفر عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية عبر برنامج شير. وهنا برضو أحب أن أذكر المواطنين وخصوصا زوارنا في مستشفى الأبيض التعليمي أن هنالك صيدلية للعلاج المجاني تصرف بواسطة الأطباء المتابعين لحالة المرضى.
0: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ورئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي عن شراكة لتعزيز إنتاج مشترك للطائرات المسيرة بين بروكسل وكييف.
2: I'm delighted to launch together with you, Volodymyr, a new EU-Ukraine defense industrial partnership. What we are signing today is our very own drone deal. So the point I'm making is that we need to combine our strength. Together we can work on joint production, on making all of the components of the system work. And we can provide both defense industrial bases with the impetus needed to decisively step up investment and production.
0: في ذات السياق، كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن بلاده أصبحت تنتج ما مقداره 10 ملايين طائرة مسيرة في السنة الواحدة، لافتا إلى أن هذا العدد سيتضاعف في المستقبل القريب.
3: الآن يمكننا القول إننا ننتج 10 ملايين طائرة مسيرة سنويا، وسيصل العدد إلى 20 مليونا، وسنحقق ذلك بالتعاون مع شركائنا لنثبت مجددا نجاح الصناعة الدفاعية سواء الأوكرانية أو تلك الخاصة بالشركاء أو أوروبا.
0: أما سياسيا، فقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا مستعدة للتوصل لاتفاق قريبا مع أوكرانيا. بالمقابل، أوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن بلاده تتلقى إشارات عبر الوسطاء تفيد بأن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل على المسار الأوكراني بعد تسوية الوضع حول إيران. بيسكوف أضاف أن دول البلطيق تهول بالخطر الروسي بهدف استدراج أكبر قدر ممكن من قوات الناتو إلى المنطقة.
4: كما تعلمون، هذه ليست سوى أحدث دفعة من القصص المثيرة للذعر، صممت لمواصلة غسل أدمغة السكان وتهيئتهم لمزيد من العسكرة، ولتحقيق ذلك يحتاجون إلى تصوير دولة أخرى، وفي هذه الحالة دولتنا، على أنها العدو، واتخاذ ذلك ذريعة لمواصلة تعزيز البنية التحتية العسكرية للناتو بجميع أشكالها في دول البلطيق.
0: أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه من عدم استعداد بلاده بالشكل الكافي للدفاع عن نفسها في مواجهة أي صراع محتمل. فريدريش ميرتس يقول إن ألمانيا لم تصل بعد إلى مستوى الجاهزية الدفاعية الذي ينبغي أن تكون عليه، مضيفا بأن برلين ليست في حالة حرب ولا في حالة سلام أيضا وفق تعبيره. في سياق متصل، تمضي خطط الحكومة الألمانية لزيادة عدد أفراد الجيش بوتيرة بطيئة في ظل إحجام أعداد كبيرة من الشبان عن الالتحاق بالخدمة العسكرية. رغدة بهنام تطلعنا على الصورة الكاملة من برلين.
5: منذ مطلع العام

0: يتلقى كل شاب وشابة من الألمان يبلغون سن 18 استمارة من الجيش الألماني حول استعدادهم للتجنيد الإجباري، وهذا ضمن خطط حكومية لزيادة عدد الجيش. حتى الآن الردود الإيجابية غير كافية، سندخل إلى مركز التجنيد هذا لنحاول فهم الأسباب.
1: المقدم فولفغانغ رئيس قسم الاستشارات في مركز التوظيف التابع للجيش الألماني في برلين يبدو راضيا عن استقطاب الجيش لطلبات استشارة متزايدة من شبان يقول إنهم يحملون مخاوف من الوضع الأمني العام، وعندما يتحدث إليهم يقول المقدم إنه يضيء على الجوانب الإيجابية للجيش.
2: بطبيعة الحال نحن نبرز الشعور بالغاية والهدف الذي توفره الخدمة العسكرية، فمن ناحية هناك الدفاع عن الوطن والمساهمة في الدفاع الوطني ودفاع التحالفات، غير أن الخدمة العسكرية تنطوي أيضا على جوانب هامة أخرى مثل بناء روح الفريق، ولدينا شعارنا نحن نخدم ألمانيا الذي يعبر عن هويتنا كمجتمع عسكري يخدم الوطن والأمة والصالح العام.
1: ورغم ذلك فإن الانضمام للجيش الألماني ما زال بالنسبة للكثيرين مثقل بإرث التاريخ، ولكن المقدم ينفي تأثير هذه الصورة على أعداد المنضمين ويقول إن الجيش الألماني بات اليوم جزءا من منظومة ديمقراطية. أسباب أخرى تلعب دورا في تردد الشبان بالانضمام للجيش يتحدث عنها مارتن بيبر مستشار للجيش الألماني.
3: الكثير من الشباب يدركون بأن عليهم تحمل قدر كبير من المسؤولية حاليا بعد أن أثقلت كاهلهم أعباء كبيرة مثل تداعيات كورونا، وإذا أخذنا أيضا بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات ومحدودية فرص العمل وغيرها من التحديات، فإن الكثير من الشباب يشعرون بعدم الرضا ولا يرغبون في تحمل مسؤولية إضافية تتمثل بضمان أمن البلاد.
1: حملات التجنيد التي يقوم بها الجيش الألماني في المدارس والأماكن العامة قد تكون زادت من التوعية بضرورة الانضمام، ولكن حتى الآن لم تكسبه أكثر من 530 مجندا من أصل 300 ألف تلقوا استمارات منذ مطلع العام. راغدة بهنام، العربية، برلين.
4: حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر بأربعة أضعاف من الأرقام الرسمية المعلنة. قبل ذلك حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تسارع انتشار إيبولا في الكونغو بوتيرة تفوق جهود الاحتواء. كما دعت المنظمة إلى توسيع عاجل لإجراءات الاستجابة والرعاية بعد ارتفاع الإصابات المؤكدة إلى نحو 2000 حالة، بينها 702 حالة وفاة في ثالث أكبر تفشي للفيروس. في ختام هذه النشرة نذكركم بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي ينفي استهداف منشأة مدنية لتخزين القمح في إيران ويعلن استهداف منشآت عسكرية في الهجمات الأخيرة. مصادر العربية تؤكد أن انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية سيتم قبل زيارة عون لواشنطن. العراق يفرض عقوبات على أفراد وشبكات تمويل مرتبطة بحزب الله اللبناني من بينهم سليمان فرنجية. شراكة أوروبية أوكرانية لتعزيز إنتاج الطائرات المسيرة، وكييف تنتج 10 ملايين مسيرة سنويا. ختام هذه النشرة، نلتقي في العاشرة بإذن الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة.

0: العزيز، الثامنة على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

مواجهة مرتقبة بين المنتخبين الإنجليزي والأرجنتيني في الدور نصف النهائي للمونديال. إسبانيا في نهائي بطولة كأس العالم للمرة الثانية.

0: هذه أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. يلتقي الليلة المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأرجنتيني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم في مدينة أتلانتا الأمريكية، ويسعى المنتخب الأرجنتيني للوصول للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، بينما تأمل إنجلترا بالفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخها. وكان المنتخب الأرجنتيني قد وصل إلى هذا الدور بعد الفوز على سويسرا في الدور الماضي، فيما تمكن المنتخب الإنجليزي من تجاوز النرويج في الدور ربع النهائي.
1: أنا وجهازي الفني لا نتحدث بيننا عن الأحداث التاريخية ولا نتحدث عن اللحظات الأيقونية، فالمباراة بحد ذاتها أيقونية بما يكفي، والتوتر كبير بما فيه الكفاية. الأرجنتينيون لا يشعرون بالخوف عندما يتأخرون في النتيجة، إنهم مجموعة شديدة التنافسية، لاعبون يتمتعون بجودة عالية جدا، ولاعبون أصحاب خبرة كبيرة في كل مركز، لذا أعتقد أنهم يملكون كل المقومات، مستعدون لمواجهة أفضل نسخة من الأرجنتين. نطالب أنفسنا بتقديم أفضل ما لدينا. لم تعد هناك كلمات لوصف ميسي، إنه ببساطة قائد واللاعب الأهم في أي فريق يلعب معه.
2: هاري كين وجود بيلينغهام من بين الأفضل في العالم، إنهما لاعبان يرغب أي مدرب في ضمهما إلى فريقه. سنحاول تحييدهما بأسلحتنا الخاصة ومنعهما من تقديم أداء جيد. لدينا خطتنا ونأمل في تنفيذها. لدينا كثير من الرغبة والطموح، نحتاج إلى لعب كرة القدم. لدينا بعض الخبرة في خوض هذا النوع من المباريات. هذا لا يمنحك ميزة حقيقية، لكنه ربما يجعلك

0: تدخل المباراة بهدوء أكثر قليلا، وهذا شيء اكتسبناه. الحقيقة أن هذه مباراة كرة قدم، لا ينبغي الخلط بين الأمور. كانت تلك فترة حزينة للغاية في تاريخنا، ولا يمكننا فعل الكثير حيال ذلك.
1: سنواجه فريقا لم نلعب ضده من قبل، فريقا قويا قدم أداء رائعا في هذه البطولة. نحب هذا النوع من المباريات. ما يثير حماسي أكثر من أي شيء آخر هو أننا على بعد خطوة واحدة من خوض نهائي كأس العالم. لا يوجد حافز أجمل من ذلك. دائما هناك الكثير من المخاوف لأنهم فريق عظيم ولديهم العديد من اللاعبين البارزين.
2: من الواضح أن بطولة كأس العالم مليئة بالمعاناة. نحاول تقديم أفضل ما لدينا واللعب بشكل جيد. ربما عانينا أكثر مما كنا نتوقع، لكن في النهاية هذه هي كأس العالم، وستكون مباراة حماسية للغاية ومليئة بالتوتر من جميع الأطراف.
3: سنواجه فريقا كبيرا وقويا، لكن على أي حال علينا التركيز على أنفسنا والاستعداد وبذل قصارى جهدنا.
4: تكشف تقارير بيانات شركات إحصاءات كرة القدم وبيانات التتبع البدني الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم أن ليونيل ميسي لم يعد بحاجة إلى الركض كثيرا ليحسم المباريات. في هذه النسخة من كأس العالم كان ميسي أكثر لاعبي البطولة مشيا داخل الملعب، قضى 47% من دقائق مبارياته ماشيا، كما اكتفى بمتوسط 8 كيلومترات في المباراة، وهو الأقل بين لاعبي الأرجنتين الذين شاركوا أكثر من 20 دقيقة. وانخفض معدل انطلاقاته السريعة إلى 3 مرات في اللقاء بعدما كان يتجاوز 5 قبل 4 سنوات. المفارقة أن انخفاض المجهود البدني لم يقلل من تأثيره بل زاده، فحتى قبل مباراة الأرجنتين المقبلة شارك ميسي في 54 تسديدة بعدما سدد بنفسه 33 كرة وصنع 21 فرصة انتهت بتسديدات لزملائه، وهو أعلى رقم يسجله لاعب في كأس العالم منذ دييغو مارادونا في نسخة 86. ولعل الأهم أن آخر 15 مباراة خاضها ميسي في كأس العالم شهدت نجاح منتخب واحد فقط في منعه من التسجيل أو الصناعة، بولندا في المونديال السابق. قد تتراجع السرعة مع العمر، لكن قراءة اللعبة واختيار اللحظة المناسبة وصناعة الفارق هي الصفات التي أبقت ليونيل ميسي في القمة وجعلته يعيد ابتكار نفسه مرة بعد أخرى.
5: ومن جانبه تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي بطولة كأس العالم بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل في الدور نصف النهائي في المباراة التي أقيمت في مدينة دالاس الأمريكية. سجل أويار زبال الهدف الأول لمنتخب إسبانيا من ركلة جزاء في الشوط الأول، وأضاف بيدرو بورو الهدف الثاني في الشوط الثاني، وتسعى إسبانيا للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة العام 2010. We'll be right back.

0: هذا الفريق لا يتوقف أبدا عن إذهالي. مجال التحسن لا حدود له. بدأنا قبل نحو 4 أعوام بفكرة وتمسكنا بهذه الفكرة وقد أوصلتنا إلى ما نحن عليه حاليا. واجهنا أحد أفضل المنتخبات في العالم، لكنهم وجدوا أمامهم أفضل فريق في العالم، وهذا أمر مختلف. هؤلاء اللاعبون أظهروا التزامهم، إنهم يجعلون الصعب يبدو سهلا.
1: ارتكبنا أخطاء فنية أكثر مما ارتكبنا في المباريات السابقة، وكنا أيضا أقل جاهزية بدنية. هم بارعون للغاية في التناغم وقراءة اتجاهات التمريرات. لم نجد الحلول وفشلنا في إدارة الجودة الهجومية والفنية. خيبة الأمل هائلة. من المؤلم رؤية هذه الرحلة تنتهي. لا أريد أن أقلل من كل ما حققناه، لكن إسبانيا أظهرت في هذه المباراة أن لديها ما هو أكثر. لن أقول عن حكم الساحة شيئا، لكنني أسألكم

0: هل كان على المستوى المطلوب لإدارة مباراة قبل نهائي كأس العالم؟
1: من أتلانتا الأمريكية معنا مفادة العربية زميل نايف ثقيل. نايف مساء الخير، أهلا بك معنا. ومن دالاس الأمريكية أيضا معنا مفادة العربية زميلة ليليان تنوري. ليليان مساء الخير، أهلا بك معنا. نايف، المنافسة التاريخية بين المنتخبين، كيف انعكست على أجواء مباراة الليلة بين المنتخبين الإنجليزي والأرجنتيني؟
2: اهلا زياد. طبعا يمكن بالامس نقلنا عبر نشرات الرياضة عن الاستعدادات الأمنية والتواجد الأمني المكثف، ما زال هذا التواجد ويمكن على مستوى اعلى، ولكن دعني اطلب من زميلي المصور بان يلتقط لك لقطات توضح الجمهور الارجنتيني الذي يفوق سعة الملعب. الاف من الجماهير في محيط الملعب الان لا تملك تذاكر، وعددها يفوق الطاقة الاستيعابية للملعب. لذلك يعني تقريبا يمكن بعد ساعة ستبدأ الجهات المنظمة بإبعاد هذه الجماهير من محيط الملعب وتوجيهها إلى منطقة الفازون التي تبعد 10 دقائق مشيا على الأقدام، أو على الشاشات التي في الحديقة المقاربة للملعب. هناك يمكن 3 شاشات كبيرة سيطلب من الجماهير الاتجاه لمشاهدتها لمنع اقتحام الملعب من قبل الجماهير. أيضا يعني يمكن كأمس شاهدنا المؤتمرات الصحفية لمدربي الفريقين والمنتخبين وأيضا اللاعبين، كانت يعني تعمل على تهدئة الوضع وعدم احتقان الوضع بين الجماهير وعدم الحديث عن أي أمر يستفز الجماهير بسبب، وهذا كان بطلب من الـ FBI والجهات المنظمة خلال اجتماعهم الأمني مع مسؤولي المنتخبين، بأن تكون اللغة العقلانية في المؤتمرات الصحفية تتجه إلى الهدوء وتهدئة الجماهير أكثر من شحنهم واستفزازهم.
1: تمام. ليليان، كيف جاءت ردة الفعل الفرنسية بعد الخسارة أمام إسبانيا؟
3: زياد، بصراحة يعني منذ تسجيل الهدف الثاني هدأت الصحافة الفرنسية التي كانت موجودة بكثافة بالملعب وحتى بالمركز الإعلامي، وكأنه ساد صمت. اليوم صباحا يعني هجوم كبير على المنتخب الفرنسي من الصحافة التي عنونت يعني بمجملة اتفقت على عنوان واحد، هو الخروج مذل، نهاية الحلم الأمريكي، أوقفونا بشكل غير متوقع، كلها تصب على أنه الأداء لم يكن كما توقعوا ولم يكن كما ظهر عليه المنتخب الفرنسي من قبل. كلهم ركزوا طبعا على أداء اللاعبين فردا فردا، نحن سلمناهم المباراة، لم نكن موجودين نهائيا بالمباراة، وكلهم يعني هناك استغراب كبير على الشكل الذي ظهر به وعلى الطريقة التي تسلم به الإسبان مجريات المباراة، ولم يسمحوا لي أي من لاعبي المنتخب الفرنسي بالتحرك، ويعني حتى الصحافة العالمية أيضا كلها انتقدت أداء المنتخب الفرنسي. يعني الصحافة البرازيلية مثلا وضعت على موقعها جلوب، ومثلا وضعت على موقعها على الانترنت صورة لإمبابي باللون الأزرق والأبيض والأحمر، ووضعت عليه إيجاليتي فراترنيتي إليمينيتي. يعني إيجاليتي فراترنيتي سوليداريتي هو عنوان أو شعار فرنسا بشكل عام، وهي يعني وكأنه هو يعني شماتة مبطنة بإمبابي وبالمنتخب الفرنسي بشكل العام.
1: تمام. نايف، رغم التحذيرات، هل من صدامات، هل من مظاهر سلبية بين جماهير كلا المنتخبين؟
2: طبعا بالأمس انتقلت الجماهير الأرجنتينية وهي تستقر في كنساس سيتي منذ بداية البطولة، انتقلت بالأمس إلى أتلانتا، وكان هناك تجمع تقريبا يبعد 10 دقائق من الملعب، استمر التجمع تقريبا 5 ساعات.
1: طبعا نايف، احنا نتابع الآن لقطات مباشرة لجماهير المنتخب الأرجنتيني حول الملعب.
2: اي بالتاكيد، طبعا هذه سمه لهم دائما قبل المباراه يكون في اجتماع للجماهير الارجنتينيه، تم تغطيه او تامين هذا الاجتماع بحيث لا يكون هناك اي اشتباك مع الجماهير الانجليزيه، وحتى الان لم ترصد ابدا، ولكن هو الخوف اكثر بعد نهايه المباراه والنتيجه ستؤثر على الجماهير. ايضا زياد، خلنا نتحدث اذا في وقت عن الجانب الفني. يمكن احنا قبل مباراه سويسرا ذكرنا أنه ديبول تم تخصيص له برنامج استشفائي أعلى من بقية

0: الزملاء بسبب معاناته من الإرهاق. يبدو أن الإرهاق يعني أجبر المدرب سكالوني على إراحته في هذه المباراة، لذلك احتمال، وهذا ما أظهرته المباريات أو التدريبات السابقة، احتمال أن يستبدله بجونزاليس أو سيميوني ليكون أحدهما بديلا عنه في التشكيلة الأساسية أيضا حتى في المنتخب ولكن بقية التشكيلة ستبقى زي أو مثل ما هي في مباراة سويسرا الأخيرة. في الجانب الآخر في إنجلترا لن يكون هناك أي تغييرات كبيرة في التشكيلة، فقط ممكن يحل ساكا بديلا عن ماد ويكي فقط، هذا هو التغيير الوحيد في التشكيلة الإنجليزية عطفا على ما حدث في التمارين السابقة.
1: تمام ليليان، هل من ردة فعل حول تصريحات كيليان مبابي تحديدا حول أداء المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا؟
2: بصراحة تصريحات مبابي يعني لاقت الكثير من الانتقادات، انه انت لا يجب ان تنتقد، انت قائد الفريق. هو بالنهاية قال انا قائد الفريق وانا اتحمل يعني كل المسؤولية عن هذه الخسارة، ولكن وكأنه بشكل او باخر انتقد الفريق تكتيكيا، وسط الملعب انتقدوا ايضا وهجوميا انتقدوا ايضا. الصحافة الفرنسية يعني اعتبرت هذا كلام غير منطقي ان يخرج من قائد منتخب كانوا يعولون عليه كثير، وكانوا يقولون نحن لدينا ثلاثي لا يقهر ولدينا فريق لا يقهر، لموه بعض الشيء، ولكن يعني اعتقدوا انه هذا امر مرفوض. وبعض قالوا انه يعني من الممكن ان تكون هناك علاقه بينه وبين الزملاء غير جيده، خاصه بعد هذا التصريح، ويعني تتوتر الاجواء بالمعسكر، خاصه انه هني لديهم يعني مباراه المركز الثالث ايضا، ما زالوا يعني، وقال مبابي نحن الان لا نعمل على المركز الثالث، ويعني يستحق ديشان أن نقدم له مباراة جيدة. يعني ما قد تؤثر هذه التصريحات على غرفة الملابس هذا ما سنراه بالتدريبات التي ستسبق المباراة.
1: تمام نايف، هل زاد الحديث سواء عند الجماهير سواء عند وسائل الإعلام عن نظرية المؤامرة بين فيفا وميسي في هذا المونديال؟
0: يعني بالتأكيد الصحافة الإنجليزية تتحدث كثيرا في الأيام الماضية عن كل ما يتعلق بالمنتخب الإنجليزي، تحدثوا يعني أكثر شيء بدأت الصحافة الإنجليزية مهاجمته منذ الهزوجة التي رددها لاعبي الأرجنتين في غرفة الملابس بعد الفوز على سويسرا، ومشاركة ميسي بهذه الهزوجة وأنها سياسية، وهل فيفا يتدخل لمعاقبة ميسي وزملاء اللاعبين. هنا كانت البداية، وبعد إعلان الحكم المغربي من أو الأمريكي من أصول مغربية ذكروا أنه هو صديق لميسي ويحكم في الدوري الأمريكي ويجامل ميسي دائما، وهذه عادة موجودة طبعا في كل الصحف أن تبدأ مهاجمة. ويعني ودي زيادة أقول لك بعد وش تكتب الصحف الأرجنتينية، بس ما معي لغة إسبانية.
1: من أتلانتا
0: الأمريكية. قلت لك بعد.
1: من أتلانتا الأمريكية مفادة العربية الزميل نايف الثقيل، ومن دنس الأمريكية دلس الأمريكية مفادة العربية الزميلة ليليان تنوري، شكرا لكما على هذه المشاركة، شكرا جزيلا. ومن مدينة جدة السعودية معنا اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. خميس مساء الخير، أهلا بك معنا. أولا، لماذا فشل المنتخب الفرنسي في مجاراة أسلوب لعب المنتخب الإسباني برأيك؟
3: مساء الخير زياد والسادة المشاهدين والمستمعين. فشل علو عدة أسباب كثيرة، أبرزها ديشام، طريقة اللعب اللي استخدمها في مباراة البارحة لا تتواكب ولا تتناسب مع طريقة اللعب المنتخب الأسباني اللي يعتمد على كثافة في وسط الملعب وأسلوب ضغط عالي. اعتمد ديشام في مباراة البارحة على أساليبه السابقة، من حيث الاعتماد على النهج الهجومي بأربع لاعبين فقط بوجود اثنين في وسط الملعب. ما أعتقد الاثنين كانوا قادرين على مجاراة منتخب الأسبانيا اللي يعتمد في أسلوب لعبه في أكاديمياته في منهجه في دوريه في أبرز أنديته على الاستحواذ تقارب الخطوط الضغط العالي وأيضا الحلول الفردية. فبالتالي أسلوب اللعب الفرنسي لم يكن جيدا لهذه المباراة، وكان المفترض على ديشام التعامل معها بسحب أحد لاعبي الوسط، خصوصا أما ديمبلي أو أوليس اللي كان مفترض أنه يطلع

0: ويبقى بلاعب زيادة واحد في وسط الملعب حتى يستطيع يجاري المنتخب الفرنسي. السبب الثاني وهو أيضا سبب مهم جدا، اللاعب باركولا ما كان في مستوى كبير، وكان أغلب المباريات ما كان يلعب الأساسي، فتغيير وجود دين وباركولا في أضعف الوسط الجهة اليسار كاملة، فأصبح المنتخب الفرنسي لا يملك التوازن في الحلول والتوازن في الهجوم ولا الأدوار حتى في الناحية الدفاعية. أعتقد السبب الأهم أنه المنتخب الأسباني، جودة اللاعبين، قوة اللاعبين، قوة العناصر، رودري في وسط الملعب اللي أعاد نجوميته وهيبته وقدرته على المنافسة حتى على أفضل لاعبي العالم في وسط الملعب، والدور الدفاعي والتنظيم، العمل اللي قام فيه المدرب الأسباني في وسط الملعب، أعتقد هو المحور الرئيسي في فوز المنتخب الأسباني، بالإضافة إلى التدرج الصحيح عند المنتخب الأسباني اللي شفنا أنه مباريات سهلة بهدوء رتم أعلى وأعلى إلى وصل هذه المباراة. في رتم البارح استطاع أن يحقق حقيقة مباراة ممتازة، مستوى عالي، وخيبة أمل كبيرة عند المنتخب الفرنسي اللي لو سألت أي واحد مشجع متابع لكرة القدم في العالم كله قد يكون الفرنسي إذا ما هو طرف النهائي هو بطل كأس العالم، لكن خيبة أمل كبيرة متوقعة من خلال مباريات البارح.
1: تمام، إلى مباراة الأرجنتين إنجلترا، من الأكثر جاهزية بدنية نفسية ذهنية، المنتخب الإنجليزي أم المنتخب الأرجنتيني؟
0: شوف، أنا في 18 رجون كنت في نفس المكان في نفس الوقت، وتكلمت على المنتخب الإنجليزي اللي بدأ مباراته أمام كرواتيا، ويعني حتى التصريح موجود في موقع العربية في منصة إكس، أن المنتخب الإنجليزي هذا قادر على أنه يوصل لنصف النهائي. الآن سبحان الله أرجع مرة ثانية وأكد أنه وصل لنصف النهائي، لأنه في رأيي منتخب رائع جدا، توليفة مختلفة تماما في الكرة الإنجليزية اللي معتمدة على الالتحام والقوة واللعب الطويل. لا، الآن المنتخب الإنجليزي يملك توازن، لاعبين أصحاب حلول، أطراف رائعة جدا، لاعبين مهاريين، وإضافة إلى مدرب رائع جدا قريب في السن من اللاعبين، بيتعامل معهم بأسلوب جميل، حتى الروح المعنوية موجودة كبيرة عند المنتخب الإنجليزي. وأنا حقيقة أعتقد أنه كين وجود بيلينغهام بيقدمون نسخة استثنائية في كأس العالم، الروح، القتالية، الخبرة، المهارة، الحلول، أعتقد حتى كل الأهداف تقريبا 90-95% من الأهداف هم اللي سجلوها، بالتحالي المنتخب الإنجليزي في ظني فنيا هو أقرب لكسب المباراة اللي سيقابل الأرجنتين واللغط. تمام. اللي سير
1: طيب كابتن، وين روني يقول أن المساهمة الدفاعية لميسي قد تمنح إنجلترا الفرصة لضرب الأرجنتين، هل تؤيد هذا الكلام وهذا التصريح؟
0: التقرير اللي ذكروه الزملاء يعني قبل دقائق يؤكد اللي ذكره روني، ويؤكد انه حقيقه الكره في الارجنتين في الملعب، اللاعب يجري 8 كيلو ويتمشى في الملعب 47-50% من وقته يمشي. طبعا العمل الدفاعي، لو اعتقد لو اي مدرب في العالم واي لاعب غير ميسي لن يلعب ولن يشارك كاساسي، لكنه ميسي صفحه استثنائيه، عفوا نسخه استثنائيه، يعني طريقه اللعب، التنظيم اللي موجود، اسلوب اللعب كله يتناسب مع انه ميسي يلعب لاعب بكل حريه، غير مطلوب منه ادوار دفاعيه، يعرف متى يتحرك، ذكي جدا، قناص، يعرف متى يهجم، يعرف متى يدخل على الطرف، وصار حتى المدرب سكالوني في المباريات اللي تكون فيها في زحمه وسط الملعب صار يستخدمه كلاعب من الطرف، وياتي باريحيه، مرتاح، يلعب التيكي تاكا ويجي يلعب الكره الثانيه ويستطيع التصويب. باختصار هو ميسي يلعب براحته بدون اي تكتيك، بدون اي ضغوط، المدرب يعطيه حريته يلعب.
1: وبالتالي نتيجة هذه المباراة
0: أتوقع إذا سجلت إنجلترا الهدف الأول حتخلصها في الشواط العادية، تنتهي المباراة 90 دقيقة، أما إذا استطاعت الأرجنتين تسجيل من كرة ثابتة أعتقد أنها حتتمتد إلى أشواط إضافية ويمكن ضربات ترجيح.
1: شكرا يا كابتن، اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكثر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.

0: أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
1: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل.
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحا.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس. هذه إشارة لتنطلق، لتتسامح،

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء جولة من الضربات ضد إيران استمرت 90 دقيقة. وقالت القيادة أن قواتها خلال الجولة استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف أنظمة دفاع ومنشآت لتخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. أوضح الجيش الأمريكي أن الضربات أدت إلى إضعاف قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز. في الأثناء قتل 7 عسكريين إيرانيين في الهجوم الأمريكي على إيران شهر التي تبعد 1500 كيلومتر عن العاصمة طهران بحسب ما ذكره الجيش الإيراني. أما في عموم إيران فقد قتل حتى الآن 30 شخصا جراء الغارات الأمريكية الأخيرة بحسب المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهجراني. أما عن عدد الإصابات فأفادت وزارة الصحة الإيرانية بإصابة أكثر من 260 شخصا حتى الآن جراء الغارات الأمريكية الليلية الأخيرة دون أن تحدد عدد القتلى. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل على بدء تطبيق المناطق التجريبية خلال الأيام المقبلة. وقال مسؤول حكومي أمريكي أن المحادثات اختتمت بعد يومين من المناقشات المثمرة والإيجابية وأسفرت على اتفاق على هيكلية المنطقة التجريبية وإرشاداتها العملية على أن تستكمل تفاصيلها ويبدأ تطبيقها خلال الأيام القادمة. أضاف المسؤول أن المرحلة المقبلة ستشهد محادثات فنية موسعة تركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن شراكة لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. وأكدت فون دير لاين أن الاتفاق يجمع الابتكار الأوكراني بالقدرات الصناعية الأوروبية قائلة إن لديهم مواقع إنتاج آمنة يمكنها المساهمة في زيادة الكميات، مؤكدة أن الاستثمار في أوكرانيا يعني الاستثمار في أوروبا وأمنها المشترك. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم.

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

أهلا بكم. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء العراق علي الزيدي في البيت الأبيض وسط إشادة كبيرة من ترامب بشجاعة الزيدي. ربما كان يشير إلى إطلاق الزيدي أكبر حملة لمكافحة الفساد في العراق منذ 2003. صحيح أن علي الزيدي هو مرشح الإطار التنسيقي الشيعي في العراق، لكنه أيضا الشخص الذي حظي بموافقة ترامب أمام محاولة جهات أخرى فرض عودة نور المالكي رجل إيران السابق في العراق. وكما ظهر في جلسة الاستقبال في البيت الأبيض، أعطى ترامب إشارات على أهمية وجود الزيدي في هذه المرحلة من تاريخ العراق. ترامب تعمد بالمناسبة تذكير الزيدي بأنه هو من خلص العراق من قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قبل 6 سنوات. سليماني الإيراني والمهندس العراقي كانا رمز السطوة الإيرانية على العراق آنذاك. يأتي استقبال الزيدي في وقت نجح الرئيس الأمريكي في استعادة دمشق الجديدة من نفوذ طهران بتعاون وثيق مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وربما الخطة المقبلة لتعزيز تماسك هاتين الجبهتين دمشق وبغداد بعيدا عن محور طهران قد تكون بتفعيل مشروع خط أنابيب النفط الرابط بين كركوك العراقية وبنياس السورية. فهل ينجح ترامب في استعادة العراق من نفوذ إيران كما فعل مع سوريا؟ أهلا بكم في ساعة حوار.

0: لمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو: مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في الشبكة العربية، رفاه السعد الكاتبة والصحفية في الشبكة العربية، أيضا هدير الرباعي الكاتبة والصحفية في الشبكة العربية، وحسن المصطفى الباحث والكاتب السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ حسن، هل تعتقد بأن ترامب سينجح بسحب العراق من دائرة النفوذ الإيراني؟ هو الذي قالها بوضوح أثناء لقائه الزيدي بأن إيران أصبحت عبئا على العراق.
1: كلمة النجاح من عدمها ربما تكون اللي أسميها ليست مستبعدة ولكنها مبكرة الآن، لأقول أن الرئيس الأمريكي في زيارة رئيس الوزراء العراقي الآن بدأ خطوات عملية لتقييد نفوذ إيران في الداخل العراقي. لماذا أقول تقييد وليس إنهاء بالكامل؟ لأنه منذ سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وحتى اليوم كانت إيران تستثمر في العراق ماليا وعسكريا و حزبيا وأمنيا، وبالتالي هذه الاستثمارات والعلاقات الوطيدة طوال هذه السنوات لن يمكن شطبها ب

قرار إداري من حكومة الرئيس الزيدي خلال بضعة أشهر من الآن إلى الأشهر القادمة. من هنا سوف نجد أن هنالك عمل يجب أن يكون متواصل، عمل تحديدا في ملف حصر السلاح، في ملف الفساد، في

0: وبالتالي هذا سيسهل مهمة الزيدي.
1: هذا سوف يسهل عملية الزيدي، ولكن هنالك تعقيدات برأيي داخلية عراقية أكثر من سواها.
0: هذا ما ننتقل إلى زميلة هدير لتطلعنا عليه. ما هي التحديات الداخلية التي تواجه الحكومة العراقية في تنفيذ يعني هذا الهدف، ألا وهو تخليص العراق من النفوذ الإيراني؟
2: أولا يجب أن نعترف بأن الإطار التنسيقي الذي يتكون من أغلب القوى السياسية الموالية لإيران تمتلك أذرع مسلحة. هذا الخطر الأول. الخطر الثاني الذي يواجه الزيدي هو مرشح الإطار التنسيقي التوافقي. ذهب إلى واشنطن بكابينة وزارية منقوصة، لم يستطع أن يكمل الكابينة الوزارية، ورغم هذا الزيارة وصفت بأنها ناجحة وربما أعطت أمل أكثر للعراقيين بأنها لفتح آفاق جديدة لاستئصال الفساد وأيضا لمحاربة لمصادرة السلاح من الفصائل المسلحة. هنا يجب أن نعترف بأن التحديات كبيرة أمام السيد الزيدي، يحتاج إلى دعم أمني ودعم آخر من الولايات المتحدة ومن الدول الإقليمية ليستطيع النجاح بهذه المهمة الكبيرة التي لم يبادر بها أي رئيس وزراء منذ 2003 حتى الآن. إذن التحدي ليس قليل، التحدي الأمني هو في الصدارة. سبق وأن هاجمت هذه الفصائل المسلحة، إذا أجبرت فعلا كتائب حزب الله أو النجباء على تسليم السلاح ربما ستذهب إلى الصدام العسكري.
0: سنعود إلى قضية تسليم السلاح ورفض بعض
2: أبرز التحديات
0: لذلك.
2: أمام السيد الزيدي
0: رفاه الكل يتساءل كيف يمكن لابن الإطار التنسيقي يعني بطريقة غير مباشرة لابن إيران أن يذهب إلى الولايات المتحدة التي تقول له بصراحة نود أن نأخذ العراق من إيران بهذه البساطة؟
3: وأنا أعتقد هذه الزيارة كانت رد صريح لكل من يسأل هذا الموضوع، أن الزيدي يعني بشكل يعني أو بآخر واضح أنه يحظى بدعم كبير من الإدارة الأمريكية وخاصة ترامب، وما شاهدناه في هذه الزيارة التي وصفت بالتاريخية وأشادت بها وسائل الإعلام الأمريكية والعراقية. كان واضح من خلال الزيارة أن حتى الزيدي بنفسه كان يريد إرسال رسالة للفاسدين وأيضا للميليشيات بأن لديه دعم كبير من الولايات المتحدة وأنه عائد بخطط وبصفقات واتفاقات سوف تدعمه في المرحلة المقبلة، وخاصة مثل ما سمعناه قال في البيت الأبيض هو ينتظر 30 سبتمبر وهو آخر يوم لخروج القوات الأمريكية، وهو سيكون هذا اليوم لحصر السلاح بيد الدولة، وأنه لا يوجد بعد سلاح خارج إطار الدولة لأنه لا توجد حجة بعد لهذه الميليشيات أن تتحدث وأن يبقى لديها هذا السلاح. في المقابل ترامب رد على تصريح هذا قائلا يعني كان يؤيده، وكانت أيضا هذه رسالة للميليشيات وأيضا للفاسدين، بأن ترامب قال أنه فعلا لا داعي ولا يعني لا داعي أصلا لوجود جندي أمريكي أو أي حد من قوات التحالف في العراق في هذه الفترة.
0: الشركات الأمريكية ستدخل مكان القوات الأمريكية.
3: وهذا ما قاله الزيدي أيضا. تتحول العسكرية إلى استثمارات وعلاقات اقتصادية.
0: أستاذ مسعود، أيضا يعني من التساؤلات الأكثر إلحاحا هذه الأيام، كيف يمكن لإيران أن تسمح يعني بما يحدث في العراق، أن تسمح للزيدي بأن يجاهر علنا بأنه يريد أخذ العراق إلى الملعب الأمريكي بالكامل؟ دائما كان هناك نوع من التنسيق، نوع من التوافق، وحتى الزيدي أتى بتوافق بين إيران والولايات المتحدة، ولكن أن يذهب كليا لأمريكا، كيف تقبل بذلك إيران؟
4: علينا أن نطلق اسم على رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. هو رئيس وزراء الضرورة، هذا لا يعني بأنه ابن إيران. أنا أعتقد الضرورة هي التي دفعت لاختيار الزيدي رئيسا للوزراء.
0: صحيح.
4: هو كان في مرحلة إما المالكي وإما غيره، هنا غيره جاءت القرعة باسم الزيدي، هذا رجل الأعمال البصراوي العراقي الذي استطاع بشكل عصامي كما يبدو بأن يبني نفسه ويخلق لنفسه كيان، وهذا ما جعل أيضا ترامب يرغب في استقبال مثل هذه الشخصيات. شخصية ترامب هي تقترب من هذه الشخصيات، ولكن ما الذي يمكن فرضا إذا إيران أرادت أن تقف بوجه الزيدي؟ هناك عناصر قوة بيد الزيدي، أنا أعتقد هذه العناصر علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. بالدرجة الأولى رغبة شعبية عراقية في استقلال قرار العراقي

0: رغبة شعبية في مكافحة الفساد ورغبة شعبية في حصر السلاح. اثنين، هناك رغبة أطراف عراقية أيضا مؤثرة في دعم الزيدي. هنا لا ننسى مقتدى الصدر وهو تيار
1: يعني
0: مؤثر.
1: سنعود لتفصيل كل ذلك، بس نعم. أنت تنفي إمكانية أن تكون إيران أعطت المباركة الضمنية لهذه الزيارة لأنها تدرك سلفا بأنه لن يخرج العراق من دائرتها؟
0: إيران هي تحاول أن تساير الوضع، ولكن في نهاية المطاف هي تريد هذا التقارب الأمريكي العراقي لا يكون على حساب علاقتها بالأطراف المؤثرة داخل العراق، الأطراف التي موجودة داخل البرلمان، موجودة داخل الحكومة، وموجودة أيضا داخل الميليشيات التي لم تنضم إلى الحكومة.
2: تبقي على شيء، تبقي على شيء على الأقل.
0: وهو أيضا وهو لا يريد أيضا وهو أيضا لا يريد أن ينهي العلاقة بإيران. لذا هناك حديث بأن وعندما يعود سوف يزور المملكة العربية السعودية، يزور طهران ويزور تركيا، يعني يحاول خلق نوع من التوازن. هذا التوازن تحاول إيران من خلال هذا التوازن تحافظ على تأثيرها السياسي الأمني والاقتصادي.
3: وقال أن العراق بحاجة إلى العودة إلى الحضن العربي.
0: نعم.
3: هذا ما كرره.
0: نعم. هذا كانت من النقاط الأخرى، الضغط الأمريكي أيضا والرغبة العربية في أن يكون العراق صاحب قراره.
4: إذا سمحت لي، هنالك نقطة مهمة أيضا في موضوع الزيدي. الزيدي أتى تكملة لجهود سابقة بدأها برأي حيدر العبادي، ثم مصطفى الكاظمي، ثم السيد محمد شيع السوداني. أنا برأيي هؤلاء جميعا كانت لديهم نية صادقة بنسب قوة مختلفة لتحييد العراق عن إيران دون أن يدخلوا في عداء مع إيران. لم تكن الظروف في صالحهم، وقد تكون هذه الظروف الآن مواتية أكثر لصالح الزيدي، ولكن الزيدي لا يحظى بذات الغطاء السياسي. الزيدي كما قال الأستاذ مسعود هو مرشح الضرورة لأنه خارج التركيبة الحزبية أو خارج الزبائنية السياسية التي كانت تأتي منها هذه الطبقة السياسية. ما ينفع الزيدي الآن أمران: وجود إدارة أمريكية وإرادة عربية خليجية تحديدا داعمة لاستقرار العراق وأن يكون ضمن الحضن العربي وأن لا يكون في محور إيران. الأمر الآخر وجود عنصر مهم داخل الإطار التنسيقي وداخل اللي أسميها البيت الشيعي يتوجس من أن يكون له مصير سليماني أو مصير المهندس. نعم. لذلك نجد أن هنالك دعم مثل من تيار الحكمة من عمار الحكيم، نجد مباركة وإن لم تكن كاملة من عصائب أهل الحق. صح. ذات الشيء من حركة بدر، وبنسبة أخرى كذلك من حزب الدعوة الإسلامي. هؤلاء هم متوجسون. الحكيم ربما في موقع متقدم في أكثر علاقة وطيدة مع الدول الخليج العربي، ولكن البقية رغم علاقتهم مع إيران إلا أنهم لا يريدون أن يكون لهم مصير سليماني أو أبو مهدي المهندس، أو تكون ضدهم عقوبات اقتصادية تبعدهم من المشهد السياسي وتخرجهم كلية من
0: وخير الدليل على ذلك عصائب أهل الحق عندما
1: دعونا فقط نستعرض الفصائل التي سلمت السلاح والفصائل التي رفضت ذلك. إذن يعني من أوراق الزيدي ورقة تسليم سلاح الميليشيات. حتى الآن أبرز الفصائل التي قبلت بتسليم سلاحها هي سرايا السلام، عصائب أهل الحق، كتائب الإمام علي. أما الفصائل التي رفضت تسليمه للدولة العراقية فهي كتائب حزب الله، كتائب سيد الشهداء، حركة النجباء، أصحاب الكهف، أولياء الدم، وأيضا كتائب كربلاء. رفاه، يعني السقف الزمني الموضوع هو 30 من سبتمبر. تحدث عنه الزيدي وتحدث عنه الرئيس ترامب بأنه مع حلول هذا الوقت لن من المفترض
3: لا حاجة لوجود قوات أمريكية.
1: صح. وحتى لا حاجة لأن تبقى الفصائل المسلحة بالداخل العراقي، يجب أن تسلم سلاحها للدولة.
3: نعم.
1: هل تعتقد بأنه ذلك سيحدث؟
3: في معلومات حاليا متداولة بين الأوساط السياسية العراقية تقول أن أحدى هذه الفصائل الكبيرة التي رفضت تسليم سلاحها حاليا تتفاوض مع حكومة الزيدي على تسليم السلاح مقابل تسلم منصب بالحكومة أو منصب أمني، وعلى أن لا يعلن اسم هذا الفصيل بالوقت الحاضر، لكن أكيد في نهاية المطاف سوف يعرف من هو هذا الفصيل. هذا ما يتم الحديث عنه. أنا أتوقع المرحلة المقبلة ستكون حساسة، لأن هناك تحدي كبير أمام الزيدي بالفعل، أن حصر السلاح لن يكون بهذه السهولة، خاصة وهذه الفصائل المتمسكة.

0: ولغاية اليوم أكرم الكعبي رئيس هيئة النجباء أو رئيس حركة النجباء أصدر بيان وانتقد فيه زيارة الزيدي، وأيضا يعني احتج على الزيارة وأيضا انتقد ترامب. فلذلك هذه الفصائل لا تزال، لكن ما هي الطريقة التي سيتعامل بها الزيدي لحصر السلاح؟ هنا تكمن المسألة. أنا أتوقع أن هذه الفصائل حاليا عينها على إيران والحرب وما يحدث هناك. إيران في وضع حاليا يعني أنه في حالة حرب، في حالة حصار، نعرف الظروف، يعني
1: لن تقبل يومي بأنه كل الفصائل التابعة لها أن تسلم سلاحها. كيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع؟
2: هذا هو الواقع، يعني دعنا نتحدث بواقع. هنالك حزب الله والنجباء وسيد الشهداء، هذه فصائل كبيرة. عندما يهدد حزب الله قبل زيارة الزيدي إلى واشنطن ويقول له بلغة آمرة يجب عليك أن تمتثل لمحور المقاومة ولن تذهب إلى واشنطن، هذا استكبار وهذا خطاب عالي جدا، عالي اللهجة، وإهانة إلى رئيس الوزراء العراقي لهذا الموعد الذي حدده السيد الزيدي وأكد عليه يوم أمس في البيت الأبيض 30 من سبتمبر، مقرون بمغادرة القوات الأمريكية التحالف الدولي من العراق، وقال بأن المقاومة كانت في ذلك الوقت أشبه ما تكون واجب أو ضرورة، ولكن الآن انتفت الحاجة إلها بخروج داعش وانتهاء والبلد، والقوات الأمنية تستطيع حماية العراق، وهذا جاء على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أمس. لهذا الأمر ليس بهذه السهولة، يعني أن ولكنه ربما الإيجابية في هذا الموضوع أنه بدأ بخطوة لم يستطع أحد أن يبدأ بها، هذه إيجابية. الأمر الآخر الذي نوعا ما أعطى انطباع إيجابي عن هذه القضية بالذات، الزيدي قال 30 من سبتمبر لن يبقى سلاح خارج إطار الدولة، ثم قال ومطلع العام المقبل سأعلن أكبر مؤتمر لسيادة العراق. إذن هذا يعطي انطباع بأن هنالك تخطيط،
1: مدد المهلة، يعني هل تخطيط ممكن بأنه مدد المهلة لمطلع العام المقبل؟
2: لا، هو قال سأعقد مؤتمر أعلن فيه سيادة العراق مطلع العام المقبل، أي ما معناها هنالك خطة تسليم السلاح وخروج التحالف الدولي ثم المضي قدما بهذا الملف لحين مطلع العام المقبل وإعلان هذا المؤتمر. ربما
3: الإطار التنسيقي من الضرورة أن يقف إلى جانبه لتنفيذ ما أشرت إليه. نعم. لأن المجموعات التي أشرنا إليها هي ليست ضمن،
1: بس حتى المجموعات يعني هي وكأن الذراع العسكري لجماعات
3: لا هذه المجموعات ليست ضمن الإطار التنسيقي.
0: طيب يعني الأجنحة العسكرية
3: ليست ضمن الإطار التنسيقي،
1: بس هي الذراع العسكرية. نعم. للحركات السياسية
2: الممثلين في البرلمان.
4: يجب أن نفرق ما بين أكثر من ذراع. يوجد بعضهم لديهم أطر موجودة في البرلمان ولكنهم ليسوا ضمن الإطار التنسيقي الذي تحدث عنه الأستاذ مسعود. يوجد أطر أخرى ضمن الإطار التنسيقي لديها أجنحة عسكرية، هذه بدأت في تسليم سلاحها أو ضمن خطة تسليم السلاح، ويوجد أطر ثالثة ضمن الحشد الشعبي الذي تعتبره الدولة العراقية
1: ضمن الجيش.
4: بالتالي نحن أمام أكثر من مستوى، كيف سوف يتم التعامل مع هذه المستويات المختلفة؟ أخطر مستوى أنا برأيي هم نوعين من الفصائل، الفصائل التي خارج إطار الإطار التنسيقي وبعضها كبير، ومجموعات صغيرة التي تعرف بخلايا الكاتيوشا وهذه تمارس الزبائنية السياسية، بمعنى أنه بقدر ما تحصل على امتيازات أو خدمات لأنها جزء من الفساد سوف تلتزم أو لا تلتزم.
1: وارد أن يدخل الزيدي في مواجهة عسكرية معهم بمعنى انتزاع السلاح بالقوة أم تستبعد؟
4: هنا الخطورة، هل هذه الفصائل تقوده إلى حرب أهلية أم لا تقوده إلى حرب أهلية؟ لا ننسى أنه حصلت من قبل مواجهات عسكرية إبان حكم نوري المالكي بينه وما بين التيار الصدري جيش المهدي حينها، هل يتكرر ذات السيناريو؟ أنا لا أستبعد ذلك. أعتقد بيضة القبان برأيي هي مرجعية النجف إذا أعطت فتوى واضحة وصريحة بهذا الاتجاه. معلوماتي الخاصة تشير إلى أن المرجعية في النجف تؤيد بشكل قاطع حصر السلاح بيد الدولة وأن لا يكون هنالك أي سلاح خارج سلطة الدولة.
2: ولكن المرجعية أعلنت هذا الموقف منذ سنوات، ولكن هذه الفصائل الاثنين لم تمتثل.
1: هذا ما كنت سأسألك.
2: وقالت نحن نتبع الولي الفقيه.

0: بالضبط
1: في إيران.
2: يعني ولكن ليست كل الفصائل مرجعيتها النجف وإنما منهم من مرجعيتهم الوليد.
3: لكن هناك نقطة إذا سمحت لي، حتى لو كانت مرجعيتها إيران، لو تحدث تحديدا السيد علي السيستاني في النجف وقال صراحة، وليس ممثله الكربلائي مثلا في خطبة الجمعة أو سواه، لو تحدث هو بفتوى صريحة كما كانت فتوى الجهاد الكفائي، لو تحدث بهذه الصراحة سوف يضعهم في زاوية حرجة جدا، وسوف يكونوا حينها أمام مسألة
0: بس لن تمتثل هذه الفصائل، لن إطلاقا.
3: حتى لو
0: فكرك بموقف
2: بنفسه السيد السيستاني
4: علينا أن نأخذ مسألة
0: هم لا يمتلكون شرعية.
2: اسمحوا لي أستاذ مسعود، إيران هل ستسمح بذلك؟ يعني ذكرت الزميلة رفاه بأنه الوضع في إيران لم ينجلي بعد، وبالتالي فيما لو كانت إيران بحاجة لهذه الفصائل هل ستقبل بتسليمها سلاحها؟ يعني لم تقبل مثلا حتى الآن، هي تتمسك بحزب الله، حتى الآن تتمسك بالحوثيين وإن لم تحركهم كورقة فعلية حتى اللحظة، هل ممكن أن تتخلى عن الفصائل العراقية بهذه السهولة؟ يعني اليوم بيت هكتس وزير الدفاع الأمريكي قال بأنه هذه الفصائل استهدفت 600 هدف بالداخل العراقي يتعلق بالولايات المتحدة.
4: الحرب، التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، نحن نتحدث الآن وهو مستمر.
3: صحيح.
4: استمرار هذا التصعيد هو دليل على أن إيران لن تتخلى بهذه السهولة عن هذه الفصائل، التي هي هذه الفصائل بالتحديد علاقتها بإيران علاقة عضوية مثل حزب الله، وتختلف عن كثير من التنظيمات داخل الإطار التنسيقي. صحيح. هذه المجموعات هي رهن إشارة إيران. إيران لا تزال في مرحلة مواجهة، لذا استخدام الورقة العراقية في أي مواجهة مستقبلية بالنسبة لإيران مسألة حياة وموت، لأنها هي تعتبر هذه وحدة الساحات بالنسبة لها. العراق يشكل الحي الأكبر والأهم على هذه الساحات، لذا تخلي إيران عن ذلك لا أعتقد يتم في الوقت الراهن ما دام الصراع الإيراني الأمريكي مستمر
2: في ظل الحرب. طيب رفاه، ذكر أستاذ حسن بأنه فيما لو السيستاني قام بفتوى وكانت مباشرة ليست على اللسان مثلا المتحدث باسمه بخطبة الجمعة كما حدث بالسابق، هل تعتقد بأنهم سيمتثلون، مع الفرق مثلا بأنه عند الدعوة إلى مكافحة داعش نتحدث عن يعني تمايز
0: فتوى الجهاد الكفائي؟
2: حتى هم يعني يدعوهم للقتال ضد يعني سنة، هل الشيعة فيما بينهم هل وارد أن يقبلوا أو يلتزموا بذلك؟
5: فتوى السيستاني عن موضوع محاربة داعش آنذاك هم استغلوها بطريقة ثانية، هو قال ينتهي عمل الفصائل عندما ينتهي الخطر، وانتهى خطر داعش. يعني لا يوجد حاليا خطر لداعش حتى تبقى هذه الفصائل. حتى هذه الفتوى هم لعبوا فيها وغيروها.
0: نعم
5: بالضبط.
0: نعم.
5: وهذه الفصائل دائما ما تقول عندما يتحدث أي حد من السياسيين إنه هذه إنه السيد السيستاني قال بأنه يجب حصر السلاح بيد الدولة، يقولون نحن نعود إلى الولي الفقيه. فقيه. إحنا نأتمر بأمرة الولي الفقيه. لذلك لديهم مخرج بكل هذا لهذه التخريجة لهذا السلاح. أيضا إيران مثل ما تحدث الأستاذ مسعود، حاليا هي في حرب، وحدة الساحات مهمة لها، ولا ننسى العقوبات الاقتصادية. العراق كان الساحة الخلفية لإيران
4: للمتنفس الاقتصادي
5: للالتفاف على العقوبات.
4: نعم.
5: يعني احنا نعرف انه النفط كان يمزج مع النفط العراقي ويباع بعقود مزورة. علي معارج اللي حاليا وكيل وزارة النفط عن شؤون التوزيع الذي اعتقل حاليا، هو كان عراب هذه الصفقات، ومعه أيضا رجل الأعمال سليم أحمد سعيد العراقي، ولديه أصلا جنسيتين، الجنسية البريطانية.
2: هل ممكن بحملة مكافحة الفساد أيضا من بين أوراق؟ طب قبل أن نتابع نشير إلى أنه ليس فقط قضية سحب السلاح، وإنما ورقة مكافحة الفساد في العراق هي حتى الآن تم استرجاع 25 مليون دولار من الخارج، 3 مليون دولار من مصارف لبنان، أما النقد فتم استرجاع 40 مليون دولار و 127 مليار دينار مخبأ داخل قناتي مياه وحفر تصريف مياه في تكريت. تم أيضا مصادرة 375 كيلوغراما من الذهب ومصادرة 100 عقار، بما أننا نتحدث عن حملة الف

0: فساد. هل يعني يمكن اعتبار هذه الأرقام ذات قيمة مقارنة بفعلا المبالغ التي تم نهبها؟ يعني هل يمكن أن يعتد الزيدي بأنه فعلا استرجع أموال ضخمة؟
1: هو له الحق أن يعتد وأن يفرح وأن يفرح برؤية أو رأي الرأي العام العراقي المرحب جدا بهذه الخطوات، ولكن عمليا من 2003 حتى الآن الأموال التي سرقت نهبت من العراق، هذه الأرقام التي تعلن لا شيء بالنسبة للأرقام التي أو للأموال التي
2: 400 مليار دولار يقال
1: التي هربت إلى إيران وما زالت، والتي تم تهريبها بأسماء الفاسدين المعروفين إلى أوروبا وإلى بعض الدول
3: ونقداً،
1: النقد والممتلكات حتى الآن لا يوجد حصر لأسعار الأملاك والعقارات خارج العراق.
0: نعم.
1: أين الأموال التي اختفت؟
0: يعني تم استرجاع فقط أموال من لبنان ومبلغ زهيد يعني.
1: والأموال المعلنة المضبوطات المعلنة هذه لا شيء تعتبر. ولكن
0: اليوم كان لافت رفاه بأنه تم إدراج بعض الكيانات وحزب الله على لائحة العقوبات العراقية، على اللائحة العراقية للعقوبات.
3: هذه كانت خطوة بصراحة لقت تأييد شعبي من العراقيين، أن هذه الخطوات كان يجب أن تؤخذ من وقت يعني من زمن بعيد، لأن هذه الميليشيات أو هذه الفصائل هي من سمحت لحزب الله اللبناني وغيرها من الفصائل أن تكون لها دعينا نقول قواعد مصرفية وتهريب الأموال وتهريب الدولار من العراق. يعني الحدود أو الجمارك الحدودية في العراق كلها تحت سيطرة الفصائل لتهرب منها الدولار، كان يهرب الدولار ولغاية الآن نقدا إلى إيران عن طريق هذه
1: المنافذ
3: الحدودية
1: البرية،
3: لأنها الفصائل تسيطر عليها، وأيضا هناك الرشاوة والأتوات وغيرها،
1: المشاريع داخل العراق.
3: وزارة الكهرباء نتحدث عن من عام 2003 لغاية الآن يقال أن ما صرف على الكهرباء تقريبا 100 مليار دولار، ولحد الآن العراق يعاني من الكهرباء. لا زلنا نستورد الغاز يوميا من
1: إيران. الغاز الفائض في الفضاء
3: ولا يتم تكهيله ولا يتم الاستفادة
0: يعني
3: منه.
0: ذكرت الزميلة رفاه بأنه يعني طريقة تهريب النفط الإيراني عبر خلطه بالنفط العراقي، هل تعتقد بعد حملة الفساد هذه العقود وهذه الأساليب سيتم إيقافها، أم هذه خطوة يعني ليست طارئة في الوقت الراهن وستبقى للأخير؟
4: هي حملة مكافحة الفساد لابد أن ننظر لها بواقعية، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، هي إشارة على أن السيد الزيدي يريد ترسيخ سيادة القانون ويريد أن لا تكون هنالك زبائنية سياسية. لماذا أنا أركز على مسألة الزبائنية السياسية؟ لأن الفساد هنا ليس فساد إداري أو فساد بالمعنى الجرمي، الرشوة أو السرقة، هو فساد يرتبط بالسياسة، يرتبط بالسلاح، يرتبط بالعلاقات الخارجية، هنا خطورته السيد الزيدي. لذلك هو في عش الدبابير، ليست مسألة مكافحة ناس يتلقون الرشوة لتهريب أشياء لمنفعة شخصية وحسب، هي منفعة سياسية ومنفعة تتجاوز ذلك إلى ميليشيات، إلى سلاح، إلى دول إقليمية. هذا عش الدبابير سوف يعرضه إلى الكثير من المخاطر. أنا أقول الخطوات سوف تأتي تباعا خطوة بخطوة، ولكن لابد أن يكون له ما يحميه داخليا، لابد أن تكون له حاضنة شعبية، حاضنة سياسية، ويكون لديه بعد قانوني وأيضا أمني واستخباراتي يحميه. دون هذه الحاضنة التي تحميه لن يستطيع مواصلة ذلك، وسوف يجد نفسه وحيدا في العراء، وقد يتعرض لا سمح الله إلى محاولة اغتيال، إلى إقصاء. وإن لم يكن
0: هو حتى بأحدى مقابلاته تحدث عن هذا الموضوع، عن إمكانية أن يتم اغتياله. على كل حال مشاهدينا، البعض يعني شبه احتفاء ترامب بالزيدي كما تم الاحتفاء بالرئيس الشرع، وأيضا ذكروا بمسعى أمريكي في السابق لربط خط أنبوب كركوك ببنياس الساحلي. فاصل قصير وسنتابع ونناقش هذه الزاوية.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونتابع مع هذه الصور التي تظهر استقبال الرئيس ترامب لكل من الرئيس السوري أحمد الشارع في أنقرة قبل أيام ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن. ترامب أشاد بكل من الشارع والزيدي وقال إنهما قائدان شجعان وقدما الكثير لبلديهما سوريا والعراق. يبدو أن لدى ترامب خطة جاهزة لمستقبل العراق وسوريا بعيدا عن نفوذ إيران السياسي والاقتصادي. مسؤول أمريكي كشف في هذا السياق عن دعم واشنطن لجهود إعادة تشغيل خط أنابيب النفط الخام بين العراق وسوريا بين كركوك وبنياس. أعود إلى ضيوفي هنا في الاستوديو أستاذ مسعود. البعض يقول بأنه هذه خطة أمريكية من أجل أن يعوضوا عن ورقة مضيق هرمز في حال دائما كانت إيران تستخدمها. كيف يمكن أن تتعامل إيران مع هذا المسعى الأمريكي الجديد لربط أو إعادة تشغيل خط الأنابيب هذا؟
1: طبعا خط الأنابيب إذا تم تنفيذ هذا الخط هو سيكون لصالح العراق، لأن العراق يتحرر من مضيق هرمز في هذه الحالة بغض النظر عن نوع العلاقة بين طهران وبين بغداد. ولكن المشكلة الأساسية مسألة المقارنة بين أحمد الشارع وعلي الزيدي. علي الزيدي ليس لديه قوات، أحمد الشارع جاء هو وقواته وسيطر على السلطة ومسك بزمام الحكم، ومعه كافة القوات المسلحة التي موجودة الآن في سوريا وراءه. ولكن عندما نأتي إلى الزيدي علينا أن ننظر إلى شخصيته من مختلف الزوايا. هل هو متهور ومندفع؟ أم إنه رجل شجاع يعرف كيف يختار الخطوات على الطريق الذي محفوف بمخاطر تؤدي حتى إلى حياته؟ كل هذه الأمور واردة جدا. لذا مسألة المقارنة بين العراق وسوريا أعتقد ليست متطابقة، هذه الحالتين حالتين مختلفتين. الولايات المتحدة لعبت دور أساسي في خلق هذا الوضع في العراق في 2003 عندما أسقطت النظام العراقي و أوجدت فراغ لا تعرف كيف تتعاطى مع هذا الفراغ السياسي داخل العراق الذي أدى إلى حالة المحاصصة.
0: طيب، ولكن البعض يعني أشاد بحنكة الزيدي تحديدا عندما تم سؤاله عن مقتل سليماني. يعني نعم. البعض حتى اعتبر بأنه وصف هذا السؤال بالفخ إن صح التعبير وجهه ترامب للزيدي بشأن

0: موقفه من مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس قبل نحو 6 سنوات. دعونا نستمع أولا لسؤال ترامب ومن ثم أيضا لجواب الزايدي.
1: Actually, I think the leaders of Iran were afraid of Soleimani, but I killed him. And by the way, with him went a very bad person also. They happened to be meeting each other at the airport, and a very bad person from Iraq happened to be a leader of Iraq happened to be killed in that same incident. So I don't know if I did you a favor or not. I've never asked you that question. You probably would know better than me.
0: أستاذ مصطفى، يعني اليوم أيضا ترامب بهذا اللقاء قال بأنه الزايدي سيبقى لوقت طويل غير قضية إشادته به، إلى ما يؤشر ذلك؟
2: يؤشر ذلك إلى وجود رغبة لدى إدارة البيت الأبيض في إحداث تغيير حقيقي في الداخل العراقي، لأنه إذا حدث هذا التغيير على المستوى الحكومي والسياسي وتحديدا في حصر السلاح، في تثبيت سلطة الدولة، وفي العراق وفي العلاقة مع طهران، سوف ينعكس ذلك إيجابيا في استقرار المنطقة، لا أقول مباشرة لأنها خطوات متدرجة، في العلاقة مع دول الخليج، وأيضا في الربط الذي أشرت له في مسألة البدائل الاقتصادية لمضيق هرمز. ما هو مطروح الآن هو أنه عندما تخرج القوات الأمريكية، وكما أشار السيد الزايدي، في 30 من سبتمبر القادم، ويتم حصر السلاح، وأقول أنها مهمة معقدة بيد الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية وحدها، تدخل مكانها من الشركات الاستثمارية سواء في النفط، في الغاز، في التكنولوجيا وسواها. هذه الشركات لكي تستثمر في العراق تحتاج إلى بيئة آمنة، تحتاج إلى استقرار، وتحتاج إلى نقطة مهمة وهي وجود نظام مالي، نظام مالي محكم. هذا النظام المالي المحكم لا يخضع إلى التفاف، لا يخضع إلى عقوبات، لا يخضع إلى محاولة استفادة من السياسيين الذين ارتبطت أسماءهم بالفساد. إذا استطاع السيد الزايدي تحقيق هذه النقاط، أعتقد سوف يحظى ليس بدعم من البيت الأبيض وحده، نعم، حتى من دول الخليج العربي ومن محيطه.
0: طيب دعونا نستمع قبل أن نكمل لجواب الزايدي على الرئيس ترامب.
3: أنا في ذاك الوقت لا أمارس السياسة. وليد كل جيتي نتحدث عن المستقبل، ايش راح نسوي؟
4: My visit like I'd like to talk about the future.
3: شو عارفين الماضينا القديم؟
0: طيب نعود إليك هدير، ونعود إلى ما كنا بدأناه مع أستاذ مسعود فيما يتعلق بخط الأنابيب. هل تعتقدي بأن الظروف والمعطيات اللوجستية والسياسية وحتى الإقليمية هي يعني تسهل هذه المهمة، تسهل إعادة إحياء هذا الخط؟
5: بالتأكيد، يعني بالتأكيد، على أقل تقدير إن لم يكن مثلا دول الإقليم أو العراق أو حتى سوريا منفردة، فهو سيعيد العلاقات ويساهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية التي يحتاج لها العراق وتحتاج لها سوريا. ربما يرمم العلاقة التي نوعا ما إيران حاولت أن تخلق قطيعة أو تحذر العراق دائما من سوريا بعد مجيء الشرع. لهذا السبب هذا الخط الاستراتيجي فعلا إذا تم خط أنابيب النفط، أولا سيخفف على العراق التهديدات على مضيق هرمز وربما دول المنطقة، وسيكون خط أنابيب عربي يمر من العراق إلى سوريا وربما إلى الأردن، وسيعزز هذا التكامل أو التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وبالتحديد أقول بين العراق وسوريا، بعد أن حاولت إيران وحتى الآن خلق فرقة ما بين العراقيين وبين السوريين، خاصة بعد الإطاحة بنظام الأسد وانسحبت ميليشياتها من سوريا. لهذا هي تحاول بكل طريقة قطع هذا التواصل بين العراق وسوريا. ربما هذا الخط سيعزز هذا التعاون الاقتصادي وتعود العلاقات علاقات طيبة كما كانت
0: سابقا. رفاه الوضع الداخلي هل يسمح بذلك؟ يعني تحدثنا أن الوضع الإقليمي يساعد بتحقيق هذا الهدف، ولكن الفصائل الداخلية، الأحزاب التي تعارض هذا الانفتاح العراقي السوري من جديد، الفصائل المسلحة أيضا، كيف يمكن أن يتعاطوا مع هذا المسعى الذي تحاول إحيائه الولايات المتحدة؟
6: حاليا بدأ هذا التصدير، لكن بدأ عن طريق الناقلات، شاحنات تنقل بالبر هذه البراميل النفط، وصلت إلى 50,000 برميل باليوم. يعني فعلا بدأت هذه الخطوة، يعني معناها دعينا نقول أن حكومة الزيدي كسرت هذا الحاجز وتعدت.

0: هذه الخطوة وبدأت فتح العلاقات مع الحكومة السورية برئاسة الشرع. فأعتقد أنه لو هي هذه خطة بنياس هي خطة استراتيجية وتحدث عنها العراق على المدى البعيد، رغم أنها ستمر من المنطقة الغربية وتمر مناطق أخرى، وهي هذه المناطق يعني لا تزال أحيانا تكون مهددة، لكن ممكن أن تكون خطوة جيدة. لا أعتقد الفصائل ستتدخل بهذه الخطوة لأنها لمصلحة الاقتصاد العراقي، مثل ما سمعنا الزيدي في البيت الأبيض قال للرئيس ترامب أنه استلم الحكم ولديه تركة أو ورثة اقتصاد متدهور، وضع أمني متدهور، وهو يبحث عن شريك استراتيجي قوي يساعده في إنقاذ العراق.
1: وصف الولايات المتحدة
0: أن هذا الشريك هو الولايات المتحدة. لذلك هو ذهب هناك وقال أن وأكد على زيارته، حتى في رده على موضوع مقتل سليماني، أنه هو زيارته لتنظر على علاقات اقتصادية واستثمارية والمستقبل أفاق المستقبل. فلذلك أنا برأيي الزيدي حاليا يبحث عن علاقات اقتصادية، حتى زيارته المرتقبة لدول المنطقة ولدول الخليج ستكون هناك أفاق وهناك اتفاقات اقتصادية وهناك علاقات اقتصادية أقوى. أعتقد موضوع الميليشيات والفصائل سوف تكون محيطة من هذا الجانب، لا تستطيع أن تتدخل في هذه الأمور. دعينا نقول
1: أستاذ مسعود، إلى أي مدى في تحقيق هذا الخط الأنابيب هذا يفقد مضيق هرمز قيمته كورقة ضغط ليس فقط من إيران على الولايات المتحدة والدول المجاورة، لأنها على العالم بالكامل؟
2: هناك خطوط مماثلة، خط المملكة العربية السعودية،
1: خط الإمارات،
2: خط الإماراتي، وإذا ازداد الخط العراقي أعتقد هذه الورقة تفقد، لا تفقد أهميتها الاستراتيجية، ولكن تقلل كثيرا من أهمية هذه الورقة ولعب إيران بهذه الورقة. بهذه الطريقة إيران يعني هي فقدت في واقع الأمر شيئا من أهمية الورقة عندما تم فتح الممر العماني من مضيق هرمز، ولكن هو الذي جعل إيران تهاجم السفن، والأمر أدى إلى هذا التصعيد الذي نواجهه في الوقت الحاضر. لماذا؟ بسبب أهمية ورقة مضيق هرمز. ولكن هناك إجراءات أخرى كما أشرنا إلى هذا الخط الذي ينتهي من العراق إلى بنياس، بإمكانه أيضا يصبح عنصر إضافي هو قد يكون مماثل للممر الذي تم فتحه في المياه الإقليمية العمانية. ولكن إيران في النهاية في العراق هي تريد أن تحافظ على نفوذها. قد تؤيد الزيدي في مكافحة الفساد شكليا، ولكن هي عليها بأن مكافحة الفساد لا يقترب من نفوذ المجموعات التابعة لإيران، لأنها تفقد ورقة مهمة. هذه الأهمية ليست فقط عسكرية وأمنية في العراق، الأهمية الاقتصادية، الأهمية الاقتصادية، التجارة الحدودية بين إيران وبين العراق مهم للغاية. العراق أحد أكبر الأسواق للبضائع الإيرانية في الوقت الحاضر. والمسألة الثانية الطاقة، الكهرباء والغاز. والمسألة الثالثة والمهمة اقتصادية لإيران، هناك شبكات اقتصادية إيرانية موجودة في العراق لتهريب الأموال وأيضا للتجارة وكثير من الأموال، لأنه إيران عندما كان عليها الحصار الاقتصادي هذه الشبكات هي التي كانت تغذي الاقتصاد الإيراني وتمول الاقتصاد الإيراني.
0: تعقيبا على حديث الأستاذ مسعود، لذلك العراقيون لغاية الآن ينتظرون خطوة من الزيدي لاعتقال الرؤوس الكبيرة، التي يقول عنها العراقيون أنها محمية أو تحت الغطاء الإيراني. لذلك هذه الخطوة رغم تأييد العراقيين ومباركتهم لها على خطوات الزيدي لمكافحة الفساد، لكن لازلنا نتحدث عن الخط الثالث من الفاسدين. هناك الخطوط الأكبر وهم الحيتان
1: بالفعل، يعني خصصنا حلقة بالسابق لمناقشة ذلك. أستاذ حسن، ترامب يقول بأنه صحيح أن قواتنا ستخرج من العراق، ولكن شركاتنا ستدخل وسيكون لنا شراكة ضخمة وعقود نفط ضخمة وغيرها. هل تعتقد بأن يعني يمكن للشق التجاري أن يعوض الشق الأمني، أم الولايات المتحدة تسيء التقدير بخروجها عسكريا من العراق ولو كان وجودها بالفترة الأخيرة رمزي نوعا ما؟
3: الوجود في الفترة الأخيرة كان رمزي، ومن

0: أجل عمليات الدعم والمساندة والتدريب، ولكن عودة الشركات بشكل كبير يحتاج إلى أمان، يحتاج إلى استقرار، يحتاج إلى قوانين واضحة، يحتاج إلى أنظمة تحمي هذه الشركات عندما تستثمر، يحتاج إلى وجود رأس مال يعرف أين يضع فيه أصحابه قدمهم على أرض صلبة، ولا يأتي أحد من السياسيين ليبتزهم أو يدعي أنه سوف يوفر لهم حماية وقبال هذه الحماية يأخذ أموالا. بمعنى أنه يحتاج إلى بيئة متكاملة. أعتقد أن السيد الزيدي بسبب خلفيته الاقتصادية يعي هذه النقاط بشكل جيد، وهذه النقاط إذا قام بترتيبها الآن وخطوة بخطوة ربما سوف تدفع إلى أن يكون العراق يستعيد مكانته. لأن لا ننسى العراق لديه النفط، لديه الغاز، لديه الإمكانات المتعلقة بالمياه وإن حصل فيها شح، لديه القدرة على الاستثمار الزراعي، لديه القدرة على الإنتاج والصناعة وإن في أدوات محدودة، ولديه رأس ماله البشري. كل هذه النقاط القوة إذا استثمرها السيد الزيدي سوف يستطيع أن يجذب المستثمرين. لكن ما يمنع المستثمرين حاليا برأيي هو البيئة غير الآمنة. أريد أن أشير بشكل سريع إلى خط النفط. خط النفط هذا لا ننسى أنه قد يتفرع أيضا إلى خط نفط آخر عبر الموانئ التركية، ميناء جيهان التركي. وبالتالي هذا سوف ينعكس حتى إيجابيا على علاقات العراق مع تركيا سياسيا. التحديات أنا برأيي هي تحديات أمنية في المناطق التي يمر فيها. إذا تم تأمينه أمنيا سوف يعود ذلك بالنفع على العراق. لكن هل سوف يغني هذا عن هرمز؟ لن يغني كليا، لسبب أن هرمز لا يتعلق فقط بالنفط والغاز، يتعلق بالأسمدة، يتعلق بالبتروكيماوية، بالبضائع، بالمواد الغذائية. وبالتالي على الأمد البعيد قد يحقق ذلك نتائج إيجابية، لكن على المدين المتوسط والقريب لا زال هرمز يشكل يعني أهمية اقتصادية كبيرة.
1: أنا يمكن أضيف نقطة هنا وبسرعة. أعتقد بأن الزيدي عندما يعود قد يلعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن ذلك يعطيه ورقة قوية. صحيح. لكي يتحرك داخل العراق.
2: صحيح. هل قادر على لعب هذا الدور هدير؟
3: هو قادر، ولكن أنا أخشى وأود أن أشير إلى نقطة مهمة وتجربة سابقة للعراق. الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد عام 2007، ثم بعد هذه الاتفاقية تم توقيع الاتفاق الإطار الاستراتيجي، حول العلاقة من علاقة عسكرية وعسكرة إلى علاقة مدنية لرفض المؤسسات الدولة العراقية من قبل أمريكا عام 2008، وتتحول العلاقة إلى علاقة مدنية. إيران وفصائل إيران في ذلك الوقت جمدت اتفاقيات الإطار التنسيقي. لهذا السبب دخلت إيران إلى الأسواق العراقية مقابل أنها بالباطن جمدت اتفاقيات الإطار التنسيقي، واستغلت الاتفاقية الأمنية التي انسحب الجيش الأمريكي بموجبها من العراق عام 2011. أخشى على هذا الاتفاق الذي تم في البيت الأبيض وهذه العقود الكبيرة الاستثمارية أن تبدأ إيران ايضا بتجميدها بفعل السلاح. طيب
2: بهذا الاطار رفاه، يعني احد القاده الاطار التنسيقي يقولون باننا يجب ان نستبدل هذه الشركات الامريكيه بشركات صينيه،
3: هذا هو.
2: هل هذا يعني بانه لن يسمحوا لهذا الاتفاق ان ينجح؟
4: اكيد ليس من مصلحه ايران، والصين داعم كبير لايران، لذلك تدخل على الخط عاده الصين وروسيا من اجل دعم ايران في العراق. لكن اليوم وزير الحرب الأمريكي كان واضحا مع الزيدي مع هذه الاتفاقات ومع هذه الخطط والدعم الأمريكي، لكن كان واضح وختام اللقاء قال له أنه يجب حصر السلاح بيد الدولة وبعدها كل هذه الاتفاقات ستتحقق. يعني لا زالت الولايات المتحدة لديها شرط لدعم الزيدي وهو حصر السلاح في يد الدولة. يعني الآن العين أو الأنظار تتجه إلى 30 من سبتمبر
3: وهو بعدها.
2: ومن ثم يبنى على الشيء مقتضى. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، ختام ساعة حوار لهذا المساء. شكرا لمتابعتكم، وألقاكم غدا.

0: الصين ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
4: إذا لم يعرف الإنسان أسباب النزول والناسخ والمنسوب، ولم يعرف عن علوم القرآن، ولم يفهم اللغة، ولم يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف يفسر؟
5: التكفير اجتهاد بشري أم حق إلهي محض؟
4: الذي يخطئ ويرتكب الأخطاء التي ينكرها الدين، شرب خمرا أو زنا أو هل من حقي أن أحكم بالكفر؟
5: الجماعات الإرهابية المتطرفة التكفيرية بنت أعمال التكفير على هذه فتوى أكثر مروجة،
4: فتوى عامة وخاطئة.
5: أفلا يسيء التكفير إلى سمعة الإسلام؟
4: يسيء.
5: وكيف المخرج؟
4: يسكت من لا يعلم.
5: لا، هو لن يسكت. هل نعيد قراءة التراث مرة ثانية؟
4: إحنا نقول له اسكت، أنت لا تعرف.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
6: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: هذه إشارة لتنطلق لتتساءل.

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.
6: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي.

0: وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
1: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
0: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
2: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
4: وحيدا في الزحام؟
3: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
4: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
3: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
5: وحل أنوار سعداء جدا.
4: معنا لن تمل الرحلة.
6: نعرف أكثر مع الأستاذ.
3: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
7: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء. الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة سبحان الله.
4: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
7: أخي بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالنسبة.
3: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
4: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
3: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
8: العربية FM.

0: أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الشارع السياسي. في هذا البرنامج لا نكتفي أبدا بكلمات الخبر، بل نبتعد ونصل إلى ما يختفي وراءها، نستخرج ما بين السطور ونضعه تحت مجهر التحليل. في هذا البرنامج نفتح الحوار على اتساعه للواقع، نقترب كثيرا من حراك الشارع، نربط خيوط ما يحدث من حولنا، ونناقش القضايا مع نخبة من المحللين والخبراء لنفهم المشهد كما هو لا كما يراد له أن يفهم. أنتم تقفون في الشارع السياسي وتتابعون في هذه الحلقة. واشنطن توصل الرسائل بالحصار، وطهران ترد بالمسيرات على دول الجوار. العراق يواصل ملاحقة الفاسدين، وأبواب البيت الأبيض تفتح لسلطة بغداد الجديدة. أهلا بكم.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: في 90 دقيقة مشحونة بالنار، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسدال الستار على جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وأكدت أن ذخائر دقيقة أصابت أنظمة دفاع ومنشآت لتخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. لم تكن تلك سوى حلقة في سلسلة أوسع، إذ سبقتها ضربات طالت عشرات الأهداف العسكرية امتدت من خاصرة مضيق هرمز حتى السواحل الإيرانية، حيث استهدفت منصات الصواريخ والطائرات المسيرة في هجوم مكثف استمر 7 ساعات في محاولة لكبح قدرة طهران على تهديد شريان الملاحة التجارية. أما في الداخل الإيراني

0: فقد خلفت الغارات الأمريكية 35 قتيلا ونحو 300 جريح خلال الأيام الأخيرة وفق وزارة الصحة. وعلى امتداد المنطقة تردد صدى المواجهة اعتراض هجمات جوية في البحرين وتصدي لمسيرات إيرانية واحتواء حريق من دون إصابات في الكويت وإسقاط 3 صواريخ باليستية مع بزوغ الفجر في الأردن من غير أن تخلف ضحايا. وفي الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن ترامب يستخدم القوة العسكرية ضد إيران بكفاءة عالية، ويؤكد أن الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات لحل مشكلة إيران. ويقول نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، يقول بعض الوزراء الإسرائيليين يريدون استمرار الحرب لأجل غير مسمى. وفي الأثناء، مراسل العربية يفيد بوقوع انفجار عنيف في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. للحديث حول ما تقدم، أرحب بضيفي الكريمين المحلل السياسي إيهاب عباس من واشنطن والباحث المختص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي من لندن. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معكما بتصريح صدر قبل قليل عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، قال فيه: إيران لن ترحب بالحرب، لكن يجب أن تكون مستعدة للقتال والصمود حتى النهاية. وقال أيضا: علينا استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض. يعني تصريح يذهب ربما في اتجاهين متناقضين. أستاذ إيهاب، تعليق منك على هذا التصريح.
1: أهلا بحضرتك أستاذ حسن، وأهلا بالضيف الكريم وبكل المشاهدين والمستمعين. يعني بداية نقول أولا أنه يجب أن يدرك النظام الإيراني أنه هو من بدأ هذه الجولة الجديدة من الضربات العسكرية والضربات العسكرية المضادة، لأنه هو الذي بادر بالاعتداء على السفن في مضيق هرمز، والتي قررت أن تأخذ مسارا بديلا عن المسار الذي كان يريده هو لها، وهو الذي قتل أحد البحارة في هذه السفن وأعطبها وأصاب من أصاب، وبعد ذلك ضرب قواعد أمريكية في المنطقة وضرب دول الخليج. يعني هو الذي بدأ بهذه الاعتداءات الأخيرة. فالضربات الأمريكية اليوم هي ضربات نضعها في إطار ردة الفعل وليست في إطار عودة الحرب، لأنه عودة الحرب ستكون وبالا على النظام الإيراني. وترامب قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى الحرب، ولكن بمفهوم جديد، مفهوم يعني اجتثاث للنظام الإيراني من جذوره منعا لتكرار مثل هذه الأمور، سواء كان بالإخضاع، يعني يخضع النظام بنسبة 100%، أو بإسقاط النظام، أو بتأريب الدخل على النظام الإيراني خلال الفترة القادمة من خلال الضربات الموجعة والمؤلمة لمفاصل وأركان الدولة الإيرانية. فليقل من يريد أن يقول من السياسيين الإيرانيين والدبلوماسيين الإيرانيين، لكن ليس كل ما يقولونه سيكون محل ثقة أو محل تصديق، إلا طبعا من الموتورين والمعجبين والمحبين لهذا النظام الصفري الانتحاري المتطرف.
0: دكتور جعفر، أود أن أسألك يعني عن نفس الموضوع. نعرف جميعا أن الإيرانيين يتقنون التفاوض أو عدم التفاوض حتى، يعني هذا ما أثبتوه خلال السنوات والعقود الطويلة الماضية، لكن هل يتقنون الأمر الآخر الذي تحدث عنه قاليباف، وهو مواصلة القتال والصمود حتى النهاية وما إلى ذلك؟ هل تستطيع إيران أن تصمد أكثر بالفعل؟
2: أحييك وأحيي ضيفك الكريم. نعم، هم يتقنون التفاوض، ولكن ما ليس مع دونالد ترامب حقيقة، لأنه دونالد ترامب لغته تختلف، ليست دبلوماسية ولا تستند حتى إلى العرف السياسي المتعارف. ولكن ما الإيرانيون الآن ربما وصلوا إلى هذه القناعة بأن أدوات الدبلوماسية لن تعد تجد أي طريق لحل حالة المشكلة، وعلى ما يبدو أن أولئك الذين منذ البداية قد شخصوا بأن

السيد دونالد ترامب أراد أن يخدعهم من خلال مذكرات التفاهم، وكنا جميعا منبهرين بالسخاء الذي قدم لهم بهذه البنود، ولكنما سرعان ما أخذ منهم كل شيء قبل أن

0: في إيران، الأصوات التي كانت ترفض هذا النوع من يعني الاتفاق الآن هي التي اشتدت وصعدت، والتوجه الذي كان يرغب بالتفاوض ربما همش. اليوم سمعنا من أعرافي، وهو شخصية دينية كبيرة وكان حتى مرشحا بأن يعني يبقى في مكان خامنئي قبل قتله، وأيضا حتى بعد مقتله هو أصبح من اللجنة الثلاثية التي عينت مجتبى خامنئي، أعلن بأنه مذكرة التفاهم قد انتهت. وبناء على ذلك سواء كانت صوت المؤسسة الدينية أو صوت يعني المؤسسة الأمنية والعسكرية، الآن كلها تتجه بهذا الاتجاه أنه لن يعد هناك مجالا إلى التفاوض. وعلى ما
1: تمام.
0: يبدو أن النظام يرى بأن هذه الحرب هي حرب وجود وعدم، وبالنتيجة أنه يذهبون إلى يعني النقطة الصفرية بما يقدرون بالقيام به من خلال يعني تفعيل كل الأدوات العسكرية سواء كان في الداخل الإيراني أو حتى من خلال محيطهم للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ولكن واضح أن كل هذه الضغوط حتى الآن لم تؤتي النتائج التي يأمل بها أصحاب القرار في طهران. أستاذ إيهاب، المتحدث أيضا باسم الخارجية الإيرانية اليوم كان له تصريح لافت الحقيقة، قال ليس لدينا أي خطط للمفاوضات في الوقت الحالي، فنحن نركز على الدفاع. يبدو أن هذا الأمر جاء ردا على تصريحات ترامب الأخيرة التي أصر فيها على أنه يدعو إيران مرة أخرى للقبول بالعودة إلى طاولة المفاوضات. سؤالي لك، يعني تصريح مثل هذا التصريح من المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، هل هو تصريح عملي وبناء؟
2: لا طبعا، أكيد لا، لأنه العملي والبناء يعني الالتزام بالاتفاق الإطاري، يعني التطور،
1: الاتفاق انتهينا منه الآن، أصبح شيئا من الماضي.
2: يعني لا، يعني حتى شوف ترامب، لا تضع ثقتك في ترامب كاملة بأنه يعني عندما يقول انتهى الاتفاق فقد انتهى الاتفاق. لا، ترامب يقول ذلك لإخافة الإيرانيين ومحاولة جلبهم مرة أخرى إلى طاولة التفاوض. وإذا ما وافق اليوم الإيرانيون على العودة إلى الاتفاق الإطاري، أنا أؤكد لحضرتك أنه ترامب أول واحد سيلهث خلف هذا الموقف ويعود إلى الاتفاق الإطاري. لكن هو اليوم يجب على الرئيس دونالد ترامب يعلم أنه هو يضيع الوقت، والإيرانيون يعني استغلوا هذا الأمر جيدا ولعبوا على ترامب كل الألعاب التي حصلوا من خلالها على الوقت الذي يضيع، وكادوا يحصلون على مليارات. رفع عنهم العقوبات، عقوبات سمحت لهم بتصدير النفط وبعض المشتقات النفطية الأخرى، ورفع الحصار خلال الفترة الماضية دون أن يحصل أي شيء في المقابل. يعني إيران خلقت لترامب هدف موازي اسمه مضيق هرمز، انشغل به ترامب عن الأهداف الرئيسية التي من أجلها ذهب إلى هذه الحرب، إنهاء البرنامج النووي والبرنامج الباليستي وقطع أذرع إيران بالوكالة، لم يحقق فيها ترامب أي شيء. وعودنا ترامب خلال الفترة الماضية أنه يقول التصريح وضده في نفس اللحظة وفي نفس اليوم. فلذلك أنا أقول أنه إذا كان الرئيس دونالد ترامب يريد فعلا أن يحدث فارقا مع الجانب الإيراني، عليه أن إما يستكمل الضربات العسكرية بشكل قوي جدا، أو أن يعني يخضع النظام الإيراني أو يساعد في إسقاطه. عدا ذلك فسنكون أمام فقط عداد وإحصائي لكم الأهداف التي ضربها ترامب دون أن تتحقق النتائج. وإيران يا أستاذ حسن تعلم ذلك جيدا، وأصبح جلدها سميك من العقوبات والعقوبات المضادة والضربات وكل، فستستحمل. يعني تقول لك أوكي، يعني ترامب سيدخل أصلا مع انتخابية بعد شهرين ونصف، انتخابات التجديد النصفي، وربما سيصبح هو وإدارته بطة بلا أرجل، ليست عرجاء فقط، بلا أرجل على الإطلاق.
1: تقصد يعني في فترة ما بعد الانتخابات نوفمبر المقبلة، الكل يترقب يعني هذه الجولة الانتخابية التي قد تكون حاسمة بالنسبة للجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. أستاذ جعفر، الآن نتابع أيضا في هذا الوقت مصدر أمني عراقي يتحدث عن اعتراض مسيرتين حاولتا استهداف مطار أربيل والقنصلية الأمريكية. من الذي يستهدف هذين الهدفين الرئيسيين في شمال العراق في هذا التوقيت بالذات، بينما رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن يجمع ثمار اللقاء الكبير والمهم الذي عقده يوم أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض؟
0: الضربات الأمريكية يعني تطورت خلال الأيام المنصرمة الماضية، خاصة اليومين، بشكل عمودي

0: أفقي، وتوحي بأنه الموضوع لا يتعلق فقط في مضيق هرمز. نحن لاحظنا اليوم ضربت مناطق للجيش في سيستان وبلوشستان، وأيضا ضربت منطقة عيلام وهي قريبة جدا عن كردستان العراق، يعني على حدود كردستان العراق. هذا الحزام الآن يرتبط بحزام الساحل على طول الخليج العربي، وهذا يوحي بأنه ربما السيد ترامب يسعى في تقويض القدرات الأمنية والعسكرية ليس فقط على ساحل الخليج، بل حتى في المناطق التي طالما تحدث عنها بأنها يمكن أن تكون منفذا إلى جماعات مسلحة أو ربما إلى هجوم بري للقوات الأمريكية مثلا على سبيل المثال. هذا يعطي رسالة إلى إيران بأنه الحدود غير موضوع الساحل أيضا غير آمنة ويجب أن ينتبهوا إليها، ولذلك هم باعتقادي يضغطون على العراق، لأنه الآن يفكرون بأن العراق سوف يكون جزء من هذا الائتلاف الأمريكي. ولا شك أن الحكومة العراقية
1: من هم الذين يضغطون على العراق؟
0: يعني هو يتصور بأن الإيرانيون يفكرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من العراق بأن يكون جزءا من هذه المنظومة الضاغطة على إيران، وهذا
1: هذا
0: تقريبا
1: هذا واضح هذا واضح يعني كان واضحا جدا من حديث الرئيس الأمريكي يوم أمس. أنا أسأل فقط عن الجهات التي تستهدف القنصلية الأمريكية ومطار في أربيل في شمال العراق في هذا اليوم في هذا التوقيت بالذات. من هي الجهات التي يمكن أن تكون مسؤولة عن مثل هذه الهجمات في هذا التوقيت؟
0: هذا ما أردت أن أقوله، يعني إيران هي التي تتحرك، ولكنما قد تكون بشكل مباشر قامت بهذا العمل أو من خلال أذرعها في الداخل العراقي. هذا الضغط يأتي على الحدود الكويتية كما لاحظنا في موضوع القنصلية وكثير من هذه الأمور التي تحدث على هذا الهامش، وأيضا على كردستان، لأنه دائما يعني الإيرانيون كانوا ينظرون إلى كردستان العراق كما ينظرون إلى بقية الدول الخليجية واستهدفوها كثيرا، يعتقدون أن هناك قواعد أمريكية ويجب أن يتم ضربها. فأقليم كردستان لم تعد يوما من الأيام مستثنات من هذه القاعدة، والإيرانيون يتخوفون كثيرا لأنه جرى حديث كثير عن تسليح الأكراد والجماعات الأكراد، ويعرفون بأن هناك نوع من العلاقة بين حكومة كردستان بشكل مباشر وبين الولايات المتحدة الأمريكية. والحكومة العراقية الآن التي أتت من جديد هي ربما قد تكون أو تجبر أن تكون جزء من هذه التشكيل أو هذا الائتلاف الذي ينظر إليه في المستقبل، ربما يستخدم القاعدة لحصر إيران. ولذلك أنا لا أستبعد بأن هذه الهجمات قد أتت من الداخل الإيراني من خلال مسيرات أو لا لربما من الأذرع الموالية لإيران في داخل العراق.
1: طيب أستاذ إيهاب، اليوم شبكة بي بي إس الأمريكية رجعت وحذرت مرة أخرى من أن التصعيد قد يؤدي إلى شلل إمدادات الطاقة والإمدادات النفطية في المنطقة، ما يهدد أسواق الطاقة العالمية. سؤالي لحضرتك، كيف تفكر الإدارة الأمريكية في التخفيف من هذه الآثار تحديدا فيما يتعلق بقطاع الطاقة؟
2: أولا يجب تأمين فتح مضيق هرمز والعمل على ليس فقط تأمين فتحه ولكن أيضا تأمين مرور السفن وضمانة المرور الآمن حتى لا تكون هناك أي مشكلة أمنية متعلقة بهذه السفن ولا حتى متعلقة بفكرة الشحن والتأمين على مخاطر الشحن، لأن كل هذه الأشياء تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته. وهنا يأتي دور مهم جدا لدول أيضا أوروبا وحلف الناتو التي تستفيد أكثر من الولايات المتحدة من النفط الذي يخرج من المنطقة، يخرج منها خمس نفط العالم، والمستفيد الأكبر هي دول أوروبية والهند والصين، فليست الولايات المتحدة. وترامب طلب من هؤلاء أن يقدموا يد العون للولايات المتحدة ورفضوا حتى اللحظة، لكن هم اجتمعوا خلال الفترات الماضية في لقاءات متعددة وبدأوا في الحديث عن إرسال وتأمين. لكن لم نشاهد أي شيء.
1: أستاذ إيهاب، خلينا أستأذنك للحظة، أود أن أتوقف مع تصريحات للمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الآن يصرح للعربية، نستمع إلى جانب من حديثه ثم أعود إليكما ضيفي الكريمين.
3: لكن ما أقوله لكم هو أن القوات الأمريكية نحن دائما مستعدون وحاضرون للقيام بما يطلب منا، وذلك وفق السياسات والقوانين والتي تضمن بأننا نستطيع

0: نستطيع تحقيق الأهداف العسكرية. وفي هذه الحالة ما نفعله الآن هو أننا نستمر في ضرب الأهداف العسكرية الإيرانية لتقويض قدرات إيران على مهاجمة الملاحين المدنيين الذين يريدون فقط العبور عبر معبر دولي مضيق هرمز.
1: كابتن هوكنز، الضربات الأمريكية بدأت تتوسع بطبيعة الحال، وكل جولة ضربات أمريكية تكون أكبر بكثير من سابقاتها، بالتالي كيف تتوقعون رد الفعل الإيراني في الفترة المقبلة؟
0: دعوني فقط أوضح هذا بهذه الطريقة. الأمر لا يتعلق بتوقعات للجيش الأمريكي، الأمر يتعلق بالاستعداد والتحضير، وأستطيع القول إننا مستعدون تماما، نحن مستعدون تماما ونبقى دائما حذرين لمواجهة أي تهديد يمكن أن تمثله إيران، كما أننا دائما مستعدون للقيام بأي مهمة قيادتنا وطبعا الرئيس يطلبها منا. ولقد رأيتم ذلك في الأيام القليلة الماضية حين كنا فعالين جدا في القيام بضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية تشكل تهديدا للملاحة الدولية. ليس هناك طبعا أي عذر لإيران لأن تهاجم السفن التجارية التي تعبر عبر مضيق هرمز، ولذلك نحاسبه.
2: إذن كنا نتابع جانبا من تصريحات المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكنز، وتحدث عن إصرار القوات الأمريكية على مواصلة المهمة في مضيق هرمز، وتحديدا فيما يتعلق بالحصار البحري الذي استأنفته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية قبل نحو 24 ساعة من الآن. أعود إلى ضيفي الكريمين، المحلل السياسي إيهاب عباس من واشنطن والدكتور جعفر الهاشمي من لندن. أستاذ إيهاب، إذن يعني مثل ما تابعت الإدارة الأمريكية والقوات المسلحة الأمريكية عازمة ومصرة على المضي قدما في تنفيذ هذا الحصار بغض النظر عن رد الفعل الإيراني، هل تعتقد بأن الثمرات التي يريد الرئيس الأمريكي تحقيقها من خلال هذا الحصار باتت قريبة، أم سندخل في معمعة جديدة من الفعل ورد الفعل؟
3: طبعا فكرة الحصار واستمراره فكرة جيدة جدا، لكن حتى يؤتي أكله بالشكل المطلوب مع مثل هذا النظام الذي أصبح جلده كما تحدثنا قبل ذلك سميكا، يجب أن يطول مدة طويلة، والوقت ليس رفاهية يتمتع بها الرئيس دونالد ترامب. فلذلك بجانب الحصار يجب أن يكون هناك إجراءات أخرى، إجراءات متعلقة بالضغط العسكري المستمر ورسالة واضحة لإيران المعتدية، لأنه إيران تعتدي كل يوم تقريبا على جيرانها وعلى السفن بأن ذلك لن يكون مسموحا ولن يتم التسامح معه في المستقبل، حتى يدركوا، لأنهم كل فترة يخربوا كل شيء، يخربوا التفاوض ويخربوا وقف إطلاق النار ويخربوا العمليات العسكرية، يخربون كل شيء. وهذا هو يعني المتنفس لهم حتى يبقى النظام، أن تظل الأمور هكذا. هم لا يريدون اتفاق ولن يقدموا لترامب أي شيء، ترامب لن يحصل من الإيرانيين على أي شيء من الذي ذهب إليهم أصلا لهذه الحرب، وهو بالفعل لم يحصل حتى اللحظة ولن يحصل إلا بأن يكون حسما عسكريا لا لبس فيه.
2: طيب دكتور جعفر، المتحدث باسم القيادة المركزية أيضا قال إنه الحصار السابق، يتحدث عن الحصار في المرحلة الأولى، كان فعالا جدا، وقال إنه إيران رضخت لأوامرنا أثناء الحصار، هل توافق على هذا التشخيص؟
4: لا أطلاقا، يعني إذا ما نظرنا إلى ما كتب في مذكرة التفاهم لا يعكس ولا يدعم هذا التوجه بأن إيران خضعت لهم. إذا كانت إيران قد خضعت لهم، كانت يعني الشروط المدرجة في المذكرة كانت تختلف اختلافا أكثر بكثير مما قد كتب وما قد منح للإيرانيين. حينها كان من الممكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تسيطر مباشرة على مضيق هرمز. نعم الحصار يؤثر وله تأثير كثير، ولكنما أنا أتفق مع أستاذ إيهاب أنه هذا لن يكون في يعني في هذا التوقيت التي تراهن عليه إيران. إيران لديها خبرات بالالتفاف على العقوبات وعلى الحصار، وهي كانت يعني قد جهزت حالها لمثل هذا الظرف، ولديه إمكانية يعني ما يقارب 40 إلى 50% من صادراتها واستيرادها يتم.

0: من خلال يعني الطريق البري، ولديها أيضا حدود مع أكثر من 16 دولة في المنطقة. وبناء على ذلك هي قد تتكيف، وإن كان يعني هذا يضر فيها كثيرا ويؤثر فيها سلبا، ولكن ما طالما أنه حرب لا ينبغي أن نتوقع بأنه الضغط الاقتصادي سيتحول إلى احتجاجات تسقط الداخل الإيراني. أنا أتفق مع أستاذ إيهاب بأنه الحل هو إما أن يكون دبلوماسيا، وهذا ما لم يتحقق في هذه اللحظة، وإما أن يكون حلا عسكريا يذهب بعيدا بالنظام، أو على الأقل التقديرات يكرر التجربة، ربما يحذف الدوائر في القيادات الإيرانية إذا ما كان له هناك شريكا للولايات المتحدة الأمريكية يجده على غرار ما حصل في فنزويلا.
1: دعونا نستمع إلى ما يقوله صاحب القرار في هذا الموقف، وأتحدث عن الرئيس الأمريكي. نستمع إلى ما قاله بهذا الخصوص وأعود إليكما للتعليق.
2: سنضرب إيران بقوة الليلة وغدا وبعده، وبحلول الأسبوع المقبل سنجعل الأمور أكثر صعوبة عليها. سنضرب محطات توليد الطاقة والجسور وندمرها جميعا ما لم تتفاوض معنا.
1: أستاذ إيهاب، هل يقدم الرئيس الأمريكي على قصف البنى التحتية الإيرانية وتحديدا منشآت الطاقة مثل ما كان يهدد بالفترة السابقة؟
3: أنا أعتقد أنه من الممكن أن يأتي هذا المذهب طبعا، ويستطيع أن يؤثر بشكل سلبي في الداخل الإيراني، وستكون خطوة ربما حتى تؤلب الشعب الإيراني على النظام، أنه هو الذي سيشاهد أنه من يخرب هذا الاتفاق الإطاري ووقف إطلاق النار هو النظام. فبالتالي عندما يتم ضرب هذه المنشآت الحيوية داخل إيران، سيبدأ المواطن الإيراني في التساؤل، إذن لماذا جربتم علينا ما يحدث؟ ولن يقتنع بما يقدمه النظام الإيراني من مبررات، يعني لأنه أوكي أنت قبلت ودخلت في اتفاق تفاوض مع إيران، مع الولايات المتحدة، ووقعتم يعني معهم مذكرة تفاهم، طب لماذا بدأتم في الاعتداء مرة أخرى؟ فربما هذا الموقف يبدأ يعمل شيفتنج داخل المجتمع الإيراني، تغيير في الموقف، موقف الشعب الإيراني، ويبدأ في التحرك، وإذا خاصة إذا ما استمرت الضربات بشكل مكثف ويومي، كما لو كنا نعود إلى العمليات العسكرية التي استمرت أول 39 يوم.
1: تمام. دكتور جعفر، وأنت الذي تقيم في لندن، من وجهة نظر أوروبية هل يعني نتوقع تحركا أوروبيا مغايرا إذا ما أقدم الرئيس الأمريكي بالفعل على استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران؟ هل تبقى أوروبا متمسكة بموقفها المعلن منذ بداية هذه الحرب، أم قد نلاحظ يعني أي تغير حقيقي في هذا الموقف؟
0: يعني نحن لاحظنا أن دونالد ترامب حينما زار تركيا قد تغير موقفه، وهو عاد وغير كثير من المعادلات التي كان يفكر فيها، وأساليبه أصبحت أكثر تصعيدا. ربما سمع شيئا ما، هذا الذي سمعه ربما سمعه من تركيا بعد زيارة رئيس وزراء باكستان، الذي يعني ذلك الحين قال بأنه سوف يزور المرشد وزارة طهران، وبعد ذلك
1: لم يلتقي المرشد
0: إلى تركيا. نعم. وقد يكون أيضا سمع أشياء من يعني أعضاء حلف الناتو حينها، لكنما حتى الآن لا يبدو أن الموقف مشجع. أعتقد أنه إذا ما ذهب بعيدا دونالد ترامب وأضعف النظام في إيران وأوصله إلى حافة الهاوية، قد هذا سوف يدفع بكثير من الدول تلتحق، ولا سيما الدول الأوروبية. لكنما هناك نقطة في غاية الأهمية ينبغي الانتباه إليها في تحليلنا، وهي لا ينبغي أن ننسى يعني الدور الروسي والصيني. هل أنه روسيا تسمح، سيما وأن الفريق المتشدد في إيران هو لديه علاقات وصلات جدا قوية، هل تسمح روسيا بأن الناتو يقترب إلى الخليج ويقوم بهذا الدور؟ هل في هذه اللحظة قد تكون روسيا أيضا يعني تدفع بإيران إلى المقاومة الشرسة أحيانا، أو توريط حتى بعض هذه الدول الأوروبية؟ أعتقد أنه حتى داخل أوروبا هنا، إذا ما أخذنا في نظر الاعتبار مثلا في بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا، الأجواء السياسية السائدة في الوقت الراهن نتيجة الظروف الاقتصادية ومضاعفات الحروب، ما يجري في أوكرانيا وروسيا، وأيضا الحرب في الشرق الأوسط،

0: وانعكاساتها السلبية لا تشجع الساسة في هذه الدول بأن تنخرط في هذه الحرب، وربما يكون يعني تدخلها حذرا وبعيدا،
1: تمام.
0: وقد يكون دعما مثلا أمنيا أو حتى لوجستيا، ولكنما ليس بذلك المستوى الذي نتوقعه.
1: أستاذ إيهاب، سؤالي الأخير يعني أتوقف فيه مع حضرتك. يرتقب زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ربما الاثنين المقبل للقاء مع ترامب، هل تتوقع أن يكون هذا اللقاء فاتحة لعودة القوات الإسرائيلية للمشاركة في هذه العمليات العسكرية؟
2: أعتقد مرشح بشكل كبير أن يكون الأمر في هذا الاتجاه، لأنه إسرائيل كانت أصلا تريد أن تعاود ضرباتها على إيران، ومن كان يوقفها ويكبح جماحها هو الرئيس دونالد ترامب. فاليوم سيتم أكيد التناقش في هذا الموضوع، وترتيبات ربما تساعد على عودة إسرائيل مرة أخرى إلى العمليات العسكرية بجانب الولايات المتحدة طبقا لسير العمليات من اليوم وحتى موعد زيارة بنيامين نتنياهو.
1: إذن بين نار الضربات وخنق الحصار تكتب ملامح مرحلة لا مكان فيها للحياد، إما كبح الانفجار وإما اتساعه. مياه الخليج اليوم ليست ممرا للملاحة فقط، بل أضحت ساحة اختبار لإيرادات متقابلة بكلفة قد تبحر فوق الشواطئ لتبدأ فصول أخطر اختبار لتوازن المنطقة. أشكر ضيفي الكريمين المحلل السياسي إيهاب عباس كان معنا من واشنطن، والدكتور جعفر الهاشمي كان معنا من لندن. فاصل قصير مستمعينا، نواصل في برنامج الشارع السياسي، ابقوا معي ولا تذهبوا بعيدا.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم من جديد. لقاء في البيت الأبيض واستقبال لم يكن بروتوكوليا عابرا، بل وثق لحظة سياسية مشحونة بالرسائل. دونالد ترامب يستقبل رئيس وزراء العراق علي الزيدي ويغدق عليه الإشادات ويتغنى بشجاعته، شجاعة يقرأها كثيرون في إطلاقه أوسع حملة لمكافحة الفساد منذ عام 2003. الزيدي وإن جاء من رحم الإطار التنسيقي الشيعي بدأ في واشنطن خيارا مقبولا في مواجهة محاولات إعادة تدوير نور المالكي، أحد أبرز وجوه النفوذ الإيراني في العراق بحسب أهل السياسة في واشنطن. وهنا لم يكن اللقاء مجرد ترحيب، بل ترجيح كفة في معادلة حساسة. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرجلان، تعمد ترامب التذكير بمحطة مفصلية، اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قبل 6 سنوات، وهما رمزان تاريخيان لسطوة طهران آنذاك، في إشارة واضحة إلى أن زمن الهيمنة يمكن كسره وأن صفحة جديدة قد تكتب. يأتي هذا التقارب في سياق أوسع بعد أن نجح ترامب وفق مقاربته في إبعاد سوريا الجديدة عن النفوذ الإيراني بالتنسيق مع الرئيس الجديد في دمشق أحمد الشرع. ومن هناك تلوح مؤشرات الخطوة التالية، ربط بغداد بدمشق عبر مشروع خط أنابيب كركوك بانياس كجسر للطاقة والسياسة في آن معا.

0: وبهذه القراءة لا يبدو اللقاء حدثا منفصلا بل حلقة في مسار يتشكل على مهل، مسار يختبر قدرة واشنطن على إعادة تموضع العراق بعيدا عن محور إيران. للحوار في هذا الموضوع أرحب بضيفي الكريمين المختص في الشؤون السياسية الأمريكية عقيل عباس من واشنطن والمحلل السياسي نبيل العزاوي من بغداد. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الدكتور عقيل من واشنطن. وكالة أي بي اليوم كانت تشبه بين ترامب والزيدي من عدة أوجه، لكن ركزت على خلفية هذين الرجلين قبل اقتحام عالم السياسة وهي المال والاقتصاد، وقالت هذا قرب المسافة بين الرجلين إلى حد كبير. من وجهة نظرك هل كان لهذا الجانب أيضا دور في توافق الإطار التنسيقي على شخصية علي الزيدي بما يدفعه للمضي قدما فيما توصل إليه من تفاهمات مع الرئيس الأمريكي؟
1: شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولضيفك الكريم من بغداد. أعتقد اختياره لم يكن يأخذ بنظر الاعتبار، اختياره عراقيا لم يأخذ بنظر الاعتبار أنه كيف سيفكر فيه دونالد ترامب، وإنما يعني الذي ساهم في هذا الاختيار توم باراك والتصور رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعني بعض الزعامات السياسية وجدته مقبولا لهم، بمعنى هو لا يثير حساسية وليس منافسا سياسيا، ولديه تعهد أنه يعني لن يسعى لتشكيل كتلة سياسية. أعتقد الجانب الاقتصادي أو المالي فيه جاء تاليا واستخدم، استخدمه ربما المبعوث الرئاسي الأمريكي توم باراك لتسويق ترشيحه في واشنطن والحصول على دعم الرئيس ترامب، وهذا ما كان في آخر المطاف. لولا دعم ترامب يعني أولا وطاحته بالمالكي يعني عبر أن قول لن نتعامل مع المالكي رئيسا للوزراء، ودعم الذي قدمه للزيدي ما كان له أن يصبح رئيسا للوزراء. فهناك جانب في هذا الموضوع بتوليفة مختلفة قليلا.
0: طيب أستاذ نبيل، يعني وحضرتك الموجود في بغداد الآن يمكن أن تجيبني أكثر على السؤال التالي. اليوم أيضا كانت مديرة مبادرة العراق في أتلانتيك كاونسل فيكتوريا تايلر تتحدث عن توصيف الزيدي، تقول هو ترامب العراق. بهذا التوصيف كانت تتحدث عن رئيس وزراء العراق. من وجهة نظرك هل سيكون الزيدي قادرا على خلخلة المشهد السياسي في بغداد مثل ما فعل ترامب في واشنطن والولايات المتحدة في رئاسته الأولى ويفعله الآن في الرئاسة الثانية؟
2: شكرا جزيلا، تحية لحضرتك للضيف الكريم.
0: أهلا بك.
2: واقعا هو يريد ويرغب، لكن التحديات كبيرة وخصوصا قضية الفصائل وكيفية يعني أن ترتهن للقرار العراقي، هذا اختبار كبير جدا. نعم هم يوصفونه بأنه ترامب العراق، لكن العراق يحتاج إلى رجل قادر على عدم وجود صدام ما بين المقاومة والقوات الأمنية، وخصوصا إذا ما لم تسلم سلاحها. وهنا أنا أعتقد السيد الزيدي يجب أن يعطي ضمانات بالإضافة للضمانات الأمريكية بأنه فعلا يوم 30/9 سيكون هنالك انسحاب، وبالتالي يعني الحاجة ستكون يعني تنتفي وجودها. يعني الفصائل هي وجدت لأنه كانت هي ردة فعل وليست لفعل، وبالتالي إذا ما شعرت بالإطمئنان بهذه القضية يمكن أن تكون هنالك حوارات بهذه القضية. الأهم من هذا وذاك بأنه أن نعيد رسم العلاقة ما بين الولايات المتحدة والعراق. لحد هذه اللحظة وأنا أتكلم معك أكثر من 22 سنة، 10 قادة ذهبوا إلى الولايات المتحدة لكن لم تعرف العلاقة. هنالك من يسمي الأمريكان بالأصدقاء، هنالك من يسميهم بالأعداء، هنالك من يسميهم بالحلفاء. وجبت الآن تعريف هذه العلاقة والانتقال من علاقة أحادية أمنية إلى علاقة ثنائية اقتصادية سياسية. إحنا عندنا اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع سنة 2008، لم يطبق شيء منها، وأعتقد أن السيد الزيدي قادر إذا كانت الأدوات صحيحة وإذا كانت النية سليمة من الجانب الأمريكي يمكن أن تكون هنالك إجراءات جديدة، وخصوصا الشعب العراقي يحتاج إلى تطمينات حقيقية من الجانب الأمريكي، وخصوصا قضية الفيدرالي الذي بدأت ترهق العراق، وخصوصا أن هنالك إشكال. إحنا خرجنا من البند السادس لكن يعني قضية البند السابع وتبعاته على ما يبدو لا زالت واضحة المعالم بأن هنالك شرنقة اقتصادية أمريكا تتحقق

0: تتحكم بالدولار. ولذلك هنالك يسمى بعلم الاقتصاد اكو كيمياء اقتصادية ما بين الرجلين. هل يستطيع هذه الكيمياء أن تنتج معادلة؟ هذه المعادلة تكون يعني تخدم العراق والعراقيين. ننتظر هذه الأيام القليلة. على ما يبدو أن هنالك إعلان مهم سيكون يوم الخميس، يوم غد أو بعد غد، يمكن أن نرى أن هنالك شيئا ما يمكن أن يتحقق من هذه الزيارة. ليست هي إجرائية شكلية، وإنما الكل يقول أنها زيارة تأسيسية ستؤسس لمرحلة جديدة ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني فهمي الخاص أنه إعلان الخميس الذي كان يتحدث عنه ترامب يرتبط ربما بقضايا داخلية تهم الناخبين الأمريكيين، لكن لا أعرف، ربما يكون فيه شيء يتعلق بالعراق أو ملفات المنطقة. دكتور عقيل، يعني شهادتك تومئ برأسك بينما كان دكتور نبيل يتحدث، هل عندك تعليق أو إضافة؟
2: يعني أنا عندي فقط إضافة. مشكلة العلاقة العراقية الأمريكية هي ليس عدم رغبة الولايات المتحدة بتحالف استراتيجي، وإنما فشل العراق في أن يكون حليفا بسبب هيمنة النفوذ الإيراني. يعني إرادة حكومات عراقية مختلفة. السفارة الأمريكية في بغداد لا تحمى، تقصف مرارا وتكرارا، ولا تستطيع الدولة العراقية حمايتها. لما صيغت اتفاقية الإطار الاستراتيجي في 2008 كانت الفكرة أنها هي التي تنسج تحالفا راسخا وعميقا مع العراق، لكن العراق لم يستطع أن يكون حليفا، يعني لبعض الأسباب التي يعني ذكرتها. الفوضى أيضا ساهمت، عدم استثمار العراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي باستثناء الجانب واحد اللي هو يتعلق جانب الدفاع المتعلق بالأسلحة، شراء الأسلحة. أما الجانب الأخرى يعني فشلت، والفشل بسبب سوء الإدارة في العراق، غياب الأولويات، والحكومة كل حكومة تأتي وتعيد اكتشاف العجلة من جديد بحيث لا تراكم في التعاطي مع هذه الاتفاقية، كما هو في كل شيء في العراق. يعني الفشل في الخدمات،
1: التغيير كان أو التغيير كان أو عدم الثبات على رأي بسبب مثلا تبدل مواقف الإطار التنسيقي، أم بسبب اختلاف الإملاءات أو الأولويات الموجودة في طهران؟ يعني لنكن نتحدث بوضوح أكثر.
2: خليط من الاثنين. هناك فوضى داخلية عراقية في إدارة الملفات، كل الملفات، بسبب المحاصصة، هذه شكوى دائمة، والنفوذ الإيراني، خوف رؤساء الوزراء، يعني الحكومات أكثر من الإطار التنسيقي، خوفهم من الذهاب بعيداً نحو واشنطن، يفقدون دعمهم في داخل الإطار ويواجهون ربما أحد أشكال الغضب الإيراني. إيران استطاعت أن تطيح يعني بزعامات أو بفوز انتخابي، يعني عندما فاز الصدريون في عام 2020 وأرادوا تبديل بوصلة السياسة في العراق، ائتلاف أغلبية مقابل أقلية برلمانية تعارض، وهذا أطاح الإيرانيون بهذا بالتعاون مع الإطار التنسيقي. فالقول لا لإيران ثمنه باهظ في العراق، خصوصا إذا تضمن هذا بناء علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة. هذا واحد من الخطوط الإيرانية الحمراء.
1: طيب،
2: ويعني الآن قد نشهد تفكك يعني هذا الخط الأحمر.
1: تابعت وتابعنا وتابع الجميع يوم أمس تصريحات الرئيس الأمريكي، والحقيقة يعني كان رسائل كثيرة وجهها خلال هذا اللقاء أو خلال هذا الجانب من اللقاء الذي صورته كاميرات الصحافة واستمر لأكثر من نصف ساعة. أنا أتوقف عند بعض الاقتباسات التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي وأعود إليكما للتعليق. بداية، عندما قال لا حاجة لبقاء الجيش الأمريكي في العراق، لنستمع كيف قدم الرئيس الأمريكي هذه الفكرة.
3: لا نعتقد أننا بحاجة لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق، إنها عملية كبيرة جدا، وما لدينا الآن هو أن شركات النفط الأمريكية تدخل إلى هناك وتعقد شراكات مع العراق، والأمور تسير بينها وبين العراق بشكل جيد للغاية. العلاقة بيننا علاقة كبيرة ومتينة، ولسنا بحاجة إلى وجود عسكري هناك، نحن موجودون لمساعدتهم وحمايتهم إذا ما دعت الحاجة، لكننا لا نعتقد أن ذلك سيكون ضروريا.
1: وفي معرض الرد على السؤال لمديرة مكتب العربية في واشنطن الزميلة نادية بلبيسي، ترامب قال إنه إيران لطالما كانت عبئا على العراق.
3: كانت إيران عبئا كبيرا على العراق لأنها كانت تتصرف بتنمر في الشرق الأوسط. كنا نتحدث

0: عن ذلك للتو، لكنني أعتقد أن العراق لن يواجه هذه المشكلة بعد الآن، لأن إيران تزعزعت إلى حد كبير وأصبحت قوتها العسكرية جزءا ضئيلا مما كانت عليه قبل 4 أشهر. لن يواجه العراقيون هذه المشكلة مجددا.
1: أعود إلى ضيفي الكريمين، الدكتور عقيل عباس من واشنطن والأستاذ نبيل العزاوي من بغداد. أستاذ نبيل، يعني هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي تحدث في شقين الحقيقة في هذا الجزء الذي عرضناه واستمعنا إليه. الأول مسألة وجود القوات الأمريكية في العراق، والثاني هو علاقة العراق مع إيران. حديث الرئيس الأمريكي عن هاتين النقطتين المهمتين، هل يشي بأن هناك توافقا بينه وبين رئيس الوزراء العراقي على هاتين القضيتين تحديدا؟
2: فعلا هنالك اتفاق على أن تكون هنالك قراءات جديدة تختلف عن القراءات السابقة، لكن الجزئية بأنه يعني قضية إيران هي أنا أعتقد سبب يمكن أن يكون هنالك يعني نوع من قراءات لا تقبلها الولايات المتحدة، بأنه هي لا تريد أن يكون هنالك ارتهان لإيران. العراق أنا أعتقد يريد أن تكون هنالك شراكات يعني ما بين كل الدول وليس اتجاه واحد. وفعلا أن السيد الزيدي يقول بأننا نذهب للولايات المتحدة ونحتاج إلى شريك استراتيجي مثل الولايات المتحدة، لكن بنفس الوقت هو لا يمكن أن يقطع هذا الحبل ما بين العراق وإيران.
1: ما الذي يمنعه؟ يعني احنا اذا ابعدنا العامل الايديولوجي في الموضوع لنتحدث بشكل اقتصاد وامن مشترك واعتبارات تجاريه اخرى، مساله ملف المياه ومياه الانهر المشتركه بين البلدين والخلافات التاريخيه، ما الذي يجبر العراق على ان يظل مرتبطا او مرتهنا للجانب الايراني؟
2: هو ليس ارتباط بمعنى الارتباط فقط إذا نتكلم الأيديولوجي، بقدر ما هو ارتباط حدودي. يعني ما ممكن إحنا تكون هنالك علاقات مضطربة مع الجانب الإيراني باعتبار
1: لا ليس إيراني. لا أتحدث عن الاضطراب، لكن مثل ما أشرت وأشار الدكتور عقيل قبل قليل، يعني هناك تدخل حتى في تشكيل الحكومات. نتذكر أزمة إياد علاوي ونور المالك السابقة للأزمة التي أشار إليها الدكتور، نتذكر أزمات كثيرة جدا، قصف القنصليات الأمريكية في البصرة في الجنوب وفي أربيل يعني مؤخرا، حوادث كثيرة أخرى تقف وراها خيوط إيرانية. هذا يعني إذا ما أردنا نتحدث عن اختراق وانتهاك السيادة العراقية حدث ولا حرج من الأمثلة كما يقول المراقبون، يعني أنتم أدرى مني بهذا الخصوص، هذا ما أسألك عنه أستاذ نبيل.
2: نعم أنا أفهم سؤالك جيدا وأقدر هذا وأحلل بالمنطق والعقل. هل إن إيران تدخلت يعني بقضية مثلا على سبيل المثال في قضية هذه الأخيرة في قضية اختيار مثلا رئيس الحكومة، هنالك تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية باسم الرئيس، وهذا تغريدة كانت واضحة ولم تكن هنالك تغريدة واضحة من إيران. بهذا المعنى أتكلم، هنالك تغيير بالنمطية والسلوك، هنالك عراق 26 هو مو عراق 2014 الذي كان يرتهن بارتهان كامل لإيران، لا الأمور تغيرت، وحتى إيران تعتقد بأن اليوم العراق قوي قادر على مواجهة أزماته. لكن أكيد هنالك ارتباطات كثيرة ما بين الجانبين، سواء كانت عقائدية وكذلك سياسية وكذلك اقتصادية. إيران تطلب أستاذ لحد الآن أكثر من 3 مليار دولار عن قضية توريدها للغاز، ولكن لم تتكلم بهذه الجزئية لحد هذه اللحظة. أنا أتكلم عن قضية تحييد العراق، كيف يمكن أن يحيد في ظل هذه الصراعات؟ هذه هي الجزئية التي يعمل عليها سيد الزيدي، بأننا اليوم مختلفين عما كان العراق بأزمات باضطرابات بداعش بالإرهاب، كثير من الويلات مرت على العراق، خرجنا من جلباب الإرهاب إلى جلباب الوئام السياسي نوعا ما، لا أقول هنالك مطلق بأن هنالك وئام، لكن وصلنا إلى مرحلة من التعافي من نوع من البلاغة السياسية، وعلى الكل أن يحترم. لا يمكن أن يفرض ترامب الإرادة
1: نعم يبدو هناك تداخل بالأصوات، ما علينا. طيب فهمت عليك أستاذ نبيل، لكن خليني برضو نازلنا نتحدث في أجواء لقاء ترامب والزيدي، نستمع ما قاله رئيس الوزراء العراقي فيما يتعلق بمسألة حمل السلاح.
3: ابتداء في منهاج الحكومي
4: according to the program of the government
3: هو حصر السلاح بيد الدولة
4: is to restrict the possession of weapons

0: state.
1: وهذه نقطة أساسية.
0: And this is a basic point.
1: ولدي قرار بها غير قابل للخيار.
0: And I have, and this is like a decision. It's not an option.
1: قرار العراق بيد العراقيين.
0: The Iraqi decision is by the hand of the Iraqis only.
1: وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضينا.
0: And our security forces are capable of protecting their borders.
1: بعد 30/9.
0: So after the 30th of September.
1: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
0: We never accept for any entity to carry weapons outside the control of the state.
2: أعود إلى ضيفنا من واشنطن الدكتور عقيل عباس. إن كان لك أي تعقيب على الكلام الذي تفضل به الأستاذ نبيل لا بأس بذلك، لكن أود بداية دكتور عقيل أن أسمع منك يعني تقييمك لهذه التصريحات عن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. هل وجدت أنه مثلا الكلام اللي تحدث فيه عن مسألة ضبط السلاح وتحديد مرة أخرى التذكير بموعد 30 سبتمبر المقبل، هل كان هناك مبالغة يعني في تقدير القدرة على إنجاز هذا الملف، أم هو بالفعل يتحدث بواقعية وشفافية؟
3: في الحالين النقطتان اللتان أثارهما ترامب هو كان صحيح أنه العراق لا يحتاج القوات الأمريكية، وهو تحولت وجودها إلى عذر تستخدمه الفصائل المسلحة وتصور أمريكا احتلالا وهي فصائل مقاومة، والحقيقة بعيدة عن هذا. يعني هذا أولا. أعتقد الزيارة يعني حصل فيها الزيدي على دعم سياسي غير مسبوق.
2: صحيح.
3: الأمريكي الآن علينا أن ننتظر ونرى كيف سيستخدم هذا الدعم السياسي داخليا. تحديه الأكبر هي الفصائل المسلحة. العراق ساحة خلفية لإيران بعيدا عن كل إعلانات السيادة، والحرب الأمريكية الإيرانية أثبتت هذا. فصائل مسلحة من العراق تقصد دول الخليج، الكويت والبحرين والسعودية والإمارات، وسفراء العراق في تلك الدول تم استدعائهم وسلم احتجاجات، كلنا نعرف هذه القصة. تحدي الزيدي الآن أي يذهب إلى حصر سلاح حقيقي، مو هذا الشكل الذي تقوله الحكومات المتتابعة، وعندما تحين لحظة الحقيقة يظهر الزيف، يعني كما حصل في هذه يعني الحرب الأمريكية الإيرانية. وسيختبر الرجل بشدة بعد 30 سبتمبر. هناك بعض الفصائل مستعدة، ربما يعني ينتهي سلاحه، لكن هناك فصائل تعلن لحد الآن أنها لا تبالي وستستمر. علينا أن ننتظر ونرى. الرجل أمامه مهمة صعبة، مواجهة النفوذ الإيراني في العراق شيء صعب جداً.
2: طيب.
3: الأشد صعوبة منه هو مكافحة الفساد، مكافحة فعالة، فالزمن سيخبرنا. لكنه يعني هو بإزاء دعم قوي من الولايات المتحدة، عليه أن يستخدمه بذكاء.
2: موضوع آخر يعني كان أشار إليه الرئيس الأمريكي في لقاء أمس، ربما سماه البعض بالفخ الذي فاجأ به ضيفه علي الزيدي في البيت الأبيض، في التعبير اللي وجهه للزيدي بشأن موقفه من مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس قبل نحو 6 سنوات. نستمع بداية لما قاله الرئيس ترامب، ثم نستمع لما قاله الزيدي ردا على هذا الموضوع.
4: أعتقد في الواقع أن قادة إيران كانوا يخشون سليماني، لكنني قتلته، وبالمناسبة كان برفقته شخص سيء جدا أيضا، إذ تصادف أنهما كانا يلتقيان في المطار، وكان ذلك الشخص عراقيا وأحد قادة العراق، وقد قتل في الحادثة نفسها. لذلك لا أعرف إن كنت قد أسديت لكم خدمة أم لا. لم أطرح عليك هذا السؤال من قبل، ولعلك تعرف الإجابة أفضل مني.
2: رئيس وزراء العراق علي الزيدي في المقابل تجنب الرد المباشر على سؤال قد يتسبب له بالكثير من الصداع لدى عودته إلى العراق، وربما أكثر من ذلك، فقال بدوره إنه لم يكن يمارس السياسة آنذاك.
1: أنا في ذاك الوقت لا أمارس السياسة. وليد كل جيتي نتحدث عن المستقبل، إيش راح نسوي؟
0: In my visit, like I'd like to talk about the future.
1: الشباب عارين الماضي القديم.
2: أستاذ نبيل أسألك يعني كيف تلقيتم في العراق هذا الموقف، وبرأيك يعني كيف تقيم إجابة رئيس الوزراء علي الزيدي؟ البعض يعني وشاهدنا مقاطع فيديو للحقيقة ينتقدونه ويقولون إنه لم يكن يتحلى بالشجاعة الكافية ليرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض ويسجل موقفا للتاريخ، ما رأيك؟

0: بالعكس، أنا أشوف كان السيد الزيدي واقعي جداً بالإجابة، بأنه لم يذهب بحيثيات الأمر، يعني قضية 6 سنوات لماذا تثار في زيارة هو جاء للاستثمار. أراد يعني حسب قراءتي أراد الرئيس ترامب أن يختبر عقلية هذا الرجل، ذكاء هذا الرجل، وبالتالي كانت الإجابة واقعية جدا بأنه لم يكن أصلا بالعملية السياسية، ولماذا أن يعطي رأيا بهذه القضية التي أصبحت يقول من الماضي هي. وبالتالي أنا أعتقد هذه الأمور ما كان أن تثار. يعني هو دائما الرئيس الأمريكي في أي رئيس هو دائما يحرج الرئيس، وتتذكر في قضية زيلينسكي والرئيس
1: كثير
0: الفرنسي
1: طبعا.
0: وكذلك طبعا. حتى كانت هنالك إشكالات، السيد الزيدي بعقليته بحنكته تجنب الخوض بهذه الأمور، وأنا أعتقد كان واقعي بالإجابة، وبالتالي هو ذهب لأمر مهم بشراكة اقتصادية وليس بتدوير الأمور الماضية وإعادة التحليل بهذه القضية. كان أنا بقراءتي هنالك أكيد يعني هنالك من رأى يعني أن هذا الأمر اللي تطرق به السيد الزيدي هو لم يشفي غليل البعض، لكنه البعض الآخر يقول يعني انقسم الشارع العراقي إلى قسمين، هنالك من يقول نعم أنه هذه الإجابة هي إجابة رئيس دولة، وهنالك من يقول كان يجب أن يسجل موقف. أنا برأيي بأنه هنالك بناء دولة، بناء الدولة يحتاج إلى رأي. حسب فهمي أن هذه الزيارة هي البوابة، يعني هنالك أنباء تقول أنه الزيارة الثانية ستكون لإيران، وبالتالي ستكون هنالك زيارة للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج وللاتحاد الأوروبي. السيد الزيدي يريد أن تكون هنالك شراكات اقتصادية حقيقية مقبلين على كثير من الأمور أنا برأيي.
1: طيب.
0: لكن أهم قضيتين هو حصر السلاح بيد الدولة، وهذا قرار يعني ليس شعار، لكن على يعني حسب رؤيتي أن تكون هنالك تضمينات لهذه الفصائل التي هي بدورها تحتاج. يعني الكثير يقول أين تذهب وأين يعني أين ستسلم هذا السلاح، من هي الجهة التي تستلم، وما هي الضمانات بعدم أن تأتي أمريكا وتضرب.
1: يعني هذه الخلاف، يعني قد نتفق على الهدف لكن نختلف على الآليات، بمعنى الدخول في معمعة المماطلة والتسويف. أنا لابد يعني أن أنهي عند الدكتور عقيل بسؤال، يعني في دقيقة واحدة انتهى وقتي، لكن أود أن أسألك عن علاقة مشروع كركوك بانياس بمساعي فصل بغداد عن إيران، وهل يمكن أن يسير العراق بالفعل في هذا الاتجاه في المستقبل القريب أو المتوسط على أقل تقدير؟ في دقيقة.
2: على العراق أن يذهب بهذا الاتجاه حقيقة، وحتى العقبة يعني مد أنبوب النفط الإطار لتنسيق الفصائل المسلحة كانت تعيق هذه بالمناسبة. حتى حكومة السوداني كانت تريد أن تشتغل على خط بانياس وقوضت الفصائل المسلحة والإطار التنسيقي مع الأردن أيضا، ورغم المعرفة أنه كان هناك حرب، أنه مضيق هرمز خطر منذ سنوات هذا الحديث. الآن يعني الخطة الأمريكية أنه مضيق هرمز يقلل من أهميته كنزعه كورقة من يد إيران، مو فقط العراق، دول الخليج ذاهبة بهذا الاتجاه. يعني لا أحد يريد أن يرتهن يعني إلى الإرادة الإيرانية بخصوص الاقتصاد العالمي جميعا. فأنا أعتقد لا، هذه من النقاط الأولى التي سيتم الاشتغال عليها، وجزء من صناعة محور إقليمي يأخذ العراق بعيدا عن إيران، العراق وسوريا وتركيا وربما دول الخليج. هذه واحدة من نتائج هذه الحرب والاكتشافات يعني الاستراتيجية لمختلف دول المنطقة. وتوم بارك أعتقد يشتغل مع الزيدي على هذا الأساس، وهذه الرؤية التي يعني سائدة في واشنطن.
1: نختلف قطعا حول تشخيص الحالة في العراق، لكننا نتفق ربما على أن هذا البلد لا يواجه صراعات إقليمية على أرضه فحسب، بل يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم، فإما أن يستعيد قراره ويكتب مستقبله بيده، وإما أن يظل رهينة توازنات ترسم قواعدها خارج حدوده. أتوجه بالشكر إلى ضيفي الكريمين، الأستاذ عقيل عباس كان معنا من واشنطن، والأستاذ نبيل العزاوي كان معنا من بغداد. قبل الختام، مستمعينا ومستمعاتنا يقولون في الشارع السياسي: تتقاطع حكايات المنطقة من طهران إلى بغداد ومنها إلى دمشق ثم عمان وصولا إلى الخليج، وتنتقل الحكايات

0: ومن خطوط النار إلى خطوط النفط والنفوذ، لكنها تتوقف جميعا عند محطة واحدة خلاصتها أن الشرق الأوسط يقف على عتبة تحول كبير يكون فيه القرار لمن يملك الجرأة على صناعته، لا لمن ينتظر آثاره وتداعياته. أشكر لكم متابعتكم، دمتم بخير، لقائي بكم يتجدد بمشيئة الله عند 9 من مساء يوم غد بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق الإعداد، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: تصعيد إيراني أمريكي يتزايد في هرمز، الاقتصاد العالمي الخاسر الأكبر، ومخاوف من حرب استنزاف طويلة. واشنطن تعلن بدء تطبيق المناطق التجريبية خلال أيام، وعون يدافع عن الاتفاق الإطاري بينما حزب الله يهاجم. تركيا وسوريا تعززان التعاون العسكري، وإسرائيل تتهم أنقرة بمحاولة الهيمنة على دمشق.

0: أهلا بكم. نبدأ من آخر التطورات المرتبطة بالتصعيد الأمريكي الإيراني. الرئيس ترامب يقول إنه على إيران أن تحسن التصرف، ويشير إلى أنه لا يحب تحديد مواعيد نهائية بشأن التعامل مع إيران. طبعا ترامب كان فصل حملة الضغط التي تشنها الإدارة الأمريكية على إيران، ولوح بشن ضربات على البنية التحتية الحيوية، وأيضا بما في ذلك محطات توليد الطاقة والجسور لإجبار إيران على التفاوض، وأكد أنه لو لم يعتمد هذا الأسلوب فلن يتم التوصل إلى اتفاق قط مع إيران.
1: We're going to hit them very hard the night after, and then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Yes. I think if I didn't do the way I'm doing, they would never make a deal.
0: إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراهن على عامل الوقت تحديدا في ظل تدهور الاقتصاد الإيراني، وتعتبر بأن استئناف الحصار البحري سيؤدي لتراجع صادرات النفط الإيرانية وتجفيف أحد أهم مصادر دخل طهران. متوسط صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفض في مايو إلى نحو 209 ألاف برميل يوميا وفق بيانات فورك تكسا، ويعد هذا هو أدنى مستوى منذ نحو 6 سنوات. أما على الجهة الأخرى في إيران، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يقول إن بلاده يجب أن تستخدم أدوات الدبلوماسية والتفاوض إلى جانب بقية الأدوات المتاحة من أجل تحقيق المصالح الوطنية وتأمينها. قاليباف يضيف أن التزام إيران بأي مذكرة تفاهم يجب أن يكون مرتبطا بتحقيق مكاسب ومنافع واضحة لطهران، ويؤكد أيضا أنه إذا لم تكن إيران ستستفيد من مذكرة التفاهم فلا يوجد سبب يدفعها إلى الالتزام بها بتصريحات. على الجانب الآخر، هذه ناقدها رجل الدين والسياسي الإيراني البارز علي رضا أعرفي. الرجل يقول إنه على رئيس البلاد وسائر أعضاء المجلس الأعلى والقادة والمسؤولين الدبلوماسيين أن يعتبروا مذكرة التفاهم منتهية، والتركيز على ما وصفه بالجهاد والثبات.

0: من طهران ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور مصدق بور. دكتور مصدق، أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. يعني دعنا نبدأ من التصريحات التي يبدو أنه فيها تناقض كبير ما بين المسؤولين الإيرانيين. رئيس البرلمان يقول يجب أن نستخدم أدوات الدبلوماسية والتفاوض، لكن رجل الدين والسياسي علي رضا عرفي يقول أنه يجب أن يتم اعتبار مذكرة التفاهم منتهية والتركيز على ما يصفه بالجهاد والثبات. هل عدنا مجددا لهذه النقطة سردية وسردية مضادة؟
1: نعم، شكرا، تحياتي لكم أستاذ أسامة. أنا أعتقد يعني سيد العرافي، والصحيح يعني هو عضو في مجلس خبراء القيادة، ولكن هو ليس صاحب القرار التفاوض، يعني وبالتالي يجب أن نأخذ يعني بما يقوله رئيس البرلمان بنظر الاعتبار، وهو الأدق يعني، وهو الموقف الرسمي التفاوض. يعني السيد عرافي هو يقدم مقترح يعني حسب وجهة نظره، وهذا الشيء قاله ترامب أيضا بأن هذه المذكرة قد انتهت. الجانب الإيراني هو أيضا يقول قد انتهت، ولكن هو يحاول أن تبقى هذه المذكرة. حتى ترامب يعني الجانبان وصل إلى حافة الهاوية، وبالتالي هناك مؤشرات تدل على أن كلا الجانبين لا يريدان الانخراط في حرب شاملة، حرب استنزافية. هذا هو الواقع.
0: طيب، يعني إدارة الصراع يعني. طيب دكتور مصدق، الآن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو أنها تراهن على عامل الوقت، خاصة بعد عودة الحصار، والذي يعني كان بتأكيد مسؤولين إيرانيين في السابق أنه كان مؤلم بشكل كبير للاقتصاد الإيراني. لكن في إيران يراهنون على ماذا؟ النظام في إيران يراهن على ماذا؟
1: أولا، موضوع عامل الوقت ربما صحيح، يعني هناك ضغط اقتصادي، ربما الوضع الاقتصادي سوف يتدهور أكثر يعني نتيجة لهذا الحصار البحري ومنع إيران عن بيع النفط وتدني نسبة المبيعات النفطية ومشتقات النفط من قبل إيران. هذا شيء لا ينكر، هذا شيء حقيقي، ولكن أنا أعتقد يعني الخطوة التي يخطوها الرئيس ترامب أيضا سوف تنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاديات المنطقة، لأن هذه المنطقة سوف تشهد أزمة تؤثر على إمدادات الطاقة وعسكرة هذا الممر المائي الحساس والمهم جدا طبعا، وليس لصالح أحد. ربما إيران بحكم يعني بعض الاعتبارات الاقتصادية قد تستطيع أن تقاوم. حاليا هنا حديث بأن إيران تستطيع أن تقاوم إلى ما أكثر، يعني إلى حد الحد الأدنى هو 3 أشهر، هي تستطيع أن تقاوم وتستمر.
0: وهنا يعني وهنا نقطة مهمة، يعني فكرة أنه لديها الحد الأدنى 3 أشهر، أنت يعني لكن لننظر على المستوى البعيد، قدرة إيران على الصمود يا دكتور مصدق، إلى متى تستطيع إيران الصمود؟ بعيدا حتى عن يعني البيانات الحرس الثوري ويعني يعني هذا الحديث الشعبوي وما إلى ذلك. لماذا أقول حديث شعبوي؟ لأننا نريد أن نبني حديث مبني على الأرقام. لننظر إلى الاقتصاد والعسكري، الإنفاق العسكري تحديدا. مثلا بالنظر لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، لو أجرينا مقارنة بين الإنفاق العسكري لأمريكا وإيران، لا أقول لك لسنة ولا سنتين، سنقارن على مدى 10 سنوات. الآن نحن يعني نورد هذه الأرقام للمشاهد الكريم على الشاشة. 2016 الولايات المتحدة الأمريكية تنفق 611 مليار دولار، إيران أنفقت 16 مليار دولار فقط. على الجانب الآخر يعني نتحدث عن 38 مرة ضعف، يعني كل السنوات بهذه المتتاليات إلى أن نصل إلى حتى عام 2025. لو وصلنا إلى عام 2025 نجد الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت 954 مليار دولار كموازنة عسكرية، وحين أنفقت إيران 7.4 مليارات و400 مليون دولار، يعني 129 ضعف إيران هذه السنة. وبالمناسبة أنا لم أحسب يعني الخلل في ميزان سعر الصرف لديكم في إيران، هذه السنة أمريكا تنفق تريليون دولار. طيب الأرقام لا تشير لكم بشيء أنكم لا تستطيعون الصمود، حتى وإن كنتم ستستمرون في الاعتداءات هنا وهناك على البحرين أو على الكويت كما نتابع الآن. يعني
1: لا، أولا يجب أن ننظر، يعني هناك اعتبارات عديدة فيما يتعلق، إذا أردنا أن نقارن بين

الانفاق العسكري الإيراني والانفاق العسكري الأمريكي. لاحظ يعني خلال المعركة يعني إيران كانت تستخدم سيارات أو تستخدم صواريخ لا تبلغ أو لا تزيد كلفتها عن بضعة مئات

0: صواريخ اعتراضية تبلغ تكلفتها يعني مليون دولار أو أكثر، ولكن الجانب الإيراني إذا أردنا أن ننظر من هذه الزاوية يعني يمكن أن نقول أن هذا الإنفاق هو متكافئ. يعني طريقة إنفاق إيران تختلف، يعني إيران تستخدم سيارات ربما $20,000-$30,000، ولكن
1: وهذه الاستراتيجية تتبعها أمريكا الآن أيضا
0: مليون دولار لإسقاطها.
1: طيب اليوم مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقول بأنه قواتنا المسلحة ترد بحسم على الإجراءات العدوانية الأمريكية، وأنها لن تترك أي اعتداء أو خطوة ضد الشعب الإيراني من دون رد حاسم. هذا ما تقولونه في البيانات، لكن على أرض الواقع لا نجدكم تردون على الأمريكيين، تردون على الكويت وتردون على البحرين وتستهدفون السفن التجارية آخرها. الجيش الكويتي يعلن في هذا البيان، ونحن نتحدث الآن يا دكتور مصدق، يعلن عن أضرار بعدد من المنشآت الحيوية، وأن هذا العدوان الإيراني استهدف عدد من المنشآت، وأنه اعترض 4 صواريخ و21 مسيرة منذ فجر اليوم. كيف تتحدثون بأنكم تتصدون للعدوان الأمريكي وفي نفس الوقت لا نجد أمريكا تتألم ولا يوجد أصول عسكرية أمريكية يتم استهدافها، والاستهدافات تتركز على دول لا علاقة لها بالمسألة من قريب أو من بعيد، بل ربما حتى وقفت بجانبكم، وباعتراف الأمريكيين أنفسهم طالبوا أكثر من مرة بأن لا تعاد الحرب على إيران؟
0: اولا يجب ان لا نقارن او لا نسوق يعني مواقف كل دول الخليجيه في سياق واحد. هناك دول خليجيه فعلا هي اداؤها كان جيد ولم تضر بايران بشكل كامل، يعني ايرانيه تقول بانها ترد على مصادر ان ايران، وبالتالي هي تضرب القواعد الامريكيه الموجوده في هذه المنطقه، وربما هناك اصابات غير دقيقه، وهذا امر مؤسف. يعني اذا كانت هناك اصابات تستهدف يعني بنى تحتيه او تستهدف امور متعلقه بالشعوب الخليجيه، هذا امر مؤسف. وطبعا الجانب الايراني يجب ان يتوقع اكثر الحذر في دقه اصاباته، ولكن الجانب الايراني هو يقول بانه يستهدف القواعد الامريكيه ويستهدف مصادر النيران.
1: يعني هذه السرديه يا دكتور مصدق تحدثنا فيها سابقا، وقلنا يعني انتم تتحدثون عن انكم تعرفون اماكن هذه القواعد ولم تستطيعون معرفه القاعده التي بنتها اسرائيل، قاعدتين بالمناسبه وليس قاعده واحده، على مقربه منكم في العراق، واستخدمتها على مدى اشهر يعني، ويعني اكتشفها يعني راعي غنم في العراق. فيعني فكره انه لديكم القدره على معرفه من اين تنطلق الصواريخ والمسيرات عليكم، هذه مسألة صعبة للغاية. الآن لدينا إعلان يا دكتور مصدق من الحرس الثوري. الحرس الثوري يقول بأنه إذا لم تكن الولايات المتحدة صادرات المنطقة من الطاقة إما تكون للجميع أو يحرم منها الجميع، وهناك حتى تلميح بأنه إغلاق مضيق باب المندب وما إلى ذلك. إذا لم يكن هذا طبقا للقانون الدولي يا دكتور، إذا لم يكن هذا طبقا لمفهوم الأعراف الدولية، هذه هي بلطجة، ما هو تعريفها بالنسبة إليكم؟ يعني كيف تقولون إذا لم تكن صادرات المنطقة من الطاقة إما للجميع أو يحرم من الجميع؟ ما علاقة المنطقة بأزماتكم مع الأمريكيين أو حتى الإسرائيليين؟
0: يجب أن نعرف أنه في ظروف الحرب الأمور تختلف عن ظروف السن. يعني حتى لو كان هذا المضيق لنفترض وهذا الممر اساسا لا يمت بأسرة بايران، ايران ترى من حقها ان تستخدمه استراتيجيا، تستخدم هذا المضيق مثل ما تفعل الولايات المتحده الامريكيه. اليوم الولايات المتحده الامريكيه تستخدم المياه الخليجيه طولا وعرضا وتستهدف ايران من خلالها، بالاضافه انها تستهدف ايران من عمق الدول الموجوده في هذه المنطقه من خلال قواعدها، وبالتالي ايران تعتبر هذه المنطقة.
1: هذه السردية يا دكتور، نحن تحدثنا أكثر من مرة.
0: هذه السردية نحن نتحدث، لا نحن نتحدث عن ظروف الحرب.
1: لا نعم الحرب تحدث عن ظروف الحرب كما تشاء، لكن لا تعزز البحار. فرضية أنتم افترضتموها على مدى أشهر طويلة، وأكدتها دول الخليج بأنه لا تستخدم أجواؤها ولا تستخدم أي قواعد عسكرية بها ولا كل هذه الأمور نفتها هذه الدول التي بالمناسبة تتعامل من منطق الدول.
0: لا يعني إيران رصدت، هي تعرف يعني هذه الصواريخ من أين تأتي يعني.
1: كنت عرفته يعني هي القاعدة الإسرائيلية يعني.
0: تأتي أحيانا من الأردن أحيانا من بحرين تأتي بدون شك. هذا موضوع استهداف السفن هذا لا يعني.

0: يعني إيران تنتهك الحق السيادة العمانية. إيران أبلغت عمان، الوفد الذي زار عمان في الأول الأخير، والأخوة العمانيين يسمعون كلامه. يعني هم قالوا بأننا من خلال هذا العمل لا نستهدف
1: كيف السيادة. كيف دكتور لم تنتهك؟ دكتور أنتم انتهكتم واعتديتم على عمان، ولأول مرة في ربما يعني على مدى حياتي يعني أنه أسمع أن سلطنة عمان تستدعي سفير دولة ما لتبلغه بالاحتجاج. يعني أنتم اعتديتم عليها بالمسيرات، هناك بيانات رسمية، والحرس الثوري بنفسه أعلن وتبنى هذه العملية. يعني
0: طبعا إيران قالت بأن هذه الدول عليها أن تضبط القواعد التي تحتضنها في دولها. يعني يجب
1: عمان ليس بها قواعد يا دكتور،
0: لا تسمح. لا، عمان موضوع صفر. طيب. فقط إيران تقول بأن هناك مذكرة تفاهم، يجب أن نعمل ونصب كل جهودنا في إنجاح هذه المذكرة، فتح مسارات جديدة، بمعنى يعني إفقاد هذه الورقة. إيران تستخدم ورقة مضيق هرمز كورقة استراتيجية في حربها مع الولايات
1: يعني
0: المتحدة الأمريكية.
1: هل هذا كان معترف فيه دكتور في المادة الخامسة لمذكرة التفاهم؟ كانت
0: نعم
1: واضحة وصريحة.
0: نعم.
1: أنه نعم هناك لا. ترتيبات، لكن بالتشاور مع سلطنة عمان ومع دول الخليج أيضا بالمناسبة، يعني
0: فعلا
1: مقابل
0: فعلا
1: مرور لمدة 60 يوم، ولا تعيق إيران عملية مرور السفن. أنتم من انتهكتم المذكرة.
0: أستاذ أسامة، خليني أشرح لك. أولا، مذكرة التفاهم البند الخامس هو ينص أولا وقف إيران، يعني فتح إيران مضيق هرمز لمدة شهرين، بعد ذلك تتخذ يعني ترتيبات بتشاور بين سلطنة عمان وإيران باعتبارها يعني مطلتان على مضيق هرمز، أيضا بالتشاور والتنسيق مع دول المنطقة. نحن كنا في هذه المرحلة تأسيس مسار آخر، ماذا يعني بالنسبة يعني إيران لا توافق على هذا الشيء، لأنه هذا الشيء
1: طيب. أنا سأخدم معك بقراءة المادة الخامسة يا دكتور، لأنه هذه جدلية وتحدثنا فيها أكثر من مرة. المادة الفقرة واضحة، يعني لا تذكر ما تقول على الإطلاق. تقول فور التوقيع على مذكرة التفاهم ستهيئ إيران وببذل قصارى جهدها المرور الآمن للسفن التجارية دون رسوم، مرور لمدة 60 يوم من الخليج العربي إلى بحر عمان والعكس، وستبدأ حركة السفن فورا، وطبعا وستجري إيران حوارا مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في المضيق بالتشاور مع دول الخليج الساحلية الأخرى وفق القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول الساحلية. المسألة واضحة، يعني أنتم تفسرونها.
0: نعم، المسألة واضحة. لا، المسألة واضحة، لكن البند الأول إذا نفذتها إيران ماذا على الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ؟ هل أفرجت عن حررة الأصول الإيرانية؟ الولايات المتحدة الأمريكية اخترقت يعني كل بنود مذكرة التفاهم، لم تبقي طيب. أي بند دون أن تخترقه.
1: لم تخترق
0: يعني
1: لأنها
0: مشكلة.
1: كانت مذكورة في المذكرة أنها مرهونة بالتزامكم يا دكتور. في كل الأحوال يعني الآن
0: يعني
1: الأمريكيون يراهنون على الوقت، وأنتم على ما يبدو لديكم رهانات، سنرى رهانات كل الأطراف في المرحلة المقبلة. شكرا جزيلا دكتور مصدق بور على وجودك.
0: أهلا بكم.
1: نذهب من طهران إلى ولاية تكساس مع الدبلوماسي السابق السفير الدكتور هشام حمدان. دكتور هشام، أهلا بك معنا على الشاشة العربية. اليوم هناك تصريح لافت للسيد كينيث بولاك، نائب رئيس معهد الشرق الأوسط، المحلل السياسي أو المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يقول في تصريحات الول ستريت جورنال: أمريكا وإيران باتتا منخرطتان في حرب استنزاف قصرية وطويلة. هكذا يقول الرجل. هل باتت هذه الحرب حرب استنزاف، وبات ترامب الرجل الذي وعد بأنه سينهي الحروب بات الآن في قلب حرب استنزاف طويلة؟
2: في الواقع هو يسميها حرب استنزاف. الموضوع ليس في التسمية العسكرية، الموضوع ما هو في الأهداف السياسية. الغرض عند الرئيس ترامب ليس الحرب، الغرض عند الرئيس ترامب واضح
1: ألا وهو؟
2: وهو تنفيذ الاتفاق الإطاري، ولا سيما بالنسبة لحرية الملاحة في مضيق هرمز خلال مدة 60 يوم التي كان يفترض من خلالها بأن تتم التفاوض بحصول كل البنود الموجودة في هذا التفاهم. نعم، كان هناك بنود

0: يتعلق في الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة، لكن كانت هذه ضمن باكيج كامل يتم التفاوض عليه بما يتعلق بالموضوع النووي وما يتعلق بالأدرع المسلحة وفي علاقات.
1: لكن يا دكتور يعني عذرا، يعني البعض حتى وصف مذكرة التفاهم هذه من اليوم الأول أنها ورقة لا تساوي الحبر الذي كتب بها. لماذا؟ لأنها كانت مصممة وبنيت بلغة مبهمة وغامضة، وعلى كل طرف أن يفسرها كيفما يشاء. فالإيرانيون الآن يقولون بأنه نحن نفسر بالطريقة التي نراها مناسبة لنا.
0: عفوا، بالواقع أهم شيء في كل ما يتعلق في هذه الاتفاقية أنها منحت فرصة شهرين للحوار الدبلوماسي لحل أي إشكالية يمكن أن تقوم. وبالتالي كان من الممكن للجانب الإيراني أن يعرض هذه الإشكاليات التي يراها في إطار هذا النقاش الدبلوماسي. من جانب ثاني وأساسي يجب علينا أن نأخذ بأن أمريكا كانت مخلصة وكانت وقدمت براهين عن نواياها الإيجابية، أولا بالنسبة لرفع حظر تصدير النفط الإيراني، وثانيا لرفع الحصار البحري. فإذا نحن بدأنا بخطوات إيجابية مهمة جدا لإيران، كانت بالواقع تدل
1: الطريق للجحيم. يا دكتور أنت تعلم يعني الطريق للجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، لا نريد أن نتحدث في نوايا أحد، نريد أن نتحدث في الواقع الموجود الآن. الواقع الموجود الآن يقول بأن هذه مذكرة أصبحت بلا أي قيمة، والآن نرى الحرب دائرة، ومضيق هرمز الحرس الثوري يقول إنه مغلق، والأمريكيون يقصفون هنا وهناك، وهذا هو ما يدور بغض النظر عما يدور في المكاتب المغلقة. يعني الآن السيد بولاك يقول أن أمريكا لا تستطيع إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أو القبول بشرط إنهاء الحرب طالما أن إيران تسيطر على مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تتحدث بأنه ما تقوم به من قصف يهدف إلى تقليص القدرات الإيرانية على استهداف الملاحة في المضيق، لكن أنت تعلم بأن الاقتصاد جبان ورأس المال جبان، لا توجد شركة ستغامر في المرور عبر مضيق هرمز طالما أن هناك نسبة مخاطر أمنية تصل حتى إلى 1 أو 2%. هذا يعني بأن إيران لو تبقى لديها رشاش آلي واحد تستطيع أن تهدد الملاحة في هذا المضيق. أين وصلنا؟ أين النتائج؟
0: نعم. أنت محق جدا بهذا الكلام، ومن المؤسف بأن من يتعاطى القرار السياسي في إيران يأخذ هذا الموضوع كورقة بالنسبة إليه لتنفيذ ليس فقط ما يراه أو يريده من الولايات المتحدة، بل ما يتعلق في بناء السلطة داخل إيران نفسها. في الواقع نحن نعاني من جانبين، الجانب الأول هذا التخبط السياسي داخل إيران وهذا الصراع بين الأجنحة القائمة في إيران، وثانيا هذه الرغبة في إبقاء إيران قوة إقليمية أساسية في المنطقة ولو على حساب الآخرين. إذا نحن لا نتحدث عن حرب استنزاف هنا، بل نحن نتحدث عن حرب استراتيجية. نحن نتحدث عن دوافع استراتيجية أكبر بكثير من مسألة حرب استنزاف. هي في الواقع مسألة تفرض بأن يكون هناك تحول جذري في الموقف السياسي مهما تكون عليه الأعمال العسكرية ومهما تأخذ من الوقت.
1: يعني منذ عام 79 يا دكتور، هل تعتقد بأنه يعني الرؤية أو دعني أقولها لك بصراحة كما يقولها البعض، الأوهام بأن يتغير النظام الإيراني بين يوم وليلة لمجرد قصف هنا وهناك من نظام ثيوقراطي يدعو إلى تصدير الثورة ما إلى ذلك، هل هذا أمر يعني قابل للتحقيق على الأرض؟ يعني
0: في الواقع ليس قابل للتحقيق بين يوم وضحاه، لكن من المهم أنه أخذ المسار وبدأ لأول مرة منذ عهد الرئيس ترامب موقف واضح ضد كل هذا التوجه. بالماضي ولمدة 47 سنة كما قال الرئيس ترامب كانت الإدارات الأمريكية تأخذ الأمور في إطار الاستيعاب،
1: لكن مهم مراعاة من يدفع الثمن أيضا.
0: نعم،
1: أن هناك أطراف تدفع الثمن الآن لا علاقة لها بهذه المسألة.
0: نعم، هذا الموضوع يعني بدأ الرئيس ترامب وحده، هو الرئيس الأول الذي أخذ الأمور بهذه الجدية، وبالتالي يدفع بها نحو حسم بشكل كامل سواء أخذ شهر أو شهرين أو أخذ سنتين.

0: المطلوب هو أن هناك موقف واضح عند الرئيس ترامب يسير عليه، وهو أن على إيران أن تغير هذه السياسة، سواء فعلت أو لم تفعل. هذا الأمر يعتمد بالفعل على التوجهات الإرادة الصلبة الموجودة لدى الرئيس ترامب.
1: طيب، هناك نصيحة بالأمس توجه بها السيد ديفيد إغناشيوس، هو كبير المحللين الأمنيين في واشنطن بوست، يقول أنصح الرئيس ترامب للخروج من مأزق الحرب الأوكرانية بأن يتوقف عن الكلام وترك القوة العسكرية والاقتصادية الهائلة لأمريكا أن تقوم بالعمل. يعني
0: ربما
1: تعلم جيدا يا دكتور أن منذ بداية هذه الحرب، صباحا تصريح ومساء تصريح، صباحا قيادات إيران أصبحوا أكثر عقلانية ومساء مجموعة من المجانين، سأقضي على إيران، اتصلنا وصلنا لاتفاق، يعني هذا التناقض. هذه المرة هل تعتقد بأن ترامب سيدع القوة الهائلة لأمريكا تتصرف بشكل مؤسسي، أم يعني نتابع مجريات الحرب عبر يعني تروث سوشيال؟
0: ندرك جميعا ما هي شخصية الرئيس ترامب. ندرك جميعا أن هناك لدى هذه الشخصية بعض، دعني أقول بعض الجوانب التي يمكن أن تطرد الجميع، ولكنه يتمتع بهذه الشفافية وبهذا الوضوح. الرئيس ترامب من الجمعين الرجال الذين وصلوا إلى السلطة خارج الآلية التقليدية، وهو يتحدث بما يشعر به ويفكر به في حالته في لحظته، يبدل هذا كما تفضلتم، يبدل في خطابه، لكن المهم والأهم أنه لا يبدل بقراره. الرئيس ترامب يطرح بعض الأمور التي يمكن أن توجه رسائل إلى الجانب الإيراني لكي يفهم بأن الغرض عنده وعند القيادة الأمريكية ليس إنهاء إيران ولا العداء مع إيران ولا إنهاء النظام، وإنما تغيير السياسة الإيرانية.
1: لكن يعني يا دكتور هناك عوائق داخلية في أمريكا، العالم وهنا في المنطقة ندفع ثمنها. أثناء الحرب العالمية الثانية كان هناك تصريح شهير لآرثر فاندربيرغ يقول الخلافات السياسية يجب أن تتوقف عند شاطئ الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لم يعد يحدث في الولايات المتحدة. المرة الماضية حينما توصلوا لمذكرة تفاهم كان كثير منها يحابي إيران، كان الحديث عن أن نحن ندخل على انتخابات تجديد نصفي ونريد أن نلملم الحزب الجمهوري وهكذا، وجيدي فانس وماجا وكل هذه النقاط التي تبعناها جميعا. يعني ما الذي يضمن بأنه لا تعود الكرة مرة أخرى والأزمة مرة أخرى ويدفع الشرق الأوسط ودول الشرق الأوسط ثمن يعني خلافات سياسية موجودة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وميتش ماكونيل يقول تصريح ومايك جونسون يقول تصريح وهكذا، يعني وأنت يعني أستاذنا أكثر مني علما بهذا.
0: الله يخليك، شكرا لك على هذا الكلام اللطيف، لكن أنا أوافق معك. في الواقع هناك فرق ما بين حرب عالمية وفي فرق بين حرب مع ضد بلد معين. طبعا العامل السياسي الداخلي يبقى أيضا من العوامل للأسف، يعني التي
1: على ذكر العوامل يا دكتور أنا آسف على المقاطعة، يعني لكن هناك عاجل لافت ونحن نتحدث الآن. الرئيس ترامب الآن في الأخبار العاجلة يقول إيران طلبت عقد لقاء.
0: أنا لست مستغربا ذلك، كلام قليباف يؤكد بأن هناك رغبة بذلك، ومن الواضح أن إيران تشعر بالأذى من ما يحصل، وبالفعل ربما أن الجماعات العسكرية فيها من القيادات الحرس الثوري قد تراجعت قليلا، بغيت ترك المجال للجماعات الدبلوماسية لتعيد العمل الدبلوماسي.
1: محمد بكر قليباف بالمناسبة على ذكر الدبلوماسية دكتور، حينما هزم في الانتخابات الرئاسية السابقة دعا جمهوره للتصويت لسعيد جليلي المحسوب على المتطرفين ضد يعني سعود بزشكيان، فيعني التعويل على الدبلوماسية أيضا في إيران ليس مسألة
0: يعني. نعم أنا أوافق معك، هو في الواقع الحرس الثوري لا يريد أن يكون أي جانب دبلوماسي هو جانب مخالف أو دعني أقول يعني منافس للحرس الثوري فيما يتعلق بقيادة إيران المستقبلية. هم يعطون الجانب الدبلوماسي مناسبة لأنهم يحتاجونه ليس أكثر. وفي الواقع

0: أنا لست مؤمنا ولست متفائلا بإمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي مع هذا النظام القائم في إيران.
1: نراقب الأوضاع بكل تأكيد، التطورات السياسية وأيضا الأوضاع الميدانية. شكرا جزيلا من ولاية تكساس الدبلوماسي السابق السفير دكتور هشام حمدان، شكرا جزيلا. لدينا بعد هذا الفاصل في العاشرة نتائج إيجابية لمفاوضات إسرائيل ولبنان في روما.

0: الهواتف العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. السفارة الأمريكية في بيروت تعلن التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل. الاتفاق ينص على بدء تطبيق المناطق التجريبية في الأيام المقبلة. مسؤول أمريكي حكومي يقول إن المحادثات أسفرت عن الاتفاق على هيكلية المنطقة التجريبية وإرشاداتها العملية. المسؤول يضيف أن المرحلة المقبلة ستشهد محادثات فنية موسعة تركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون بدوره فيقول إن واشنطن باتت تصغي إلى لبنان وأن ملف لبنان بات على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عون لفت إلى أن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، وأكد أن حق الاختلاف مشروع وليس الخلاف، وأن الحوار بين اللبنانيين يجب أن يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس لتغليب المصالح الشخصية. عون
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
1: العربية FM.
3: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء؟
1: أن تعرف أكثر.
0: هذه المسألة لديهم حق في ذلك؟
4: أطيب التحيات بداية لك ولجميع المشاهدين. أعتقد بأننا أمام مرحلة ربما تبلورت فيها المواقف اللبنانية على مختلف المستويات فيما يتعلق بهذا الاتفاق، بمعنى أننا كنا أمام يعني ورقة اتفاق إطار أو مذكرة تفاهم، وبالتالي بنودها كانت الإشكالية حولها وليس المبدأ العام. بطبيعة الحال كان هناك نقاش حول المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، ولكن الكل في لبنان لا يرفض، حتى حزب الله لا يرفض مبدأ التفاوض، ولكن يختلف التفاوض المباشر وغير المباشر. لذلك عندما أتى النص وفيه الكثير من الثغرات التي ليست للمصلحة اللبنانية، شهدنا هذا التحرك الديناميكي الداخلي من قبل القوى السياسية المختلفة. نتحدث عن حزب الله، حركة يعني حزب أمل، زعيم الحزب التقدم الاشتراكي.
0: حزب الله يرفض أن تتفاوض الحكومة اللبنانية عن عن عن مصلحتها ومصلحة اللبنانيين، لكنه ليس لديه أزمة في أن يذهب الإيرانيين ويتفاوضون مع الأمريكيين وجها لوجه.

0: بعدما قتلوا مرشدهم وقتلوا قيادات الصف.
1: حتما لا يرفض، حتما لا يرفض. يعني هناك إشكالية في هذا الإطار. حزب الله على لسان الأمين العام صرح بأكثر من مرة بأنه ليس ضد مبدأ التفاوض، ولكن هو ضد التفاوض المباشر. لذلك نقول بأن حتى المقاومة، حتى حزب الله في لبنان، هو ليس ضد مبدأ التفاوض. وشاهدنا خلال المرحلة الماضية والحرب الماضية لنحو سنة وثلاثة أشهر كان هناك حراك لبناني ضمن هذا الإطار، وبالتالي الحزب كان ملتزم كليا بسقف الدولة اللبنانية وبما يمكن أن تنتجه، ولكن الدبلوماسية
0: نعم. يعني تابعنا هجوم كبير من حزب الله ومن السياسيين التابعين لحزب الله ومن الكتل السياسية المحسوبة لحزب الله على الحكومة وعلى وزير الخارجية وعلى رئيس الوزراء، بل واتهامهم حتى بالعمالة والتقصير بسبب أنهم ذهبوا للتفاوض ويعني حقن دماء اللبنانيين. اليوم بعد كل هذه التطورات، النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة وهي كتلة تمثل حزب الله في البرلمان يعتبر، يقول السلطات الحالية لا تطمئن شعبها ولا تسعى لحمايته وتحرير أرضه والدفاع عن سيادته، بل تقدم نموذج للدولة على صورة اتفاقها الذي تتخلى فيه عن أرضها وشعبها وسيادتها وحقوقها المشروعة لأنها لا تنطلق من البحث عن مصلحة لبنان. إذا كانت الحكومة اللبنانية، يعني هذا اتهام واضح للحكومة اللبنانية، يعني أنت تقول بأنه
1: بالتأكيد هناك مواقف عديدة. نعم نعم نعم، أنا قلت بأن الحزب ليس ضد مبدأ التفاوض ولكن غير المباشر، هذه نقطة أساسية وكانت واضحة حتى على لسان الأمين العام. الانتقادات التي وجهت لعملية التفاوض المباشر وما أنتجته عملية ليست فقط من الحزب، وهذه نقطة مهمة. هناك قوى سياسية عددناها، منها الزعيم وليد جملاط، منها الوزير سليمان الفرنجي، الجماعة الإسلامية وغيرها من القوى التي رفضت ما أنتجته هذه المفاوضات، لأن نص المذكرة أو اتفاق الإطار أتى فيه الكثير من الثغرات التي ليست للمصلحة اللبنانية عمليا، هي أكثر لمصلحة العدو الإسرائيلي. لذلك الانتقاد ليس من مبدا طيب
0: يعني
1: التفاوض،
0: يعني حزب الله، حزب الله، حزب الله يا دكتور
1: التي انتجتها التفاوض.
0: حزب الله اخيرا،
1: نعم
0: اخيرا، بات يضع مصلحه لبنان صوب عينيه الان. يعني
1: هو بداية وليس أخيرا، حزب الله منذ البداية كان يعمل على حماية الأراضي اللبنانية، وهو حركة مقاومة بالمناسبة.
0: يعني نتجت الجغرافيا لا تؤيد ما تقول يا دكتور. لا لا لا، دعنا نضع الامور في نطاقها السليم. هل الجغرافيا تتفق معك؟
1: نعم.
0: هل الجغرافيا، هل الوجود الإسرائيلي الآن في جنوب لبنان والنقاط التي احتلتها إسرائيل في لبنان بناء على مغامرة من حزب الله الذي لم يتحرك إلا بعد استهداف خامنئي في إيران برغم كل الخروقات الإسرائيلية بالمناسبة يعني؟ والآن تحدث
1: هذا الأمر، كان هناك نوع من الدخول اللبناني. حزب الله منذ البداية هو حركة مقاومة بالأصل نشأت لحماية لبنان عندما تم احتلال لبنان في العام 82. أصل نشأة حزب الله هو في إطار محاربة الاحتلال الإسرائيلي. تحرير الأرض تم بالعام 2000. حصلت مسألة حرب طوفان الأقصى، دخل حزب الله في هذه المعركة، وبالتالي تعرض لضربات كبرى بداية، ومن ثم التزم بسقف الدولة اللبنانية. ولكن تلك المرحلة
0: التزم بعد ماذا؟
1: التزم بعد ماذا؟
0: هو السؤال يا دكتور، قبل هذه المفاوضات كان حزب الله يقول على الدولة أن تقوم بواجبها وتوقف إطلاق النار وتصل إلى تفاهمات وما إلى ذلك. حينما تحركت الدولة وذهبت للمفاوضات وذهبت برعاية أمريكية حتى يضغط الأمريكيون على الإسرائيليين لكي ينفذوا انسحاباتهم، فضل المصلحة الإيرانية على مصلحة اللبنانيين وأراد أن يكون جزء من تفاهمات إيرانية أمريكية. وهذه كانت تصريحات واضحة لحزب الله أنهم يريدون أن يكونوا جزء من هذه المفاوضات في سويسرا.
1: حزب الله لم يكن بأنه أراد أن يكون جزء من المفاوضات. حزب الله ذهب باستراتيجية أن يكون لبنان جزء من هذه المعركة الإقليمية، لأنه بالأصل المشروع، يعني مشروع إسرائيل الكبرى، لبنان هو جزء منه. المشروع الأمريكي لإعادة ترتيب المنطقة، لبنان هو جزء منه. وبالتالي لبنان فعليا، أراد حزب الله أم لم يرد، أراد السلطة اللبنانية أم لم ترد، هو جزء من هذه الحروب. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، حزب الله ذهب باتجاه هذه الخطوة بعد أن فشلت الدولة اللبنانية.
0: يعني دعنا نوصف ما يوصفه حزب الله لنفسه، لا نستطيع أن ننفي عن حزب الله ما يصف نفسه به. حزب الله يصف نفسه بأنه فصيل مسلح يتبع إيران، هكذا كان يقولها حسن نصر الله واضحة وصريحة. هو يعترف بهذا.
1: نعم، حتى إن ذهبنا بهذا الاتجاه. نعم نعم، حتى إن ذهبنا بهذا الاتجاه، حرب 12 يوم كان هناك معركة ضد إيران لم يتدخل بها حزب الله ولم يدخل على خط المعركة. وبالتالي مسار دخول حزب الله ودوره في حركة المقاومة هو يرتبط بمعطيات ميدانية وبتقدير معين.
0: لم يدخل لأنه لم تأتي
1: هو يقدر متى يدخل ومتى لا يدخل. لا لا، هناك توازنات، هناك نحن

0: في معركة بالتالي المعركة تفرض نفسها ونحن أمام معركة ترتبط بحرب هجينة. حركات المقاومة لها دور، الجيوش النظامية لها دور، الدول لها دور، وبالتالي تطورات المعركة فرضت اتخاذ قرار بالدخول أو عدم الدخول.
1: طيب بص دكتور، السيد فضل الله يقول نقطة مهمة اليوم، يقول ممارسات أهل السلطة تجهد فكرة بناء الدولة، وما يقومون به لا يشبه عمل الدولة وانتظام مؤسساتها والتزامها بالقواعد الميثاقية والدستورية، وحتى الذين يطرحون شعار حصرية السلاح لا ينطلقون من فكرة بناء دولة قوية قادرة تطمئن جميع أبنائها. مفهوم الدولة في يعني كل ما أنتجته البشرية من معارف وحتى هذه اللحظة، هل به جزء ينطوي على أنه يكون لديك فصيل مسلح ينتمي لطائفة معينة يحمل هذا السلاح ويهدد به أبناء طائفته وأبناء بلدي قبل أن يهدد به أي شعب آخر؟ الآن حزب الله والنائب المقرب من حزب الله يتحدث عن الدولة والمؤسسات والدستور والقوانين وما إلى ذلك، يعني أنا لا أعلم إذا كان هذا يعني يجب أن يضاف إلى إحدى كتب الفكاهة حقيقة.
0: ليست الفكاهة، يمكن أن يضاف إلى كتب علم السياسة، لأننا نعلم بأن حركات المقاومة هي جزء مشرع في القوانين الدولية وفي تطور القانون الدولي. أصبحت حركات التحرر وحركات مقاومة الاحتلال هي أمر طبيعي وجزء من النظام القائم على مستوى المجتمع الدولي. نقطة ثانية بأن القوانين اللبنانية والدستور اللبناني ينص بمقدماته على أن إسرائيل عدو، هناك قوانين أيضا تجرم التعاون مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي عندما تكون دولتك ضعيفة وأنت أمام احتلال، حق المقاومة هو متاح لكل القوى الموجودة. هلا يصادف بهذا لبنان مكوناته طائفية، وبالتالي حصرت
1: قبل السابع من أكتوبر
0: الإسرائيلي منذ عام 48 منذ العام 48 أتى الإسرائيلي إلى احتلال لبنان في محطات عديدة. عام 82 لم يكن حزب الله موجود، 78 لم يكن حزب الله موجود، كل المحطات السابقة لم يكن حزب الله موجود.
1: هذه خلافات كانت مرتبطة
0: العاصمة العربية الأولى والوحيدة
1: في لبنان والضغط على لبنان وأخطاء تاريخية لا نريد أن نذهب بالمشاهد الكريم بها حتى لا نتكلم.
0: قبل ذلك، قبل الأخطاء التاريخية إن صنفتها أخطاء، قبل الأخطاء التاريخية عند قبل قيام الكيان الإسرائيلي قبل العام 48 كان هناك مجازر في حولة وفي العديد من القرى في جنوب لبنان، ولم يكن هناك حركات مقاومة أصلا في تلك المرحلة. بالتالي وجود إسرائيل هو وجود احتلال للبنان منذ قبل قيام الكيان الإسرائيلي.
1: هناك من يعتبر أنه رفض حزب الله للاتفاق هو رفض لأنه جزئية حصرية السلاح هي جزئية رئيسية بني عليها هذا الاتفاق، وأنه إذا سارت الدولة في هذا الاتفاق ستكون ملزمة بحصر السلاح من حزب الله. لذلك يتحدث النائب فضل الله ويقول شعار حصرية السلاح، ويربطون وجود السلاح في يدهم بوجودهم كمؤسسة ككيان في لبنان، فهم يدافعون عن ما لديهم
0: من سلاح كان واضحاً في
1: وما لديهم
0: الإطار
1: من مصالح اقتصادية ونفوذ.
0: حزب الله كان واضحا في هذا الإطار في المرحلة الماضية قبل هذه الحرب الأخيرة لنحو سنة وثلاثة أشهر. تحدث الأمين العام، يعني أنا أتحدث عن لسان الأمين العام ومواقفه التي تعبر فعليا عن الموقف الفعلي للحزب والإجرائي، وبالتالي كان هناك موقف يتعلق بأن مسألة السلاح قابلة للنقاش، ولكن بالبداية علينا أن ننهي الاحتلال الإسرائيلي ونأخذ ضمانات بحماية لبنان. ليس هناك رفض حتى للمناقشة هذا الأمر، ورئيس الجمهورية اللبنانية بالمناسبة طرح بخطاب القسم وبعده بأن مسألة السلاح في لبنان تحل أولا بتفاوض مع الحزب، وأولا ضمن استراتيجية عامة دفاعية وحفاظ على السلم الأهلي، وبالتالي الخصوصية اللبنانية تحتم سواء كان على حزب الله أو أي قوة أو أي سلطة سياسية أن تذهب بهذا الاتجاه.
1: الخصوصية اللبنانية يقول البعض يا دكتور أنها لا تطرأ ولا يتم الحديث بشأنها إلا إذا كانت ضد مصلحة حزب الله، يتم ذكر الخصوصية اللبنانية وما إلى ذلك. ثانيا خطاب القسم كان واضح، حصر السلاح بيد الدولة،
0: ولكن رئيس الجمهورية أعطى الآليات التي يمكن أن أو التي يجب أن يتم من خلالها حصر السلاح، وهذا الأمر لم يحصل ولم يطبق. ليس حزب الله هو الذي حال دون هذا التطبيق، الدولة اللبنانية لم تذهب باتجاه هذه الإجراءات الميدانية التي كان يفترض أن تذهب باتجاهها.
1: شكرا جزيلا دكتور علي شكري مدير تحرير المجلة العربية للعلوم السياسية على وجودك معنا. في حدث غير مسبوق منذ 15 عاما، قائد القوات البحرية التركية الفريق أرجمنت أوغلو أجرى زيارة إلى مدينة اللاذقية على رأس وفد عسكري. التقى خلالها بقائد القوى البحرية في وزارة الدفاع السورية العميد محمد السعود، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال البحري. وزارة الدفاع السورية قالت إن اللقاء تناول تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمص.

0: لكن هناك من يقول أنه متخوف من تعاظم النفوذ التركي في سوريا. إسرائيل، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤول أمني القول أن تركيا تعيد بناء قدرات الجيش السوري الجديد، ويشير إلى أن دخول تركيا إلى عمق الساحة السورية بات مسألة وقت. المسؤول الأمني الإسرائيلي يقول أيضا أن أنقرة تعمل حاليا على إنشاء بنية تحتية عسكرية وترسيخ حضورها في مؤسسات الدولة السورية. من حيفا ينضم إلينا الدكتور مشيء العاد، العقيد الاحتياط والمحاضر في أكاديمية الجليل الغربي. دكتور مشيء، أهلا بك معنا في العاشرة. لماذا كل هذا القلق والخوف الإسرائيلي من تنامي حتى النفوذ التركي في سوريا؟
1: مساء الخير لك وللمشاهدين. لا أقول أن هذا خوف، أقول قلق، والقلق يوجد ليس فقط عند إسرائيل بل عند عدة دول في المنطقة حتى في أمريكا. وهذا يعتبر يعني رئيس ترامب لما حكم السيد أردوغان. هذه يا سيدي العزيز حلقة أخرى ما يحدث في سوريا في سلسلة سيطرة تركيا على دول الشرق الأوسط في إطار ما يسمى ب يعني إعادة الإمبراطورية العثمانية حسب الإيديولوجيا التركية. يعني هناك ثلاث أهداف للسلطة التركية: أولا إعادة فترة الإمبراطورية العثمانية، وهذا أنه نشاهده في أذربيجان، في ليبيا، في مصر، حتى في مصر، في قطر، في غزة، في صوماليا، في كل مكان. ثانيا تريد تركيا اليوم أن تقود الدول الإسلامية السنية، يعني ما عملت إيران بالضبط مع الدول مع المنظمات الموالية. اليوم تركيا تقوم بنفس العمل ولكن مع السنة. وثالثا،
0: طيب أنت كل حديثك هذا يعني يا دكتور مبني على بيانات وتصريحات ويعني مجرد تكهنات إسرائيلية لا أكثر ولا أقل. الواقع على الأرض يقول من يحتل جزء من الأراضي السورية هي إسرائيل، من يعتدي على السيادة السورية هي إسرائيل وليست تركيا. تركيا حتى إن ذهبت باستثمارات أو دعم عسكري ما بين دول وبعضها البعض ومؤسسات وبعضها البعض، تذهب بموافقة من الدولة السورية.
1: نعم، دولة سورية مش دولة، شبه دولة. قبل يومين كان عندهم انتخابات، ثلاث أيام كان انتخابات، 70 من النواب عينهم الرئيس الشارع. هذا مش انتخابات، خلينا نكون صريحين. بعدين هناك مجموعات إرهابية على شريط الحدود مع إسرائيل، والسبب الرئيسي لوجود ما يسمى باحتلال إسرائيلي، خطى احتلال، إحنا نحتل المنطقة لأن هناك خطر على مستوطنات الشمال في إسرائيل من قبل السوريون، ولم نطلع، لم نخرج من المنطقة تيكون هناك هدوء كامل زي كان في أيام الأسد. يعني تركيا اليوم تريد أن تستولى على المنطقة، أن تسيطر هناك،
0: وإسرائيل لا تريد أن تستولى على شيء. يعني وإسرائيل دولة مستقرة تكتفي بحدودها، لا تخرج خارج حدودها، لا تقوم بعمليات عسكرية ولا باحتلال في لبنان ولا في غزة ولا في سوريا ولا في أي دولة أخرى.
1: في فرق. إحنا يعني الاعتداء علينا كان من حماس فدخلنا على غزة، الاعتداء من حزب الله فدخلنا على لبنان. بسوريا يعني كان هناك انقلاب من داعش، كانوا رجال داعش. كيف تقارن إسرائيل ما عملت
0: يعني
1: تركيا؟
0: يعني يا سيد مشي، أنت تتحدث عن أنه لديكم، أنتم تحتلون مناطق وتتخوفون من أنه لديكم مخاوف أمنية من أي جماعة موجودة في سوريا. لحظة لو سمحت، هذا صحيح. طيب ما تركيا لديها مخاوف أمنية من الأكراد وما إلى ذلك، لماذا يحق لكم ولا يحق لتركيا، خاصة بأن تركيا تنتهج مسار اقتصادي وتعاون دبلوماسي مع الحكومة، أنتم تنتهجون مسار عسكري واعتدائي وتقومون بالقصف وما إلى ذلك ولا تتعاونون حتى مع الحكومة السورية؟
1: إذا في مشاكل للأطراف من قبل الأكراد مثلا فهم بيعرفوا بالضبط شو لازم يعملوا. هذا ملوش أي علاقة

0: في ما حدث مؤخرا في سوريا. يعني المخابرات الإسرائيلية، استخبارات الإسرائيلية معه معلومات لكل الأهداف الغير مكشوفة للرئيس أردوغان.
1: طيب، لدي تصريح مهم من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. هاكان فيدان يقول أن إسرائيل دولة تقتات على الصراع وتبحث عن عدو جديد لتغطية عزلتها الدولية. وزير الخارجية التركي اعتبر بأن بنيامين نتنياهو وبعض المقربين منه يحتاجون إلى عدو مع اقتراب الانتخابات. وبالمناسبة هناك تصريح شهير لنفتالي بنت قال فيه بأن تركيا هي إيران الجديدة وأنها تمثل التهديد الوجودي القادم لإسرائيل. الآن هل إسرائيل دولة تستطيع أن تعيش بلا عدو وتبحث عن عدو؟
0: لا، إسرائيل لم تبحث عن عدو. وعلى فكرة
1: يعني توك انتهيت من إيران دخلت على تركيا.
0: لو تسمح أن جاوب عليها.
1: تفضل.
0: إسرائيل وتركيا كانت لهم علاقات ممتازة سابقا في أيام دميغيل وفي أيام تنسو تشيلير وحتى في قبل أردوغان. يعني كانت العلاقات في جميع المجالات، العسكرية، الأمني، التجاري، السياحي، كل شيء. هو اللي دمر كل هذه العلاقات. فإسرائيل كانت لها علاقات ممتازة، ما في أي مشكلة بين الشعب الإسرائيلي والشعب التركي.
1: طيب، وهذا هو الشعب الذي جاء بهذا الرجل ليحكمه، وبالتالي هو يعبر عن إرادة الشعب التركي لكي ينفذ المصلحة الدولة التركية.
0: الشعب التركي لا يريد، بالعكس الشعب التركي يحب الإسرائيليين. الإسرائيليين كانوا يجوا بملايين إلى تركيا وكانوا يرحبوهم. أعتقد أن هذا الشخص اسمه أردوغان هو أصل الشر. يعني كل شيء
1: يعني
0: يبدأ أنه
1: يعني دعنا سيد موشين، نحن نتحدث عن رؤساء دول ومسؤولين كبار في السن.
0: رؤساء دول يعني اللي يسمونا هتلر كان يسمي نتنياهو هتلر، مش من ناحيتنا. طيب، مش رئيس دولة
1: في الأخير. يعني أردوغان لا يعبر عن الشعب التركي، وأحمد الشرع لا يعبر عن الشعب السوري، وهذا لا يعبر عن هذا الشعب. الوحيدين فقط الذين لديهم ديمقراطية ولديهم شعب عاقل وراشد في هذه المنطقة هم الإسرائيليين.
0: أنا برأيي أن أردوغان هو رجل ديني متطرف ويجب أن يترك
1: المخاوف. طيب يا سيد موشي، المخاوف أمنية فقط؟
0: لا، ما في مخاوف. مرة ثانية،
1: القلق الإسرائيلي أمني فقط؟
0: في فرق بين قلق ومخاوف.
1: طيب، أمني فقط يعني
0: هو، لأنه إحنا نشاهد أن كيف يصبح يعني إيران جديدة في المنطقة.
1: طيب، لأنه هناك واحد من أكبر المعاهد لديكم في إسرائيل، معهد بيجن السادات، يقول سقوط نظام الأسد في سوريا أدى إلى إحياء خطط تركيا لإنشاء خط أنابيب للنفط والغاز في البلاد وتحويلها إلى ممر طاقة إقليمي للدول المجاورة. ويبدو أن إسرائيل متخوفة من وجود هذا الخط وترى فيه تهديد، فيبدو أن المسألة بها شق اقتصادي.
0: إسرائيل مش متخوفة لا من تركيا ولا من أي واحد. شفتم هذا لما دخلنا على إيران الكبيرة. فأقول لك بصراحة، إسرائيل لم تقوم بأي عمل ضد تركيا. كل ما عملنا في سوريا اليوم كله إجراءات احترازية، لأنه هناك لا نريد أن تتكرر يعني مذبحة 7 أكتوبر.
1: طيب، أنا بشكرك يعني شكرا جزيلا السيد موشي العاد. انتهى وقت هذه الفقرة. شكرا جزيلا العقيد الاحتياط المحاضر في أكاديمية الجليل. شكرا جزيلا. اختموا العاشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
7: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
8: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
7: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
9: هناك من يصنع الفارق،
7: قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية اف ام.
10: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
11: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
10: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
12: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنك

0: حقا.
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
2: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
3: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن سماع دوي انفجارات في كنارك وبندر عباس والأهواز وتشابهار. طهران تعلن قبل ذلك سقوط 35 قتيلا من جراء الغارات الأمريكية في الأيام الأخيرة. ترامب يقول في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إن إيران ترغب في التفاوض. الجيش الأمريكي يؤكد الجاهزية لضمان الامتثال الكامل لتطبيق الحصار. ومسؤولون أمريكيون يقولون أن الضربات الأخيرة على إيران تعزز خيارات واشنطن لأي تصعيد محتمل. الجيش الأمريكي يستهدف أنظمة دفاع ومنصات صواريخ إيرانية في جزيرة طنب الكبرى. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يطالب وزراء حكومته بتجنب ما سماها التصريحات المثيرة للفتنة. مصادر لبنانية تقول للعربية أن المفاوضات مع إسرائيل ركزت على المنطقتين التجريبيتين كنموذج للعمل. وسائل إعلام إسرائيلية تقول أن ترامب قد يلتقي مع نتنياهو الاثنين المقبل في واشنطن. سوريا تعلن إلقاء القبض على مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي. مصادر سودانية تؤكد للعربية أن مسيرة استهدفت عدة مواقع في مدينة الدبة في الولاية الشمالية. منظمة أطباء بلا حدود تعلن أن احتواء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو يزداد صعوبة. أخيراً إسبانيا تنتظر الفائز من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي المونديال. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان في المونديال مع الكابتن أحمد والكابتن سالم. ابقوا معنا.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.

0: كاتب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وفي منصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان في المونديال. معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السعيفان. انطلق الشوط الأول بعد شوط صفري مباراة قمة بين إنجلترا والأرجنتين.
4: انطلق الشوط الثاني الآن. سالم، أنت قلت انطلق الشوط الأول، متحمس؟
3: الشوط الثاني.
4: كيف تعرف أنه متوتر؟ أهلا سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا ويشاهدنا في هذه الحلقة الاستثنائية، لأنه الآن الليالي كلها استثنائية. اليوم نصف نهائي كأس العالم، واحدة من أقوى المباريات. شوط أول كان مثير لكن بدون أهداف. يعني
3: فعلا وكان انعكاس التحذيرات الأمنية انعكس داخل الملعب. شوط أول كان أكثر اندفاع بدني صراحة، وشفنا في ضرب كان نجمه الحكم الفاتح إسماعيل، الحكم الأمريكي من أصول مغربية. لكن ننتقل لهذه القمة ومن جنبات ملعب أتلانتا بالصحفي الرياضي نزار لكحل. هذا ما شاهدناه، ولكن ما شاهدته أنت قد يختلف عن ما شاهدناه نزار.
5: مرحبا سالم، مرحبا أحمد. بالفعل هي مباراة يمكن وصفها بأنها مثل ما كانت التطلعات أمنية خارج الملعب، وكانت هناك يعني تحذيرات لتجنب حدوث يعني أعمال أو شغب بين الجماهير الإنجليزية والأرجنتينية. المباراة كانت عنيفة جدا، الشوط الأول يعني شهدت تدخلات عنيفة جدا، حتى الحكم يعني الأمريكي من أصول مغربية فاتح كان أعتقد ربما متساهلا نوعا ما، كان يمكن تساءلت بنفسي أين النسي أوراقه الحمراء والصفراء خلال الشوط الأول. كان هناك عنف وكان هناك شد جماهيري كبير بين الجماهير الأرجنتينية والإنجليزية. نعرف الشحن الذي ميز دائما علاقات البلدين قبل الكرة. نعرف سابقا في التاريخ كيف كانت هناك حرب وجزر الفوكلاند في الثمانينات، ثم جاء هدف مارادونا باليد. كله عوامل تحدث عنها الإعلام وتحدث عنها الجميع، وهو من عكس عليه الشوط الأول. لم نشاهد لعب كرة جميل، فرصة أخي وحيدة لهاري كين في آخر مباراة قابلتها فرصة أخرى يعني من ماكاليستير في آخر مباراة. مباراة لم نشاهد فيها كرة جميلة، شاهدنا فيها عنف. واستمع إلى أصوات عالية الآن، ويجب أن تقول لي ما يحدث هناك.
4: ربما أنت سابقنا في الأحداث. فرصة خطيرة لمنتخب الأرجنتين، لكن تصدى لها بيكفورد حارس منتخب إنجلترا، لكن الفرصة لا تزال خطيرة صراحة، لكن في الشباك الجانبية. نزار سالم،
3: عندما ذكر يد مارادونا تذكرت في عام المشترك، احنا معنا الصحفي الرياضي التونسي نزار لكحل، وفي تلك المباراة كان الحكم التونسي علي بن ناصر الذي يعني اصبح بعد ذلك صديق مارادونا، لان مارادونا يعني قدر الموقف بانه يعني حصل وفاز وحصل على تلك الكأس.
4: لكن انا ودي اسال نزار عن شيء اخر بعيدا عن التاريخ، عن الحضور الجماهيري. نزار، دائما معروف ان اي مباراة للمنتخب الأرجنتيني هناك يكون الحضور الجماهيري الأرجنتيني هو الأكبر. هل فعلا اليوم أيضا امتداد لهذه القاعدة، أم أن الجمهور الإنجليزي أيضا كان يملك حصة كبيرة في الملعب؟
5: عندما تشاهد يعني قبل الدخول الملعب أحمد بساعات الضوضاء والجلبة التي يقوم بها الجماهير خارج الملعب، تعتقد بأن الجماهير الأرجنتينية أكثر، ربما هي تشجع أكثر، حماسية أكثر، يعني قوية في تشجيع الجماهير الأرجنتينية. لكن داخل الملعب تقريبا النصف في الشوط الأول وراء الحارس بيكفورد أغلبية الجماهير الإنجليزية، وحتى النشيد السلام الوطني الأرجنتيني يعني تم تصفير عليه.

من قبل الجماهير الإنجليزية لم يكن لم بالكاد كاد يسمع، فهذا دليل على أن الأعداد كانت كبيرة جدا. وفي الجهة الأخرى وراء الحارس مارتينيز تجمهرت الجماهير الأرجنتينية. أعتقد أن الملعب بالنصف مناصفة صراحة، لا يمكن أن نقول هناك

0: يكون يعني الأقوى في هذه المواجهة، أن يكون له أن يؤثر، أن يهاجم أكثر على الدفاع الأرجنتيني. الدفاع الأرجنتيني عانى كثيرا خلال المباريات السابقة أمام سويسرا، سويسرا عدلت وكادت أن تسجل لولا الإقصاء. كنت أعتقد بأن إنجلترا ستكون أقوى بجود بيلينغهام بهاري كين جيمس على اليمين، لكن صراحة منتخب أرجنتيني يبدو أنه يصعد بالفعل مثل ما يقولون تدريجيا نحو الأدوار المتقدمة، ويتحول تماما كالأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا عندما يصل أدوار متقدمة يتغير. فأعتقد الآن صراحة المنتخب الأرجنتيني مباراة متوازنة، لا يمكن التكهن بنتيجة لكلا المنتخبين. نعم. رغم أن الجميع وحتى تخل بالأمس والصحفيون والأعلام قالوا بأن هذا الجيل جيل مميز لإنجلترا، لذلك كنت أعتقد بأن ربما تكون محاولات أكبر، وتوقعت أن يحسم هاري كين التسجيل منذ البداية، لكن لم يحدث لحد الآن.
1: ربما 50-50 هذه المباراة.
2: نعم. ونصف نهائي يخالف التوقعات نزار.
1: فعلا كل شيء يعني كل شيء في كأس العالم أصلا يخالف التوقعات. فعلا منطق في كأس العالم الجديد.
2: نتمنى لك صحيح. مشاهدة ممتعة والسلامة دائما نزار الأكحل من محيط ملعب أتلانتا حيث قمة الأرجنتين وإنجلترا. شكرا جزيلا.
1: شكرا نزار. إذا سالم بالحديث بحديث نزار أكتشف أنه كان متوقع والكل متوقع أنه ربما إنجلترا تكون أجهز بأسمائها بنجومها بالتعب اللي كان لمنتخب الأرجنتين في المباريات الماضية، لكن شفنا شوط أول متكافئ تماما يعني.
2: فعلا وتشبيه نزار كان دقيق جدا فعلا، وكأنه الأهلي المصري في بطولة دوري أبطال أفريقيا يعني. وبما أن ذكرنا الأهلي المصري رحب معنا بالصحفي اللي دائما يتابع أخبار الكرة
1: والأهلي المصري تحديدا
2: إسماعيل محمود. الأرجنتين يشبه الأهلي المصري في أبطال أفريقيا.
3: مساء الخير يا سالم، مساء الخير يا احمد، بمسي على كل المتابعين والمشاهدين. لا يعني ما اقدرش اوصف المنتخب الارجنتيني بالنادي الاهلي بشكل عام، لانه في البطوله دي يستحق ان هو ممكن في البطوله دي بالاخص ممكن نشبهه بالنادي الاهلي، لكن اجمالا لا. المنتخب الارجنتيني بصراحه يعني عكس كل التوقعات او عكس يعني الجميع، كل ضد المنتخب الارجنتيني.
1: ترى اسماعيل اسماعيل ممكن أيوة. يزعلوا منك جماهير الاهلي يقول لك انت شبهت الارجنتين في هذه النسخه بالاهلي المصري، يعني الارجنتين مدعومه من الحكام ومدري ايش، الاهلي المصري مدعوم.
3: لا
1: ترى يهجمون هم جاهزين.
2: انا حسيت في الاجابه يعني توخي الحذر
1: الجماهير المصريه جاهزه مستعده يعني.
3: لا لا لا لا بالعكس، هو يعني التشبيه ان المنتخب الارجنتيني ممكن مش في كل المباريات يكون الطرف الافضل، لكنه صح. يعرف ينهي المباراة أو يحسمها بطريقته في الوقت القاتل، زي ما شفنا في مباراة مصر، زي ما شفنا في مباراة الكاب فيردي. يعني هو مش بيقدم أفضل أداء بشهادة الجميع، لكن هو يعرف حال الانتصار، وده الأهم بالنسبة للمشجعين وبالنسبة للجمهور يعني. لكن يظل المنتخب الأرجنتيني أكيد قمة من أو فريق كبير في من المنتخبات الكبرى في العالم يعني، لكن المباراة الحالية يعني هو قدر يزق أو يعني يقدر يضغط على المنتخب الانجليزي ويجره للمنطقه اللي هو كان حابب يوديها له، ان هو ضغطه في بدايه المباراه بالتحامات عنيفه خلى المباراه بدنيه فقط لا غير، صفر فرص فقط يعني. هي مباراه مكتوبه على جبينها كده، او يعني مباراه ممكن نقول عليها ان هي مباراه هتنتهي بضربات الجزاء وبهدف دون مقابل على يعني اقصى تقدير، بهدف ممكن كره ثابته، لان ما فيش اداء من منتخبين، لان المباراه قائمه فقط على الالتحامات البدنيه يعني. انزو فرنانديز انا في الشوط الاول كان ناقص يجي يضربنا انا يعني بصراحه يعني.
2: صحيح.
3: فمباراه قائمه على اللعب البدني فقط، واتوقع ان هي هتفضل مستمره حتى النهايه، التوجه للاشواط الاضافيه ثم الحسمه بركلات الترجيح، او ممكن تنتهي بكره ثابته يعني.
2: نعم، وتحسب للحكم الفاتح اسماعيل يعني تهدئة الأمور وحتى توزيع الكروت، يعني حتى شعوره كأنه تحدث بشكل كبير في الشوط الأول مع اللاعبين، ويعني حرب بصراحة، معركة قبل بدايتها. نذكر مستمعينا ومن يرافقنا خلال هذه الساعة أن النتيجة لا زالت بالتعادل السلبي، الأرجنتين وإنجلترا في الدقيقة 54. أحمد، تغيير سكالوني مدرب الأرجنتين الذي ادخره لهذه المباراة جوليانو سيميوني، هذا اللاعب اللي كنا الكل كان يطالب فيه من المدرب، الآن يأتي بثمارة بصراحة. يعني أنا أشوف هو الأكثر تأثيرا في الملعب،
1: بدني، لاعب بدني بامتياز،
2: بس لماذا لم تشركه من البداية؟
1: شوف سالم، بعض المدربين

0: المدربين هو عنده قناعات في لاعبين محددين، شاف انه اللاعب اللي بالاساس يعتمد عليه ما هو جاهز اليوم، لذلك اشرك سيميوني. يعني سيميوني بدني، ومباراه مثل هذه امام منتخب انجليزي يعتمد على الجهد، فكان مضطر انه يلعب بسيميوني اليوم. لكن المشكله في الارجنتين اشوفها من بدايه البطوله انها ما تحسم مبارياتها بدري، صح اسماعيل؟ يعني تضطر انه كل مباراه تبقيها لحتى الدقائق الاخيره. اتحدث عن هذا الشيء منذ بدايه الخروج المغلوب، وكل مباراه سواء كافيردي مصر او حتى المباراه الماضيه، كل مباريات الحسم كان في الدقائق الاخيره.
1: اكيد، لان هم في البطوله دي هم فاقدين لحاجه مهمه جدا. انت بتتكلم انت كمنتخب ارجنتيني ما عندكش اجنحه، وهذا هدف اهو،
0: وهذا الهدف الاول. نعم، جوردن نجم برشلونه القادم يعطي التقدم للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 55، عرضية ثم هدف. الأرجنتين تعاني من العرضيات، ابتسامة عريضة على محيى إسماعيل.
1: بصراحة مصر كلها بتشجع
0: الشرق الأوسط.
1: أعتقد أن العالم كله، يعني للأسف منتخب الأرجنتين هو منتخب أكيد زي ما ذكرت هو منتخب من كبار المنتخبات، لكن هو البطولة دي تحول إلى مكروه الأول بالنسبة لمشجعي كرة القدم حول العالم، أكيد لأسباب تحكيمية وأسباب، يعني حتى المباراة دي يعني واضح جدا إن هم جروا المنتخب الإنجليزي اللي تكون مباراة بدنية فقط قايمة على الالتحامات.
0: هدف سليم،
1: اتخطفوا بهدف يعني رائع جدا، صحيح. تحرك ممتاز جدا،
0: بس في خطأ كان بالإبعاد، يعني لما نشوف الخطأ الدفاعي في الإبعاد من مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد، ثم بعد ذلك عرضية ومثالية وتسجيل هدف.
2: توج جوردن، توج مستواه من بداية جوردن البطولة، جوردن مستواه وظهوره
1: على فكرة البارح. نعم، المشكلة واضحة في منتخب الأرجنتين، المشكلة دفاعية، الكرة تتلعب من ورا الظهيرين بشكل بكذا بشكل متكرر، حتى ورا قلبين الدفاع شفناها في هدف زيكو والهدف الثاني من منتخب مصر. هي مشكلة متكررة من منتخب الأرجنتين اللي بيعاني من وجهة نظري، يعني دفاعيا حتى هجوميا. انت بتلعب من غير جناح، اكيد عندك ميسي، لكن انت منتخب طول بطوله كاس العالم بدون جناح، وده بيفقدك قوه كبيره هجوميا بشكل كبير. يعني انت لو ميسي مش موجود في الحاله بتاعته، انت خلاص كل حلولك الهجوميه تقريبا مش متاحه، مش متوفره، صحيح. فدي مشكله كبيره بتواجه المنتخب الارجنتيني منذ بدايه البطوله،
0: صحيح.
1: بجانب المشكله الدفاعيه الواضحه اللي تقريبا في كل هدف او معظم الاهداف اللي شفناها في الشباك المنتخب الأرجنتيني بتأتي من مشاكل دفاعية واضحة. يعني
2: تحسب للمخرج بصراحة انه يحط الصورة على ديفيد بيكهام، هو آخر من سجل في المنتخب الأرجنتيني 2002، وبعد ذلك يأتي بمن سجل هذا الهدف جوردن،
0: صحيح. لكن أنا في نقطة أخرى، يعني في المباراة، يعني اليوم أشوف روجرز يلعب في مكان الجناح الأيمن. إسماعيل، في بداية البطولة لم يلعب به توماس توخيل أبدا، كان يلعب إما بمادويكي أو يلعب بساكا. اليوم قرر يغير، والتغيير أتى أكله، يعني هو من صنع الهدف، والآن هو من يصنع ربما هدف آخر، يعني الكرة لكن قطعها الدفاع الأرجنتيني. كيف يمكن لمدرب أن يتخذ قرار مصيري مثل هذا في مباراة مصيرية مثل هذه؟ اسمح لي الآن، لم في فرصة خطيرة، فرصة خطيرة للأرجنتين وقتالية من الدفاع الإنجليزي. سبنس اللاعب اللي دخل، يعني استغل ظروف البطولة، كان غير أساسي في بداية البطولة، ظروف الطرد اللي كان على كونسا في إحدى المباريات جعل من سبنس نجم في المباراة الماضية، واليوم يذهب ليكون أساسي.
2: يستمر سيميوني الابن في يعني
0: قتالية كبيرة،
2: انفرادات البارعة
1: بصراحة.
0: نرجع لروجرز،
1: مخاطرة تحسب، مخاطرة كبيرة تحسب لتوماس توخيل بالاعتماد على مورجان روجرز مركز الجناح الأيمن، لكن أعتقد إن هي مبررة بشكل كبير، لأن أنت لعبت المدويكي، لعبت بوكايو ساكا، هما اثنين من أسوأ لاعبي المنتخب الإنجليزي من سداد بطولة كأس العالم. ويعني أعتقد في مباراة النرويج بالأخص كان عندك مشكلة كبيرة جدا هجومية للمنتخب الإنجليزي بالأخص في الشوط الأول، فأعتقد إن هي مخاطرة أكيد، لكن هي بصراحة قرار جريء وقرار يحترم من توماس توخيل، لاعب مورجان روجرز اللي هو برضه بالمناسبة ما قدمش أفضل شوط ليه في الشوط الأول في مباراة الأرجنتين، لكن هو خيار لاعب مهم، خيار في صناعة اللعب حتى ممتاز، أعتقد إن هو خيار ممتاز لتوماس توخيل.
0: يا أخي سبحان الله، يا إسماعيل سبحان الله، أنا أشوف يعني قرارات المدربين، يعني هي ما بين، يعني عرفت، ما بين المدح المفرط وما بين الهجوم المفرط. يعني مثلا لو كان الآن الأرجنتين هي من المتقدمة، راح تلاقي الجمهور بالسيل يعني على توماس توخيل، ليش ما لعبت ساكا، ليش ما لعبت مادويكي، ليش تغير اليوم لعب اللي انت تقرر تقحمه يصنع هدف. يعني تخيل مباراة مصر، اتذكر يعني بالحديث عن هذا الشيء، مباراة مصر حسام حسن في لحظة أشرك تريزيجيه، وأشرك
1: تريزيجيه
0: وأيضا مرموش. تخيل في اللحظة هذه واحدة منهم

0: ترى اثنين كان عندهم فرصه انه يسجلوا سواء تريزيجيه او حتى مرموش بالانطلاقه، لو كانوا سجلوا يا اخي او لو كانوا صنعوا سيصبح حسام حسن في مرحله النجم الكبير. صحيح. الاسطوره. وبعدين لما ما سجل وجاء الهدف من مرتده قالوا ليش هاجمت وليش تقدمت كل هذا التقدم. فقرارات المدربين يعني ما بين انه انت تصير اسطوره وما بين انه انت تصير محل النقد، فما في عدل احس لقرارات المدربين في البطولات.
1: أيضا كيف يتعامل المدرب مع اللاعب لكي يطبق قرارات المدرب في الملعب احمد؟ يعني سكالوني دحين نشوف ايش بيقول اللعيبة اللي بيدخلهم مثلا، عرفت؟
0: اعطوا الكره لميسي ما عنده الا الحل هذا، ايش يقول لهم؟ شوفوا ميسي وين يا جماعه، ارسلوا الكره وخلاص. هو يتصرف، ترى ميسي يتصرف يحل المواضيع.
1: لا ميسي صراحه لا يحتاج حتى لمدرب،
0: ما يحتاج ميسي، انا اقول لك للاعبين عشان يعطوا ميسي او افتحوا مساحه ميسي.
1: يكون مثلا انه يكون اللاعب في مهام مثلا دفاعيه او لاعب يختار انه يكون في مكان ميسي وميسي يذهب للطرف، فهناك يعني بعض التوجيهات من المدربين. لكن فعلا أحمد القرار المدرب هو القرار السليم، ولكن كيف يطبق على أرض الملعب؟ صحيح. هل اللاعب في يوم اللي يطبق؟
0: سالم بدي أسألك مثلا الآن يعني شاركنا وحتى بعد شوي محمود شارك إسماعيل اللي شاركنا في النقطة هذه، تتوقع أنت السيناريو الحالي أن الأرجنتين حتضغط، هل إنجلترا تملك أسلحة سالم؟ يعني تتوقع أنه مرتدات ما عندها مشكلة تستقبل لعب وترجع المرتدات بانطلاقات سريعة، ولا لا بعد شوي ممكن يمتص الضغط الأرجنتيني ويعود الاستحواذ مرة أخرى المنتخب الإنجليزي سالم؟
1: في هذه المباراة بالتحديد لا يمكن التوقع، كل احتمالات واردة. يعني شاهدنا في الشوط الأول كان بس اندفاع بدني، ما نشاهده الآن ضغط أرجنتيني قد ينتج منه هدف، وقد نشاهد سيناريو مصاب مشابه لسيناريو مباراة الأرجنتين ومصر، حيث كان الضغط يعني شديد محكم حتى الدقيقة 8 أتى من بعد الهدف. صراحة كل احتمالات واردة أحمد، هي ليست مثل إسبانيا وفرنسا كان فيها بوادر تعطيك حكم وانطباع ومؤشرات في الشوط الأول.
0: كان واضح إسبانيا أفضل في تلك المباراة.
1: أي فعلا، لكن الآن يعني حتى نسبة الاستحواذ كانت 54% لإنجلترا ويعني 46
0: صح سالم. أنا فكرتي أنه ما قبل الهدف كان وضع، والآن ما بعد الهدف وضع آخر. صح إسماعيل؟ يعني الآن نشوف منتخب الأرجنتين ممكن هيضغط ويترك مساحات في الخلف، كيف ممكن يديرها توخل هذه النقطة؟ يعني أتحدث عن توخل وبعد شوي حتحدث عن سكالوني، لكن الآن كيف ممكن يستغل هذا التقدم الكبير للمنتخب الإنجليزي؟
2: هو اللي أنا شايفه أن المنتخب الأرجنتيني اضطر الهجوم من بداية الشوط الأول الشوط الثاني حتى قبل تسجيل الهدف الأول المنتخب الإنجليزي، لكن يعني من أسباب دفع مورغان روجرز من الجناح الأيمن أنه لاعب بدنيا ممتاز يقدر يساعد في الادوار الدفاعيه، ايضا انطونيو جوردن نفس الامر. فلكن لا يعني ميسي فعلا انت زي ما ذكرت يعني هو المحرك الاول للاعب، ملوش حل يعني ملوش حل لا يمكن توقعه، يعني سبب خطر وتهديد على اي مرمى اي منتخب في العالم. مباراة لا يمكن التجاوب نتيجتها، لكن توقعي ان هيكون في هدف في المنتخب الارجنتيني، لان هيكون الضغط كبير جدا على المنتخب الانجليزي.
0: صح،
2: ممكن توخل يتدخل بالدفع بعناصر دفاعيه، لكن مباراه صعبه، يعني مباراه صعبه على المنتخب الانجليزي. المنتخب الارجنتيني شفناه في مباراه مصر ازاي قدر يحول التاخر من هدفين للفوز بثلاثيه، ومنتخب يقدر يحط يعني يقدر يتفوق على يفك التكتلات الدفاعيه بشكل واضح. سالم مباراة صعبة بالتأكيد.
0: منتبهين انه المنتخب الارجنتيني يحاول دخول من العمق، يعني صار لهم انا منتبه يمكن خمس دقائق او اكثر ولا عرضية، مع انه بامكانهم يروحوا للعرضيات لكن هم مصرين على الدخول من العمق يعني اكثر من مرة.
1: ومن يتقدم لاعبين انجلترا في عندما يواجهوا منتخب الارجنتين هو هاري كين وبيلينغهام.
0: صح، الكل راجع، لان نشوف بس بالله ارجع شوف كل لقطة تحس انه اسكالوني 1 2 3،
1: تحس اللاعبين من العمق فقط. تحس اللاعبين يعني مو مصحصحين مع ميسي حتى من بدايه المباراه، يعني ميسي يلعب الاولى الثانيه الثالثه يلعبها ميسي ما حد معه.
0: لا بس المساحات ضيقه سالم، حتى نكون منصفين يعني لاعبين منتخب الارجنتين لاعبين منتخب انجلترا متمركزين.
1: مين ممكن يكون الحل انت واسماعيل، مين ممكن يكون الحل من دكه البدلاء للمنتخب الارجنتيني؟
0: اسماعيل
2: لو تارو مارتينيز ممكن يدفع،
1: بس ما شاهدنا لو تارو مارتينيز يعني في المونديال، يعني في لاعبين نقول هذا لاعب مونديال يعني نعده
0: ممكن يكون هو الحل، ما في خيارات اخرى يعني.
2: نيكوباز ما فيش خيارات، هي ما فيش خيارات هجوميه متاحه، يعني انت تدفع بلو تارو مارتينيز ممكن تدفع برودريجو دي بول من دكه البدلاء، لكن يعني منتخب الارجنتيني ما عندوش خيارات هجوميه كتير متاحه، يعني زي ما ذكرت انت منتخب بدون اجنحه، يعني ودي كانت مخاطره كبيره من ليونيس كانوني، ممكن يدفع تياجو المادا، لكن يعني منتخب الإنجليزي واقف بشكل

0: صح على ارضيه الملعب بصراحه. ممكن دفع بنيكو جونزاليس تغيير برضو جايب في الناحيه الهجوميه
1: بديل لين بارادايس
2: باريدس، نعم هو من
0: بدل
2: الامارات.
0: بارادايس بالتاكيد، يعني هيدفع بكل اوراقه اللي ممكن تكون قادر على صناعه الفارق هجوميا. واعتقد ممكن الاتجاه الكرات العرضيه يكون خيار لو تم الدفع بلوتارو مارتينيز. لكن منتخب انجليزي يعني يحسب ليه ان هو بصراحه سجل هدف في ظل التفوق المنتخب الارجنتيني في بدايه الشوط الثاني. ويعني هي مباراه
1: ما
0: اعتقد
1: احسها بتنتهي
0: هتكون،
1: 1-0، لا احس في شيء جاي.
0: انا حسبتها 1-0، يعني حسبتها المباراه تنتهي 1-0 او مباراه تتسجل
1: حسبتها ولا
0: ركله الترجيح.
1: توقعتها في مكان ما؟
0: لا لا توقعتها معاك، وانا قلت لك اول مع بدايه الشوط، مع بدايه الشوط الثاني يعني توقعت ان 1-0
2: بس هو كان
0: او
2: 1-0.
0: تجارة
2: ممكن اسماعيل لو جاء الهدف متاخر شويه، يعني الهدف جاء بدري يعني من باول 10
0: بالظبط،
2: دقائق
0: هي
2: تقريبا من
0: دي
2: الشوط
0: المشكله.
2: الاول. فما اتوقع انه لا الارجنتين حتصبر على هذا الهدف ولا حتى انجلترا، لانه ارجع اكد على نقطه انه الان في مساحات في خلف الدفاع. يعني بعد شوي لو اشرك لاعبين سريعين في عمليه التحول ممكن لانجلترا ان تضيف هدف ثاني وثالث ربما، يعني خصوصا في كل ما تقدم الوقت اكثر. اقصد
0: انا عايز اطرح عليكم طرح، يعني هو منتخب يعني اعتزل من سنوات بعد تتويج بكاس العالم، لكن واضح جدا تاثير منتخب، تاثير غياب جناح بحجم دي ماريا
2: صح
0: على المنتخب الارجنتيني.
1: صحيح
0: يعني حتى تقرير لصحيفه اذ الاسبانيه تحدثت على هذا الموضوع رغم ان هو معتزل من كذا سنه، لكن فعلا
2: صحيح
0: منتخب الارجنتيني عنده مشكله. دي ماريا كان جزء كبير من حلها ان هو الجناح القادر على قيام التحولات، كمان دور صناعه اللعب. منتخب الارجنتين لا يملك اي لاعب جناح يقدر على الدور، قيام الدور اللي كان يقوم به انخيل دي ماريا. فواضح تاثر
1: وهذا
0: منتخب الارجنتين من جول.
1: وهذا لا يعني لا تلام فيه الكره الارجنتينيه ولا تلام فيه سكولوني بصراحه، ان يعني يصنع
2: أكيد. شخصيه
1: طريقه
2: اللاعبين
1: واسلوب
2: سالم، شخصيه
1: وتكنيك.
2: اللاعبين حتى يكون واضحين، شخصيه اللاعبين ما تمرس او ما عاشوا دور ان هم يكونوا دور البطل. يعني كلهم كانوا هم في ظل ميسي، لكن اذا نشوف دي ماريا كان بعيد عن الموضوع في ظل ميسي، يعني دائما كان يشعر ان هو حل، كما ميسي حل دي ماريا حل، يمكن اقل من من من ميسي اكيد، لكن دائما ما سجل في النهائيات. يعني
0: لا
2: لما
0: هو كان
2: تصل
0: حل
2: الكره هو يعرف
0: فعالي
2: كيف
0: يا
2: يتصرف.
0: احمد، كان حل فعال. يعني هو
2: اكيد
0: صح
2: في
0: بعد
2: النهائيات
0: تدريب
2: كلها
0: كوبا
2: سجل.
0: امريكا 21 في كاس العالم كان حاضر بقوه. انت حاليا فعلا منتخب بلا جناح، واعتقد دي من اكبر المشاكل اللي ممكن تواجه اي فريق في كره القدم. انت ما عندكش منتخب، ما عندوش لاعب قادر على المراوغه من على الخط، يعني الدخول للعمق ما فيش. يعني
2: صح
0: عندك مشكله كبيره واضحه بصراحه لدى المنتخب الارجنتيني. زائد يعني الواضح بصراحه ممكن في بعض اللاعبين فعلا بيلعبوا
2: في
0: بدون
2: ميسي
0: ضغوطات. انت حققت كاس عالم، انت حققت كاس عالم، فانت مش الضغط مش عليك زي ما كان موجود النسخه الماضيه. يعني منتخب الارجنتين كان بيلعب مشحون بضغوطات كبيره، وان احنا لازم نجيب كاس العالم ولازم نجيب كاس
1: الآن
0: عالم لميسي. خلاص انت
1: الآن ولا
0: دلوقتي ما،
1: أول في
0: لا قبل
1: السابق
0: كده،
1: السابق
0: قبل كده 22
2: صح صح
0: 22. لان يعني منتخب الارجنتين كعناصر هو مش افضل منتخب، يعني مش افضل من فرنسا، مش افضل من انجلترا، مش افضل من اسبانيا، لكن كانت الرغبه اكبر في البطوله الماضيه.
1: أنا
0: انما انت حققت البطوله حاليا،
1: صحيح
0: زائد عندك بعض النواقص سواء دفاعيه او هجوميا، فبالتالي اثرت عليك.
1: واحد
0: يعني
1: الاسباب اللي انه ميسي سجل 8 اهداف في هذه النسخه وان يصبح الهداف التاريخي في كاس العالم هو الدخول للمتعه، للدخول للاستمتاع مع المنتخب الارجنتيني ومع هذه المنظومه. اتذكر في 2022 يعني كنا نقول خلاص لميسي، انا لميسي ان يمد رجليه يعني ويخلع عليه، ولكن قرر أن يستمر، وقد نشهد الدقائق الأخيرة من من من تاريخ
2: صحيح.
1: ليونيل ميسي في كأس العالم. ذكر بالنتيجة والدقائق أحمد.
2: طبعا الدقيقة الآن 68 نتيجة الاعتزال، تقدم منتخب إنجلترا بهدف دون مقابل، هدف سجله أنطونيو جوردن الجناح الجديد لنادي برشلونة. الآن ركلة ركنية للمنتخب الأرجنتيني، لكن المباراة هذه هدأت شوي بعد الهدف، يعني بعد الهدف كان في ضغط أرجنتيني، الآن عادت الأمور للهدوء. إيش رأيك سالم نسأل ننتقل نسأل إسماعيل عن رأيه بما حدث بالأمس في مباراة فرنسا وإسبانيا، ثم نعود لهذه المباراة ونتحدث بالتفاصيل أكثر إذا ما جد جديد. يعني
1: هذا الطبيعي الآن عين على الأرجنتين بصراحة، الأرجنتين هي اللي ضاغطة.
2: لا طبعا لو سجلت الأرجنتين نرجع للمباراة
1: ونذهب للمباراة
2: تصدي خيالي من بيكفورد. تعرف هذا يسمونه تصدي إيش يا إسماعيل؟
0: مش عارف بس هذا إعجازي بصراحة من بيكفورد بصراحة. يعني
2: هذا يسمونه على طريقة جوردن بانكس. جوردن بانكس تصدى بنفس هذه الطريقة لرأسية من بيليه وكان حارسا لمنتخب إنجلترا يوما ما. جوردن بانكس لو كان الشوالي معلق
0: يعني
2: سيقول هذا الاسم.
1: لا الشوالي مو معلق اليوم، 4 معلقين الشوالي
0: تصدي ممتاز
1: يعني هو قد قالها
0: بصراحة.
1: قبل نفس
2: دائما هذا معروف تصدي.

0: دي جوردن بانكس على طريق جوردن بانكس.
1: وبيكفورد حاله بصراحه، لان هو يعني ممكن ما يكونش افضل حارس اكيد في الدوري الانجليزي، احنا بنتابع كل اسبوع، لكن هو في كل البطولات المجمعه مع المنتخب الانجليزي بيبقى عامل مؤثر
0: صح
1: جدا للمنتخب الانجليزي بصراحه. فيحسب له بصراحه التصدي ده.
2: وبيكفورد يعني يعني هو يحقق المقولة اللي تقول لاعبين منتخب ولاعبين أندية أنه يظهر بهذا الشكل، وأيضا من لاعبين المنتخب ولاعبين الأندية لاعبين المنتخب الإسباني. بالأمس يعني شاهدنا كيف المنتخب الإسباني حجم المنتخب الفرنسي، أخفاه يعني طفت شعلة المنتخب الفرنسي في المونديال، واللي كانت هي أكثر يعني ارتفاع وأكثر توقع، والمنتخب كان الكل يذكر بشهادة الخبراء والرياضيين أن المنتخب الفرنسي أقوى منتخب مر في كأس العالم، ولكن استطاع المنتخب الإسباني إسماعيل من أن يتغلب على هذا المنتخب القوي جدا بهكذا طريقة. يعني لم نشاهد مبابي ولا أوليسي ولا دوي ولا ديمبلي أطفى هذه السيمفونية.
1: هي مباراة كانت مباراة مدربين، مباراة من مدرب تكتيكي هائل جدا زي ليوس دي لافوينتي، زائد أمام مدرب للأسف يعني، أو مش للأسف يعني، مدرب ديدييه ديشامب اللي هو برغم يعني حقق كأس عالم، تأهل لنهائي كأس عالم مرة، لكن أنت معاك جيل من أقوى الأجيال في أعتقد في تاريخ منتخب فرنسا، كنت ضعيف جدا امام منتخب اسبانيا، غير قادر على فك اي شفرات دفاعيه المنتخب الاسباني. منتخب اسبانيا اللي ظهر بشكل قوي، نتكلم على لابورت المدافع النصر السابق
0: صحيح
1: بيقدم بطوله ممتازه، باو كوبارسي افضل مدافع شاب في العالم بلا جدال، اللي هو اعتقد هيتوج يعني باريحيه كبيره بجائزه افضل لاعب شاب في المونديال، كوكوريا الصفقة الجديدة لريال مدريد اللي بيقدم يعني قدم بطولة ممتازة بالأخص في مباراة الأمس. منتخب فرنسا فيه طرح، تم طرحه في الإعلام الفرنسي يعني في إحدى الإذاعات، مايكل أوليز مثلا اللي هو قدم موسم ممتاز، لكن أنت بتتكلم كمايكل أوليز مقارنة باللاعبين الحاليين هو لاعب ممتاز، لكن كجودة لاعبين كجودة لاعبين تقارن مايكل أوليز مثلا بميسي ولا لعيبة
2: لا
1: في
2: اسمح لي
1: الجناح الأيمن
2: اسماعيل،
1: زي
2: ميسي لا
1: روبن.
2: يقارن،
1: ممتاز ممتاز، لا يقارن لا يقارن لا يقارن
0: هو
1: بميسي، مش
0: الفكرة
1: يقارن
0: انه
1: بميسي
0: جالس
1: حتى،
0: يقول لا
1: لا يقارن
0: يقارن.
1: بروبن، لا يقارن بصلاح، لا
2: انا
1: يقارن
2: فاهم
1: باللعيبة اللي برزت. يعني بصراحة كرة القدم متعاني في من حيث الجودة يعني، وده واضح. وتم طرحه في الإعلام الفرنسي يعني
0: اليوم
1: مايكل
0: احد
1: أوليز
0: الصحفيين الفرنسيين، ما ادري
1: دين
0: حتقول انت
1: رايولا.
0: قول.
1: هي زي ما انت ذكرت يعني هو لاعب
2: طيب
1: يعني
2: المستمع
1: انتقدوا
2: يبغى يعرف كلكم زي ما ذكرت.
0: لا انا بقول لك ايش ذكر الصحفي الفرنسي، احد الصحفيين الفرنسيين اليوم ذكر عباره انه كنا نقول بان اوليسي سيجلس على الطاوله مع زيدان وتيري هنري وميشيل بلاتيني، لكن بعد ما حدث الان اوليسي لا يمكن حتى لا يمكن ان يدخله الى المطبخ، يعني ذهب الى هذا الحد يعني من انه
1: بالضبط. وانا متفق
0: اداء
1: معاه
0: سيء
1: بصراحه
0: لاوليسي.
1: يعني، هو اكيد مايكل اوليز لاعب بجوده ممتازه، لكن هو مش اللاعب اللي تم توصيفه في الاعلام ان هو ممكن يكون واحد من اجنحه اللي يتم مقارنتها مثلا بلاعبين عظام على مركز في مركز الجناح الايمن مثلا. لاعب جيد، لكن انت بتتكلم دلوقتي ريال مدريد بيقول لك 200 مليون في، يعني اعتقد ان في تضخيم
0: 70
1: لبعض
0: مليون، 70
1: المواعيد.
0: مليون حلو بيريز انت
1: لا
0: 70 مليون
1: لا
0: جيبه.
1: هو اكيد لا يتم الحكم عليه بمباراه، لكن انا من وجهه نظري في مايكل اوليس بالاخص هو لاعب يعني جيد، لكن هو يتم تضخيمه هاله اعلاميه حواليه بشكل كبير، حتى هو اللاعب بيستغل ده اعلاميا يعني بوجود يعني بعض التصرفات ليه، فهو عارف يسوق نفسه بشكل كبير يعني.
0: نعم
1: ودي مش مشكله في منتخب فرنسا بس، زي ما قلت لك يعني عندهم مدرب للاسف غير قادر على التفكير ويعني اخراج افضل شيء من العناصر المتاحه ليه، سواء هجوميا او دفاعيا. من وجهه نظر منتخب فرنسا كان عنده ازمه في خط الوسط لهذه البطوله، يعني كوني او رابيو عناصر اقل من العناصر الموجوده في منتخب دفاع منتخب فرنسا او هجوم منتخب فرنسا، فيسبب ازمه للمنتخب الفرنسي.
2: تحس
1: زائد
2: المنتخب الفرنسي صدام امامي فقط يعني، بس في السياره يعني كانه صدام امامي والباقي متهالك صراحه.
1: وشفت شفت تقرير يعني
2: قالوا
1: ضحك يعني
2: صدام
1: ان هو
2: امامي كمان هذه
0: لا لا لا
2: توجعتني.
1: وشفت تقرير بصراحه كان تقرير ساخر او مش ساخر يعني، بعض الناس تداولت المعلومه ان انت منتخب فرنسا خسر بالامس بسبب اخطاء اثنين لاعبين هم بالاصل من جنسيتهم الفرنسيه، لوكاس دين مصاب في ضربه
2: صحيح
1: الجزاء وراد تيرن رابيو.
2: صحيح
1: لكن انا احمل ديشامب الهزيمه المنتخب الفرنسي، لان انت كان عندك منتخب هو المرشح الاول، واعتقد ان ثقه لاعبي منتخب فرنسا كانت حاضره وموجوده في مباراه اسبانيا، وصلت لدرجه الغرور فوصدموا بواقع منتخب اسبانيا.

0: قوي في المستوى الدفاعي، قوي في خط الوسط. انت بدري مش بيقدم افضل مستوى ليه، خلاص انا قاعده على دكه البدلاء. يحسب لديلافوينكي بصراحه الجراه التكتيكيه ليه في بطوله كاس العالم. بصراحه منتخب اسبانيا قلب الموازين، وكان كل مباراه بيقدم مستوى افضل من المباراه اللي قبلها. يعني انت تذكر مباراه كاب فيردي، اعتقد كلنا اتفقنا ان منتخب اسبانيا ممكن ما يكونش مرشح قياسا عن الاداء اللي قدمه امام كافيرتي،
1: نعم
0: لكن كل مباراه كان منتخب اسبانيا بيتطور. دي لافوينتي زي ما قلت لك يعني كان عنده الجرأه ان هو يقعد بدري على مقاعد البدلاء، لان هو لم يقدم افضل اداء. هو حتى قال يعني هو بدري مش حالي في الوقت الحالي، هو مش مناسب او مش قادر يخدم على طريقه اللعب
1: نعم
0: اللي بي بي بيلعب
1: نعم
0: بيها دي لافوينتي. طيب بصراحه يحسب دي لافوينتي مدرب كبير، مدرب ما كانش ليه اسم كبير يعني في
1: وحتى
0: عالم
1: حتى
0: الفوتبول.
1: في الأجر، هو الأقل أجرا بين الأربع منتخبات ب 2 مليون يورو المدرب دي لافوينتي، ولكن استطاع التفوق على ديشامب الخبير، اللاعب والمدرب ومن حصل على كأس العالم. اسماعيل، اسمح لي بس أذكر مستمعينا ومشاهدينا أن سكيلوني مدرب الأرجنتين بدل بثلاث تبديلات في دقيقة واحدة، دفعة واحدة من اللاعبين المحاربين، من كانوا محاربين في 22، دخل ديبول وأوتمندي ومونتيل. يعني ديباول أحمد، الحارس الشخصي لميسي
2: لا بس بصراحة
1: استهدي.
2: أنا التبديلات مستغرب منها،
1: مين
2: يعني
1: طلع ابن
2: طلع
1: سيميوني، جوليانو سيميوني،
2: مولينا وليساندرو مارتينيز وجوليانو سيميوني، لكن أنا مستغرب أنه يعني ما غامر، استمر على أن يبقى يعني متحفظ. يعني مونتيل وأوتمندي وديباول الثلاثة بأدوار نوعا ما دفاعية، ما هي أدوارهم هجومية.
0: هو مدرب يعني خاف من التحولات اللي ممكن يقوم بيها المنتخب الانجليزي، ممكن اعتقد ده يدفع هو بدأ يعتمد على الكرات الراس
2: العرضيات
0: العرضيه بشكل واضح، واعتقد لازم يتم الدفع بلوتارو يعني
1: صحيح،
0: في ظل
2: او
0: اعتمادك
2: حتى
0: على
2: يعني نيكو باز بمهاره بتمركز في الشق الهجومي. يعني الموضوع يحتاج لمغامره، الربع ساعه ليس بالكثير يعني في مثل هذه الاوقات من المباريات، يعني الا مع الارجنتين صراحه يعني.
0: بالظبط زي ما انت ذكرت يا احمد، فهو بالتالي انا يعني شايف ان هو ممكن تكون التغييرات او الاتجاه على
1: والله
0: اتجاه
1: هذه
0: اسلوب لعب
1: العرضية كانت من
0: العرضيات.
2: ديباول، اقول لك شيء اسماعيل،
1: بدأ كاليستر
2: اقول لك شيء،
0: بدأ ياكل سمارة. يعني احنا بنتكلم دلوقتي 3 عرضيات تقريبا خطر على المرمى الانجليزي وكلهم
2: سيبك من كل
0: خطرين
2: هذا
0: يعني.
2: وكل التبديلات والاشياء، اذا ميسي بعيد الامور بخير الا انه يسجل الارجنتين. ميسي استلم في مكان خطير، ميسي عرض، ميسي سدد، ميسي هو من سيصنع الفارق. اذا ما جاءت الارجنتين بهدف سيكون بسبب ميسي، سواء باسيست او بهدف. هذا ميسي
1: والكره
2: صراحه
1: الان بين اقدام
2: تفوق
1: ميسي،
2: علينا وتفوق على الجميع وتفوق على كره القدم اصلا.
0: اكيد انا متفق معاك بصراحه. يعني حتى في مباراه مصر اللي ما بدأهاش بشكل كويس بإهدار ضربه الجزاء، كان ميسي حاضر في مباراه مصر باسيست وهدف.
1: الله،
2: يا ساتر على الاسيست هذا،
0: الاعتماد على
2: يا
0: العرضيات
2: ساتر على
0: يعني
2: هذا الاسيست،
0: مش
2: يا
0: لعيب
2: ساتر على هذا
1: اسيست
2: الاسيست.
1: مثلث الون، عارف البلاي ستيشن؟
2: والله انا ما اعرف بلاي ستيشن، بس اعرف ان الاسيست عظيم صحيح في اوفسايد، لكن يعني التمريره كسرت خطوط الدفاع كلها وخلت اللاعب هو والمرمى.
1: المخرج المفروض يحط كاميرا عليه،
2: حتى ما فيها اوفسايد، حتى ما فيها
0: اوفسايد.
2: لكن
1: بصراحه مخرج المباراه المفترض ان يحطون كاميرا على ميسي فقط، نتنعم في الدقائق الاخيره بمثل هذه اللمسات. حتى وين غادر ميسي، نشاهد ميسي يعني في
2: ترى كل العالم. انا كنت امدح ميسي قبل ثواني، بس بدون اوفر. نتنعم كيف نتنعم؟
1: لا
2: مباراه
1: بصراحه يعني
2: مباراه
1: احمد، الصناعه هذه وما قبلها
2: حلوه حلوه، جالسين نقول حلوه
1: رائعه جدا.
2: نتنعم
1: لكن
2: المصريين يسمعونك سالم.
1: كل الحب ويعني للاخوان المصريين اللي قدموا مستوى مشرف، ولكن الان نتحدث نحن عن ميسي. ميسي اللي موجود امامنا في الشاشه دقيقه 73،
2: يستحق والله،
1: وكانه هو المحرك فقط في المنتخب.
2: اسمح لي سالم، انا ارجع للمباراه السابقه في نقطه. يعني اسماعيل، من يتحمل المسؤوليه في فرنسا؟ يعني ديشام بيتحمل جزء، لكن حتى اللاعبين بصراحه، يعني انا ما شفت كيليان مبابي بدور قائد حقيقي للمنظومه. يعني حتى مثلا دوي، حتى دوي ما شارك اساسي لكن عندما دخل بديلا. عثمان ديمبلي، اين عثمان ديمبلي؟ والاخطاء في وسط الميدان، فلماذا ظهرت فرنسا بهذا الوجه الغريب الضعيف؟
0: لان هما دخلوا المباراه باعتقادهم ان المباراه محسومه. يعني انت دخل المباراه باعتبارهم المرشح الاول، وان احنا قادرين نغلب اي فريق، وده اللي كان وصل لهم، من سواء من الاعلام حتى الفرنسي كان وصل لهم نفس

0: في الفكره الاعلان مع العالمي، وفعلا كان هم المنتخب الوحيد في بطوله كاس العالم حتى الان اللي بيقدم مستويات ممتازه من اول مباراه حتى مباراه دور نصف النهائي امام المنتخب الاسباني. اعتقد ان الثقه هي اللي هزمت منتخب، الثقه الزايده هي اللي هزمت منتخب فرنسا، زائد طبعا ديدي ديشامب اللي بدا عاجز تماما عن محاوله فعل اي شيء اي شيء لمجرد منتخب اسبانيا. منتخب اسبانيا يعني كسب المباراه يعني امبارح، مش لاول مره يكسب فرنسا، مش لاول مره يكسب ديشامب، لكن انا من وجهه نظري كسب المباراه بكل سهوله بكل اريحيه. مباراه ما كانتش ما مثلش ضغط على المنتخب الاسباني. انا اعتقد مباريات كثيره في البطوله كانت اصعب من منتخب اسبانيا من مباراه فرنسا اللي كان بلا مخالب، برغم ان انت عندك خط هجوم اقوى خطوط هجوم في العالم، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي،
1: بلا مخالب، بلا أنامل،
0: باركولا،
1: بلا أصابع، بلا
0: بلا أي
1: أظافر
0: حاجة.
1: حتى، يعني شيء كان لا يمت لفرنسا بصلة. أيضا وأنت تتحدث عن المنتخب الإسباني إسماعيل، يعني على فكرة إسبانيا واصلة للنهائي ولم تستقبل إلا هدف واحد. يعني لك أن تتخيل يعني منظومة، يعني وأنت عندك في الدفاع بيدرو بيرو من توتنهام، يعني ما كنا نشوفه في البريمير ليج، أعتقد حتى أنت في الفانتازي ما لو اقترح عليك ما تختاره، صح ولا لا؟
0: لا هو يعني أو بصراحة أنا مختاروش، بس
2: حتى
0: لا
2: فرنسا
0: بس
2: استقبلت قبل
0: منتخب
2: النهائي هدف، قبل مباراة الأمس هدفين فقط.
0: منتخب اسبانيا بصراحه منتخب يعني، واعتقد انت بياكلوا ثمار يعني او بيجنوا ثمار المشروع اللي بدأه دي لافوينتي بعناصر منتخب الاولمبياء، المنتخب الاولمبي اللي طلع بيه
2: استجاب لك،
1: من طلبت به
2: استجاب لك اسكالوني
1: الان الافعى لو تارو مارتينيز
2: وتبديل يعني
1: بدل مين
2: هجومي
1: احمد؟
2: هجومي يعني
1: بدل مين؟
2: يخرج اللاعب
1: ما ظهر في
0: تاجلافيكو
1: الصورة،
0: تقريبا،
2: ما ظهرت الصورة،
0: تاجلافيكو
2: تليافيكو يعني،
1: تليافيكو اوكي
2: يعني الان بدأ يغامر، الان بدأ يلعب الكل بالكل في اخر 10 دقائق.
1: اذا لم يغامر في كأس العالم متى يغامر سكولوني؟
0: لا واعتقد بصراحه
1: في
0: ان هو
1: غابة
0: من
1: الأمازون
0: وجهه نظري هو كان توقيت جيد، لان انت بدات الاعتماد على نظام العرضيات، ويعني ربنا يستر على المنتخب الانجليزي بصراحه يعني،
1: الله الله
2: بس
1: الله
2: متمركزين حتى
1: الله
2: الان
1: الله
2: بشكل
1: الله
2: جيد.
1: الله الله الله الله العواطف بدأت تظهر الآن في الدقائق
2: لا من أول من أول إسماعيل قال أنا أتمنى
1: بس
2: خسارة
1: بدأت تظهر
2: الأرجنتين.
1: الآن في
0: لا
1: يعني
0: صدقني
1: كذا
0: والله
1: ما بين
0: ربنا
1: ما بين
0: يستر.
1: ما بين
0: والله يا سالم،
1: الكلمات
0: والله يا سالم، والله يا سالم، مش حالة مش طبيعية يعني. منتخب الأرجنتين فعلا تحول إلى المكروه الأول للشعب المصري،
1: لا
0: وبالتالي
1: نتكلم
0: أي
1: بلسان
0: منتخب
1: حال الشعب المصري، أنا أتحدث معك إسماعيل أنت صحفي.
2: لا لا بس
0: أكيد لا انا بالنسبه لي فعلا مش مشجعين، مش من مشجعين منتخب الارجنتين بشكل عام يعني
1: وزادت
0: بصراحه.
1: زادت جرعه كبيره
2: لا
1: يعني.
2: حتى شوف المنتخب الارجنتيني، المنتخب الانجليزي يشرك ايضا المدافع بيرن، مدافع نيوكاسل، مدافع طويل القامه، سيكون له دور في عمليه الكرات العرضيه. هذه الحركه اللي ما سواها حسام حسن، اللي بصراحة في تلك اللحظة لو كان أشرك مدافع ثالث في هذه التوقيت من المباراة دقيقة 80 لما استقبل هدف من عرضية، طبعا لو يعني ما هو وقتها الآن، لكن
1: رايس يستعد للمغادرة
2: فعلا، رايس وجيمس
1: رايس
2: يعني، وأشرك لاعبين مدافعين على ما أظن يعني، أورايلي لا يعني ظهير أعتقد أورايلي صح إسماعيل،
1: بمهام
0: ظهير ظهير باك مكان ريش جيمس اللي تلعب بالإصابة. لكن على ذكر مباراة مصر، هو يعني حتى حسام حسن هو لغاية دلوقتي تقريبا ما كانش مدرك إن منتخب مصر كان متقدم بهدفين، وهي شيء لا اعتقد يعني
1: لا.
0: في اي حد ممكن يكون مكانه يعني، هي فعلا نشوه كبيره.
1: صحيح.
0: كان هيكون انتصار تاريخي.
2: هي الفكره
0: انت
2: صح انه كان بلحظه، ترى بلحظه كنا نتناقش فيها بدايه الحلقه، في لحظه كان ممكن يكون القرار هو اعظم قرار في تاريخ كره القدم، لانه انت تدخل مهاجمين اثنين ويضيفوا لك هدف ثالث ورابع
1: وامام بطل العالم،
2: وامام بطل العالم انت حتطلع بطل اسطوري يعني. لكن شاءت الأقدار أنه يستقبل 3 أهداف.
0: هو صرح، هو صرح أنه أنا كان اللي كان بيفكر فيه، رغم أن احنا كنا متقدمين على الأرجنتين بهدفين دون مقابل، أنه هو هجوم، الهجوم والاستمرار في الهجوم على منتخب الأرجنتين. وزي ما قلت لك يعني أعتقد أن احنا الشعب المصري كله كان بدأ يفكر في مباراة دور ربع النهائي،
2: صح،
0: والتفكير ذهب إلى ما أبعد من ذلك، الوصول إلى نصف النهائي. أنت هتلاعب سويسرا أو كولومبيا اللي هم قبل طبعا الهزيمة من منتخب الأرجنتين، كانت بتفكر في سويسرا أو كولومبيا اللي هم أضعف من المنتخب الأرجنتيني بكل تأكيد، أضعف من منتخب بلجيكا اللي أنت لعبته في دور المجموعات وقدمته أمام مباراة جيدة.
1: نعم.
0: هي طبعا للأسف يعني كانت احنا خسرنا المباراه ذهنيا، زاد بعض القرارات اللي سببها اللي كان سببها او بطلها الحكم الفرنسي، اللي بالمناسبه المدربين اللي طلعوا بعد المباراه واشادوا بالتحكيم وقالوا ان كان في مشكله، مدرب منتخب سويسرا، مدرب منتخب فرنسا، امبارح مدرب منتخب فرنسا حمل الحكم مسؤوليه الهزيمه.

0: قبل كده منتخب سويسرا، مدرب منتخب سويسرا حمل الحكم من سنة الهزيمة أمام الأرجنتين. فيعني كما تدين تدان، أو يعني يعني هي بطولة جدلية بشكل كبير يعني، بالأخص عامل التحكيم بصراحة كان لعب دور، أعتقد من وجهة نظري أكتر بطولة ممكن نشوفها في تاريخ كأس العالم، سببها سببت جال حالة جدلية تحكيمية مش طبيعية
1: يمكن
0: بين
1: 2002
0: مرات
1: اكثر شويه،
0: الأرجنتين.
1: يمكن 2002 اكثر شويه.
0: يمكن
1: نعم،
0: يمكن يمكن
1: 2002 كان في
0: لا لا
1: مجازر،
0: صح، لا
1: يعني
0: لا كانت فيه، كانت في حاجات
1: اسبانيا
0: رهيبة
1: ايطاليا
0: فعلا.
1: وكوريا
0: لا
1: الجنوبيه في
0: لا فعلا
1: النهائي، في نصف النهائي بشكل
0: فعلا
1: عجيب غريب.
0: فعلا فعلا
1: كان فيها
0: فعلا. لكن
1: اتذكر
0: فيها
1: في
0: الكرة
1: لقطه،
0: الباردة
1: لا لا
0: والكرة
1: سالم، اتذكر في لقطه شهيره طبعا في كاس العالم 2002 عندما طرد توتي امام كوريا الجنوبيه. سالم تدري ليش طرد توتي؟ سقط في منطقة جزاء، جاء الحكم قال له أنت مثلت، خذ إنذار أصفر، اعترض، خذ إنذار أحمر، سلام عليكم يا حبيب، طول بالك خلاص ما في مزح.
0: صراحة
1: فكانت غريبة يعني كأس العالم 2002
0: لكن
1: تحكيميا،
0: كأس العالم 2026 محفوف، يعني ما في
1: تسديدة
0: مخاطر
1: خطيرة والله،
0: تحكيمية، و
1: تسديدة خطيرة من
0: الخطر الأرجنتيني أحمد
1: الأرجنتين.
0: يتقدم في الدقائق المتبقية من
1: 1-0
0: زمن
1: لم
0: المباراة. الآن
1: نتيجة خطيرة صراحة.
0: 1-0 المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 85، والكرة بين أقدام ليونيل ميسي
1: بوم،
0: يلعبها، وتمندي
1: هدف
0: هدف هدف
1: هدف
0: هدف
1: للمنتخب
0: أرجنتيني،
1: الأرجنتيني
0: تعادل
1: بأسيست من ليونيل ميسي يا سالم. إنزو
0: أوه.
1: فرنانديز يسجل هدف التعادل
0: هدف
1: بالأسيست
0: تعادل
1: من ميسي، يعني قلنا السبب سيكون ميسي وجاء ميسي، والكاميرا تأتي على زوجة ميسي في المدرجات.
0: رفاق ميسي يكررون السيناريو هذا المونديال الذي طبع على المنتخب الأرجنتيني بالتسجيل واليقظة في آخر الدقائق بتسديدة إنزو من خارج منطقة الجزاء بصناعة فاخرة من ليونيل ميسي.
1: تراجع كثيرا توخل، يعني حتى مغادرة يعني رايس بصراحة كانت غريبة، انه يعني انت
0: صحيح.
1: تركت، لكن الان يمكن ربما يكون في حالة تسلل ربما، لكن بشكل عام رايس افرغ المنطقة اللي هي امام منطقة الجزاء، يعني شفنا الان اللاعب استلم انزو سدد مرتاح اسكن الكرة في الشباك، يعني شوف والله يعني بكل اريحية. اللي يتحمل المسؤولية مين اسماعيل بالنسبة للمنتخب الانجليزي هذا الهدف؟
0: توماس توخيل، لان هو تراجع تراجع مش طبيعي. يعني احنا كنا بنتكلم على النقيض منتخب مصر، كان متقدم هدفين دول مقابل، فكان بيهاجم وده كان غلط، يعني كان بيهاجم بشكل مبالغ فيه، لكن انت دافعت بشكل مبالغ فيه، استقبلت لاعب فقط امام المنتخب الارجنتيني اللي هو يعني بيعرف يتعامل جيدا مع الظروف دي. يعني هو وخير مثال المباراة اللي اتأخر فيها في البطولة الحالية، أو المباراة اللي كان تحت ضغط فيها زي مباراة مصر، زي مباراة كاب فيردي، حتى مباراة سويسرا. فيعني إدارة مباراة سيئة بالنسبة لتوماس توخيل بصراحة في الشوط الثاني. يعني أنت من وجهة نظري أنت كنت ممكن بعد الهدف الأول تحاول تهاجم أو تحاول تحافظ على اتساق اللعب، ومن ثم يعني محاولة خطف المنتخب الأرجنتيني بهدف، لكن أنت سلمت المباراة تماما للمنتخب الأرجنتيني بلا أي يعني مقاومة. وبصراحة كان قرارات غريبة من توماس توخيل، يعني أو قرار غريب من توماس توخيل الاعتماد فقط على الدفاع في شتيرة أحداث الشوط الثاني. يعني وحتى سكالوني، يعني يمكن نشاهد يعني لاعبين كبار بالعمر، لا يعني المشاهد الأول عندما يشاهد دي باول وأوتمندي أن يخرج وأن يغادر جيليانو سيميوني، يعني ما يمتلكون تلك المرونة والحيوية باللاعبين الشباب مثل نيكو باز وغيره من اللاعبين، ولكن ينجح في ذلك بصراحة. يعني شفنا كيف المنتخب الأرجنتيني، يعني هاري كين ممكن لم يغادر منطقة جزاء المنتخب الإنجليزي،
1: تراجع الجميع في منتخب،
0: تراجع بشكل مخيف بصراحة،
1: مثل ما ذكر إسماعيل يعني مبالغ فيه. لكن الآن إسماعيل دقيقة 88، يعني نتحدث عن دقيقتين أصليات وربما 5 إلى 6 دقائق وقت إضافي، لمصلحة من هذه الدقائق؟ هل لمصلحة الأشواط الإضافية، لمصلحة إنجلترا لهدف مباغت، أو لمصلحة الأرجنتين اللي مستمرة في الهجوم ممكن تخطف هدف الفوز؟
0: من وجهة نظري خلاص، يعني منتخب الأرجنتين تسلم المباراة وتسلم مقاليد المباراة بشكل كامل، وأعتقد المباراة هتكون موجهة فقط ناحية الجانب اتجاه الجانب الأرجنتيني.
1: تتكلم بس في الدقائق الحالية ولا حتى لو رحنا اكسترا تايم وأشواط
0: حتى
1: إضافية؟
0: لو رحنا اكسترا تايم، حتى لو رحنا اكسترا تايم، يعني منتخب الأرجنتين قوي جدا ذهنيا بخلاف قوته بدنيا، واعتقد القوة الذهنية والقوة البدنية هي اللي بتلعب
1: صحيح.
0: دور في آخر الدقائق في بطولات قصيرة زي كأس وذاكرة
1: العالم.
0: البطولات اللي يمتلكها هذا الجيل المنتخب الأرجنتيني الذي حقق كوبا أمريكا وحقق أيضا كأس العالم، فيمتلك ذاكرة بطولات جيدة، يعلم في أجزاء من المباراة كيف يتعامل معها. الآن نشاهد يعني إصابة لأحد لاعبين المنتخب الإنجليزي، ستونز ساقط على أرضية الملعب،
1: لكن في لقطة غريبة سالم لما نشوف اللقطة، اللاعب وقع
0: ستونز
1: على
0: أحمد
1: الأرض.
0: اللي طايح
1: نعم ستونز
0: خمسة
1: هو من ساقط، لكن الفكرة أنه
0: أوه
1: يعني
0: ما
1: هي
0: بيك

0: فورد مع بيك فورد
1: والله هي ما فيها شيء، هو أبعد الكرة لكن سقط حتى يقلل من بهد اللعب. ولو نشوف في المقابل يعني هي لقطة ذكية من ستونز، في المقابل الإصرار من ديباول لما يروح لعند الحكم يطالب بعودة اللعب، وكأن الأرجنتينيين يعلمون أنه هذه دقائق فرصة لهم، لأنه المنتخب الإنجليزي في مرحلة شك، في مرحلة لا يريدون المنتخب الإنجليزي أن يذهب إلى توخل اللي سيعيد شحن اللاعبين لنصف ساعة أخرى. يعني حتى حسرة اللاعبين إنجلترا الواضحة،
0: وأيضا شوف فرحة جماهير ميسي، جماهير المنتخب الأرجنتيني
1: بكثرة بكثرة في المدرجات.
0: شوف شوف شوف هذا البكاء، يعني بالرغم أنهم حققوا كأس عالم، يعني ما أدري
1: سالم من الوصول إلى كأس العالم أيضا فرحة لا تضيع فرحة،
0: وعندك 8 بلندور ممكن تجيب.
1: تتكلم عن جماهير ولا ميسي؟
0: يعني الكل، يعني شوف بصراحة مشاهد
1: حسرة المشجع الإنجليزي. بس المخرج عليه ملاحظات.
0: لا لا لا، مخرج شاطر
1: المخرج. ما ودي أقول شيء، خلاص خليني ساكت. عندك
0: نعود للدقائق الأخيرة إسماعيل، ثواني أخيرة من هذه المباراة، ومثل ما ذكر أحمد كيف التعامل في هذه الثواني من لاعبين المنتخب الإنجليزي في إضاعة الوقت وكسر الرتم للعودة ذهنيا للدقائق المهمة من هذه المباراة، وكيف التعامل من ديباول وكتيبة سكالوني في هذه الدقائق والثواني الأخيرة.
2: يعني أذكى حاجة عملها المنتخب الإنجليزي هو اللي قام بيه جون ستونز حاليا، لأن
1: قتل
2: الأرجنتين
1: صح
2: بطل الريت. تخيل أنت في مباراة مصر، يعني مباراة مصر كانت التوقعات لما استقبلت هدف واستقبلت هدفين مثلا لأن بقارن مباراة مصر لأن هي شبيهة ربما بالسيناريو.
1: صحيح شبيهة جدا صحيح.
2: تخيل انت ما فيش لاعب عندك عمل اللي عمله جون ستونز، رغم ان انت منتخب من شمال افريقيا وانت معروف بالشيء ده،
1: الخبره.
2: تخيل انت ما عملش كده، فانت كانت كل التوقعات لما انت تقدمت بهدفين ثم استقبلت هدف ثم حتى استقبلت هدف التعادل، كانت التوقعات ايه الأسوأ سيناريو ان انت هتتجر للاشواط الاضافيه، وكان ده التفكير لدى اللاعبين المنتخب المصري، وده التفكير لدى اي حد، اي مواطن يعني اي شخص اتفرج على تشاهد المباراه. لكن المنتخب الارجنتيني شعر او يعني مدرك ان اللقطات او اللحظات دي هي لقطات الانقضاض على، يعني كانك
1: على الفريسه.
2: انقضاض بتنقض على الفريسه بتاعتك، تجز عليها تماما، لان الفريسه بتاعتك او الخصم بيكون منتهي ذهنيا منتهي بدنيا، وده الواضح ان المنتخب الانجليزي واضح ان هو بيعاني بدنيا في الدقائق الحاليه طبعا. بيعاني ذهنيا حتى يعني بعيدا عن الهدف وبعيدا عن الدقائق الماضيه صحيح. لكن يعني احنا ممكن نشوف، انا متوقع ان الارجنتين ممكن يحسن المباراه قبل نهايه
1: القائم يحرم ماكاليستر نجم ليفربول نجم الدوري الانجليزي من هدف في شباك الانجليز في الدقائق الاخيره، والان ميسي عرضيه وهدف
2: متوقع.
1: لو يعني تارو مارتينيز اسيست اخر من ميسي، ميسي
2: متوقع.
1: يقول
2: ثاني مباراه مصر
1: يؤكد ما قاله اسماعيل محمود تماما ان مصر ستجهز على، عفوا الارجنتين ستجهز على الانجليز كما اجهزت على مصر بذات السيناريو.
0: هي ليست الارجنتين فقط بل ليونيل ميسي، ليونيل ميسي هو من حرك هذه الكتيبة،
1: صنع الهدفين وقدم أداء رائعا. الحق يقال، يعني نتفق نختلف سالم، ميسي أسطورة.
0: ميسي علينا أن ننعم بهذه اللحظات وهذه الدقائق وهذا المونديال الأخير لهذا البلغوست الذي يعني الإعجازي الذي لا يتكرر في عالم كرة القدم. نتذكر مستمعينا ومشاهدينا بعد سنوات طوال أن ليونيل ميسي يذهب بالأرجنتين بعيدا يحقق كأس العالم 22 وقد يحقق كأس العالم 20.
1: الآن بعد هذا السيناريو سالم يعني
0: أجهز على المنتخب الإنجليزي
1: أكيد، يعني قضى عليهم، ما أتوقع أن الإنجلترا ستعود في الخمس دقائق ست دقائق الأخيرة، ربما يضيف هدف ثالث أيضا. لكن الفكرة أن يعني نعود بسيناريو إلى مباراة مصر أن تشبه هذه المباراة تماما وكأنه صحيح. نفس السيناريو حتى نفس طريقة الأهداف، هذا الهدف الثاني هو نفس الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في شباك مصر، عرضية من ميسي ورأسية من أحد مهاجمي منتخب الأرجنتين. لكن الآن عندما نشاهد هذه اللقطة إسماعيل وكأنه يعني الأرجنتين عارفين إيش يسوون، يعني ليست الأمر يعني لو تضبط مرة ترى نقول حظ، مرة نقول تحكيم، مرة نقول إن نربطها في أي شيء، لكن اللي شايفه أنا الأرجنتين لا عارفة إيش تسوي وعارفة متى تسوي وكيف متى تروح العرضيات ومتى تسوي التبديلات، بصراحة مدروسة يعني
2: مدروسة. وزي ما ذكرت العامل الذهني بيلعب دور كبير جدا، وانت بتخسر منتخب انجلترا خسر المباراة ذهنيا يعني حتى قبل تلقي الهدف الثاني. يعني انا بعد هدف التعادل توقعت ان كده منتخب الارجنتين هيحقق الانتصار. منتخب الارجنتيني قوي جدا على الصعيد الذهني، يعني لعيب المنتخب الارجنتيني قادر يستفزك كخصم، يعني قادر يخليك تتكب اخطاء، مش فقط اخطاء متعلقه بالمخالفات، لا اخطاء متعلقه بالرقابه، ان انت واقف ازاي، ان انت تسيب اللاعب المان تو مان اللي انت مراقبه عليه مثلا، فالمنتخب الأرجنتيني ممتاز في الجزئية دي.

0: سواء اللاعبين سواء الجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني، يعني بصراحة مستحقة. يعني لو تأهلوا النهائي، أو هو أعتقد إن خلاص يعني المنتخب الإنجليزي ده أعتقد مفيش فرصة يعني للعودة، لأن أنت فعلا
1: نعم.
0: خسرت، يعني خسرت المباراة ذهنيا بشكل واضح، مش
1: طبعا عندما
0: دلوقتي، مش
1: سجلت
0: في الوقت
1: انجلترا
0: الحالي.
1: هدف في الدقائق الاخيره، هذا يعني اننا سنعيش يمكن واحده من اعظم مباريات نصف النهائي عبر التاريخ اذا ما سجلت
0: صحيح.
1: انجلترا. لكن يعني ما نشاهده حتى الان الامر مستبعد نوعا ما، لكن
2: نعم،
1: الان سيتقدم الارجنتين بكل
2: نذكر مستمعينا احمد ومشاهدينا ومن يرافقنا خلال هذه الثواني المثيره والمفصليه والدقائق الاخيره انه نحن نعيش الان الدقيقه الخامسه من الوقت بدل الضائع.
1: الحكم
2: في
1: احتسب 9 دقائق طبعا،
2: تسع
1: سالم.
2: دقائق فعلا، 9 دقائق من وقت بدل الضائع، يعني تبقت 4 دقائق عن انقضاء وانتهاء هذه القمه المثيره. الى حد
0: ضعيف
2: هذه
0: انطونيو.
2: اللحظه الارجنتين تواجه المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم 2026. الأرجنتين تقدم بهدفين مقابل هدف للمرة الأولى. الآن توخيل يشرك إيفان توني ليحدث
1: الكل
2: شيء
1: بالكل.
2: لم يستطع هاري كين أن يحدثه في هذه المباراة، ولا حتى جود بلينغهام، ولا حتى
1: الآن يعتمد على العرضيات،
2: الإنجليزي.
1: يعتمد على طول القامة، ربما سيكون فاصل. يعني
2: أخرج من توخيل
1: بصراحة سالم، الآن ليس موضوع التبديلات، الموضوع نفسيا. الآن نشاهد راشفورد وإيفان توني، هم سيشركهم بدقائق متأخرة جدا، يعني فيها كسر للرتم حتى التبديل. يعني إذا نتكلم بالمنطقة، أخرج ستونز قلب الدفاع مكانه، أدخل إيفان توني في المقابل. يعني إيفان توني يعطي التعليمات مباشرة إلى بيلينغهام. إذا وسبنس أيضا الظهير الأيسر، يعني قلب دفاع وظهير أيسر وأشرك جناح ومهاجم، يعني الكل في الكل، لأنه تخسر 2-1 نفس 3-1، يعني ما حتفرق كثير في هذا الوقت.
2: قد نشاهد التعادل ونذهب
1: لأشواط
2: إضافية وقد تنتهي وتنقضي بفوز.
1: أنا بصراحة من ناحية، يعني من ناحية كسيناريو تاريخي لو حدثت، يعني أما في النهاية الأرجنتين
2: أنا من
1: حسمتها
2: ناحية
1: نوعا.
2: خلاص بعت سيناريوهات تاريخية، نبغى الأرجنتين تحسمها وخلاص نروح البيت و...
1: سالم قبل شوي تقول إسماعيل محمود، لا تقول العاطفة وأنت صحفي. إسماعيل
2: لا لا، إحنا نتكلم
1: الصحابة
2: مهنيا عشان نيجي الصباح بنفسية أفضل،
1: ما له علاقة،
2: ما نسهر اليوم يعني خلاص
1: يعني
2: كفاية سهر،
1: حتنام الآن أنت بنفس اللحظة.
2: بصراحة أنا ما أشاهد الآن، يعني الكرة تعود لبيك فورد ويلعبها طويلة للدفاعات الأرجنتينية. إيفان توني يحاول أن يدخل في المنظومة وفي اللعبة.
1: احنا يمكن ما راح نقدر نكمل يعني حتى نهاية المباراة، لأنه باقي تقريبا 3 دقائق والوقت لحتى يعني نهاية البرنامج تقريبا دقيقتين. يعني لذلك إسماعيل، توقعك النهائي المباراة انتهت ولا يعني على عجالة؟
0: يعني انا شايف ان التغييرات اللي قام بيها توخيل ممتازه، من حيث ان انت بتجدد الدوافع وبتجدد يعني لاعبين فريش سواء ذهنيا او بدنيا، لكن اعتقد صعب يعني المنتخب الارجنتيني اذا تقدم خلاص. يعني
2: من الارقام التاريخيه في هذا المونديال، خلينا نقول رقم عن هاري كين لانه قد يغادر، يعني هو حقق اعلى مشاركه دوليه ب 121 مباراه وكسر رقم واين روني المهاجم او الفتى الذهبي للمنتخب الانجليزي. بهذه المعلومه عشان نودع فيها المنتخب
1: والله
2: الانجليزي،
1: والله معلومه ممتازه صراحه،
2: لان الكل مركز على ميسي وان الاكثر مساهمه في تاريخ كاس العالم ب 33 مساهمه، ولا يقترب منها حتى كليان مبابي، يعني 25 مساهمه. والان هي دقائق نستمتع فيها في السجال بين الارجنتين وانجلترا.
1: سالم متوقعك انت في النهايه انتهت ولا في هدف في الدقيقه الاخيره ممكن لانجلترا؟
2: لا انتهت.
1: انتهت. إذا إسماعيل محمود الصحفي الرياضي المصري كنت معنا، شكرا جزيلا لك إسماعيل، شكرا سالم،
2: شكرا أحمد السعفان، شكرا مخرجنا زياد الجفان، معكم كنت سالم الزبيدي. نصل إلى ختام حلقتنا، المباراة لا زالت
1: حتى الآن النهائي إسبانيا
2: والأرجنتين، إلا إذا حدث شيء في الدقيقة الأخيرة من زمن هذه المباراة. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، ومن فاته شيء وراد مشاهدة الأحداث كاملة على اليوتيوب على حساب العربية FM. كونوا بخير.
3: Man to man. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

موجز لأهم الأنباء من العربية، حياكم الله. أظهر فيديو لحظة قصف مقر الحرس الثوري الإيراني في راس بمحافظة سيستان وبلوشستان من قبل مقاتلات أمريكية. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات في كنارك جنوب سيستان وبلوشستان.

0: Og balling, link, da det betyr det.
1: الموجز انتهى. اخبار المونديال مع بتر الجوس بعد قليل. الى اللقاء.

0: الأرجنتين تتقدم على إنجلترا في اللحظات الأخيرة وتضع قدما في النهائي. وبعد ليلة فرنسا الخالدة دي لافونتي يحلم بتكرار ديل بوسكي. رودريغو هرنانديز ضابط إيقاع وسط أسبانيا وصمام أمانها. بابي ينتقد زملائه ويصف أداء بلاده بالعشوائي. العد التنازلي لجائزة الأفضل، من تألق ومن أخفق؟ ليالي المونديال مستمرة وحلقة هذا المساء يشاركني فيها عادل البطي ومصطفى حجي. أهلا عادل. أهلا مصطفى. الحكم الآن محمد الفاتح يطلق صافرته ليعلن تأهل الأرجنتين للمرة الثانية على التوالي في نهائي كأس العالم. الأرجنتين كما عودتنا في هذا المونديال تحديدا تقلب الطاولة على الإنجليز وتبلغ نهائي المونديال للمرة الثانية تواليا. مصطفى، مباراة غريبة شوية، لكن قلنا الأرجنتين لم تظهر لكنها ظهرت اليوم على الأقل في نصف ساعة على الأقل.
1: عم هذه أفضل مباريات الأرجنتين حتى الآن، وفي الحقيقة أنا كنت أنتقد الأرجنتين والحكام واللاعبين، ولكن في الختام لديك فريق صاحب شخصية وروحية قتالية، أمر لا يصدق. ومع ميسي، فنستطيع أن نتحدث عن ميسي مرة أخرى، وبعمره يضع الكرة أينما يشاء، فمع كل اللاعبين من حوله الذين يقاتلون من أجله ومن أجل القميص الأرجنتيني، فعلينا نحترم ذلك، لأن اليوم هذه أفضل مباريات الأرجنتين، وروحية القتالية وشخصية كبيرة. لاعبي الأرجنتين دائما لديهم شخصية، ولكن أظهروها اليوم مرة أخرى، أداء رائع وتهانينا لهم.
0: هذه الاحتفالات مباشرة للأرجنتينيين، طبعا لمذاق الاحتفال على أو الانتصار على الإنجليز مذاق خاص، ليوزيه لدى الأرجنتينيين للفوز على البرازيل. واليوم الأرجنتين تعبر إنجلترا لبلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، تدافع عن لقبها وتقترب من تحقيق اللقب الثالث. عادل، المباراة أيضا

0: يعني في الوقت اللي قلنا الإنجليز خلاص وصلوا.
1: حقيقة أن الحظ يبتسم للشجعان. والحظ مو بعيب، الحظ شيء جيد لما صحيح. يكون معك، لكن لما تكون تتلقى الصفعات وتعطي يعني ما حتى يكون عندك ردة فعل. أنا في رأيي توخيل يتحمل كل ما حصل في المباراة. الفريق يتقدم، المباراة سارت بالشكل اللي تبي، أنت ما بديت بشكل جيد، طيب بعد ما تقدمت أصبح الفريق يهاجم في نص ملعبك، بل يستغني عن عدد من الأدوار الدفاعية للمنتخب الأرجنتيني، يعني سكالوني توفق في هذا الأمر. طيب أنت وش ردة الفعل؟ لازم لعيبة سرعات، سواء ساكا، مادويكي، أي أحد من اللاعبين. أنت بديت بروجرز طرف، وهو يعني مو بلاعب الطرف أصلا المميز أو لاعب السرعات.
0: خلينا نفهم أنه نوع من تقفيل الملعب.
1: أوكي قبلناها في المباراة له، جوردن سجل، أوكي قبلنا. طيب نهاية المباراة شلون؟ يعني صوت أدوار دفاعية بحتة أمام ضغط وشراسة وكل شيء في كرة القدم، زائد ميسي هذا العبقري اللي في لحظة من اللحظات صارت زحمة على طول راح الطرف. بالتالي وانا جالس انا قبل شويه على الهواء نشوف الركنيات، انت يعني اذا ما تستوعب هذه مشكله ثانيه، انت كل ركنيه تلعب باص وترجع ثاني مره لمين؟ لميسي، ميسي واحد على واحد انتهى الموضوع. يعني كل هذه الامور او كره خطره. انا اعتقد انه سنحت الفرصه للمنتخب الانجليزي، اعتقد ان المدرب توخيل ما قدر يستثمر هالحاله اللي وجدها امام سكالوني، واثبتوا ان الشراسه والقوه مع مهارة. يعني فريق بصراحة
0: هو فريق وحوش
1: شجعان شراسة كل شيء.
0: فريق الأرجنتيني فريق وحوش، يعني هما دائما سمتهم يعني الشراسة أكثر من الأوروبيين، وعندهم شوية مهارة مخلوطة بشوية مهارة. مو كل الفريق ماهر، عندهم يطلع ثلاثة أربعة لعيبة ماهرين
1: في أي مباراة. صحيح.
0: أي مصطفى توخيل أو سكالوني قاد المباراة؟
2: توخيل كان خارج مباراة. الأمر ببساطة، أنت متقدم 1-0 حسنا لبقية 20 دقيقة من المباراة والكل يعود إلى منطقة الجزاء، لا بأس، الوقت الراهن، ولكن التحولات متى ستكسب الكرة ومن سيجري؟ أنت بحاجة إلى السرعة، أنت بحاجة إلى شخص يسرع التسجيل، لأن منتخب الأرجنتين عندما شاهدوا إنجلترا كلهم عادوا إلى منطقة الجزاء قالوا لا أحد في التحولات، بيلينغهام ليس سريع، هاري كين ليس سريع. إذن استغلت الأرجنتين لاعب واحد فقط بقي في الدفاع، وكل منتخب الأرجنتين منطقة جزائي إنجلترا. من المؤسف أن لا يشرك لاعب مثل ساكا أو راشفورد، هو عندما تكسب الكرة على الأقل تستطيع إيجاده، والأرجنتين حافظوا بلاعب كضمان في الخلف وهذا شكل الفارق.
0: جميل كابتن، يبدو يعني توخيل لم يصدق أنه تقدم، إجراءاته بعد التقدم كانت سيئة للغاية، يعني كان فقط أقف وما المرمى.
2: حتى الهدف كل أمور كانت جيدة وإيجابية لإنجلترا، ولكن آخر 20 دقيقة كان يجب أن يجري تغييرات، كان عليه المحاولة، ولكن أعتقد أنه ربما يؤمن بالحظ أو الحارس سيقوم بأدوار سحرية، ولكن لم تكن له الثقة باللاعبين الاحتياط على دكة الاحتياط. بالنسبة لي هنا عدم الثقة بال احتياط راشفورد وساكا يستون حتى المشاركة في الدفاع وأيضا في الهجوم، لكنه لم يؤمن أو يعطيهم الثقة، وهذا صحيح هو السبب.
0: ما زلنا نتابع الاحتفالات مباشرة للأرجنتينيين في الساحات سواء في أمريكا أو في الأرجنتين، احتفالا بوصولهم للنهائي الرابع في تاريخهم، وطبعا حققوا منها لقبين وخسروا اللقب، وعندهم لقب في الطريق الآن. وننتظر الأهداف حتى برضو صور الأهداف والمباراة حتى نعلق عليها. عادل، نقطة التحول في المباراة في جهة الفريق الأرجنتيني ما هي؟ يعني خليني بشاركك، أنا أقول نقطة التحول يمكن للأرجنتين هي أن إنجلترا سجلت هدف بصراحة.
1: لا، وإن إنه توخيل استسلم، أنا وافق الكابتن مصطفى. ليش؟ بالتالي في أبسط يعني ABC كرة قدم، عندما تتقدم أمام فريق أنت وياه خلنا نقول في تكافؤ، حالة تكافؤ، مؤكد أن الفريق المقابل يبي يروح يتقدم للأمام، إذن يبي يخلق مساحات. حتى تغييرات سكالوني أحيانا طلع سحب مارتينيز، سحب حالات دفاعية وأشرك حالات هجومية. هل أنت

تسويت هذا الأمر أنت بالعكس استمريت كأنك تزج بأكبر عدد من المدافعين، ولا وما بالك بيكفورد كان نجم المباراة يعني أنقذ أكثر والقائم ساعدك مرتين. صحيح. يعني كل هذه الأمور شو تخليك تقول أنك تلعب على المساحات وعندك لاعبين السرعات موجودين على الدكة.

0: وش يعني هذا الأمر؟ أنه استنزف في حالة كأنه الفريق كله استنزف. أنا في رأيي أنه توخيل أحد أهم مفاتيح فوز الأرجنتين طبعاً قدرات الفريق، شجاعتهم، مدرب قاعد يقرأ شرح صح برا الملعب. أنا أعتقد أن توخيل يتحمل مسؤولية كبيرة. البداية غير جيدة، أتفق معك أنه يقول لك قد تكون عنده قراءة أنه روجرز يلعب دفاع، أنه يعني سحب الفريق إلى الهدف اللي سجله، لكن بعد كذا وش سويت؟ رجعت لمنطقتك، سلمت المباراة كلها لمنتخب الأرجنتين، ولا شفنا ولا محاولة بتل. معقول فريق مندفع في نصف في ثلث الأخير ملعبك ما يكون عندك ولا كرة يعني مرتدة أو تحول فيها؟ هذا أمر صراحة محير على قراءة مدرب.
1: ما صدق الله يسجل الهدف، وكان يبغى يحافظ. خلينا نذهب إلى أتلانتا. نايف سجيل. نايف مساء الخير، كيف الاحتفالات الأرجنتينية حواليك؟
2: أهلا
1: نايف، تفضل.
2: الاحتفالات بالتالي يعني الآن الجماهير الإنجليزية تغادر الملعب الآن، في المقابل الجماهير الأرجنتينية متواجدة في مدرجات الملعب. نحن في المنطقة الداخلية للجمهور، الجماهير الأرجنتينية الآن تهتف باسم نجومها، تهتف باسم ميسي، لديها هزوجة خاصة ترددها لميسي أحيانا أو دائما. بالتالي في المباريات التي حضرتها سوف تشاهدون ميسي وسيجلب لنا الكأس.
1: صحيح،
2: هذه الهزوجة هم يرددونها.
1: أنا سمعت الآن. اليوم هذه
2: هم الآن يرددونها. هم الآن، أنا طبعا ترجمتها بالتالي، سألت وترجمتها.
1: جميلة.
2: فهم الآن،
1: احنا اذا كانوا حولك هالجماهير
2: هي من اجمل الاهازيج.
1: نايف، اذا كانوا حواليك يرددونها يا ليت زميلنا ناخذهم ونسمع هذا يعني هذه الهزوجه الجميله. اذا كانوا قريبين منكم يعني ليش تتحركون حتى لو نرجع لكم مره ثانيه؟
2: ان شاء الله بالتالي، لكن هم ما زالوا في مدرجات الملعب، وحفظا للحقوق التجاريه لا يمكن لنا الدخول الى مدرجات الملعب، ولكن ان شاء الله سنعود لك في منطقه اخرى باذن الله وتسمعهم، لكن ممكن الصوت الان العام تستمع له. هذا المشجع الانجليزي يحتفل يعني رغم الخساره.
3: ارجنتينا جود لك، ارجنتينا
2: جود لك. بالتالي لاحظ البرازيليين يعني حاضرين بتيشيرتات البرازيل دعما لانجلترا، ولكن يعني خاب املهم وغادروا الان.
1: طيب كويس، يعني الدوري السعودي يسوونه يهاوشونه، يقول لسه جمهور ما ادري ايش، كل فرق العالم اللي ما تحبه تروح تشجع ضده، شيء طبيعي.
2: لا، وهنا
1: في اي مكان،
2: وهنا المكسيكي، وهنا المكسيكي، المكسيكيين يدعمون طبعا، يدعمون
1: الارجنتين. هذا نايف، نايف وضعه مو طيب هذا، بعدين نرجع لك. خلاص نايف، بنرجع لك بعدين، بنرجع لك. داخل الملعب بدري هذا.
0: لا شفت الزمن البرازيل يعني صار دورهم ثانوي.
1: اي لا طبيعي، يعني طبيعي في كره القدم. أي. يعني انت شوف حتى قمصان ريال مدريد موجوده، قمصان مكسيك موجوده، يعني هذا طبيعي.
0: منافسه تقليديه البرازيل والارجنتين
1: يعني. هذه كره القدم يعني، اللي يعني منافسك لو يلعب ضد مين انت بتروح تشجع يعني ضده، طبيعي. والهزوجه هذه التاريخيه فيها ترى اسم، فيها شيء عن البرازيل وفيها شيء عن بيليه.
0: اي
1: وهذه كرة القدم، هم يحبون يعني يغلسون على البرازيليين. المباراة طبعا شوف اهدافها اللي مصطفى، اذا تعلق لي على الهدف الانجليزي امامك.
4: الانجليزي هاري كين اعطى كره بعيده وناوله بعيده، وهذا ما يبرعون به عندما تلعب انجلترا بهذا الشكل في المساحات، يسببون مشاكل كبيره للارجنتين. ولكن التمريره كانت رائعه، وحتى نشاهد التمريره العرضيه كان دقيقه، جوردن تقدم على المدافع ووضع الكره في المرمى. هكذا كان يجب ان تلعب انجلترا، وكان عليهم فعل ذلك اكثر.
1: صحيح. عاد الهدف الاول لانزو في الهدف الارجنتيني.
0: طيب بالتالي يعني فعلا الهدف شوف شلون. أول شيء التسديدة بوجه القدم الداخلي، يعني ما كانت

0: القدم القوة
1: كتوضع.
0: طيب تصور لو ما في زحمة مدافعين أمام الحارس كان ممكن، يعني خلي أقول لك ممكن نسبة معينة أنه يتصدى لها. أي. لكن أمام هذه الزحمة اللي أمامك من المدافعين اللي وضعهم توخيل خلى الفريق يعني حجب الرؤية عن الحارس بشكل. لكن بدون شك تكنيك عالي، قدرة، وبالتالي ترى بدأت من تكتيك من منتخب الأرجنتين. صحيح. لعبها مرتين ترى يعني قبل كذا، وكرة أيضا شبيهة قبلها بالقاء. يعني أنا أقصد أن في مهارة لاعب. هذه المهارة ليس بالضرورة الموهبة اللي أسحب لاعبين ثلاثة، هذه أنا أعتقد قدرة هائلة من إنزو وتسديد، ولا هو بشيء مستغرب منه، لكن التسديد هالمرة كان فيها إتقان مصطفى. لأنها ما كانت بالقوة.
2: مصطفى لوتارو الهدف الثاني للأرجنتين.
3: أولا أود أن أتحدث عن الركنيات، ميسي كل الركنيات أغلبها لا يعطي تمريرة مباشرة، والكرة يعطيها التمريرة لاعب وتعود إليه، لأن كل لاعبي منتخب إنجلترا في منطقة الجزاء، بالتالي اللاعبين على في الركنية والكرة تعود إليه ويكون واحد ضد واحد. هنا شكل الفارق الخطوة ذكية وفعل ذلك أكثر من مرة، وتمريرة بلا شك بقدمه اليمنى للاوتارو كانت مدهشة، ولكن ميسي مرة أخرى شكل الفارق لأنه
2: صحيح
3: معروف بهذه التمريرة الدقيقة ويضع الأرجنتين في موقف جيد.
2: صحيح، هاري كين وليونيل ميسي كان هما قائدي اليوم، لكن الأسطورة الأرجنتينية تفوق أمام نظيره الإنجليزي، فعل كل شيء لتعويض تأخر بلاده وأنهى عرضه الجميل بصناعة هدفي منتخب الأرجنتين ليضع بصمته مجددا خلال الأدوار الإقصائية في طريقه نحو النهائي المونديالي الثالث له في مسيرته، كما كان الأعلى تقييما في مباراة اليوم. وفي حراسة المرمى تفوق مارتينيز بالتقييم النهائي على بيكفورد بحسب بسوفا سكور، رغم أن الحارس الإنجليزي أوقف محاولة المنتخب الأرجنتيني في أكثر من مرة، لكنه في النهاية لم يصمد وتلقى هدفين في الدقائق الأخيرة. إجمالا شهدت أرقام المباراة تفوقا أرجنتينيا واضحا في الاستحواذ والمحاولات، خاصة بعد تسجيل إنجلترا للهدف الأول، حيث كثف الأرجنتينيون من الضغط الهجومي وسجلوا 15 تسديدة على مرمى بيكفورد واستحواذا فاق 60%.

0: عادل هاري كين لا وجود له اليوم، ليش؟
1: طبعا الادوار هو حتى المباراه اللي فاتت ما كان صراحه،
0: حنحكي على اليوم،
1: اليوم ما كان جيد ابد لانه بالغ في حاله الدفاعيه، كان يؤدي انت في فرض لعب تسعه راس حرب. اليوم انت كانك انا شفته في ال 18 الفريق المنتخب الانجليزي اكثر مما شفته في ده. بالمقابل ودي اقول على ميسي، يا اخي ميسي خربط كل الارقام اللي عندنا، واحد عمره 39 سنه ويؤدي كل هذه الادوار، هذا شيء بصراحه غريب. ايضا سوف سكور الارقام،
0: لاحظ انه ما يجري ولا يركض ولا يسوي مجهود، بس يسوي نتيجه خطرة.
1: لا ويعرف يختار الاماكن اللي يتحرك منها. ايضا الارقام هي مؤشر، لكن انا عندي بيكفورد افضل من مارتينيز كثير في مباراه اليوم، انقذ انجلترا في اوقات حرجه، كان ممكن النتيجه تروح اكبر من كذا، او كان ممكن الارجنتين يتقدم شكله. لكن عموما هاري كين يعني اعتقد انه ما ابغى اقول خذل، لكنه ما وفق بصراحه في المباريات الاهم بالنسبه للمنتخب الانجليزي. بلينغهام كانه يبغى يتحمل الورقه، لكن فريق بدون اجنحه ما يمكن يروح بعيد يا بتال، وهذه هي مشكله المنتخب الانجليزي في مباراه اليوم امام منتخب شرس، عرف في الدقائق الصعبه كيف يرجع المباراه. ترى الصعوبه انك تروح مع الطريق الاصعب، وهذا الارجنتين احنا نقول حظ الارجنتين تحكيم وغيرها، لا اليوم اثبت ان الفريق فريق قوي. صح. شرس يعرف يعني اذا اراد اصطياد فريسته استطاع ايا كان المنافس.
0: صحيح مصطفى، من هنا ياتوا يعني الارجنتينيين بهذه الروح، يعني شيء هذه البلد منتخبها عجيب، يعني حتى كابتن، يعني حتى في الخشونة اللي يمارسونها ما تشوفها في الملاعب، يعني شراسة هائلة، شراسة يعني تصل لحد الإيذاء.
2: أنا لعبت مع لاعبين أرجنتينيين في إسبانيا، لعبت ضدهم، هم أصحاب أقوى الشخصيات الذين تقريبا في حياتي، هكذا ولدوا أنها في دمائهم، ولديهم

0: قاسم مشترك آخر معدل الأوقات في المبارات يضعون ضغطا كبيرا على الحكم في كل حالة. أمر بسيط المناصفة 50-50 بينه وبين الخصم كلهم يأتون ويضغطون على الحكم. فهذه هي ثقافة اللاعبين الأرجنتينيين وشخصيتهم. أعتقد أنهم يتربون عليها في المدارس أو حتى ولدوا بها ويتعلمون منذ الصغر، ولكن يفوزون بشخصيتهم القوية. واليوم فازوا بكرة القدم جميلة أيضا.
1: مصطفى يا أخي الضغط على الحكم ما يجيده، ما في حد يضغط بهذه الطريقة ما بقول الوحشية، لكن الانتماء والشراسة حتى الحكم شيل همهم. يعني أي كرة الكابتن مصطفى يقول 50-50، لا لو 60-40 عليهم 60.
2: الكابتن هم الروح والقوة اللي فيهم، حتى في يعني أغنيتهم حقت المنتخب تلاحظ هذا الشيء فيها.
1: إيه بس بتشوف التجمع على الحكم،
2: حتى هم يمدحون يعني بلدهم بالكرة وانجازاتها، يغيظون خصم.
1: والله هم فعلا هم لا
2: ناسينا
1: ترى ضغط على الحكم اللي يسوونه، ضغط على الحكم وعلى المنافس. ترى على فكرة بتطلعوا بعض لعيبة انجلترا من المباراة بسبب هذا الأمر.
2: حقيقة فريق شجاع، يعني فريق شجاع حتى ومن لم يكن في هذا الفريق هذه النسخة
1: النوعية.
2: كم هائل من الـ يعني المهارات يعني أو المواهب الكبيرة باستثناء 2-3، إلا أنه فريق شجاع للغاية صراحة. فاصل ونعود.

الهاتف العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.

حياكم الله. قدمت إسبانيا البارحة أداء مميز ضمنت به مكانها في نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، تاركة الجميع في حالة ذهول من الطريقة التي أنهت بها مشوار فرنسا في المونديال، ورسخت أيضا عقدة نصف النهائي للفرنسيين، إذ تعتبر هذه المرة الثالثة تواليا التي تبعد فيها أسبانيا نظيرتها فرنسا من نصف نهائي بطولة كبرى، بعدما أقصتها من نصف نهائي كأس أوروبا ودوري الأمم الأوروبية، ومن ثم جددت التفوق في المونديال.

في مونديال قطر ودع لإسبانيا البطولة مبكرا من دور 16 مع المدرب لويس إنريكي. اتحاد الكرة لم يذهب بعيدا للبحث عن خليفته. ديلا فوينتي انضم لمنتخبات إسبانيا صيف 2013 بداية مع منتخب الشباب. له لقبين في أمم أوروبا مع الفئة السنية، كما حقق برونزية الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021. خلال كأس العالم الحالية وبعد بداية خجولة، تصاعد مستوى زملاء يمال جماعيا وفرديا. التعادل الافتتاحي أمام الرأس الأخضر لم يربك أوراق المدرب، بحث عن الحلول ووجدها سواء بالاعتماد

0: الاعتماد على بيدرو بورو كظهير أيمن، كما غير خط الوسط بإبعاد بيدري والاعتماد على فابيان رويس لمرافقة رودري. وشق المنتخب الإسباني طريقه نحو النهائي بعدما اهتز شباكه مرة واحدة فقط في 7 مباريات، وسيسعى دي لافوينتي لتكرار إنجاز ديل بوسكي والذي يعتبر قدوة له في التدريب وتحقيق اللقب للمرة الثانية للاروخا.
1: هذا الفريق لا يتوقف أبدا عن إذهالي، مجال التحسن لا حدود له. بدأنا قبل نحو 4 أعوام بفكرة وتمسكنا بهذه الفكرة وقد أوصلتنا إلى ما نحن عليه حاليا. واجهنا أحد أفضل المنتخبات في العالم، لكنهم وجدوا أمامهم أفضل فريق في العالم، وهذا أمر مختلف. هؤلاء اللاعبون أظهروا التزامهم، إنهم يجعلون الصعب يبدو سهلا.
2: وكسب رودري رودريغيز قائد أسبانيا إشادات الصحف العالمية بعدما نجح في إيقاف خطورة الهجوم الفرنسي في المباراة، ووصفته الصحافة بأنه استعاد نسخة أفضل لاعب في العالم خلال البطولة.
3: رودريغو هيرنانديز أو المعروف برودري قائد إسبانيا، قصة أراد اللاعب نفسه إعادة كتابتها في كأس العالم 2026. في مواجهة فرنسا كسب رودري 11 التحاما، بينها 4 مواجهات هوائية وأكثر من 12 كيلو مترا ونصف الكيلو متر قطعها في الملعب، مع نسبة تمريرات وصلت دقتها إلى 90%. هكذا أدار رودري نصف نهائي كأس العالم، وحول وسط إسبانيا إلى المنطقة التي انتهت عندها خطورة مبابي وديمبيلي وأوليسيه. الصحافة العالمية لم تتحدث عن هدفي الفوز بقدر ما تحدثت عن رودري. رويترز وصفت أداءه بأنه استعادة لنسخة الكرة الذهبية، والغارديان قدمته بوصف القائد الهادئ والعقل المفكر لإسبانيا. هذه النسخة من رودري بدأت من قرار رفض. اللاعب الذي ولد في مدريد عام 96 ودخل أكاديمية أتلتيكو مدريد عام 2007 قبل أن يستغني عنه النادي في 2013 بسبب الشكوك في قوته البدنية، انتقل إلى فياريال وظهر مع الفريق الأول عام 2015، ثم عاده أتلتيكو في صيف 2018 بعد 5 أعوام من رحيل. أمضى موسما واحدا مع دييغو سيميوني قبل أن يدفع مانشستر سيتي 70 مليون يورو قيمة شرطه الجزائي في 2019. سيميوني أضاف إليه الصرامة الدفاعية، وغوارديولا جعله نقطة البداية في البناء واللاعب الذي يضبط الإيقاع ويحمي الفريق في الوقت نفسه. خارج الملعب لا يبحث رودري عن حضوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جمع الاحتراف مع دراسة إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعة، ووصف سنوات الدراسة بأنها من أفضل سنوات حياته. ثم جاء هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا ليقود السيتي إلى الثلاثية التاريخية، فيما قاد منتخب بلاده للفوز بدوري الأمم الأوروبية ثم كأس أوروبا، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولتين قبل أن يتعرض لإصابة الرباط الصليبي، وبعد أسابيع توج بالكرة الذهبية. بعد 22 شهرا من الإصابة اختار رودري مباراة فرنسا ليعلن عودته، لا بهدف ولا بتمريرة حاسمة، بل بالمباراة التي جعلت الصحافة العالمية تتحدث عن لاعب الوسط أكثر من أصحاب الأهداف.

0: إذن إسبانيا وفق عرض رائع جدا مصطفى، الصحافة تحدثت عن دي لافونتي مع ديل بوسكي، شبه طبعا ديل بوسكي كان عنده مسيرة لاعب كبير يعني بطولات مع ريال مدريد، لافونتي ما في كلاعب يعني مسيرة كبيرة، ما في مسيرة كبيرة، في مسيرة لكن مش كبيرة، بس كمدرب أيضا ما في مسيرة للأندية، يعني كل الفرق اللي دربها كانت بي فريق بي فريق بي، مش ما تدرب فرق أولى، أعتقد لافيز مثلا أي أظن درب بلباو فترة أظن أي قصيرة يعني فترة قصيرة جدا.
1: مدرسة إسبانيا أو المدربين الإسبانيين دائما هكذا، عندما تأتي من

0: مدرسة المدربين الإسبان وتصل إلى المنتخب الوطني. أنت تعرف منتخب إسبانيا لديهم الهوية أو أسلوب لعب خاص، فأغلب المدربين يعرفون يلعبون مثل برشلونة قليلا، وكل المدربين يعرفوا هذا الأسلوب، بالتالي لست بحاجة لأن تكون لعبا من برشلونة وريال مدريد لفهمه، ولكن أعتقد أنه يقوم بعمل رائع، يعرف لاعبين جيدا، وعندما يكون لدينا لديك لاعبين مثل رودري شاهدناه، هو العقل المدبر لمنتخب إسبانيا في الوسط، ومثل هذا اللاعب وأولمو أيضا لاعب ذكي جدا، فمن السهل جدا تدريبهم.
1: جميل. أجمل إسبانيا ديل بوسكي ولا ديل لافونتي؟ اسبانيا دي لافوسكي او اسبانيا دي لافون دي لافونتي؟
0: ديل بوسكي ماني بلايرز، كان لديه عدد كبير من اللاعبين والكبار، وكان اللاعب جيد ولاعبين كبار، اما جيل اسبانيا الحالي من الممتع جدا متابعه ادائهم، وعندما يكون لديك بيدري على دكه الاحتياط واحد افضل اللاعبين الان في الوسط، هذا يعني بان لديك لاعبين كبار مثل رودري وأولمو أيضا في الوسط، بالتالي الجيل الإسباني الآن جيد جدا.
1: هذه الصور من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وانظر يعني هذا الاحتشاد البشري الهائل، انظر كيف تصنع كرة القدم فرحة للشعوب وفرحة هائلة بهذا الشكل. طبعا الأرجنتين لا يستغرب منهم، فهم الأرجنتين هي واحدة من معاقل كرة القدم في العالم، بل هي المصدرة الأولى للأساطير في كرة القدم، بداية من مارادونا ونهاية أو مرورا بميسي. عادل كم بس ما نقدر نقول أسطورة صح؟ كم بس مش أسطورة؟
2: بطولة على فكرة في البداية ما كان هو النجم.
1: أيوة بس ما نقدر نقول أسطورة. لا يعني جاب البطولة الأرجنتين بس مش أسطورة.
2: ولا وكانوا مع لاعبين وكان كان بشر للمدافع أشهر واحد فيهم، يعني أكثر أشهر من كم بس. لا ما يمكن نقول زي مارادونا وميسي أو حتى يمكن اللي أقرب.
1: ولا يقترب منهم.
2: إيه ولا يقترب حتى من المجموعة.
1: سيميوني قبله، لازم نحط سيميوني قبله.
2: تحب سيميوني
1: أتذكر. وفيران وكل هذه المجموعة قبله.
2: تصدق شو تقولت مع الكابتن مصطفى؟ إسبانيا خلقت لنا حالة جديدة من 2008 إلى 2012، أحسن ناس تلعب كرة وتمتعنا. اللي قلت له قبل شوي رودري، وحتى على الفرحة اللي موجودة.
1: خلينا نتكلم عن الفرحة وبنرجع لرودري.
2: الفرحة جنون، هم جنون الأرجنتين.
1: هذا الاحتشاد الكبير.
2: بالتالي شفت البطولة اللي 2022 في قطر. من كان ملح البطولة؟ غير جمهورنا في الأدوار الأولى.
1: الأرجنتين كانوا.
2: الأرجنتين شيء حتى أنا ما زرت الدوحة بعدها يوريني أحد القطريين المكان اللي كانوا الأرجنتينيين ساكنين فيه، والفرحات ورابطات مشجع، حتى سوق واقف انتشروا فيه بشكل غير عادي.
1: عمرك عادي شاركت في شيء زي كذا كمشجع؟
2: طبعا أنا بصراحة نعم.
1: وين؟
2: أشوف 88 أنا كنت مشجع عادي ورحت حضرت البطولة اللي في الدوحة
1: السعودية
2: اللي النهائي سعودية كوريا وقبل السعودية وإيران، حضرتها في الملعب من شغفي من حب الكرة القدم منتخبنا. كان يعني بصراحة طبعا ذيك الأيام الدوحة حتى مختلفة، لكن ترى السعوديين يعيشون، بس احنا ما نفرح للاسف الفتره، خلينا في الارجنتين احسن. يعني ارجع اقول لك
1: مصطفى، عشت زي ذا الفرحه استقبال المغرب لكم؟ اعتقد كان بسيارات مكشوفه في 94 لما رجعت، واظن كان بباص مفتوح.
0: نعم الباص مفتوح وكان الاستقبال رائع.
1: كان شبيه ب
0: نعم شبيها قليلا بالتاكيد، وعندما تقدر الأداء الجيد أو منتخب المغرب بالتأكيد الشعب المغربي كلهم يأتون لاستقبالنا وكان مدهشا. أما الأرجنتينيين فيجب أن أقول كابتن بتال لديهم دينان، النصرانية وكرة القدم، الكنيسة من جهة وملعب كرة القدم من جهة أخرى.
1: هذا واضح صحيح أنهم يحبون كرة القدم، يحبون مارادونا، يحبون ميسي بجنون، لدرجة أنهم لا يريدون حسم هذا الجدل، يقول كلهم كويسين. يعني الغالبية العظمى في الأرجنتين تقول مارادونا ولا ميسي، يقول كلهم.
2: تدري ميزة ميسي مو من بوكا ولا من ريفر بلايت، ترى ميزة ذي الميسي عشان يكون استمرار، لكنهم خلقوا لهم حالة، ترى معهم حقيقة.
1: هذا حقيقي، هذا حقيقي، هم مختلفين جدا. فرنسا المرشحة الأبرز للفوز بالبطولة طوال مشوارها، ونظرا لما تضمه من مجموعة غنية بالمواهب الهجومية، تقدمهم نجم ريال مدريد كيلين امبابي ولاعب بايرن ميونخ.

0: مايكل أوليسي الفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبلي. لكن المنتخب الفرنسي انهار أمام أسبانيا المتماسكة وخسر بهدفين دون مقابل، يحجز الأسبان مقعدهم في النهائي المقرر إقامته الأحد المقبل، وتمثل مباراة تحديد المركز الثالث الظهور الأخير للمدرب ديدي تشامب على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، إذ من المقرر أن يخلفه زميله السابق أسطورة المنتخب زين الدين زيدان.
1: علاقة إيمي جاكي بديدي ديشان كانت مميزة، والبعض رآها أكثر من علاقة مدرب بلاعبه، والبعض أيضا شبهها بعلاقة ديشان نفسه مع مبابي حاليا، احترام متبادل في أغلب الأحيان مع بعض التوترات بين الحين والآخر. مبابي لم يعرف مدربا غير ديشان مع المنتخب، معه كانت الانطلاقة عام 2017، ومعه أيضا أصبح كيليان أفضل هداف في تاريخ الديوك الفرنسية. أما الرابط الإنساني بينهما تجلى عندما عانق مبابي مدربه محتفلا بهدفه أمام السويد، كان ذلك بعيد وفاة والدة المدرب بأسبوع، وردها ديشان بتحية نجمه عندما تم استبداله في المباراة ذاتها. كما أن ديشان يدافع عنه في كل مرة أمام انتقادات الصحافة والإعلام. في المقابل كانت التوترات تظهر بين الحين والآخر بين مبابي وديدي، أبرزها أزمة شارة قيادة المنتخب بعد اعتزال هوغو لوريس. وبحسب تقارير صحفية فإن ديشان أراد سحب الشارة من مبابي بعد انخفاض مستواه، إذ رأى أنها تشكل عبئا وضغطا نفسيا على اللاعب. كما أثير كثير من الجدل حول غياب مبابي عن معسكرات منتخب فرنسا للإصابة، في حين كان يشارك بانتظام مع ناديه ريال مدريد هناك في إسبانيا.
2: ارتكبنا أخطاء فنية أكثر مما ارتكبنا في المباريات السابقة، وكنا أيضا أقل جاهزية بدنية. هم بارعون للغاية في التناغم وقراءة اتجاهات التمريرات، لم نجد الحلول وفشلنا في إدارة الجودة الهجومية والفنية. خيبة الأمل هائلة، من المؤلم رؤية هذه الرحلة تنتهي. لا أريد أن أقلل من كل ما حققناه، لكن إسبانيا أظهرت في هذه المباراة أن لديها ما هو أكثر. لن أقول عن حكم الساحة شيئا، لكنني أسألكم، هل كان على المستوى المطلوب لإدارة مباراة قبل نهائي كأس العالم؟

0: نتحول إلى دهلة الزميلة ليليان تنوري تلتحق بنا من هناك. ليليان مساء الخير. أخبار المعسكر الفرنسي كنت قريبة منا، مبابي وديشام، ما هي آخر أخبار الخلافات بينهما وعودة زين الدين؟
1: بصراحة صحيح اليوم نحن قاعدين جوا لانه طلعت عاصفه اليوم الظهر، فاضطرينا يعني نقعد نطلع من داخل الفندق. يعني معسكر المنتخب الفرنسي هناك نقطه تحول، وهي كان ملاحظها دائما الجميع بالمباراه، هي عندما انتهت المباراه واقترب ديشام من مبابي يريد ان يسلم عليه، كان السلام فاترا. من هناك بدات الاقاويل. تصريحات مبابي بعد المباراه انتقد كثيرا ديشان، قال نحن خسرنا تكتيكيا وفنيا، وترك الوسط لنا اثنان مقابل ثلاثة من الإسبان، اللمسات الأولى والتمريرات الأولى لم تكن جيدة، وهناك بدأت العاصفة والانتقادات على حديثه. يعني الزملاء بالمعسكر يعني كانوا بين محبطين وبين متقبلين لكلامه، ولكن هنا صحيح هذا كان الكلام صحيح، ولكن لا يجب أن تقولوا بالملأ، يعني يجب أن تقولوا أمام الأبواب المغلقة، داخل الأبواب المغلقة. الصحافة والجماهير من يعني نوعان أيضا من ردود الفعل. الصحافة كانت تقول أنه مبابي يعني أنت قائد الفريق، لا يجب أن تتكلم بهذا الشكل. نوع آخر قال أنه هو كقائد يجب أن يتكلم ويضع يضيء على الأخطاء، ولا يجب أن يختبئ خلف الكواليس. هذه كلها
0: جميل.
1: ولكن قال بالنهاية، يعني مبابي قال صرح أنه أنا أتحمل مسؤولية كقائد، هذا لا يقلل من احترامي لديشان. نحن لدينا مباراة بالمركز الثالث ويجب أن

0: نقدم له أفضل نهاية. هذا يعني بما أنه سألتني عن زيدان، زيدان هم يعني من منذ زمن بعيد وهو يتكلمون عن قدومه، لكن هناك معضلة صغيرة أنه بفرنسا يعني يعتبر المدرب يعتبر من ضمن الموظفي الدولة، وكان هناك دراسة لسقف لرواتب الموظفين والمدراء والمدربين بالتحديد، وهنا يأتي أنه إذا كان في هناك 12 ألف يورو بالشهر، هذا كان ما يتداول بالأروقة الاتحاد البرلمان، يعني هذا ما سيتم الموافقة عليه. ولكن عندما جاء اسم زيدان على الخط، زيدان كان يتقاضى بريال مدريد مليونين سنويا، هذا يعني أنه يجب أن ترفع السقف كثيرا. الآن إذا كان يريد الاتحاد الفرنسي أن يضع زيدان على رئاسة الفريق، يجب أن يأخذ أكثر من 450 ألف يورو بالسنة، يجب أن يأخذ موافقة مباشرة من وزيرة التربية وتوقيع مباشر من وزارة التربية.
1: الله، جميل. استبشار كبير لليان في عجالة، استبشار برحيل ديشام، يعني يلقى ترحيب رحيله أكثر من المعارضين للرحيل؟
0: رحيله يلقى ترحيب، صحيح يلقى ترحيب لدى الصحافة، لأن الصحافة قالت أنه ديشام حتى يعني منذ زمن بعيد، منذ أكثر من 10 سنوات مع هذا الفريق، ويعرف جيدا المنتخب الإسباني، الخطة التي دخل بها وتحركاته ودخوله بهذه الطريقة أمام منتخب إسبانيا لم نرى شكل، وعندما يعني أول مرة امتحن فيها لم يظهر ولم يبدو بدأ وكأنهم أشباح. وترحيب بزيدان، طبعا زيدان لديه شعبية كبيرة بفرنسا، يعني عطفا على أداء مع منتخب فرنسا وأداؤك مدرب لريال مدريد التاريخي.
1: شكرا، شكرا زميلتنا ليليان تنوري مصطفى. نهاية الرحلة ديشامبو فرنسا تعتقد؟
2: نعم، هذه مبارتي الأخيرة القادمة بلا شك 100%، لديه أشياء كثيرة للفوز. أولا أمبابي سيفوز بالحذاء الذهبي، وبالتالي يستطيع أن يمنح هذه الفرصة لمبابي لأنه قدم له الكثير، وأعتقد المباراة ستكون جدية جدا وسيساعد مبابي للحصول على الحذاء الذهبي. كما أن ربما يريد أن ينهي البطولة في المركز الثالث ولا يوجد كل في المركز الرابع لترك انطباع جيد عن الكرة الفرنسية، ولكن أعتقد مع هذه المباراة الأخيرة بلا شك 100%.
1: جميل. احتفالات الجماهير الأرجنتينية تتواصل في أمريكا، في أتلانتا، تتواصل في العاصمة الأرجنتينية، في كل الأماكن. الأرجنتينيون اليوم شعارهم يتسيد كل الأماكن التي تتحدث عن كرة القدم. مع رحيل ديشام عادل؟
3: اي طبعا، لانه بالتالي لما يوفر لك افضل العناصر،
1: بس مرحله ذهبيه،
3: هو فاز بذهبيه ووصل للنهائي وخسر ركلات ترجيح. لكن السبب بالتالي ليش احنا الكل او الغالب خلينا نقول كان يرشح فرنسا للفوز، ليش؟ لما تقول عثمان ديمبلي، اوليسي، مبابي، دوي، باركولا، وش معناتها؟ مباراة إسبانيا أثبتت إيش؟ أن الجماعية تتفوق إذا كان عندك قدرة. كيف قراها مدرب إسبانيا لما لعب أولمو ولعب استغنى عن بيدري لو تشوف ما كان موجود، صار يلعب في بيان وسط الملعب، هذا كل الثنائيات وكل كرة ثانية كان يكسبها مين؟ وسط الملعب. أنا مع التصريح مبابي بغض النظر أنا معه في أنه على العلن، لكن يقول لك التفوق في كل الكرات الثنائية والتمريرات كلها بين مين؟ كانت لمصلحة منتخب إسبانيا. أمس ما شفنا المنتخب الفرنسي في أي حالة بسبب التفوق اللي على الأرض، الجماعية اللي موجودة للفريق. بالتالي حتى لأول مرة أشوف يامال يلعب أحيانا واحد على واحد، سبب إيش؟ الفرنسي مو بقادر يروح للطرف ليامال ولا يحاصر الفريق في وسط الملعب. عشان كذا أنا أحيي جماعية إسبانيا اللي خلتنا نقول ليس بالضرورة القوة البدنية، المهارة أحيانا تكسب. صح. في كرة القدم آخر كلمة، بالتالي في العمل بشكل عام مهارة، اجتهاد، حظ.
1: صحيح.
3: تحقق نجاح،
1: وهو النموذج الإسباني حتى نموذج من الصعب تقليده. أذهب إلى الفاصل.

0: نتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات
4: اصبح موضوع شخصي بالنسبه له،
3: مهووس بالسلطه
4: يعني بهذا المعنى.
3: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
4: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها من 67، كنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحله ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
3: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
4: كل الايدي كانت على الزناد.
3: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
4: حارسي
3: اللي اطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
2: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الجمعه 10:30 على شاشه العربيه.

0: حياكم الله. بينما تقترب النسخة المونديالية الحالية من نهائيتها، نستذكر بأن النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي تصدر قائمة أفضل لاعبي مونديال قطر قبل 4 أعوام بعدما توج بجائزة الكرة الذهبية عقب قيادته منتخب بلاده للفوز بالكأس للمرة الثالثة في تاريخها. كما برز عدد من النجوم الذين حصدوا الجوائز الرسمية المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إذ توج الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة.
1: يتصدى باسكال زوبربولر لركلة ترجيحية أوكرانية نفذها الأسطورة أندري تشيفتشينكو. رغم ذلك تخرج سويسرا من مونديال 2006 بفارق ركلات الترجيح من دور 16، لكن دون أن تهتز شباكهم في أي من المباريات الأربع التي لعبوها، في حالة فريدة لم تتكرر حتى الآن. بعد 20 عاما يعلن الفرنسي أرسن فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في فيفا تكوين مجموعة الدراسات الفنية لكأس العالم 2026 بقيادة زوبربولر. هو كبير خبراء كرة القدم بالاتحاد الآن، ويدير فريقا من 10 أسماء أبرزهم الألماني يورغن كلينزمان، والبرازيلي جيلبرتو سيلفا، والأرجنتيني زاباليتا، والدنماركي جون دال توماسون. هذا الفريق مدعوم بعدد من محللي كرة القدم ومهندسي البيانات وعلماء البيانات ومحللي الأداء الموجودين ميدانيا في ميامي ودالاس وعن بعد في مانشستر. وفضلا عن تحليل أدق تفاصيل المباريات، ستكون مهمة اختيار اللاعبين المتوجين بمختلف جوائز البطولة جزءا من عمل المجموعة. في هذه البطولة قدم فيفا بالتعاون مع عملاق الطاقة العالمي أرامكو تصنيفه الجديد لقوة اللاعبين. هذا التصنيف يعتمد على خوارزمية الذكاء الكروي المعزز لدى فيفا، ما يقلل من التدخل البشري، إذ أنها تعمل بصورة مؤتمتة بالكامل وتنشأ عقب نهاية كل مباراة وتحدث باستمرار طيلة البطولة، وتعد أرقامه مؤشرا قويا يدلل على من سيتوج بجوائز الأفضل في المونديال الحالي.

0: عادل من ترشح جائزة الأفضل؟
1: بالنسبة لي أكيد، بالنسبة لي ميسي طبعا.
0: الفريق حتى لو خسر النهائي،
1: حتى لو خسر، عدد الأهداف اللي سجلها، قيادة الفريق في مراحل صعبة، الصناعة اللي سواها، صناعة وتسجيل، أرقام صراحة مذهلة.
0: طيب من ينافسه في الفريق الأسباني في ظنك في النهائي على الجائزة؟
1: إذا شفت والله في أسبانيا أنا أعتقد رودري، يعني بس الناس ما تشوف اللاعب اللي اللي يقود المنظومة. أنا أشوف أنه من أهم اللاعبين في البطولة هذه، يعني وأنا محب للنوعية هذه من اللاعبين بصراحة، لأن

0: تعرف لما نقول لك ترمومتر الفريق الجماعية اللي في أسبانيا خلفها شوف العمود يعني الفريق هو بصراحة رودري.
1: مصطفى ترشح من للجائزة أفضل لاعب في العالم في المونديال طبعا؟
2: إذا ما تحدثنا عن فقط كأس العالم سأقول ميسي، ولكن طوال الموسم فابيان لويس فابيان لويس حاز بكل شيء، دوري أبطال أوروبا الدوري.
1: لا نتكلم ما تكلم عن البالون دور كابتن مبكر الحديث، أتكلم عن المونديال فقط.
2: المونديال في البالون دور يتابعون كل هذه النتائج وليس فقط البطولة، فيعتمدون على كل ما حققته طوال الموسم.
1: أنا لا أتحدث كابتن المونديال فقط، في المونديال
0: سؤال عن المونديال صح؟
2: المونديال بلا شك ميسي لأنه قدم كل شيء
1: حتى لو خسر اللقب كابتن.
2: نعم بالنسبة لي نعم.
1: رودري ينافسه
2: وهي كمبيت اجنستم رودري احسن الاداء، ولكن انا اتحدث عن تبريرات الحاسمه وتسجيل الاهداف. رودري هو العقل وراء كل تحركات اسبانيا، ولكن بالنسبه للجماهير مصاب اختياره لانه سبق وان فاز بالكره الذهبيه. لا اعرف كان يستحقها في ذلك الوقت او لا، ولكنها كافيه. اما الان بالنسبه لميسي ما قدمه لكره القدم هو اللاعب المبدع وكل ما قدمه لكرة القدم حتى الآن كان أداؤه جيدا وبهذا العمر يستحقها.
1: مين أفضل لاعب في كأس العالم 82؟
0: 82 بالحقيقة 82 كل البرازيل، لكن الحقيقة أفضل اللي أخذها باولو روسي. اللي أخذها
1: باولو أخذ هداف،
0: أخذ هداف البطولة وأحسن لاعب أعتقد.
1: إيه لانه ليش هسه السؤال انه هل هل هل يجب ان يكون دائما الافضل لاعب من البطل؟
0: ترى ما عمرنا شفنا مدافع
1: يجب؟
0: الا كانيفارو. لا مو بلازم، بس أي. المنطق يقول من يقود فريقه لتحقيق البطوله او الوصول النهائي يستحق انه يكون. يعني لو تشوف باولو روسي في الادوار الاولى ما سجل ولا هدف ترى. يعني في 82. طيب وعلى فكره كيمبي 78 اخذها اعتقد. 86 مارادونا. يعني انا اكيد اللاعب المؤثر اللي له هدف.
1: جيد. بلغت أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026 أرقاما خيالية، حيث تجاوز أرخص سعر لتذكرة 4500 يورو، وهو ما يتنافى كليا مع السعر الرسمي الذي حددته فيفا والمقدر ب 800 يورو، فيما تجاوز سعر أغلى تذكرة من الفئة الأولى 188 ألف يورو، وهو الذي حددته فيفا عبر منصتها سابقا ب 11 ألف دولار أمريكي. شهد الملك فيليب السادس رفقة الملكة ليزيا ولية العهد الأميرة ليونيور والأميرة صوفيا فوز منتخب أسبانيا على فرنسا، وتابع أفراد العائلة المالكة المباراة من أحد فنادق برشلونة قبل أن تظهر لقطات مصورة لتفاعلهم مع مجريات اللقاء واحتفالهم بحماس عقب صافرة النهاية. إلى ذلك أعلن القصر الملكي الأسباني أن ملك أسبانيا فيليب السادس سيحضر نهائي المونديال في نيويورك. بالمناسبة الملكة ليتزيا هي صحفية سابقة
0: ما شاء الله.
1: أنا اللي استوون صحافة واللي حوص صحافة أعرفهم
0: ما شاء الله عليك. بالتال أنت قد قلت كلمة إن كرة القدم لم عد صارت بس حالة رياضية. تذكر يوم قلت شوف الآن وش يعني رؤساء الدول والملوك يحضرون، شفنا ولي عهد النرويج في المباريات. وش يعني
1: أهمية كرة القدم؟ بس خلينا بحكي عن التذاكر.
0: والله أسعار مبالغ
1: 1188 ألف يورو، يعني أنت تتكلم على بالسعودي 600 تقريبا 600 ألف. 600 ألف يعني تجيب أرض على حدود الرياض.
0: صحيح
1: مبلغ هائل كابتن اللي تذكره. هذه ليست كرة قدم الفقراء يا كابتن.
2: لا هذا صعد مثل التجارة، نعرف هنا كرة القدم دائما هي مثل التجارة، ليست للبسطاء. عندما تصل إلى النهائي أمور كثيرة تجري، ومن الأفضل نتابعه هنا معك.
1: أفضل نستمتع بها أكثر ونلعب كرة مع ابناء عطيف إذا أيام الراحة. أنت ما جيت عاد الأيام يوم المباراة؟
0: لا
1: شفت مصطفى كان
0: ما شاء الله. ما شاء
1: يعني كان شوي ويعيد الهدف الشهير الاسطوري في مصر.
0: أيوه.
1: انت تذكر هدفه في مصر ولا تذكر؟
0: انا اذكر مصطفى كل حالاته. اتذكر مصطفى في كل حالاته.
1: لا بس الهدف ذاك اسطوري، هذا هدف.

0: مصر
1: في كاس العالم لو تذكر
0: كان حيعيدوا عند ابناء عيال عطيف قبل
1: يوم. لا اذا تجمعوا عليه عيال عطيف ما يحصل خير. قول لعبده
0: ما شاء الله عليه 4 اسيست في المباراه كانت 4 ولا 3 كابتن
2: و7
0: 5 لا الاسيست انت عملت اسيست كم يا كابتن؟
2: اسيست
0: 3 ها؟
1: لمين سواه؟
0: اسيست كم؟ ما هو كان مع بس كان مع في الفريق في لاعب شويه دب شوي سمين ما ضيع واحده منهم. كابتن ابغى اسمع رايك عن التذاكر؟
1: والله الاسعار انا اقول احنا دائما نقول جماليه كره القدم انها للجميع، مثل هذه الامور تحدي يا اخي من الذائقه. والدليل شفت انت الاحتفالات اللي في الشوارع، هذول هم المشجعين الحقيقيين. ترى بالتالي اللي يقعد في الفي اي بي، الفي في اي بي حقه ما دام يدفعها وياكل السندوتشات والسناكات وكذا، لكن اللي برا اللي مسكين يشرب مع عصير حار ولا كذا هم متذوقين كره القدم الحقيقيين.
0: لا مو شرط بعد هذا هذا هذا يعني هذا متذوق عند كره قدم عنده فلوس.
1: شفت لاعب
0: لا
1: شفت نجم كبير كان
0: لا انت يعني تقصي مره.
1: لا ماني بقاصيهم، انا اقول من حقهم يروحون.
0: اي بس
1: انا
0: برضو ممكن يكون كويس هذا.
1: ايهم اكبر المدرج اللي للبسطاء
0: اكيد ولا؟ الاكبر اكيد الاكبر خلص. اكيد الاكبر
1: اذا هي لهم.
0: شكرا عادل.
1: شكرا لك.
0: شكرا مصطفى. حلقتنا انتهت.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

0: عربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونستهلها بأبرز العناوين. ترامب يصعد بالتهديد بتوسيع العمليات والاستيلاء على جزيرة خرط وقصف منشأة جبل فأس النووية، ويلمح في الوقت ذاته إلى استعداده للتفاوض. الجيش الأمريكي يعلن شن موجة ثالثة من الهجمات على إيران خلال 24 ساعة، وهجمات تطال الأهواز وبندر عباس وتشهبار ورسك. المقاتلات الأمريكية تعطل ناقلة نفط غير محملة بصواريخ هيل فاير كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني. الجيش الكويتي يعلن اعتراض 4 صواريخ و21 مسيرة كانت تستهدف منشآت حيوية في البلاد. تصريحات متناقضة لرئيس البرلمان الإيراني يحث فيها على استخدام الدبلوماسية والتفاوض، لكنه يطالب في الوقت ذاته بعدم التزام بمذكرة التفاهم إذا لم تكن مفيدة لإيران. قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية في إيران بعد أيام من الإحاطات التي قدمها كبار مساعديه، تشمل الخيارات تكثيف الغارات الجوية وإرسال قوات برية للاستيلاء على الجزر الإيرانية القريبة من مضيق هرمز وقصف موقع محصن يحتمل استخدامه في أنشطة نووية سرية. كما استضاف ترامب اجتماعا في غرفة العمليات لمناقشة الاستيلاء على جزيرة خرق ومناطق أخرى على طول مضيق هرمز باستخدام القوات الأمريكية، فضلا عن احتمال قصف مجمع أنفاق في جبل بيك إكس وهو موقع مرتبط بالبرنامج النووي. مع إعلان الجيش الأمريكي شن الموجة الثالثة من الهجمات على إيران خلال 24 ساعة، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض محافظة الأحواز لقصف أمريكي مكثف غير مسبوق في مطار القصف الأمريكي أيضا كل من بندر عباس وشبهار ومدينة راسك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان. كما أعلن الجيش الأمريكي استهداف ناقلة نفط كانت تبحر في الخليج العربي وتتجه نحو أحد الموانئ الإيرانية، وأضافت القيادة المركزية في بيان أن الناقلة لم تلتزم بالتعليمات المنصوص عليها وتم تعطيلها بصاروخ هيل فاير عندما حاولت خرق الحصار. من واشنطن تنضم إلينا مديرة مكتب العربية نادية البلبيسي. أهلا بك نادية. إذا تضعينا في صورة آخر التصريحات، ما يتم تناقله حول نوايا الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بإيران خصوصا بعد الاجتماع الأخير الذي عقده؟
1: لدى الرئيس الكثير من الخيارات إبراهيم، وربما أهمها هو بإمكانه تصعيد هذه الحملة العسكرية، لكن مع الاحتفاظ بالورقة الأخيرة وهي ضرب الجسور وضرب المنشآت المدنية وربما حتى احتلال جزيرة خرق. طبعا كل هذه موجودة على الطاولة كاحتمالات، هل سيقوم الرئيس بتنفيذها؟ سنرى. طبعا هو يقول اليوم قبل قليل بأن إيران ستهزم بطريقة ما، حتى الآن هو يلجأ إلى الخيارات العسكرية التصعيدية من ناحية وإلى الحصار الاقتصادي من ناحية أخرى، لكن اللجوء إلى عمليات إنزال مثلا على الجزيرة أو إرسال قوات أمريكية برية هذا غير وارد، سيكون صعب جدا بالنسبة للرئيس أن
0: يقوم. جيد، لكن ما يتم تداوله
1: كل الخيارات.
0: ما يتم تداوله في وول ستريت جورنال حول إمكانية احتلال الجزيرة لا يمكن تحقيقه إن لم يكن هناك جنود على الأرض، وبالتالي في أي إطار تأتي هذه التسريبات؟ يعني في إطار ترهيب إيران، لأنه في أكثر من مرة كان في تأكيدات أمريكية بأنه لن يكون هناك جنود على الأرض.
1: في إطار ما في الفعل وضح

0: هو الرئيس وقال بأنه هناك آخرون سيقومون بهذه العملية، وهذه التصريحات بالتحديد أثارت الكثير من الأسئلة في واشنطن. ماذا يقصد بالآخرون؟ قال أكيد هو لن يرسل جنود، وحتى جيدي فانس تحدث أكثر من مرة بأننا لن ندخل في حرب كما يريدها البعض، وكان في إشارة واضحة لإسرائيل. لكن ما قاله الرئيس بأن هناك آخرون يمكن أن يقوموا بهذه العملية، البعض بدأ يفسر من هم الآخرون. هل يقصد مثلا جماعات انفصالية مثل الأكراد التي كانت ضمن الخطة الأمريكية في الواقع، وحتى قيل بأنه أرسل أسلحة لهم، والرئيس كان مستاء نوعا ما لأنه قال بأن الأسلحة تم استخدامها ولم أو لا أعرف ماذا حدث لها بالتحديد، لكنها لم تصل لاستخدامها بالطريقة التي كان يريد ترامب بها. وهناك حديث على أن ربما تركيا تدخلت لأن لا تريد الأكراد أن يلعبوا دور في داخل إيران. على كل الأحوال الرئيس لم يوضح من هم الآخرين، لكن هو بالفعل يقول الآن بأنه بإمكانه، طبعا لا هذا لا يعني، إذا كانت وول ستريت جورنال قد تحدثت على أنه درس الرئيس مع المستشارين العسكريين والأمنيين خطط بما فيها الاستيلاء على جزيرة قرب، معناها أنه سيقوم بها. لا، هي كل هذه وضعت له منذ اليوم الأول. حتى على فكرة خطط سربت بأنه كان بإمكان القوات الأمريكية أن تقوم بتأمين اليورانيوم أعلى التخصيب 60%، لكن هذا كان يتطلب وجود عسكري أمريكي في الأجواء الإيرانية لمدة أسبوعين، وهذا يعرضهم طبعا وحياتهم للخطر. لذا الرئيس قرر ألا يقوم بذلك. أكيد من ناحية نظرية هناك الكثير من الخيارات بالنسبة للرئيس، لكن من ناحية عملية كل سيناريو هناك إيجابيات وهناك سلبيات، والسلبيات طبعا تحصر في إطار الأخطار الكبيرة التي يمكن أن تتعرض لها القوات الأمريكية.
1: طيب نادية، الرئيس الأمريكي ألمح إلى إمكانية العودة للتفاوض، وأشار إلى أن الجانب الإيراني تواصل مع الولايات المتحدة وقال بأنهم يريدون الاجتماع بنا. ضعينا في صورة هذا الخيار، وإلى أي مدى هناك يعني جدية لدى الجانب الأمريكي في إعادة ربما مسار التفاوض إذا قبلت إيران بفتح مضيق هرمز؟
0: لا، الرئيس يريد العودة إلى التفاوض. يعني كل هذه الضربات العسكرية والحصار الاقتصادي هو بهدف إعادة إيران إلى التفاوض. يعني الرئيس لا يقوم بالتصعيد العسكري فقط من أجل التصعيد العسكري، لا تماما. إذا كان هناك بالفعل نية إيرانية بالعودة إلى المفاوضات، يمكن للولايات المتحدة أن تطلب من الوسطاء بأن يكون هناك عقد لاجتماع جديد. لكن أعتقد بأن الرئيس دوما يصرح ويقول بأن إيران تريد أن تعود مرة أخرى للتفاوض، رغم أنه لا يوجد هناك ربما أدلة حقيقية من هي إيران، من هي الجهة. حتى اليوم على فكرة الانتقادات للرئيس بدأت، يعني كنت أسمعها من الديمقراطيين ومن جماعات معروفة، اليوم نسمعها من محطة فوكس وهي مؤيدة للرئيس، عندما تساءل البعض من هم الذي يتحدث معهم الرئيس، من يمثل إيران، هل هو الحرس الثوري أم أن هناك واجهة يمثلها قاليباف وعرقجي، لكن الذي يتخذ القرار الحقيقي كما رأينا في مضيق هرمز هو الحرس الثوري بالنهاية. وبالتالي هي مجموعة متشددة لا تريد التفاوض، ربما تريد المماطلة. وهناك الكثير من الأسئلة التي بدأت الآن توجه للبيت الأبيض بالنسبة لخطة الرئيس، لكن على الأقل هو دوما يقول والبيت الأبيض بأنهم يفضلون الحل الدبلوماسي، هذا الخيار الأفضل بالنسبة لهم ولجيدي فانس وللجميع في الواقع. لكن لأن إيران قامت بالسيطرة على المضيق واعتباره بأنه هو تابع لملكية إيرانية، اضطر الرئيس إلى التصعيد العسكري، وقال بأنه الأسبوع القادم أيضا سيكون هناك تصعيد أكثر بكثير مما شاهدناه على مدى الأيام السابقة.
1: فيما يتعلق بتداعيات إغلاق مضيق هرمز والعودة إلى العمليات العسكرية، كيف انعكست في الداخل الأمريكي؟ بداية بأسعار النفط وانتهاء بالتأييد للحزب الجمهوري وتأثيره على انتخابات نصفية.
0: يعني إلى حد ما إبراهيم أصبح هناك تعايش في داخل الولايات المتحدة مع أسعار النفط. يعني كنا نتوقع بأنه في أهم الأعياد وهو عيد الاستقلال سيكون هناك تدمر من الأمريكيين، لهم في هذا العيد أكبر عدد منهم يعني يصل إلى ملايين يستخدمون سياراتهم للانتقال من ولاية إلى أخرى، لكن لا نرى ربما الاحتجاج الكبير. هذا سيترجم عمليا في صناديق الاقتراع في نوفمبر القادم. لذا أعتقد يعني الرئيس لا يأخذ

بعين الاعتبار هو يدير أموره في البيت الأبيض بشكل عادي. طبعا الديمقراطيين ينتقدونه ليل نهار، هذا لن يتوقف. يوضع ضمن المهاترات الحزبية المعروفة، لكن حتى الآن أعتقد بأنه الرئيس نفسه دوما يهيئ الأمريكيين،

0: لسير العمليات العسكرية في إيران.
1: الآن وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث ونحن نتحدث معك نادية عن دوي انفجار في معشور جنوبي الأحواز، وأيضا كان هناك دوي انفجارين شرق بندر عباس في جنوب إيران. العمليات العسكرية الأمريكية مستمرة ونحن نتحدث، وأيضا هناك تهديد بجولات قادمة. السؤال إنه هل يمكن أن يذهب الرئيس الأمريكي إلى ضرب منشأة جبل فأس النووية وأيضا ربما منشآت الطاقة وتوسيع العمليات العسكرية أكثر إذا ما استمر التعنت الإيراني في قادم الأيام؟
0: ترامب قال بأنه يراقب بالتحديد كل المفاعلات النووية في داخل إيران، ولدى القوات الجوية الأمريكية قدرة رهيبة حتى على قراءة اسم الشخص الذي يدخل من السماء، يعني من الفضاء حتى. فلذا هو غير قلق بالنسبة لما يحدث في داخل هذه المفاعلات. وبالأمس حتى عندما أجرى مقابلة مع فوكس سأله المذيع، كان لديه حتى خرائط وقال له هذه صور بالأقمار الصناعية، هناك حركة في داخل هذا المفاعل. فقال ترامب لا نحن نراقب كل الأمور من الجو، وإذا لازم الأمر إذا شعرنا بأن هناك بالفعل نقل لأي من المواد النووية بالفعل سنقوم بضربهم، لكنه استبعد ذلك حاليا.
1: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإحاطة نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. في المقابل قال رئيس برلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده يجب أن تستخدم أدوات الدبلوماسية والتفاوض إلى جانب باقي الأدوات المتاحة من أجل تحقيق المصالح أو المصالح الوطنية وتأمينها. وأضاف قاليباف بأن التزام إيران بأي مذكرة تفاهم يجب أن يكون مرتبطا بتحقيق مكاسب ومنافع واضحة لطهران، مؤكدا أنه إذا لم تكن إيران ستستفيد من مذكرة التفاهم فلا يوجد سبب يدفعها إلى الالتزام بها. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن إيران لا تعتزم حاليا التفاوض مع الولايات المتحدة وأنها تركز على الدفاع، وأوضح أن مذكرة التفاهم موقعة بين إيران والولايات المتحدة تمثل مجموعة من الالتزامات المتبادلة، وأنه في حال حدوث أي انتهاكات من جانب الطرف الآخر فإن طهران ستمتنع أيضا عن الوفاء بالتزاماتها. من عمان ينضم إلينا مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. يعني الجانب الأمريكي وحسب ما سمعنا الآن من نادية هو ينتظر موافقة الإيرانيين على العودة للتفاوض، والإيرانيون يقولون بأن الجانب الأمريكي انتهك هذه المذكرة، وبالتالي ما دام هناك انتهاك لأحد بنودها فإنهم سيقابلون هذا الانتهاك بالمثل. هل سنبقى ندور في هذه الدائرة من العناد والتعنت والتفسيرات غير المفهومة من الجانبين والأفعال وردود الأفعال، أم ربما هناك ضوء يلوح في نهاية النفق من خلال تدخل الوسطاء لإنهاء هذه الجولة الجديدة من المواجهة بين الجانبين؟
2: تحياتي أستاذ إبراهيم. يعني من الجانب الإيراني عودنا على المماطلة وعلى كسب الوقت وعلى المراوغة وعلى المحاولات العديدة للتنصل مما تم التوافق عليه عبر كما تفضلت التفسيرات المختلفة. يعني استراتيجية إيران تندرج وفق ثلاث مسارات أساسية. المسار الأول هو رفض الإملاءات الأمريكية، والإيرانيين بعلنوا يعني أنهم لن يقبلوا أي اتفاق يلزمهم بتقديم أي تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية مقابل ما يعرف بالمكاسب المحدودة. يعني هم باتوا يدركوا بأنه يمتلكوا ورقة مضيق هرمز، وهذه الورقة يستطيعوا من خلالها تحويلها إلى ورقة تفاوضية وورقة ضغط لإجبار الجانب الأمريكي على تقديم تنازلات، بالإضافة إلى زيادة أوراق التفاوض. يعني بمعنى كلما زادت أهمية المضيق كلما ارتفعت قيمة التنازلات التي يمكن أن تقدمها واشنطن. هذا هو التفكير الإيراني. الأمر الثاني هو رفع سقف التفاوض، بمعنى محاولة لتحسين الشروط قبل أي اتفاق نهائي، واعتبار الأساس في عملية التفاوض أو الشيء اللي راح يقدموه للولايات المتحدة الأمريكية هي صفقة الملاحة ومضيق هرمز مقابل رفع التدريج للعقوبات وعن الأرصدة المجمدة، وبالتالي تأجيل القضايا المهمة والمحورية والمصيرية التي على أساسها قامت الحرب، الملف النووي، عملية التفتيش، الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، والانتقال

0: الملفات الأكثر حيوية فيما يتعلق بالبرنامج النووي ككل، وكما قال وزير الحرب الأمريكي تفكيك البرنامج النووي ومن ثم الانتقال إلى الصاروخ ودور الوكلاء الإقليميين ونزع أسلحتهم. الجانب الآخر هو توجيه رسائل للداخل الإيراني، يعني الجانب الإيراني حريص على ما يسمى ب إظهار أن القيادة لن تتراجع تحت الضغط ولن تهزم. وهذه الرسالة بالمناسبة أستاذ إبراهيم ليس لي الداخل فقط، بل أيضا لما تبقى من الوكلاء والأذرع لضمان يعني رفع المعنويات لديهم، وأن يكونوا وكلاء تحت الطلب في حال أرادت إيران تفعيل ما يسمى
1: طيب.
0: بسياسة
1: التحرير. اسمح لي فقط أن أشير إلى هذه الأخبار العاجلة. إذا وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن قصف أمريكي يستهدف مواقع في بندر عباس وسيرك، وأيضا أكدت أن هناك دوي انفجار في معشور جنوبي الأحواز، وكذلك دوي انفجارين شرقي بندر عباس بجنوب إيران. إذا تتوالى الضربات الأمريكية ضد مواقع إيرانية مختلفة. السؤال أنه هل يمكن أن تمضي الولايات المتحدة دكتور نبيل قدما في هذه الاستراتيجية، لأنه هي جربت قصف إيران ودكت يعني كل مواقعها خلال 39 يوما ولم تنتج هذه المقاربة العسكرية أي حلول ناجعة؟ يعني عدنا إلى المربع الأول، ضربات عسكرية وحصار، وبالتالي فكرة ما تم تسريبه عن إمكانية تغيير استراتيجية الولايات المتحدة بالاستيلاء على جزيرة خارق، ضرب الأنفاق في المواقع النووية، هل يمكن أن يغير المعادلة ويشعر إيران ربما بخطر أكبر؟ لأنه الآن هي وكأنها تتعايش مع هذه الضربات ونتائجها.
0: ربما في أوقات سابقة كانت تتعايش، لكن الإيرانيين تفاجئوا أستاذ إبراهيم بحجم الرد الأمريكي، لأنهم كانوا يراهنون أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة وبالذات إدارة الرئيس ترامب بعدم الانجرار إلى مواجهة شاملة. الآن الولايات المتحدة تبدو وكأنها تنفذ استراتيجية الضغط المتدرج ومتعدد الأدوات، بمعنى بدأت بضربات عسكرية محدودة ثم انتقلت إلى توسيع مسرح العمليات وتوسيع أيضا الأهداف والأدوات وأيضا استهداف عبر استهداف البنى، ليس فقط ما يعرف بالمخازن الصواريخ ومستودعات المسيرات والرادارات الساحلية، لأن بدأت تستهدف مواقع جغرافية داخل العمق الإيراني كما تفضلت، معشور وبندر عباس وجزيرة شريك وجزيرة خارق وقشم وغيرها من هذه المناطق. لكن هنالك ضربات على امتداد 2400 كيلومتر مع توسيع هذا الإطار إلى العمق الإيراني ليتجاوز ربما 25 كيلومتر. أنا من خلال متابعتي للضربات الأمريكية مختلفة عما سبقه بشكل كبير، يتم استخدام ذخائر نوعية، يتم استهداف أيضا منشآت حيوية وحساسة وفي مناطق عديدة بدءا بأصفهان وكرمانشاه وشيراز، وربما التهديد كما تفضلت بتغيير أسلوب واستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية عبر ضرب منشأة رأس الفأس والانتقال إلى احتلال جزيرة خارق. لكن لغاية هذه اللحظة الآن أعتقد أن النقلة النوعية للضربات الأمريكية أنها لم تعد عقابية، بل توسعت وتوسع إطارها، وبحاول الجانب الأمريكي إرسال رسالة أنه الآن انتقل من مرحلة الصبر الاستراتيجي إلى الحسم العسكري والاستعداد لتحمل كلفة هذا التصعيد من ناحية، ومن ناحية أهم أنه لم يتم لغاية هذه اللحظة أستاذ إبراهيم في نقطة مهمة علينا أن ننتبه، استهداف القيادات العسكرية والأمنية المتشددة التي تقف عائق أمام الوصول وتطبيق مذكرة التفاهم ما بين الطرفين، اللي أصبحت هي مذكرة للأسف الشديد لسوء التفاهم، وبالتالي ربما استهداف قيادات من الحرس الثوري الإيراني في مقدمة أحمد وحيدي وقيادات أخرى مثل إسماعيل قآني وعلي باقر ذو القادر ومحمد معالي جعفري ورحيم صفوي وغيرهم من القيادات أيضا السياسية لهم خلفيات حرسية اللي بيدفعوا باتجاه التصعيد من ناحية، ويروا أنه كلفة الحرب هي أهون عليهم من كلفة الاستسلام. وبالتالي أنا في تقديري ربما قد يكون هنالك تحول نوعي عبر أيضا إعطاء هامش للجانب الإسرائيلي للدخول على ما يسمى بالعمليات الأمنية وليست العمليات العسكرية مباشرة، لأن الموساد الإسرائيلي لديه خبرات كبيرة في هذا الأمر، وبالتالي يعني الأمور مرشحة للتصعيد، لأنه أنت كما تفضلت في البداية أن الانتقال من الضغط العسكري المباشر إلى الضغط الاقتصادي والاستراتيجي،

0: لأن الجانب الأمريكي يستخدم هذه التهديدات والعقوبات المالية لدفع إيران نحو اتفاق بشروط أمريكية من ناحية، والتهديد أيضا بضرب مشاة الطاقة، وهذا ليس هدف عسكري فقط بل هي أداة تفاوضية. وترامب يعني بده إقناع النظام الإيراني بأن كلفة رفض الاتفاق راح تكون تدمير الانقطاعات الأكثر أهمية للاقتصاد الإيراني، مع إبقاء باب المفاوضات مفتوحا للتراجع إذا استجاب طهران. استهداف محطات الكهرباء خطير جدا، لأنه هذه المحطات الأستاذ إبراهيم تغذي المنشآت النووية ناتانز وفورد وأصفهان وبوشهر، وبالتالي هي ليس فقط التأثير على الحياة اليومية.
1: وتحدث الرئيس الأمريكي قال بأنه استهداف هذا سيبقى أو سيكون الخيار الأخير بالنسبة لدار الأمريكية، وأنه هو من يقرر متى ستنتهي هذه الضربات. أنا أشكرك على وجودك معنا مدير برنامج دراسات إيرانية في مركز دراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك. أيضا في سياق ذاته أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكينز أن واشنطن تراقب عن كثب أي تهديدات تستهدف باب المندب، مشددا في تصريحات العربية على الجاهزية الكاملة للتعامل معها بالتنسيق مع شركاء واشنطن في المنطقة.
2: Yeah, well, as I mentioned before, a couple of things. One, we are closely monitoring the security environment across the region. We are well trained and prepared to address threats as they emerge and do so in close collaboration and coordination with our regional partners. Like I said, we have very strong relationships. They make us stronger as a fighting force, and we'll continue to utilize those relationships as we all address shared challenges across the region.
1: المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أوضح للعربية أن الجيش الأمريكي يستمر بضرب إيران لتقوية قدراتها العسكرية، كما أنه مستعد لتنفيذ أي هجمات تطلب منه داخل إيران وفقا للسياسة المطلوبة منه.
2: U.S. forces, we remain ready, we remain prepared to execute what we are tasked to do in accordance with the policies and laws that we apply to ensure that we are able to achieve our military objective. And in this case, what we are currently doing is we continue to strike Iranian military targets to further degrade Iran's ability to attack innocent mariners crewing commercial ships seeking to transit an international waterway in the Strait of Hormuz.
1: كما أكد هوكينز أن الجيش الأمريكي استأنف الحصار على إيران وسيكون فعلا كما المرة السابقة دون أن يشمل السفن التي لا علاقة لها بالحصار على إيران.
2: This is a resumption of the blockade we had in place just a few weeks ago. It lasted for 2 months, and you saw that the U.S. military was highly effective. Highly effective. So the U.S. military is well trained, well prepared to enforce a naval blockade. You saw us do it effectively for a 2 month period, and now we've resumed that.
1: المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أكد كذلك للعربية أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، حيث عبرت مئات السفن المضيق خلال الأسبوع الفائت، وأن أي سفينة لا تخرق الحصار يمكنها العبور من خلاله.
2: As a matter of fact, over the past week, around 300 ships have transited back and forth through the Strait of Hormuz, and half of those, nearly half of those, were assisted by U.S. forces. So it remains a free and open international waterway that can be utilized by all vessels, particularly those not violating the current blockade in place against Iran.
1: معنا من واشنطن مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية دكتور فادي حيلاني. أهلا بك دكتور فادي. واضح بأنه الآن نحن أمام يعني مقاربة عسكرية أمريكية بحتة، وهناك تحدي أمريكي لإغلاق إيران لمضيق هرمز والتأكيد على أن هذا المضيق يعني يعمل، لكن في حقيقة الأمر أنه في هناك مخاوف لدى الشركات التي تشغل هذه السفن، لدى شركات التأمين، وأيضا دول المنطقة من حالة عدم اليقين، لأنه الحل العسكري في السابق لم ينجح في فتح المضيق بشكل كامل، بينما الخيار الدبلوماسي نجح في ذلك ولو نسبيا. السؤال أنه هل ستبقي واشنطن على خياراتها في الفترة

0: حالية كما هي، أم سيكون في جعبتها مزيد من الحلول للخروج من هذه الدائرة المغلقة؟
1: نعم، مساء الخير وتحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. الحقيقة هو الحل الدبلوماسي هو الحل المثالي إذا صح التعبير في مثل هذه المواجهات. يعني في نهاية الأمر لن يكون هناك حل أمثل لمرور السفن وعودة حرية الملاحة أكثر من الحل الدبلوماسي، ولكن الواقع يقول بأن هذا غير متاح، لأن إيران تريد فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وأيضا تقرن تسليم أو عودة حركة الملاحة البحرية إلى ما كانت عليه قبل الحرب إلى الاستسلام الكامل. إذا اليوم المعادلة والسقف عالي جدا بالنسبة لإيران، والولايات المتحدة تعي ذلك جيدا، ولذلك بدأت الضربات الأولى كانت تسميها دفاعية أصبحت انتقامية، واليوم وفي الجولات الماضية الأخيرة انتقلنا إلى ما يسمى الضربات الانتقامية لردع إيران عن محاولة إعاقة الحركة في المضيق، وأيضا رفع التكلفة عاليا على النظام الإيراني إذا ما حاول طبعا استهداف السفن التي تمر عبر هذه الممرات المائية. اليوم المعادلة الأمريكية واضحة، في حال أرادت إيران الاستمرار في التعنت وعدم الدخول في المفاوضات حول اليورانيوم عالي التخصيب والمشروع النووي، سوف يكون هناك خسائر كبيرة جدا في الداخل الإيراني، سواء نتحدث عن الأهداف العسكرية أو حتى البنى التحتية التي يريد الرئيس استهدافها كما قال في حال استمر يعني الانسداد في الأفق الدبلوماسي. وهنا نقطة مهمة جدا، يعني وأود يعني ربما أن ألفت النظر إلى كيفية هذه الجولة الثانية من الحرب تختلف بشكل كبير عن الجولة الأولى. يعني الجولة الأولى كان هناك توقع أمريكي بأن يسقط النظام الإيراني ربما في الساعات أو الأيام الأولى من هذه الحرب، لم يحدث ذلك، وكان يعني هناك يعني وضوح بأن النظام الإيراني متماسك. اليوم تدخل الولايات المتحدة في هذه الجولة العسكرية حقيقة بأهداف مختلفة تماما. يعني أولا لا أحد يتحدث في الإدارة الأمريكية عن إسقاط النظام الإيراني. الجولة اليوم تتحدث عن فتح مضيق هرمز بشكل طبعا أدوات الضغط العسكري والسياسي على إيران، ولكن نقطة مهمة بأن الولايات المتحدة إلى الآن تتجنب الدخول في حرب مفتوحة بشكل كامل كما كانت في الجولة الأولى، وذلك لأن الرئيس ترامب أولا يريد أن يوازن بين رسائل الحزم والقوة وعدم الانجرار إلى حرب مفتوحة من ناحية. ومن ناحية
0: يعني وصلت فكرتك، لكن المشكلة يا دكتور فادي بأنه نتائج هذه الحرب داخل الولايات المتحدة يعني تلقى آذانا صاغية لدى الإدارة الأمريكية، لدى الرئيس الأمريكي، حتى يعني أقل ارتفاعات في أسعار النفط، بينما تداعيات الحرب الاقتصادية والعسكرية على إيران يعني لا تعني الكثيرين بالنسبة للقيادة الإيرانية، وبالتالي المقاربة الآن يراهن الإيرانيون على الصبر الاستراتيجي، وهذه الجزئية التي تحدثت عنها لكي تتوقف الولايات المتحدة عن هذا الضغط العسكري، بينما الولايات المتحدة تحاول البحث عن مخرج يجنبها الدخول في حرب. الآن في تسريبات وفي كلام على أنه ممكن الولايات المتحدة تستولي على الجزر، تضرب منشآت طاقة، تضرب ربما الأنفاق في منشأة رأس الفأس، لكن كل هذا غير واضح، يعني كله لا يشير إلى أنه نحن أمام ربما تحرك حاسم لإنهاء هذا الأمر وإيصال رسالة لإيران بأنه لا، ليس هناك تردد أمريكي، وأنه الولايات المتحدة عازمة على إنهاء هذا الملف وفتح المضيق بالقوة.
1: نعم، أولا لنقرأ الرسائل الأمريكية حقيقة، وربما المشهد العسكري أيضا يشهي بالكثير مما تتوجه إليه الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي. عدا عن موضوع التصعيد العسكري المتدرج، لاحظنا يعني والمنضبط أقول حقيقة، لأن إلى الآن إدارة ترامب لا تريد الدخول في حرب مفتوحة. نعم، كما تفضلت حضرتك بالسؤال، الوقت ليس في صالح الإدارة الأمريكية، هناك استحقاق انتخابي، هناك استحقاق سياسي، ولكن طهران ليس لديها هذا الاستحقاق. ولكن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية والذي جرب قبلا على كل حال يعني كان له آثار مدمرة على الاقتصاد الإيراني المتهالك أصلا، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هناك رسائل عسكرية ترسل بوضوح إلى الجانب الإيراني، عدا عن موضوع توسيع بنك الأهداف الذي شمل في الساعات الأخيرة حتى بالإضافة لما حضرتك تفضلت به جزيرة طنب الكبرى، وهي مليئة بالقواعد المسيرات الإيرانية طبعا، وهي واحدة من ثلاث جزر تحتلها إيران من الإمارات العربية المتحدة، طبعا بقواعد مسيرات تطلقها إيران في يعني اتجاه السفن التي تحاول عبور المضيق. إذا هناك توسيع ببنك الأهداف، ولكن أيضا هناك

0: أسلحة نوعية يعني تم استعمالها في الجولات الأخيرة وهي المسيرات البحرية، والرسالة العسكرية الواضحة من ذلك هي أن الولايات المتحدة يعني مستعدة أن تبقى فترة في هذا المضيق لضمان فتحه للملاحة البحرية. يعني كما هو معروف بقاء أصول عسكرية وبوارج هو يعني شيء ما، ووجود مسيرات بحرية هي شيء آخر. يعني هي تفرض تكلفة أقل على الولايات المتحدة، وهي تعطي رسالة عسكرية بأن الولايات المتحدة بهذا الوجود العسكري قد تبقى لفترة طويلة لضمان أمن الملاحة البحرية. وهذه رسالة واضحة للجانب الإيراني، وتصدير البنتاغون لضربات المسيرات البحرية الأمريكية على الجزر الإيرانية هي رسالة واضحة في هذا الخصوص.
1: بس المشكلة دكتور، هناك من يقول بأنه الآن نحن يعني هذه الحرب أصبحت هدفها فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا أصلا قبل بدءها، وبالتالي تم إغفال كل الأهداف السابقة التي كان يتم الحديث عنها، من إسقاط ربما النظام الإيراني، منع نشاط الوكلاء، يعني وقف البرنامج النووي والقدرة الصاروخية، وبالتالي اختصار الأهداف الآن في إعادة فتح المضيق، إلى أي مدى تقزم الأهداف من هذه العملية العسكرية الأمريكية؟
0: هي حقيقة لا تقزم، ولأكون منصفا يعني في توضيح موقف الإدارة الأمريكية، هناك إرادة واضحة لطهران بأنها تريد تحويل القضية إلى قضية مضيق هرمز، وهي يعني تعمدت الإبطاء في المفاوضات الدبلوماسية وعرقلت الدبلوماسية في المفاوضات حول المشروع النووي واليورانيوم وعملية التخصيب، وركزت على موضوع مضيق هرمز. مضيق هرمز بالنسبة لها ورقة تفاوضية حاليا، ورقة استراتيجية ستستخدمها لاحقا في حال أحكمت ما سيطرتي على المضيق لإغلاقه أمام أي جهة سياسية أو أمام أي دولة تحاول الخلاف مع طهران مستقبلا. وأيضا من نقطة ثالثة، صرح المسؤولون الإيرانيين أكثرهم بأن التخلي عن السيطرة عن مضيق هرمز هو يعني بمثابة استسلام إيراني. إذا إيران هي من رفعت السقف عاليا في موضوع مضيق هرمز، وتغيير النفوذ الاستراتيجي في المنطقة هو بالنسبة للولايات المتحدة خط أحمر، ولذلك عندما تركز الولايات المتحدة حاليا على مضيق هرمز هي لا تغير أهداف واستراتيجية الحرب بمقدار ما هي تحرم إيران من ورقة تفاوض قد تعيق التقدم في المفاوضات في المشروع النووي واليورانيوم المخصب. إذا نعم، قدرة الولايات المتحدة على إبقاء حرية الملاحة في المضيق ستحرم إيران في الأسابيع القادمة في حال تجاوزنا هذه النقطة من التعنت أو عرقلة المفاوضات حول المشروع النووي واليورانيوم عالي التخصيب. لذلك هذه العقدة الاستراتيجية باتت مهمة للطرفين الأمريكي والإيراني، ولذلك لازلنا نحن بالمربع الأول، وإذا لم نتجاوزها حقيقة لن ندخل في المفاوضات حول المشروع النووي. من ينتصر في هذه الحرب الآن هو من سوف يستطيع فرض السيطرة والهيمنة على مضيق هرمز من الجانب الإيراني أو ضمان حرية الملاحة من الجانب الأمريكي.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى مجتمع الاستخبارات أو مجمع الاستخبارات إن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات في إيران وفي ساحات أخرى، لافتا إلى أنه في حالة تأهب واستعداد للعمل وتوجيه ضربات قوية لأي عدو يحاول استهداف مواطني إسرائيل على حد وصفه. في المقابل قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات لمعالجة ملف إيران، وأضاف فانس بأن واشنطن لا تنوي إرسال قوات إلى إيران بهدف تغيير النظام، مشيرا إلى أن بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية يرغبون في استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى.
2: Yeah, you've seen people in their system, Ben-Gavir and Smotrich, who've attacked the deal. And I guess my response to them would be, what is your exact proposal? And, you know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
1: من تل أبيب ينضم إلينا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أهلا بك أستاذ علي. واضح من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي بأنه يعني هي ليست المرة الأولى بأنه هناك ضغط إسرائيلي على الولايات المتحدة للمضي قدما لأبعد فترة ممكنة وأقصى أهداف ضد إيران. إلى أي مدى هناك بالفعل ضغوطات إسرائيلية على الولايات المتحدة، وربما تساهم إسرائيل في يعني صب الزيت على النار فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني؟
3: يعني في ظل وجود رئيس كرئيس دونالد

0: أنا لا أعتقد أن عبارة ضغط إسرائيلي هي العبارة الصحيحة. هناك محاولات إسرائيلية لإيضاح الموقف داخل إيران للإدارة الأمريكية، وأن إيران ليس فقط أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم بين الجانبين، ولكنها تقوم بفرقها بشكل يومي من خلال محاولات إعادة ترميم قدراتها التي ضربت وتراجعت خلال الحرب الأخيرة. تصريحات نائب الرئيس فانس توضح للجانب الإسرائيلي أن موازين القوة حول الرئيس دونالد ترامب لن تتغير، وأن الفريق الذي لا زال يرفض تدخل أمريكي واسع والعودة إلى الحرب المفتوحة لا زال يؤثر، ويأخذ برأيه الرئيس دونالد ترامب الذي يحاول أن يناور بين فانس من ناحية وبين هيكزيت روبيو والجنرال كوبر قائد القيادة المركزية الثلاثي الذي يدفع باتجاه العودة للحرب. إسرائيل يعني تفكر للأمام وهي لا تريد حرق الجسور مع نائب الرئيس فانس، الذي هنا يتهم أنه هو مع العنصرين الآخرين في ثلاثيه، وأقصد هنا المبعوثان ويتكوف وكوشنر، يرفضان العودة إلى القتال. لذلك موقف إسرائيل يعني حساس، من ناحية طبعا لا تريد أن ينجح المسار الدبلوماسي، ليس لأنها ضد الدبلوماسية، هي يعني في هذه الحالة هي ضد الدبلوماسية، لكنها لأنها تعتقد أن كل مسار دبلوماسي يمنح إيران مزيد من الوقت لإعادة ترميم قدراتها من ناحية، ومن ناحية ثانية الوقت أيضا على التحايل على مذكرة التفاهم.
1: طيب في أيضا تصريحات ودعوات لإسرائيل للانسحاب من سوريا، للانسحاب من لبنان، لإتاحة الفرصة للولايات المتحدة لتنفيذ أجندتها في المنطقة، ولكن في تأكيدات من إسرائيل بأنها دائما مستعدة للدخول في جبهات أخرى، وأنها تريد حربا يعني لا نهائية. على مدى سنوات يعني الحرب لم تضع أوزارها في إسرائيل على مختلف الجبهات، وبالتالي إلى أي مدى ترسخت قناعة لدى الجانب الأمريكي بأنه استمرار هذه الحروب تخدم إدارة رئيس الوزراء نتنياهو؟
0: يعني أعتقد أن مشكلة نتنياهو أن الولايات المتحدة بدأت تميز في الأسابيع الأخيرة بين مصلحة نتنياهو ومصلحة إسرائيل. يعني صحيح أن من مصلحة الائتلاف الحالي وبنيامين نتنياهو الإبقاء على المشهد العسكري التصعيدي والإبقاء على الخطاب العسكري، أن يكون هو السائد بدل من أن تكون الأمور الداخلية، خاصة في ظل ما يحدث في الأيام الأخيرة من انقضاض الائتلاف الحاكم في إسرائيل على كل مؤسسات الدولة وسن مشاريع قانون تهدف إلى تغيير الخارطة المؤسساتية في إسرائيل وتغيير موازين القوى بين السلطات الثلاثة التشريعية التنفيذية والقضائية في إسرائيل. وهذه كلها أمور يعني ينظر إليها بنيامين نتنياهو، ويعرف بنيامين نتنياهو أنها تضر به انتخابيا، لكنه بحاجة إليها لأن هذا ما يطالب به شركائه من الحريديم واليمين المتطرف. لذلك أعتقد أن في يعني إسرائيل تحاول أو بنيامين نتنياهو يحاول أن يبقي على هذا الخطاب العسكري ويقنع الولايات المتحدة بضرورة التفكير بالعودة إلى القتال، ليس فقط لأن إيران تتحايل ولن تلتزم، وإيران تريد التفاوض من أجل التفاوض وليس من أجل الوصول خلال 60 يوما كما كان أصلا مذكور في مذكرة التفاهم إلى تسوية في كل الملفات، لكن لأن هذا يخدم أيضا الحملة الانتخابية. بنيامين نتنياهو في مأزق كبير، يعني في الساعات الأخيرة بينما العالم منشغل في إيران كان بنيامين نتنياهو منشغل في الحصول على موافقة حزبه الليكود على إدخال تعديلات على قائمته الانتخابية، والتي يعتقد أنه إن أدخل عليها بعض الوجوه الجديدة يمكن لهذا أن يسعفه في تحسين صورته في استطلاعات الرأي.
1: شكرا على وجودك معنا من تل أبيب، الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أكدت القوات المسلحة الكويتية أنها اعترضت 4 صواريخ و21 مسيرة منذ فجر اليوم. أضاف الجيش الكويتي بأن العدوان الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية في البلاد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله.

0: mentioned when we spoke on the phone during the war that Syrian President Ahmad al-Shara may be tasked with dealing with Hezbollah.
1: He would go in and take care of Hezbollah, and he'd do it in a different way. He wouldn't knock down buildings. I hated to see buildings knocked down.
0: Are you saying you believe he would be more precise than the Israelis?
1: I think he'd be more precise, yeah. I think, and I can tell you, I know he'd like to do it.
0: Does he need the green light from you?
1: I'm thinking about it.
2: ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز شدد على أنه يجب على إسرائيل إعادة انتشار في لبنان للتركيز على إيران.
0: Do you want to see Israeli ground forces withdraw from southern Lebanon?
1: Well, redeploy is another word, because, you know, we're getting along very well with Lebanon. Israel's dealing with them very nicely, first time in many, many years. Lebanon has just been beaten up so badly, and they've got Hezbollah there. Southern Syria and from parts of Lebanon, yeah, it would be good to get out, I think. And I think you might see things get a little bit calmer because we have to focus our energy on the big leagues. The big leagues are Iran.
2: يمثل جيك لايتون مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة وكالة الاستخبارات الوطنية اليوم أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بعد أسابيع من تأجيل ترامب المفاجئ لترشيحه. ويبدي الجمهوريون وحتى بعض الديمقراطيين حرصا على الإسراع في تثبيت كلايتون في ظل مخاوفهم بشأن المعين المؤقت الحالي لترامب في هذا المنصب بيل بولت، وهو مسؤول إسكان سابق لا يملك أي خبرة استخباراتية معروفة، وقد استغل منصبه الإداري السابق لاستهداف من يعتقد أنهم خصوم للرئيس. أعادت طائرة مهان إير إشعال الجدل في المنطقة بعدما وجدت نفسها في قلب أزمة جديدة تتجاوز حدود رحلة جوية عابرة، فخلف اسم هذه الشركة الذي عاد إلى الواجهة من بوابة اليمن تختبئ قصة طويلة ارتبطت بتحولات وصراعات رسمت ملامح النفوذ الإيراني خلال السنوات الماضية.
3: تتوقف طائرة مهان إير على مدرج مطار الحديدة، على هيكلها يظهر العلم الإيراني، فيما يقترب موظفو المطار من الطائرة وتفتح أبوابها ليبدأ الركاب بالنزول. مشهد لم يكن مجرد وصول رحلة جوية عابرة، فهذا الوصول جاء بعد منع الطائرة من الهبوط في مطار صنعاء إثر نقلها وفداً حوثياً إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع علي خامنئي.
4: تشير معلومات موثقة لدى الحكومة اليمنية إلى أن الرحلة لم تكن ذات طابع مدني بحت، وإنما ارتبطت بنقل عناصر وخبرات ومعدات ذات طبيعة عسكرية أو مزدوجة الاستخدام.
3: وراء اسم مهان إير تاريخ طويل يتجاوز قطاع الطيران المدني، فمنذ تأسيسها عام 1991 تحولت الشركة تدريجيا إلى إحدى الأدوات اللوجستية التي اعتمدت عليها إيران لتوسيع نفوذها خارج حدودها. دخلت الشركة دائرة العقوبات الأمريكية عام 2011 بعدما اتهمتها واشنطن بتقديم خدمات نقل ودعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لتصبح طائراتها جزءاً من شبكة إمداد ربطت طهران بحلفائها في ساحات الصراع، فمن سوريا حيث ارتبط اسمها بجسر جوي لدعم حليف إيران بشار الأسد إلى العراق ولبنان، ظل حضورها مرتبطاً بملفات النفوذ الإيراني الإقليمي. ولم يتوقف الجدل حول مهام إير عند حدود الشرق الأوسط، إذ امتد اسمها إلى فنزويلا ولاحقاً إلى روسيا بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عام 2024 عقوبات جديدة عليها بسبب اتهامات تتعلق بنقل معدات عسكرية. هذا السجل جعل من عودة طائراتها إلى اليمن أكثر من مجرد رحلة مدنية بالنسبة للحكومة اليمنية التي ترى فيها محاولة لفتح مسار جوي خارج رقابة مؤسسات الدولة.
2: إلى الموجز الرياضي مع ديما محمد سائح.
5: أهلا بكم مشاهدينا، للمرة الثانية على التوالي تأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2026 بعدما قلب الطاولة على منافسه الإنجليزي وفاز عليه بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي. منتخب الأسود الثلاثة افتتح التسجيل بهدف أنتوني كوردن، لكن الأرجنتين كما درجت العادة في مبارياتها الثلاث الأخيرة قلبت الطاولة بتسجيلها هدفين عن طريق إنزو فرنانديز والبديل لوتارو مارتينيز من تمرير مباراتين حاسمتين من القائد والهداف التاريخي للمونديال ليونيل ميسي. وبهذا الفوز ضربت الأرجنتين موعداً مع إسبانيا في نهائي كأس العالم، فيما يلتقي المنتخب الإنجليزي

0: واصلت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم الحالي ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة قبل أيام قليلة من المباراة المقررة الأحد المقبل على ملعب ميت لايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث ذكرت تقارير صحفية أن إحدى تذاكر المباراة النهائية عرضت للبيع عبر منصة إعادة البيع الرسمية التابعة لفيفا مقابل $2 مليون. أما عن أسعار بعض التذاكر في السوق الثانية فقد وصلت أسعارها ل $32,000 بعدما كانت الأسعار الرسمية قد حددت عند $11,000 للدرجة الأولى و $5,500 للدرجة الثانية. يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء تغيير غير مسبوق في نهائي كأس العالم عبر تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين لتصل إلى 30 دقيقة تقريبا لإقامة عرض فني ضخم للمرة الأولى في تاريخ نهائي البطولة، حيث ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الحفل سيشهد مشاركة عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين من بينهم شاكيرا، مادونا وفرقة بي تي اس. وأضافت الصحيفة أن حكم المباراة سيصادق على تمديد استراحة رغم أن قوانين اللعبة تحدد المدة ل15 دقيقة في خطوة تؤكد استكمال فيفا لجميع الترتيبات التنظيمية الخاصة بهذا القرار. شهدت مدن فرنسية أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة عقب خسارة المنتخب الأول أمام إسبانيا في نصف نهائي المونديال، وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن أعمال العنف امتدت إلى 183 مدينة وأسفرت عن توقيف 342 شخصا احتجز منهم 250. وتزامنت مواجهات فرنسا وإسبانيا مع احتفالات العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو، وهو اليوم الذي يشهد عادة اضطراب وأعمال شغب في عدد من المدن الفرنسية. رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الانتقادات التي وجهها مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشامب إلى طاقم التحكيم عقب خسارة الفريق أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي. وأكد رئيس لجنة الحكام في فيفا الإيطالي كولينا أن حكام البطولة المشاركين من الطراز العالمي، ومشددا على أن الحكم السلفادوري إيفان بارتون يمتلك الكفاءة الكاملة لإدارة مباراة بحجم نصف نهائي كأس العالم. تعرض منزل لاعب المنتخب الإسباني لامين يامال لمحاولة سطو بعد ساعات من فوز إسبانيا على فرنسا وبلوغ نهائي المونديال. وأكدت الشرطة الكتالونية وقوع محاولة اقتحام للمنزل في ضواحي برشلونة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين ملثمين تسلقا سور المنزل قبل أن يلوذا بالفرار بعد مفاجأتهما من قبل عناصر الأمن. وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادثة، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن المنزل كان مملوكا سابقا للاعب الإسباني جيرارد بيكي والمغنية الكولومبية شاكيرا. أعلن اتحاد هايتي لكرة القدم إنهاء تعاقده مع المدرب الفرنسي سيباستيان مينية بالتراضي بعد نهاية مشوار المنتخب في المونديال. وقاد ابن 53 عاما منتخب هايتي إلى التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ عام 74 قبل أن يودع البطولة من دور المجموعات بعد الخسارة أمام اسكتلندا والبرازيل والمغرب. نهاية الموجز الرياضي.
1: شكرا لديما. نبقى مع أجواء الرياضة مشاهدينا، حيث ما زالت جماهير الأرجنتين تحتفل بالوصول للنهائي المرة الثانية على التوالي، وهذه صور مباشرة تأتينا من العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

غطت حرائق الغابات في شمال غرب أونتاريو مدينة تورنتو بالدخان، ما أدى إلى تسجيل أسوأ مستوى لجودة الهواء بحسب ما أعلنته الحكومة الكندية. أفادت وزارة البيئة الكندية أن مؤشر جودة الهواء الصحي الذي يظهر مدى خطورة تلوث الهواء على صحة الإنسان تجاوز 10، ما يعني خطرا بالغا. في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها. ترامب يصعد بالتهديد بتوسيع العمليات والاستيلاء على جزيرة خارق وقصف منشأة رأس الفأس النووية، ويلمح في الوقت ذاته إلى استعداده للتفاوض. الجيش الأمريكي يعلن شن موجة ثالثة من الهجمات على إيران خلال 24 ساعة، وهجمات عنيفة تطال الأهواز وبندر عباس وتشبهار وراسك. المقاتلات الأمريكية تعطل ناقلة نفط غير محملة بصاروخ هيلفر كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني. الجيش الكويتي يعلن اعتراض 4 صواريخ و21 مسيرة كانت تستهدف منشآت حيوية في البلاد. وتصريحات متناقضة للرئيس البرلمان الإيراني يحث على استخدام الدبلوماسية والتفاوض، لكنه يطالب في الوقت ذاته بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم. بالعناوين نصل إليكم ختام هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: ليست كل المسائل مفهومة،

0: ليست كل القضايا محسوبة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ترامب يصعد بالتهديد بتوسيع العمليات والاستيلاء على جزيرة خارق وقصف منشأة جبل الفاس النووي، ولمح في الوقت ذاته إلى استعداده للتفاوض. الجيش الأمريكي يعلن شن موجة ثالثة من الهجمات على إيران خلال 24 ساعة، وهجمات عنيفة تطال الأهواز وبدر عباس وتشبهار والراسك. المقاتلات الأمريكية تعطل ناقلة نفط غير محملة بصاروخ هيل فاير كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني. والجيش الكويتي يعلن اعتراض 4 صواريخ و21 مسيرة كانت تستهدف منشآت حيوية في البلاد.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. ونبدأ هذه النشرة بالأخبار العاجلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إيران سمحت لمواطن أمريكي تم احتجازه في عهد بايدن بالمغادرة. قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية في إيران بعد أيام من الإحاطات التي قدمها كبار مساعديه، تشمل الخيارات تكثيف الغارات الجوية وإرسال قوات برية للاستيلاء على الجزر الإيرانية القريبة من مضيق هرمز وقصف موقع محصن يحتمل استخدامه في أنشطة نووية سرية. كما استضاف ترامب اجتماعا في غرفة العمليات لمناقشة الاستيلاء على جزيرة خارك ومناطق أخرى على طول مضيق هرمز باستخدام القوات الأمريكية، فضلا عن احتمال قصف مجمع أنفاق في جبل رأس الفأس وهو موقع مرتبط بالبرنامج النووي. مع إعلان الجيش الأمريكي شن الموجة الثالثة من الهجمات على إيران خلال 24 ساعة، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض محافظة الأحواز لقصف أمريكي مكثف غير مسبوق، فيما طال القصف الأمريكي أيضا كل من بندر عباس وتشبهار ومدينة راسك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان. كما أعلن الجيش الأمريكي استهداف ناقلة نفط كانت تبحر في الخليج العربي وتتجه نحو أحد الموانئ الإيرانية. القيادة المركزية أضافت في بيان أن ناقلة لم تلتزم بالتعليمات المنصوص عليها وتم تعطيلها باستخدام صاروخ هيلفاير عندما حاولت خرق الحصار. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده يجب أن تستخدم أدوات الدبلوماسية والتفاوض إلى جانب باقي الأدوات المتاحة من أجل تحقيق المصالح الوطنية وتأمينها. وأضاف قليباف بأن التزام إيران بأي مذكرة تفاهم يجب أن يكون مرتبطا بتحقيق مكاسب ومنافع واضحة لطهران، مؤكدا أنه إذا لم تكن إيران ستستفيد من مذكرة تفاهم فلا يوجد سبب يدفعها إلى الالتزام بها. كما قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران لا تعتزم حاليا التفاوض مع الولايات المتحدة وأنها تركز على الدفاع، وأوضح أن مذكرة التفاهم موقعة بين إيران والولايات المتحدة تمثل مجموعة من الالتزامات المتبادلة، وأنه في حال حدوث أي انتهاكات من جانب الطرف الآخر فإن طهران ستمتنع أيضا عن الوفاء بالتزاماتها. في المقابل أكد متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكنز بأن واشنطن تراقب عن كثب أي تهديدات تستهدف باب المندب، مشددا في تصريحات للعربية على الجاهزية الكاملة للتعامل معها بالتنسيق مع شركاء واشنطن في المنطقة.
1: We are closely monitoring the security environment across the region. We are well trained and prepared to address threats as they emerge and do so in close collaboration and coordination with our regional partners. Like I said, we have very strong relationships. They make us stronger as a fighting force, and we'll continue to utilize those relationships as we all address shared challenges across the region.
0: المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أوضح للعربية أن الجيش الأمريكي يستمر بضرب إيران لتقويض قدراتها العسكرية، كما أنه مستعد لتنفيذ أي هجمات تطلب منه داخل إيران وفقا للسياسة المطلوبة منه.
1: US forces, we remain ready, we remain prepared to execute what we are tasked to do in accordance with the policies and laws that we apply to ensure that we are able to achieve our military objective. And in this case, what we are currently doing is we continue to strike Iranian military targets to further degrade Iran's ability to attack.

0: innocent mariners crewing commercial ships seeking to transit an international waterway in the Strait of Hormuz.
1: كما أكد هوكنز أن الجيش الأمريكي استأنف الحصار على إيران وسيكون فعلا كما المرة السابقة دون أن يشمل السفن التي لا علاقة لها بالحصار على إيران.
0: This is a resumption of the blockade we had in place just a few weeks ago. It lasted for 2 months, and you saw that the U.S. military was highly effective. Highly effective. So the U.S. military is well trained, well prepared to enforce a naval blockade. You saw us do it effectively for a 2 month period, and now we've resumed that.
1: المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أكد كذلك للعربية أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، حيث عبرت مئات السفن خلال الأسبوع الفائت من خلال المضيق، وأنه لا سفينة تخرق أو أن أي سفينة لا تخرق الحصار يمكنها العبور من خلاله. ونستمع.
0: Iran certainly does not control it. As a matter of fact, over the past week, around 300 ships have transited back and forth through the Strait of Hormuz, and half of those, nearly half of those, were assisted by U.S. forces. So it remains a free and open international waterway that can be utilized by all vessels, particularly those not violating their current blockade in place against Iran.
1: قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يالزمير خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الاستخبارات إن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات في إيران وفي ساحات أخرى، لافتا إلى أنه في حالة تأهب واستعداد للعمل وتوجيه ضربات قوية لأي عدوان يحاول استهداف مواطني إسرائيل على حد وصفه. في المقابل قال نائب رئيس أمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تستخدم القوى العسكرية كأحد الأدوات لمعالجة ملف إيران، وأضاف فانس بأن واشنطن لا تنوي إرسال قوات إلى إيران بهدف تغيير النظام، مشيرا إلى أن بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية يرغبون باستمرار الحرب إلى أجل غير مسمى.
2: Yeah, you've seen people in their system, Ben-Gavir and Smotrich, who've attacked the deal. And I guess my response to them would be, what is your exact proposal? And you know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
1: أعلن عناصر من القوى المشتركة التابعة للجيش السوداني سيطرتهم على منطقة خزان أورشي قرب محلية أمبرو بولاية شمال دارفور عقب تنفيذ هجوم مباغت على تجمعات قوات الدعم السريع في المنطقة. وأكدت القوى المشتركة أن العملية أسفرت عن إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الدعم السريع والسيطرة الكاملة على الخزان ومحيطه. وتعد منطقة خزان أورشي ذات أهمية استراتيجية باعتبارها مصدرا رئيسيا للمياه وتربط عدة الطرق للرعي والحركة في القطاع الشمالي لإقليم دارفور. قبل التصعيد الأمني الأخير كانت مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان تستقبل عشرات الشاحنات المحملة بالخضروات والمنتجات الزراعية من المناطق الجنوبية والغربية الشمالية، لكن هجمات المسيرات التابعة لقوات الدعم السريع أبطأت تدفق هذه الإمدادات رغم استمرار وصولها إلى المدينة.
3: من داخل أكبر أسواق الخضر والفاكهة بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، العربية والحدث ترصد الواقع هنا في ظل الاستهداف المتواصل الذي ظلت تتعرض له مدينة الأبيض عبر مسيرات تطلقها قوات الدعم السريع.
4: كانت تجار وصفة خاصة في ملجة مدينة الأبيض، والله الحمد لله، نحمد الله والحمد كثيرا، لأن يعني الخضار واردنا من الانتاج المحلي عندنا، من الكرشولة، من الحجينة، من الرهد، من ضواحي الأبيض، خضار بتجي، إننا خضارات بتجي من كوسي، إننا خضارات بتجي من زي البطاطس، بتجي من الخرطوم، من شندي، من أطبرة، كلها بتوصل.
5: أزمات الجاز أثرت معانا في الخضروات، والخضار بيجينا من النيل الأبيض، الخضار عندنا هو تأثر من طريق بارة والخيران والبشيري، وأسي عندنا خضار من الحجينة والرهد وتندلتي.
6: الأسعار كيف؟
5: الأسعار عالية، يوم كده ويوم كده، يعني كل يوم اليوم الثاني الأسعار بتزيد، مرات بتنقص على حسب الوارد.
3: داخل هذا

هذا السوق سنطرح تساؤلا على التجار الذين يعملون على استيراد الخضر من خارج ولاية شمال كردفان حول مدى تأثر تجارتهم جراء الأوضاع الأمنية التي تعيشها مدينة الأبيض خاصة الأيام الأخيرة.

0: السوق فيه تكدس شديد، فيه رفوض، ما في بيع وشراء، خصوصا الحركة بتاعت المارق والداخل قلت شوية.
1: ألقت التداعيات الأمنية حول مدينة الأبيض بظلالها على واقع الناس هنا. توفر الأمن يعني مزيدا من الاستقرار والحراك الاقتصادي والتجاري لسكان مدينة الأبيض.
2: الآن إلى الموجز الرياضي مع ديما محمد ساح.
3: أهلا بكم مشاهدينا. للمرة الثانية على التوالي تأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2026 بعدما قلب الطاولة على منافسه الإنجليزي وفاز عليه بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي. منتخب الأسود الثلاثة افتتح التسجيل بهدف أنتوني كودن، لكن الأرجنتين كما درجت العادة في مبارياتها الثلاث الأخيرة قلبت الطاولة بتسجيلها هدفين عن طريق إنزو فرنانديز والبديل لوتارو مارتينيز من تمريرتين حاسمتين من القائد والهداف التاريخي للمونديال ليونيل ميسي. وبهذا الفوز ضربت الأرجنتين موعدا مع إسبانيا في نهائي كأس العالم، فيما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الفرنسي في مباراة تحديد المركز الثالث.

واصلت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم الحالية ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة قبل أيام قليلة من المباراة المقررة الأحد المقبل على ملعب ميت لايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث ذكرت تقارير صحفية أن إحدى تذاكر المباراة النهائية عرضت للبيع عبر منصة إعادة للبيع الرسمية التابعة لفيفا مقابل 2 مليون دولار. أما عن أسعار بعض التذاكر في السوق الثانية فقد وصلت أسعارها ل 32,000 دولار، بعدما كانت الأسعار الرسمية قد حددت عند 11,000 دولار للدرجة الأولى و 5,500 دولار للدرجة الثانية. يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء تغيير غير مسبوق في نهائي كأس العالم عبر تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين لتصل إلى 30 دقيقة تقريبا لإقامة عرض فني ضخم للمرة الأولى في تاريخ نهائي البطولة، حيث ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الحفل سيشهد مشاركة عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين من بينهم شاكيرا، مادونا وفرقة بي تي اس. وأضافت الصحيفة أن حكم المباراة سيصادق على تمديد الاستراحة رغم أن قوانين اللعبة تحدد المدة ل 15 دقيقة في خطوة تؤكد استكمال فيفا لجميع الترتيبات التنظيمية الخاصة بهذا القرار. شهدت مدن فرنسية أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة عقب خسارة المنتخب الأول أمام إسبانيا في نصف نهائي المونديال، وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن أعمال العنف امتدت إلى 183 مدينة وأسفرت عن توقيف 342 شخصا احتجز منهم 250. وتزامنت مواجهة فرنسا وإسبانيا مع احتفالات العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو، وهو اليوم الذي يشهد عادة اضطراب وأعمال شغب في عدد من المدن الفرنسية. رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الانتقادات التي وجهها مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشامب إلى طاقم التحكيم عقب خسارة الفريق أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي. وأكد رئيس لجنة الحكام في فيفا الإيطالي كولينا أن حكام البطولة المشاركين من الطراز العالمي، ومشددا على أن الحكم السلفادوري إيفان بارتون يمتلك الكفاءة الكاملة لإدارة مباراة بحجم نصف نهائي كأس العالم. تعرض منزل لاعب المنتخب الإسباني لامين يامال لمحاولة سطو بعد ساعات من فوز إسبانيا على فرنسا وبلوغ نهائي المونديال، وأكدت الشرطة الكتالونية وقوع محاولة اقتحام للمنزل في ضواحي برشلونة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين ملثمين تسلقا سور المنزل قبل أن يلوذا بالفرار بعد مفاجأتهما من قبل عناصر الأمن. وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادثة، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن المنزل كان مملوكاً سابقاً للاعب الإسباني جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا.

0: أعلن اتحاد هايتي لكرة القدم إنهاء تعاقده مع المدرب الفرنسي سيباستيان مينيه بالتراضي بعد نهاية مشوار المنتخب في المونديال. وقاد ابن 53 عاما منتخب هايتي إلى التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ عام 74 قبل أن يودع البطولة من دور المجموعات بعد الخسارة أمام اسكتلندا والبرازيل والمغرب. نهاية الموجز الرياضي.
1: شكرا لديما. وفي ختام هذه النشرة نذكر بأبرز عناوينها. ترامب يصعد بالتهديد بتوسيع العمليات والاستيلاء على جزيرة خارك وقصف منشأة رأس الفأس النووية، ويلمح في الوقت ذاته إلى استعداده للتفاوض. الجيش الأمريكي يعلن شن موجة ثالثة من الهجمات على إيران خلال 24 ساعة، وهجمات عنيفة تطال الأهواز وبندر عباس وتشبهار والراسك. المقاتلات الأمريكية تعطل ناقلة نفط غير محملة بصاروخ هيلفير، كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني. الجيش الكويتي يعلن اضطراب 4 صواريخ و21 مسيرة كانت تستهدف منشآت حيوية في البلاد. إلى اللقاء.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الآن على شاشة العربية.
3: اقترح دوغلاس ماكارثر بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير أقلام. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
4: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وجد حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العالم.

0: بينما يمر لبنان بأخطر منعطفات تاريخه المعاصر، يعود الجدل ليشتعل حول الخيارات المصيرية. أي لبنان نريد؟ وأي ثمن نحن مستعدون لدفعه؟ ضيفنا اليوم يرى أن المشهد لم يعد يحتمل الرمادية، فإما الاستسلام لنفوذ طهران أو القتال المستمر أو السير الشجاع في اتفاق الإطار مع إسرائيل، والذي يصفه بأنه أهم خطوة سياسية للدولة منذ نصف قرن، يطالب بإعادة النظر في التركيبة اللبنانية التي استنفذت أغراضها، ويدعو إيران لتحمل فاتورة الدمار، بل ويذهب أبعد من ذلك بالقول لو طبق اتفاق 17 من أيار عام 1983 لوفرنا على اللبنانيين 45 عاما من التعتير والحروب، يتهم من خصومه بالرهان على الخارج والاستقواء بالتحولات الإقليمية ومحاولة عزل مكون أساسي في البلاد في لحظة انكسار. هناك من يراه أيضا صوتا سياديا جريئا يبحث عن استئصال الخاصرة النازفة في الجنوب. أهلا بكم في حلقة جديدة من قابل الجدل. ينضم إلي من معراب في جبل لبنان سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية. دكتور جعجع، أهلا بكم في قبل الجدل.
1: الله يخليك، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا فيك. التقيتم رئيس الجمهورية يوم أمس في قصر بعبدة، ماذا قال لكم الرئيس عون عن التفاوض المباشر مع إسرائيل، عن الاتفاق الإطاري؟ هل وجدته ماض في هذا الاتفاق وفي هذا التفاوض المباشر دون رجعة؟
1: تماما استاذ نايف، طبعا ما راح استعيد كل ما قاله رئيس الجمهوريه لانه عم بيقوله قدام كل الوفود، وهي صارت ثوابت بالنسبه له. بس اللي لمسته انا شخصيا انه رئيس الجمهوريه ماض حتى النهايه في خياره في اطار في اتفاق الاطار.
0: هل شعرتم ان الرئيس عون منزعج من بعض الاصوات اللبنانيه التي عارضت الاتفاق المباشر او الاتفاق الاطاري او التفاوض المباشر مع اسرائيل؟
1: هلا من الاصوات المعارضه بمنطق لا ليس منزعجا، بس منزعج من بعض الخروج عن الادبيات السياسيه. يعني يا ريت البعض بيقولوا انه اوكي شو عندنا بدائل غير اتفاق الاطاري، يقوم هذا البعض بشتم الاتفاق وبنعته بشتى النعود، وبالوقت نفسه لا يقدم أي بديل أو لا يطرح بشكل منطقي. بس عدا عن ذلك لا، رئيس الجمهورية ماض تماما في خياره.
0: طيب دكتور جعجع، يعني عندما نقول اتفاق ضرورة أو مسار لا نملك غيره أو المخرج الوحيد من هذه المصيبة كما أنت أسميتها يعني سابقا، فإننا مجبرون عليه، وبالتالي من ينتقد صيغة بنود الاتفاق الإطاري أو مسار التفاوض المباشر فعمليا له الحق في ذلك ولا لا؟
1: عمليا له حق في ذلك، بس من ينتقد موقف معين عليه أن يخرج بموقف آخر، من ينتقد خطوة معينة عليه أن يطرح البديل.
0: لا بديل للاتفاق الإطاري، لا بديل للتفاوض المباشر برأيكم أنتم؟
1: برأينا وانطلاقا من الواقع الموجود في لبنان في الوقت الحاضر وانطلاقا من الوضع الموجود في المنطقة في الوقت الحاضر، أكيد لا بديل. خليني أقول لك شغلة أستاذ نايف.
0: تفضل.
1: من 50 سنة لهلأ شفت شي مرة أي سياسي لبناني قام وقال يا خيي يجب أن يتفاوض مع إسرائيل؟ أبدا،
0: لا
1: ولا يوم من الأيام. ولكن الوضع الذي وجدنا فيه وبالأخص بآخر سنتين 3 سنين يعني وضعنا في مأزق لا خروج منه إلا محاولة الاتفاق، إلا محاولة التفاوض. وبالتالي يعني طريقة اللي تصرف فيها حزب الله من دون وعي، من دون حسابات، من دون منطق، هي التي أوصلت البلد إلى هذا المأزق. دعني أوضح قليلا. لنفترض أنه فلنلقي جانبا اتفاق الإطار، السلطة اللبنانية، الدولة اللبنانية كيف عليها أن تتصرف لتخرج من هذا؟

0: المأزق، لماذا تفعل؟ البعض يطرح مخرجين غير اتفاق الإطار. أول مخرج أن نكفي القتال، خلينا نستمر في القتال. ما تبين من الأسابيع الأولى من القتال أن موازين القوى مختلة بشكل كبير جدا، وبالتالي أوكي أن نتابع القتال، يعني حتى تدمير آخر قرية في آخر منطقة في لبنان، وبعدين وين رح نوصل؟ ولا أي مطرح. البعض الآخر شو يطرح؟ أنه إيه بدل اتفاق الإطار ومسار واشنطن خلينا نروح على مسار إسلام أباد. هنا أريد أن أوضح نقطة مهمة جدا جدا. مسار إسلام أباد هو مسار قائم بين أمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى، وبالتالي كل فريق من هالفريقين يسعى للحفاظ على مصالحه. هذا مش مسار قائم بين لبنان وطرف آخر، بين أمريكا وإيران. عندما تتحدث إيران في مسار إسلام أباد هي تتحدث انطلاقا من مصالحها في لبنان وليس من مصالح اللبنانيين في لبنان.
1: عندما ذهبوا إلى مسار إسلام أباد وتحدثوا عن أو حتى مسار سويسرا أخيرا، لأن لبنان شمل بهذا الاتفاق الذي كانت إيران طرفا أساسيا فيه والولايات المتحدة طرف أساسي فيه، اتفاق وقف إطلاق النار شمل لبنان، هل بالفعل هذا الاتفاق أوقف إطلاق النار في لبنان؟ هل أعطى لبنان درعا من هذه الهجمات الإسرائيلية؟ أما قبل هذا الاتفاق نفس ما بعده؟
0: طبعا على أرض الواقع ما بعد الاتفاق مثل ما قبله، أعطى لبنان وقف إطلاق نار نظري على الورق، يعني بتعبير مبهم جاء في الاتفاق بشكل عام عن كل الجبهات بما فيها لبنان. أوكي، بس خليك معي أستاذ نيف، الأهم من هيك، أهم من هيك، وقت الإيران بتطالب بوقف إطلاق نار في لبنان بتطالب فيه لمحاولة الحفاظ على مكاسبها في لبنان، لمحاولة الحفاظ على حزب الله في لبنان، وبالتالي لنسلم جدلا أن مطالبة إيران بوقف إطلاق النار في لبنان أدت المطلوب منها. هل تعرف ماذا يعني ذلك؟
1: ماذا يعني؟
0: يعني ذلك عود على بدء، يعني ذلك العودة إلى 1 أذار 2026، 2 أذار حزب الله بلش حربه إلى 1 أذار، إيه شو ممكن عملنا؟ ولا أي شيء،
1: ولا شيء.
0: ما هي قوة اتفاق الإطار الحاصل الآن؟ اتفاق الإطار الحاصل الآن قوته هي التالية أستاذ نايف، من 50 سنة لهلأ عند لبنان خاصرة مفتوحة هي الجنوب اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. أوكي، شهدنا في هذه لأن خاصرة مفتوحة شهدنا كل أنواع بين هلالين المقاومات، لأنه كل هذه المقاومات بغض النظر أنا لا أريد يعني أن أدخل في حكم عن النوايا، بس عمليا أنه كلنا بنعرف أنه هذه المقاومات لا توازي، أنه لا تستطيع أن تقدم القضية الفلسطينية شعرها. وأكبر دليل أنه من 50 سنة لهلا كل هذه المقاومات أنه إلى ماذا أدت؟ أدت إلى دمار لبنان من جهة وإلى عدم تقديم شعرة إضافية في القضية الفلسطينية.
1: معقول يا حكيم لم تقدم ولا شعرة للقضية الفلسطينية؟ كان هناك حرب إسناد غزة راح فيها المئات من اللبنانيين قتلوا بسببها، إسرائيل تذرعت بحرب الإسناد لغزة لاحتلال قرى كثيرة لبنانية ولتدمير قرى كثيرة في لبنان، وللمضي أكثر في مسألة نزع سلاح حزب الله وتحييده والدخول أكثر في مناطق لبنانية والسيطرة عليها.
0: أوكي، وبالتالي لكن أنت في حرب الإسناد لم تفيد غزة بشيء، وقدمت إطار لإسرائيل لتستطيع أن تقوم بما تقوم به. أنا السؤال الذي يطرح نفسه وهلأ بنرجع له، أنه لنفترض أن حزب الله لم يقم بحرب الإسناد على غزة، ماذا كان حصل في لبنان؟ لا شيء، أنه من المستحيل أن لا يكون هناك شيء وتستطيع إسرائيل القيام بعمليات عسكرية، بعمليات هجومية، بعمليات انتقامية، سميها ما شئت. وبالتالي نحن بهذه الخطوات، يعني كل الهدف من حرب غزة شو هو كان؟ كان إسناد إذا بدك الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة. طيب هل أدى هذا الشيء إلى إسناد الاستراتيجية الإيرانية أو إلى إسناد غزة؟ أبدا. غزة تدمرت، بس بالإضافة إلى ذلك تدمر لبنان كمان.

0: طيب.
1: وبالتالي لبنان عنده خاصرة مفتوحة على الحوادث والأحداث من أيمتى؟ من 50 سنة. قوة اتفاق الإطار أنه ممكن مرة لكل المرات هذه المرة بعد 50 عاما من الاضطرابات والحروبات والجولات والصولات والدمار وإعادة الأعمار وإعادة الأعمار والدمار ممكن أن نقفل هذه الخاصرة المفتوحة.
0: لكن هناك دكتور سمير من يقول بأن هذا الاتفاق لا ينطلق من أولوية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات على لبنان، بل يعيد تعريف سبب هذا النزاع بارتباط يعني باعتباره مرتبط بوجود سلاح غير نظامي داخل لبنان، في مقدمة طبعا سلاح حزب الله، وبذلك هذا الاتفاق ينقل مركز المشكلة من الاحتلال الإسرائيلي إلى الداخل اللبناني، يجعل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية مشروطا بما تعتبره هي والولايات المتحدة نجاحا لبنانيا في نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية. هكذا ينظر إليه من يعارض هذا الاتفاق.
1: أوكي. أصلا بدون جميلة إسرائيل، تعرف شو يعني بدون جميلتها؟ يعني بدون جميلتها يعني بدون،
0: أنا أعرف بس أنت تعطين حتى المشاهد يفهم يعني.
1: يعني بدون فضل إسرائيل، بدون فضل أمريكا، أوكي، بدون فضل أحد. أصلاً نزع سلاح حزب الله ضرورة لبنانية بالدرجة الأولى. نزع سلاح حزب الله كان يجب أن يتم في الشهر الأول من العام 1990 عند نزع سلاح كل الميليشيات في لبنان. أصلاً وجود حزب الله في لبنان هو الذي أعاق وشل حتى البارحة قيام دولة لبنانية فعلية. وفي غياب دولة لبنانية فعلية لسنا بحاجة لإسرائيل لكي يتأخر لبنان ويتدمر. بالخمسين سنة الماضية وقت اللي شلت الدولة اللبنانية شفنا كل أنواع المصائب والغرائب والعجائب على الأراضي اللبنانية. وبالتالي ما أريد أن أقوله لك ولا المواطن العربي بشكل عام هو أنه مشكلتنا الأساسية نحن بسلاح حزب الله. أنا أستاذ نايف عندي قناعة عميقة جدا بوجود دولة لبنانية فعلية، لا إسرائيل ولا أي أحد آخر قادر أن يتعدى على لبنان. لا، لسبب بسيط. من رابع المستحيلات بالدنيا في معادلات، من رابع المستحيلات أنه لبنان يلي كل الدول العربية بحبوه، كل الدول الأوروبية والأجنبية يعني بيعرفوه وبيحبوه، أنه يقبلوا حدا يتعدى عليه وهو ما في شيء، يعني بدون أي سبب مباشر. بينما مجرد وجود حزب الله بالشكل يلي هو موجود فيه، هذا الحزب الله يلي هو فصيل أوكي بالحرس الثوري الإيراني، أعطى ذرائع لكل من له موال أن يغني في لبنان.
0: لكن عندما تقول فصيل تابع للحرس الثوري، فكأن عندما تقول بأنه فصيل تابع للحرس الثوري الإيراني فكأنك تجرده من لبنانيته أولا، تجرده أيضا من وصفه كفصيل مقاوم كما يسمي نفسه دائما. وربما هذا أيضا دكتور جعجع ما أغضب الكثير من مناصري حزب الله أو من أهالي الجنوب عندما يقولون بأن الدكتور جعجع يحرض على حزب الله ويحرض على الطائفة الشيعية.
1: أولا لا دخل للطائفة الشيعية كطائفة في هذا الموضوع. نحن نتكلم عن حزب في الطائفة الشيعية هو حزب الله تحديدا.
0: أي أنا قلت البعض دكتور جعجع.
1: نعم؟
0: البعض ليس الكل.
1: البعض إيه؟ أوكي. أنا أتحدث عن حزب الله. طيب النقطة الثانية، ما حزب الله هو يقول عن نفسه أنه، أستذكر ما كان يقوله الله يرحمه السيد حسن نصر الله، أنا جندي في ولاية الفقيه. طيب مش أنا اللي عم أقول أنه هن فصيل في الحرس الثوري، هن بالفعل فصيل بالحرس الثوري. هل تعرف أستاذ نايف أنه هناك مستشارين إيرانيين من الحرس الثوري موجودين في كل وحدات حزب الله في لبنان؟ طبعا تعرف جيدا أن كل تمويل حزب الله، ونحن نتكلم تمويل حزب الله أن في السنة الواحدة يفوق $1 مليار، كل تمويل حزب الله جاي من إيران. وطبعا أنت تعرف أن كل أوامر حزب الله تجي من إيران، وبالتالي لهذا السبب هو موضوعيا فصيل من الحرس الثوري الإيراني. الذي يكون مقاومة لصالح شعب معين، لصالح أرض معينة. مثلا أنا أريد أطرح السؤال، آخر جولة قتال في 2 أذار الماضي عندما أطلق حزب الله صواريخ من جنوب لبنان واندلعت الاشتباكات الأخيرة وما

0: زالت حتى اللحظة.
1: صواريخ ستة.
0: صواريخ ستة. أوكي. ما هو السبب اللبناني لهذه الصواريخ؟ ولا أي سبب لبناني. بالوقت الذي كان الرئيس جوزيف عون قد اتصل مسبقا بالرئيس نبيه بري وطلب منه أن يقول لجماعة حزب الله إنه ما تتحركوا، ما اوعى تعملوا شيء، ما تتدخلوا بالحرب التي وقعت بين أمريكا وإيران، وأنا بالمقابل أتكلم مع الأمريكيين لكي يضغطوا على الإسرائيليين لعدم التحرك في لبنان. فجاء الجواب للرئيس جوزيف عون من الرئيس نبيه بري، حزب الله أعطى وعدا بأنه لن يتحرك في لبنان. وبالمقابل اتصل الرئيس جوزيف عون بالأمريكيين الذين أخذوا 24 ساعة وردوا له جواب بعدين أوكي، طالما حزب الله ما راح يتحرك من لبنان، إسرائيل ما راح تتحرك على جنوب لبنان. وإذ بعد أقل من 24 ساعة للأسف تحرك حزب الله. هل تستطيع أن تقول لي بأمر من تحرك حزب الله؟
1: عملية من إيران. عملية من إيران لأنها اعتبرت ثأر لمقتل خامنئي. وهنا يفتح قوس أيضا للسؤال، يعني إذا كان حزب الله كما يقول بأنه حزب لبناني يدافع عن لبنان أولا ويدافع عن القضية الفلسطينية كما يقول وغيرها، لماذا لم يثأر لمقتل حسن نصر الله الأمين العام للحزب وثأر لمقتل خامنئي أو ثأر لإيران في هذه الحرب؟
0: لسبب أولى. أولا يعني لا يكفي أن يقول حزب الله أنه حزب لبناني، يجب أن يتصرف على أساس أنه حزب لبناني. والكثير من تصرفات حزب الله تدل على أنه ليس حزبا لبنانيا. وأعطيتك المثل الأخير في الحرب الحالية الدائرة التي كانت مباشرة لإسناد إيران بشكل واضح. لماذا لم تتحرك لماذا لم يتحرك حزب الله عند اغتيال حسن نصر الله وتحرك عند اغتيال خامنئي؟ هلا عند اغتيال حسن نصر الله كان عم يتحرك، يعني كان في حرب دائرة بين حزب الله وإسرائيل، وبالتالي ما كان في زوم انه كيف يتحرك، عم يتحرك كان. بس انا عندي سؤال اخر، لماذا ايران تحركت اوكي مؤخرا وقصفت على تل ابيب ولم تتحرك بالوقت الذي أن العمليات العسكرية التي كانت جارية كانت عمليات عادية طبيعية كالتي نشهدها كل يوم، بينما لم تتحرك عندما اغتيل حسن نصر الله؟
1: لماذا؟
0: الجواب لما لا؟ الجواب هو أنه عندما اغتيل حسن نصر الله كان بعد حزب الله عنده قوة معينة وعم بيقاتل فيها. مظبوط، الإيرانيين يعني رح يكفوا يقاتلوا لآخر لبناني، بس وصلت لآخر لبناني مؤخرا اوكي حزب الله صار بوضع كثير صعب، وبالتالي يعني كانت ايران على وشك ان تفقد الورقه الاساسيه التي لها في المنطقه، لذلك اضطرت للتدخل ولضرب بعض الصواريخ على تل ابيب، مما يؤكد اكثر واكثر انه حزب الله فصيل من فصائل الحرس الثوري الايراني.
1: فاصل قصير مشاهدينا، نعود لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل مع الدكتور سمير جعجع.

0: كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، كان يخشى الآخر، يكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا. تركي النزعة والهوى،
1: لماذا هو ظل موضع غموض؟
0: عباس حالة عابرة، تسلم الحب وكل شيء، جاء في هذا الوقت الحرج في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بيها محمد علي.
1: حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو، فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم
0: هو يعني موجود في تاريخ الجزيرة وله علاقات قوية جدا.
1: كيف قتل ومن قتل؟
0: أحيانا كده تطل الحقيقة برأسها وتقول ها أنا ذا.
1: سننتظرها طويلا يعني حتى تطل علينا.
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
5: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة التي نستضيف فيها الدكتور سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية. إذا كان هذا الوضع كما أسميت وضع كثير صعب لحزب الله، أيضا بأنه فصيل كما ذكرت أنت، يعني فصيل يندرج تحت الحرس الثوري ويأتمر بأمر الحرس الثوري، اليوم هو في وضع جدا صعب كما تقول، لماذا لم تمضي الحكومة اللبنانية في نزع هذا السلاح أو في تحييد هذا السلاح أو في بحث هذا السلاح بشكل عملي وجدي إلى الآن؟ لأن المسألة تأخرت كثيرا كما يظن لها الكثير من اللبنانيين، لست أنا فقط.
6: تألف شغلي على الصعيد، الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام متفقين تماما على أنه يجب إنهاء كل سلاح خارج الدولة. ولقد اتخذت الحكومة اللبنانية ما يكفي من قرارات، 5 آب 7 آب 2025، رجعت اتخذت قرار أهم منه كلهم سوا ب3 أذار 2026
5: الحظر،
6: لحل الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله. بس لا أخفيك قولا أن الرئيس جوزيف عون حتى اللحظة يحاول أن يتجنب استعمال القوة في الداخل، مع أنه انتبه أنا شخصيا لست من هذا الرأي، لأن استعمال القوة من قبل الدولة هذا ليس عنفا. الدولة أكيد بعض الأوقات للحفاظ على الأمن، للحفاظ على المصالح القومية العليا، تضطر لاستعمال القوة، وبالتالي هذا ما يؤخر تحرك الدولة اللبنانية بالقوة لحل حزب الله. الآن الرئيس جوزيف عون يراهن على أنه وصلت الأمور إلى حد المفترض أن يكون حزب الله قد اتعظ أو قد أصبح لديه وعيا آخر عن حقيقته، عن واقعه، عن وضعه، وبالتالي أنه ممكن أن يقبل بحل نفسه بنفسه. أنا لا أصدق هذه النظرة.
5: يعني أنت مع استعمال القوة ونزع سلاح حزب الله بالقوة وليس بشكل ببحثه بشكل سياسي ودبلوماسي، و يعني نمضي في الوقت أكثر وأكثر لنرى هذه المسألة كيف يتم تسويتها دون أن ندخل في صدام مع حزب الله؟
6: ما ما ما صار لنا نحن 20 سنة، هلا 21 سنة، وعملنا عدة طاولات حوار في لبنان. أنا شخصيا شاركت أقله في 10 من هذه الطاولات ولم أعد أشارك، لأنني أيقنت بأن حزب الله يضحك علينا جميعا. ليس بوارد لا حل سلاحه ولا إعادة القرار الاستراتيجي للدولة ولا أي شيء من ذلك. للأسف أيقنت أن حزب الله في عالم آخر، في عالم آخر، وأنا أقول علنا هذا الكلام، يعني حزب الله في عالم الجمهورية الإسلامية في إيران، ليس في عالمنا نحن في لبنان. وبالتالي من العبث أنه محاولة استعمال المنطق أو استعمال الدبلوماسية لمحاولة هيك فك شر حزب الله عن لبنان. من المنطلق أنا لا أقول إن إذا أي عملية دبلوماسية أو سياسية ممكن أن تنجح بحل الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله أنا معه، بس أتصور أن كل هذه المحاولات قد استنفذت.
5: لكن سنذهب إلى صدام أهلي دكتور جعجع.
6: ما تأخذني؟ نعم،
5: سنذهب إلى صدام أهلي إذا نزع هذا

0: السلاح بالقوة.
1: أنا أرحل لك قناعتي. قناعتي عندما تظهر الدولة مصممة حتى النهاية لا يعود هناك ضرورة لاستعمال القوة، بس يجب أن تظهر الدولة مصممة. يعني بتقول أنه أنا خلاص، يعني أعطيك مثل صغير. مثلا بالعراق رئيس الوزراء العراقي الجديد
0: علي الزيدي
1: عطى فرصة، قال خلص بآخر أيلول كل التنظيمات المسلحة خارج الدولة بدها تكون مسلم سلاحها. أوكي، قال كلمة هيك بدها تكون، والما بيسلم سلاحه بدنا ناخده منه بالقوة. في هذا الوقت لا يعود هناك ضرورة لاستعمال القوة، بس يجب أن تظهر أنت تصميمك. وقال إذا ما أظهر تصميمك وضليت عم تقول له انه بدنا نجرب المنيح وبدنا نجرب التونسي، ما راح يسلمك سلاح.
0: هل المؤسسه العسكريه اللبنانيه قادره على نزع هذا السلاح بالقوه؟
1: هذه احدى المفاهيم الخطأ يلي صار لنا 20 سنه عايشين فيها. طبعا المؤسسه العسكريه اللبنانيه قادره. هل تعرف ما هي الدوله اللبنانيه بالفعل؟ عندما تتحرك الدوله اللبنانيه، الدوله اللبنانيه في المؤسسه العسكريه، بس حد المؤسسة العسكرية في مجموعة مؤسسات أمنية، حد مجموعة المؤسسات الأمنية في القضاء، في مجموعة إدارات أخرى. شفت إذا تتحرك كلها سوا، هي تتحرك يعني حبيا سلميا، قصدي تتحرك سلميا، لا يعود هناك ضرورة لاستعمال القوة. أنا بس بدي أعطيك مثل صغير. أوكي أستاذ نايم، مثل كتير صغير. من شي أسبوع 10 أيام، أول ما أعلن اتفاق الإطار، نزل بعض مؤيدي حزب الله على الشارع وجربوا يعملوا شغب. اوكي، نحن هذا المشهد شاهدناه عده مرات في
0: لبنان، واحرقوا لافتات لبنان اولا على طريق المطار وغيرها.
1: اوكي، للمره الاولى نزل الجيش على الشارع، اوكي، وقفوا دغري واستعمل الشده، ما بدي اقول قوه، استعمل الشده معهم، بخمس دقائق راحوا الكل على البال. بدك انت تظهر عن تصميمك، بتقول انه خلص انا خيي حملتكم 40 سنه، هلا خلص يا بتحلوا نفسكم يا بدي حلكم. اذا ما بتقول له هيك كيف بده يمشي الحال؟ هلا بتقول لي ايه، واذا لم يحل نفسه ايه، بعض الاوقات الدوله مضطره تستعمل الشده. انا بعطيك مثل صغير. طبعا تعرف استاذ نايف انه تقريبا كل يوم دوله تستعمل الشده عند ملاحقه مهربين مخدرات وتجار مخدرات، كل يوم
0: اكيد،
1: وبعض الاوقات بيسقط ضحايا يا من المهربين يا من الجيش. معناتها انه بتبطل الدوله تعمل هيك، لانه بتقول لا لا لا لا، هاي خي ما بصير، بعد وقت انت مضطر. هلا مشكله قد مشكله لبنان يلي حزب الله جوهر هالمشكله. اوكي، هلا البعض بيقول لي اسرائيل جوهر المشكله، خي عال اسرائيل بده يكون موجود عندنا دوله فعليه تنقدر نوجه قصه اسرائيل. حزب الله قادر يوجه قصه اسرائيل؟ شفنا المواجهه بين حزب الله واسرائيل وين ادت. بقول لك شغله استاذ نايف، من تقريبا 17-18 يوم، اوكي، عندما كانت العمليات العسكريه في الجنوب على اشدها، لو ما تدخل الرئيس ترامب، انا بتقديري خلال فتره اسبوع او 10 ايام كان اضطر حزب الله الى الاستسلام.
0: يعني الرئيس ترامب انقذ حزب الله بهذا التدخل او بهذا الاتفاق اللي حدث؟
1: ما بعرف رئيس ترامب اذا عارف بالضبط شو اللي كان عم بصير، بس تدخل، ضغط على اسرائيل، وقفت. فاذا القتال مع اسرائيل بين حزب الله واسرائيل شفنا لوين ودى، عظيم. ما في الا حل وحيد، حزب الله خلص ادى قصته العلا. هلا اذا افترضنا هيك، مع انه نحن براينا ادى قصته الى ايران مش للعلا، قال بس هلا خلص يجب أن تحل فورا الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله، أن تبقى الدولة اللبنانية وحدها، هذا بيعطيها قوة كتير كبيرة. أستاذ نايف ما تتصور الدولة شو عندها قوة شرعية، عندها قوة اسمها قوة شرعية الدولة. في هذه القوة الشرعية للدولة ساعتها نحن كلنا كلبنانيين وراء هالدولة، مثل ما شفت هلا أكثريتنا وراء هالدولة. أوكي، نصير كنا سوا وراء هالدولة، هالدولة طيب. هي بتطلع عين لبنان.
0: ممتاز. هل الدولة اللبنانية اليوم قادرة على أن تمضي في اتفاق مع إسرائيل، أولا يمنع تجدد الحرب بشكل أساسي وشكل مهم، يضمن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بشكل واضح وليس كما كان في الاتفاق؟

0: العراق الإطاري لأنها مثلا لم تكن واضحة إلى حد كبير، مناطق تجريبية وتشرف عليها الولايات المتحدة وإسرائيل، أي يبقى هناك وجود إسرائيلي بشكل غير مباشر كما أوحى هذا الاتفاق أو روح هذا الاتفاق، وخصوصا أنها المرة الأولى التي قد يذهب فيها لبنان إلى اتفاق بمعزل عن أي ملف آخر.
1: دعني أقول لك شيئا أستاذ نايف، بكل بساطة بكل صراحة، لولا وجود حزب الله في لبنان طبعا كنا وفرنا مئات وألاف من المشاكل على لبنان. شو بدي بها؟ لولا وجود حزب الله في لبنان لا إمكانية لإسرائيل أن تدخل شبرا واحدا في لبنان. بالمقابل فلننتهي من مشكلة حزب الله المسلح، ليس سياسي، السياسي بده يبقى يشتغل، السياسي تبعا للقوانين اللبنانية والدستور اللبناني، حقه مثل حق كل لبناني آخر. أوكي هذا بس العسكري والأمني. هلا مرة نخلص من الوجود العسكري والأمني لحزب الله، الدولة اللبنانية تصبح من القوة، وبقول من القوة يعني مش إنه بصير عندها دبابات أكثر أو بصير عندها طيارات أكثر، لا، من القوة الشرعية، بحيث إنه كل أصدقاء لبنان راح يساعدوا لبنان، تطلع إسرائيل ومضطرة تطلع من جنوب لبنان. بالمناسبة بس بدي أذكر إنه صرنا سامعين كلنا سوا عشرات من التصاريح من عشرات المسؤولين الإسرائيليين يلي بيقولوا عننا على أنه نحن ما عندنا أي مطمع بأرض لبنان، ونحن أول ما تخلص مشكلة حزب الله مستعدين نسحب من لبنان. وبالتالي يعني في كل الظروف مهيئة تنقدر نخلص من الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان، بس اللهم تنوجد الدولة فعلية في لبنان.
0: دكتور جعجع، أشكرك على إتاحة الفرصة لنا والوجودك معنا اليوم في قابل الجدل.
1: أهلا وسهلا،
0: شكرا جزيلا لك. من معراب في لبنان الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدين على كرم ولطف المتابعة، هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت، يمكنكم متابعة ما تبقى منها على المنصات العربية المختلفة للتواصل الاجتماعي. أعود ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من قابل الجدل، إلى اللقاء.

0: بيا بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى

0: الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات،
2: بس واحد موضوع شخصي بالنسبة له،
1: مهووس بالسلطة
2: يعني بهذا المعنى.
1: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
2: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها، من 67 كنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحلة ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
1: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
2: انه كل الايدي كانت على الزناد.
1: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
2: حارسي
1: اللي اطلقها في المكتب السياسي، علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
3: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الجمعه 10:30 على شاشه العربيه.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية في إيران بعد أيام من الإحاطات التي قدمها كبار مساعدي، تشمل خيارات تكثيف الغارات الجوية وإرسال قوات برية للاستيلاء على الجزر الإيرانية القريبة من مضيق هرمز وقصف مواقع محصنة يحتمل استخدامها في أنشطة نووية سرية. كما استضاف ترامب اجتماعا في غرفة العمليات لمناقشة الاستيلاء على جزيرة خارك ومناطق أخرى على طول مضيق هرمز باستخدام القوات الأمريكية، فضلا عن احتمال قصف مجمع أنفاق في جبل رأس أو بيك آيس أكس وهو موقع مرتبط بالبرنامج النووي. مع إعلان الجيش الأمريكي شن الموجة الثالثة من الهجمات على إيران خلال 24 ساعة، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض محافظة الأحواز لقصف أمريكي مكثف غير مسبوق. في مطال القصف الأمريكي أيضا كل من بندر عباس وشبهار ومدينة تراسك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان. كما أعلن الجيش الأمريكي استهداف ناقلة نفط كانت تبحر في الخليج العربي وتتجه نحو أحد المواني الإيرانية. وأضافت القيادة المركزية في بيان أن ناقلة لم تلتزم بالتعليمات المنصوص عليها وتم تعطيلها بصاروخ هل